0: بالشرف ولا بالقومية ولا بالوطنية، كل حلف بغير الله محرم، وهو نوع من الشرك والكفر والعياذ بالله. وأما الحلف بالقرآن الذي هو كلام الله فإنه لا بأس به، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة بلفظه مريدا لمعناه، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فعليه يكون الحلف بالقرآن حلفا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو جائز. وأما معارضة من تنصحه عن ذلك بقوله تعالى والليل إذا غشى والشمس وضحاها وما أشبهها، فإن هذا من أعمال أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من وحي الله سبحانه وتعالى فيعارضون به المحكم. فهذا الحلف ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حلف به، ولله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته، وهو سبحانه وتعالى قد نهانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغيره، فعلينا أن نمتثل الأمر وليس علينا أن نعارض أمر الله بما تكلم الله به، فإن الله يفعل ما يشاء. نعم.
1: سؤاله الآخر يقول فيه سورة الإخلاص يقال إنها تمثل أو تعدل ثلث القرآن، فهل صحيح هذا، وأن من يقرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن كله؟
0: صحيح أن ثلث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، ولكن ليس معنى المعادلة أنها تجزئ عن القرآن، فإن المعادلة قد لا يراد قد فإن المعادلة قد لا تكون مجزئة. وانظر إلى ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات يعدل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قال الإنسان هذا الذكر 100 مرة أو أكثر لم يجزئه عن عتق رقبة في كفارة. فالمعادلة معادلة الشيء بالشيء لا تقتضي إجزاء الشيء عن الشيء. فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكننا نقول إن قراءتها لا تجزئ عن قراءة القرآن، بل لا بد من هذا وهذا. ولذلك لو أن الإنسان قرأها في صلاته 3 مرات ولم يقرأ الفاتحة ما صح صلاته، ولو كانت تجزئ عن القرآن لقلنا إنك إذا قرأتها 3 مرات في الصلاة أجزأتك عن الفاتحة، ولا قائل بذلك من أهل العلم.
1: أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، بقي للأخ السائل شين يقول إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله فماذا يفعل؟ وإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لا بد أن يقضيها حال دفء الماء أو تسخينه؟
0: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول إنه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله، فهل يجوز أن يتيمم؟ وجواب على هذا السؤال أن نقول لا يجوز أن يتيمم، بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ. وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى كما أمر، وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة. أما مجرد أن يتأذى من برودته فليس بهذا بعذر، فإنه غالبا ولا سيما من كانوا في من لم يكونوا في البلد الغالب أنه في أيام الشتاء لا بد أن يكون الماء باردا ويتأذى الإنسان ببرودته، لكنه لا يخشى من الضرر. أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.
1: انتظاره لو جعله يتعدى وقت هذه الفريضة ألا يؤثر ذلك؟
0: لا يجوز.
1: نعم.
0: لا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء.
1: نعم.
0: ويصلي، لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به، إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله، وإذا كان يخشى من الضرر تيمم.
1: يتيمم. سؤاله الثاني يقول فيه: هناك بعض الشباب يمزح ويقول كلاما على الله وعلى رسوله من أجل أن يضحك زملائه، وحينما ننصحه يقول أنا أمزح، فبماذا تردون عليه؟ وهل إذا كان مازحا يجوز له أن يمزح بكلام على الدين أو الله أو الرسول أو المؤمنين؟ نعم.
0: نقول إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه، ولو كان على سبيل المزح ولو كان على سبيل إضحاك القوم، نقول إن هذا كفر ونفاق، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكتب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم، فنزلت فيهم هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لأنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق، فقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمره الله به: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث فيه، لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية، فإن فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه. وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، لأن هذا من النفاق، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته. نعم.
1: أثابكم الله.
2: إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب.
1: هذه رسالة من السائلة رقية الحماد من القصيم الرس، تقول: لي والد متوفى وقد حج والحمد لله أكثر من مرة واعتمر، ولكن إذا ذهبت إلى البيت العتيق وصليت بالحرم سنة لأبي المتوفى، فهل هذا جائز أم لا؟
0: نعم، يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو والدته أو أقاربه أو غير ذلك من المسلمين أو غير هؤلاء من المسلمين، ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها. ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله: هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة؟ نقول إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة، وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء، إلا في الأمور المفروضة فإنه يؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤده، كما لو مات وعليه صيام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان، أو صيام فرض بإلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر. فهنا نقول إن إهداء القرب أو ثوابها إلى الأقارب ليس من الأمور المشروعة بل هو من الأمور الجائزة. والمشروع هو الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فقال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه، فدل هذا على أن أفضل ما نحله الولد لأبيه أو أمه بعد الموت هو الدعاء أو ولد صالح يدعو له. فإذا قال قائل: إننا لا نستطيع أن نفهم أن يكون هذا الشيء جائزا وليس بمشروع، وكيف يمكن أن نقول إنه جائز وليس بمشروع؟ نقول: نعم، إنه جائز وليس بمشروع. جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه حيث جعل لأمه نخله صدقة لها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بهذا أمرا يكون تشريعا لهم، بل أذن لمن استأذنه أن يفعل هذا. ونظير ذلك في أن الشيء يكون جائزا وليس بمشروع قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: سألوه لأي شيء كان يصنعه؟ فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا، وهو أنه يختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه، إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقل هو الله أحد، ولم يأمر أمته بذلك. فتبين بهذا أن من الأفعال ما يكون جائزا فعله ولكنه ليس بمشروع، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه ولكنه لا يطلب منه أن يفعله. فإهداء القرب من صلاة وصدقة وصيام وحج للوالدين والأقارب هو من الأمور الجائزة، ولكن الأفضل من ذلك هو أن يدعو لهم، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: أو ولد صالح يدعو له.
1: نعم. هل قراءة القرآن تدخل في هذا؟ هناك من يقرأ القرآن بكامله ثم يهديه إلى شخص ميت قريب له.
0: نعم، قراءة القرآن تدخل في ذلك، لأن القرآن فيه أجر عظيم.
1: نعم.
0: في كل حرف 10 حسنات. ولكن لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس، يستأجر قارئا يقرأ القرآن للميت.
1: نعم.
0: فإن هذا من البدع وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت، ذلك لأن القارئ قرأ للدنيا فقط للمال، وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله. وعلى هذا فيكون هذا العمل يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن على روح الميت، يكون هذا العمل ضائعا ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة، فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر.
1: للأخت السائلة سؤال آخر، ولكن أعتقد تضمنته الإجابة في السؤال الأول، وهو سؤالها عن جواز تأدية عمرة لوالدها المتوفى.
0: نعم.
1: سؤالها الأخير تقول فيه: إذا أسميت طعاما أو أي شيء ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين، وقلت أجره لوالدي المتوفى، ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص، فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا؟
0: أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدم في جوابنا أنه يصل، ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يطلب من الإنسان فعله. وأما كونه من مال زوجك، فإذا كان الزوج قد أذن بذلك ورضي فإنه لا حرج.
1: نعم. نعم. هذه رسالة من السائلة ميم ألف عين من محايل عسير، لها سؤالان. تقول في سؤالها الأول: إنها أم لطفلين وقد طلقها زوجها، ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك، حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبر القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي، ثم ذهبت إلى أهلها ولكنها تريد الرجوع إلى زوجها حفظا لأطفالها من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها العادة الشهرية؟
0: هذا الطلاق الذي وقع على المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش بينهم، هل يكون طلاقا ماضيا أو طلاقا لاغيا؟ فجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ويحسب على المرء طلقة، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض، ثم تحيض المرأة الثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: الإمام أحمد، الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة. ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل لذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع. وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض فقد طلقها على غير أمر الله تبارك وتعالى، فيكون مردودا. فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه ليس بطلاق ماض، وأنه لا يحتسب شيئا، وأن المرأة ما زالت في عصمة زوجها.
1: نعم. لا عبرة بعلم الرجل بتطليقه لها بأنها طاهرة أو غير طاهرة؟
0: إنما لا عبرة بعلمه، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع. نعم. وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق، ولكن لا إثم على الزوج.
1: سؤالها الأخير تقول فيه: هل السفر بدون إذن الزوج إلى بيت الأهل جائز؟ ولو كان ذلك لمسافة بعيدة، وإن قال: إن سافرت وأنا غير راض فأنت محرمة علي، فما الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك القول؟
0: يجب على المرأة أن تعلم بأنها تحت زوجها مثل الأسيرة، فالحكم له فيها، له أن يمنعها من الخروج ومن السفر، إلا أنه يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، فلا يكلفها ما لم تجر العادة به، ولا يمنعها مما جرت العادة بفعلها إياه. ولكن على كل حال لا يجوز لها أن تسافر بدون إذنه، ولا أن تخرج من بيته بدون إذنه. فإذا قال لها إن سافرت بغير رضاي فأنت محرمة علي، فإن هذه مسألة لا نستطيع أن نتكلم بها من هنا، ونقول إنه إذا وقعت للمرء فعليه أن يسأل أقرب عالم يثق به في بلده أو في غير بلده، إنما نحن لا نحب أن نتكلم بها هنا لأنه يسمعها من لا يفهم الموضوع فيها.
1: نعم. هذه رسالة من السائل خاء ألف نون من جدة، يقول حدث أن تقدمت طالبا يد إحدى قريباتي وقد وافق أهلها وعقدت قراني عليها، وكانت المدة التي بين عقد القران والزواج طويلة جدا، وفي لحظة ضعف مني طلقتها، فأرجو أن تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا علما بأني نطقت بالطلاق سرا في نفسي؟
0: نعم، يقع الطلاق عليها وتكون بائنا منك ولا عدة عليها ما دمت لم تدخل بها ولم تخلو بها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعلى هذا فإن الطلاق ماض وليس لك عليها رجوع إلا بعقد جديد، وفي هذه الحال يكون لها نصف المهر الذي سميت، إذا كنت قد عينت مهرا معينا مدفوعا أو موعودا فإن لها نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما إذا كنت لم تسمي لها مهرا ولم تدفع لها شيئا فإنه يجب عليك أن تمتعها بقدر يسرك وعسرك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل الطيب محمد من السودان، سؤاله الأول يقول ما معنى قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية؟
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنى قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هو أن اليهود لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا،
2: لا،
4: وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة فيقلب وجهه في السماء ترقبا لنزول جبريل بذلك، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فكان اليهود ينتقدون ذلك، وهو أنه اتجه أولا إلى بيت المقدس ثم اتجه ثانيا إلى الكعبة، فبين الله تعالى أن الاتجاه إلى المشرق أو المغرب ليس هو البر، ولكن البر طاعة الله سبحانه وتعالى والإيمان به، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. والمعنى ولكن البر هو بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الإيمان الذي يستلزم امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه، فهذا هو حقيقة البر. نعم،
2: بارك الله فيكم. سؤال ثاني يقول ما الفرق بين الغيبة والبهتان وما حكمهما وماذا يفعل من عزم على التوبة منهما؟
4: الغيبة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره،
2: نعم،
4: مما يتصف به من العيوب الخلقية أو الخلقية. فهذه هي الغيبة
1: في غيبته.
4: أن تذكر أخاك فيما يكره في غيبته، ولهذا قيل لها غيبة. وأما إذا ذكرته بما يكره في مقابلته فإنه يسمى سبا وشتما، وهذا إذا كان المذكور متصفا بما قلت فيه. أما إذا كان غير متصف فإنه يكون بهتانا أي كذبا، ولهذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن فالفرق بين الغيبة والبهتان أن الغيبة أن يكون الرجل الذي وقعت عليه الغيبة متصفا بما ذكر فيه،
1: نعم،
4: وأما البهتان فأن يكون غير متصف بما فيه بل يبهت به ويكذب عليه فيه، فتكون إذن مركبة من غيبة وبهتان. نعم.
1: ماذا يعمل من أراد التوبة منهما؟
4: أما من أراد التوبة منهما فإنه يستغفر لأخيه الذي اغتابه،
1: نعم،
4: ويكثر من الثناء عليه بما يستحق في الأماكن التي اغتابه فيها، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وهل يجب عليه أن يتحلله فيذهب إليه ويخبره بما جرى منه في حقه أو لا؟
1: نعم.
4: قال بعض أهل العلم إنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلله، لأنه يخشى أن يصل إليه العلم فيما بعد،
1: يعني يطلب منه السماح.
4: نعم، يطلب منه السماح. وقال بعض أهل العلم إنه إن كان أخاه قد علم باغتيابه فإنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلله، أي يطلب منه السماح، وإن كان لم يعلم فإن الأولى أن لا يخبره، لأنه ربما لو أخبره لركب رأسه ولم يسمح له، وحصل بينهما عداوة وبغضاء، فيكون هو السبب في إثارة هذه العداوة والبغضاء. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يخبره بل يستغفر له ويثني عليه بما يستحق في المجالس التي اغتابه فيها، اللهم إلا إذا كان يخشى أن يصل إليه العلم أو نحو ذلك من الأمور التي تحتاج إلى استحلال، فإنه لا بد أن يستحله.
1: جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع سين صاد كاف، مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله الأول: بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن عادة سيئة كنت أمارسها بقولي: تكون امرأتي طالقا إذا عدت إليها، ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة، فما الحكم في هذه اليمين مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها؟ وعند البداية للحلف بالطلاق هذا كانت النية ليست بغرض الطلاق ولكن للإقلاع عن هذه العادة، وسبب استمراري في حياتنا الزوجية أنني أجبت بأن اليمين ما دام ليس أمامها فلا يقع، راجيا زيادة الإطمئنان والإفادة منكم، أفادكم الله وجزاكم عنا أحسن الجزاء.
4: هذا السؤال أقدم له مقدمة، وهي أنه قد كثر من الناس في الآونة الأخيرة الحلف بالطلاق، فصار الإنسان منهم يرسل لسانه في هذا الأمر في أتفه الأمور، وربما يجعله طلاقا بائنا بالثلاث، وهذا أمر ينبغي للمرء أن ينزه لسانه عنه، لأن الحلف المشروع إنما يكون بالله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى، فقل: والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعلن كذا، أو باسم آخر من أسماء الله تعالى، أو بصفة من صفاته. أما أن تحلف بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك فإنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لإخواننا أن لا يرسلوا ألسنتهم بمثل هذه اليمين. ثم أعود لأجيب السائل عن سؤاله فأقول: غريب منك أيها الأخ أن يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها فتحلف بالطلاق، فهل لا صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها ويمضي وقت؟ فالطلاق ليس أمرا هينا يتلاعب به المرء عند أتفه الأمور. ولهذا نجد كثيرا من الناس الذين لا يهتمون بهذا الأمر والذين يطلقون طلاقا منجزا غير معلق ولا مقصود من اليمين، نجدهم دائما يندمون ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاص، ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأجدر. أما بالنسبة لمسألتك فإنه ما دمت قاصدا الامتناع من هذا العمل السيء فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين، إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع، لا فرق. وإفتاء من أفتاك بأنه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه به الزوجة فإنه يكون يمينا، هذه الفتوى فيها نظر. أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع، لا فرق. وإفتاء من أفتاك بأنه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه به الزوجة فإنه يكون يمينا، هذه الفتوى فيها نظر، لأنه لا فرق إذا قصدت اليمين بين أن تقولها لزوجتك مواجهة أو تقولها في مكان لا يسمعك أحد أو تقولها في مكان سمعك غير الزوجة.
5: هذا الحكم فيما إذا كان كلامه لنفسه مع نفسه كلاما منطوقا نطق به.
4: نعم نعم نطق به، وأما ما حدث به نفسه فإنه لا يؤاخذ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
5: نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: هل إذا أوقع زوج على زوجته بما يحمل معنى الطلاق بأن قال لها مثلا وهو يؤكد لها بأنه سوف يرسل لها ورقتها ومفهوم لديها أن الورقة تعني ورقة الطلاق، فهل يعد هذا طلاقا أم لا؟
4: إذا قال الزوج سأرسل ورقة طلاق أو سأطلقك،
5: نعم، أو الورقة إجمالا، نعم،
4: أو الورقة التي يفهم منها ورقة الطلاق،
5: نعم،
4: فإن هذا وعد بالطلاق وليس إيقاعا له ولا يقع عليه بذلك طلاق. فلو أراد أن يرجع عن نيته هذه فلا حرج عليه. أما إذا قال لزوجته قد طلقتك وتأتيك ورقة الطلاق فيما بعد فإن الطلاق يقع، وإذا كتب الطلاق عند المأذون أو غيره ممن تعتمد كتابته وقال له اكتب بأني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان، فإن هذا الأمر بكتابة الطلاق لا يعد طلقة ثانية، لأنه يراد به كتابة طلاق قد وقع منه ومضى، فهو خبر عن أمر قد وقع فلا تكون طلقة واحدة، إذ أنه يفرق بين الإخبار عن الطلاق وبين إنشاء الطلاق.
5: سؤاله الأخير يتعلق بالوضوء، يقول: هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى به أم يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة؟
4: لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها،
5: نعم،
4: يعني لا يشترط أن ينويها، وكذلك لا ينطق بها بلسانه، كما هو معروف أن النطق بالنية
0: ليس من الأمور المستحبة.

0: لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء، وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوئه.
1: لا.
0: ولا حاجة إلى تعيين الصلاة. كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاتنا وغيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء.
1: ولو سمى لا يتقيد بالتسمية؟
0: نعم، ولو سمى لا يتقيد بالتسمية.
1: مثلا لو نوى بوضوئه صلاة الظهر مثلا يجوز له أن يصلي العصر والمغرب؟
0: نعم.
1: نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت سين ميم من جدة. في رسالتها تشكو من زوجها الذي تزوجها منذ ما يقارب 35 سنة وقد أنجبت له الأولاد والبنات، ولكنه بعد هذه العشرة الطويلة تنكر لها وأصبح يعاملها معاملة سيئة وهجرها من الكلام والمجالسة ومن كل شيء، وقد حاولت أن تكسب رضاه ولكنه يرفض كل تودد منها وتقرب إليه ويصر على رفضه لها وعدم تلبيته لطلباتها. فهي تسأل عن الحكم فيما لو تركته وذهبت إلى أهلها علما أنه تزوجها وهي يتيمة وبدون رضاها أيضا، ولكنها صبرت عليه وعاشت معه رغم كل ذلك السنين الطويلة، وترجو أيضا إسداء نصيحة إلى هذا الزوج وأمثاله لعل الله أن يهديه.
0: النصيحة لهذا الزوج أن يتذكر قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وعليه إذا كان قد هجرها لسبب يظنه مبيحا للهجر أن يحاول إصلاح الأمر ببيان السبب لها من أجل معالجته، وأما أن يكف عنها هكذا فليس هذا من العشرة بالمعروف. أما بالنسبة لها فإنه يجب عليها أن تصبر على ما حصل من زوجها وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في أولادها، والذي أرى لها أن تبقى في بيت الزوج صابرة محتسبة للأجر حتى لا يتفرق الأولاد وتتشتت العائلة، ولكل شيء غاية ونهاية، ودوام الحال كما قيل من المحال. نعم.
1: هذا السؤال من المستمع عين يا نون من الطائف الشهداء الجنوبية، يقول: لقد رضعت ابنة خالتي من أمي في يوم واحد مرتين أو ثلاث مرات مع أخي الذي هو أكبر مني بفارق 4 أولاد، وقد تزوجت ابنة خالتي على رجل آخر وأنجبت بنتا فتزوجت أنا ابنتها أي ببنت البنت، فهل يجوز لذلك أم لا؟
0: ينبغي أن يعلم بأن الرضاع المحرم الذي يثبت به كون الرضيع ابنا للمرضعة يشترط فيه أن يكون 5 رضعات فأكثر قبل الفطام. وحسب سؤال السائل فإن هذه الطفلة التي صارت أما لم ترتضع من أمه إلا 3 رضعات فقط، وعلى هذا فلا تكون أختا له بل هي بنت خالته، ويجوز له أن يتزوج ابنتها لعدم ثبوت الرضاع المحرم. وقبل انهاء الجواب اذكر المستمعين ان كثيرا من العامة يظنون ان البنت اذا ارتضعت من ام الانسان مع ولد اكبر منه فانها لا تكون اختا له، وهذا خطأ عظيم، فإن أي طفل رضع من أمك فإنه يكون أخا لك سواء ارتضع من اللبن الذي نشأ من الحمل بك أو ارتضع من لبن سابق أو لاحق. المهم أنه متى ارتضع رضاعا معتبرا من أمك قبلك أو بعدك أو معك فإنه يكون أخا لك من الرضاعة، ويكون كذلك أيضا أخا لأولاد زوجها الذي نشأ لبنها منه، يكون أخا لهم من الأب لأن أباهم واحد.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل هبة مفتاح من بحرة، يقول: كثير من الناس يذبحون ذبائحهم باليد الشمال مع العلم أنهم يذكرون اسم الله عليها، فهل يؤثر ذلك على حلها أم لا يؤثر؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى، بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولم يقيد ذلك بكونه في اليد اليمنى. لكن لا ريب أنه في اليد اليمنى أولى، لأنها أقوى، وإذا كانت أقوى فإنها تكون أريح للذبيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعلى هذا فقد يكون الذبح في اليسرى أولى من الذبح في اليمنى، كما لو كان الإنسان أعسر، يعني يعمل بيده اليسرى ولا يعمل باليد اليمنى، ويسمى في اللغة العامية عندنا الأشتف، فإنه في هذه الحال الأولى أن يذبح باليسرى لأنها أقوى فتكون أريح للحيوان، وعليه فيضجع الحيوان في هذه الحال على الجنب الأيمن ثم يذبحه. والأفضل أن يذبح الحيوان ويضع رجله على عنقه ليتمكن من الذبح، وأما الإمساك بيديه ورجليه فليس هذا من السنة، بل إن العلماء يقولون الأولى أن تطلق يداه ورجلاه، لأن ذلك أريح له، ولأنه أبلغ في إخراج الدم، إذ أنه مع الحركة يسير الدم ويندفع ويخرج، وكلما كان أبلغ في إنهار الدم فإنه أولى، عكس ما يفعله العامة الآن حيث يربضون عليه إذا أرادوا ذبحه ويمسكون بيديه ورجليه، فربما يؤلمونه قبل أن يذبحوه. كذلك بعض العامة يأخذ بيد الحيوان ويلويها على عنقه من الخلف، وهذا أيضا أقل ما نقول فيه إنه مكروه، لأنه بلا شك إذا لوى يده على عنقه من الخلف فإن ذلك يؤلمه ويؤذيه، وهو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وليرح ذبيحته. وخلاصة الجواب أن نقول: لا بأس أن الإنسان يذبح بيده اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يكون ذبحه باليمنى.
1: سؤاله الآخر يقول: إذا مات من لم يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يرثه ورثته من بعده وإن كانوا صالحين؟ وهل ميراثهم حلالا؟ وهل تجوز الصلاة عليه؟ وهل تتبع جنازته؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: إذا مات من لا يصلي فإنه مات كافرا كفرا مخرجا عن الملة، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا كافر، وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة كذبها فعله. فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله، ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا، لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله ولم يطمئنوا لذلك. إذن فمن مات وهو لا يصلي حرم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة لأنه من أهل النار، ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر. وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن ماذا نصنع به؟ نحمله إلى خارج البلد ونحفر له حفرة ونرمسه فيها بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة. وهذه المسألة مشكلة عظيمة، لأنها قد توجد من بعض الناس وأهلهم يعرفون ذلك أنه لا يصلي وأنه مات وهو لم يصلي، ولم يعلموا منه أنه آمن بالله وتاب، ومع ذلك يغسلونه ويكفنونه ويأتون به إلى المسلمين ليصلوا عليه، وهذا حرام عليهم لا يجوز لهم، لأنهم بذلك قد خانوا المؤمنين. فإن المؤمنين إذا لو علموا أنه لا يصلي ما صلوا عليه، وهؤلاء قدموه للمؤمنين يصلون عليه. فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا لهذه المسألة العظيمة، كما أنني أيضا أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يصلوا حتى يكونوا من المسلمين، فإن العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فهو كافر، كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة إسراء محمد من العراق محافظة أربيل، تقول: أنا فتاة متزوجة حديثا، ومشكلتي هي زوجي، فهو إنسان بعيد عن الإسلام بتصرفاته وأفعاله، فهو لا يصلي ولا يصوم، بل ويمنعني من الصيام حتى رمضان، ويمنعني من فعل كل خير، علما أنني أعمل مدرسة لأساهم معه في تكاليف المعيشة، ولكنه يلح علي أن أترك العمل مع حاجتنا الماسة إلى ما أحصل منه من رواتب. وسبب إلحاحه علي هو الشك الذي يراوده في، فهو يشك في تصرفاتي رغم أنني متمسكة بالدين إلى أبعد حد، فلا أخرج إلا محجبة رغم قلة المتمسكين بالحجاب عندنا، ولكنه مع ذلك لا يثق بي، وقد ترك هو عمله أيضا ليبقى إلى جانبي بالبيت يراقبني في كل حركة أقوم بها، علما أنه يصرف على إخوة له يتامى، ومع ذلك ترك العمل وجلس في البيت. فما هو الحل الذي ترونه يرضي الله عني؟ فأبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن ماذا يمكن لي أن أفعله كي أغير من سلوك هذا الرجل الذي لا يعرف الله ولا دينه؟ أرشدوني أثابكم الله.
0: بالنسبة إليك لا يجوز لك البقاء مع هذا الزوج، لأنه بتركه الصلاة كان كافرا، والكافر لا يحل للمسلمة أن تبقى معه. قال الله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالنكاح بينك وبينه منفسخ، لا نكاح بينكما إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ويرجع إلى الإسلام، فحينئذ تبقى الزوجية. وأما بالنسبة للزوج فإن تصرفه في الحقيقة تصرف خاطئ، وعندي أن فيه نوعا من المرض، وهو مرض الشك والوسواس الذي قد يعتري بعض الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم مع غيرهم، وهذا المرض لا شيء أحسن من إدامة ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن
2: واللجوء إلى الله سبحانه والتوكل عليه والاعتماد عليه في القضاء على هذا الوسواس الذي حصل لزوجك. والمهم أنه بالنسبة إليك يجب عليك أن تفارقي هذا الزوج وأن لا تبقي معه، لأنه كافر وأنت مؤمنة. وأما بالنسبة للزوج فإننا ننصحه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يحرص على الأذكار النافعة التي تطرد هذه الوساوس من قلبه، ونسأل الله له الهداية والتوفيق.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عثمان علي العميرين من الثانوية التجارية بالرياض، يقول: هل يثاب الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو لم يفهم معانيه؟
2: القرآن الكريم مبارك، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالإنسان مأجور على قراءته سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآنا مكلفا بالعمل به بدون أن يفهم معناه. فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب مثلا ودرس كتب الطب فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يعرف معناها وتشرح له، بل هو يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها. فما بالك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس، أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون فهم لمعنى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فالإنسان متعب ومأجور على قراءة القرآن سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن ينبغي له أن يحرص كل الحرص على فهم معناه وأن يتلقى هذا المعنى من العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم. فإن لم يتيسر له عالم يفهمه المعنى فليرجع إلى كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيرهما من التفاسير التي تعتني بالتفسير الأثري المروي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
1: سؤاله الثاني يقول: سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من الزواج من الأقارب لمستقبل الأولاد من حيث الذكاء وحسن الخلقة ونحو ذلك، فهل هذه القاعدة صحيحة؟
2: هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيرا، ولا ريب أن للوراثة تأثيرا في خلق الإنسان وفي خلقته. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعرض بعرض هذه المرأة كيف يكون الولد أسود وأبواه كل منهما أبيض؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا لعله نزعه عرق. فدل هذا على أن للوراثة تأثيرا ولا ريب في هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين، فكلما كانت أدين وكلما كانت أجمل فإنها أولى سواء كانت قريبة أم بعيدة، وذلك لأن الدينة تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته، والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا يلتفت معها إلى أحد.
3: له سؤال أخير يقول: هل صحيح أن كل امرأة تلد تسقط عنها ذنوبها كلها لما تلاقيه أثناء الولادة من آلام ومتاعب ففيها تمحيص لذنوبها؟
2: هذا ليس بصحيح، ولكن المرأة كغيرها من بني آدم إذا أصابها شيء فصبرت واحتسبت الأجر فإنها تؤجر على هذه الآلام والمصائب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بما دون ذلك،

0: على ما حصل منه من صبر واحتساب، وكان أصل المصيبة تكفيرا لذنوبه، فالمصائب مكفرة على كل حال. فإن قارنها الصبر كان مثابا عليها الإنسان من أجل هذا الصبر الذي حصل منه عليها. فالمرأة عند الولادة لا شك أنها تتألم وأنها تتأذى، وهذا الألم يكفر به عنها، فإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله كان مع التكفير زيادة في ثوابها وحسناتها.
1: جزاكم الله خير الجزاء. إخوة، تقول: ما الحكم في رجل أغضبته زوجته فطلقها طلقتين في حال غضبه ثم ندم على ذلك، وفي اليوم التالي صالحها وقال أمامها 3 مرات: أرجعتك إلى عصمة نكاحي السابق، فقالت: قبلت، ولم يعمل سوى ذلك شيئا، فما حكم من فعل هذا الفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال الذي طلق فيه الرجل زوجته من أجل الغضب طلقتين ثم راجعها، أن نقول: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداجه ويقف شعره ويحمر وجهه، وربما يفقد وعيه، ودواء هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتوضأ، وأن يغير الحال التي كان عليها إن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع. وكذلك أيضا من أدويته أن ينصرف عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يحدث شيئا. وعلى المرء في تصرفاته أن يغلب جانب العقل، جانب العقل على جانب العاطفة، لأن العاطفة تجرف بالإنسان وتلقيه في الهاوية. وما أكثر الناس الذين يأتون ليزيلوا آثار غضبهم من طلاق وغيره، فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه، وأن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. والحديث صحيح في البخاري. هذه نصيحتنا لهذا الأخ السائل وغيره بالنسبة للغضب. أما بالنسبة للطلاق الصادر منه فلا يخلو الغضبان من 3 أحوال: إما أن يكون الغضب يسيرا يتحكم الإنسان في نفسه وتصرفه حالته، فهذا لا شك في أن الطلاق يقع منه ويترتب عليه آثاره، لأن مثل هذا الغضب لم يفقده شيئا من وعيه وتصرفه. والحالة الثانية أن يكون الغضب متناهيا بحيث يصل إلى درجة لا يعي الإنسان فيها ما يقول، ولا يدري أهو في بر أم بحر، أم في أرض أم في سماء. ففي هذه الحال لا يقع طلاقه ولو كرره 100 مرة، لأن الرجل يكاد يكون فاقدا لعقله، أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهما. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال. الحال الثالثة أن يكون الغضب وسطا بين هذين، فهو ليس في ابتدائه ولا في انتهائه، هو يعي ما يقول ويدري ما يقول، لكن الغضب أرغمه على أن يقول ما لا يرضاه ولا يحبه، بمعنى أنه أغلق عليه حتى كأن أحدا أكرهه على أن يطلق

0: ويدري أنه طلق ويدري ما يقول، لكن كالمرغم على ذلك. ففي هذه الحال اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق. فمنهم من يقول إنه لا يقع، ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، قالوا وهذا مغلق عليه، حيث إن الغضب أجبره على أن ينطق بالطلاق. وبعض العلماء يقول إن الطلاق يقع لأنه يعي ما يقول ويدري ما يقول، وكون هذا الأمر شبه إكراه لا يمنع من وقوع الطلاق، لا سيما وأن الرجل لم يفعل ما أمر به من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتغيير حاله والوضوء. فهذه المسألة الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين أهل العلم. فأنت أيها السائل انظر إلى حالك، هل أنت من أهل الحال الأولى التي في ابتداء الغضب، أو من أهل الحال الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته، أم من أهل الحال الثالثة الوسطى، حتى تعرف هل يقع الطلاق منك أو لا يقع. وعلى كل حال فإن الطلقتين في مجلس واحد يعتبران طلقة واحدة، فلا يقع عليك بهذا الطلاق إن كنت من أهل الطلاق، أي من أهل الغضب الذين في الدرجة الأولى أو في الوسطى على رأي من يقول بوقوع الطلاق فيها، فإن الطلاق هذا الذي وقع منك يعتبر طلقة واحدة إن لم يسبقه طلقتان، فإن لك أن تراجع زوجتك في هذا الطلاق. أما إذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان، بمعنى أن كل طلقة بينها وبين الأخرى رجعة، فإنه يعتبر هذا الطلاق آخر تطليقات ثلاث، ولا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك.
1: نعم. استرجاعه لزوجته حسب ما ذكر هو، هل يكفي هذا أم لابد من إشهاد شهود على الرجعة؟
0: الإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة،
1: نعم،
0: ولكن الرجعة تحصل بدون الإشهاد، فالإشهاد عليها ليس بشرط عند أكثر أهل العلم، ولكن لا ينبغي أن يرجع إلا بإشهاد.
1: بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل جابر بن جابر أبو هادي، يمني الجنسية، مقيم بالرياض. يقول لقد ورثت بيتا من المرحومة والدتي، وقد انهدم هذا البيت وجددت عمارته، ويوجد بجانبه قبور كثيرة، وبينما كنا نحفر أساسه عثرنا على عظام بالية يبدو أنها من القبور المجاورة، فأخذت هذه العظام ودفنتها في مكان آخر بعيدا عن البيت، وقد أكملت عمارته مع العلم أن بيوتنا تقع كلها بجوار قبور، وقد ورثنا هذه البيوت عن أجدادنا، ولا نملك بيوتا غيرها ولا أرضا لنبني فيها بعيدا عن هذه المقابر، فهل يحق لنا السكن في هذا البيت، وهل نقلي لهذه العظام إلى مكان جديد ليس علي فيه إثم أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
0: إذا كانت هذه القبور قبور مسلمين فإن أصحابها أحق بالأرض منكم، لأنهم لما دفنوا فيها ملكوها، ولا يحل لكم أن تبنوا بيوتكم على قبور المسلمين، ويجب عليكم إذا تيقنتم أن هذا المكان فيه قبور يجب عليكم أن ترفعوا البناء وأن تدعوا القبور لا بناء عليها. وكونه لا بيوت لكم لا يقتضي أن تحتلوا بيوت غيركم من المسلمين، فإن القبور بيوت الأموات، ولا يحل لكم أن تسكنوها ما دمتم عالمين بأن فيها أموات. وبقي علينا تنبيه، وهو قولك المرحومة، والدتي المرحومة، فإن بعض الناس ينكر هذا اللفظ، يقولون إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين أو ليس من المرحومين، وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرا عن أن هذا الميت قد رحم، لأنه لا يجوز أن نخبر أن هذا الميت قد رحم أو عذب بدون علم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن الناس لا يريدون بذلك الإخبار قطعا، فالإنسان الذي يقول المرحوم الوالد أو المرحومة الوالدة أو المرحومة الأخت أو الأخ وما أشبه ذلك، لا يريدون بهذا الجزم أو الإخبار أنهم مرحومون، وإنما يريدون بذلك الدعاء أن الله تعالى قد رحمهم والرجاء. وفرق بين الدعاء والخبر. ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا فلان المرحوم وفلان رحمه الله، لأن جملة رحمه الله جملة خبرية، والمرحوم بمعنى الذي رحم فهي أيضا خبرية، فلا فرق بينهما أي بين مدلوليهما في اللغة العربية. فمن منع المرحوم يجب أن يمنع فلان رحمه الله. على كل حال نقول لا إنكار في هذه الجملة، أي في قولنا فلان المرحوم وفلان المغفور له وما أشبه ذلك، لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول إن الله قد رحمه وإن الله قد غفر له، ولكننا نسأل الله ونرجو، فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الإخبار، وفرق بين هذا وهذا.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة هائية من العراق محافظة نينوى، تقول: توفي شخص وترك 5 أولاد وثلاث بنات، منهم ابن وبنت من زوجة أخرى، وقد ترك للجميع ميراثا، وترك لهذين الابن والبنت قدرا باسمهم يعادل ثلث المال، علما أن عمرهما لا يتجاوز 5 سنين، وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه. فقام أحد أولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة أنه يعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا وصية لوارث. وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال: يجب أن يبقى المال عند المودع حتى يبلغ الصغار. وسألوا آخر فقال: يجب أن يضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثة، فما هو الحكم الشرعي في هذا، وماذا يفهم من الحديث الشريف لا وصية لوارث؟
0: هذه الوصية غير صحيحة، وهي باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث وقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هكذا ختم آية ميراث الأصول والفروع، ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل. فالله تعالى قد فرض للأولاد ميراثهم، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في قوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه الوصية التي أوصى بها الأب لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده هي وصية باطلة محرمة. نعم، إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق آخر غير طريق الأب، كما لو كان قد ورثاه أو وهب لهما بالذات، إذا ثبت هذا فهو لهما وليس وصية من قبل أبيهما. لكن إذا كان وصية من قبل الأب لا يستحقانه من مال الأب المتروك، فإنها وصية باطلة، ولبقية الورثة الحق في إبطال هذه الوصية ورد هذا المال إلى التركة ليقسم بينهم على كتاب الله تعالى. ولكني أرى أن من الأحسن أن ينفذ وصية والدهما، لا سيما أن إخوتهما هذا أن أخويهما هذين صغيران فهما محل الرحمة، لأنهما إذا كان صغيرين فهما يتيمان، والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا، فرأيي أنهما أن بقية الورثة ينبغي لهم أن يمضوا هذه الوصية ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافق مراده حيث وافقوا مراده، ولأن ذلك إحسان إلى هؤلاء اليتامى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل جعفر من القصيم بريدة، يقول: إذا كان الرجل يشتغل في شركة وعمله هذا يتطلب التجول في المزارع وإصلاح الماكينات والآلات الزراعية، وبعد الانتهاء من هذا العمل يعطيه صاحب هذا العمل مبلغا من المال غير محدد، ولم يطلب العامل ذلك، بل بالعكس يحاول عدم تناوله ولكنه يصر على إعطائه إضافة إلى راتبه من الشركة، فهل هذا يعد حلالا أم لا يجوز له تناوله؟
0: الورع أن لا يقبل هذا الشيء وأن يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا على الصدقة يقال له عبد الله بن لتبية، فلما رجع بالصدقة قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر ذلك وقال: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى له أم لا؟ فدل ذلك وهو قوله هل لا جلس في بيت أبيه وأمه على السبب الذي من أجله حذر أصحاب الأعمال العامة من قبول ما يهدى إليهم، فهذا العامل لو أنه جلس في بيته ما أهدى إليه صاحب البستان شيئا، فلولا أنه عمل ما أهدى إليه، وعمله هذا له أجر مستحق على الشركة، فلهذا ينبغي له أن لا يقبل منه شيئا، فإن هذا أسلم وأورع.
1: هذه رسالة من السائل محمد العوضي العفيفي، مصري يعمل بالعراق، يقول: تزوجت ابنة خالتي وأنجبت طفلين، وبعد ذلك علمت أنها رضعت من أمي مع أخي، وأنا رضعت من أمها مع أخيها، ثم تركتها بعد ذلك بسبب الرضاع، ولكن حينما سألت بعض الناس قالوا لي: ما دام الرضاع لم يكن بينكما مباشرة وإنما مع أخيك وأخيها فلا يحرم هذا، ثم استرجعتها بعد ذلك وأنجبت طفلين آخرين، فما حكم الشرع في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
0: أولا ينبغي أن يعلم أن الرضاع المحرم الذي تثبت به أمومة المرضعة هو ما كان 5 رضاعات فأكثر قبل الفطام، فإذا كانت هذه الزوجة التي تزوجتها إذا كانت قد رضعت من أمك 5 رضاعات قبل أن تفطم، أو كنت أنت قد رضعت من أمها 5 رضاعات قبل أن تفطم أنت، فإن الأخوة ثابتة، فإن الأخوة ثابتة سواء كان هذا الرضاع بينكما مباشرة أي من بطن واحد، أو كانت هي رضعت مع أخيك أو أنت رضعت مع أخيها، لأن الأم واحدة، فهي لما أرضعتها أمك صارت بنتا لها، وإذا كانت بنتا لأمك فهي أخت لك، وأنت لما أرضعتك أمها صرت ابنا لأمها فأنت أخوها سواء رضعت معها أو مع ابن قبلها أو بعدها. ولكن المدار الآن على عدد الرضعات التي صارت منك أو منها، إن كنت رضعت من أمها 5 رضعات فهي لا تحل لك لأنها أختك، وإن كانت قد رضعت من أمك 5 رضعات فإنها لا تحل لك أيضا لأنها أختك، سواء كانت رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيك، أو رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيها، أو رضعت من لبن سابق أو لاحق، وكذلك هي. فالمهم يجب عليك الآن أن تبحث هل وقع الرضاع 5 مرات منها لأمك أو منك لأمها، إن كان الأمر كذلك فإنه فالنكاح باطل، ويجب عليك أن تفارقها، ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك، لأن هذا الذي لأنهم خلقوا من ماء يعتقد الواطئ أنه حلال، وهذا وطء بشبهة، فيكون الأولاد لك.
1: جزاكم الله خيرا. أيها الحلقة حول الحج وما يتعلق به من أحكام، وهذه أولى الرسائل بعث بها السائل شرف الدين أحمد العروس مقيم بالرياض، يقول: قدمت من خارج المملكة قاصدا العمرة، وقبل وصولي إلى مطار جدة غيرت ثيابي للإحرام في الطائرة، وكان في الطائرة شيخ أعرفه يعتمد عليه في العلم، ولما سألته قال لي بإمكاننا الإحرام من مطار جدة، فتمسكت برأيه وأحرمت بالمطار. وبعدما قضيت العمرة ذهبت إلى المدينة المنورة حيث مكثت هناك شهري شوال وذي القعدة، وسألت بعض من أثق بعلمه من أصدقائي هل أنا متمتع بهذه الحالة، حيث قد وافق إحرامي بالعمرة أول يوم من شوال، وهل يلزمني دم، إذ قد سمعت وتأكدت من أفواه العلماء بأن مطار جدة لا يصح أن يكون ميقاتا لمن يمر عليه، وأفتاني بأن التمتع قد زال بمغادرة الحرم المكي، مع أني لم أقصد التمتع عندما أحرمت للعمرة، وأنه يمكنني الآن أن أحرم بالحج كما يحرم المقيم بالمدينة المنورة، فأحرمت بالحج مفردا. وأما تجاوز الميقات فقال لي: ليس عليك شيء، لأنك جاوزته جاهلا ومقتديا برأي هذا الشيخ، واطمأننت في ذلك وأديت مناسك حجي، ولكن بعض زملائي لا يزالون يشكلون علي ويناقشوني بأنه كان يلزمني الدم بأحد الأمرين. أرجو أن تزيلوا عني هذا الشك بإجابة شافية ونصيحة كافية، جزاكم الله خيرا.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يتضمن شيئين: الشيء الأول أنك لم تحرم وأنت في الطائرة حتى وصلت إلى جدة، والثاني أنك عندما أحرمت بالعمرة تذكر أنك لم تنوي التمتع، وأنك سافرت إلى المدينة وأحرمت من ذي الحليفة بالحج. فأما الأول فاعلم أن من كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم إذا حاد الميقات، أي إذا كان فوقه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وقال عمر رضي الله عنه وقد جاءه أهل العراق يقولون له: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور عن طريقنا يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فقوله رضي الله عنه انظروا إلى حذوها يدل على أن المحاذاة معتبرة، سواء كنت في الأرض فحاذيت الميقات عن يمينك أو شمالك، أو كنت من فوق فحاذيته من فوق. وتأخيرك الإحرام إلى جدة معناه أنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد عمرة، وقد ذكر أهل العلم أن هذا موجب للفدية، وهي دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. ولكن ما دمت قد سألت هذا الشيخ الذي ذكرت أنه قدوة وأنه ذو علم، وأفتاك بأنه يجوز الإحرام من مطار جدة، وغلب على ظنك رجحان قوله على ما تقرر عندك من قبل بأنه يجب عليك الإحرام إذا حليت الميقات فإنه لا شيء عليك، لأنك أديت ما أوجب الله عليك في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن سأل من يظنه أهلا للفتوى فأفتاه فأخطأ، فإنما إثمه على من أفتاه، أما هو فلا يلزمه شيء لأنه أتى بما أوجب الله عليه. وأما الثاني وهو أنك ذكرت أنك لم تنوي التمتع وسافرت إلى المدينة وأحرمت بالحج من الحليفة أي من أبيار علي، فإنه يجب أن تعلم أن من قدم إلى مكة في أشهر الحج وهو يريد أن يحج فأتى بالعمرة قبل الحج فإنه متمتع، لأن هذا هو معنى التمتع. فإن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قدم مكة في أشهر الحج وكان يريده فإن المفروض أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فإذا أتى بعمرة وتحلل منها صدق عليه أنه تمتع بها أي بسببها إلى العمرة إلى الحج أي إلى أن أتى وقت الحج. ومعنى تمتع بها أنه تمتع بما أحل الله له حيث تحلل من عمرته فأصبح حلالا الحل كله، يتمتع بكل محظورات الإحرام. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه خفف عن العبد حتى أباح له أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ليتحلل منها ويتمتع بما أحل الله له إلى أن يأتي وقت الحج. وعلى هذا فما دمت قادما من بلادك وأنت تريد الحج وأحرمت بالعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع، سواء نويت أنك متمتع أم لم تنوي، لأن هذا الذي نويته هو حقيقة التمتع.
1: وسواء بقي في مكة أو
0: بقي أن يقال
1: نعم.
0: بقي أن يقال: هل سفرك إلى المدينة مسقط بالهدي عنك أم لا؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الإنسان إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر انقطع تمتعه وسقط عنه دم التمتع، ولكن هذا قول ضعيف، لأن هذا الشرط لم يذكره الله عز وجل في القرآن ولم ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يسقط الدم إذا سافر المتمتع بين العمرة والحج إلا إذا رجع إلى بلده، فإنه إذا رجع إلى بلده انقطع سفره برجوعه إلى بلده وصار منشئا للحج سفرا جديدا غير سفره الأول، وحينئذ يسقط عنه حج التمتع، لأنه في الواقع أتى بالحج في سفر جديد غير السفر الأول. فهذه الصورة فقط هي التي يسقط بها حج التمتع، لأنه لا يسقط عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، حيث إنه انقطع حكم السفر في حقه وأنشأ سفرا جديدا في حج لحجه.
2: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب.
1: بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع عبد الرحمن عبد الهادي العتيبي من البجادية، يقول: ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحي، وذلك من أول أيام عشر ذي الحجة؟ وكيف ذلك؟ وما هي الأشياء التي يمتنع من سيضحي عن فعلها؟ وهل هذا النهي يصل إلى درجة التحريم أم أنه للاستحباب؟ وهل يلتزم به المقيم والحاج على السواء أم هو خاص بالمقيم دون الحاج؟
0: هذا الحديث صحيح رواه مسلم، وحكمه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، وفي رواية ولا من بشره، والبشر الجلد، يعني أنه ما ينتف شيئا من جلده كما يفعله بعض الناس، ينتف من عقبه من قدمه. فهذه الثلاثة هي محل النهي، الشعر والظفر والبشرة. والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم حتى يرد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها. وعلى هذا فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى يضحي. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار، لما فاتهم الحج والتعبد لله سبحانه وتعالى بترك الترفه، شرع لمن في الأمصار هذا الأمر، شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.
1: نعم، يعني هذه الحكمة من تشريع.
0: نعم. وإنما قلت ذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد بترك شيء أو بفعل شيء إلا بنص من الشرع. فلو أراد أحد أن يتعبد لله تعالى في خلال 10 أيام بترك تقليم الأظفار أو الأخذ من شعره أو بشرته، لو أراد أن يتعبد بدون دليل شرعي لكان مبتدعا آثما. فإذا كان بمقتضى دليل شرعي كان مثابا مأجورا، لأنه تعبد لله تعالى بهذا الترك. وعلى هذا فاجتناب الإنسان الذي يريد أن يضحي الأخذ من شعره وبشرته وظفره يعتبر طاعة لله ورسوله مثابا عليها، وهذه من نعمة الله بلا شك. وهذا الحكم إنما اختص بمن أراد أن يضحي فقط
1: أو يضحى،
0: أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ،
1: لا حرج عليه.
0: وذلك لأن الحديث إنما ورد وأراد أحدكم أن يضحي فقط، فيقتصر على ما جاء به النص. ثم إنه قد علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم. فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط. ثم إن المراد من أراد أن يضحي من نفسه، لا من أراد أن يضحي وصية لآبائه أو أجداده أو أحد من أقاربه، فإن هذا ليس مضحيا في الحقيقة، ولكنه وكيل لغيره فلا يتعلق به حكم الأضحية، ولهذا لا يثاب على هذه الأضحية ثواب المضحي، إنما يثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته وقام بتنفيذ وصاياهم. ثم إنه نسمع من كثير من الناس من العامة أن من أراد أن يضحي وأحب أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئا يوكل غيره في التضحية وتسمية الأضحية، ويظن أن هذا يرفع عنه النهي، وهذا خطأ. فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي ولو وكل غيره لا يحل له أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره. ثم إن بعض النساء في هذه الحال يسألنا عن من طهرت في أثناء هذه المدة وهي تريد أن تضحي،
1: نعم،
0: فماذا تصنع في رأسها؟ نقول لها تصنع في رأسها أنها تنقضه وتغسله وترويه، ولا حاجة إلى تسريحه وكده، لأنه لا ضرورة إلى ذلك.
1: نعم، لأن التمشيط قد يؤدي إلى سقوط الشعر أو
0: نعم.
1: وكذلك هذا الحكم أيضا بالنسبة للرجل،
0: وكذلك بالنسبة للرجل ما ينبغي أن يسرح شعره أو يكده في هذه الأيام وهو يريد أن يضحي. وأما قول السائل هل هذا خاص بأهل الأمصار أو بالذين يحجون أيضا، فنقول إن الحاج إذا اعتمر فلا بد له من التقصير فيقصر ولو كان يريد أن يضحي في بلده، لأنه يجوز للإنسان أن يعني إذا كان له عائلة لم تحج أن يشتري لهم أضحية أو يوكل من يشتري لهم أو يوكل أحدا من إخوانه أو أولاده في أن يشتري له أضحية ويضحي عنه وعن أهل بيته. وفي هذه الحال إذا كان معتمرا فلا حرج عليه أن يقصر من شعر رأسه، لأن التقصير في العمرة نسك. نعم.
1: يقول أيضا: ما هي العيوب التي تكون في بعض البهائم ولا تجعلها صالحة للأضحية؟ وما هو أول وقت للذبح وآخره؟ وهل يجزئ أن يذبح عن الإنسان غيره ولو لم يذكر أنها عن فلان؟
0: العيوب التي تمنع من العزة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة أو الكثيرة أو العجفة التي لا تنقي التي لا مخ فيها. هذه هي العيوب الأربعة التي تمنع من العزة ولا يجوز التضحية إذا كانت البهيمة متصفة بها. وما كان بمعناها أو مثلها فهو مثلها في الحكم. فالعورة البين عورها هي التي يتبين لمن رآها أنها عورة، بحيث تكون العين ناتئة أو غائرة أو عليها بياض بين يتبين لمن آثار المرض وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة ولا تأكل وحارة وما أشبه ذلك مما يستدل به على مرضها. والعرجاء البين ضلعها، قال أهل العلم إنها هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة. وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعرج فإنها لا بأس بها. وأما الهزيلة التي لا مخ فيها فهي التي لا يكون في أعضائها مخ، لأنها تكون غالبا غير طيبة اللحم، فلهذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ومثلها مثل العوراء العمياء لا تجزي في الأضحية، ومثل العرجاء بين ضلعها ما قطعت إحدى أعضائها، وكذلك لو كانت زمنة لا تمشي أبدا فإنها لا تجزي. ومثل مريضها بين مرضها الحامل إذا أخذها الطلق، يعني إذا كانت تتولد ولا يعلم هل تحيا أو تموت فإنها لا تجزي حتى تنجو. قال أهل العلم: ومثل ذلك أيضا التي بشمت من تمر أو غيره، بشمت فإنها لا تجزي حتى تخلط، لأنها معرضة للخطر.
1: بشمت يعني أكلت،
0: يعني أكلت تمرا.
1: نعم.
0: وانبشمت بحيث انسد دبرها فلا يتنفس وينتفع بطنها.
1: نعم.
0: نعم. فهذه وامثالها لا تزي.
1: مجدوعة الأذن أو
0: أما ما كان فيها عيب في أذنها.
1: نعم.
0: أو في قرنها أو في سنها أو في ذيلها فإنها تجزي، ولكن غيرها أحسن منها وأفضل.
1: نعم. أول وقت للذبح وآخره؟
0: أما أول وقت للذبح فهو بعد صلاة العيد، والأفضل أن يكون بعد الصلاة والخطبة
1: مباشرة.
0: وأما آخره فهو آخر أيام التشريق، فيكون وقت ذبح أربعة أيام، ويجزئ الذبح في هذه الأيام ليلا ونهارا
1: في أي وقت شاء.
0: نعم.
1: يقول: هل يجزئ أن يذبح على الإنسان غيره دون أن يذكر أنها عنه؟
0: نعم، يجوز أن يوكل من يذبح إذا كان هذا الموكل يعرف أن يذبح. والأفضل في هذه الحال أن يحضره، أن يحضر الذبح من هي له. والأفضل أن يباشر ذبحه هو بيده إذا كان يحسن.
1: لا.
0: وأن يرجعها على الجنب الأيسر إذا كان يذبح بيمينه، فإن كان يذبح بيساره فإنه يرجعها على الجنب الأيمن، لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة والإنسان الذي يذبحه باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن. ثم إن الأفضل أن يضع رجله على عنقها حين الذبح وبعد ذلك، وأما أيديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقى
1: مطلقة
0: غير ممسوكة، لأن ذلك أريح لها، ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها، لأن الدم مع الحركة يخرج.
1: نعم،
0: فهذا أفضل.
1: نعم. يشترط أن يذكر أنها عن فلان؟
0: إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يقول هذا منك ولك عن محمد وآل محمد.
1: نعم.
0: وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر. ثم أن تسمية المضحى عنه تكون عند الذبح، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك عن محمد أو عن فلان وفلان، يسميه. وأما ما يفعله بعض العامة إذا كان ليلة العيد ذهب إلى المواشي ليسمي من له، وجعل يمسحها من مقدم الرأس إلى الذيل ويكرر التسمية، فهذا بدعة لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: نعم. هل يجوز توكيل غير المسلم في الذبح؟
0: أما في غير القربة فيجوز، في غير القربة يعني
1: في غير الأضحية،
0: في غير الأضحية والهدي.
1: نعم.
0: وأما في الهدي والأضحية فلا أدري عنه.
1: هي في الواقع أعتقد أنها عبادة، يعني من العبادات،
0: معلوم أنها عبادة.
1: نعم. يعني إذا
0: لكن هذه العبادة فيها نوع من عبادة المال.
1: نعم.
0: وتوكيل غير المسلم في هذا المهم نرجع إليه ونجب عنه في جواب آخر
1: إن شاء الله. نعم. أيضا يقول هل تستحب الأضحية عن الأموات كما هي بالنسبة للأحياء حتى لو لم يوصوا بها، أم أنها عبادة خاصة بالأحياء فقط إلا من أوصى من الأموات؟
0: الذي نرى أن الأضحية مشروعة في حق الأحياء فقط.
1: نعم.
0: لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عن الأحياء فقط إلا إذا أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه، وذلك لأن الميت إذا أوصى بها فقد أوصى بها من ماله، وماله له أن يصرفه بما شاء في غير معصية الله فتنفذ كما أوصى. وأما الحي فإنه يضحي عن نفسه، ولكن لا مانع من أن يضحي ويقول هذا عن أهل بيتي وينوي بهم الأحياء والأموات.
1: نعم.
0: فإن ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يقول هذا عن محمد وآل محمد وعن أمة محمد ظاهره أنه يشمل الحي والميت، أما أن يضحي عن الميت خاصة فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مات بنات النبي، ماتت بنات النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، ثلاث بنات من بناته في عهده ولم يضحي عنهم، وماتت زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ولم يضحي عنها، ومات استشهد عمه حمزة رضي الله عنه ولم يضحي عنه، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرعه لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، ولما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بمشروع. ولكن مع هذا لا نقول أنه محرم أو أنه بدعة أو أنه لا يجوز.
1: لا.
0: لأنه أشبه ما يكون بالصدقة، كما قاس بعض أهل العلم الأضحية عن الميت بالصدقة عنه، والصدقة عن الميت قد ثبتت بها السنة. نعم.
1: إذا اشترى إنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحما، يعني يشترط أن يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى؟
0: لا لا، ليس بشرط.
1: نعم.
0: والذي ينبغي أن لا يعين، الذي ينبغي للإنسان أن لا يعين الأضحية إلا عند ذبحها، لأجل أن يكون حرا في تبديلها وتغييرها، فإذا أراد أن يذبحها يقول هذه أضحية فلان، أضحية عني وعن أهل بيتي أو عن فلان الذي أوصى بها وما أشبه ذلك.
1: ولو حصل وعينها؟
0: لو حصل وعينها تعينت
1: ولا يجوز له تبديلها،
0: وإذا تعينت فإنها يتعلق بها حكم الأضحية ويجب عليه تنفيذها، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا ابدلها بخير منها فلا حرج.
1: نعم.
0: نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل
4: ميم ألف خاء من مكة المكرمة، يقول: أنا أعمل في قوة الحج والمواسم في مكة المكرمة، ولا يسمح لنا في عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج، فهل يحق لي أن أغيب بدون إذن أو أن أؤدي فريضة الحج، مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة؟ وقد سألت بعض العلماء فقالوا لي إنه لا يجوز للحج بدون إذن من مرجعي، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر.
0: نعم، هذا صحيح، فإن الإنسان الموظف ملتزم بأداء وظيفته حسب ما يوجه إليه، وقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد الذي جرى بينك وبين الدولة عهد يجب عليك أن توفي به على حسب ما يوجهونك به، ولكني أرجو أن يكون للمسؤولين في هذه الأمور نظر بحيث يوزعون هؤلاء الجنود، جنود المرور وجنود الأمن جنود المطافئ وغيرهم، ينظمونهم بحيث يكون إذا أمكن لبعضهم فرصة أن يؤدوا الحج في هذا العام، وللبعض الآخر فرصة أن يؤدوا في العام الآخر، وهكذا حتى يتم للجميع أداء الفريضة. وأما أن تختفي وتؤدي الفريضة وأنت مطالب بالعمل ليس عندك إجازة، فإن هذا محرم عليك. نعم.
4: هذه السائلة أم إبراهيم من بغداد بعثت تقول: أدينا فريضة الحج أنا وزوجي للعام الماضي والحمد لله، فقد أدينا المناسك جميعا عدا طواف الإفاضة بالنسبة لي فقط، وأنا والحمد لله في كامل صحتي وقوتي، ولكن لشدة الزحام وخوفا من أن يغمى علي، وقد بدأت فعلا أكاد أختنق، ثم خرجت في الشوط الأول من الطواف، وأدى زوجي الطواف في اليوم الثاني فجرا، وخرجنا من مكة المكرمة ولم يبقى لدي الوقت الكافي، أفيدوني أثابكم الله ماذا يجب علي أن أفعل بعد هذه المدة، وأنا أنتظر جوابكم.
0: الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الهامة التي لا ينبغي تأخير السؤال عنها إلى مثل هذا الوقت بعد مضي 11 شهرا من الحج، إن كنت أديته في العام الماضي أو أكثر إن كنت أديته قبل ذلك.
4: لا،
0: ومثل هذه الحال على حسب ما نعرفه من كلام أهل العلم ما زلت على حج على حجك، لأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه، ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن صفية رضي الله عنها حائض قال: أحابستنا هي، ولو كان أحدا ينوب عن أحد في طواف الإفاضة ما كان هناك حبس، لأمكن أن يطاف عن صفية ولا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي. وعلى هذا فأنت لا تزالي في الحج، والواجب عليك الآن أن تذهبي إلى مكة وأن تؤدي هذا الركن الذي فرضه الله عليك في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهو أيضا على قواعد أهل العلم، بل على ما جاءت به السنة أيضا من أن التحلل الثاني لا يحصل إلا بطواف الفرض والسعي، تعتبرين لم تحل التحلل الأول. فنسأل الله أن يعيننا وإياك. هذا ما نراه في هذه المسألة، وإن رأيت أن تستفتي غيرنا في هذا فلا حرج.
4: نعم، جزاكم الله خيرا. وهذه رسالة السائل محمد عمر أحمد جاد الرب، سوداني مقيم بالمدينة المنورة، يقول: وفقني الله لأداء فريضة الحج في العام الماضي، علما بأنني قد أديت العمرة في الشهر الحرام، فقال لي أحد الإخوة المسلمين: إنك متمتع ويجب عليك هدي، فذبحت هديا بعدما رميت الجمرة الأولى، علما بأنني تحللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر، أو أخذ شعيرات من رأسي وقبل الذبح كذلك. فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هديا للمرة الثانية أو صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 بعد رجوعي، علما بأن 3 أيام مضى منها يومان، والمبلغ الذي معي لا يتجاوز 1000 ريال، وكما وضحت لكم سابقا ذبحت منه هديا وما بقي منه في حدود مصاريفي أيام الحج. فأرجو منكم أن توضحوا لي ما حكم حجي هذا، أصحيح هو أم لا، وماذا أعمل في هذه الحالة وقد فات الأوان، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإنه قبل أن أجيب على سؤالك أحب أن أوجه إلى إخواننا عامة المسلمين التحذير من الفتوى بغير علم، فإن الفتوى بغير علم جناية كبيرة حرمها الله عز وجل وقرنها بالشرك في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن قوله سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يشمل القول على الله في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وأحكامه، فالذي يفتي الناس بغير علم قد قال على الله ما لا يعلم وحرم ووقع فيما حرم الله عليه، فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يمتنع عن صد الناس عن سبيل الله، فإن المفتي بغير علم يعتمد المستفتي فتواه، فإذا كانت خاطئة فقد صده عن سبيل الله ومنعه من سؤال أهل العلم، لأنه يعتقد، أعني هذا المستفتي يعتقد أن ما أجابه به هذا المفتي الخاطئ صواب، فيقف عن سؤال غيره، وحينئذ يكون هذا المفتي الخاطئ يكون صادا للناس عن سبيل ربهم. وما أكثر الفتاوى التي نسمعها في الحج خاصة، وهي فتاوى خاطئة بعيدة عن الصواب، بل ليس فيها شيء من الصواب، تكاد تقول عند كل عمود خيمة عالم يفتي الناس، وهذا من الخطورة بمكان. فالواجب على المرء أن يتقي ربه وأن لا يفتي إلا عن علم يأخذه من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم الذين يوثقوا بأقوالهم. فهذا الذي أفتاك بما فعلت بأن عليك هديا أو صيام 10 أيام أخطأ في ذلك، وعملك الذي عملته وهو أنك تحللت بعد أن رميت جمرة العقبة ولبست ثيابك ظانا أن ذلك جائز قبل الحلق لا شيء عليك فيه، بل إن بعض أهل العلم يقول إن من رمى جمرة العقبة يوم العيد فقد حل من كل شيء إلا من النساء، ولكن الصواب أنه لا يحل حتى يرمي ويحلق أو يقصر، إلا أنك لما كنت جاهلا في هذا الأمر فلا شيء عليك، ليس عليك هدي ولا صيام 10 أيام. ثم إن فعل المحظور أيضا إذا فعله الإنسان غير معذور فيه ليست هذه فديته، بل إن فعل المحظور غير جزاء الصيد وغير فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول، كل المحظورات يخير فيها بين 3 أشياء: إما أن يصوم 3 أيام، أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح فدية يوزعها على الفقراء لقوله تعالى في حلق الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذه المناسبة أود أيضا أن أحذر كثيرا من الناس الذين كلما سئلوا عن محظور من محظورات الإحرام قالوا للسائل عليك دم عليك دم عليك دم، مع أنه من مما يخير فيه الإنسان بين هذه الثلاثة، بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، وحينئذ يلزم الناس بما لا يلزمهم. والواجب على المفتي أن يراعي أحوال الناس وأن تكون فتواه مطابقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة خلاصة جواب هذا في شيئين: الشيء الأول التحذير من التسرع في الفتوى التي لا تعتمد على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أقوال أهل العلم الموثوق بهم عند تعذر أخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن ما فعلته أنت أيها الأخ حيث لبست حين رميت جمرة العقبة قبل أن تحلق، وهذا لا شيء عليك فيه لأنك جاهل، والجاهل الذي لا يدري أي محظور يفعله فلا شيء عليه فيه. ثم إنه وقع في سؤالك قلت قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات، وهذا يدل على أنك ترى أن أخذ شعيرات كاف عن التقصير، وهذا غير صحيح، فإن أخذ الشعيرات لا يجزئ، بل لا بد من التقصير الذي يعم كل الرأس، إما حلق يعم جميع الرأس وإما تقصير يعم الرأس أيضا. أما أخذ شعيرات من جانب كما يفعله عامة الجهال فإن هذا لا يجزئ ولا يجوز الاقتصار عليه.
1: أثابكم الله. هذا السائل ميم طارا سوري مدرس باليمن يقول: أديت فريضة الحج والحمد لله، وأثناء رمي الجمرات كان الزحام شديدا، وقد حاولت جهدي أن تصيب الحصيات الجمرة، وكانت بعض الحصيات تطيش رغم محاولاتي ورغم إعادة بعضها، فالذي أعيده كان بعضه يطيش أيضا، فما الحكم في ذلك؟
0: الحكم في ذلك أنه لا يجب أن تضرب الجمرة.
1: نعم،
0: لأن هذه الأعمدة الموجودة في أحواض الجمار مجرد علامات على مكان الرمي، والواجب أن يقع الحصى في نفس الحوض، فإذا وقع في نفس الحوض فهذا هو الواجب سواء استقر في الحوض أو تدحرج منه. فأنت احرص على أن تدنو من الحوض حتى يكون عندك يقين أو غلبة ظن بأن الحصى وقع في الحوض، فإذا تيقنت أو غلب على ظنك، لأن التيقن قد يتعذر في هذا المقام، فإذا غلب على ظنك أنه وقع في الحوض فإن هذا كاف. ولو طاشت بعض الحصيات ولم تقع في الحوض فلا حرج عليك أن تأخذ من تحت قدمك وترمي بقية الحصيات.
1: نعم، لو صعب عليه أن يأخذ من تحت قدميه كما تفضلتم لشدة الزحام، ولكنه عاد ورجع مرة أخرى واستأنف البقية،
0: لا حرج عليه،
1: يصح يكمل الباقي.
0: لو تعذر عليه
1: بعدد التي طاشت منه فقط.
0: لا، نعم، لو تعذر عليه ورجع وخرج عن الزحام ثم أخذ حصى ورجع ورمى به فلا حرج، يكمل الباقي الذي طاش،
1: يكمل الباقي فقط.
0: نعم
1: نعم.
0: ثم إنه بالمناسبة،
1: نعم،
0: كثير من العامة يعتقدون أن رمي الجمرات رمي للشياطين، ويقولون إننا نرمي الشيطان، وتجد إنسان يأتي منهم بعنف شديد وحنق وغيظ وصياح وشتم وسب لهذه الجمرة، والعياذ بالله، حتى إني رأيت قبل أن تبنى الجسور على الجمرات رأيت رجلا وامرأته وقد ركبا على الحصى يضربان بالحذاء أو بالجزمات يضربان هذا العمود الشاخص ويسبانه ويلعنانه. والحصى من العجيب أن الحصى يضربهما ولا يباليان بهذا، وهذا من الجهل العظيم، فإن رمي هذه الجمرات عبادة عظيمة، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة

0: لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يجد لا يعرف حكمة من رمي هذه الجمرات في هذه الأمكنة إلا أنها مجرد تعبد لله سبحانه وتعالى. وانقياد الإنسان لطاعة الله وهو لا يعرف الحكمة أبلغ في التذلل والتعبد، لأن العبادات منها ما حكمته معلومة لنا وظاهرة، فالإنسان ينقاد لها تعبد لله تعالى وطاعة له، ثم اتباعا لما يعلم فيها من هذه المصالح. ومنها ما لا يعرف حكمته، ولكن كون الله يأمر بها ويتعبد بها عبادة هي حكمة، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما يحصل للقلب من الإنابة إلى الله والخشوع والاعتراف بكمال الرب ونقص العبد وحاجته إلى ربه، ما يحصل له في هذه العبادة فهو من أكبر المصالح وأعظمها. نعم.
1: إنما أمكنتها أليست هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل لإبراهيم الخليل عليه السلام؟
0: هذا ورد فيه حديث.
1: نعم.
0: والله أعلم بصحته، وحتى لا على فرض صحته فإنه لا يعني أننا نحن نفعل ذلك كما نعم. فعله إبراهيم.
1: نعم.
0: أرأيت السعي بين الصفا والمروة أصله سعي أم إسماعيل بينهما بعد أن أصابها الجوع والعطش لتتحسس هل حولها أحد، ونحن إنما نسعى لا لهذا الغرض.
1: نعم.
0: إنما نسعى تعبد الله عز وجل وتذلل إليه وافتقار إليه بأن يغفر لنا ويرحمنا. فهو وإن كان أصل العبادة عملا معينا لا يلزم أن يستمر إلى يوم القيامة. ثم هذا الرمل أيضا، الرمل وهو في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم أول ما يقدم الإنسان سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة، هذا أصله أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ليغيظ المشركين به، الذين قالوا حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء قالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأصل مشروعيته لهذا الغرض.
1: نعم.
0: ومع ذلك نحن الآن نفعله لا لإغاظة المشركين لأن هذا قد زال.
1: نعم.
0: لكنه بقي فيه التعبد، فهذا يدلنا على أنه لا يلزم من كون هذا العمل المعين من الأنساك أصله كذا أن يكون عملنا له الآن هو العمل لهذا الذي شرع من أجله.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعود للرمي. إذا رمى الإنسان نفس العمود الشاخص في وسط الحوض وأصابه، ولكن نفس الحصاة لم تستقر في الحوض ولم تصب الحوض، أصابت نعم. العمود فسقطت في الأرض.
0: نعم.
1: لا تجزي.
0: إذا ضربت العمود
1: نعم.
0: ثم نقذت حتى صارت خارج الحوض فإنها لا تجزي، يجب عليها أن يرمي بدلها.
1: نعم. إذن نعم. المهم هو إصابة الحوض،
0: المهم أن تقع في الحوض.
1: في الحوض.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم. يقول أيضا: لم يكن لنا مكان للإقامة في منى، فكنا ننتظر فيها في ليالي المبيت إلى ما بعد منتصف الليل، ثم نغادرها إلى بيت الله الحرام فنقضي فيه بقية الليل، فما الحكم في هذا؟
0: الحكم في هذا أن عملكم مجزئ من حيث الإجزاء، ولكن الذي ينبغي لكم خلاف ذلك.
1: نعم.
0: الذي ينبغي أن تبقوا في منى ليلا ونهارا في أيام التشريق، فإن لم يكن لكم مكان فأن تبقوا حيث انتهى الناس، يعني عند آخر خيمة، ولو خارج منى إذا لم تجدوا مكانا. إذا بحثتم أتم البحث ولم تجدوا مكانا في منى فكونوا عند آخر خيمة من خيام الناس. وقد ذهب بعض أهل العلم في زمن هذا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فإنه يسقط عنه المبيت، ويجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها. وقاس ذلك على ما إذا فقد عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله، ولكن في هذا نظر، لأن العضو يتعلق الحكم حكم الطهارة به ولم يوجد. أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة، فالواجب أن يكون الإنسان

0: كان عند آخر خيمة حتى يكون مع الحجيج. ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد من الجماعة وصار الناس يصلون حول المسجد، فإنه لا بد أن تتواصل الصفوف وأن يكون كل صف يلي الصف الآخر حتى يكون الجماعة جماعة واحدة. فالمبيت نظير هذا وليس نظير العضو المقطوع. نعم.
1: وهذه رسالة من السائلة راء عين ميم، مصرية مقيمة بالمدينة المنورة، تقول: لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع، حيث منعني منهما عذر شرعي، فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة آملا في أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع. ولجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام، فسألت عن رجوعي لأطوف، فقيل لي: لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي، فقد أفسدت حجك وعليك الإعادة، أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي وعلي إعادته؟ أفيدوني عما يجب علي فعله، بارك الله فيكم.
0: هذا أيضا من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وفي رواية لأبي داود أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد طاف طواف الإفاضة قال: فلتنفر إذن. فدل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه. وأما كنت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك، لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لكن عليه متى زال عذره أن يعود ويقلع عما تلبس به. نعم.
1: المحظورات جميعها بدون استثناء؟
0: المحظورات جميعها بدون استثناء.
1: نعم.
0: نعم. إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لكن متى ذكر أو علم أو زال إكراهه وجب عليه الإقلاع عما تلبس به من المحظور.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل محمود خطاب، مصري يعمل بالمملكة الدوادمي، بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول: قمنا بأداء فريضة الحج في العام الماضي أنا وبعض من زملائي، وكانت النية في الإحرام بالتمتع، ولكن الذي حدث أننا بعد تأديتنا لطواف وسعي العمرة لم نحل من إحرامنا ولم نقصر أو نحلق، بل استمرينا كذلك على إحرامنا إلى أن ذبحنا الهدي ثم خلعنا الإحرام، فهل حجنا صحيح بهذا الشكل أم يجب علينا فعل شيء ما؟ أرشدونا أثابكم الله.
0: يجب علينا أي بل يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعا فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره من جميع الرأس وحل من إحرامه، هذا هو الواجب. فإذا استمرت في إحرامك فإن كنت قد نويت الحج قبل أن تشرع في الطواف أي في طواف العمرة فهذا لا حرج عليك، تكون قارنا ويكون ما أديته من الهدي عن القران. وإن كنت بقيت على نية العمرة حتى طفت وسعيت فإن كثيرا من أهل العلم يقول إن إحرامك بالحج غير صحيح، لأنه لا يصح إدخال الحج على عمرة بعد الشروع في طوافها. ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به، وحيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيح إن شاء الله.
1: له سؤال ثاني ولكنه لا يتعلق بالحج، يقول: ما هو مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ والتكليف، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، من ناحية مصيرهم في الآخرة؟ وهل الحديث الذي معناه أن كل مولود يولد على الفطرة ينطبق حتى على أطفال غير المسلمين؟
0: مصير أطفال المؤمنين الجنة، لأنهم تبع لآبائهم. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأما أطفال غير المؤمنين، يعني الطفل الذي نشأ من أبوين غير مسلمين، فأصح الأقوال فيهم أن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين، فهم في أحكام الدنيا بمنزلة آبائهم، أما في أحكام الآخرة فإن الله أعلم بما كانوا عاملين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمآلهم. هذا ما نقوله، وهو في الحقيقة أمر لا يعنينا كثيرا، إنما الذي يعنينا هو حكمهم في الدنيا وأحكامهم في الدنيا، أعني أولاد المشركين الذين من أبوين كافرين، أحكامهم في الدنيا أنهم كالمشركين، بمعنى أنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابرنا.
1: هذا سؤال من المستمع إبراهيم السبراني، يقول: لقد أديت فريضة الحج ووجبت علي الفدية بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج، وبسبب نقص المال لم أتمكن من ذبح الفدية في الحج، فهل يجوز أن أفدي في بلدي وأطعمه إلى الفقراء عندي، أم ماذا أفعل؟
0: لا يجوز هذا، لأن دم الموتى والقران يجب أن يكون في الحرم، في مكة أو في منى أو في داخل أميال الحرم. وإذا كنت في ذلك الوقت لا شيء عندك، فإن الواجب كما أمر الله عز وجل أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك.
1: يظهر أن هذا الذبح الذي يجب عليه دم جبران، لأنه يقول بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج.
0: إذا كان دم جبران،
1: نعم،
0: فلا بد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي حصل. إن كان ترك واجب ففيه فدية يذبحها في مكة لأنها تتعلق بالنسك،
1: ولا يجزئ في غير مكة.
0: نعم،
1: ولا يجزئ في غير مكة.
0: غير مكة،
1: نعم.
0: وإن كان فعل محظور فإنه كما ذكرنا فيما سبق، يجزئ فيه 1 من 3 أمور: إما إطعام 6 مساكين ويكون في مكة أو في مكان فعل محظور، وإما صيام 3 أيام، وفي هذه الحال يصوم 3 أيام لأنه ليس في مكة، إلا أن يكون هذا المحظور جماعا في قبل التحلل الأول في الحج، فإن الواجب فيه بدنة يذبحها في مكان فعل المحظور أو في مكة ويفرقها على الفقهاء، أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله، أو إطعام أو صيام. فإن كان صوما ففي مكانه، وإن كان إطعاما أو ذبحا فإن الله يقول هديا بالع الكعبة، فلا بد أن يكون هناك في الحرم.
1: نعم، وله أن يوكل في ذلك من المقيم في مكة مثلا، إذا كان يعرف أحدا مقيما في مكة.
0: أي نعم، له أن يوكل في هذا.
1: نعم،
0: لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل علي رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه.
1: هذه رسالة من المستمع موسى صالح من المنطقة الشرقية، يقول: أنا شخص أردني الجنسية مقيم بالمملكة، نويت الحج قبل 4 سنوات وذهبت مع أصحابي من أجل أداء الحج، ونويت حجا وعمرة تمتعا، وبعد أداء العمرة فقدت أصدقائي ولم أكمل الحج، فهل علي في هذه الحالة شيء أم لا، علما بأنني أديت الحج في السنة الماضية؟
0: لا شيء عليك، لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له أن لا يحج قبل أن يحرم بالحج فلا شيء عليه، إلا أن ينذر، إذا نذر أن يحج هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره، فإن كان بدون نذر فإنه لا حرج عليه إذا ترك الحج بعد أداء العمرة.
1: هذه رسالة من السائل صاد عين، يقول: ذهبت إلى شخص يبيع الدجاج بعد ذبحه حاضرا، ولكني أثناء ذبحه للدجاج لم أسمعه يذكر اسم الله، فسألته عن ذلك فأجاب أنه يسمي على أول واحدة يذبحها في اليوم عنها وعن الجميع، لأنه لكثرة ما يذبح يقول إنه يجد صعوبة في ذكر اسم الله على كل واحدة وقد ينسى ذلك، والسؤال هو: هل يجوز أن يبيعها دون تسمية لكثرة المشترين، أو هل يجوز أن يسمي مرة واحدة في أول اليوم على دجاجة ثم يذبح البقية بدون تسمية، وما حكم أكلها كذلك؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن هذا الذابح جهل في كونه لا يذبح إلا على أول واحدة،
1: لا يسمي
0: في كونه لا يسمي إلا على أول واحدة، وذلك أن كل ذبح أو أن ذبح كل واحدة يجب أن يسمي عليها الله سبحانه وتعالى، لأن ذبح كل واحدة فعل مستقل عن الأخرى، فلا بد من أن يسمي على كل واحدة على حدتها، فإن لم يفعل فإن ما لم يسمى عليه لا يحل أكله، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومن العجب أن هذا الذابح يقول إنه يشق عليه أن يسمي عند ذبح كل واحدة، مع أن النطق أسهل من الفعل، فإذا كان لا يشق عليه أن يذبح كل واحدة وحدها فكيف يشق عليه أن يسمي على كل واحدة؟ وعلى هذا فالواجب أن يسمي الله سبحانه وتعالى على كل واحدة، ولا يحل أكل ما لم يسمى الله عليه، لما تلوناه من الآية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، فإن السن عظم وإن الظفر مدى الحبشة.
1: لو ترك التسمية سهوا،
0: لو تركها سهوا فبيها في حلها خلاف بين أهل العلم.
1: نعم.
0: واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تحل، لأن التسمية شرط والشرط لا يسقط بالنسيان، وهذا الذي ذكره هو الراجح عندي، أن ما ترك التسمية عليه فالذابح معذور بهذا ولا يأثم بذلك، لكن بالنسبة للآكل لا يأكل، لأن هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. وقال بعض أهل العلم إنه يحل ذبح ما تركت التسمية عليه سهوا، ولا يحل أكل ما صيد من الطيور وتركت التسمية عليه سهوا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فيفرقون بين الصيد وبين الذبيحة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا ترك التسمية سهوا في الذبيحة وفي الصيد فإنها تؤكل، ولكن أرجح الأقوال عندي ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإنسان إذا حرم من أكل هذه الميتة هذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فإنه لن ينسى بعد ذلك، سوف يكون على ذكر دائما، فإذا قيل له هذا حلال ولا بأس لأنك معذور تهاون فيما بعد بترك التسمية.
1: نعم. بالمناسبة، الصيد بوسيلة من الوسائل الغير مباشرة كالكلاب مثلا أو الصقور ونحوها، كيف تكون التسمية عليها؟
0: تكون التسمية عليها عند إرسال الكلب،
1: نعم،
0: أو الصقر. إذا أرسلته فقل بسم الله، ومتى صادها هذا فإنها تحل.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الرحمن عبد الرحيم، مقيم بالرياض، يقول: يوجد في القرية المجاورة لقريتنا مسجد تؤدى فيه صلاة الجمعة، غير أن سكان قريتنا اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من يؤدي صلاة الجمعة في ذلك المسجد، ومنهم من يؤديها في منزله. أما أنا فكنت في أثناء إجازتي أقوم بأداء صلاة الجمعة في ذلك المسجد، فلما سألتهم عن سبب امتناعهم عن أداء الصلاة فيه قالوا: إن الإمام لا يجيد القراءة، فهو يقرأ بسرعة، وأحيانا يرفع بعض الآيات المكسورة وينصبها تارة أخرى، علما أنه يوجد من هو أعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأخير يعمل في تدريس القرآن وتحفيظه لأبناء القرية. وحسب اعتقادي أن سكان تلك القرية لم يجعلوا هذا الرجل إماما لهم لأنه غريب، أي ليس من عائلتهم، علما بأنه مقيم بهذه القرية ومتزوج منها، فهل تصح الصلاة خلف الإمام الأول؟
0: إذا كان الإمام الأول لا يلحن لحنا يحيل المعنى فإن صلاة خلفه تصح، أما إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى فإنه لا يصلى خلفه. ولكن يجب عليكم أنتم أن تتصلوا بالمسؤولين بالنسبة لهذا الإمام الذي لا يحسن القراءة، لأجل أن يعلموه حتى يتقن القراءة، أو يبدلوه بمن يحسن القراءة ويكون خيرا منه في إقامة إمامة الجمعة، لأن هذا مسؤولية الجميع، ولا يمكن للناس أن يقال لهم صلوا خلف هذا الذي لا يحسن القراءة أو صلوا في بيوتكم، فإن هذا خلاف المشروع. فالمهم أنه إذا كان اللحن لا يحن المعنى فإن الصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي أن يعلم أو يبدل. أما إذا كان يحيل المعنى ولا يمكنه تعديله فإن الصلاة خلفه لا تصح، ولا يجوز أن يبقى إماما في هذه الحال.
1: نعم. بالنسبة للشخص الذي يجيد القرآن، هل يمنع من الإمامة لسبب أنه غريب عن تلك القرية وأجنبي عنها؟
0: من الناحية الشرعية لا يمنع، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن مثل هذه العادات التي عندهم يجب أن يعلموا أولا بأن هذا خلاف الشرع، كونهم يتمسكون بعادات بحيث يخالفون بها فيها ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأن هذا لا يجوز، وأن الواجب الرجوع إلى ما جاءت به السنة في هذه الأمور.
1: له سؤال آخر يقول: ما حكم قراءة الفاتحة مع رفع اليدين عند تعزية أحد أقارب الميت؟ وإذا كان ذلك لا يجوز فماذا يقال عند التعزية؟
0: قراءة الفاتحة عند التعزية مع رفع اليدين بدعة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعزي أصحابه بذلك، وإنما التعزية معناها التقوية، أي تقوية المصاب على تحمل المصيبة. فبأي لفظ عزيت به صاحبك حصل المقصود. وقد عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته، حيث قال للرسول الذي أرسلته إليه: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فمثل هذه الكلمات من أحسن ما يكون للتعزية، أن يؤمر الإنسان المصاب بالصبر واحتساب الأجر على الله عز وجل، وأن يبين له أن الكل ملك لله سبحانه وتعالى، له ما أخذ وله ما أبقى، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى معين لا يتقدم ولا يتأخر. فالحزن والتسخط ونحو ذلك من الأشياء التي تنافي الشرع هي لا ترد قضاء ولا تزيل مصيبة، فالواجب أن الإنسان يصبر ويحتسب. وأحسن ما عزي به الإنسان ما عزى به النبي عليه الصلاة والسلام ابنته من هذه الكلمات.
1: له سؤال أخير يقول فيه: ما حكم تعليق الأحجبة على أعضاء الجسد، وخاصة تلك الحجبة التي بها آيات قرآنية أو أحاديث؟
0: هذه المسألة عن تعليق الحجب أو التمائم تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون المعلق من القرآن، والثاني أن يكون من غير القرآن مما لا يعرف معناه. فأما الأول وهو تعليقها من القرآن فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا وخلفا، فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء. ومنهم من منع هذا وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به، والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف، وهذا القول هو الراجح، وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن، ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعلق في الجدار أو ما أشبه ذلك، وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وأما إذا كان القرآن من غير المعلق من غير القرآن وهو القسم الثاني مما لا يعرف معناه فإنه لا يجوز بكل حال، لأنه لا يدرى ماذا يكتب، فإن بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقدة حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأها، فهذا من البدع وهو محرم لا يجوز بكل حال.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله أحمد من العراق بغداد المدائن، في سؤاله الأول يقول إذا فات على المرأة المسلمة المتزوجة صيام رمضان بسبب إرضاع طفلها فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء ذلك الشهر؟ هل تفدي عنه؟ وهل زوجها هو المكلف بالفدية عنها إذا كانت لا تملك ما تفدي به؟ نعم.
0: المرضى إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل فإن لها أن تفطر، ولكنها تقضي فيما بعد، لأنها تشبه المريض الذي قال الله فيه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمتى زال المحذور إما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو فإنها تصوم في ذلك الوقت، أو إذا لم يمكن ولو في الشتاء ففي العام القادم تقضيه. وأما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المانع أو العذر مستمرا لا يرجى زواله، فهذا هو الذي يكون فيه الإنسان مطعما. نعم.
1: يقول أيضا إنه في هذا العام فات عليها أو صامت 18 يوما من أيام شهر رمضان ثم أفطرت البقية بسبب مرضها الشديد لضعفها وعدم قدرتها على الصيام، فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء الأيام المتبقية من رمضان والتي أفطرتها مرغمة بسبب المرض؟
0: هي إن شاء الله تعالى نأمل ونرجو الله لها الشفاء والعافية، وإذا جاء الشتاء وقصر النهار وبرد الجو فإنها سوف تقدر إذا عافها الله، فإن استمر بها المرض وأويس من شفائها فإنها تنتقل إلى الإطعام.
1: نعم. تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. السؤال الثاني يقول رجل متزوج وله طفلان وليس له أملاك لا دار ولا عقار، يسكن في غرفة تعود ملكيتها لوالده وله مرتب شهري من الدولة جزاء وظيفته، وهذا الأجر الشهري لا يزيد عن سد حاجته أو حاجاته الضرورية جدا، فهل عليه زكاة وما مقدارها بالنسبة المئوية للراتب؟
0: الراتب لا زكاة فيه وغير الراتب لا زكاة فيه أيضا حتى يتم عليه الحول، فإذا أفناه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه فيه، إلا أن ربح التجارة لا يشترط له حول، فلو اشترى الإنسان سلعة للتجارة ب10,000 ثم ارتفعت قيمتها عند تمام الحول إلى 15,000 فإنه يزكي 15,000، وإن كانت الخمسة ما حصلت إلا في نهاية العام، لأن ربح التجارة يتبع أصله في الحول. وإذا وجبت الزكاة في النقود فإن الواجب فيها ربع العشر، يعني 1/40.
2: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب.
1: هذه رسالة من المستمع علي مغربي من جمهورية مصر العربية، بعث بعدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: نريد تفسيرا لهذه الآية الكريمة، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
0: يبين الله تعالى في هذه الآية أن الإنسان الذي لا يحكم بما أنزل الله يكون كافرا، وذلك لأنه أعرض عن كتاب الله وعما أنزله على رسله إلى حكم طاغوت مخالف لشريعة الله. ولكن هذا حسب النصوص مقيد بما إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن الحكم أفضل من حكم الله عز وجل وأنفع للعباد وأولى بهم، وأن حكم الله غير صالح لأن يحكم به بين العباد، فإذا كان على هذا الوجه صار كافرا كفرا مخرجا عن الملة. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله اتباعا لهواه أو قصدا للإضرار بالمحكوم عليه أو محاباة للمحكوم له ونحو ذلك، فإن كفره يكون كفرا دون كفر، ولا يخرج بذلك من الملة، لأنه لم يستبدل بحكم الله غيره زهدا في حكم الله ورغبة عنه واعتقادا أن غيره أصلح، وإنما فعل هذا لأمر في نفسه، إما لمحاباة قريب أو لمضارة عدو أو ما أشبه ذلك. والمهم أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل.
1: نعم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم تارك الصلاة وهو يزعم أنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يجحد فرضيتها ولكنه تهاون بها وتكاسل عنها، وهل يستوي هو ومن يصلي ويصوم في شهر رمضان فقط ولا يصلي باقي العام؟ وكذلك صنف من الناس يصلي فترة وينقطع فترة، وصنف آخر يصلي الجمعة فقط، وإن كان تارك الصلاة كافرا فهل يجوز أن نقول له يا كافر؟
0: نعم، تارك الصلاة كافر على القول الراجح كفرا مخرجا عن الملة، وذلك لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فبين الله تعالى أنه لأن الأخوة في الدين لا تتحقق إلا بهذه الشروط الثلاثة: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما التوبة من الشرك فمن المعلوم أن المشرك ليس أخا للمؤمن وأنه مشرك كافر، وأما إقام الصلاة فإن هذه الآية تدل على أنه إذا لم يقم الصلاة فليس من إخواننا في الدين، وإذا انتفت الأخوة الدينية فإن معنى ذلك الكفر، لأن المؤمن أخو المؤمن مهما كان عليه من الفسق فهو أخوه. وانظر إلى قوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مع أن قتال المؤمن من أعظم كبائر الذنوب، ومع ذلك جعلهم الله أخوة للطائفة الثالثة المصلحة. وكذلك في آية القصاص قال الله تعالى فيها: والقصاص لا يكون إلا عن قتل عمد، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فالمهم أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي بالفسق لكنها تنتفي بالكفر، وهذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تدل على أنه إذا لم يقم الصلاة فليس أخا في الدين، ومعنى ذلك أنه كافر. وأما الأمر الثالث وهو قوله وآتوا الزكاة فالآية هنا تدل على أن من لم يؤت الزكاة فهو كافر أيضا، وقد قال به بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن الراجح أن تارك الصلاة الزكاة لا يكفر، لأن في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح حين ذكر مانع الزكاة وذكر عذابه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ومن يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة فليس بكافر، وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن تارك الصلاة كافر. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي السنن أيضا من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك أدلة أخرى ليس هذا موضع بسطها كلها تدل على أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وعلى هذا فإذا مات الإنسان على ترك الصلاة فهو كافر، لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة، لأنه كافر والعياذ بالله، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وأما من كان لا يصلي إلا في رمضان فقد اختلف أهل العلم في حكم كفره، لأن هذا لم يتركها تركا مطلقا، والظاهر والله أعلم أنه ما كان لا يصلي إلا في رمضان، ظاهر أنه متلاعب في الدين، كونه لا يصلي إلا في وقت يهواه ويدعه فهو أقرب ما يكون متلاعبا. وكذلك من كان لا يصلي إلا الجمعة فإنه على خطر عظيم، وقد قال بعض العلماء بكفره كفرا مخرجا عن الملة. فالواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه وأن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة إن كان من أهل الجماعة بدون تخلف، والله المستعان.
1: من كان ينطبق عليه حكم الكفر هل يجوز مناداته بالكفر؟
0: الأولى أن لا ينادى بالكفر، لأن هذا يوجب الفتنة والشر، ولكن يقال أنت إذا لم تتب إلى الله فإنك كافر، يبين له هذا الكلام. وأما مناداته بيا كافر وما أشبه ذلك مما يثير الفتنة فهذا لا أراه، والحمد لله ما دام نحن في غنى عن هذا الأمر وبإمكاننا نمسكه ونقول له إن هذا العمل كفر فارجع إلى ربك وارجع إلى دينك وننصحه.
1: سؤاله الثالث يقول ما حكم من يسب الدين أي يشتم إنسانا بلعن دينه، وماذا عليه إن كان متزوجا، وإذا سألته عن ذلك يقول هذا لغو ولم أقصد سب الدين.
0: نعم، سب الدين كفر ولعن الدين كفر أيضا، لأن سب الشيء ولعنه يدل على بغضه وكراهته، وقد قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وإحباط الأعمال لا يكون إلا بالردة، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمهم أن هذا الذي يسب الدين لا شك في كفره، وكونه يدعي أنه مستهزئ وأنه لاعب وأنه ما قصد هذا لا ينفي كفره، كما قال الله تعالى عن المنافقين ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم نقول له إذا كنت صادقا في أنك مستهزئ أنك تمزح أو أنت هازل لست بجاد فارجع الآن وتوب إلى الله، فإذا تبت قبلنا توبتك، توب إلى الله وقول استغفر الله مما جرى وارجع إلى ربك، وإذا تبت ولو من الردة فإنك مقبول التوبة. نعم.
1: السؤال الرابع يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟
0: الصلاة في المساجد التي بها أضرحة أولا يجب أن نقول إن كان المسجد مبنيا على الضريح فإن المسجد لا تحل الصلاة فيه لأنه مسجد محرم،
1: يعني القبر السابق
0: حيث بني على هذا الضريح.
1: نعم.
0: أما إذا كان الضريح قد أدخل في المسجد بعد أن عمر فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يزال. فالمهم أنه إذا كان القبر سابقا وبني المسجد عليه فإنه يجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يبعد عنه ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان من المسلمين.
1: سؤاله الأخير يقول: ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون مخالفة لتعاليم دينها؟
0: المجال العمل للمرأة أن تعمل فيما يختص به النساء، مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريا أو فنيا، وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك. وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل، حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها. ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأن بني إسرائيل فتنوا بالنساء، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال.
2: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل صاد عين
1: من المنطقة الغربية، بعث بسؤال يقول فيه: ما هي شروط الرضاع المحرم مع ذكر الدليل؟ وما مدى صحة الحديث القائل بأن جارية شهدت على امرأة بأنها أرضعت رجلا من المسلمين وكان قد تزوجها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أمره الرسول بمفارقتها دون أن يسأله عن عدد الرضاعات؟ فهل يعني هذا أن قليل الرضاع وكثيره محرم، أم ماذا؟ أرجو إيضاح هذا الموضوع بالتفصيل.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط الرضاع المحرم: أولا أن يكون من آدمية، فلو رضع اثنان من بهيمة لم يكونا أخوين، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا تصدق الأمومة إلا إذا كانت المرضعة من بنات آدم. الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. فلو أرضعت المرأة الطفل مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا لم تكن أما له من الرضاع، فإذا أرضعته خمس مرات صارت أما له من الرضاع. الشرط الثالث أن يكون لهذا اللبن أثر في تغذية الطفل وتنميته، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الرضاعة من المجاعة، أي معناه أن الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع جوع الإنسان الرابع، وهذا لا يكون إلا إذا كان قبل الفطام. وقال بعض أهل العلم إن المعتبر أن يكون الرضاع في الحولين، فما بعد الحولين فلا عبرة به وإن كان الطفل لم يفطن، وما كان قبل الحولين فهو معتبر وإن كان الطفل قد فطن. هذه ثلاثة الشروط. هناك شرط رابع اختلف فيه أهل العلم، وهو أن يكون هذا اللبن قد ثاب يعني در واجتمع من وطئ أو حمل، ولكن هذا الشرط ليس بصحيح، فإن ظاهر النصوص الإطلاق، وإذا لم يثبت هذا الشرط فإنه لا عبرة به لأن الأصل عدمه. وأما ما أشار إليه الأخ من المرأة التي قالت للرجل مع زوجته إني قد رضعتكما، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بفراقها وقال له كيف وقد قيل، فهذا الحديث صحيح.
4: لا.
0: وهو محمول على أن المراد بقولها قد أرضعتكما أي الرضاع المحرم المفهوم عند الناس، وحينئذ لا يحتاج إلى استفسار. ثم على فرض أنه مطلق فإن هذا المطلق يحمل على المقيد، فلا تترك الأحاديث الصحيحة الصريحة في اشتراط العدد من أجل قضية عين فيها احتمال. وعلى هذا فلو أن امرأة قالت للزوج إني قد أرضعتك وزوجتك، فإنه لا بد من الاستفصال كم أرضعت وكم، وهل كان قبل الفطام أم بعد الفطام.
4: نعم. كيفية الرضع بالنسبة لعدد الرضعات، هل هي بالشبع أو بمجرد المصة؟
0: هذه أيضا مما اختلف فيها أهل العلم.
4: نعم.
0: فبعضهم يرى أن الرضعة عبارة عن التقام الثدي، فما دام الصبي منتقما للثدي فهي رضعة، فإذا أطلقه وعاد ولو في الحال فإنها رضعة أخرى.
4: نعم.
0: وعلى هذا فيمكن أن يأتي بالرضعة الخمس في مقام واحد. وقال بعض أهل العلم إن الرضعة إنها فعلة، فهي بمنزلة الوجبة والأكلة، وأنه ما دام في حضن المرأة فهي رضعة واحدة ولو أطلقت الثدي عدة مرات، لأنها كلها تعتبر متصلا بعضها ببعض
4: حتى يشبع،
0: وليس بشرط أن يشبع، المهم حتى تكون هذه الرضعة منفصلة عن رضعة أخرى بعدها، يكون بينهما وقت بحيث لا تعد هذه متصلة.
4: إذن هذه على المجالس، يعني هذه في مجلس.
0: نعم نعم
4: أخرى.
0: نعم
4: في مجلس.
0: نعم نعم هذا أقرب ما يكون.
4: نعم.
0: كل واحدة في مجلس.
4: والأرجح من الرأيين،
0: الأرجح عندي هذا
4: أن كل
0: معتبر.
4: نعم.
0: المجالس.
4: المجالس.
0: رضعة خمس رضعات، فإذا كانت خمس رضعات فمعناه لابد أن تحقق كل رضعة منفصلة عن الأخرى.
4: نعم
0: نعم.
4: بارك الله فيكم. هذا المستمع علاء الدين عطى شحاته، مصري يعمل بالعراق، بعث بسؤال يقول فيه: رجل ترك زوجته أكثر من سنتين وسافر إلى إحدى البلدان بحثا عن الرزق، ولكنه خلال تلك المدة كان دائم الحلف بالطلاق بجميع أنواعه لأي سبب يحدث، وبغضب وبدون غضب. يقول: تكون زوجتي طالقا بالثلاث، لا يحلها شافعي ولا المذاهب الأربعة،
0: أعوذ بالله،
4: فهل تحل له زوجته بعد ذلك وتقيم معه في منزله بعد عودته إلى بلده، أم أنه يجب عليه مفارقتها، وماذا يفعل لو أراد استرجاعها، علما أن هناك من الناس من يقول بأنه لا يقع منه طلاق أبدا لأنه في حالة غضب، فما حكم هذا الرجل، أفيدونا بارك الله فيكم.
0: هذا الرجل أخطأ خطأ عظيما في كونه يتسرع في الحلف بالطلاق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فعلى هذا الرجل أن يقلع مما كان عليه من هذا التهاون ويحفظ لسانه. ولكن بالنسبة إلى القضية التي وقعت منه وتكرار هذا الطلاق والحلف به، نسأله فنقول له: هل أنت تريد أن زوجتك تطلق إذا حصل خلاف ما تريد، أم أنك لا تريد هذا وإنما تريد تهديدها ومنعها؟ فإن كان الأول فإنها تطلق، وإن كان الثاني وهو أنك تريد تهديدها ومنعها فإنها لا تطلق وعليك كفارة يمين. وأما قول بعض الناس إنه لا شيء عليك لأنك في حال غضب فهذا الغضب ينظر فيه، فإن الغضب له ثلاث حالات: حال عليا، وحال ابتداء، وحال وسط.
4: نعم.
0: فالحال العليا هي التي يبلغ الأمر بالغاضب إلى أن ينسى ما هو عليه ولا يدري ما يقول، فهذا لا حكم لقوله لا في طلاق ولا غيره. والحال الابتدائي إذا كان عنده غضب لكنه يعي ما يقول ويملك نفسه، فهذا قوله معتبر بكل حال. والحال الوسط التي يعي فيها ما يقول لكنه لا يملك ضبط نفسه ويكون ملجأ إلى أن يقول ما قال، فإنه فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى اعتبار قوله ومنهم من لا يرى اعتبار قوله.
4: نعم. هل من نصيحة إلى مثل هذا الشخص الذي يصدر الفتية بدون علم وقد يوقع غيره في الخطأ؟
0: نصيحتنا لهذا وأمثاله الذين يفتون بغير علم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أنهم إذا أفتوا فإنما يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى ويقولون على الله، وقد حرم الله على عباده أن يقولوا عليه ما لا يعلمون، وقرن ذلك بالشرك به، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فليحذر المؤمن من أن يكون واقعا فيما حرمه الله عليه، ولا يفتي إلا بعلم، إن كان من أهل العلم فبما أعطاه الله من العلم، وإن كان من العامة فبما سمعه وتيقنه من أهل العلم. ومع هذا فإنه ينبغي للعامي أن يتحرز غاية التحرز إذا استفتى أحدا من أهل العلم، فإن بعض العامة يستفتون فيصورون الشيء بغير حقيقته فيفتون على ضوء ما سمعه المفتي ويحصل بذلك الخطأ العظيم، وبعض العامة يصور شيء على حقيقته لكنه لا يفهم الجواب على حقيقته فيقع أيضا في خطر عظيم ويضل ويضل الناس.
4: بارك الله فيكم. هذا السائل أبو بكر الأمين من جدة بعث بسؤالين يقول فيها: إذا اعتمر الإنسان ولم يقصر شعره أو لم يحلق جهلا منه أو نسيانا فهل تصح عمرته أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فماذا عليه أن يفعل؟
0: العمرة صحيحة وإن لم يحلق أو يقصر.
4: نعم.
0: وذلك لأن الحلق أو التقصير ليس من أركان العمرة وإنما هو من الواجبات، وإذا تركه الإنسان ناسيا فإنه يحلق متى ذكر إلا إذا فات الأوان، فإنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء، وإذا تركه جاهلا وعلم فإنه يحلق إلا إذا فات الأوان، فإنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء.
4: نعم.
0: ولا إثم عليه في هذه الحال ما دام ناسيا أو جاهلا.
4: إنما لابد من الفدية.
0: لابد من الفدية إذا لم يمكن التدارك.
4: نعم. ولفقراء الحرم.
0: وتكون لفقراء الحرم.
4: سؤاله الآخر يقول: هل هناك دعاء خاص في الطواف أو السعي للحج أو للعمرة؟ وهل يجوز أن يقرأ القرآن فيهما؟
0: ليس هناك دعاء خاص للحج والعمرة، بل يقول الإنسان ما شاء من دعاء، ولكن إذا أخذ بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أكمل، مثل الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك ما ورد من الدعاء في يوم عرفة، وما ورد من الذكر على الصفا والمروة، وما أشبه ذلك. فالشيء الذي يعلمه ينبغي أن يقوله، والشيء الذي لا يعلمه يكفي عنه ما كان في ذهنه مما يعلمه. وهذا ليس على سبيل الوجوب أيضا، بل هو على سبيل الاستحباب. والمهم أنه ليس للحج ولا للعمرة دعاء معين لا بد منه، بل الأمر فيه كله على سبيل الفضيلة. وبهذه المناسبة أود أن أقول إنما يكتب في هذه المناسك الصغيرة التي تقع في أيدي الحجاج والعمار من الأدعية المخصصة لكل شوط، أقول إن هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا من المفاسد ما هو معلوم، فإن هؤلاء الذين يقرؤونها يظنون أنها أمر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ المعينة، ثم إنهم يقرؤونها وقد لا يعلمون معناها والمراد بها، ثم إنهم يخصون هذا الدعاء بكل شوط، فإذا انتهى الدعاء قبل تمام الشوط كما يكون في الزحام سكتوا في بقية الشوط، وإذا انتهى الشوط قبل انتهاء هذا الدعاء قطعوه وتركوه، حتى لو أنه قد وقف على قوله اللهم ولم يأتي بما يريد قطعه وتركه. وكل هذا من الخطأ، من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة. وكذلك أيضا ما يوجد في هذه المناسك من الدعاء عند مقام إبراهيم، فإن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا عند مقام إبراهيم، وإنما قرأ حين أقبل عليه واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى وصلى خلفه ركعتين. وأما هذا الدعاء الذي يدعون به ويشوشون به على المصلين عند المقام فإنه منكر من جهتين: الجهة الأولى أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، الجهة الثانية أنهم يؤذون به هؤلاء المصلين الذين يصلون خلف المقام. والمهم أن غالب ما يوجد في هذه المناسك غالبه مبتدع، إما في كيفيته وإما في وقته وإما في موضعه.
4: أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت عين ميم خاء ضاد من قرية المريفق بني الحارث، تقول: باسمي وباسم جميع فتيات قريتنا هذه نرفع هذه الشكوى مما نعانيه في قريتنا هذه من ظلم وقهر، وذلك بسبب العادة المتفق عليها بين أهل هذه القرية، وهي عدم تزويج البنات إلا من أهل قريتهم هذه، ولا يلزم ذلك الحجر الشباب، فلهم الحرية أن يتزوجوا من غير قريتهم، مما سبب كثرة العوانس وتعداد الزوجات لكبار السن الذين قد يصل عمر أحدهم إلى 70 سنة، بينما يتزوج فتاة تقل عن 20 سنة. وزاد الأمر سوءا ما قام به شيخ القبيلة من تحديد للمهر وتيسير له، وكل ذلك أدى إلى عدم احترام الزوجة وتقديرها وحفظ حقوقها، فهي تتعرض للإهانة والطرد والطلاق وتبديلها بغيرها لأدنى سبب، فلا يجد الرجل صعوبة في تعداد الزوجات، حتى أصبح هذا الأمر مجال تفاخر بين الرجال بأنه قد تزوج كذا وطلق كذا من النساء، إضافة إلى عدم مراعاة العدالة بينهن. وهذه الحالة قد سببت الكثير من المشاكل بين الفتيات وآبائهن، فهن يرفضن الزواج ويفضلن البقاء عوانس على أن يتزوجن ممن هم في سن آبائهن وربما أكبر، مع عدم احترام وعدل وتقدير، وغالبا ما تترملن وهن في مقتبل العمر. فلو كان الأمر هذا يعم الفتيات والشباب لكان الأمر سهلا، ولكن أن يكون هذا الحجر خاصا بالبنات فقط فهذا عين الظلم. فنحن نطلب منكم بذل النصيحة إلى هؤلاء الآباء أن يتقوا الله في بناتهم ولا يظلموهن، فإنهن أمانة في أعناقهم، ولعل الله أن يهديهم ويقلع عن هذه العادة السيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وفقكم الله.
0: هذا سؤال مهم، وهو يتضمن أمرين: الأمر الأول النصيحة لهؤلاء الآباء والمشايخ لهذه القبيلة، فنحن نحذرهم من غضب الله وسطوته ومن دعاء هؤلاء النساء عليهم، فإنهن مظلومات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن وأمره بأخذ الزكاة من أموالهم، قال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهؤلاء النساء اللاتي ظلمن

0: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وأيضا فإن هذه المسألة تسبب مفاسد كثيرة، فإن الفتاة إذا لم تتزوج في سن مبكرة فقد يؤدي بها الأمر إلى الفساد، فساد الأخلاق والزنا والعياذ بالله، وهذا أمر من أعظم المفاسد. أما بالنسبة لهذه القضية المعينة في هذه القبيلة فأرى أن يرفع الأمر إلى ولاة الأمور، وولاة الأمور هم الذين عليهم التنفيذ، وأن يلزموا هؤلاء بالتمشي على ما جاءت به الشريعة من أن المرأة تزوج من كان كفؤا في دينه وخلقه.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل محمد ناصر من جمهورية اليمن الديمقراطية محافظة لحج، بعث بسؤالين. يقول في سؤاله الأول: ما معنى قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر؟
0: معنى هذه السورة العظيمة أن الله تعالى يخبر بما امتن به على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث أعطاه هذا الكوثر، وهو الخير الكثير العظيم، كما قال الله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. ومنه الكوثر الذي في الجنة، وهو نهر يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويصب منه ميزابان في حوضه صلى الله عليه وسلم، الحوض المورود يوم القيامة الذي يرده المؤمنون من أمته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله تعالى لما ذكر من ثنى به عليه من هذا الخير الكثير أمره أن يصلي وينحر له، فقال: فصل لربك وانحر. فالصلاة هي الصلاة المعروفة، وهي التعبد لله تعالى بالأفعال والأقوال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. والنحر هو التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدايا والضحايا وما يشرع من الذبائح. فالجمع بين الصلاة والنحر يكون جمعا بين عبادة بدنية وعبادة مالية. وقوله: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك الذي يبغضك هو الأبتر المقطوع الذي لا خير فيه ولا بركة. وهذا كما يشمل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا، فإنه يدخل فيه أيضا من أبغض سنته وهديه، فإن من أبغض سنته وهديه لا شك أنه مبتور مقطوع، وأن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته وتعظيمه بما هو أهله صلوات الله وسلامه عليه.
1: سؤاله الثاني يقول: متى تكون الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه صحيحة أو واقعة، وعند من من الناس، أو من هم الذين تصدق رؤياهم؟
0: الغالب أن الرجل المؤمن الصدوق هو الذي تكون رؤياه صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا كان الإنسان صدوق الحديث في يقظته وعنده إيمان وتقوى، فإن الغالب أن الرؤيا تكون صادقة. ولكن ليعلم أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام: رؤيا وحلم وإفزاع من الشيطان. فالرؤيا هي التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وغالبا ما تقع، غالبا تقع، ولكنها أحيانا يكون وقوعها على صفة ما رآه الإنسان في منامه تماما، وأحيانا يكون وقوعها على صفة ضرب الأمثال في المنام، يضرب له المثل ثم يكون الواقع على نحو هذا المثل وليس مطابقا له تماما، مثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبيل غزوة أحد أن في سيفه ثلمة، ورأى بقرا تنحر،

0: كان الثلمة التي في سيفه استشهاد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، لأن قبيلة الإنسان بمنزلة سيفه في دفاعهم عنه ومعارضته ومناصرته، والبقرة التي تنحر كان استشهاد من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم، لأن في البقر خيرا كثيرا، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل علم ونفع للخلق وأعمال صالحة. أما الذي يكون حلما فهو ما يراه الإنسان في منامه مما يقع له في ماجريات حياته، فإن كثيرا من الناس يرى في المنام ما تحدثه به نفسه في اليقظة وما جرى عليه في اليقظة، وهذا لا حكم له. وأما الثالث الحلم الذي فيه الإفزاع فهو من الشيطان، فإن الشيطان يصور للإنسان في منامه ما يفزعه من شيء في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في مجتمعه، لأن الشيطان يحب إحزان المؤمنين كما قال الله تعالى: إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فكل شيء ينكر على الإنسان حياته وصفوه ويعكر صفوه عليه فإن الشيطان حريص عليه، سواء ذلك في اليقظة أو في المنام، لأن الشيطان عدو كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا النوع الأخير أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التحرز منه، فأمر من رأى في منامه ما يكره أن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى، وأن يدخل عن يساره 3 مرات، وأن ينقلب على جنبه الآخر، وأن لا يحدث أحدا بما رأى. فإذا فعل هذه الأمور فإن ما رآه مما يكرهه في منامه لا يضره شيئا. وهذا يقع كثيرا من الناس ويكثر السؤال عنه، لكن الدواء له ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، ولا تحدث بذلك أحدا، ثم إن كان ذلك في منامك الخاص فإنك تنقلب إلى الجنب الآخر وتدفل على يسارك 3 مرات. نعم،
1: بارك الله فيكم. الجزء الأول والقسم الأول الذي هو الرؤية، هل هي خاصة بأحد من الناس أو هي دليل وصلاح على للإنسان؟
0: لا، ليس كذلك.
1: نعم،
0: ليس كذلك، بل هي أمر يقدره الله تعالى على المؤمنين وعلى الفساق. يعني وربما يرى الكافر أيضا رؤيا ويقع الأمر كما رأى.
1: نعم. هل يجوز التحريف في الرؤيا في روايتها؟
0: لا،
1: بزيادة أو بنقص.
0: لا يجوز التأويل في، لا يجوز التحريف في روايتها. نعم. ولا يجوز الكذب في الرؤيا، فإن الكذب في الرؤيا من كبائر الذنوب، لأن الإنسان يعاقب عليها. وكذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يؤولها وليس من أهل التأويل، بمعنى أن يعبرها ويفسرها وهو ليس من أهل التأويل والتفسير والمعرفة، لأنه قد يؤولها على خلاف ما هي له، ويقع الأمر على حسب ما أول، ويكون في هذا ضرر عظيم.
1: نعم،
2: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل
1: صبري عبد العزيز فاضل، مصري الجنسية، مقيم بالرياض، يقول: ما الحكم الشرعي في رجل طلق زوجته بالثلاث في يمين واحدة، وكان ذلك في حالة غضب شديد، فقال لها: كوني حراما مثل أمي، وكان ذلك في بيت والدها والزوجة في بيت زوجها ولم تسمع اليمين، فهل يقع بهذا طلاق أو ظهار أم ماذا؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل الإجابة على السؤال ننصح إخواننا المسلمين عن مثل هذه العبارات المحرمة: كوني حراما مثل ظهر أمي، هذا هو ما ذكر الله عنه أنه منكر من القول وزور، فقال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وعلى هذا فإن هذا الرجل لا يحل له أن يأتي زوجته إلا إذا فعل ما أمره الله به، في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون مما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب مهين. فأنت أيها الأخ عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا المنكر والزور الذي قلته، وعليك أن لا تقرب زوجتك بالجماع ودواعيه حتى تفعل ما أمرك الله به. أما الطلاق فإنه لا يقع الطلاق بهذا لأنه ظهار صريح لا يحتمل التأويل. نعم.
1: يقول أيضا إنه طلقها بالثلاث في يمين واحدة قبل أن يظاهر.
0: كلمة طلقها بالثلاث بيمين واحدة لم يبين لنا صورة ما قال، فلندري هل هو أوقع الطلاق عليها بشرط أو بغير شرط. إن كان بغير شرط مثل أن قال أنت طالق ثلاثا فإنه يقع الطلاق، وإن كان بشرط مثل أن يقول إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثلاثا، أو إن فعلت أنت كذا فأنت طالق ثلاثا وما أشبهه، فإن هذا حكم اليمين إذا كان قصده بذلك المنع والتحذير وليس قصده الطلاق. والرجل ما دام لم يذكر لنا صورة الذي وقع منه فإننا لا يمكننا أن نجيب على ما سأل.
1: نعم.
0: هذا
1: سؤال من المستمع عبد الله شافي مسعد الحارثي من بيشة، يقول شخص منقطع من الذرية والقرابة وله أملاك وأراض زراعية وهو كبير السن فقد قارب عمره 130 عاما وفقد بصره والذاكرة وكأنه في عهد الطفولة وهو الآن أقرب إلى الموت من الحياة، فليس هناك من يهتم به أو يعتني به، ولي أبناء عم يدعون أنهم ورثة له طمعا في الدنيا ونسوا الآخرة، وقد سئلوا كيف يرثونه فقالوا إن المزرعة بجوار المزرعة، مع العلم أنني أنا أخوهم ابن عمهم أنكر ذلك وأنا أكبرهم 20 عاما، وقد سألت كبار رجال القبيلة فقالوا إنه لا يتصل بنا ولا جده يتصل بجدنا بصلة قرابة، فما هو الحكم في تركة هذا الشخص وفي ادعاء هؤلاء؟
0: الحكم في من يستحق تركة هذا الرجل لا يمكن أن يستر حتى يموت ويتبين من يرثه، فما يدرى، فلعل هؤلاء الأصحاء الأشد الأقوياء لعلهم يموتون قبله، فما دام فيه عرق من حياة فإنه لا يحكم بمن يرثه حتى يتوفاه الله عز وجل، وإذا توفاه الله عز وجل فإن من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط لثبوت الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث، وهو كيف يتصل هذا الرجل الذي ادعى أنه وارث لهذا الميت كيف يتصل به وبأي جهة يكون استحقاقه للإرث، وهذه المسألة ترجع إلى قاضي المحكمة حين يتوفى هذا الرجل الكبير السن. نعم.
1: أيضا هذا سؤال من المستمع ميم نون ألف من العراق، يقول ما معنى قوله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وما المراد بالعمى في الآية؟
0: المراد بالعمى في الآية عمى البصيرة، يعني فمن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق لا يبصره ولا يلتفت إليه ولا يقبل إليه فإنه في الآخرة يكون أشد عمى وأضل سبيلا، فلا يهتدي إلى طريق أهل الجنة وإنما يكون مصيره النار والعياذ بالله. نعم.
1: هذا السائل عايد جار الله الزهراني من مكة المكرمة، يقول: لدي قصار أرعاهم وليس لديهم أي مال بعد والدهم، ولكني أقرب الناس إليهم، وحالتي والحمد لله المادية ميسورة، فحينما أخرج زكاة مالي أدفع إليهم جزءا منها ثم أقوم بالصرف منها في قضاء حوائجهم، فهل يجوز لذلك أم لا؟
0: يجوز لك هذا بشرط أن لا تكون نفقتهم واجبة عليك، فإن كانت نفقتهم واجبة عليك فإنه لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة، لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة وفرت مالك حيث يستغنون بهذه الزكاة عن الإنفاق عليهم، وهذا حرام. أما إذا كانوا لا تجب نفقتهم عليك فإنه يجوز لك أن تعطيهم من زكاتك، بل إن زكاتك إليهم لكونهم قرابة منك تعتبر صدقة وصلة، وهي أفضل من الصدقة على غيرهم. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع سالم محمد سالم، مصري يعمل بتربة البقوم، بعث بثلاثة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: ما معنى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهل ينطبق معناها على من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه بسبب الإهمال وقلة الفراغ وعدم المداومة على قراءته؟
0: معنى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أن كل من أعرض عن ذكر الله، وهذا يشمل الإعراض عن ذكره الذي هو القرآن والوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله، ويشمل الذكر الذي هو ذكر الله تعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح، فمن أعرض عن هذا وهذا فإنه يعاقب بهذه العقوبة العظيمة، فإن له معيشة ضنكا. وهذه المعيشة ضنك قيل إن المراد بها تضييق القبر عليه بعد موته، وقيل إن المراد بها ما هو أعم، وأنه حتى وإن بقي في دنياه فإنه لا يكون منشرح الصدر ولا يكون مطمئن القلب، وذلك لأنه لا عيش أنعم ولا أطيب من عيش من آمن بالله وعمل صالحا، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لأن الإيمان مع العمل الصالح يوجب للإنسان الانشراح والطمأنينة، ويكون في قلبه نور، ويكون راضيا بقضاء الله وقدره في المكاره والمحاب، فلا يوجد أحد أنعم منه. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن المعيشة الضنك تشمل هذا وهذا في القبر وكذلك في الدنيا. أما بعد الحشر فإنه يحشر عليه بالله يوم القيامة أعمى، كما قال الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وحينئذ يسأل لا سؤال استعتاب ولكن سؤال استظهار: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ وهذا لأجل إقامة الحجة عليه وخزيه والعياذ بالله في القيامة، فيقول الله له: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. نعم.
1: سؤاله الآخر يقول فيه: لدي قطعة أرض زراعية ولا أريد زراعتها، وأنا محتاج لمبلغ من المال، فهل يجوز أن أخذ المبلغ من أحد الأشخاص على أن أرهن له الأرض ليزرعها لمدة 3 سنوات ثم بعد ذلك أدفع له ماله وأخذ أرضي، فهل هذا جائز أم لا؟
0: هذا غير جائز، لأنه من الربا، فإنك إذا استقرضت منه مالا ومنحته أرضك صار هذا قرض يراد به المعاوضة، وهو قرض جر نفعا. وقد قال أهل العلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. فهذا الرجل لولا أنك أعطيته الأرض ليزرعها وينتفع بها ما أقرضك، وحينئذ يكون القرض مقصودا به المعاوضة لا الإرفاق. وأصل جواز القرض لأنه إرفاق، وإلا لكان حراما. ووجه ذلك أنك لو أردت أن تشتري من إنسان درهما بدرهم بدون قبض في المجلس فإنه يكون ربا، لكن إذا استسلفت منه درهما على وجه القرض وستعطيه إياه بعد مدة صار ذلك جائزا. لماذا؟ لأنه لا يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب، وإنما يراد به الإرفاق بالمحتاج. فإذا خرج عن مقصوده الأصلي وهو الإرفاق إلى المعاوضة والمرابحة صار داخلا في الربا، لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم بالدراهم. ومن ثم نقول: كل قرض جر منفعة للمقرض فإنه ربا، فهو حرام ولا يجوز.
1: ما هو الفرق بين هذه الحالة وبين الرهن؟
0: الرهن يكون للراهن لا للمرتهن.
1: نعم.
0: فالمرتهن غاية ما فيه أنه يتمكن من التوثق في حقه فقط، وإذا حل الأجل ولم يوفي بيع هذا الرهن، ولم يأتي المرتهن إلا مقدار حقه فقط، يعني لا يأخذ أزيد.
1: نعم.
0: فإذا رهنت هذا البيت أو هذا العقار ب100,000 وحل الأجل ولم أوفي فإنه يباع ويستلم المرتهن مقدار ما له فقط، والباقي يرده عليه، فإذا لم يحصل له إلا مجرد التوثيق في حقه.
1: نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول فيه: ما معنى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون الجمع بينه وبين قوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا؟
0: هذا الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع لقرب أجله وموته، ثم يسبق عليه الكتاب الأول الذي كتب أنه من أهل النار فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله فيدخلها. وهذا فيما يبدو للناس ويظهر، كما جاء في الحديث الصحيح أن إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، نسأل الله العافية. وكذلك الأمر بالنسبة للثاني: يعمل الإنسان بعمل أهل النار فيمن الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى عند قرب أجله فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأما ما ذكرت من قوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فإن هذه الآية لا تعارض الحديث، لأن الله يقول: أجر من أحسن عملا، ومن أحسن العمل في قلبه وظاهره فإن الله تعالى لا يضيع أجره. لكن الأول الذي عمل بعمل أهل الجنة فسبق عليه الكتاب كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب، وعلى هذا فيكون عمله ليس حسنا، وحينئذ لا يعارض الآية الكريمة. نعم،
1: صحة الآية إن الله لا يضيع، أو هذه آية أخرى:
0: إن لا نضيع أجر من أحسن عمله.
1: إن لا نضيع أجر من أحسن عمله.
0: نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد الله أحمد من العراق بغداد. بعث برسالة ضمنها عدة أسئلة وقد سبقت الإجابة على بعضها وهذه بقيتها. يقول: الأذكار بعد الصلاة هل تردد بشكل جماعي من قبل المصلين؟ وهل ورد أن الإمام أو من يساعده وهو عندنا المؤذن الذي يؤذن للصلاة والإقامة، أقول هل من المسنون أن يقول وبصوت عال بعد الصلاة: جل ربنا الكريم، سبحانك يا عظيم، سبحان الله، يعني يقول سبحان الله 33 مرة، ثم يقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا ربنا دائما نشكرك شكرا كثيرا الحمد لله، يعني يقول الحمد لله 33 مرة، ثم يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله جل شأنه، الله أكبر، يعني يقول الله أكبر 34 مرة، ثم يقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل من السنة أن يصوت والمصلون يستمعون إليه ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون، أم أن السنة أن يستغفر المصلي ربه فيقول 3 مرات: أستغفر الله العظيم، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33 مرة بشكل منفرد. هل تجري هذه الأذكار بشكل منفرد أم ورد أن الإمام يأمر بها واحدة واحدة؟
0: هذه الصفات التي ذكرها السائل من كون الإمام يقول سبحان الجليل العظيم وما أشبهه، هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن كل إنسان يستغفر ويذكر لنفسه، لكن السنة الجهر بهذا، الجهر بالذكر بعد الصلاة، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعه، وهذا دليل على أن السنة الجهر به خلافا لما كان عليه أكثر الناس اليوم من الإصرار به، وبعضهم يجهر بالتهليلات دون التسبيح والتحميد والتكبير، ولا أعلم لهذا أصلا من السنة في التفريق بين هذا وهذا، وإنما السنة جهر. وقول بعض الناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام جهر به من أجل أن يعلمه الناس فقط، هذا مردود، وذلك لأن التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام قد حصل بالقول، كما قال للفقراء من المهاجرين: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، ثم إننا نقول: هب أن المقصود بذلك التعليم، فالتعليم كما يكون في أصل الدعاء أو في أصل الذكر يكون أيضا في صفته، فالرسول علمنا هذا الذكر أصله وصفته وهو الجهر، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يداوم على ذلك يدل على أنه سنة، ولو كان من أجل التعليم فقط لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتصر على أن يعلم الناس ثم يقول الناس هذا الذكر سرا. فالمهم من القول الراجح في هذه المسألة أنه يسن الذكر أدبار الصلوات على الوجه المشروع، وأنه يسن الجهر به أيضا، أعني رفع الصوت. نعم.
1: سؤاله الآخر يقول: سجود السهو هل هو سجدة أم سجدتان؟ وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل أم يسجد للسهو في الفرض فقط؟ وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين أم يسلم مباشرة؟
0: وقبل الإجابة على هذا السؤال وأريد أن ترده أيضا، قصنا برفع الصوت أن لا يكون رفعا مزعجا، رفع الصوت في الذكر دبر الصلاة لا نريد أن يكون رفعا مزعجا، فإن هذا لا ينبغي، ولهذا لما رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في قفولهم من خيبر قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي خففوا عليها ولا تزعجوها، فهذا فالمقصود برفع الذكر حتى في حديث ابن عباس في أدبار الصلوات الرفع الذي لا يكون به إزعاج ومشقة على المرء.
1: السؤال الثاني يقول: سجود السهو هل هو سجدة أم سجدتان؟ وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل أم يسجد للسهو في الفرض فقط؟ وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين أم يسلم مباشرة؟
0: سجود السهو سجدتان لا سجدة واحدة، ويكون في الفرض وفي النفل إذا وجد سببه. وسؤاله هل فيه تشهد أم لا؟ نقول: إن كان السجود قبل السلام فإنه لا تشهد فيه، وإن كان بعد السلام فإنه على القول الراجح أيضا لا تشهد فيه، وإنما فيه التسليم. وبهذه المناسبة ومن أجل جهل كثير من الناس بأحكام سجود السهو، أحب أن أنبه بعض الشيء على أحكام سجود السهو. فنقول: سجود السهو له ثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك. فالزيادة مثل أن يزيد الإنسان في صلاته ركوعا فيركع في الركعة الواحدة ركوعين، أو سجودا فيسجد ثلاث مرات، أو قياما فيقوم للركعة الخامسة مثلا في الرباعية ثم يذكر فيرجع. فإذا كان سجود السهو من أجل هذا فإنه يكون بعد السلام ولا يكون قبله، بمعنى أنك تتشهد وتسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى خمسا فذكره بعد السلام فسجد بعد السلام. ولا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام هنا ضرورة أنه لم يعلم إلا بعد السلام، هو كذلك، لكننا نقول لو كان الحكم يختلف عما فعل لقال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوا لها قبل السلام. فلما أقر الأمر على ما كان عليه علم أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وذلك لأن السلام في أثناء الصلاة زيادة، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لها بعد السلام. وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر أيضا، فإنه إذا زاد في الصلاة وقلنا يسجد للسهو قبل أن يسلم صار في الصلاة زيادتان، وإذا قلنا إنه يسجد بعد السلام صار فيها زيادة واحدة وقعت سهوا. السبب الثاني لسجود السهو النقص، وهذا سجوده قبل السلام، مثل أن يقوم عن التشهد الأول ناسيا، أو أن ينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ينسى أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فهذا يسجد قبل أن يسلم، لأن الصلاة الآن نقصت بسبب هذا الترك. فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة. وقد دل لذلك حديث عبد الله بن بحينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر صلى الله عليه وسلم وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم. أما السبب الثالث فهو الشك، الشك في الزيادة والنقص، شك هل صلى أربعا أو ثلاثا. فهذا له حالان: الحال الأولى أن يغلب على ظنه أحد الأمرين، إما الزيادة أو النقص، فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام، كما في حديث ابن عباس إذا شك أحد، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو معناه. أما إذا شك في الزيادة أو النقص بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يتم عليه، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامة أن يعرفوا أحكام سجود السهو، حتى إذا وقع لهم مثل هذه الأمور يكونوا على بصيرة من أمرهم، فيسجد للسهو قبل السلام إن كان موضعه قبل السلام، أو بعده إن كان موضعه بعد السلام.
1: إذا كان هناك داع للسجود ولكنه نسي ولم يتذكر إلا بعد أن سلم، وربما تفرق بعض المصلين ثم تذكر بعد ذلك،
0: نعم يسجد إذا ذكر، يسجد نعم. إذا ذكر، إلا أن بعض أهل العلم يقولون إذا طال الفصل فإنه يسقط السجود عنه حينئذ، لكونه لا ينبني على الصلاة لطول الفصل بينه وبينها. وقال بعض أهل العلم إنه متى ذكر سجد للسهو
1: في أي حين،
0: والله الله أعلم بالصواب، ما عندي ترجيح في هذه المسألة.
1: نعم. والصلاة
0: ربما أرجح أنه إذا طال الفصل فإنه لا يسجد.
1: نعم. نعم. ومن تفرق دون أن يسجد فصلاته صحيحة.
0: نعم، من تفرق، الذين خرجوا ولم يسجدوا صلاتهم صحيحة.
1: صحيحة.
0: نعم.
1: هذا له سؤال أخير يقول فيه: إذا نسي المصلي أن يقرأ الفاتحة وبدأ يقرأ سورة من القرآن بعد دعاء الاستفتاح مباشرة، ثم تذكر خلال القراءة فرجع وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة التي كان يقرأها، بمعنى أنه استدرك على نفسه هذا السهو، فهل يسجد للسهو؟
0: لا يجب عليه سجود السهو حينئذ، وذلك لأنه لم يتغير شيء من الصلاة، غاية ما هنالك أنه أتى بذكر مشروع في غير موضعه وهو قراءة السورة قبل قراءة الفاتحة. ومثل هذا ذكر أهل العلم أنه يسن له سجود السهو ولا يجب عليه السجود.
1: نعم. ومثل هذا غير هذه مثلا من الحركات، لو هم بقيام فلم يقم، أو هم بزيادة سجدة فلم يفعل.
0: لا.
1: نعم.
0: إذا هم ولم يفعل فلا شيء عليه إطلاقا.
1: لا شيء عليه.
0: نعم، لأنه ما حصل منه فعل.
1: نعم. يقول: إذا شك خلال قراءته للسورة أنه لم يأتي بالفاتحة ولم يترجح عنده أنه أتى بها أم لم يأتي، فهل يأتي بالفاتحة دفعا لهذا الشك أم يستمر في قراءة السورة ويسجد للسهو لدفع الشك؟
0: يجب عليه أن يأتي بالفاتحة ما دام عنده شك، ولكن بشرط أن لا يكون هذا كثير الشكوك، فإن كان كثير الشكوك أو كان الشك عنده مجرد وهم لا أصل له فإنه لا يعتبر بهذا الشك، لأن من الناس من يكون كلما صلى شك في الزيادة أو في النقص أو في النية أو في التكبير وما أشبه ذلك، هذا إذا كان هذا شأنه في جميع صلواته فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه وسواس، والوسواس ربما يفسد على الإنسان عبادته إذا استدرج معه.
1: أحسن الله إليكم وأثابكم.
2: إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب.
2: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل
1: صالح الحموي من دمشق سوريا، بعث برسالة يقول فيها: إنني أقوم بتدريس مجموعة من الناس الفقه الحنفي والتصوف، ونقوم بممارسة الذكر الحضرة، ودليلنا على هذا هو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما هاجر إلى المدينة المنورة استقبله الناس بالإنشاد وضرب الدفوف فأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم. كذلك ورد في القرآن قوله تعالى: قل الله، وكذلك فإنني أعلم تلامذتي ضرورة طاعة الشيخ ومحبته وعدم الاتجاه إلى شيخ غيره، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا شيخ له فشيخه الشيطان. ولكن أحد تلامذتي قد أخذ يجادلني مؤخرا في هذه الأمور وينكر علي ذلك بحجة أنها بدع وأنها تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أصبحت في حيرة من أمري، ولما سألت عن تصرفاته تلك قيل لي إن الشاب الذي يجادلني متأثر بالوهابية، وقال بأن هذه الفكرة الوهابية بدعة تدعو إلى التطرف وتحرم المدائح النبوية والمولد، وتقول عن كثير من الأمور المستحسنة إنها من البدع، فقد أشكل علي الأمر، أرجو إرشادكم وتوضيح هذه الحقيقة لي وفقكم الله.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن هذا السؤال سؤال عظيم اشتمل على مسائل في أصول الدين ومسائل تاريخية ومسائل عملية. أما المسائل العملية فإنه ذكر أنه يفقه تلامذته على مذهب الإمام أبي حنيفة، ولا ريب أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أحد المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة، ولكن ليعلم أن هذه المذاهب الأربعة لا ينحصر الحق فيها، بل الحق قد يكون في غيرها، فإن إجماعهم على حكم مسألة من المسائل ليس إجماعا للأمة. والأئمة أنفسهم رحمهم الله ما جعلهم الله تعالى أئمة لعباده إلا حيث كانوا أهلا للإمامة، حيث عرفوا قدر أنفسهم وعلموا أنه لا طاعة لهم إلا فيما كان موافقا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحذرون عن تقليدهم إلا فيما وافق السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك وغيرهم من أهل العلم أنها قابلة لأن تكون خطأ وصوابا، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه لا حرج عليه أن يفقه تلامذته على مذهب الإمام أبي حنيفة، بشرط إذا تبين له الدليل في خلافه تبع الدليل وتركه، ووضح لطلبته أن هذا هو الحق وأن هذا هو الواجب عليهم. أما فيما يتعلق بمسألة الصوفية وغنائهم ومديحهم وضربهم بالدف والغبيرة وما أشبهها، الغبيرة التي يضربون الفراش ونحوه بالصوت، فما كان أكثر غبارا فهو أشد صدقا في الطلب، وما أشبه ذلك مما يفعلونه، فإن هذا من البدع المحرمة التي يجب عليه أن يقلع عنها وأن ينهى أصحابه عنها، وذلك لأن خير القرون وهم القرن الذي بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعبدوا لله بهذا التعبد، ولأن هذا التعبد لا يورث القلب إنابة إلى الله ولا انكسار لديه ولا خشوع لديه، وإنما يورث انفعالات نفسية يتأثر بها الإنسان من مثل هذا العمل، كالصراخ وعدم الانضباط والحركة الثائرة وما أشبه ذلك، وكل هذا يدل على أن هذا التعبد باطل وأنه ليس بنافع للعبد، وهو دليل واقعي غير الدليل الأثري الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا من الضلال المبين الذي يجب على المرء أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون، فإن هديهم أكمل هد وطريقهم أحسن طريق. قال الله تعالى: ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا يكون العمل صالحا إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما استدلاله باستقبال أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف والأناشيد، فهذا إن صح فإنهم ما اتخذوا ذلك عبادة، وإنما اتخذوا ذلك فرحا بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من هذا الباب في شيء. وأما ما ذكره من مجادلة الطالب له وقول بعضهم إنه رجل وهابي وأن الوهابية لا يقرون المدائح النبوية وما إلى ذلك، فإننا نخبره وغيره بأن الوهابية ولله الحمد كانوا من أشد الناس تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. ويدلك على هذا أنهم كانوا حريصين دائما على اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والتقيد بها وإنكار ما خالفها من عقيدة أو عمل قولي أو فعلي. ويدلك على هذا أنهم جعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فهل بعد هذا من شك في تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهم أيضا إنما قالوا بأنها ركن من أركان الصلاة لأن ذلك هو مقتضى الدليل عندهم، فهم متبعون للدليل لا يغلون بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر لم يشرعه الله ورسوله. ثم إن حقيقة الأمر أن إنكارهم للمدائح النبوية المشتملة على الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة الأمر أن هذا هو التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سلوك الأدب بين يدي الله ورسوله، حيث لم يقدموا بين يدي الله ورسوله فلم يغلوا، لأن الله نهاهم عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وقال لا تغلوا فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: ونهى عن الغلو فيه كما غلت اليهود كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم. نعم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. والمهم أن طريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه، وهو الإمام المجدد، طريقه هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمن تتبعها بعلم وإنصاف. وأما من قال بجهل أو بظلم وجور فإنه لا يمكن أن يكون لأقواله منتهى، فإن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمن تتبعها بعلم وإنصاف. وأما من قال بجهل أو بظلم وجور فإنه لا يمكن أن يكون لأقواله منتهى، فإن الجائر أو الجاهل يقول كل ما يمكنه أن يقول من حق وباطل ولا انضباط لقوله، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن أراد أن يعرف الحق في هذا فليقرأ ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده والعلماء حتى يتبين له الحق إذا كان منصفا ومريدا للحق. ثم إن المدائح النبوية التي يشير إليها الأخ مدائح لا شك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرضى بها، بل إنما جاء في النهي عنها، جاء بالنهي عنها والتحذير منها. فمن المدائح التي يحرصون عليها ويتغنون بها ما قاله الشاعر: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وأشباه ذلك مما هو معلوم. ومثل هذا بلا شك كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وإشراك بالله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله عز وجل، والدنيا وضرتها وهي الآخرة ليست من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من خلق الله عز وجل، هو الذي خلق الدنيا والآخرة، وهو الذي جاد فيهما بما جاد على عباده سبحانه وتعالى. وكذلك علم اللوح والقلم ليس من علوم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن علم اللوح والقلم إلى الله عز وجل، ولا يعلم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلع.

0: الله عليه. هذا هو حقيقة الأمر، وهذا وأمثاله هو هي المدائح التي يتغنى بها هؤلاء الذين يدعون أنهم معظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجائب أن هؤلاء الذين يدعون أنهم معظمون لرسول الله عليه الصلاة والسلام تجدهم معظمين له كما زعموا في مثل هذه الأمور، وهم في كثير من سنته فاترون معرضون والعياذ بالله. فأنصح هذا الأخ الذي يسأل هذا السؤال، أنصحه بأن يعود إلى الله عز وجل، وأن لا يطري رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وأن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يمتاز عن غيره بالوحي الذي أوحاه الله إليه وبما خصه الله به من المناقب الحميدة والأخلاق العالية، ولكنه ليس له من التصرف في الكون شيء، وإنما التصرف في الكون والذي يدعى ويرجى ويؤله هو الله عز وجل وحده لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف صاد سين عين، مصري يعمل باليمن الشمالي، يقول: لي زميل يقوم بإخراج 2.5% من أي مبلغ يدخل له كزكاة للمال، وهو يقوم بذلك قبل أن ينفق من ذلك المال أي شيء، فهل ذلك يسقط عنه زكاة المال المشروعة عن المال الذي يحول عليه الحول بعد ذلك؟ وبالطبع ما يقوم بإخراجه هو أكثر بكثير من هذه النسبة، لأنه بذلك يخرج عما يحتاجه وعما يزيد مقدما.
0: إن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول عليها.
1: نعم.
0: فإذا تم الحول أحصى الإنسان ما لديه وأخرج زكاته، إذا كان من عروض التجارة أو كان من النقد فإنه يخرج عنه ربع العشر، يعني 2.5%، فيقسم ما عنده على 40، والحاصل بالقسمة هو الواجب في الزكاة. إلا ربح التجارة فإنه لا يشترط فيه تمام الحول، فلو اشترى عقارا 10,000 ريال للتجارة ثم بقيت قيمته على هذا الوضع، فلما تم 11 شهرا ارتفعت قيمته حتى بلغت 15,000، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة 15,000 ريال، وإن لم يتم على هذا الربح إلا شهر واحد.
1: الحول حول الأصل،
0: فالحول حول الأصل في ربح التجارة، وكذلك أيضا في نتاج السائمة، إذا كان عنده سائمة وأنتجت نتاجا يتغير به الفرض فإنه لا يشترط لها تمام الحول. وها هنا مسألة تشكل على كثير من الناس، وهي أصحاب الرواتب الذين يأخذون الراتب شيئا فشيئا، كيف يخرجون الزكاة؟ يقول بعض الناس: أنا إذا اعتبرت زكاة كل شهر بنفسه صعب علي ذلك، لأنه يشق علي إحصاؤه، فماذا أصنع؟ نقول: أحسن شيء في هذا إذا تم حول الشهر الأول، أو الراتب استلمت إذا تم الشهر، إذا تم الحول من أول شهر استلمت فيه الراتب، فأد زكاة ما عندك كله، زكاة ما عندك كله، فما تم حوله فقد أخرج زكاته في الحول، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لا حول لا شيء فيه، وحينئذ تكون قد استرحت، فتجعل لك شهرا معينا وهو أول شهر تم به الحول من أول راتب، وتجعل هذا الشهر كلما مر عليك تخرج زكاة ما عندك حتى تستريح من مراعاة حساب كل شهر بنفسه. نعم.
1: سؤاله الثاني يقول: هل يشترط إخراج زكاة المال للمحتاجين من المسلمين أم تجوز حتى لغير المسلمين؟ كذلك إذا كانت تجب للمحتاجين من المسلمين فقط، فهل يشترط أن يكونوا ممن يقيمون شعائر الله حيث نحن في زمن للأسف كثر فيه المسلمون الذين لا يصلون ولا يقيمون أكثر العبادات، فهل يشترط في من تجب لهم الزكاة شروط معينة؟
0: أما الكافر فإنه لا تدفع إليه الزكاة إلا ما كان من المؤلفة قلوبهم، فإن من المؤلفة قلوبهم من الكفار من يجوز أن تدفع لهم الزكاة. وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى من هذا. وأما إذا كان المسلم لا يصلي فإن تارك الصلاة كافر مرتد، لا يجوز أن تصرف له الزكاة، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وعليه فإنه ليس أهلا للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويصلي، فإنه تصرف إليه الزكاة. ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله، مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم، أو يشتري بها دخانا يدخن به وما أشبه ذلك، هذا لا ينبغي أن نصفها إليه، لأننا بذلك نكون قد أعناه على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: إنما ليس هناك شروط يعني محددة لمن يستحق الزكاة،
0: فيه شرط الإسلام وشرط اتصافه بالاستحقاق
1: الحاجة. نعم
0: بالاستحقاق على صنف الثمانية المعروفة.
1: نعم. له سؤال أخير يقول: هناك شخص يعرض علي أن أعطيه رأس مال لمشروع تجاري أو أشاركه، وحيث أنني ليس لدي أي خبرة في التجارة وأخشى على مالي من الضياع، ولكنه هو يجيد التجارة، فهو يقترح علي أن يجنبني الخسارة بمعنى أن يضمن لي نسبة ربح ثابتة شهريا، وليس لي دخل لا بالحساب الكلي لهذه التجارة ولا بالخسارة لو حدثت، علما بأنه كأي مشروع تجاري خال من أي معاملات محرمة أو تجارة في ما لا يرضي الله، فهل ما يقترحه علي بأن يجعل لي نسبة ربح ثابتة شهريا حلال أم حرام، وهل يدخل هذا تحت الربا أم لا؟
0: هذا حرام، ولا يجوز للإنسان أن يعطي ماله شخصا يفرض عليه كل شهر قدرا معينا سواء ربح المال أم خسر، لأن هذا من الميسر، إذ أن المال قد يربح شيئا كثيرا يكون ما أعطاك بالنسبة إليه قليلا، وقد يربح شيئا قليلا يكون ما أعطاك بالنسبة إليه كثيرا، وقد لا يربح شيئا فيخسر هذا العامل من ماله. ومثل هذا ما جاء به النهي في باب المزارعة من حديث رافع بن خديج قال: كان الناس يواجرون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كانوا يجعلون لصاحب الأرض شيئا معينا معلوما، إما أصواعا معلومة من الزرع، وإما جهة معينة من الأرض، وهذا محرم، فهذا الذي ذكرت مثله. ولكن الطريق السليم إلى ذلك أن تعطيه مالك يتجر فيه ويكون له من الربح نسبة معينة، كنصف الربح أو ربعه أو ثلثه أو ما أشبه ذلك مما تتفقان عليه، فيكون هو منه العمل وأنت منك المال، والربح بينكما على حسب ما تتفقان عليه.
1: نعم.
0: وهذه هي المضاربة التي أجازها أهل العلم. نعم.
1: للأخ السائل سؤال أخير يقول فيه: في إحدى الحلقات السابقة من برنامجكم سمعت ردا لأحد المشايخ عن سؤال حول نجاسة الكولونيا والروائح المضاف إليها الكحولات، وورد في رد فضيلة الشيخ أن ذلك متوقف على كمية الكحول المضافة للكولونيا، بمعنى أنه إذا كانت مضافة لها كمية كحول بحيث إذا شرب منها الإنسان كمية كبيرة جدا ولم يسكر فليست بمحرمة، عملا بالقاعدة الشرعية ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأنا أسأل، أليس القليل من الكحول المضاف لأي شيء وليكن دواء مثلا، أليس هذا القليل من كثير وهو الكحول مسكر؟ كذلك المضاف للكولونيا، أليس في الأصل هو قليل من كثير مسكر وهو الكحول؟ فهل القياس يكون على الكحول أساسا كقليل من كثير أم

0: ذكره الأخ السائل أظن أنه صدر مني في بعض الحلقات السابقة.
1: نعم.
0: وذكرت أنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به، وذلك لأنه إذا اختلط بهذا الشيء ولم يظهر له أثر فقد تلاشى فيه وتضاءل وذهب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام هذا قد قضى عليه فإنه لا أثر له. وأظن أني مثلت لذلك أو نظرت لذلك بما لو سقطت نجاسة في ماء ولم يظهر فيه لها أثر فيه لا بالطعم ولا باللون ولا بالريح فإن الماء يبقى على طهوريته، فهذا الشراب أو الدواء الذي خلط فيه كمية قليلة من الكحول لكنها لا تؤثر فيه يعتبر طاهرا ومباحا لأن الحكم يدور مع علته كما قلت. وأما الكثير والقليل فمعناه أن هذا الشيء الشراب إذا كان لو أكثرت منه أسكرك، ولو شربت قليلا لم تسكر، فإن القليل منه وإن لم يسكر يكون حراما، وذلك لأنه يكون وسيلة إلى الكثير، فإن النفس تطمع في هذا وتزداد منه حتى يصل بها إلى حد الإسكار. ولهذا حرم الشارع ذرائع المحرمات ووسائلها. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام، وليس معنى الحديث ما وقع فيه قليل من مسكر وهو كثير فإنه حرام، بل ما وقع فيه قليل مسكر وتلاشى فيه ولم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به لأنه لم يبق له أثر. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذه السائلة الطالبة بوبكر فاطمة الزهراء من الجزائر، بعثت برسالة تقول فيها: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فمعنى هذا أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تمس المصحف، ولكني أعرف أن المذهب المالكي يستثني من ذلك المعلم والمتعلم ذكرا كان أو أنثى ولو كان على غير طهارة، فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فهل النهي عام لمن عليه حدث أصغر أو أكبر، أم أنه خاص بمن عليه الحدث الأكبر فقط؟
0: هذه الآية الكريمة لا تعني القرآن الكريم في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وإنما المراد به اللوح المحفوظ.
1: نعم.
0: واقرأ واستمع إلى الآية: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الضمير في يمسه يعود إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب مذكور، والقاعدة في اللغة العربية تقول إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وعلى هذا فالذي لا يمسه المطهرون هو الكتاب المكنون. والتعبير بقوله تعالى المطهرون اسم مفعول، ولم يقل المطهرون اسم فاعل، ولو كان المراد لا يمسه إلا الطاهر لقال لا يمسه إلا المطهرون.
1: نعم.
0: فلما قال المطهرون علم أنهم الملائكة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى، فكانوا عبادا مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وعلى هذا فلا دليل في الآية على تحريم مس المصحف من غير الطاهر، لكن في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا هو الذي استدل به من يرى وجوب التطهر لمس المصحف، استدلوا بهذا الحديث الذي كان مشهورا بين الناس ومعمولا به. وأما ما ذكرت عن مذهب المالكية فلا أدري عنه هل هذا مذهبهم أم لا، ولكن الخلاف في هذه المسألة معروف في اشتراط الطهارة لمس المصحف، الطهارة من الحدث وعدمها. نعم.
1: إذن على هذا من به حدث أصغر يجوز له أن

0: يمس المصحف؟
1: هي المسألة خلافية فيها أن العلماء اختلفوا فيها بناء على أن كلمة طاهر
0: الأرجح يعني أرجح
1: الأرجح عندي أنه لا يشترط ولكن الطهارة من الحدث الأصغر لمس المصحف، ولكن الأولى أن لا يمسه إلا بطهارة.
0: نعم.
1: هذا هو الأولى، وإذا كان محتاجا إلى ذلك فليلبس القفازين أو ليقلب المصحف بعود أو نحوه ويخرج من الخلاف.
0: إنما بالنسبة للحدث الأكبر هذا بالإجماع،
1: ما أدري عاد هذا بالإجماع أم لا.
0: نعم.
1: إنما الصحيح
0: حتى الحدث الأكبر،
1: الصحيح إنما حتى الحدث الأكبر. أما الصحيح فإن الجنوب لا يقرأ القرآن، الجنوب لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب.
0: نعم.
1: حتى يتطهر، بخلاف الحائض فإن الحائض لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعها من قراءة القرآن، ثم إن حيضها ليس بيدها. الجنوب يمكنه أن يتطهر ويزيل المانع ويقرأ القرآن.
0: نعم.
2: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل محمد أحمد علي من الطائف، ضمن رسالته سؤالين. في سؤاله الأول يقول: عزمت على ترك فعل ما فقلت تحرم علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلت ذلك، ولكنني لم أنفذ بل فعلت ذلك الأمر، فماذا علي في هذه الحالة وما معنى عتق رقبة؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الجواب على هذا: أولا، النصيحة لهذا السائل وأمثاله من أن يتكلموا بمثل هذا الكلام، وإذا كانوا عازمين على الترك أو على الفعل فإن لهم مندوحة عنه، بحيث يحلفون بالله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا حاجة إلى أن يعلقوا ذلك بتحريم زوجاتهم أو طلاقها أو ما أشبه هذا، فإن هذه من الأمور التي تضر بالإنسان، وهي أمور محدثة أيضا لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح. ولكن لما وقعت من هذا الرجل فإننا نقول له: لا تعد لمثل هذا، وإذا كنت لا تقصد تحريم زوجتك وإنما تقصد الامتناع عن هذا الشيء ثم لم تمتنع منه، فإن الراجح في هذه المسألة أن يكون كلامك هذا حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، بمعنى أن تطعم 10 مساكين تحضرهم فتغديهم أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد مدا من الرز ومعه لحم، وإذا كانوا 10 في بيت واحد أعطيتهم ما يكفيهم 10 أمداد ومعها اللحم الذي يكفي، وبهذا تنحل يمينك.
0: مقدار المد بالكيلو مثلا؟
3: أما عتق الرقبة فمعناه تحريرها من الرق، بمعنى إذا وجدت عبدا مملوكا اشتريته وأعتقته، أو كان عندك عبد مملوك فتعتقه، هذا معنى قوله تعالى: فتحرير الرقبة. وأما المد فإن صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوين وأربعون غراما،
0: نعم،
3: حسب ما تحرر لنا، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد، فيكون على هذا المد نصف كيلو و10 غرامات.
0: نعم.
3: نعم.
0: المد نصف الكيلو.
3: نعم، 10 غرامات من البر الجيد، والذي يظهر أيضا أن الرز مثله يوازنه.
0: نعم. سؤاله الثاني يقول: حصل علي حادث سيارة نتج عنه إصابتي في ذراعي، فأعطاني صاحب السيارة مبلغ 3000 ريال فصرفت منه على علاجي وبقي منه، فهل يجوز لي أخذ عوض عن هذه الإصابة، وماذا أفعل بالمال الباقي؟
3: العوض الذي عن هذه الإصابة هو ما أخذته من هذا الرجل، وهو 3000 ريال.
0: نعم.
3: وما زاد بعد العلاج فالظاهر أنه لك، إلا إذا كان الرجل قد أعطاك هذا وقال خذ هذا المال عالج منه نفسك، فإنه إذا كان قد قال لك عالج منه نفسك فإن معنى كلامه أن ما زاد عن العلاج ترده إليه إن أخذه، وإن سمح به فلا حرج. وأما إذا أعطاك هذه 3000 ولم يقل عالج نفسك منها فإن هذه 3 تكون عوضا عما حصل عليك من هذا الحادث ولا ترد عليه منها شيئا.
0: لكن من حيث الحكم يجوز له أخذ عوض عن هذه الإصابة؟
3: يجوز له أخذ عوض عن هذه الإصابة.
0: نعم. كيف تقدر الإصابات؟
3: الإصابات معروفة عند أهل العلم في كتاب الديات تقديرها.
0: نعم.
3: وقد قالوا في كس الذراع إذا جبر مستقيما فيه بعيران، ولكن إذا تراضى الطرفان على شيء فلا بأس به، إلا أنه إذا كان أكثر من المقدر فلا بد من علم الدافع بالمقدر، فإذا رضي بما زاد فلا حرج.
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت فنون تاء من حائل، تقول هي واحدة من عدد 8 بنات و8 أولاد من زوجتين لوالدهم المتوفى قبل 8 سنوات تقريبا، منهم 6 أولاد و4 بنات من زوجة أبيها وولدان و4 بنات من والدتها. تقول المشكلة تتلخص في الآتي: بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعة بمدينة حائل، اتفقنا على بيعها نحن الورثة، وفعلا قمنا ببيعها وتقاسمنا وأخذ كل ما يخصه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحة، ولكنه ترك أيضا مسكنا عبارة عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدة أشهر بمبلغ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته، وقد كتب ورقة بحيث تكون الفيلا وقفا بيد أخي الأكبر ويدي أخي من الزوجة الثانية، ولهما حرية التصرف بها بعد أخذ قيمة ضحايا منها وصدقة وغيرها، والتي لا تكلف إلا مبلغا يسيرا. وقد كتب أيضا في حالة احتياج أحد من أولاده لهذه الفلة فلا يحرم منها، ولكن للأسف الآن لها ما يقارب 8 سنوات وهي تؤجر بمبلغ 80,000 ريال، وكل واحد منهما يأخذ سنويا 40,000، ولا نرى منها شيئا أبدا نحن بقية الأولاد والبنات، ولا يقومون بالصدقة ما عدا قيامهم كل سنة بالأضحية بعدد 4 ضحايا فقط، وقد طلبنا منهما إعطاءنا من تلك الأجرة أو بيعها وتقسيم قيمتها على الجميع، وبعد أخذ الثلث منها بعمل شيء خيري له في الدنيا والآخرة، ولكنهما امتنعا وقال ليس لكم أي شيء من هذه الفلة، وجعلها كأنها موهوبة لهما من والدنا، فهل يجوز لهما هذا التصرف؟ وما هي الطريقة السليمة والأصلح لمثل هذا مع العلم أن البنات متزوجات؟ نعم.
3: هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بعينه، لأن كل مسألة يكون فيها حكومة أي خصومة بين طرفين فإن هذا المنبر ليس منبر حل لمشكلتهم، لأن مشكلتهم تحل عن طريق القضاء المحاكم الشرعية. ولكن نحن نقول بصفة عامة،
0: نعم،
3: إنه لا يجوز للإنسان أن يوقف شيئا من ماله على بعض أولاده، لأن هذا من الجور، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز مثلا أن يقول هذا وقف على ابن فلان وفلان أو بنت فلانة وما أشبه ذلك، لأن هذا تخصيص لبعض أولاده بهذا الوقف، وهو محرم عليه سواء كان ذلك في وفاة بعد وفاته أو كان ذلك في حياته. وأما ما يقفه الإنسان فإن كان وصية بحيث أوصى بوقفه بعد موته فإنه يعتبر من الثلث، بمعنى أنه إن زاد على ثلث ما خلف فإنه لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين. وأما إذا وقفه في حياته فإن وهو صحيح شحيح فإنه لا بأس يكون كله وقفا ولا خيار للورثة فيه، إلا أنه كما قلت لا يجوز أن يخصص به بعض أولاده دون بعض. وهذه المسألة أعني مسألة تخصيص الأولاد من الأمور التي يتهاون بها بعض الناس، مع أنها من الجور والإثم العظيم. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، فكما أنه يحب أن يكون له في البر سواء، فيجب أن يكون أيضا في بره هو سواء. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد عودة إسماعيل، مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي، يقول: لنا أخ توفي قبل والده وترك ابنا وبنتا، فهل لهم نصيب فيما تركه جدهم مع أعمامهم أم ليس لهم شيء؟
3: ليس لهم نصيب مع وجود أعمامهم، لأن أبناء البنين إذا وجد ذكر فوقهم فإنهم لا يرثون شيئا. فإن القاعدة في إرث الفروع أنه إذا وجد ذكر أعلى حجب من تحته من ذكور أو إناث. وعلى هذا فليس لأولاد الابن ما أعمامهم شيء من ميراث جدهم.
0: هذه الأخت هدى نون ميم من المدينة المنورة، بعثت برسالة تقول فيها: قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبغ الشعر بالسواد، فما مدى صحته؟ وهل هو عام للرجال والنساء أم أنه خاص بالرجال؟ وما هي الحكمة من هذا النهي؟
3: هذا الحديث صحيح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيب وأمر بتجنيبه السواد، وتوعد من يخطبون لحاهم بالسواد بأنهم لا يريحون رائحة الجنة. وهذا يدل على أن الصبغ بالسواد من كبائر الذنوب. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون ممن أطاع الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم إن الحكمة من ذلك هو أن في صبغه بالسواد مضادة لحكمة الله تعالى التي خلق الخلق عليها، فإنه إذا حول شعره الأبيض إلى السواد فكأنه يريد أن يرجع بشيخوخته إلى الشباب، فيكون بذلك مضادا للحكمة التي جعل الله تعالى الخلق عليها بكونهم إذا كبروا بيض شعرهم بعد السواد. ومن المعلوم أن مضادة الخلق أمر لا ينبغي، ولا يجوز للمرء أن يضاد الله تعالى في خلقه، كما لا يجوز له أن يضاد الله في شرعه. أما إزالة العيوب غير الطبيعية فهذه لا بأس بها، لا بأس بها، مثل أن يكون في الإنسان أصبع زائدة فيجري لها عملية بقلعها إذا لم يكن هناك ضرر، أو مثل أن يكون إحدى شفتيه فيها ثلم فيسوي عملية بسد هذا الثلم وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به، لأن هذا من باب إزالة العيوب الطارئة.
0: نعم.
3: نعم.
0: صبغ الشعر بالحمرة كالحناء ونحوه،
3: صبغ الشعر بغير الأسود هذا لا بأس به، ولهذا نقول
0: نعم
3: إنه بدلا من كونه يصبغ بالأسود يصبغ بصبغ يجعل الشعر بين السواد والحمرة، يجعله أدهم، لا أسود خالصا ولا أحمر خالصا.
0: نعم.
3: وبهذا يزول المحذور ويحصل الخير.
0: لكن العلة في الصبغ بالسواد يعني ألا تكون موجودة في الصبغ بالحمرة؟
3: ما تكون، لأن الصبغ بالحمرة يتبين.
0: نعم.
3: يتبين، ما يكون أسود، ما يكون شعر شباب، فإن شعر الشباب ليس أحمر، ما هو أسود.
0: لها سؤال آخر تقول: في يوم من الأيام حدث أمر أغضبني كثيرا، فقلت إذا
3: وأظنها عرفت. نعم. الآن أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين المرأة التي تريد أن تتجمل لزوجها أو تريد أن تخفي شيبها عن زميلاتها، كله.
0: نعم.
3: سواء، لا يجوز بكل حال. نعم.
0: حتى في حق النساء يحرم عليهن الصبغة بالسواد.
3: نعم.
0: سؤالها الآخر تقول: في يوم من الأيام حدث أمر أغضبني كثيرا، فقلت إذا تحقق ذلك الأمر سأصوم لله في كل سنة شهرا، وتحقق ذلك والحمد لله وبدأت أصوم، ولكني سمعت بأنه لا يقع النذر من الغضبان، فأنا الآن محتارة ولا تطاوعني نفسي بترك الصيام، وقد مضت علي سنة ولم أصم الشهر المنذور فيها، فما الحكم؟
3: الحكم أن الغضب ينقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة أقسام.
0: نعم.
3: غضب بلغ الغاية بحيث لا يشعر الإنسان بما يقول ولا يدري ما يقول، فهذا لا حكم لقوله لأنه لا يشعر بما يقول، فالإرادة منغلقة عليه فيكون قوله لغوا،
0: يعني كفاقد العقل.
3: نعم، يكون قوله لغوا.
0: نعم.
3: هكذا نقول. وأما القسم الثاني فهو الغضب في ابتدائه، بحيث إن الإنسان يشعر بما يقول ويملك نفسه فيستطيع أن يتصرف تصرفا تاما، فهذا لا يؤثر إطلاقا، الغضب لا يؤثر في حقه. والقسم الثالث وسط بين هاتين الحالين، بحيث يكون غضبان، يشعر ما يقول ويدري ما يقول، لكنه فقد السيطرة التامة على تصرفه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. والمرأة تعرف نفسها، إن كانت من القسم الأول فإن نذرها هذا لغو ولا يلزمها أن تصوم كل شهر كل سنة، وإن كانت من القسم الثاني وهو الغضب اليسير فلغوها فنذرها صحيح ويلزمها أن تفي بما نذرت. وأما إذا كانت من القسم الوسط ففيه خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه لا يلزمها، لأن الأصل براءة الذمة حتى يتبين لنا أنها تمكنت من التصرف كما تريد، والله أعلم.
0: لو فرضنا أن غضبها كان يسيرا بأن كانت تعي ما تقول وعلى هذا فيلزمها الوفاء بالنذر، لكن لو أرادت أن تتخلص من هذا النذر لمشقته فهي صيام شهر في كل سنة قد يشق عليها، كيف تتخلص؟
3: لا يمكن أن تتخلص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، فلا بد من تنفيذ هذا النذر، وما دام الشهر غير معين في السنة فإنه بإمكانها أن تجعله في أيام الشتاء، أيام الليل، الأيام القصيرة والبراد.
0: نعم.
3: وهذا لا يشق عليها. ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أحذرها هي وأمثالها من النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، وكما ترى فإنها الآن ندمت على هذا النذر بلا شك.
0: نعم.
3: وتحب أن تتخلص منه، فالإنسان في عافية، لا ينبغي أن ينذر أبدا. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية، إذا مرضوا أو مرض لهم أحد أو فشلوا في دراسة أو ما أشبه ذلك، نذروا لله إن نجحوا أو إن شفوا من المرض أو إن شفي قريبهم من المرض، نذروا لله نذرا كأن الله تعالى لا يمن عليهم بالقبول وبإزالة المرض وبحصول المطلوب إلا إذا شرطوا له شرطا، وهذا خطأ عظيم. فالله جل وعلا كريم، فالذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق وهو الصواب، وقد نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن النذر هو الحق والصواب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم قاف حاء من مكة المكرمة بعث بسؤالين، يقول: نحن جماعة نعمل في سوق تجاري كبير وبجوارنا مسجد صغير لا يتسع إلا لحوالي 20 شخصا، والباقون يفترشون الشارع المجاور لأداء صلاتهم مقتدين بإمام هذا المسجد بواسطة السماع من مكبر الصوت، كما إنه يوجد مسجد كبير على بعد 0.25 كيلو تقريبا، علما بأن هذا الشارع طريق للمشاة وللسيارات، فهل يعتبر هذا المكان من الأماكن المنهية عن الصلاة فيها كقارعة الطريق؟ وهل تنصحونهم بالصلاة في المسجد الآخر الأكبر والذي لا يبعد مسافة كبيرة؟
3: نعم، ننصحهم في أن يصلوا في المسجد الكبير، لأنه أكثر خطا وأعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم فأبعدهم ممشى، ولأنهم لا يضطرون إلى الصلاة في الشارع، ولكننا لا نلزمهم بذلك ما دام عندهم مسجد تقام فيه الجماعة، فلهم أن يصلوا في هذا المسجد الصغير ولو كانوا في الشارع، ما دام يمكنهم متابعة الإمام فإن صلاتهم في الشارع هنا للضرورة. نعم.
0: نعم. السؤال الثاني يقول: امرأة حجت وكان محرمها ولدها البالغ من العمر 8 سنوات تقريبا، فهل حجها صحيح وماذا يشترط للمحرم، أي ما هي الشروط التي يجب توفرها فيه؟
3: أما حجها فصحيح.
0: نعم.
3: لكن فعلها وسفرها بدون محرم هذا محرم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم.
0: نعم.
3: لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظرا أو وليا لغيره. والذي يشترط في المحرم أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم. وها هنا أمر نأسف له كثيرا، وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم، فإنهن يتهاون بذلك. تجد المرأة تسافر في الطائرة وحدها، وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة، وهذه العلة عليلة في الواقع، فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة، بل إنه يدخلها في صالة الانتظار، وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة، وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب، إما نوم أو مرض أو زحام سيارات أو حادث في سيارته منعه من الوصول أو غير ذلك. وإذا انتفت هذه كلها، كل هذه الموانع انتفت ووصلت الطائرة في وقتها، في وقت وصولها، ووجد المحرم الذي يستقبلها، فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا يرحم عباد الله، فيغريها وتغتر به، ويحصل بذلك الفتنة والمحذور كما هو معلوم. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم. والواجب أيضا على أوليائها من الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يفرطوا في محارمهم، وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم، فإن الإنسان مسؤول عن أهله، لأن الله تعالى جعلهم أمانة عنده، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
0: بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: هل يشترط لإمام الجمعة أن يخطب على مكان مرتفع، أم يصلح أن يخطب في المحراب؟
3: لا يشترط أن يكون على مكان مرتفع، بل يجوز أن يكون في المحراب في الأرض، لكن على مكان مرتفع أحسن، لأنه أبين وأظهر للناس. وكما هو معلوم فإن السامع إذا رأى الخطيب يتأثر بخطبته أكثر وينتبه له أكثر، ولهذا ينبغي أن يكون على مكان مرتفع يراه الحاضرون جميعا إذا تيسر.
0: نعم. هذا السائل ألف عين يا يمني الجنسية، مقيم بصبيع، يقول: كانت له زوجة وقد أنجبت له 3 أولاد وبنتا واحدة، ولكنه طلقها طلاقا باتا وحرمها على نفسه حرمة الظهر، ومكثت بعده 1.5 سنة ثم تزوجت شخصا آخر وخالعته بما دفع لها من مهر وكانت حاملا منه، وبعد علم زوجها الأول بفراقهما ذهب إليها وأخذ معه الأولاد وجعل يصرف عليهم جميعا ويدخل ويخرج في البيت وكأنه زوج لها، واستمر كذلك إلى أن وضعت حملها وأخفوه عن والده الحقيقي وتبناه هو، أي زوجها الأول، وأضافه في إقامته على أنه ولده، فما الحكم في هذه الحالة من حيث إضافة الولد له
3: ومن حيث
0: نعم إضافة الولد له ومن حيث دخوله وخروجه عندها بدون عقد جديد.
3: هذه المسألة مسألة كبيرة والعياذ بالله، وفيها جناية عظيمة على الزوج الثاني، وعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن يخبر والده بالولد وأن يتبرأ منه وأن يضيف والده هذا الولد إليه، ولا يحل له أن يجعل نسبه عن الزوج الأول، لا يحل له أن يجعل نسب ولد الزوج الثاني إليه، فإن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وكيف يجعله ولدا له يستحل النظر إلى بناته ويرث منه وهو لا يرثه، وهو يرث هذا الولد وهو ليس أبا له، إلى غير ذلك من المسائل التي تنتهك فيها حرمات الله عز وجل. أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تحل له، وإن حلت له بالزواج فإنه لا يحل له وطؤها حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار، لأنه قد ظهر منها بالعقد وهي زوجة له، فلا يقربها حتى يقوم بما أمره الله من اعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا.
0: لو فعل هذه الكفارة
3: لا بد من العقد، وأن يكون عقدا تاما بالشروط التامة.
4: هذه رسالة من الأخت السائلة أم خالد من الدمام، بعثت تقول: سمعت أنه في صلاة الفجر يوم الجمعة من الأفضل قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، فهل هذا عام للرجال والنساء؟ ففي بعض الأحيان عندما أقرأ سورة السجدة أنسى بعض الآيات وأقف في نصفها أو في ثلثها، فهل يجوز لي أن أجعل المصحف قريبا مني وأفتحه لأقرأ ما نسيت، أو أركع حيث أقف حيث ما نسيت؟
3: نقول في الجواب على هذا السؤال: ينبغي أن يعلم أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته من أقوال، ما فعله من أفعال أو قاله من أقوال، فهو مشروع للرجال والنساء والمنفرد والإمام أيضا، حتى يقوم دليل على التخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا حديث عام وشامل، فكل ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قرأ به أو فعله في صلاته فإن الأصل فيه المشروعية لكل أحد. وأما القراءة من المصحف عند خوف النسيان فإن هذا لا بأس به، فيجوز للإنسان أن يقرأ في المصحف عند خوف نسيان آية أو غلط فيها ولا حرج عليه. نعم.
4: لها سؤال آخر تقول فيه: نعلم أنه من المستحب للرجل في يوم الجمعة الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب، فهل هذا ينطبق حتى على المرأة أيضا ولها نفس الأجر؟ وهل يصح الاغتسال قبل الجمعة بيوم أو يومين وينوى به الجمعة، أم لا يصح إلا في يومها؟
3: هذه الأحكام خاصة بالرجل، لأنه هو الذي يحضر الجمعة وهو الذي يطلب منه التجمل عند الخروج، وعلى هذا فإنه هو الذي يطلب منه أن يغتسل يوم الجمعة ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلى الجمعة. أما النساء فلا يشرع في حقهن ذلك، ولكن كل إنسان ينبغي له إذا وجد من في بدنه وسخا ينبغي له أن ينظفه، فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن لا يدعها. وأما الاغتسال للجمعة قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع، لأن الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة، وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن يكون. وأما قبلها بيوم أو يومين فلا يجزئ ولا ينفعه عن غسل الجمعة.
0: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نور على على الدم.
4: هذا السائل سيد أحمد ياسين سوداني مقيم بالرياض، بعث يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في أثناء العدة بعد زوجها المتوفى أو معتدة عموما للوفاة أو الطلاق؟
1: أما بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي العدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، إذ أنه يجب عليها أن تتربص في البيت، كقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فلا بد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة. وأما المعتدة من غير الوفاة فإن الرجية حكمها حكم الزوجة، فلا تسافر إلا بإذن زوجها، ولكن لا حرج عليه إذا رأى أن من المصلحة أن يأذن لها في الحج وتأذن وتحج مع محرم لها. وأما المبانة فإنها المشروع أن تبقى في بيتها أيضا، ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك، لأن له الحق في هذه العدة، فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليها. والحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج، وأما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجات، فأمرها إلى زوجها. وأما المبانة فإنها لها حرية أكثر من الرجعية، لكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها صيانة لعدته. نعم،
4: أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع ميم عين يا من العراق محافظة ذي قار، يقول: السؤال حول موضوع أو ظاهرة تعرف بالدروشة يقوم بها بعض الناس الذين يدعون بأن نسلهم يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقوم هؤلاء بإيذاء أنفسهم وضربها بالأسلحة النارية والجارحة وأمام جمع من الناس دون أن يصيبهم أي أذى أو خروج دم من أجسامهم، فهل هذه كرامة أم هو سحر، أم أن هناك حديثا قدسيا شريفا أو نصا قرآنيا يثبت ذلك، وهل هذه الظاهرة موجودة في الأقطار الإسلامية الأخرى؟
1: هذا السؤال في الحقيقة هو نفسه دروشة، وهؤلاء الدراويش الذي يعنيهم أولا لا تقبل دعواهم أنهم من ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببينة تاريخية تثبت ذلك، ولو قبلنا هذه الدعوة لادعاها رجال كثير، فدعواهم أنهم من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام غير مقبولة حتى يثبت ذلك بالطرق الصحيحة التي يثبت بها مثل هذا الأمر. وأما كونهم يضربون أنفسهم بالحديد أو غير الحديد ولا يتأثرون بذلك، فإن هذا لا يدل على صدقهم، ولا على أنهم من أولياء الله، ولا على أن هذا كرامة لهم.
4: لا،
1: وإنما هذا من أنواع السحر الذي يسحرون به أعين الناس، والسحر يكون في مثل هذا وغيره، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى سحرة فرعون ألقوا حبالهم وعصيهم، صارت من سحرهم يخيل إليه أنها تسعى وأن حيات وأفاعي، وكما قال الله عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهذا الذي يفعلونه لا شك أنه نوع من أنواع السحر وأنه ليس بكرامة. واعلم أيها السائل أن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله عز وجل، وأولياء الله تعالى هم الذين استقاموا على دينه، وهم من وصفهم الله في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس كل من يدعي الولاية يكون وليا، وإلا لكان كل أحد يدعيها، ولكن يوزن هذا المدعي للولاية يوزن بعمله، إن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي، لكن مجرد ادعائه أنه من أولياء الله هذا ليس من تقوى الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه، وحينئذ يكون واقعا في معصية الله فيما نهى الله عنه، وهذا ينافي التقوى. وعلى هذا فإن أولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة، وإنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته على الوجه الأكمل، ولا يغرون الناس ويخدعونهم بهذه الدعوة حتى يضلوهم عن سبيل الله. نعم.
4: هذه السائلة ألف باء تاء من الدمام، بعثت بسؤال تقول فيه: كان والدي وعمي شريكين في مكتب تجاري توسعت أعماله ومساهماته حتى نالت المصانع والشركات وجزء من رأس المال التأسيسي لمؤسسة تتعامل بالربا، وقد توفي عمي رحمه الله ولكن والدي تولى الشركة والتي يقوم بإدارتها أبناء الشريكين، وقد تقدمت لوالدي بالنصيحة في إلغاء أسهم تلك المؤسسة الربوية التأسيسية، وقد انتقل والدي إلى رحمة الله من عهد قريب، ومنذ وفاته لم نتحدث مع إخوتي وأبناء عمي عن الميراث أبدا، ولقد حضر لدينا كاتب العدل وقرأ علينا نموذج الصكوك المطبوعة والتي فيها البيع والشراء والمساهمات، ومن ضمنها مساهمة تلك المؤسسات، وبعد ذلك طلب منا الموافقة والتوقيع، وأنا في نفسي تلك اللحظة أعرف تمام المعرفة أن المساهمة في مثلها والقرض والاقتراض منها أمر محرم، ولكنني لم أستطع أن أقول أي شيء أمام كاتب العدل لأنني أحرص أشد الحرص على مشاعر إخوتي، ولو أنني كنت أود أنهم قرأوا علي هذا النموذج قبل حضور كاتب العدل لأناقشهم فيه، فهل علي شيء وما هو الذي يجب علي فعله الآن إزاء هذا الموقف؟ أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا كل خير.
1: نقول في هذا السؤال إنه تضمن أمرين: أحدهما المساهمة مع شركة تتعامل بالربا، وهذا محرم ولا يجوز، فإن أي أحد يتعامل بالربا لا يجوز المشاركة معه، لأنه سيؤدي إلى إدخال الربا على مال هذه الشركة فيختلط الحلال بالحرام، فلا يجوز تجوز المساهمة في ذلك. وأما بالنسبة لما صنعت من عدم بيان الأمر أمام كاتب العدل فإن هذا محرم، والواجب عليك أن تجعلي تقوى الله تعالى مقدمة على كل شيء حتى على مشاعر إخوانك وغيرهم، وأن تقول الحق، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولكن وبعد أن وقع هذا الأمر يمكن أن تتخلصي منه بطلب القسمة، وأن تأخذي نصيبك من هذا المال وأن تتصرفي فيه بانفراد، أو تطالبيهم بإخراج هذه الشركة التي تتعامل بالربا عن الشركة في بقية المال. فإذا لم يمكن هذا الأمر فلا بد أن تأخذي نصيبك من هذا المال المشترك وأن تتجري فيه على وجه لا يكون فيه ربا، وبهذا تتخلصين من هذا العمل.
4: بارك الله فيكم. هذا السائل المهندس أبو محمد سين ميم من إيران طهران، بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها: نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة، فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها، أم أنها آراء قد نسخ أو نسخ اللاحق منها السابق، أم ماذا؟ نرجو بيان ذلك جزاكم الله خيرا.
1: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آن إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم، والإنسان بشر وطاقته محدودة، قد يكون عنده في هذا الوقت علم ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقت آخر، إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة، فإن الإنسان قد يركن إلى قول من الأقوال ولا يظن أن هناك معارضا له، ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع. والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنه في مسألة أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يطلع في القول الثاني على أمر لم يطلع عليه في القول الأول فيقول به. ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية، وذلك لأن هذه الآراء صادرة عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلا فتبقى هذه الأقوال، اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول، مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، فتبينت أنني إذا قلت بوقع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجي الأول وأحللتها لزوج آخر، وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلة واحدة أحللتها للزوج الأول، فهذا صريح في أنه رجع عن قوله الأول فيؤخذ بالقول الثاني. أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخا. وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعا عن القول الأول، لأن النص واجب الاتباع، فإذا قيل بهذا فله وجه، وحينئذ يكون قوله الثاني هو مذهبه، والله أعلم.
5: له سؤال آخر يقول: ما الحكم فيما يسمى بمواد التجميل الحديثة التي تتجمل بها المرأة مما يوضع على الشفاه أو على الوجه أو في العين أو على الأظافر، وذلك إن كان لزوجها فقط ولا يراها رجل أجنبي، حيث أنني سمعت أن بعض من لهم نصيب من العلم لم يجوز استعمال هذه المواد حتى وإن كانت للزوج فقط، لأنه جعلها من قبيل التشبه بالكافرات، فما هو القول الفصل في هذا؟
1: نقول إن التجميل ينقسم إلى قسمين: أحدهما تجميل ثابت دائم فهذا محرم، مثل الوشر والوشم والنمص. فالوشر هو التفلج، أي تفليج الأسنان ووشر بالمنشار حتى تكون جميلة، وأما الوشم فإنه يغرز الجلد ثم يوضع فيه من الداخل كحل أو نحو من الأصباغ وتبقى دائمة، وأما النمص فهو نتف شعر الوجه كالحواجب ونحوها، وكل هذا محرم ومن كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. أما إذا كان على وجه لا يدوم فإنه لا بأس به، مثل أن تتجمل بالكحل وبالورس ونحو ذلك، لكن بشرط أن لا يؤدي هذا إلى محظور شرعا، مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو يكون ذلك من باب التبرج تخرجه للرجال الأجانب ونحو ذلك، فإن هذا يكون محرما لغيره لا لذاته.
5: بارك الله فيكم. هذا سؤال للأخت المستمعة أم صالحة من جدة، تقول: لقد نذرت أن أصوم من كل شهر 3 أيام ولم أحدد أن أصوم الدهر كله أو أن أصوم أيام البرد لقصر النهار فيه، وقد سبق لي أن صمت فترة حتى داهمني المرض فلم أستطع مواصلة الصيام، وسؤالي الذي يحيرني وأخاف أن أعاقب على نذري يوم القيامة، هل يصح لي أن أتصدق على المساكين عن كل شهر بدلا من صيامي الذي نذرته؟ وكم مسكينا أطعم كل شهر عن الثلاثة الأيام التي نذرت صيامها إن كان هذا يجزئ، وإلا فماذا علي؟
1: قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أحذر إخواننا المسلمين من النذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وكم من إنسان نذر نذرا ثم ندم على هذا النذر وصار يلتمس التخلص منه من هنا ومن هناك. وهذا يبين حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن النذر، فالحذر الحذر يا أخي من النذر، فإنك تلزم نفسك بما أنت في حل منه وفي عافية منه، وربما لا يتسنى لك أن تفعله إلا على نوع من المشقة، وربما تدعه وتتركه، وحينئذ تعاقب بما ذكره الله في قوله: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون. ثم إنه من المؤسف أن بعض الناس إذا أصيب بمرض أو أراد حاجة يرغبها ينذر لله عز وجل: إن شفاني الله من المرض أو حصلت لي الحاجة الفلانية فلله علي نذر كذا وكذا، كأن الله تعالى لا يعطيه حتى يشرط له شرطا، وهذا خطأ عظيم. فالله تعالى أكرم من عباده، بل يسأل الله تعالى أن يشفيه من المرض، ويسأل الله تعالى أن ييسر له حاجته التي يطلبها بدون أن ينذر، فيلزم نفسه بما لازمه. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن الواجب عليك أن تصومي ثلاثة أيام من كل شهر، سواء كانت متفرقة أو متتابعة، وسواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره. فإن عجزت عن ذلك فإن قياس النذر على الفريضة أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، فيكون عليك إطعام ثلاثة مساكين كل شهر، تدعين ثلاثة فقراء وتغدينهم أو تعشينهم ويكفي.
5: وإن أعطتهم في أيديهم فكم تعطيهم؟
1: إن أعطتهم في أيديهم فتعطيهم ثلاثة أنداد، ثلاثة أنداد من الرز، والأحسن أن يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الإطعام،
5: يعني لكل مسكين مد.
1: نعم
5: نعم. لو استطاعت أن تصوم فهل يلزمها هذا مدى الحياة ما دامت قادرة؟
1: إيه نعم، يلزمها مدى الحياة، لأنها أطلقت تصوم لله ثلاثة أيام من كل شهر، لم تخصه بسنة دون أخرى.
5: نعم.
1: ولا بحال دون حال. نعم.
2: سؤاله الآخر يقول: سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحاب النية، وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا، فإذا وصلت إلى مسح الرأس أعدت الوضوء من أوله، أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته، وقد تتكرر هذه الحالة أكثر من 4 مرات، فبماذا تنصحوني؟
1: ننصحك بأن نعلمك بأن النية استصحابها معناه أن لا تنوي قطع الوضوء، هذا معنى استصحاب النية.
2: نعم.
1: أن لا تنوي قطعه، وليس معنى استصحاب النية أن تكون على تذكر لها من أول الوضوء إلى آخره، فإذا عزبت عن خاطرك ونسيتها وغفلت عنها فإن ذلك لا يضر، لأن الاستصحاب معناه أن لا ينوي القطع. فإذا وصلت إلى غسل رأسك أو غسل ذراعك اليسرى وشككت هل أنت نويت، هل يعني استمرت في هذه النية أو لم تستمر، فإن الأصل بقاؤها والاستمرار، فلا تعد الوضوء. وإني أحذرك من أن تسترسل في هذا الأمر، لأنك إذا استرسلت فيه لا يقتصر على الوضوء فقط، بل يتعدى ذلك إلى الصلاة وإلى غيرها من العبادات، وحينئذ تبقى دائما في حيرة وفي قلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر حين سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأنت يا أخي اقطع الوساوس عنك،
3: واعلم أنك لو كلفت أن تعمل بدون نية ما استطعت. كل إنسان عاقل يعي ما يفعل أو ما يقول، فإنه لم يقول شيئا إلا بنية، ولن يفعل شيئا إلا بنية. نعم.
0: هذه السائلة سناء عدنان محمد من العراق بغداد، بعثت بسؤالين. تقول: لنا أقارب لأبي، وقبل 17 عاما حدثت مشاكل من قبل زوجة قريب والدي، أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارنا، وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة 17 عاما. وفي العام الماضي أراد أبي أن ينهي الخصام، فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم، ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلم عليها، وقد أحرج هو لدخولها المنزل، فماذا على والدي أن يفعل؟
3: نقول قبل الجواب على سؤاله إنه ينبغي للمرء أن لا يحلف بالطلاق ولا بالنذر، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حلف بالطلاق على فعل امرأته بأن قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق إن فعلت كذا، أو ما أشبه ذلك، فإنه بحسب نيته. إن كان نيته أن امرأته إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسه منها وكرهها ولا يريد العيش معها وقد خالفته في هذا الأمر، فإنها إذا خالفته وفعلت تكون طالقا، لأن هذا الرجل أراد الطلاق بهذا التعليق. أما إذا كان الرجل الذي قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو علي الطلاق، أو ما أشبه ذلك، إنما يريد بهذا تهييبها وتحذيرها من هذا الأمر والتأكيد عليها بذكر الطلاق، فإن هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا خالفته في ذلك وجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يخير في ذلك، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ: ما نيتك في تعليق الطلاق لامرأتك إذا دخلت هذه المرأة إلى البيت؟ إن كان نيتك أنك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفة وأنك تكرهها وتريد طلاقها وفراقها، فإن زوجتك تطلق بهذا. أما إذا كان غرضك تهيب زوجتك وتحذيرها من هذا الأمر، وأنك تريد أن تبقى زوجة لك ولو خالفتك في هذا الأمر، فإن زوجة باقية وعليك كفارة يمين.
0: نعم، في حالة وقوع الطلاق فعلا تكون طلقة واحدة.
3: أي نعم، تكون طلقة واحدة.
0: نعم، يعني بمعنى إذا كانت هي الأولى فله مراجعتها، أو الثانية.
3: أي نعم، تكون الأولى والثانية فله المراجعة.
0: نعم. السؤال الثاني: تقول: هناك عادة يتبعها بعض الأسر، وهي إذا ما توفي زوج إحدى النساء فما على أقاربها أو أهلها إلا أن يجعلونها تمر من تحت التابوت الذي هو فيه 3 مرات، فإذا فعلت ذلك لا تلزمها العدة على زوجها، فهل هذا صحيح؟
3: هذا باطل، فإن المرأة إذا مات زوجها وجب عليها أن تعتد إن كانت حاملا حتى تضع الحمل، طالت المدة أم قصرت، وإن كانت غير حامل فحتى يمضي عليها 4 أشهر و10. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولما توفي زوج سبيعة الإسلامية نفست بعده بليال، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتزوج، فدل هذا على أن عموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن، عموم محكم لا يخص منه شيء، بخلاف قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإن هذا عموم مخصوص بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعلى هذا فالمرأة إذا مات زوجها إن كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، وإذا انتهت العدة انتهى الإحداد أيضا. فلو مات الزوج في أول النهار ووضعت في آخر النهار انقضت عدتها وإحدادها وحلت للأزواج في نفس الليلة التالية.
0: نعم.
3: وإذا بقيت في الحمل 10 أشهر أو سنة أو أكثر فإنها تبقى في العدة والإحداد حتى تضع الحمل. وأما المرور من تحت تابوته 3 مرات أو ما أشبه ذلك فهذا من الأعمال الباطلة التي ليس لها أصل في شريعة الله.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع أحمد حمدان.

0: ذلك الذي علي، فماذا أفعل به كي أبرئ ذمتي؟
1: ما دمت قد جهلت ورثة هذا الرجل ولم تعلم له وارثا، فإن هذا يكون لبيت المال، لأن الرجل إذا مات وليس له وارث فإن ماله يدفع إلى بيت المال.
0: هذا
1: لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظما ويصر فيه على حسب الشرع. أما إذا كان ضائعا فإن الأولى أن يتصدق به. فإن قدر أن يأتي أحد من ورثتي بعد ذلك فإنك تخيرهم فتقول: أنا تصدقت بهذا المال، فإن شئتم فهو لكم وأجره لكم، وإن شئتم أعطيتكم المال ويكون الأجر لي.
0: بارك الله فيكم. هذه هي السائلة فميم را مقيمة بالرياض، تقول إنها متزوجة ولها 4 أولاد، وبعد موافقة زوجها بالسفر وإنهاء كل الإجراءات رفض مرة أخرى رفضا قاطعا، وأقسم بالطلاق لو سافرت فستكون محرمة عليه، ولكنها أصرت على السفر برغم عدة الطلقات التي أقسمها أمامها، وأخيرا قال: علي الحرام، لو سافرت لتكوني طالق، ولكنها سافرت، وقد مضى الآن على هذا الموضوع 10 أشهر، وهي الآن تستعد للعودة إلى زوجها وأولادها، فهل من حقها الرجوع إليه بعد ذلك أم لا؟
1: أولا، حرام على هذه المرأة أن تسافر بدون إذن زوجها، فما دام زوجها لم يأذن فإنه يحرم عليها أن تسافر، حتى لو أذن واستعدت للرحيل وتهيأت للسفر ورجع فإن الحق له في ذلك، فلا يجوز لها أن تسافر إلا برضاه. أما بالنسبة لما وقع من الزوج فإننا نقول كما قلنا قبل قليل: إذا كان قد أراد أنها إذا فعلت هذا الشيء فإنها تطلق ويكون كارها لها والبقاء معها، صارت بهذا العمل طالقة، وإن كان يريد بذلك تحذيرها وتهيبها فإنها لا تطلق به، وعليه كفارة يمين حيث خالفته في هذا الأمر.
0: جزاكم الله خيرا. هذه 3 أسئلة من المستمعين: سالم أحمد القيني ومحمد ناجي، يمنيين مقيمين بجدة. سؤالهم الأول يقولان فيه: نحن نعمل في مجال المقاولات المعمارية، وعند بداية عملنا في حفر أساس لإحدى العمائر، وعندما حفرنا وجدنا أثار مقابر قديمة جدا، وعندما أخبرنا صاحب العمارة بذلك قال: احفروا وارموا بالعظام التي وجدتموها في الشعب، وقد نفذنا ما أمرنا به، فهل علينا أو عليه الإثم في ذلك؟ وماذا يجب علينا وعليه فعله الآن؟
1: إذا كانت هذه المقابر مقابر المسلمين فإن عملكم هذا محرم ولا يجوز لكم أن تفعلوا ذلك. وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعة ولاة الأمور، يعني أنه إذا حفر أحد في مكان يريد أن يؤسس فيه بيتا أو نحوه ووجد آثار مقابر فإنه يجب عليه أن يكف عن العمل وأن يرجع في ذلك إلى ولاة الأمر من أجل التحقق في هذه المقابر وعصمة أهلها.
0: سؤالهم الآخر يقولان: ما هو مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون؟ هل هم في النار أم في الجنة؟
1: أطفال المشركين والكفار إذا كان الأم والأب كلاهما كافر فإن هؤلاء الأولاد لهم حكم الكفار في الدنيا، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين. أما في الآخرة فأصح أقوال أهل العلم في ذلك أنهم لا يعلم مصيرهم، وأن علمهم إلى الله عز وجل، لأنهم يمتحنون في يوم القيامة بما أراد الله، فإن امتثلوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإلا فهم في النار.

0: نعم.
1: السؤال الثالث يقولان: هل للصلاة على الميت وقت محدد كأن يكون بعد الفرائض مثلا، أم تجوز في كل وقت؟ وهل لها عدد معين من المصلين، أم أنها تؤدى ولو بمصل واحد؟ وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا؟ وما هي صفتها؟
0: الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد، وذلك لأن الموت ليس له وقت محدد.
1: نعم.
0: فمتى مات الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه في أي وقت من ليل أو نهار، ويدفن في أي وقت من ليل ونهار، إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، يعني قبل الزوال بنحو 10 دقائق.
1: نعم.
0: وحين تضيف للغروب حتى تغرب، وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح. فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن، حتى لو وصلنا إلى المقبرة فإننا ننتظر حتى تنتهي هذه الأوقات.
1: يعني نهي حرمة هذا للتحريم؟
0: نعم، نهي للتحريم لحديث عقبة بن عامر أنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا.
1: نعم. هل هناك علة في هذا؟
0: الله أعلم. نعم. ما ندري ما هي العلة في هذه في تحريم الدفن في هذه الأوقات. أما تحريم الصلاة في هذه الأوقات فإن الرسول بين ذلك بأن الشمس تطلع بين قرن الشيطان وتغرب بين قرن الشيطان، وأن الكفار يسجدون لها، وأن الصلاة يكون فيها نوع من المشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس.
1: نعم.
0: وسؤال عطل الفقرة الثانية.
1: عدد معين؟
0: وليس لصلاة الجنازة عدد معين.
1: نعم.
0: بل لو صلى عليه واحد فقط أجزأ ذلك. نعم.
1: يقول أيضا: هل تصلى فوق المقابر؟
0: نعم.
1: أو بين المقابر؟
0: تصلى في المقبرة.
1: نعم.
0: ولهذا استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا إنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت ليلا فدفنها الصحابة، ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليه.
1: بقي صفة الصلاة عموما.
0: أما صفة الصلاة على الميت فهو بالنسبة للرجل يوضع أمام المصلي ويقف الإمام عند رأسه إذا كان ذكرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، يقف عند رأسه ويكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واصله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر الرابعة، قال بعض أهل العلم ويقول بعدها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن كبر خامسة فلا بأس، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحيانا، أي أن يكبر خمسا لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عنه فإنه ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد، فيفعل هذا مرة وهذا مرة، وإن كان الأكثر أن التكبير 4، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها ما يقف عند رأسها.
1: نعم.
0: وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل. إذا اجتمع عدة جنائز فإنهم ينبغي أن يكونوا مرتبين، فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء البالغات، ثم الجوار الصغار، هكذا بالترتيب. وعلى هذا فيقدم الذكر ولو كان صغيرا على المرأة، بمعنى يقدم أن يكون هو الذي يلي الإمام. وأما رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان المشروع.
1: نعم.
0: نعم.
1: إنما يجوز أن يصلى عليهم صلاة جماعة، يعني واحد. على مجموعة صلاة.
0: نعم.
1: واحدة.
0: نعم.
1: على مجموعة موتى.
0: نعم. أيضا ما دمنا في هذا البحث.
1: نعم.
0: وهو أنه يوجد كثير من العامة يظنون أن الأفضل أن يقف الناس الذين يقدمون الجنازة أن يقفوا مع الإمام، بل إن بعضهم يظن أنه لا بد أن يقف واحد أو أكثر مع الإمام في صلاة الجنازة، وهذا خطأ.
1: يعني من أهل الميت؟
0: من أهل الميت أو من غيرهم إذا لم يوجد له أهل قريبون.
1: نعم.
0: إذا كان رجلا مجهولا مثلا، يظن بعض العامة في نجد أنه لا بد أن يكون مع الإمام أحد، وهذا خطأ. فالإمام السنة أن يكون وحده، وإذا كان المقدمون للجنازة ليس لهم مكان في الصف الأول فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول. المهم أن يكون الإمام وحده منفردا متقدما على الجماعة، وليس الاشتراط أو لمشروعية كما يظنه بعض العامة كون المصلين الذين قدموا الجنازة مع الإمام، هذا ليس له أصل.
1: نعم.
0: نعم.
1: السؤال يقول بالنسبة للصفوف، يعني هل يشترط إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج؟
0: أي نعم، الصفوف ينبغي فيها مثل غيرها أن يكمل الصف الأول فالأول وأن تسد الفرج. نعم.
1: يعني لو تعددت الصفوف بدون أن تكتمل هذا،
0: فهذا خلاف السنة.
1: خلاف السنة.
0: وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه ينبغي أن لا تنقص عن ثلاثة.
1: نعم.
0: حتى وإن لم يتم الصف الأول، وقالوا أنه ينبغي إذا كانوا لا يملؤون الصفوف ينبغي للإمام أن يجزئهم ثلاثة صفوف. نعم.
1: السائلان بعث بعدة أسئلة ولكن قد سبقت الإجابة على بعضها في حلقات مضت، وهذه رسالة المستمع عامر جودي حربي من العراق بغداد، يقول: من خلال قراءتي للقرآن الكريم وتكراره تبين لي أنه قد ورد ذكر النفس بكثرة في عدة سور من القرآن، بينما ذكر الروح لم يكن بتلك الكثرة، والروح التي يراد بها روح الإنسان لم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهل هناك فرق بين الروح والنفس وما هو؟
0: الروح في الغالب تطلق على ما به الحياة، سواء كان ذلك حسا أو معنى، فالقرآن يسمى روحا لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن به حياة القلوب في العلم والإيمان. والروح التي يحيا بها البدن تسمى روحا كما في الآية التي ذكرها السائل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيرا، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقد تطلق النفس على الإنسان نفسه، فيقال مثلا: هذا جاء فلان نفسه وكلمني نفس فلان، وما أشبه ذلك.
1: بالتأكيد. نعم.
0: فتكون بمعنى الذات، تكون بمعنى الذات، فهما يفترقان أحيانا ويتفقان أحيانا بحسب السياق. وينبغي بهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها، فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، فالقرية مثلا تطلق أحيانا على نفس المساكن، وتطلق أحيانا على الساكن نفسه. ففي قوله تعالى أن الملائكة الذين جاءوا إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد بالقرية هنا المساكن.
1: لا.
0: وفي قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، المراد بها الساكن. وفي قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، المراد بها المساكن. وفي قوله واسأل القرية التي كنا فيها، المراد بها الساكن. فالمهم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف إليه. وبهذه القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن القرآن الكريم ليس فيه مجاز، وأن جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقة، لأن الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان. فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول إن في القرآن مجازا، وقد كتب في هذا أهل العلم وبينوه. ومن أبين ما يجعل هذا القول صوابا أن من علامات صحة المجاز أو من علامات المجاز صحة نفيه، بمعنى أن تنفيه وتقول هذا ليس هذا.
1: نعم.
0: وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن، فلا يمكن لأحد أن ينفي شيئا مما ذكره الله تعالى في القرآن. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل أبو العرابي حسين من المملكة المغربية، وكنا في الحلقة الماضية قد تناولنا بعض أسئلته التي بعث بها، ووعدناه بإكمال البقية في هذه الحلقة، فنحن نفي بوعدنا. وهذا سؤاله يقول فيه: هل يجوز دفن أكثر من شخص في قبر واحد؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المشروع أن يدفن كل إنسان في قبر وحده كما جرت به السنة قديما وحديثا، سنة المسلمين قديما وحديثا. ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قبر واحد فلا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. وفي هذه الحال ينبغي أن يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا لأنه الأفضل. نعم
1: نعم. يعني لا يكون في وضع على بعضهم،
0: لا
1: يعني توضع بينهم
0: لا
1: حواجز،
0: لا يكون بعضهم إلى جنب بعض،
1: إلى جنب بعض
0: وليس بعضهم فوق بعض.
1: نعم
0: نعم.
1: أيضا يسأل يقول: لماذا منع الإسلام الوصية للوارث؟
0: منع الإسلام الوصية للوارث لأنه من تعدي حدود الله عز وجل، فإن الله تعالى حدد الفرائض والمواريث بحدود قال فيها: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا كان للإنسان بنت وأخت شقيقة مثلا،
1: نعم،
0: فمن المعلوم أن للبنت النصف، أن للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقية تعصيبا. فلو أوصى للبنت في مثل هذه الحال بثلث ماله مثلا، لكان معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين والأخت ستأخذ الثلث فقط، وهذا تعدي لحدود الله. وكذلك لو كان له ابنان فإن من المعلوم أن المال بينهما نصفين، فلو أوصى لأحدهما بالثلث مثلا صار المال بينهما أثلاثا، وهذا من تعدي حدود الله. فلذلك كانت حراما، لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة، لكان الناس يتلاعبون وكل يوصي لمن شاء فيزداد بذلك نصيبه من التركة، ويحرم من شاء فينقص به نصيبه.
1: نعم. إنما الوارث يأخذ نصيبه الشرعي حسب القسمة الشرعية للميراث دون الوصية. أيضا يقول لماذا منعت الوصية بأكثر من الثلث؟
0: منعت الوصية بأكثر من الثلث لأن حق الورثة يتعلق بالمال، فإذا أوصى بزائد على الثلث صار في ذلك هضم لحقوقهم. ولهذا لما استأذن سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلثي ماله قال لا، قال فالشطر قال لا، قال فالثلث قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بل أشار في هذا الحديث إلى الحكمة في منع ما زاد على الثلث. ولهذا لو أوصى بزائد على الثلث وأذن الورثة في هذا فلا بأس به.
1: نعم. يسأل أيضا إذا مات أب وابن في حادثة ما ولم يعرف أيهما السابق بالوفاة فما الحكم في مثل هذه الحالة؟
0: القول الراجح في هذه الحال أنه لا توارث بينهما، لأن من شرط التوارث العلم بحياة الوارث بعد موت مورثه، فإن الله تعالى يقول فإن الله جعل المواريث باللام الدالة على الملك.
1: نعم.
0: فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم إلى غير ذلك. واللام للتمليك، ومن المعلوم أنه لا ملك إلا في حال الحياة، فالميت لا يملك. ومن هنا نأخذ أنه لا بد من العلم ببقاء الوارث بعد موت مورثه، فإذا جهلنا الحال فقد فات هذا الشرط، وإذا فات الشرط أو إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا توارث بينهما، فلا يرث الابن من أبيه شيئا ولا يرث الأب من ابنه شيئا.
1: نعم. أيضا يقول إذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف مالا بحيث يقضى هذا الدين منه، فهل يجب على ورثته أن يؤدوا عنه ذلك الدين أم لا؟
0: لا يجب على ورثته أن يؤدوا هذا الدين عنه، سواء كانوا من الأباعد أو من الأقارب، لكن إن كان هذا الميت والدا فينبغي لأولاده أن يوفوا عنه لأن ذلك من بره. وأما الوجوب فلا يجب، لأننا لو أوجبنا هذا لا كنا نؤثمهم بترك الوفاء، وهذا يخالف قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولأننا لو قلنا بوجوب وفاء الدين عن الميت الذي لم يخلف تركه لكان في هذا فتح باب لهؤلاء الذين لا يبالون بارتكاب الديون، فيقول الواحد أنا سوف أتدين وإذا مت فإن أهلي أو ورثتي يقضون عني الدين، فلا يبالي بعد ذلك بما استدانه وألحقه ذمته. ثم إني أقول إن الميت إذا مات وعليه دين فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فإن الله تعالى يؤدي عنه من فضله وكرمه فيرضي أهل الحق. نعم.
1: يقول أيضا إذا تزوج الإنسان زوجة أخرى أو يريد أن يتزوج زوجة إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج زوجة أخرى فهل يشترط أن يستأذن امرأته الأولى، وما الحكم لو تزوج بدون علمها؟
0: أعتقد أنه لو استأذن منها لأبت أن يتزوج.
1: نعم.
0: ولكن ليس من شرط النكاح أن يستأذن الزوجة الأولى، بل حتى لو استأذنها وأبت فله الحق أن يتزوج.
1: نعم.
0: ولكن مع هذا أرى أنه ينبغي أن يشاورها
1: المروءة. نعم.
0: ويقنعها حتى تقتنع بذلك وتطمئن، ويبين لها الحكمة أو يبين لها العلة التي من أجلها يريد أن يتزوج. فإذا جاءتها الزوجة الجديدة جاءتها وهي على اطمئنان بها وعلى علم بها وعلى رضا بها، وحينئذ يمكن أن تعيش الزوجتان عيشة حميدة بدون تنافر ولا تباغض. فمن أجل مراعاة هذه المصالح ينبغي أن يستأذنها ويخبرها، وأما أن يكون ذلك واجبا فليس بواجب.
1: نعم. نعم. يقول لو أخفى عنها هذا الزواج
0: فلا حرج عليه.
1: لا حرج عليه.
0: لا حرج عليه. نعم.
1: أيضا يسأل يقول هل تجوز المغامرة بالنفس أو المخاطرة كما نرى حاليا في بعض أنواع الرياضة العنيفة التي قد تؤدي بمن يمارسها إلى الهلاك؟
0: هذا محرم، ولا يجوز للإنسان أن يغرر بنفسه فيما يخشى منه التلف أو الضرر، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإذا كان الله تعالى نهى عن ذلك قال لا تقتلوا أنفسكم، فإن كل شيء يؤدي إلى الموت أو يؤدي أيضا إلى الضرر فإنه محرم. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فكما أن الإنسان لا يحل له أن يعتدي على غيره فلا يحل له أن يعتدي على نفسه لتعريضها لما فيه التلف أو الضرر.
1: سؤاله الأخير يقول هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشعرها؟
0: إذا كانت الميتة من حيوان يباح بالزكاة كبهيمة الأنعام،
1: يعني يؤكل.
0: أي نعم.
1: نعم.
0: إذا كان من حيوان يباح بالزكاة كبهيمة الأنعام فإنه يجوز الانتفاع بجلدها، لكن بعد الدبغ، أنه بالدبغ الذي يزول به النتن والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهرا، يباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح، لأنه يطهر بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض. وأما إذا كان الجلد من حيوان لا يحل بالزكاة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل كاف كاف دال سوداني مقيم بالرياض، يقول إنه رجل يبلغ 45 من عمره متزوج وله أولاد، وقد اقترف ذنوبا كثيرة في حياته قبل وبعد الزواج من كبائر وصغائر الذنوب، والآن والحمد لله تاب إلى الله توبة نصوحة وعزم على ألا يعود إلى فعل شيء من تلك المنكرات، وأخذ يربي أولاده على الصلاح والتقوى، وقد أدى عمرتين وينوي أداء فريضة الحج، فيسأل هل تقبل له توبة بعد أفعاله تلك أم لا، وبماذا تنصحونه أن يفعل كي تقبل توبته عند الله؟
0: التوبة النصوح مقبولة مهما عظم الذنب، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التوبة تهدم ما كان قبلها، وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يقول الله تعالى فيه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذا يدل على أن من تاب من الذنب فإن الله تعالى يقبل هذه التوبة ويمحو عنه ما سلف كله، ولكن ليعلم أن التوبة لا بد فيها من شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون فيها مخلصا لله، لا يحمله على التوبة رياء ولا سمعة ولا خوف ولا طلب رئاسة أو وظيفة أو نحو ذلك. الشرط الثاني أن يندم على ما مضى من هذا الذنب، بمعنى أن يكون في نفسه ألم وتحسر على ما فات، ويكون يتمنى أنه لم يفعله. الشرط الثالث أن يقلع عنه في الحال إذا كان متلبسا به، أي بهذا الذنب، فلا تصح التوبة من إنسان يعمل بالربا ثم يقول أنا تائب إلى الله من الربا أو أستغفر الله وأتوب إليه من الربا، لأن هذا لا ينفع. وبهذا نعرف أيضا أنه إذا كان الذنب متعلقا بآدمي فإنه لا بد أن يستحله أو يؤدي إليه حقه ليتحقق بذلك أنه أقلع عن هذا الذنب. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن كان أقلع وتاب لكن في قلبه أنه لو حصلت له فرصة لعاد إلى هذا الذنب فإن هذه ليست بتوبة فلا تقبل منه. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، وذلك بأن تكون قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإن كانت بعد ذلك فإنها لا تقبل، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فهذه ليست بتوبة. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه أو هذا البعض من الآيات هو طلوع الشمس من مغربها، فإن الناس إذا رأوا ذلك آمنوا وتابوا من الذنوب، لكنه لا ينفع بعد هذا توبة ولا إيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وبملاحظة هذا الشرط الأخير يتبين أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، قد يفجأه الموت في حال وهو لا يشعر، وحينئذ لا يحصل له التوبة من هذا الذنب. فعلى المرء أن يحرص على التوبة من الذنوب وأن يرجع إلى الله، وهو إذا رجع إلى الله بنية صادقة فإن الله تعالى يقبل توبته. بل قد قال الله تعالى في سورة الفرقان لما ذكر الشرك وما دونه، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم،
2: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الله أحمد من العراق بغداد، بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها: هل تكفي الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة، أم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة؟ وإذا استعدت وبسملت للفاتحة فهل تبسمل للسورة أو السور التي بعدها في الصلاة، أم أنه لا بد من البسملة في قراءة كل سورة بعد الفاتحة في الصلاة وإن تعددت السور التي نقرأها في الصلاة؟
0: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروع عند كل قراءة، كلما أردت أن تقرأ شيئا من القرآن في الصلاة أو غير الصلاة فإنه مشروع لك أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فإن كنت تريد أن تبتدئ السورة من أولها فبسمل، لأن البسملة آية فاصلة بين السور يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، فإن سورة براءة ليس في أولها بسملة.
1: لا.
0: وعلى هذا فإذا أردت أن تقرأ الفاتحة في الصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أولا، ثم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف أهل العلم في البسملة في الفاتحة، هل هي من الفاتحة أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الفاتحة، ولكن الصحيح أنها ليست منها، وأن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، لحديث أبي هريرة الثابت الصحيح أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا فتكون الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وهي سبع آيات: الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: لا.
0: أما على القول بأن البسملة منها، فإن أول آية هي البسملة، والثانية الحمد لله رب العالمين، والثالثة الرحمن الرحيم، والرابعة مالك يوم الدين، والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين، والسادسة اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، كما أنها ليست من غيرها من السور.
1: الجهر بالبسملة،
0: الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن أن السنة الإصرار بها، لأنها ليست من الفاتحة، ولكنه لو جهر بها فلا حرج، بل قد قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يجهر بها أحيانا، لأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بها، ولكن الثابت عنه أنه كان لا يجهر بها، وهذا هو الأولى لا يجهر بها. لكن لو جهر بها تأليفا لقوم مذهبهم الجهر فأرجو أن لا يكون به بأس.
1: الجهر قبل الفاتحة وقبل السور أيضا أو قبل الفاتحة فقط؟
0: السور التي غيرها لا أدري.
1: نعم.
0: الجهر الذي أعرف الجهر ببسملة الفاتحة فقط.
1: الفاتحة.
0: نعم.
1: سؤاله الآخر يقول: المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طول ركوعه مقارب لطول قيامه وطول رفعه من الركوع، أي أن اطمئنانه في الوقوف بعد الركوع مقارب لركوعه، وطول سجوده مقارب لطول ركوعه، بمعنى أن الركوع أقصر قليلا من القيام، والرفع من الركوع أقصر قليلا من الركوع، والسجود أقصر قليلا من الركوع، فهل هذا صحيح؟ وإذا كانت السنة كذلك، فهل إذا قرأت بعد الفاتحة سورة الحجرات وقاف والملك ونون مثلا، هل سيكون ركوعي قريبا من مدة هذا القيام؟ وماذا ستكون أذكار الرفع من الركوع؟ هل أقتصر على ذكر ربنا ولك الحمد ثم أكرر هذا الذكر عدة مرات إلى أن أتيقن أنه قارب زمن قيامي وطوله، أم نكرر الذكر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدة مرات، أم نذكر أنواعا أخرى خاصة بالرفع من الركوع ونجمعها في وقفة واحدة؟ وباختصار، هل نأتي بجميع أذكار الركوع وأذكار الرفع من الركوع، أم نقتصر على ذكر نوع واحد ونكرره حتى يكون ركوعنا ورفعنا من الركوع قريبا من بعضهما الآخر؟ وهل إن السجدتين بمجموعهما هو المصطلح عليه بقول العلماء كان سجوده صلى الله عليه وسلم قريبا من ركوعه، أم أن كل سجدة كان طولها مقاربا للركوع؟
0: هذا السؤال اشتمل على وهمين.
1: نعم.
0: الوهم الأول أنه ذكر أن الركوع أطول من القيام بعده، وأن القيام بعده أطول من السجود، وهكذا، وهذا خطأ، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الركوع والقيام من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين قريبا من السواء كما صح ذلك عنه، فهذه الأركان الأربعة قريبة من السواء، الركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه قريبة من السواء وليست مقرونة بالقيام قبل الركوع، وهذا هو الوهم الثاني في سؤاله، حيث ظن أن القيام الذي قبل الركوع يكون مساويا للركوع، وليس الأمر كذلك، بل إن القيام قبل الركوع له سنة خاصة به ويكون أطول من الركوع. والحاصل أننا نقول إن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، أن هذه الأركان الأربعة متقاربة كما ثبت ذلك عنه، وليست مساوية للقيام قبل الركوع، وحينئذ لا إشكال. ولكن إذا كان الرجل يطيل الركوع كما في صلاة الليل، فإنه ينبغي له أن يطيل القيام بعده بحيث يكون قريبا منه، وحينئذ يقول ما ورد من الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد إلى آخر ما هو معروف. ثم إن كان القيام يقصر عن الركوع، إما أن يكرر هذا الحمد مرة أخرى أو يأتي بما وردت به السنة أيضا في هذا المقام. وكذلك في الجلوس بين السجدتين يدعو الله تعالى بما ورد ثم يدعوه بما شاء من أدعية. نعم.
1: يسأل أيضا يقول: هل دعاء الاستفتاح واجب في كل صلاة فرضا أو نفلا؟ وهل يمكن الإتيان بأكثر من نوع واحد من أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة؟
0: الاستفتاح سنة وليس بواجب، لا في الفريضة ولا في النافلة. والذي ينبغي أن يأتي الإنسان في الاستفتاح بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا ليحصل له فعل السنة على جميع الوجوه. وإن كان لا يعرف إلا وجها واحدا من السنة واقتصر عليه فلا حرج، لأن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينوع هذه الوجوه في الاستفتاح وفي التشهد من أجل التيسير على العباد، وكذلك في الذكر بعد الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينوعها لفائدتين. الفائدة الأولى ألا يستمر الإنسان على نوع واحد، فإن الإنسان إذا استمر على نوع واحد صار إتيانه بهذا النوع كأنه أمر عادي، ولذلك لو غفل وجد نفسه يقول هذا الذكر وإن كان من غير قصد، لأنه صار أمرا عاديا أوتوماتيكيا كما يقولون. فإذا كانت الأذكار متنوعة صار الإنسان يأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، صار ذلك أحضر لقلبه وأدعى لفهم ما يقوله. ثانيا، مما يظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراده التيسير على الأمة، بحيث أن يأتي الإنسان تارة بهذا وتارة بهذا على حسب ما يناسبه. فمن أجل هاتين الفائدتين صارت بعض العبادات تأتي على وجوه متنوعة، مثل الاستفتاح والتشهد والأذكار بعد الصلاة.
1: نعم. المشهور من دعاء الاستفتاح ما هو؟
0: المشهور هو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لكن أصح منه حديث أبي هريرة، وهو أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول، فقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا أصح من الأول، لكن لو أتى الإنسان هذا لو أتى بهذا مرة وبهذا مرة وبغيرها أيضا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بغيرهما مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكان أحسن.
1: أو جمع بين الاثنين؟
0: لا، ما يجمع بين الاثنين.
1: لا يجمع بين الاثنين،
0: لأنه لما سأله الرسول، لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول، ما أجابه إلا بواحد فقط.
1: نعم.
0: ما قال أقول كذا وكذا، فدل هذا على أنه ليس من المشروع الجمع.
1: نعم. أيضا يسأل عن المسافة بين القدمين عند الوقوف في الصلاة وعند السجود، بماذا نقدرها؟
0: المسافة في القيام لا أعرف في هذا سنة، فتكون المسافة بحسب، يعني يكون وضع القدمين على طبيعتهما، لأن كل شيء لم يرد به صفة فإنه يبقى على ما تقتضيه الطبيعة. وأما المسافة بين القدمين في حال السجود فإنه لا مسافة بينهما، السنة أن يلزق إحدى القدمين بالأخرى كما جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة، وكما هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. فإن وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعا يدل على أن بعضهما لازق ببعض، وقد جاء صريحا في صحيح ابن خزيمة. فيكون المشروع في حال السجود أن يضم بعض القدمين إلى بعض.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل إسماعيل إبراهيم عمر من خميس مشيط، يقول: كنا نصلي جماعة صلاة الظهر، وبعد أن سجدنا السجدة الأولى في الركعة الثالثة قام الإمام للركعة الرابعة ولم يسجد السجدة الثانية، أما المأمومون فقد استمروا في سجودهم لعدم سماعهم تكبير الإمام، ولم ينتبهوا إلا بعد أن وصل الإمام الركوع للركعة الرابعة فقاموا وتابعوه في بقية الصلاة، وبعد أن سلم الإمام قام بعضهم وأعاد الركعة بكاملها وبعضهم سلم مع الإمام اقتداء به، فما الحكم في مثل هذه الحالة، وهل صلاة الجميع صحيحة أم لا؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا السؤال تضمن مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة الإمام الذي قام إلى الركعة الرابعة من سجود واحد في الركعة الثالثة، ومثل هذه الحالة إذا وقعت للمصلي فقام من سجدة واحدة إلى الركعة التي تليها، فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بالسجود ثم يستمر في صلاته،
1: نعم،
0: ويكمل الصلاة ويسلم منها، ثم يسجد بعد السلام سجدتين للسهو ويسلم، إلا إذا لم يذكر أنه نسي السجدة، لم يذكر حتى وصل إلى المحل الذي قام منه، فإنه حينئذ يلغي الركعة الأخيرة التي أتى بها وتكون محل الركعة التي نسي منها السجود. مثال ذلك رجل فعل كما فعل الإمام المذكور، قام من السجدة الأولى في الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة، ولما شرع في القراءة واستمر ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، يعني ولا جلس أيضا بين السجدتين، فنقول له ارجع الآن واجلس بين السجدتين ثم اسجد السجدة الثانية، وبهذا تتم الركعة الثالثة، ثم تقوم إلى الركعة الرابعة وتكمل الصلاة وتسلم، ثم تسجد سجدتين للسهو وتسلم. وذلك لأن السهو هنا حصل فيه زيادة في الصلاة وهو القيام، وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام. هذا بالنسبة لمشكلة الإمام. أما بالنسبة لمشكلة المأمومين الذين لم يعلموا أن إمامهم قام لعدم سماعهم التكبير حتى ركع، فإن ظاهر السؤال أن المأمومين أيضا لم يسجدوا السجدة الثانية، وحينئذ يكون قد بقي عليهم ركعة من صلاتهم، لأن إحدى الركعات ما سجدوا فيها إلا سجدة واحدة. وكذلك بالنسبة للإمام عليه أن يأتي بركعة، لأنه لم يسجد في الركعة الثالثة إلا سجودا واحدا، فيكون كل منهم قد بقي عليه من الصلاة ركعة، فإن كانوا قد أتوا بها فقد تمت صلاتهم، وإن كانوا لم يأتوا بها حتى الآن فإنه يجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة من أولها، يعيدوها الآن حين يسمعون هذا القول الذي نقوله، إلا إذا كانوا قد سألوا غيرنا من قبل فأفتاهم ومشوا على فتياه، فهم على ما أفتوا به إذا كان المفتي أهلا للفتوى.
1: لو فرضنا أن هذا الإمام لم يذكر أنه نسي السجدة الثانية إلا قبل انتهائه من الصلاة بقليل، فما العمل في مثل هذه الحالة؟
0: العمل في مثل هذه الحال إذا كانت السجدة في الركعة الثالثة كما في السؤال،
1: لا،
0: فإننا نقول له قم الآن وأتي بركعة، وذلك لأن الركعة الرابعة صارت بدلا عن الركعة الثالثة التي ترك منها السجود. من حين ما يصل إلى مكان السهو فإن الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي قبلها التي نسي سجودها، وحينئذ يكون لم يصلي إلا ثلاثا فيأتي بركعة.
1: السؤال الثاني يقول: تأخرت ذات يوم عن صلاة الظهر فلم أصلها إلى أن جاء وقت العصر لسبب من الأسباب، فأتيت المسجد وإذا الجماعة يصلون العصر، فهل يجوز في هذه الحالة أن أصلي العصر معهم ثم أصلي بعدهم صلاة الظهر، أم أصلي معهم بنية الظهر وهم بنية العصر ولا يؤثر اختلاف النية هنا؟
0: نقول إن قولك أخرت صلاة الظهر إلى صلاة العصر لسبب من الأسباب لم يتبين لنا هذا السبب، فإن كان هذا السبب عذرا شرعيا فإن له حكما، وإن كان السبب غير شرعي فإن صلاتك الظهر لا تجزئك إذا أخرتها عن وقتها بدون عذر شرعي، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما وقع منك، ولا تنفعك الصلاة حينئذ لأنك تعمدت تأخيرها عن وقتها.
1: لا.
0: فإذا قدرنا أن السبب الذي أخرت من أجله صلاة الظهر إلى صلاة العصر كان شرعيا وأتيت إلى المسجد وهم يصلون صلاة العصر، فأنت بالخيار، إن شئت فصلي معهم بنية العصر، فإذا فرغوا فأتي بالظهر ويسقط الترتيب حينئذ لئلا تفوت الجماعة، وإن شئت فصلي معهم الظهر أي بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر، ولا يضر اختلاف النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، فبين صلى الله عليه وسلم معنى الاختلاف عليه، ولهذا جاءت لا تختلفوا عليه ولم يقل لا تختلفوا عنه، بل قال عليه، مما يدل على المراد أن المراد المخالفة في الأفعال، وقد فسر ذلك في نفس الحديث فقال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخره. أما النية فإنها عمل باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام ولو اختلفت، وعلى هذا فإنك تدخل معهم بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر، ثم إذا انتهوا من الصلاة تأتي أنت بصلاة العصر، وهذا عندي أولى من الوجه الذي قبله.
1: نعم. لو فرضنا أن الجماعة يصلون نافلة وهو فاتته فريضة وانضم معهم، هل يؤثر أيضا اختلاف النية بين الفرض والنفل؟
0: هذا أيضا لا تأثير له، فيجوز أن يصلي الإنسان فرضا خلف من يصلي نافلة، ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة وله فريضة، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فالجواب على ذلك من وجهين: الأول أن نقول يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم به، لا سيما وأنه قد شكي إليه في الإطالة حين صلى بهم ذات ليلة فأطال، ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ووعظه، والقصة معروفة.
1: لا.
0: فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحال معاذ رضي الله عنه. والوجه الثاني أنه على فرض أن يكون معاذ أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بصنيع معاذ هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم به ولم ينزل وحي من الله تعالى بإبطال هذا العمل، ولهذا كل ما جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حجة لإقرار الله له، والله سبحانه وتعالى لا يقر أحدا على باطل وإن خفي على النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فلما كان هؤلاء القوم يبيتون ما لا يرضي الله عز وجل والناس لا يعلمون به بينه الله عز وجل ولم يقرهم عليه، فدل هذا على أن ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة وإن لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به حجة بإقرار الله له. فالمهم أن فعل معاذ رضي الله عنه هذا حجة على كل تقدير، وهو يصلي نافلة وأصحابه يصلون وراءه فريضة. إذن فإذا صلى شخص وراء قوم يصلون نافلة وهو يصلي فريضة فلا حرج في ذلك. ولهذا نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون التراويح فإنه يصلي خلف الإمام بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام من التراويح من الصلاة التي هي من التراويح أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء، وهذا فرض خلف نافلة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول: هل يجوز للمرأة الحائضة أو النفساء لمس الكتب أو المجلات التي قد تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية قياسا على تحريم لمس المصحف؟
0: الجواب لا يحرم.
1: نعم.
0: لا يحرم عليها ولا على الجنوب ولا على غير المتوضي أن تمس شيئا من الكتب أو المجلات فيه أحاديث أو فيه شيء من كلام الله عز وجل، لأن ذلك ليس بمصحف.
1: هذه رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد علي من الأردن عمان، يقول: ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، تضرب على رؤوسهم بالمعازف القينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، فإن كان هذا الحديث صحيحا فما هو لفظه الصحيح كاملا؟ وهل الوعيد بالخسف والتحويل إلى خنازير وقردة هل يكون هذا في زمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، مع أن الله قد رفع ذلك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إكراما له؟
0: هذا الحديث صحيح، صححه ابن القيم وغيره رحمهم الله، ولفظه ليشربن أناس من أمتي.
1: نعم.
0: الخمر يسمونها بغير اسمها، ولفظ تضرب على رؤوسهم المعازف ويضرب على رؤوسهم بالمعازف،
1: يضرب. نعم.
0: وهو حديث صحيح، ويشهد له أيضا ما رواه البخاري في صحيحه فيما ترجم عليه باب من يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أناسا يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يقال إنها تسمى بالشراب الروحي. وما أعظم هذا القول وأبطله وأكذبه، فكيف يكون هذا الشراب المزيل للعقل، المميت للقلب، المبعد عن الرب، كيف يكون شرابا روحيا؟ ما هو إلا شراب خبيث يفسد العقل ويفسد الدين ويفسد الفكر أيضا. ولهذا صاحبه المبتلى به والعياذ بالله لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا ينشرح له صدر حتى يعود إليه مرة أخرى، فتجده دائما في هم وقلق حتى يشرب ويدمن، نسأل الله العافية والسلامة. وشراب هذا شأنه كيف تصح تسميته بالشراب الروحي؟ ما هو إلا الشراب مدمر للجسم والروح جميعا وللعقل والفكر، نسأل الله السلامة. ولهذا حرمه الله تعالى على عباده تحريما مؤكدا، وفي قوله تعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي قوله فاجتنبوه يعني كونوا في جانب وهو في جانب، وهو أبلغ من قوله لا تشربوه، لأن الاجتناب معناه التباعد عنه. ثم قال: فهل أنتم منتهون، يعني هل تنتهون عن ذلك بعد أن عرفتم هذه المضار العظيمة فيه؟ ولهذا قال أهل العلم: من أنكر تحريم الخمر وهو ممن عاش بين المسلمين لا يخفى عليه تحريمه فإنه يعتبر مرتدا كافرا بالله عز وجل يستتاب، فإن تاب وأقر بتحريمه فإنه يرفع عنه القتل، وإلا قتل كافرا مرتدا.

0: دون ذلك وقد رفع الله هذا عن هذه الأمة، فيقال إن الذي رفع عن هذه الأمة هو الإهلاك بسنة بعامة بشيء عام يستأصلهم، وأما أن يختص بعضهم بعقوبة فإن هذا لم يرفع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يعني في صلاة الجماعة، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. وكذلك هنا ذكر في الحديث أن الله تعالى يمسخهم قردة وخنازير، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك كلام الله عز وجل في القرآن يجب أن يؤخذ على ظاهره بدون تأويل إلا بدليل شرعي أو عقلي أو حسي ظاهر. فهنا نقول إن هؤلاء يمكن أن يمسخوا قردة وخنازير حقيقيين، وما ذلك على الله بعزيز، فإن الله تعالى على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. والذي قلب أهل القرية في من بني إسرائيل قردة قادر على أن يقلب غيرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القلب هنا قلب معنوي خلقي، بمعنى أن الله يجعل أخلاقهم أخلاق القردة والخنازير، ولكن الأول أليق بظاهر اللفظ، ونحن علينا أن نتبع ظاهر اللفظ وأن نخشى من هذه العقوبة المشينة والعياذ بالله أن يخرج الإنسان من أهله إنسانا ثم يرجع قردا أو خنزيرا، نسأل الله السلامة.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: إذا صدر من المسلم سب للدين ليس عامدا بل سبق لسان ومن قبيل ما يسمى باللهو، فهل يؤاخذ على ذلك أم يدخل تحت قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ وإن لم يكن داخلا فما معنى هذه الآية إذن؟
0: أعلم السؤال.
1: السؤال مرة أخرى يقول: إذا صدر من المسلم سب للدين ليس عامدا بل سبق لسان ومن قبيل ما يسمى باللغو، فهل يؤاخذ على ذلك أم يدخل تحت قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ وإن لم يكن داخلا فما معنى هذه الآية إذن؟
0: من سب دين الإسلام فهو كافر، سواء كان جادا أو مازحا، حتى وإن كان يزعم أنه مؤمن فليس بمؤمن. وكيف يكون مؤمنا بالله عز وجل وبكتابه وبدينه وبرسوله وهو يسب الدين؟ كيف يكون مؤمنا وهو يسب دينا قال الله فيه ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال الله تعالى فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام؟ كيف يكون مؤمنا من سب هذا الدين ولو كان مازحا إذا كان قد قصد الكلام؟ فإن من سب دين الإسلام جادا أو مازحا فإنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وسب الدين مازحا أشد من سبه جادا وأعظم، ذلك لأن من سب شيئا جادا وكان هذا السب واقعا على الشيء فإنه قد لا يكون عند الناس مثل الذي سبه مازحا مستهزئا وإن كان فيه هذا الشيء. والدين الإسلامي والحمد لله دين كامل، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، وهو أعظم منة من الله بها على عباده، كما قال وأتممت عليكم نعمتي. فإذا سبه أحد ولو مازحا فإنه يكفر، فعليه أن يتوب إلى الله ويقلع مما صنع وأن يعظم دين الله عز وجل في قلبه حتى يدين الله به وينقاد لله بالعمل بما جاء فيه.

0: هذا الدين. أما شيء سبق على لسانه بأن كان يريد أن يمدح الدين فقال كلمة سب بدون قصد بل سبقا على اللسان فهذا لا يكفر لأنه ما قصد السب، بخلاف الذي يقصده وهو يمزح فإن هنا قصدا وقع في قلبه فصار له حكم الجاد. أما هذا الذي ما قصد ولكن سبق على اللسان فإن هذا لا يضر. ولذلك ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي كان في فلاة فأضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه فلم يجدها ثم نام تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بناقته على رأسه فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت رب اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ لأن هذا القول الذي صدر منه غير مقصود له بل سبق على لسانه فأخطأ من شدة الفرح. فمثل هذا لا يضر الإنسان، لا يضر الإنسان لأنه ما قصده، فيجب أن نعرف الفرق بين القصد وعدمه. وحينئذ إذا عرفنا هذا، وأيضا قبل أن تفوت يجب أن نعرف الفرق بين قصد الكلام وعدم قصد الكلام. ليس بين قصد السب وعدم قصده، لأن هنا ثلاث مراحل، لأن هنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يقصد الكلام والسب، وهذا فعل الجاد كما يصنع أعداء الإسلام بسب الإسلام. الثاني أن يقصد الكلام دون السب، بمعنى يقصد ما يدل على السب لكنه مازح غير جاد، فهذا حكمه كالأول يكون كافرا لأنه استهزاء وسخرية. المرتبة الثالثة أن لا يقصد الكلام ولا السب، وإنما يسبق لسانه فيتكلم بما يدل على السب بدون قصد إطلاقا، لا قصد الكلام ولا قصد السب، فهذا هو الذي لا يؤاخذ به. وعليه يتنزل قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فإنه هو قول الرجل في عرض حديثه لا والله وبلا والله، يعني ما قصد، فهذا لا يضره، يعني لا يعتبر له حكم اليمين المنعقدة. فكل شيء يجري على لسان الإنسان بدون قصد فإنه لا يعتبر له حكم. وقد يقال إن الإنسان إذا قال في عرض حديثه لا والله وبلا والله إنه قصد اللفظ لكن ما قصد عقد اليمين،
1: لا.
0: فإذا كان هذا فإنه يفرق بين حكم اليمين وبين الكفر، فالكفر ولو كان غير قاصد للسب يكفر ما دام قصد الكلام واللفظ. نعم
1: بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمود علي محمد من نيجيريا، يقول أنا أعمل سائقا لسيارة، وذات يوم اصطدمت بثلاثة أشخاص غير مسلمين ولكني أخفيت نفسي إلى أن تقدم شخص عني وأنهى القضية بالسماح دون دفع غرامة أو دية، فهل علي شيء في هذا وهل تلزمني كفارة صيام أم لا؟ وإذا كانت تلزم فهل أصوم عن كل واحد منهم 60 يوما متتابعة أم أصوم عن الجميع كفارة واحدة وتكفي؟
0: إذا كان هؤلاء القوم الذين من غير المسلمين بينك وبينهم ميثاق وعهد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فهؤلاء يجب عليك في قتلهم كفارة على ما قاله أهل العلم، والكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، ويلزمك عن كل واحد كفارة، وعلى هذا فتصوم 6 أشهر كل شهرين منها متتابعان. ولا يلزم أن تتتابع الستة كلها، يجوز أن تصوم شهرين متتابعين ثم تستريح إذا احتجت إلى الراحة، ثم تستأنف لشهرين آخرين، ثم تستريح ثم تستأنف لشهرين آخرين. أما إذا كانوا حربيين غير معصومين فإنه ليس عليك في قتلهم كفارة.
1: نعم. لكن مثل هؤلاء الأجانب الذين يقيمون هل يعتبرون من أهل الميثاق ومن أهل العهد؟
0: الظاهر أنهم يعتبرون من أهل الميثاق والعهد.
1: نعم.
0: لأن هناك عهودا عامة بين الدول وعهودا خاصة. والذي أظن أن إقامة السفارة في بلد معناها العهد والميثاق، فإذا كان هناك سفارات في بلادنا فهو دليل على أن بيننا وبينهم عهدا.
1: بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ميم صاد من جدة، بعث بعدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل صحيح أن الزوجين إذا كانا صالحين وتوفيا وكان من أهل الجنة أنهما يكونان زوجين حتى في الجنة؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هذا صحيح، أنه إذا مات الرجل وزوجته وكان من أهل الجنة فإنها تبقى زوجة له. قال الله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذرية شاملة لذرية الزوج والزوجة، فإذا كان الله يلحق بالمؤمنين ذرياتهم فمعنى ذلك أن الزوج والزوجة يكونان سواء ويلحق الله بهما ذريتهما. وهذا من كمال النعيم الذي في الجنة، فإنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهذا من كمال النعيم كما قلت. نعم.
1: سؤاله الثاني يقول: هل صحيح ما يقال عن الأموات إن الأرواح ترد إلى أهلها الميتين في يومي الاثنين والخميس لترد على الزوار، ولذلك يزورون المقابر في هذين اليومين ويدعون للأموات ويقرؤون الفاتحة وبعض سور القرآن الكريم؟
2: هذا لا أصل له، وزيارة المقابر مشروعة كل وقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وينبغي للزائر أن يفعل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله من السلام عليهم دون القراءة، فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام مما يقوله: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ولا تنبغي القراءة على القبر، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد عنه فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يتخذه أو أن يعمله. واعلم أن المقصود بالزيارة أمران: أحدهما انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ، فإن هؤلاء القوم الذين كانوا لنا في بطن الأرض كانوا بالأمس على ظهرها، وسيجري لهذا الزائر ما جرى لهم، فيعتبر ويغتنم الأوقات والفرص ويعمل لهذا اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه هؤلاء. أما الأمر الثاني فهو الدعاء لأهل القبور بما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو به من السلام وسؤال الرحمة. وأما أن يسأل هؤلاء الأموات أو أن يتوسل بهم فإن هذا محرم ومن الشرك ولا يجوز. ولا فرق في هذا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، فإنه لا يجوز أن يتوسل أحد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام أو بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فإن هذا من الشرك، لأنه لو كان هذا حقا لكان أسبق الناس إليه الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك فإنهم لا يتوسلون به بعد موته. استسقى عمر رضي الله عنه ذات يوم فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم قام العباس رضي الله عنه فدعا. وهذا دليل على أنه لا يتوسل بالميت بعد موته مهما كانت درجته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يتوسل بدعاء الحي الذي ترجى إجابة دعوته لصلاحه واستقامته في دين الله عز وجل. فإذا كان الرجل ممن عرف بالدين والاستقامة وتوسل بدعائه فإن هذا لا بأس به، كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وأما الأموات فلا يتوسل بهم أبدا، ودعاؤهم شرك أكبر مخرج عن الملة، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبهذه المناسبة أود أن أذكر أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يذهبون إلى القبور لدعائهم والاستنصار بهم والاستغاثة بهم، وهذا شرك أكبر لا يزيدهم إلا خسارا وإلا عذابا ونكالا. فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يسألوا النصر من عند الله سبحانه وتعالى وأن يستغيثوا به وحده، فإن هؤلاء الأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لغيرهم؟ هم بحاجة إلى أن يدعى لهم، فكيف يدعون؟ نعم،
1: بارك الله فيكم. سؤاله هو الثالث، يقول: إذا كان الرجل عنده دار مؤجرة غير التي يسكن فيها، فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو عما يتحصل له من أجرتها؟
2: الدار المؤجرة إن كانت معدة للتأجير والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقد. فإن كان لا يتم عليه الحول من العقد فلا زكاة فيه أيضا، مثل أن يؤجر هذا البيت، يؤجره ب10,000 مثلا، يقبض منها 5 عند العقد فينفقها، ثم يقبض 5 عند نصف السنة فينفقها قبل تمام السنة، فإنه لا زكاة عليه حينئذ، لأنه لم يتم عليه الحول، هذا المال لم يتم عليه الحول.
1: نعم.
2: أما إذا كانت الدار قد أعدها للإجارة لكنه في الأصل اشتراها للتجارة، وهو الآن ينتظر بها الربح، لكنه قال: ما دامت لم تباع فإني أؤجرها، فإنه في هذه الحال يجب عليه الأجرة في قيمة الدار، وكذلك في أجرتها إذا تم عليه الحول كما قلنا قبل قليل. وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذ، لأنه أرادها للتجارة ما أرادها للبقاء والاستغلال. وكل شيء تريده للتجارة والتكسب فإن فيه الزكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الذي عنده أموال يريد بها التكسب إنما نوى بها قيمتها لا ذاتها، وقيمتها دراهم ونقود، والدراهم والنقود تجب فيها الزكاة. وعلى هذا فيكون هذا الذي قصد بهذا البيت التجارة والاستغلال يكون واجبا عليه الزكاة في قيمة البيت وفي أجرته إذا تم عليه الحول من العقد.
1: نعم. له سؤال أخير يقول فيه: كيف نجمع بين قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وبين معنى الحديث الشريف الذي هو أن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تفعله أو تتكلم به؟
2: الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الذي أشرت إليه هو في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما كان بوسع الإنسان فإنه مؤاخذ به، وما كان ليس بوسعه فهو غير مؤاخذ به. فقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاءت الآية بعده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالخواطر التي ترد على المرء ولا يركن إليها ولا يطمئن لها، وإنما هو حديث نفس عابر لا يركن إليه ولا يأخذ به، هذا لا يؤاخذ به لأنه من غير طاقة المرء أو لأنه فوق طاقة المرء. أما إذا كانت الهواجس التي ترد على القلب يطمئن إليها الإنسان ويعتقدها فإنه عمل يؤاخذ به العبد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل أخاه المسلم فقال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمهم أن ما يرد على القلب إذا اطمأن إليه الإنسان وأخذ به واعتبره فإنه يؤخذ عليه. أما الهواجس التي تطرأ ويحدث الإنسان نفسه فيها ولكنه لا يركن إليها فلا يؤخذ بها، مثل لو كان يحدث الإنسان نفسه هل يطلق زوجته أو لا، نقول إن الزوجة لا تطلق حتى لو نوى أن يطلقها فإنها لا تطلق، لأن الطلاق لا يكون إلا بالقول أو بما يدل عليه من الفعل كالكتابة، ولا يؤخذ بهذا. وكذلك لو نوى أن يتصدق بهذه الدراهم وعزم ولكنه ما دفعها إلى الآن فإنه لازمه الصدقة بها، سواء نواها لشخص معين أو نواها صدقة ولم يعين من يتصدق بها عليه فإنه لا تلزمه الصدقة. نعم.
1: أثابكم الله. هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف ميم غين طاء من العراق محافظة التأميم، يقول إذا كان الإنسان فاقدا لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلا فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود؟ وما الحكم لو ركب له عضو صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا؟
2: إذا فقد الإنسان عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم.
1: نعم.
2: لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه، حتى لو ركب له عضو صناعي فإنه لازمه غسله. ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما، لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله، أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود. لكن أهل العلم يقولون إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو، مثلا لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد، ولو قطع قطعة رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق. نعم.
1: له سؤال آخر يقول السيارات المستعملة للأغراض الشخصية فقط دون تأجير هل عليها زكاة سواء كانت متعددة أم واحدة؟
2: إذا كان عند الإنسان سيارات أعدها للأجرة كالتكاسي مثلا أو سيارات الحمل الكبيرة فإنه ليس فيها أجرة، ليس فيها زكاة سواء قلت أم كثرت وسواء كانت قيمتها كثيرة أم قليلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا كان صاحب معرض يتجر بالسيارات يبيع هذه ويشتري هذه فإنه تجب عليه الزكاة في قيمة هذه السيارات، لأنه تاجر سيارات وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معروف. نعم.
1: التي للاستعمال الخاص،
2: التي للاستعمال الخاص لا زكاة فيها
1: حتى لو تعددت،
2: ولو تعددت وكذلك ما كان للاستغلال وكدة فلا زكاة فيها.
1: نعم. له سؤال أخير يقول فيه: قال الله تعالى في كتابه العزيز رب المشرق والمغرب، وقال في موضع آخر رب المشرقين ورب المغربين، وقال فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فما معنى هذه الآيات؟
2: هذه الآيات كما سمعنا جميعا ذكر بعضها بالإفراد وبعضها بالتثنية وبعضها بالجمع، وقد يفهم الإنسان بادئ ذي بدء أن هناك تعارضا بين هذه الآيات، وأقول إنه لا تعارض في القرآن الكريم أبدا، فالقرآن الكريم لا يتعارض بعضه مع بعض، ولا يتعارض مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت شيئا متعارضا فاطلب وجه الجمع بين هذه التي تظن أنها متعارضة، فإن اهتديت إلى ذلك فذلك المطلوب، وإن لم تهتدي إليه فالواجب عليك أن تقول كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. واعلم أنه إنما يظهر التعارض بين القرآن أو بينه وبين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتوهم التعارض من كان قاصرا في العلم أو مقصرا في التدبر، وإلا فإن الله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما قدمت هذه المقدمة لأجل أن تعم الفائدة. أما الجواب على السؤال فنقول إن الإفراد في قوله تعالى رب المشرق والمغرب يراد به الجنس، وما أريد به الجنس فإنه لا ينافي التعدد.
1: نعم.
2: وأما قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين فإن المراد بالمشرقين ما يكون في الصيف وفي الشتاء، يعني آخر مشرق للشمس في أيام الصيف وآخر مشرق للشمس في أيام الشتاء.
1: نعم.
2: يعني معناه مدار الشمس أو انتقال الشمس من مدار الجدي إلى مدار السرطان تكون في آخر هذا في أيام الصيف وفي آخر هذا في أيام الشتاء.
1: نعم.
2: وهذا أكبر دليل على قدرة الله عز وجل
1: سبحانه،
2: حيث ينقل هذا الجرم العظيم وهذه الشمس العظيمة ينقلها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وبالعكس، فهذا من تمام قدرة الله عز وجل أن تنتقل من الشمال إلى الجنوب، فهذا معنى المشرقين أي مشرقا الصيف والشتاء.
1: نعم.
2: وأما قولها المشارق والمغارب بالجمع فقيل إن المراد مشرق الشمس ومغربها كل يوم، فإن لها في كل يوم مشرقا ومغربا غير المشرق والمغرب في اليوم الذي قبله أو اليوم الذي يليه، والله تعالى على كل شيء قدير. وقيل المراد برب المشارق والمغارب مشارق الشمس والنجوم والقمر فإنها تختلف، فيكون الجمع هنا باعتبار ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم. وعلى كل حال فالله تعالى رب هذا كله وهو مدبره سبحانه وتعالى والمتصرف فيه كما تقتضي حكمته. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة أم نعمان مقيمة بالرياض الصالحية، تقول: توجد في الطريق إلى بيت أهلي مقبرة وقد دفنت جدتي فيها، فحينما أريد الذهاب إلى بيت أهلي أمر منها مرورا دون وقوف بها، فأقرأ الفاتحة وسور الإخلاص والمعوذتين وأسلم على الأموات عموما وأدعو لهم بالرحمة والمغفرة، فهل علي إثم في ذلك رغم أنني أفعل ذلك أثناء مروري دون ما قصد للزيارة ودون ما توقف؟
2: ليس عليك إثم في هذا إذا سلمت على أهل القبور ودعوت لهم بالرحمة والمغفرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وأما قراءة الفاتحة والإخلاص وغيرها من القرآن فإن هذا من البدع، فلا ينبغي أن تفعلي ذلك واجتنبيه. ويكفي السلام والدعاء الوارد في السنة. نعم.
1: هذان سؤالان بعث بهما المستمع عبد الله محمد النهاري، يمني مقيم بالرياض. يقول: لي إخوة ذكور أصغر مني سنا، ولي أخت في سن الزواج، وفي حالة غيابي عن البلد لطلب الرزق تقدم خاطب لأختي فوافقه أخي الأصغر مني وعقد له عليها بدون إذني أو أخذ مشورتي، فهل يجوز له ذلك؟
2: نعم، يجوز له ذلك إذا كان بالغا عاقلا رشيدا يعرف الكفء من غيره، ووافقت أختك على ذلك ما دام أخلها مساويا لك في كونه شقيقا وأنت شقيق، أو لأب وأنت لأب. أما إذا كنت أنت الشقيق وهو الذي لأب فإن الحق لك دونه، فأنت الولي شرعا. وأما إذا كان هو الشقيق وأنت الذي لأب فالحق له دونك، لكن إذا تساويتما كلكما شقيق لهذه البنت أو كلكما أخ لأب لهذه البنت، فإن أي واحد منكما يتولى زواجها فعقده صحيح إذا كان بالغا عاقلا رشيدا ورضيت به المرأة، ولا حرج عليه في ذلك أيضا.
1: يعني ليس الحق للأكبر في السن،
2: ليس الحق
1: ليس له أولوية.
2: أي نعم، ليس له أولوية، لكنه من باب المروءة.
1: نعم.
2: ينبغي أن يشاور، لأنه في الغالب يكون أعرف وأدرى بالناس وبأحوال الناس في الغالب.
1: نعم.
2: وإلا فقد يكون الأصغر خيرا منه.
1: نعم. لكن نعم. إذا عرف أو اشتهر عن هذا الأخ الأصغر أنه سيء التصرف، قد لا يختار لها زوجا صالحا،
2: هذا يرجع إلى كونه فاقد العدالة.
1: نعم.
2: فإذا كان فاقد العدالة فإنه، وكان ظاهرا أنه ليس بعدل، فإنه لا يصح أن يكون وليا.
1: نعم.
2: وحينئذ يجب أن ينظر في هذا من قبل المحكمة.
1: نعم. سؤاله الآخر يقول: هناك رجل له أخت وقد زوجها من رجل له أخت أيضا في سن الزواج، وقد أخذ من زوجها نصف مهرها، ثم تقدم هو للزواج من أخته فتزوجها ودفع إليه نصف المهر، فهل يدخل هذا في الشغار أم لا؟ فإذا حصل أن غضبت إحداهما وفارقت المنزل فإن الأخرى تفعل مثلها ولو بدون سبب.
2: هذا لا يدخل في الشغار ما دام أنه لم يخطب أخت زوج أخته إلا بعد أن تم العقد، فإنه لا يدخل في الشغار، لكنه فيه تصرف سيء من هذا الأخ، حيث أخذ نصف مهر أخته، لأنه لا يحل له أن يأخذ من مهر أخته شيئا إلا إذا طابت نفسها بذلك ورضيت، وهي بالغة عاقلة رشيدة، فلها أن تعطيه ما شاءت. أما أن يأخذه بغير إذنها وبغير رضاها ليتزوج به من بنتها هذا الرجل، فإنه محرم عليه ولا يصح، ونعم ولا يجوز له فعل هذا. أما بالنسبة للنكاح فالعقد صحيح، لأنه ليس من باب نكاح الشغار. وأما كون كل واحدة من الزوجتين إذا غضبت الأخرى غضبت هي بدون سبب وخرجت من بيت زوجها، فإن هذا حرام، حرام عليها أن تفعل، لأن الواجب عليها لزوجها أن تعاشره بالمعروف، وأن لا تنظر إلى معاشرة الزوجة الأخرى لأخيها. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في معاملة غيره ممن يجب له الحق، وأن يقوم به على الوجه الأكمل. نعم.
1: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب.
1: هذه رسالة من المستمع مصطفى شعيب محمد، سوداني يعمل بالمملكة. يقول: أنا أعمل في مهنة تصليح الساعات، ولكني أعاني من مشكلة تضايقني كثيرا، جعلتني أفكر في ترك هذه المهنة، وهي أن كثيرا من الناس يحضرون ساعاتهم إلي لإصلاحها، ثم أعطيهم موعدا لأخذها بعد إصلاحها، ولكن كثيرا منهم لا يعود إلى أن مضى وقت طويل على هذه الساعات وهي عندي، فما الحكم في هذا؟ وهل يجوز لي التصرف فيها ببيع ونحوه أم لا؟
2: حكم هذه المسألة: إذا كنت لا تعرف الرجل الذي أعطاك هذه الساعة وأيست من رجوعه، أن تبيع هذه الساعة ثم تحفظ قيد ثمنها عندك، فإذا جاء صاحبها فخيره وقل له: إني أيست منك وإني بعت الساعة وتصدقت بثمنها، فإن شئت فأمضي هذا والأجر لك، وإن شئت ضمنت لك قيمة ساعتك والأجر لي، فتخيره. ولهذا ينبغي لك أيها الأخ، إذا أتاك أحد بساعته لإصلاحها، ينبغي لك أن تكتب اسمه وعنوانه ورقم هاتفه إذا كان له هاتف، حتى إذا تغيب عنك يوم من الدهر اتصلت به على عنوانه أو رقم هاتفه، وبذلك تسلم من هذه المشكلة، ويمكنك أن تؤدي الحق إلى صاحبه. نعم.
1: هذا سؤال من السائل: ما القسمة حسب ما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن كيف العمل إذا كان بين الورثة من الجنس الثالث الذي هو الخنثى، الذي لا يعلم هل هو ذكر أم أنثى؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان هذا الخنثى من ورثة لا يختلف ذكرهم وأنثاهم، فالأمر فيه واضح، مثل الإخوة من الأم، فإن الذكر والأنثى سواء، وعلى هذا فلا إشكال في هذه المسألة. أما إذا كان هذا الخنثى من جنس يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة، فإن كان يرجى اتضاحه فإنه يعطى كل وارث اليقين إن طلبوا القسمة، ويوقف الباقي حتى ينظر ما يؤول إليه حال هذا الخنثى. وإن كان لا يرجى اتضاحه فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فكما أن هذا الشخص فيه جانب من الأنوثة وفيه جانب من الذكورة، فإنه يعطى نصف هذا ونصف هذا.
1: نعم.
2: وأما كيف يقسم فهذا أمر معروف عند أهل العلم. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذه السائلة حاء عين ألف من السودان، حلفة الجديدة، بعثت بسؤالين. في سؤالها الأول تقول:
2: قصدنا في كيف يقسم يعني كيفية عملية القسمة.
1: نعم.
2: وأما كيف يقسم فقد بينا أنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
1: نعم. سؤالها تقول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها؟
2: من المعلوم أن مال الزوج للزوج، ولا يجوز لأحد أن يتصدق بمال أحد إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدق به لنفسها أو لمن شاءت من أمواتها. فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء، لأنه ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نعم.
1: سؤالها الثاني تقول: بعض الناس الذين يعملون في إحدى القطاعات التابعة للحكومة يقومون ببيع بعض الممتلكات الخاصة بالدولة خفية، فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل يجوز شراؤها منهم أم لا؟
2: هذا حرام عليهم أن يبيعوا شيئا من أموال الدولة خفاء، ويعتبر عملهم هذا سيئا من وجهين: الوجه الأول الخيانة، والخيانة قد نهى الله عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والوجه الثاني أكل المال بالباطل، فإنه لا يحق لهم شيء من مال الحكومة إلا على الوجه المشروع، ويجب على من علم بحال هؤلاء يجب عليه أن يبلغ عنهم الدولة حتى يردوهم إلى صوابهم ويعاقبوهم على هذا الفعل، لأن هذا فعل محرم والعياذ بالله، وكما قلت إنه محرم من وجهين: من جهة الخيانة ومن جهة أكل المال بالباطل.
1: نعم. هذه رسالة من المستمع محمود مغربي من جمهورية مصر العربية، بعث يقول: أنا مقيم في منطقة ليس بها إلا مسجد واحد، والإمام الراتب لهذا المسجد يجهل أحكام الدين ولا يحسن الصلاة ولا يطمئن فيها، ووصل به الحد إلى أنه يكمل قراءة الآية وهو راكع، وهذا الإمام يحيي البدع ويحافظ عليها ويكره السنة وينفر منها، ومن جهله وادعائه الكاذب أنه يقول إننا لا نحب النبي، وذلك لأننا لا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الجهرية بعد الأذان، ولقد نصحناه كثيرا ولكنه لا يحب الناصحين ومصر على البدع، وقد علمناه أن ما يفعله بدع وليس من الدين، وأرشدناه إلى السنن ولم يستجب لأقوالنا، ولم يقف به الأمر إلى مخالفتنا فقط، بل وصل إلى التشهير بنا بأننا خارجون عن الدين ومبتدعون ما ليس فيه، وعامة الناس يوافقونه على ذلك وهو الإمام الراتب، فماذا أفعل أنا وأمثالي مع هذا الإمام؟ فلا يوجد غير مسجد واحد، فهل أصلي في بيتي أم ماذا أفعل؟
2: إذا كان الحال ما وصفت عن هذا الإمام، فإن الواجب أولا أن ترفع الأمر إلى ولاة الأمور من أجل أن يعزلوه عن الإمامة أو يقوموه، فإذا تعذر هذا الأمر وبقي هذا الإمام على ما وصفت فإنه لا يحل لكم أن تصلوا خلفه، ولكم الحق في أن تصلوا في بيوتكم، إما أن تجتمعوا عند شخص معين منكم وتصلوا في بيته جماعة، أو يصلي كل واحد منكم في بيته مع أولاده وأهله. وأما الصلاة خلف من هذه حاله فإنها لا تحل. نعم.
1: له سؤال آخر يقول: هل تجوز الصلاة على يسار الإمام من غير عذر، إلا أنه يفعل ذلك خشية فوات الركعة فيركع على يسار الإمام لأنه أقرب مكان له عند دخوله من باب المسجد، والبعض يصلي خلف الصف منفردا بحجة إدراك الركعة أيضا، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ فقد قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو ما معناه، فما مدى صحة هذا الحديث؟
2: سؤالك تضمن أو سؤال هذا الرجل تضمن مسألتين: المسألة الأولى الصلاة عن يسار الإمام.
1: نعم.
2: والصلاة عن يسار الإمام خلاف المشروع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل فجاءه ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، فهذا الرجل الذي صلى عن يسار الإمام نقول له إن فعلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم هل وقوفه هذا محرم فتكون صلاته باطلة، أو هو خلاف الأولى فتكون صلاته صحيحة لكنه ترك الأولى. وعلى كل حال فالأحوط للمرء أن لا يصلي عن يسار الإمام، وأن يكون عن يمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس رضي الله عنهما. أما المسألة الثانية فإنها الصلاة خلف الصف منفردا، فالصلاة خلف الصف منفردا لا تجوز على القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن كان عنه رواية أخرى أنها تصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، ولكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف منفردا، إلا إذا تعذر الوقوف في الصف بحيث يكون الصف تاما فإنه يصلي الإنسان خلف الصف منفردا تبعا للإمام لأنه معذور ولا واجب مع العجز كما قاله أهل العلم رحمهم الله. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردة عن الرجال للعذر الشرعي وهو عدم إمكان وقوفها مع الرجال فإن العذر الحسي أيضا يكون مسقطا لوجوب المصافة. وذلك لأننا في هذه الحال إذا لم يجد الرجل إلا موقفا خلف الصف منفردا إما أن يصلي منفردا خلف الصف مع الإمام أو يصلي منفردا وحده عن الجماعة أو يجذب واحدا من الصف ليكون معه أو يتقدم ويصلي إلى جانب الإمام.
1: نعم.
2: هذه الأحوال الأربع التي يمكن أن تكون بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يجد موقفا في الصف. فنقول له أما التقدم إلى الإمام حتى يكون إلى جانبه فإن فيه محذورين، أحدهما الوقوف مع الإمام في صلاة الجماعة وهذا خلاف السنة لأن الأفضل أن ينفرد الإمام في مكانه ليكون إماما متميزا عن الجماعة منفردا عنهم في المكان ليعرف أنه إمام وأنه لا ثاني معه. ولا يرد علينا هذا قصة أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي بالناس فكان على يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه لأن قصة أبي بكر كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام أولا ويتعذر أن يرجع إلى صف وراءه لأنه متصل فوقوف أبي بكر هنا على سبيل الضرورة. أقول إنه إذا تقدم إلى الإمام وقف معه يكون خلاف السنة المطلوبة في حق الإمام وهو الانفراد وحده أمام جماعته. المحذور الثاني أنه إذا تقدم مع الإمام فإنه سوف يتخلل الصف أو صفين أو ثلاثة حسب ما يجد أمامه من الصفوف. وهناك محذور ثالث أيضا بل فوات أمر مطلوب وهو أنه إذا تقدم وصلى مع الإمام ثم دخل آخر ولم يجد مكانا في الصف فمعناه أنه سيتقدم أيضا إلى الإمام ويكون مع الإمام رجلان. لكن لو أن هذا لم يتقدم إلى الإمام وبقي خلف الصف ثم جاء الثاني صار صفا معه.
1: نعم.
2: هذه واحدة. أما جذبه لواحد من الصف خلفه من الصف الذي أمامه فهذا أيضا يترتب عليه عدة محاذير. المحذور الأول فتح فرجة في الصف وهذا من قطع الصف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قطع صفا قطعه الله. ثانيا أن هذه الفرجة التي حدثت في الصف في الغالب أن الناس يتقاربون وحينئذ يؤدي إلى حركة جميع الصف كلهم يتحركون ولولا جذب هذا الرجل ما تحرك الصف وبقي الناس على طمأنينتهم. المحذور الثالث أنه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان الفاضل إلى المكان المفضول في هذا نوع اعتداء عليه. المحذور الرابع أنه لا بد أن يحدث عنده شيئا من التشويش إذا جذب فإن الإنسان لا بد أن يكون عنده فزع أو نحوه مما يجب عليه تشويش صلاته
1: وقد يمانع بعضهم
2: قد يمانع. نعم ربما يمانع ويحصل في هذا. وبعضهم أيضا ربما يمد يده ويضرب من أراد أن يجذبه. فالمهم كل هذه المحاذير موجودة في جذب الإنسان من الصف حتى يكون مع هذا المنفرد.
1: نعم.
2: بقي الحالة الثالثة أن نقول انصرف ولا تصلي مع الجماعة لأن الصف تام وحينئذ نحرمه من صلاة الجماعة ويكون منفردا في موقفه وفي صلاته أيضا. يبقى عندنا الحال الرابعة أن نقوله كن خلف الصف منفردا في المكان موافقا في الأفعال، وهذه الأخيرة هي خير الأقسام بلا شك. فإذا كانت هي خير الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة، ونقول له قف خلف الصف وصل مع الإمام منفردا لأنك معذور. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهذا حمله من يرون أن المصافة ليست بواجبة، حملوه على أنه نفي للكمال، قالوا إن هذا نفي للكمال وليس نفي للصحة.
1: نعم، يعني الصلاة صحيحة لكنها
2: ناقص.
1: الأجر ناقص،
2: لكنها ناقصة لأنهم يقولون إن قول لا صلاة أي لا صلاة كاملة.
1: نعم.
2: لمنفرد خلف الصف، ووازنوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فإن المراد هنا لا صلاة كاملة.
1: نعم.
2: ولكن هذا المذهب أو هذا الطريق ليس بصحيح، لأن الأصل فيما نفاه الشرع انتفاء الصحة، هذا هو الأصل، إلا إذا وجد دليل على أن المراد انتفاء الكمال فيحمل على انتفاء الكمال، وإلا فالأصل أن النفي نفي للصحة. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن ما ورد نفيه في النصوص فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون نفيا لوجوده، وهذا هو الأصل.
1: نعم.
2: مثل لا خالق إلا الله، هذا نفي لوجود خالق للخلق سوى الله عز وجل، وهذا هو الذي يجب عليه حمل النفي لأنه الأصل. فإن لم يمكن حمل النفي على هذا وكان الشيء موجودا فإنه يحمل على نفي الصحة شرعا، مثل لا صلاة بغير وضوء، فالإنسان قد يصلي غير متوضئ وتوجد الصلاة لكنها شرعا منفية، وهذا نفي للصحة. فإن لم يمكن الحمل على نفي الصحة لوجود دليل يمنع ذلك فإنه يحمل على نفي الكمال، مثل لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، فإن هنا محمولة على نفي الكمال، على أن بعضا من أهل العلم يقول إن هذا الحديث محمول أيضا على نفي الصحة إذا كان بحيث ينشغل انشغالا كاملا لا يدري ما يقول في صلاته، فإنه لا تصح صلاته حينئذ. وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها، أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن وكان الشيء موجودا فهو محمول على نفي الصحة، فإن لم يمكن وكان قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولا على نفي الكمال. وعلى هذا فقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو لفرد خلف الصف هو من القسم الثاني، أي مما نفيت صحته فلا تصح صلاة منفرد خلف الصف. ولكن هذا يدل على وجوب المصافة، ووجوب المصافة عند التعذر يسقط بتعذره، لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تدل على أنه لا واجب مع العجز. وبهذا تبين أنه إذا تعذر الوقوف في الصف لكماله فإن المأموم أو الداخل يصف وحده ويتابع إمامه، وصلاته في هذه الحالة صحيحة.
1: أحسن الله إليكم. إذن ملخص القول في هذا أن من وجد مكانا في الصف ولم يصف فيه وصلى منفردا فصلاته غير صحيحة.
2: نعم.
1: وإذا لم يجد مكانا وجد الصف مكتملا وصلى منفردا
2: فصلاته صحيحة.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذه
2: يعني صلاته في الأول باطلة.
1: نعم.
2: لأنه ترك الواجب.
1: ترك الواجب.
2: الواجب أن يدخل في الصف.
1: نعم.
2: وصلاته الثانية صحيحة لأنه تعذر عليه فعل الواجب.
1: وعملية جذب شخص آخر هذه
2: بينناها.
1: نعم. هذه رسالة من المستمع علي حسن إبراهيم زيلعي مقيم بخميس مشيط، يقول رجل بنى مسجدا وأوصى بأنه إذا مات يدفن في مؤخرة المسجد من الداخل، وقد توفي الرجل ودفن في المحل الذي أوصى أن يدفن فيه، وبعد فترة جاء أناس وأبعدوا علامات القبر وتركوا سطحه متساويا مع أرضية المسجد، والآن فيه أناس يصلون على سطح القبر دون علمهم بوجوده، فما الحكم في صلاتهم وماذا علينا أن نفعل بهذا المسجد أو بالقبر؟
2: هذه الوصية غير صحيحة، لأن المساجد ليست مقابر، ولا يجوز الدفن في المسجد، وتنفيذ هذه الوصية محرم، والواجب نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين فالذي يجب عليهم إذن أن ينبشوا هذا عظامه ثم يدفنوها في قبر في المقبرة.
1: نعم. هذا السائل صالح ألف عين من السودان الخرطوم، في سؤاله الأول يقول: حصل اختلاف بيني وبين بعض الإخوان حول الحديث الوارد في وقوع العين من الحاسد، والذي معناه العين حق، ولو أن شيئا سابق القدر لكان العين، فهم يقولون إن هذا يتعارض مع بعض الآيات، فما هو القول الحق في هذا الموضوع؟
2: القول الحق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن العين حق، وهذا أمر قد شهد له الواقع، ولا أعلم آيات تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء إنه يعارض القرآن، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، قالوا إن المراد هنا العين. ولكن على كل حال، سواء كان هذا هو المراد بالآية أم غيره فإن العين ثابتة وهي حق ولا ريب فيها، والواقع يشهد لذلك منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟ يعامل بالقراءة، وإذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه، ثم يعطى للعائن، يصب على رأسه وظهره ويسقى منه، وبهذا يشفى بإذن الله. وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس، مثل الفنيلة والطاقية وما أشبه ذلك، ويربصونها بالماء ثم يسقونها العائن، ورأينا ذلك يفيد حسب ما تواتر عندنا من النقول.
1: يسقونها من أصابته العين؟
2: أي نعم.
1: نعم.
2: فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله، لأن السبب إذا ثبت كونه سببا شرعا أو حسا فإنه يعتبر صحيحا، أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فإنه لا يجوز اعتماده، مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحوها، يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين، فإن هذا لا أصل له، سواء كانت هذه من القرآن أو من غير القرآن. نعم.
1: له سؤال آخر يقول: حصل خلاف أيضا حول وجود السحر حقيقة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، فهم ينكرون ذلك محتجين بقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، فما هو الحق في هذا وكيف نفسر هذه الآية؟
2: الحق في هذا أن السحر ثابت ولا مرية فيه، وهو حقيقة، وذلك بدلالة القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله ذكر عن سحرة فرعون الذين ألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وحتى أوجس بنفسه خيفة، فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه فألقاه، فإذا هي ثعبان مبين تلقف ما يأفكون، وهذا أمر لا إشكال فيه. وأما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر فإنه حق، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سحر من حديث عائشة وغيرها، وأنه كان يخيل إليه أنه أتى الشيء وهو لم يأته، ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فشبه الله تعالى بهما. وأما قوله تعالى والله يعصمك من الناس فلا ينافي هذا، هذا إن كانت الآية

0: لأخت توفيت وكان لديها مجموعة من الحلي الذهبية وقد أنجبت ابنتين وابنا واحدا، فقامت والدتي وأخذت رأي زوجها ووالدها في بيع الذهب وجعل قيمته لعدة حجج تعطيها لشخص يقوم بالحج لأختي المتوفى، فوافق زوجها ووالدها على ذلك، فقامت والدتي ببيعه وقد بقي منهما قيمته 20,000 ريال، فهل يجب أخذ رأي الأولاد علما أنهم قصر فلا يتجاوز عمر الكبرى من البنات 5 سنوات وجميعهم تحت كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت أمهم، وهل لهم الحق في المطالبة بما تركته أمهم من مال بعد بلوغهم سن الرشد، وهل يلحق والدتي إثم على تصرفها ببيع الذهب وإنفاق شيء منه في الحج لأمهم، وماذا عليها أن تفعل الآن؟
1: أقول إن هذا التصرف لا يحل بالنسبة لميراث القصر، لأن القصر لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من مالهم حتى ولا للميت الذي خلف هذا المال، فإن الله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وعليه فإنه يجب أن تضمن هذه الأمة المتصرفة أن تضمن لأولاد المرأة القصر ما نقص عن ميراثهم، لأنها هي التي أتلفته عليهم على وجه لم يأذن فيه الشرع، ويجب على إخواننا المسلمين أن لا يتصرفوا في شيء حتى يسألوا أهل العلم ليكونوا على بصيرة من أمرهم فيتصرفوا تصرفا يرضاه الله ورسوله. وأما كون الإنسان يستحسن الشيء فيتصرف فيه مع تعلق حق غيره به فإن هذا لا يجوز ولا يحل.
0: بارك الله فيكم. هذه السائلة فميم تقول نحن 5 إخوة 4 بنات وابن واحد، توفي والدنا وترك لنا إرثا يدر علينا ريعا سنويا، فيقوم أخونا بتقسيمه إلى 6 أقسام، فيأخذ لنفسه قسمين ويعطينا كل واحدة قسما واحدا على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل فعله هذا صحيح أم أن هناك تقسيما آخر يجب أن يتبعه في كل عام، وما العمل لو أردنا تقسيم كامل التركة بيننا؟
1: التركة تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بالنص والإجماع، فإن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا أمر مجمع عليه، وتصرف أخيكم تصرف صحيح، فأنتن 4 وهو 1 لكنه عن سهمين، فتكون الأسهم التي يقسم عليها المال بينكم 6 أسهم، له سهمان ولكل واحدة منكن سهم، وتصرفه صحيح ولا إشكال فيه.
0: إنما في حالة تقسيم كامل التركة
1: ما نقول إننا نقسم لهم كامل التركة حتى ننظر هل معهم وارث أم لا.
0: نعم.
1: إذا لم يكن وارث سواهم فلهم جميع التركة، وإن كان معهم صاحب فرض يعطى فرضه أولا ثم يقسم الباقي على هؤلاء لأنهم عصبة.
0: نعم. هذا سؤال من السائل في سؤاله الأول، إذا وقع الرجل امرأته في 40 وهي نفساء وذلك بعد مضي 35 يوما وبعد اغتسالها لأداء الصلاة، فما الحكم وماذا يجب عليه والحالة هذه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء 40 فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن منها.

0: حيث أمركم الله. فما دام الأذى موجودا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع. وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمنع عليها أو كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر حتى تتم الأربعين، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه.
1: نعم
0: نعم.
1: لو رأت بعد الأربعين دما فهل يعتبر دما نفاس؟
0: إذا رأت بعد الأربعين دما وبعد أن طهرت،
1: نعم،
0: فإنه يعتبر دم حيض وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء، فإذا أحست به فهو دم حيض. فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا من الدهر فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض فتجلس، وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. نعم.
1: نعم. سؤاله الثاني يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة وطلقة واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علما بأنها أم ولد، فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدة تزيد عن السنة، وكيف يكون ذلك؟
0: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة ولم يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له، لكنها لا تحل له إلا بعقد جديد تتم فيه شروط العقد، وكأنه يتزوجها من الآن، فلا بد من ولي ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة. أما لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها، ولا بد أن يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رغبة، فإن كان نكاح تحليل ليحلها للزوج الأول فإنه نكاح فاسد باطل ولا يحلها لزوجها الأول.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل مدحت أحمد محمود عمارة، مصري مقيم بألمانيا، بعث برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنا مصري الجنسية وأعيش في ألمانيا، وقد حاول الكثير ممن أعرفهم يدينون بالمسيحية حاولوا استمالتي وترغيبي في اعتناق دينهم، ولقلة معرفتي بدين الإسلام وعدم توفر القرآن عندي جعلني أحتار وأشك في أي الدينين هو الصحيح، وقد قرأت الإنجيل الذي أهدوه إلي ولم أجد فيه شيئا يقبله العقل السليم ولا المنطق مما يؤكد لي أنه محرف وغير صحيح، مما قوى إيماني بالله وتمسكي بديني الإسلام. وأخيرا حصلت على نسخة من القرآن الكريم وأخذت أقرأ فيها وفي بعض التفاسير، وزادني ذلك والحمد لله قوة إيمان ويقين بأن دين الإسلام هو الدين الحق، وأخذت بعد ذلك أحاول فيهم هم أن يعتنقوا دين الإسلام، فهل علي إثم في حيرتي الأولى، وبماذا تنصحوني أن أفعل نحو هؤلاء؟ كما أرجو إرشادي إلى من أجد عنده الكتب الدينية والقرآن بخط واضح والتفاسير الصحيحة.
0: هذا الذي حصل لك أيها الأخ هو من نعمة الله عليك، حيث ثبتك الله عز وجل في حال الشبهة والتلبيس من هؤلاء. ولا ريب أن ما فتح الله به عليك من معرفة الحق ومعرفة الإنجيل المحرف، لا ريب أن ما فتح الله عليك به خير ونعمة، ولهذا يسر الله لك حيث كنت تريد الحق، يسر الله لك هذا أو هذه النسخة من القرآن الكريم وكذلك ما تقرأه من التفاسير. وما حصل لك من الحيرة إبان دعوتهم إياك لا يضرك، ما دمت والحمد لله قد ثبت على دين الإسلام ثم ازددت يقينا بما حصل لك من هذا من هذه النسخة من القرآن الكريم والتفاسير القيمة، فنرجو لك الثبات، ونرجو أن تمضي قدما في دعوة هؤلاء وغيرهم إلى دين الإسلام ببيان صحته من الوجهة النقلية ومن الوجهة العقلية، فإنه الدين الحق الذي لا يشك فيه أي عاقل منصف إذا علمه أنه الحق، وحينئذ فاستمر في دعوتك إليه، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وأما ما ذكرت من إرشادك إلى من يكون عنده تفسير أو كتب دينية، فإننا نرشدك إلى أن تتصل برئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض في المملكة العربية السعودية، وتطلب منها الكتب المناسبة، لعل الله ينفع بها من يطلع عليها. نعم.
1: أيضا هناك المراكز الإسلامية منتشرة والحمد لله في كل دولة، وبإمكان الأخ الاتصال بأحدها ليحصل على ما يريد. سؤاله الآخر يقول: ما معنى قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم؟
0: معناها أن الله سبحانه وتعالى يبين كمال قدرته وعزته وحكمته ورحمته بعباده، حيث قدر هذا القمر منازل، كل يوم له منزلة غير المنزلة الأخرى، فيعود في آخر الشهر كما هو في أوله كالعرجون القديم. والعرجون هو غصن ثمر النخل، لأنه إذا قدم يلتوي ويضعف، وهكذا القمر فإنه يبدو في أول الشهر هلالا ضعيفا، ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا في منتصف الشهر، ثم يعود في النقص شيئا فشيئا حتى يعود كعرجود النخل القديم ملتويا ضعيفا. والله سبحانه وتعالى قدره هذه المنازل لنعلم بذلك عدد السنين والحساب، ويتضح لنا الأمر كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولهذا لا شك ولا ريب أن التوقيت العالمي العالم هو بهذه الأهلة، لأن الله يقول: قل هي مواقيت للناس عموما. نعم.
1: له سؤال أخير أيضا حول تفسير قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.
0: هذا يكون يوم القيامة.
1: نعم.
0: فإن هذه السماوات العظيمة الواسعة الأرجاء الكبيرة يقدرها، إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يطويها كطي السجل للكتب، كما قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأما الآية التي سألت عنها فإن الله تعالى أخبر بأن السماء تنشق، وذلك لنزول الملائكة كما قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فالظاهر والله أعلم أن قوله فإذا انشقت السماء إشارة إلى هذا، وقوله فكانت وردة كالدهان أي تكون كحمرة الورد. والدهان قيل إنه الجلد الأحمر، وقيل إن الدهان هو ما ينظر من الدهن، يكون متلونا بألوان متعددة. وعلى كل حال فهي تشير إلى أن هذه السماء سوف تكون بهذا اللون وعلى هذه الصفة في ذلك اليوم العظيم. وجواب إذا في قوله فإن انشقت السماء فكانت وردة كالدهان محذوف، وإنما حذف لأجل التهويل والتفخيم، أي كان من الهول ما يكون وما هو أمر عظيم. ولهذا قال بعدها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل أبو العرابي حسين من المملكة المغربية، في الحقيقة بعث بثلاثين سؤال، ولكن أكثر الأسئلة قد تناوله البرنامج في حلقات مضت، ولذلك فسوف نعرض بعض أسئلته في هذه الحلقة. يقول: ما الحكم الشرعي في تحديد النسل؟
0: نقول إن تحديد النسل أمر لا ينبغي، لأن الذي ينبغي في الأمة الإسلامية تكثير النسل وزيادته، فإن كثرة النسل وزيادته من نعمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى عن شعيب حين قال لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فبين شعيب عليه الصلاة والسلام أن تكثير الله لهم من نعمة الله عليهم، وكذلك امتن الله به على بني إسرائيل حيث قال: وجعلناكم أكثر نفيرا. فالأمة لا شك أنها تقوى بكثرة أفرادها وتزداد، كما أن في ذلك أيضا تكثيرا لنشر الشريعة والعمل بها، وهذا مما يفخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا حرج فيما إذا كان الإنسان يرى أنه لا بد من تنظيم النسل إذا كانت الزوجة لا تتحمل الحمل تباعا، فإنه لا حرج أن ينظم النسل، بمعنى أن يجعل كل سنة ونصف أو كل سنتين حسب حال المرأة وظروفها، وأعني بالظروف الظروف الجسمية. وأما التربية وما أشبهها فهذه أمرها إلى الله، والله تعالى يعين الإنسان على قدر مؤونته على قدر كلفته، فكلما كثر الأولاد زاد الله الإنسان نشاطا في تربيتهم إذا كان قصده حسنا. والمهم أن تحديد النسل لا يجوز، وأما تنظيمه فلا حرج فيه إذا دعت الحاجة إليه.
1: سؤاله الثاني يقول: هل يجوز للمسلم أن يعمل في مصنع للمسكرات علما أنه لا يتناولها، وما حكم دخله من ذلك العمل؟
0: لا يجوز للمسلم أن يعمل في مصنع للمسكرات، فإن هذا من المعونة على الإثم والعدوان، والله تعالى قد نهى عنه فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكسبه من هذا العمل كسب محرم خبيث. فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي مأكله ومشربه، لأن الأمر عظيم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث آبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فاستبعد النبي عليه الصلاة والسلام إجابة الدعاء من هذا الرجل المتغذي بالحرام، فأكل الحرام ليس بالأمر الهين، فالواجب على المؤمن أن ينظر في مأكله ومشربه وفي جميع مكاسبه حتى تكون على الوجه الذي يرضي الله ورسوله. نعم.
1: سؤاله الثالث يقول: ما حكم صنع التماثيل المجسمة وبيعها؟
0: صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح فهي محرمة لا تجوز.
1: نعم.
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لعن المصورين، وثبت أيضا عنه أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وهذا محرم. أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس بها، وكسبها حلال لأنه من العمل المباح. نعم.
1: يسأل أيضا عن معنى زواج المتعة وحكمه.
0: زواج المتعة أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل، فيقول مثلا زوجني ابنتك لمدة أسبوع، لمدة شهر، لمدة سنة، وما أشبه ذلك. وهذا النوع من النكاح كان حلالا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ووجه ذلك أن النكاح إنما يراد به البقاء والاستمرار والعيش مع الزوجة بسعادة، وأما نكاح المتعة فأشبه ما يكون به الاستئجار على الزنا، لأنه إنما يتزوجها لهذه المدة المعينة فيقضي وطره منها، ثم بعد انتهاء المدة ينفسخ النكاح رضي بذلك أم لم يرضى، لأنه نكاح مؤقت.
1: نعم.
0: وبمقتضى هذا العقد ينفسخ بانتهاء أجله، ومن أجل ذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فلا يحل للمسلم أن يتزوج عقدا بنكاح المتعة. نعم.
1: أيضا يقول: ما الحكم في تعليق التمائم؟
0: التمائم لا يخلو إما أن تكون من القرآن أو من غيره، فإن كانت من القرآن ففيها خلاف بين أهل العلم من السلف والخلف، فمن العلماء من يقول إن تعليقها جائز ولا بأس به، وربما يستدل بقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ويجعل هذا من بركة القرآن أن الله تعالى يدفع به العين والشر عمن علقه. وقال بعض أهل العلم من السلف والخلف إن تعليقه محرم، وذلك لأن مثل هذه الأمور لا يجوز إثباتها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وليس في السنة وفي الكتاب والسنة دليل على أن تعليق القرآن يكون نافعا لصاحبه، وإنما ينفع من يقرأه. وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنيل البركة بالقرآن إنما يكون على حسب ما جاءت به الشريعة، وهذا القول هو القول الراجح أنه لا يجوز أن تعلق التمائم من القرآن على الصدر ولا أن تجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك. ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به على حسب ما جاءت به السنة. وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن، من طلاسم لا يدرى ما معناها، أو كتابة كالنقوش لا تقرأ وما أشبهها، فإنها محرمة، محرمة بلا شك، ولا يجوز للمرء أن يعلقها بأي وجه من الوجوه، لأنها قد تكون أسماء الشياطين أو أسماء عفاريت من الجن أو ما أشبه ذلك، والشيء الذي لا تدري ما معناه لا يجوز لك أن تتناوله وتستعمله في مثل هذه الأمور.
1: يسأل أيضا يقول: ما الحكم في الرشوة لرفع الظلم عن الراشي إذا لم يتم إلا بذلك؟
0: هذه المسألة مسألة عظيمة يقع فيها كثير من الناس، وذلك أن بعض المسؤولين نسأل الله السلامة يماطلون بتنفيذ أعمال الخلق إلا إذا أعطوا رشوة. هذه الرشوة مأخوذة من الرشاء الذي يتوصل به الإنسان إلى الماء في البئر، فهي عبارة عن الشيء الذي يبذله الإنسان ليتوصل إلى مقصوده، وهذا المقصود إما أن يكون حراما وإما أن يكون حلالا. فإن كان المقصود حراما مثل أن يبذل الرشوة ليتوصل إلى باطل يدعيه وليس له، أو ليتوصل إلى إسقاط حق عليه وهو ملزم به، فهذه الرشوة حرام بلا ريب من وجهين: الوجه الأول أنها إعانة على أكل المال بالباطل، حيث يأكل المرتشي مالا بالباطل بغير حق، والثاني أنه يتوصل بها إلى إبطال حق أو إلى إثبات باطل، ولا ريب في تحريم هذه، وأنها والعياذ بالله من أفسد ما يكون إذا وقعت في المجتمع. أما القسم الثاني في الرشوة فهي التي يتوصل بها الإنسان إلى حق له ثابت لكنه يماطل به حتى يسلم هذه الرشوة، وهذه جائزة للدافع إذا لم يتوصل إلى حقه إلا بها، ولكنها حرام على المدفوع إليه، لأنه يكون بذلك خائنا ويكون آكلا للمال بالباطل، خائنا لأمانته التي ولي عليها، وآكلا للمال بالباطل، لأنه لا يحق له، لا ليس له حق في هذا المال الذي بذل له، وهو عن المسؤول. يجب عليه إقامة العدل، ويجب عليه القيام بوظيفته سواء أعطي أم لم يعط، لأن هذا مقتضى الأمانة. ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للناس أن يرفعوا إلى ولاة الأمور هذا الرجل وأمثاله لأجل أن يقيموا فيه العدل ويؤدبوه ويفعلوا ما يجب عليهم فعله من تعزير هذا تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل هذا العمل المشين والعياذ بالله. نعم.
1: يقول أيضا: ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟
0: أولا، هذا السؤال نوجه فيه نصيحة قبل أن نجيب عليه، وهو أننا ننصح جميع أخواتنا المؤمنات أن لا يخرجن من بيوتهن إلا في حاجة لا بد من الخروج فيها، لأن بيتها أصون لها وأبعد لها عن الفتنة وأسلم لدينها وخلقها وأحفظ لزوجها، فلا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ثم إذا خرجت يجب أن لا تخرج متبرجة بثياب جميلة أو نعال رفيعة أو رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك، بل تخرج تفلة متبذلة لابسة ثيابا لا تجلب النظر ولا توجب الفتنة. ثم نقول في الجواب على السؤال ثانيا: إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه ولا لزيارة أقاربها، فإذا كان يمنعها من الخروج فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، مع أن الصيام عبادة، فكذلك الخروج من باب أولى، فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى يأذن ويرضى بذلك. ويجب على الزوج أن لا يأذن لها في الخروج أو أن لا يأذن لها بالخروج في حال تكون فيها فاتنة بثيابها أو رائحتها أو ما أشبه ذلك، وأن يراعي هذا الطلب الذي تقدمت به للخروج هل هو خروج لحاجة أو لا، فإن كان لحاجة فليأذن لها بالشروط التي أشرنا إليها، وإن كان لغير حاجة فليمنعها، والله موفق.
1: بارك الله فيكم. يسأل أيضا يقول: ما الحكم في الصائم الذي يسافر من منطقته الحارة إلى منطقة باردة في الجو، أو إلى بلد يكون النهار قصيرا فيه؟
0: لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادرا على هذا الشيء، فإنه لا حرج أن يفعل، لأن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه، وفعل ما يخفف العبادة عليه أمر مطلوب. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم. وذكر أن لأنس بن مالك رضي الله عنه حوض من الماء ينزل فيه وهو صائم، كل هذا من أجل تخفيف أعباء العبادة، وكلما خفت العبادة على المرء صار أنشط له على فعلها وفعلها وهو مطمئن مستريح. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو حاق أي محصور بالبول، فقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. كل ذلك من أجل أن يؤدي الإنسان العبادة وهو مستريح مطمئن مقبل على ربه. وعلى هذا فلا مانع من أن يبقى الصائم حول المكيف وفي غرفة باردة وما أشبه ذلك.
2: بارك الله فيكم. هذا السائل النصر علي زهرة، مصري يعمل بالأفلاج، يقول: ما سبب نزول قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وما معنى هذه الآية؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبب هذه الآية أن امرأة لأوس بن الصامت رضي الله عنه وعنها ظهر منها زوجها أوس، والظهار أن يقول الإنسان لزوجته أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية. فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع الله تعالى شكواها وأنزل حل قضيتها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أي تجادلك في شأنه تريد منك حلا له. والسمع هنا من الله عز وجل سمع حقيقي، سمع الله قولها وهو فوق سماواته على عرشه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والله جل وعلا فوق عرشه عال على خلقه سمع قولها. ثم بين الله عز وجل أن الله يسمع تحاورها مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعالى سميع بصير قد وسع سمعه الأصوات، فما من صوت خفي ولا بين إلا وهو يسمعه سبحانه وتعالى، وما من شيء يرى إلا وهو يراه سبحانه وتعالى، سواء كان خفيا أم بينا. ثم بين الله حكم هذه القضية وهي الظهار بأنها منكر من القول وزور، فهي كذب من أشد الكذب، إذ كيف تكون زوجتك التي أحل الله لك جماعها مثل أمك التي حرم الله عليك جماعها؟ فتحريم الأم أي تحريم جماعها من أشد ما يكون إثما وتحريما، وتحليل الزوجة من أبلغ ما يكون حلا وإباحة، فكيف يشبه هذا بهذا وهو قول منكر لأنه محرم مضاد لحكم الله عز وجل؟ ولكن مع هذا فإن الله عفو غفور، إذا طالب الإنسان من ربه العفو والمغفرة غفر له سبحانه وتعالى. أما من جهة حكمه من حيث الزوجة فإنه لا يجوز له أي لزوجها أن يمسها حتى يفعل ما أمر الله به، حتى يعتق رقبه، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا قبل أن يمسها. وفي هذه العقوبة الشديدة، بل في هذه الكفارة الشديدة، دليل على عظم الظهار وتحريمه وكبره، وأنه يجب على المرء أن يطهر لسانه منه وأن يتقي الله تعالى في نفسه، فلا يظاهر من زوجته لما فيه من المنكر والزور والإضرار بها وبزوجها، والله المستعان.
1: أحسن الله إليكم وأثابكم. إخوتنا الأعزاء، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب.
2: بارك الله فيكم. هذا السائل شيخي محمد من الجزائر ولاية المسيلة، بعث بسؤالين. السؤال الأول يقول: إذا أتى رجل للصلاة وقد سبق بشيء منها وكان قريبا من الإمام، وحدث للإمام شيء يمنعه من الاستمرار في الصلاة، فاستخلف هذا المسبوق ليكمل الصلاة إماما بالباقين، فما الحكم في هذه الحالة؟
0: أولا، لا ينبغي للإمام أن يستخلف مسبوقا، لما في ذلك من إرباك المأمومين الذين خلفه، وإنما يستخلف من لا قضاء عليه حتى يسلم بالمأمومين عند تمام صلاة الجميع. لكن إذا وقع مثل هذا الحادث واستخلف من كان مسبوقا، فإن هذا المسبوق يتم بهم الصلاة، فإذا أتم المأمومون صلاتهم استمر هو في صلاته، ولكن هم يجلسون لا يتابعونه فيما زاد على صلاتهم، بل يجلسون ينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم. مثال ذلك، لنفرض أن هذا المسبوق المستخلف قد فاته ركعتان من صلاة العصر،
2: لا،
0: فإنه يصلي بالمأمومين ويجلس للتشهد، وهو في حقه تشهد أول، وفي حق المأمومين تشهد أخير،
2: لا،
0: فيبقونهم، ثم هو يقوم ويأتي بما باقي من صلاته ثم يسلم بهم. نعم.
2: السؤال الثاني يقول: إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب وخرج ولم يستخلف أحدا، فما الحكم؟ وهل في هذا فرق فيما لو كانت الصلاة صلاة جمعة أو غيرها؟
0: الحقيقة قوله إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب، لابد أن يقيد هذا بالأسباب المسوغة لقطع الصلاة.
2: نعم.
0: أما لأي سبب فلا يصح أن يقطع الإمام صلاته لأي سبب.
2: ربما سيحصل. نعم.
0: فواضح. وإن كانت نافلة فإن الأولى أن لا يقطعها، بل يستمر ولا يقطعها إلا لغرض صحيح. على كل حال، إذا قطع الإمام صلاته لسبب شرعي أو لغير سبب شرعي، إن كان لسبب شرعي فلا إثم عليه، وإن كان لغير سبب شرعي فعليه الإثم. فإذا كان لم يستخلف في هذه الحال فإن للمأمومين واحدا من أمرين: إما أن يكملوا فرادا، وإما أن يقدموا أحدهم أو يتقدم أحد منهم ليكمل بهم الصلاة، ولا حرج عليهم في هذا.
2: لا.
0: نعم. مع أن الأولى إذا حصل الإمام ما يسوغ الخروج من الصلاة، الأولى أن يستخلف هو بهم حتى لا يحصل ارتباك بينهم.
2: هذه رسالة من المستمع خلفان محمد ناصر البوسعيدي من سلطنة عمان، يقول: هل يجوز للرجل أن يغسل ميتا كان لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر أم لا يجوز؟ وهل يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين وتقام عليه الصلاة؟
0: لا يجوز أن يغسل ميت لا يصلي ولا يصوم، والأهم أنه لا يصلي، فإذا كان هذا لا يصلي والعياذ بالله، ولو كان يزعم أنه مسلم فليس بمسلم بل هو كافر، فإذا مات فإنه لا يجوز تغسيله، ولا أن يكفن، ولا أن يصلى عليه، ولا أن يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يرمس في ثيابه في حفرة في مكان بعيد، وذلك لأن الكافر كافر لا يطهره صلاة ولا دعاء ولا غيره. وبهذه المناسبة أود أن أحذر من مات عندهم ميت وهم يعلمون أنه لا يصلي ولم يتب، أحذرهم من أن يتقدموا به إلى مساجد المسلمين ليصلي عليه المسلمون، فإن هذا من إيقاع المسلمين في الإثم، وإن كان من لا يدري لا إثم عليه، لكن هم يوقعون الناس في الإثم، لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فكل كافر فإنه لا يجوز أن يصلى عليه ولا يقام على قبره للدعاء له. وهذه مسألة يقع فيها بعض الناس إما سطرا على ميتهم أو جهلا منهم بالأمر، ولكن طاعة الله ورسوله فوق كل اعتبار. فالمؤمن إذا علم أنه لا يجوز أن يصلى على من مات كافرا، فإنه إذا مات له ميت وهو يعلم أنه كافر بأي سبب من أسباب التكفير، فإنه يجب عليه أن يخشى الله وأن لا يصلي على هذا الميت ولا يقدمه للمسلمين يصلون عليه. وها هنا مسألة، وهي أنه قد يقدم إلى الإنسان شخص يشك فيه هل هو مسلم أو كافر، لأنه مثلا تقرر عنده أنه ممن لا يصلي مثلا، فيموت هذا الذي تقرر عنده أنه لا يصلي ثم يقدم إليه ليصلي عليه، فيشك في أنه مسلم أو كافر، فماذا يصنع؟ يصنع أن يصلي عليه، لأن الأصل أن المسلم باق على إسلامه، ولكنه عند الدعاء له يشترط فيقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، والله تعالى يعلم حاله هل هو مؤمن أو لا، وبهذا يسلم من التبعة، يسلم من أن يدعو لشخص كافر بالمغفرة والرحمة. والاستثناء في الدعاء أو الشرط فيه أمر وارد في القرآن، ففي آيات اللعان قال الله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال في المرأة: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالاستثناء في الدعاء وارد كالاستثناء في العبادات أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير حين أرادت الحج وهي شاكية، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فالمهم أن الإنسان يستثني في مثل هذه الحال: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه أشكل عليه مسائل من مسائل الدين أو الفقه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان من جملة ما أشكل عليه أنه تقدم له جنائز لا يدري هل هو مسلم أو لا، فقال له: عليك بالشرط يا أحمد، يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام: عليك بالشرط يا أحمد. وهذا السند ابن القيم عن شيخه ابن تيمية سند صحيح، لأن الرجلين كلاهما ثقة. ولا يقول قائل إننا اعتمدنا هنا على إثبات حكم شرعي برؤيا، لأن هذه الرؤيا يؤيدها القرآن كما أشرنا إليه قبل قليل في قصة اللعان، وهو أن الاستثناء في الدعاء سائغ، وعلى هذا فهذه الرؤيا موافقة لقواعد الشريعة فيعمل بها.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: أقرضت شخصا مبلغا من المال ولم أستلم منه وثيقة تثبت هذا الدين في ذمته، وقد مكث مدة طويلة عنده، وحينما طلبته منه أنكر ورفض إعطائي، فهل يجوز لي أن أختلس من ماله بقدر مالي عنده بدون علمه؟ وهل هذا يشتمل عليه معنى قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن لم يكن كذلك فما معنى الآية؟
0: نعم. لا يجوز لك أن تختلس شيئا من ماله لهذه الدعوة، وإنما الواجب عليك إذا كنت تريد إثبات حقك أن تشهد على صاحبك حتى إذا أنكر فإذا البينة عندك، وإذا لم يكن عندك بينة وأنكر فإن الحكم في الشرع أن يوجه إليه اليمين فيحلف أنه ليس في ذمته لك شيء، وحينئذ يبرأ براءة في الظاهر حسب الظاهر للقاضي، والباطن يحاسبه الله عليه يوم القيامة. إذا كان كاذبا فإنه والعياذ بالله يلقى الله وهو عليه غضبان، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حالف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ولكنه ظاهرا قد برئ، ولا يحل لك أن تختلس شيئا من ماله لأنك تعتبر خائنا حينئذ أو معتديا. وأما قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فهذا في الحقوق التي لا يبرأ منها من أنكرها، أما هذا الرجل فإنه برئ منها بإنكارها وتوجيه اليمين عليه، وحينئذ إذا حلف فليس لك عليه حق في الدنيا، أما في الآخرة فلك الحق. ثم الآية الكريمة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ظاهرة في العدوان البين، أما هذا فليس هناك عدوان بين لأن الأمر بينك وبينه، فلا يمكن أن نسلطك على ماله مع أن الشرع قد حكم ببراءته ظاهرا. نعم.
2: سؤاله الأخير يقول هل يجوز التحدث عن أناس يرتكبون المحرمات والفواحش في غيابهم بغرض التحذير منهم ومن شرهم، ولا يكون هذا داخلا في الغيبة المحرمة؟
0: نعم، يجوز لك أن تتحدث عن أفعال يقوم بها أناس للتحذير منها والتحذير من مجالستهم، لأن الأعمال بالنيات، وما دامت نيتك فك الناس أو تحذير الناس من شرهم فإنك قد صنعت خيرا ولا حرج عليك في هذا. نعم.
2: الغيبة المحرمة ما هي؟
0: الغيبة المحرمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره.
2: نعم.
0: فكل شيء تذكر به أخاك وهو مما يكرهه إما في خلقه أو خلقه أو دينه فإنه من الغيبة
2: في حالة غيابه. نعم.
0: إيه نعم، في حالة غيابه فهو من الغيبة، ولكن هذه المفسدة مفسدة الغيبة إذا اقترن بها مصلحة أكبر وأعظم فإنها لا تكون غيبة حينئذ بل تكون نصيحة.
2: نعم. هذه رسالة من المستمعة انشراح يوسف، جمهورية مصر العربية، تقول لقد توفي جدي لأبي وترك 4 أبناء منهم والدي 4 بنات، وكانت كل تركته بيد ابنه الأكبر من أموال نقدية وأراض زراعية ومواشي، وقد توفي والدي فقام كل واحد من أعمامي بأخذ نصيبه من أخيه الأكبر إلا أبي لم يسلم إلي نصيبه، فأنا ابنته الوحيدة فليس لي إخوة ولا أخوات، فهل لي الحق في مطالبته بحق أبي من جدي أم لا؟
0: الجواب هو أن لك الحق في أن تطالبي بنصيبك من أبيك الذي ورثه من جدك، لأنك مستحقة لما تستحقين منه، ولكن اعلمي أنه ليس لك من أبيك إلا نصف المال، والباقي يكون لأولى رجل ذكر، وأولى العصبة في هذه المسألة التي ذكرت هم أعمامك، لأن أباك يكون قد مات عن بنت وعن 3 إخوة، وفي هذه الحال يكون للبنت النصف وللإخوة 3 الباقي إذا كانوا على قيد الحياة، وإذا كان أحدهم هو الباقي صار الباقي له وحده دون أبناء أخويه، وإن ماتوا كلهم قام أبناؤهم مقامهم. أما بنات الإخوة فإنه ليس لهن حق من التعصيب.
2: أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد محمود عبد الرحمن من الأردن يقول لأهل قريتي عادة عندما يموت أحدهم تقوم النساء بالبكاء وشق الجيوب واللطم على الخدود والنياحة، فيقوم بعض رجال الدين بنصيحتهن ولكن دون فائدة، وزيادة على ذلك فإنهن يتبعن الجنازة إلى المقبرة بحالتهن تلك، ويقمن بحثو التراب على رؤوسهن في الطريق. وكذلك الرجال إذا وصلت الجنازة المقبرة ودفنوها فإنهم يجلسون على القبر يبكون وينوحون، وبعد مضي مدة 40 يوما يعملون عشاء للميت يدعون إليه كل من حولهم بدون استثناء، وينتهي العزاء بأن تراق القهوة والشاي على الأرض. فما رأيكم في هذه العادة، وما هو الحكم في من يفعلها؟
0: هذه العادة عادة منكرة وبدعة ضالة، فالواجب على المسلم عند المصيبة أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن هذه المصيبة لا بد أن تقع مهما عمل، لأنها قد كتبت وجفت الأقلام وطوت الصحف، ومهما كان فلا بد أن يكون ما قدر الله عز وجل، كما كان المسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا اطمأن الإنسان إلى هذا وعلم أنها من الله عز وجل رضي وسلم، كما قال علقمة في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فوظيفة الإنسان عند المصائب الصبر واحتساب الأجر حتى لا يحرم الثواب، فإن المصاب حقيقة من حرم الثواب. وإذا وقعت بك مصيبة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فإنك إذا فعلت ذلك آجرك الله في مصيبتك وأعظم لك خيرا منها. وهذا أمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام وشهد به الواقع. أم سلمة رضي الله عنها كانت تحت أبي سلمة وكانت تحبه حبا شديدا، فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وكانت تقول في نفسها من خير من أبي سلمة، فمن قضت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها خيرا من أبي سلمة. وهذا أيضا تشهد به وقائع كثيرة. فالإنسان إذا صبر واحتسب فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والجزع والحزن والنياحة لا ترد المصيبة بل توجب الوقوع في الإثم، فإن النياحة على الميت من كبائر الذنوب، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، النائحة التي تنوح والمستمعة التي تستمع إلى نياحها. وكذلك يجب على الرجال ولاة أمور هؤلاء النساء أن يمنعهن، ويجب على ولاة الأمور على البلد أي ذوي السلطة يجب عليهم أن يمنعوا مثل هذا في المقابر وفي الأسواق، وأن يمنعوا النساء من اتباع الجنائز حتى يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا عارفا بالله راضيا بقضاء الله وقدره.
1: نعم، هذا سؤال من السائل: قدر وكثرة الشكوك والوساوس، وخاصة حينما يقرأ في كتب الفقه في أبواب الطلاق والأيمان، وخصوصا حينما يصف حالة رجل طلق زوجته ويذكر قوله بلسانه كأنه هو الناطق بذلك، فإنه يخشى أن يقع منه طلاق رغم أنه يصف طلاق شخص آخر، مما سبب له القلق والشك، فهل يقع منه أو من أمثاله ممن يروون حالة طلاق من الغير على ألسنتهم، أو مثلا في حالة تعليم أو نحو ذلك؟ كما أنه يطلب شرح الحديث إن كان صحيحا بهذا اللفظ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ الذي ابتلي بهذا الأمر وهو الوسواس فيما يتعلق بالطلاق والأيمان، نخبره ونرشده إلى أن هذا الأمر الذي يقع منه قد ابتلى به بعض الناس وهو كثير، ودواؤه أن يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأن لا يلتفت إليه، وأن يعلم أن اليقين لا يزال بالشك، وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهام ووساوس، وأن زوجته لا تطلق إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في كتب العلم ذكر الطلاق أو علم أحدا ممن يقرأ عنده بأحكام الطلاق، فإن زوجتها لا تطلق بذلك، بل إنه إذا غلب عليه حتى لفظ بالطلاق مغلوبا عليه بدون قصد ولا إرادة فإنه لا يقع منه الطلاق في هذه الحال. فإن بعض المؤسسين في هذا الأمر يجد من نفسه ضيقا عظيما وحرجا شديدا حتى ينطق بالطلاق بدون إرادة وبدون قصد، فمثل هذا لا يقع طلاقه، إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادة حقا وكتبه بيده أو نطق به بلسانه مريدا له غير ملجأ إليه ولا مغلق عليه فكره حينئذ، فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الموسوس لا يقع طلاقه. وعلى كل حال فإن دواء هذا الوسواس الذي أصاب الأخ السائل وربما أصاب غيره كثيرا دواؤه أن لا يلتفت الإنسان إليه وأن لا يهتم به، وأن يعلم إذا أنه إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في الفقه باب الطلاق أو درس طلبة في باب الطلاق فإنه لا يطلق زوجته إذا قال مثل أنت طالق، يريد أن يمثل به للطلبة أو نحو ذلك. ونصيحتي لهذا وأمثاله أن لا يلتفتوا إلى هذه الوساوس أبدا، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويدخل عليه وساوس في أمور عظيمة كمسألة الطلاق ومسألة الصلاة، بل حتى مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ودواء ذلك أن يستعيذ بالله من هذا الأمر وأن ينتهي ويعرض عنه ويلهو عنه، وهو بحول الله سيزول، وقد جرب ذلك كثير من الناس فانتفعوا حينما كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم عند إصابتهم بهذا وينتهون عما يوسوسون به، فرأوا من ذلك فائدة عظيمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بمثل هذا حين شكوا إليه أنهم يجدون في نفوسهم ما لو خر أحدهم من السماء لكان أحب إليه من أن ينطق به، أو لو كان حممة أي فحمة محترقة لكان أحب إليهم ما ينطق به، فأرشدهم إلى ذلك صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على محمد. والحديث الذي ذكره ماذا عن صحته؟
0: أما الحديث الذي ذكره فهو صحيح،
2: نعم،
0: فإن الطلاق والنكاح والعتق هزله جد، فمن عقد النكاح وقال أنا هازل فإنه لا يقبل قوله هذا، لأنه عقده وأراده وثبوت الحكم عند الله عز وجل. وكذلك من طلق ولو كان هازلا فإن طلاقه يقع ما دام أراد الطلاق، فلو كان يمازح زوجته فقال لها أنت طالق وهو يمازحها فإنها تطلق بذلك. وبهذا نرى أنه يجب على الإنسان أن يحترز في مثل هذه الأمور وأن لا يتلاعب بالطلاق.
2: بالنسبة لعقد النكاح، هل تمثلون بمثال لانعقاده بحالة مثلا هزل؟
0: إيه ممكن،
2: نعم،
0: ممكن أن يكون بعض الناس مثلا يمزح مع واحد فيقول مثلا أنا أريد أن تزوجني بنتك وما أشبه ذلك، أو يقول له مثلا لا أنا عندك لست بكفؤ ما أنت مزوجا، فيقول لا أنا أزوجك، ويمزح عليه ويقول زوجتك فيقول قبلت، وهذا ربما يقع.
1: نعم.
0: فإذا حصل هذا الشيء انعقد النكاح.
1: ينعقد لابد أن يكون من ولي الفتاة نفسها.
0: أي نعم، لابد أن يكون من وليها، وأن يكون عند من يشترط الإشهاد أن يكون بحضور شهود.
1: نعم بارك الله فيك.
0: وأما الوعد المجرد فهذا لا ينعقد به النكاح، مثل أن

0: ولي طفلا والحمد لله، وقد وقعت في أخطاء كثيرة في شبابي وأذن الله لي بالتوبة الصادقة والحمد لله، وهداني إلى طريقه القويم وزادني الله هداية والحمد لله بعد أن من علي بنعمة الزواج والذرية. أجاهد الآن بعون الله في الاستمرار والاستزادة على طريق الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وما يقلقني الآن بل وينغص علي حياتي، وخاصة أثناء أدائي لأي شعيرة أو فريضة أو حتى نافلة، هو تذكر الدائم والمستمر لما وقعت فيه من أخطاء أثناء شبابي، وخاصة أنني قد زللت في أخطاء هي من أكبر الكبائر. وسؤالي هو: أليس هناك من سبيل بعد أن تبت إلى الله توبة صادقة إلى إراحة نفسي من آلامها الموجعة؟ كلما تذكرت تلك الخطايا وخاصة الكبائر منها، إنني أفكر في طريقة ربما تساعدني على نسيان هذه الخطايا، ولكن تحتاج إلى فتوى منكم. وهذه الطريقة تتلخص في إقامة الحد الشرعي على نفسي فيما ارتكبته من كبائر، فهل يلزمني هذا؟ وكيف السبيل إلى ذلك، علما أن بعضها قد تكرر أكثر من مرة في الزمن الذي أشرت إليكم به؟ أرجو إرشادي إلى عمل يريحني ويطمئنني إلى قبول توبة الصادقة.
1: هذه التوبة هي في الحقيقة توبة صادقة، فإن هذا الندم العظيم الذي جرى منك والإقلاع الذي حصل هو حقيقة التوبة، ولا سيما وأنت والحمد لله حسب ما وصفت عن نفسك الآن ملتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى، حريص على فعل الخير والانكفاف عن الشر. فأنت الآن قد تبت حسب ما وصفت عن حالك توبة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منك. وثق يا أخي بأنك ما دمت على هذا الوصف، فإن جميع ما سلف قد محاه الله عز وجل، بل إن الله يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأنت بحول الله ممن يبدل الله سيئاتهم حسنات ما دمت قد صدقت في توبتك وندمت هذا الندم العظيم. ولا تلتفت إلى ما سبق، بل إن التفت إليه فلا تلتفت على أنه أمر لم يغفر، فإن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن تنظر إليه على أنه ذنب وقع منك فتشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته إياك أن أقلعت عنه، وتزداد استغفارا وتوبة وتمسكا بما أنت عليه من الحق. والله موفق.
0: بارك الله فيكم. هذا السائل عامر أحمد محمد من مكة المكرمة، يقول: في يوم الجمعة دخلت المسجد للصلاة وقام الإمام يخطب، ودخل المسجد واحد من المصلين فصلى تحية المسجد ثم جلس بجانبي وسلم علي باليد مصافحا والإمام يخطب، فهل من حقي أن أصافحه باليد وأرد السلام عليه، أو أعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، فقد أومأت له برأسي، وبعد أن فرغ الإمام من الخطبة سلمت عليه واعتذرت منه وأخبرته بالحديث، فهل الحديث صحيح أم ضعيف، وهل الحق معي فيما فعلت؟
1: الإنسان إذا جاء والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس ولا يسلم على أحد، فالسلام على الناس في هذه الحال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وكذلك قال: من مس الحصى فقد لغى، واللاغي معناه الذي أتى شيئا من اللغو، وربما يكون هذا اللغو الذي حصل منه مفوتا لثواب الجمعة.

0: جاء في الحديث ومن لغى فلا جمعة له. وإذا سلم عليك أحد فلا ترد عليه السلام باللفظ، لا تقل عليك السلام، حتى لو قاله باللفظ لا تقل عليك السلام. أما مصافحته فإنه لا بأس بها، وإن كان الأولى أيضا عدم المصافحة وغمزه لا يشعر بأن هذا ليس موضع مصافحة، لأن في المصافحة نوعا من العبث الذي قد يخرج الإنسان عن تمام الاستماع إلى الخطبة. وما صنعت من كونك نبهته حين انتهت الخطبة على أن هذا أمر لا ينبغي فهو حسن، وليت مثلك كثير، فإن بعض الناس يكون جاهلا في هذا الأمر فيرد السلام، أو ربما يخسره ويتركه ويهجره ولا يخبره إذا انتهى الخطيب لماذا صنع هذا. على أن من أهل العلم من قال إن له رد السلام، ولكن الصحيح أنه ليس له أن يرد السلام، لأن واجب الاستماع مقدم على واجب الرد، ثم إن المسلم في هذه الحال ليس له حق أن يسلم، لأن ذلك يشغل الناس عما يجب استماعهم إليه. فالصواب أنه لا رد ولا ابتداء للسلام، والإمام يخطب يقول لمن دخل وجلس قم فصل ركعتين، وله أن يقول لمن يتردد بين الصفوف أو يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت، وله أيضا أن يتكلم مع من يصلح جهاز مكبر الصوت إذا حصل فيه عطل، أو يتكلم مع إنسان ليفتح الشبابيك إذا حصل على الناس غم وضيق تنفس أو ما أشبه ذلك. المهم أن الخطيب له أن يكلم من شاء للمصلحة أو للحاجة، وكذلك لغيره أن يكلمه للمصلحة أو للحاجة. نعم.
1: هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد، بعث بعدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: كيف تقدر مدة المسح على الخفين، أهي بالساعات أم بالفروض؟ وكيف ذلك بالنسبة للمسافر والمقيم؟ وهل تقاس عليها العمامة التي تربط على الرأس بإحكام ولا يسهل خلعها عند كل وضوء أم لا؟
0: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيك.
0: فنقول إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب فهو من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم بكسر اللام
1: لا.
0: فتكون معطوفة على قوله برؤوسكم، فتدخل في ضمن الممسوح. والقراءة التي يقرأها الناس في المصاحف: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح اللام، فهي معطوفة على الوجه، على وجوهكم
1: لا.
0: فتكون من ضمن المغسول، وحينئذ فالأرجل بناء على القراءتين إما أن تغسل وإما أن تمسح. وقد بينت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح: يكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة، ويكون المسح حين تكون مسورة بالخف ونحوه.
1: لا.
0: أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وعده أهل العلم من المتواتر، كما قال: من نظم ذلك مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهم على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل، ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضوئه، قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما. وللمسح على الخفين شروط: الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر.
1: لا.
0: فإن لبسهما على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهما. والشرط الثاني أن يكون المسح في مدة المسح كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى. والشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى أي في الوضوء، أما إذا صار على الإنسان غسل فإنه في مدة المسح كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى. والشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى أي في الوضوء، أما إذا صار على الإنسان غسل فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليصل جميع المدة إن شاء الله تعالى. والشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى أي في الوضوء، أما إذا صار على الإنسان غسل فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليصل جميع بدنه. ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة كما في حديث صفوان بن عسى رضي الله عنه. هذه الشروط الثلاثة من شروط المسح، جواز المسح على الخفين. أما المدة فإنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واليوم والليلة هو 24 ساعة، وثلاثة الأيام بلياليها 72 ساعة.
1: نعم.
0: لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس.
1: نعم.
0: لأن الشرع جاء بلفظ المسح، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلا. يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام، فلا بد من تحقق المسح، وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح بأول مرة،
1: والوقت الذي ابتدأ به ينتهي به.
0: يكون ابتداء المدة من أول مرة مسح. فإذا تمت 24 ساعة من ابتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم، وإذا تمت 72 ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر. ونضرب لذلك مثلا تبين به الأمر: رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته، وصلى العصر وهو على طهارته، وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح. فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني، إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني. فإذا قدر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء، فإنه حينئذ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه 9 صلوات صلاها. وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات كما هو مفهوم عند كثير من العامة، حيث يقولون إن المسح 5 فروض، هذا لا أصل له، وإنما الشرع وقته بيوم وليلة تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح. وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كم صلى من صلاة في لبس الخفين.
1: نعم.
0: وبهذا المثال الذي ذكرناه تبين

0: وإذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعد هذه المدة، ولو مسح بعد المدة بعد تمامها فمسحه باطل لا يرتفع به الحدث. لكن لو مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقض، بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء.
1: نعم.
0: فهذا المثال الذي ذكرنا أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة الخامسة إلا ربعا، أي قبل تمام المدة بربع ساعة، ثم بقي على طهارته إلى المغرب وإلى العشاء، فيصلي المغرب والعشاء بطهارته. وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة، أي بتمام مدة المسح، قول لا دليل له، فإن تمام المدة معناه أنه لا مسح بعد تمامها، وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها. فإذا كان الموقت هو المسح دون الطهارة فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة. وحينئذ نقول في تقرير دليل ما ذهبنا إليه: هذا الرجل توضأ وضوءا صحيحا بمقتضى دليل شرعي صحيح، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليل شرعي صحيح، ولا دليل على أنه ينتقض بتمام مدة، وحينئذ فتبقى طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء التي ثبتت بالكتاب أو السنة. هذه خلاصة موجزة عن المسح على الخفين، وله فروع كثيرة لكنه ليس هذا موضع ذكرها، وهي معلومة في كتب أهل العلم والحمد لله. أما المسافر فإنه له 3 أيام بلياليها، أي 72 ساعة تبتدئ من أول مرة مسح. ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس خفيه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ولم يسافر ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر، قالوا فإنه يتم مسح مسافر في هذه الحالة، فاعتبروا ابتداء المدة من المسح من أول مرة مسح. وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس. أما مسألة الإمامة فالإمامة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز المسح عليها، وهي من حيث النظر أولى بالمسح من الخفين لأنها ملبوسة على ممسوح، فهي أصلا طهارة هذا العضو وهو الرأس أخف من طهارة الرجلين لأن طهارته تكون بالمسح، فالفرع عنه وهي العمامة يكون كذلك بالمسح. ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في الخف بأن يلبسها على طهارة وتتقيد مدتها بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أو أن المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس مسحها سواء لبسها على طهارة وبدون توقيت، إلا أنه في الحدث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من الغسل لجميع البدن. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذين قالوا بأنه لا يشترط لبسها على طهارة ولا مدة لها قالوا لأنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسها على الخفين على ما يقولون قياس مع الفارق، لأن الخفين لبسا على عضو مغسول طهارته لا بد من الغسل فيها، وأما هذه فقد لبست على عضو ممسوح طهارته أخف، فلهذا لا يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها. ولكن لا شك أن الاحتياط أولى والأمر في هذا سهل، فإنه ينبغي أن لا يلبسها إلا على طهارة، وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح ويمسح رأسه رأسه ثم يعيدها.
1: ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟
0: يبطل المسح أيضا خلع الخف.
1: نعم،
0: إذا خلع الخف بطل المسح
1: في أي وقت كان. نعم،
0: في أي وقت كان، لكن الطهارة باقية، الطهارة باقية. ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا، فدل هذا على أن النزع يبطل المسح. فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه الرجلين. وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح، وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي. وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء، وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح.
1: نعم.
0: أي لا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل، بعد غسل الرجل بوضوء كامل. وعليه فنقول إن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة في مقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض، وهذا هو القول الراجح عندنا.
1: جزاكم الله خير الجزاء. هذه رسالة من المستمع محمد صالح عبد الله من حائل، يقول في سؤاله الأول: ما حكم التسمية بأسماء هي من أسماء الله أو صفاته، كمثل رؤوف وعزيز وجبار ونحو ذلك؟ هل تجوز مثل هذه التسمية أم يجب تغييرها في من تسمى بها؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين: الوجه الأول أن يحل بأل أو يقصد بالاسم ما دل عليه من صفة، ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله، كما لو سميت أحدا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى به غير الله، لأن أل هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. وكذلك إذا قصد بالاسم وإن لم يكن محلا بأل، إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يسمى به. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم التي تكنى بها لأن أصحابه يتحاكمون إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم كناه بأكبر أولاده شريح، كناه بأبي شريح، فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع، لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله سبحانه وتعالى.
1: لا.
0: أما الوجه الثاني فهو أن يتسمى بالاسم غير محلا بأل ولا مقصود به معنى الصفة، فهذا لا بأس به، مثل الحكم حكيم، ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به. لكن في مثل جبار لا ينبغي أن يتسمى به، وإن كان لم يلاحظ الصفة، وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار على الخلق، فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها، والله أعلم.
1: السؤال الثاني يقول: إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث، وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلا كان أو امرأة، فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت المال؟
0: ليس الصلة أو ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث، فأخوها من الرضاع وأبوها من الرضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات، لكن لا شك أنه له شيء من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها. وأما الإرث فلا حق له في الإرث، وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة والزوجية والولاء، وليس الرضاع من أسبابها. وعلى هذا فالمرأة المذكورة في السؤال يكون ميراثها لبيت المال، يصرف إلى بيت المال، ولا يستحقه هذا الأخ من الرضاع.
1: السؤال الأخير يقول: إذا حصلت خصومة بين زوجين فحرمت الزوجة زوجها عليها، فهل يؤثر هذا كما لو صدر هذا التحريم من الرجل؟
0: تحريم المرأة زوجها على نفسها حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا مكنته بعد هذا التحريم فإنه يجب عليها أن تكفر كفارة يمين، لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين، ولهذا قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولأن الله تعالى ذكر كفارة اليمين بعد أن أمر بالأكل من الطيبات، بل بعد أن نهى عن تحريم ما أحل الله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلى آخره. فدل هذا على أن تحريم الطيبات أن حكمه حكم اليمين، فتحريم المرأة زوجها من هذا الباب، ويجب عليها كفارة يمين. كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وإطعام 10 مساكين على وجهين: إما أن يصنع طعاما غداء أو عشاء فيدعوهم إليه حتى يأكلوا، وإما أن يعطيهم حبا 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن يجعل معها شيئا من اللحم يكون إداما لها ليتم بذلك الإطعام.
1: نعم. هل يلزم أن تطعم هي من نفقتها الخاصة، أو لو أطعم زوجها عنها لا بأس بذلك؟
0: نعم، لا بأس أن يطعم عنها زوجها بإذنها، فإذا أذنت له أو استأذنت منه أن تطعم من ماله فأطعمت فلا حرج.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا المستمع أحمد سعد قايد من الحيدري، يمني مقيم بجدة، يقول: توفي والدي يرحمه الله، وكان قد أوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج، وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحج عنه. وبعد أن بلغنا سن الرشد أنا وأخي قدمنا إلى هنا في المملكة للعمل، واتفقنا مع شخص أن يحج عن والدنا مقابل مبلغ 2000 ريال، ولم ندفع إليه قطعة الأرض التي جعلها والدي لمن يحج عنه، فهل الحج صحيح وهل علينا شيء في ذلك؟
0: هذا الأب الذي أوصى بهذه القطعة أن يحج بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل، وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فأنتم فيه بالخيار. لكن إذا علمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط، أي أن مقصودها أن يؤتى له بحجة، وأنه عين هذه الأرض من أجل التوثق، فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بها وتبقى هذه الأرض لكم. فالمهم أنه هذا يرجع إلى ما تعلمونه من نية أبيكم. إن كنتم تعلمون أن من نية أبيكم أن تصرف هذه الأرض كلها بالحج عنه، فعلى ما سمعتم تنفق كلها في الحج عنه ولو كانت عدة حجات، إذا كانت لا تزيد على الثلث، وما زاد على الثلث فأنتم فيه بالخيار. وإذا كنتم تعلمون أن والدكم يريد الحج ولو مرة لكن عين هذه الأرض من أجل التوثقة، فإنه لا حرج عليكم أن تقيموا من يحج عنه بدراهم وأن تبقوا هذه الأرض لكم.
1: والحج الذي أدي لعله صحيح إن شاء الله.
0: نعم، الحج الذي أدي صحيح بكل حال.
1: نعم،
0: لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تصرف كل الأرض بالحج عنه، فإنهم إذا كان ما بذلوه من 2000 ريال أقل من قيمة الأرض يصرفون بعد حجة أخرى ثم أخرى حتى تستكمل قيمة الأرض.
1: نعم. هذان سؤالان بعث بهما المستمع محمد عطية حسني، مصري يعمل بالجبيل. يقول: أنا رجل متزوج من فتاة هي ابنة خالي، وقد حصل أن وقع والدي وخالي ورقة تثبت مبلغا من المال لزوجتي، وحفظت الورقة عند خالي والد زوجتي، وقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي وأخذ المبلغ من المال الذي عنده لزوجتي فرفض، فحلفت قائلا: إما أن تعطيني الورقة وإما بنتك طالق. ثم سافرت من البلد إلى هنا في المملكة للعمل، وهو قد أخذ ابنته من بيتي ولها الآن عند أهلها سنة ولم أبعث خلالها نفقة لها، فما الحكم في هذا؟ وهل وقع الطلاق؟ وهل كان يلزمني نفقة لها أم لا؟
0: الجواب على ذلك أن نقول: أولا، ننصح هذا السائل وغيره من أن يتساهلوا في إطلاق الطلاق، وأن يكون هذا دابهم في الأيمان والحلف، لأن هذه المسألة خطيرة، وكثير من أهل العلم إن لم أقول أكثرهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق بكل حال، وحينئذ يكون الإنسان معرضا نفسه لأمر عظيم. فالواجب على المرء أن يكون حازما دائما، وأن يكون لديه من القوة ما يستطيع أن يمنع ما يريد منعه أو يجلب ما يريد جلبه بدون هذه الأيمان وهذا الطلاق. وما ذكرت من الصورة التي وجهتها إلى خالك أبي زوجتك، فإن كان نيتك أنه إذا لم يدفع المال فإنك قد طابت نفسك من مصاهرته ورغبت عنه وعن قربه ونويت الطلاق بذلك، فامرأتك طالق، إلا أن يدفع إليك هذا المبلغ الذي علقت الطلاق عليه. وأما إذا كانت نيتك أن تحثه على تسليم المبلغ وليس لك غرض في فراق زوجتك، وأنت تريد زوجتك وتحبها، فإن الطلاق لا يقع، ولكن إن سلم لك هذا المبلغ فذاك، وإن لم يسلم فعليك كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين. وفي سؤالك أنك قلت خالي والد زوجتي، فإن كان خالك حقا، يعني أنه أخو أمك، فهو خالك حقا، وإن كان خالك بمعنى أنه أبو زوجتك وليس بينك وبينه صلة قرابة، فإن هذه التسمية لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان أن يسمي أبا زوجته خالا أو عما، لأن ذلك قد يوهم أن له حكم أن له حكم الخال والعم القريبين، وتغيير الأسماء إلى مسميات غير شرعية لا ينبغي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغربنكم الأعراب على تسميتكم على صلاتكم العشاء، يعني فتسمونها العتمة، فإنها العشاء في العشاء في كتاب الله. فالخال شرعا ولغة أيضا هو أخو أمك، سواء كان أخاها من أبيها أو أخاها من أمها أو أخاها من أبيها وأمها. والعم هو أخو أبيك من أمه أو من أبيه أو من أمه وأبيه. أما أبو زوجتك فإنه يسمى حمن ويسمى صهرا وما أشبه ذلك. نعم.
1: لو كان وقع الطلاق منه فعلا بأن كان يقصد الطلاق، والآن يقول لها عند أهلها سنة، لو أراد استرجاعها ما الحكم؟
0: الحكم إذا كان قد وقت مدة لتسليم والدها هذا المبلغ وانتهت المدة ولم يسلم، فإن الطلاق يقع عند انتهاء هذه المدة. إذا عين هذه المدة سواء بشرطه بأن قال إن لم تعطني هذا قبل شهر أو قبل أسبوع أو ما أشبه ذلك، أو عينه بنيته بأن نوى أنه إذا لم يعطه في خلال شهر أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا مرت هذه المدة التي عينها بالشرط أو بالنية وقع الطلاق، ثم إن تمت العدة قبل أن يراجع بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، وإن كانت العدة لم تتم فإنها تحل له بالمراجعة، فيقول راجعت زوجتي فلانة وتحسب عليه طلقة واحدة. أما إذا كان لم يعين وقت تسليم أبيها للدراهم لا بالشرط ولا بالنية، فإنه حتى الآن لم يقع الطلاق، لأنه ما عين، يقول إن لم تسلمني، وإذا كان لم يعين فإنه على التراخي، ينظر حتى إذا أيس منه وعلم أنه لم يسلمه فإنه قد يقع الطلاق.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: توفي عندنا رجل، وبعد مضي 7 أشهر على وفاته رأى أحد أقاربه في المنام رؤيا أنه ينادي: أخرجوني من القبر وابنوا لي مقاما. وفعلا نفذوا هذه الرؤيا فأخرجوه من القبر وتجولوا به في البلد وبنوا له مقاما، ويعتقدون الآن أنه ولي، فما الحكم في هذا العمل؟ وهل من نصيحة إلى مثل هؤلاء الناس الذين ضعفت عقائدهم إلى هذه الدرجة؟
0: الحكم في هذا العمل أنه عمل محرم، وأن المرائي التي ترى في المنام إذا كانت مخالفة للشرع فإنها باطلة، وهي من ضرب الأمثال التي يضربها الشيطان ومن وحي الشيطان، فلا يجوز تنفيذها أبدا، لأن الأحكام الشرعية لا تتغير بالمنامات. والواجب عليهم الآن أن يهدموا هذا المقام الذي بنوه له، وأن يردوه إلى مقابر المسلمين، هذا هو الواجب. ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يعرضوا كل ما يروه في المنام، كل ما يرونه في المنام على الكتاب والسنة، فما خالف الكتاب والسنة فهو مطرح ومردود ولا عبرة به. ولا يجوز للإنسان أن يعتمد في أمور دينه على هذه المرائي الكاذبة، لأن الشيطان أقسم بعزة الله عز وجل أن يغوي بني آدم إلا عباد الله المخلصين، فمن كان مخلصا لله ومخلصا له متبعا لدينه مبتغيا لوجهه فإنه يسلم من إغواء الشيطان وشره، وأما من كان على خلاف ذلك فإن الشيطان يتلاعب به في عباداته وفي اعتقاداته وفي أفكاره وفي أعماله، فليحذر. يقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
1: جزاكم الله خير الجزاء.
2: إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
3: نور على الدرب.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المستمع سالم غانم عاشور، العراق الموصل. يقول: قرأت في كتاب للشيخ الإمام الغزالي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة في من أخرجهم الله من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم، حين يقول الله تعالى: فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت شفاعتي، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا حسنة قط ويدخلون الجنة ويكون في أعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله عز وجل، فما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟
0: هذا الحديث متفق عليه بمعناه،
1: نعم،
0: يعني أنه قد روى البخاري ومسلم معنى هذا الحديث، إلا أن فيه كلمة منكرة في هذا السياق الذي ذكره الأخ، وهو قوله: فتبقى شفاعتي، فإن هذه اللفظة منكرة، واللفظ الذي ورد في الصحيحين: ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وإنما كانت اللفظة التي ذكرها السائل منكرة، لأن قوله فتبقى شفاعتي عند من يشفع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع إليه وليس يشفع إلى أحد سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأذن للرسل والملائكة والنبيين وكذلك لصالح الخلق أن يشفعوا في إخراج من شاء من أهل النار، فيخرج من أهل النار من شاء الله، حتى إذا لم يبق أحد تبلغه شفاعة هؤلاء ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، أخرج الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة من شاء، وجعل في رقابهم خواتيم على أنهم عتقاء الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة. ومعنى قوله لم يعملوا حسنة قط أنهم ما عملوا أعمالا صالحة، لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وحينئذ نصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الحديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا، فإن من لم يصلي فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة، فإنه لا بد أن يصلي الإنسان، فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار.
1: بارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخت سين ألف ضاد من بلدة المحاني، تقول: ما معنى كلمة الحيوان في قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وما معنى الآية؟
0: هذه الآية تدل على أن الدنيا ليست إلا لهوا في القلوب وغفلة ولعبا في الجوارح من المرح والبطر وما أشبه ذلك، إلا ما كان طاعة لله عز وجل، فإن ما كان طاعة لله عز وجل فإنه حق وليس لهوا ولا لعبا، بل هو حق ثابت يكون الإنسان فيه مثابا عند الله عز وجل ومأجورا عليه. لكن الدنيا التي هي الدنيا ليست إلا لعبا ولهوا. ولهذا تجد الإنسان فيها لاهيا لاعبا حتى يأتيه اليقين وكأنها أضغاث أحلام. أما قوله تعالى وإن الآخرة لهي الحيوان، فالمعنى أن الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة الثابتة التي ليس فيها لمن دخل الجنة تنغيص ولا تنكيد ولا خوف ولا حزن. وقوله لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون الحقيقة ما اشتغلوا بالدنيا التي هي لهو ولعب عن الآخرة التي هي الحيوان. فإن الإنسان لو كان عنده علم نافع في هذا الأمر لكان يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الآخرة. ومع هذا فإن نصيب الإنسان من الدنيا لا يمنع منه إذا لم يشغله عن نصيبه في الآخرة، فلا حرج على الإنسان أن يأخذ من الدنيا ما أحل الله له، بل إن الامتناع من الطيبات بغير سبب شرعي مذموم وليس من طريقة أهل الإسلام. إنما ما ألهى عن طاعة الله من هذه الدنيا فإنه لا خير فيه.
1: هذه رسالة من المستمع سمى نفسه راغب الجنة من القنفذة حلي، بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول فيه: أنا شاب في 32 من عمري، وقد كنت تاركا للصلاة والصيام وأديت الحج عن نفسي وأنا كذلك، وبعد مضي سنة حجيت مرة أخرى عن أحد أقاربي وأنا أيضا على تلك الحال تارك للصلاة والصيام، وبعد ذلك تبت إلى الله وندمت على ما حصل مني من ارتكاب لمحارم الله وترك لواجباته، فماذا علي بالنسبة للصلاة والصيام فيما مضى؟ وهل حج عن نفسي وعن قريبي صحيح أم يلزم إعادته؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لمن سمى نفسه أو لقبها براغب الجنة أن يكون هذا اللقب مطابقا لمن لقب به، فيكون حريصا على الأعمال التي توصله إلى هذه الجنة، والتي ذكرها الله تعالى في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونرجو أن يكون ذلك متحققا حيث هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان بعد الضلال والكفر. وما ذكره من أنه كان في أول أمره تاركا للصلاة والصيام وأنه حج مرة لنفسه وهو على هذه الحال، ومرة لأحد أقاربه وهو على هذه الحال أيضا، ثم يسأل ما شأن هاتين الحجتين وماذا يجب عليه بإزاء ما ترك من الفرائض.
1: نعم.
0: فنقول: أما حاله وهو تارك للصلاة فإنه كافر من جملة الكافرين الخارجين عن الإسلام، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة موجب للخلود في النار كما دل على ذلك الكتاب والسنة وقول السلف رحمهم الله. وعلى هذا فإن من لا يصلي لا يحل أن يتزوج امرأة من المسلمين، وإذا كان عنده امرأة فإن نكاحه منها ينفسخ ولا يحل الاستمرار عليه. وإذا كان قد عقد له النكاح وهو على هذه الحال ثم من الله عليه بالتوبة فإنه يجب أن يجدد عقد النكاح له، لأن عقد النكاح الأول الذي عقد له وهو لا يصلي عقد باطل
1: سؤاله الثاني عن هذا الموضوع. نعم.
0: لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.
1: نعم.
0: ولقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذه مسألة خطيرة جدا، حيث إنه يوجد في مجتمعنا من لا يصلي ثم يعقد له النكاح على امرأة مؤمنة تؤمن بالله وتصلي. أقولها وأكرر أن من عقد له النكاح وهو على هذه الحال أي لا يصلي ثم من الله عليه بالهداية، فإنه يجب أن يعاد عقد النكاح مرة أخرى حتى يكون عقدا صحيحا. وهذا الرجل الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل مكة، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما حجه عن نفسه وهو لا يصلي فإنه غير مجزئ ولا مقبول ولا صحيح، فهو لم يؤدي الفريضة الآن فعليه أن يؤدي الفرض. وكذلك حجه عن قريبه لا ينتفع به قريبه ولا يؤدي عنه إن كان حجا عن فريضة، وذلك لأنه وقع من كافر، والكافر لا تصح منه العبادات، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ السائل: أما بالنسبة لحجك ولحج عن نفسك وعن قريبك فإنه لاغ ولا يصح، ويجب عليك أن تعيد حج الفريضة مرة أخرى. وإذا كان قد عقد لك النكاح وأنت على هذه الحال فإنه يجب عليك إعادة عقد النكاح من جديد. وأما بالنسبة لما تركت من الأعمال السابقة فإنه لا يجب عليك قضاؤها، لأن الصحيح عندنا أن كل عبادة موقتة بوقت، فإنه إذا أخرت عن وقتها عمدا بدون عذر شرعي فإنه لا ينفع قضاؤها، لأن العبادة المحددة بوقت معناها أنه يجب أن تكون في هذا الوقت المحدد، فلو فعلت قبله لم تصح، ولو فعلت بعده بدون عذر شرعي يصيغ التأخير لم تصح أيضا. وذلك لأنها إذا أخرت عن وقتها بدون عذر شرعي ثم صلىها الإنسان بعده أو ثم فعلها الإنسان بعده فإنه يكون قد فعلها على وجه لم يأمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأننا لو قلنا بقضائها في هذه الحال لكان كل إنسان يهون عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو العبادة المؤقتة عن وقتها ما دام ينفعه إذا أتى بها بعد الوقت. فعليه إذن، أي على هذا الأخ السائل، عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ويستمر في فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بكثرة الأعمال الصالحة، ويكثر من الاستغفار والتوبة. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت في التائبين، فكل ذنب يتوب العبد منه ولو كان شركا بالله عز وجل فإن الله يتوب عليه.
1: جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني هو عن عقد الزواج بفتاة مسلمة مصلية صائمة، وقد تفضلتم بالإجابة عنه ضمن السؤال الأول بأنه يلزمه تجديد العقد.
0: نعم.
1: هذا المستمع آدم محمد شريف من بورت سودان يقول: نحن مجموعة من الإخوان في الله اتفقنا على إنشاء صندوق مالي بأن يدفع كل واحد منا كل شهر مبلغا محددا من المال، ويجمع في هذا الصندوق بغرض مساعدة أي من الأفراد المشتركين فيه في أي حالة شدة يتعرض لها. ومن ذلك لو توفي أحد أسرته فإنه يدفع له منه مساعدة وهكذا، فهل في هذا مانع شرعي أم لا؟
0: ليس في هذا مانع شرعي، بل إن هذا من التعاون على البر والتقوى، وتحديد ذلك بمبلغ معين لا يضر، لأن المقصود به أن يكون هذا الصندوق منتظما، إذ لو لم يقيد بمبلغ معين ما انضبط ولا حصل على المال الكافي. ولكن ينبغي أن يكون هذا المال المعين أن يكون بالنسبة لا بالقدر المعين، فيقال مثلا يؤخذ من الراتب العشر، نصف العشر، ربع العشر، دون أن يقال على كل فرد 100 درهم مثلا، لأن الدخل يختلف. فالأفضل أن يكون ذلك بالنسبة إلى ما يحصله المرء. ثم إنه ينبغي أن ينظر أن يجعل هذا عونا لمن حصل عليه حادث، يعني حصل عليه ما لا يمكنه دفعه من كسر أو مرض أو ما أشبه ذلك. وأما أن يجعل معونة لمن حصل منه الحادث فهذا لا ينبغي، لأننا إذا وضعنا هذا الصندوق وجعلناه لكل من حصل عليه حادث أو منه حادث أوجب أن يتهور السفهاء ولا يبالوا بالحوادث التي تقع منهم، لأنه حيث علم أن هناك صندوقا يؤمن ما يلزمه من ضمان بسبب هذا الحادث فإنه لا يبالي أحصل منه الحادث أم لم يحصل. لهذا أقول إن هذه الصناديق موجودة حتى هنا في البلاد السعودية، ولكن ينبغي أن تكون هذه الصناديق التعاونية أن تكون معونة في من حصل عليه الحادث الذي يحتاج إلى مساعدة مالية، لا لمن حصل منه الحادث للوجه الذي ذكرته، وهو أن ذلك يؤدي إلى التساهل والتهور وعدم المبالاة بالحوادث التي تقع من الإنسان. وأما كونه أو ما قول السائل إنه إذا مات أحد من عائلته أعانوه،
1: لا،
0: فهذا في النفس منه شيء، ولا ينبغي أن يقيد ذلك بالموت، لأنه قد يموت أحد من الأسرة ويخلف مالا كثيرا يستغني به الإنسان عن المعونة. فالأولى أن يكون أمر المعونة مقيدا بالحاجة بأي سبب كان، حتى لا يحصل نزاع فيما بينهم، أو حتى لا تصرف الأموال في غير مستحقيها.
1: هل نقيس على حالة الصندوق هذه ما تفعله بعض شركات التأمين الحالية من استحصال مبلغ معين من كل شخص يريد أن يؤمن على مثلا بضاعته أو سيارته أو نحو ذلك؟
0: لا نقيسه على هذا،
1: نعم،
0: فإن شركات التأمين هذه لا شك أنها محرمة وأنها من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذلك لأن هذا العقد غرر دائر بين الغنم والغرم، وكل عقد هذه حاله فإنه من الميسر، إذ أن الإنسان يكون فيه حاله دائرة بين أن يكون غانما أو غارما.
1: نعم.
0: وأضرب لك مثلا بأنه إذا كان عندي سيارة وأعطيت شركات التأمين مبلغا من المال كل شهر، كل شهر مثلا لنفرض أنه 100 ريال،
1: نعم،
0: فمعنى ذلك أنها ستكسب في السنة 1200 ريال، قد يحدث حادث على سيارتي يستهلك 5000 ريال لإصلاحها.
2: نعم هذا وارد.
0: وحينئذ تكون الشركة غارمة لأنه أخذ منها أكثر مما بذلت مما بذل لها. وقد يكون الأمر بالعكس، قد تمضي السنة والسنتان والثلاث ولم يحصل على سيارة حادث، وحينئذ أكون أنا غارما لأنه أخذ مني مبلغ من المال بغير حق.
2: نعم.
0: وهذا بعينه هو الميسر لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون إنسان فيه غانما وقد يكون فيه غارما، ولأنه نفس ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حيث نهى عن بيع الغرر

0: سيارته قد يؤديه هذا التأمين إلى التهور وعدم المبالاة بالصدم والحادث، لأنه يرى أنه مؤمن له. ولهذا ينبغي حفظا لأمن المجتمع أن تمنع هذه التأمينات أو هذه الشركات. فالذي أرى في هذا أنه يجب على كل مؤمن أن يجعل اعتماده على ربه سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن المعاملات المحرمة، لأن هذا المال الذي بأيدينا هو عارية، إما أن يؤخذ منا ويتلف في حياتنا، وإما أن نؤخذ منه ونتلف ويبقى لغيرنا. فالواجب على المؤمن أن لا يجعل المال غاية، بل يجعله وسيلة. وليتذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وليتذكر دائما قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي لعلي أنفق مالي. من جملة ما يدخل في هذه الآية: لعلي أنفق مالي الذي تركته فيما يقربني إلى الله من الأعمال الصالحة. فقال الله عز وجل: كلا، أي لا رجوع، أو بمعنى حقا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فنصيحتي للمسلم أن لا يتشبه بالكفار الذين يجعلون المال غاية لا وسيلة، ويجعلون الدنيا مقرا، لأن مقر المؤمن هي دار الآخرة التي هي خير وأفضل وأعظم من هذه الدنيا بكثير، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وولايته التي ولي عليها من أهله من زوجات وغيرهم، ليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل في ذلك فإن الله تعالى قد ضمن له، وهو لا يخلف الميعاد، أن يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنت يا أخي المؤمن اصبر، والرزق سيأتيك إذا سعيت له بالأسباب المشروعة غير المحظورة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لن تموت نفس، إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ونسأل الله تعالى أن يحمي المسلمين من الربا والميسر، وأن ييسر لهم المعاملات الطيبة التي يأكلونها رغدا هنيئا لا تبعد عليهم في الدنيا ولا في الآخرة. لكن قد يقول قائل: إذا ابتليت بهذا الأمر فقدمت إلى بلد أو كنت في بلد يرغمونني على هذا التأمين،
1: لا،
0: فماذا أصنع؟ هل أعطل سيارتي مثلا وأستأجر، أم ماذا أصنع؟ أقول في هذا إنه إذا أرغمت على هذا التأمين فلا حرج عليك أن تدفع ما أرغمت عليه، ولكن إذا حصل عليك حادث فلا تأخذ منهم إلا مقدار ما دفعت، لا تأخذ منهم ما يكون بهذا الحادث إذا كان أكثر مما أعطيتهم، وبهذا تكون خرجت من التبعة، لأنك ظلمت بهذا العقد المحرم الذي أجبرت عليه وبدفع هذه الفلوس التي أجبرت على دفعها. فإذا ظلمت فإنك تأخذ قدر مظلمتك باختيارهم هم، لأنهم هم الذين يستدفعون إليك هذا بمقتضى العقد الذي أجبروك عليه. فلا أرى بأسا أن تأخذ منهم مقدار ما دفعت فقط على هذا الحادث الذي حصل لك، وإذا كان الحادث أقل مما دفعت فهم لن يعطوك إلا بقدر الحادث، وهذا لا شك أنك ستأخذه.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: عندنا عادة عندما يتوفى أحد فإن أهله من بعده قبل إقامة العزاء يحضر

0: سجلا لتسجيل أسماء المعزين الذين سيفدون للعزاء ويدفعون مالا لأهل الميت مواساة في فقيدهم، فهل هذا المال حلال أم حرام؟
1: هذه العملية بدعة لم تكن معروفة عند السلف، وإنما المعروف الذي جاءت به السنة أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فإذا علمنا أن أهل المصاب أن المصابين بهذا الميت قد انشغلوا عن إصلاح غدائهم أو عشائهم بما أصابهم من الحزن، فإنه لا بأس، بل من السنة أن نبعث إليهم طعاما لنكفيهم المؤونة والتعب والشغل في هذا اليوم. وأما أن يسجل المعزون وأن يرى المعزون أن عليهم ضريبة يدفعونها فهذا من البدع، وإذا كان كذلك فإن المال المأخوذ على بدعة لا يحل ولا يجوز، والواجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب ويأخذ عوض مصيبته من الله عز وجل، فإن واجب المؤمن إذا أصيب بمثل هذه المصائب بل بأي مصيبة أن يقول ما أثنى الله على قائليه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله وأخلف له خيرا منها.
0: هذه رسالة من المستمع آدم عبده إسماعيل من الصومال. سؤاله الأول يقول: ما المقصود بالأمانة جبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولماذا كان الإنسان ظلوما جهولا بحمله الأمانة، وما هو معنى الآية إجمالا؟
1: الأمانة هي تحمل أعباء، أو بالأصح هي تحمل المسؤولية في العبادات التي أمر الله بها ورسوله، وفي اجتناب المحرمات التي نهى الله عنها ورسوله. هذه هي الأمانة.
0: نعم.
1: وأداؤها أن يقوم بذلك على الوجه الأكمل. ولما كانت السماوات والأرض والجبال لم يكن لها من العقل والإدراك مثل ما للإنسان، صار المتحمل لها الإنسان بما أعطاه الله تعالى من العقل والتفكير والتمييز، وبما أنزل الله عليه من الكتب وأرسل إليه من الرسل، فإن الإنسان قد قامت عليه الحجة بعقله وبالوحي الذي أنزله الله إليه. وعلى هذا فإن الإنسان بتحمله هذه الأمانة كان ظلوما جهولا لجهله بما يترتب على هذا التحمل ولظلمه نفسه بتحملها. ولكن الآية إنه أي الإنسان، وهذا باعتبار الإنسان من حيث هو إنسان، أما إذا كان مؤمنا فإنه سوف يزيل عن نفسه هذا الوصف، سوف يهتدي بالوحي فيكون عالما، وسوف يتقي الله عز وجل فيكون غير ظالم لنفسه. فالإنسان في الآية الكريمة من حيث هو إنسان، على أن بعض المفسرين قال إن المراد بالإنسان هنا الكافر، ولكن ظاهر الآية العموم، وأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول
0: الجنس، يعني جنس الإنسان.
1: ولو وكل إلى نفسه،
0: نعم،
1: لو وكل إلى نفسه لكان ظالما جاهلا، ولكن الله تعالى من عليه بالهدى والتقى فانتشل نفسه من هذين الوصفين الذميمين، الظلم والجهل، إذا كان مؤمنا. نعم.
0: السؤال الثاني يقول: هل يجوز للبنت البكر التي ليس لها ولي أو كان وليها غائبا أن تنكح نفسها أم لا، وهل في هذا الحكم فرق بين البكر والثيب مطلقة كانت أو أرملة؟
1: لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها،
0: نعم،
1: ولا غيرها أيضا، سواء كانت بكرا أم ثيبا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل النكاح بعقد بيد غير المرأة، فقال ولا تنكحوا المشركات، في الرجال قال لا تنكحوا المشركين، فأضاف النكاح إلى الزوج نفسه، أما في النساء فقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فجعل الإنكاح بيد غير المرأة، وقال سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي،
0: نعم،
1: فهذا الدليل من الأثر على أنه لا بد للمرأة من ولي ينكحها. أما من حيث النظر فإن المرأة ناقصة العقل والدين، فهي قاصرة في تفكيرها، وهي أيضا ضعيفة في دينها. أقول هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الحازم من إحداكن، ولقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولولا نقصان المرأة ما كان الرجل قواما عليها، بل صريح الآية بما فضل الله بعضهم على بعض. فإذا كانت المرأة بهذا الوصف بدلالة الكتاب والسنة من نقصان العقل والدين، فإنها محتاجة إلى ولي مرشد يعرف الكفر ويعرف مصالح النكاح ويعرف من تكون المرأة عنده حتى يقدم على تزويجها أو يحجم. لهذا لابد من ولي للمرأة يزوجها بالشروط المعروفة عند أهل العلم، ولا تزوج المرأة نفسها سواء كانت بكرا أم ثيبا. لكن ها هنا مسألة يجب التنبه لها، وهو أنه لا بد من إذن المرأة ورضاها سواء كانت بكرا أم ثيبا، وسواء كان المزوج أباها أم غيره، فإن القول الراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته ولا غيرها حتى ترضى بذلك الزوج وتأذن. لكن إن كانت بكرا فإذنها يكتفى فيه بالسكوت، وإن صرحت بالرضا فهو أكمل، لكن السكوت كاف. وإن كانت ثيبا فلا بد أن تصرح بالرضا، فتقول نعم إنها رضيت بهذا الزوج. ويجب على الولي أبا كان أم غيره أن يعين الزوج الخاطب للمرأة تعيينا تحصل به المعرفة، فلا يقول أن أتحبين أن أزوجك من فلان حتى يبين لها حال هذا الرجل وأوصاف الرجل، فإنه كما أن الرجل يريد من المرأة ما يريد من الجمال واستقامة الحال، فكذلك المرأة تريد من الرجل ما يريده الرجل منها من الجمال واستقامة الحال، فلا بد أن يبين الرجل للمرأة المستأذنة على وجه تقع به المعرفة، أما الإجمال فإنه لا يحصل به المقصود. نعم لو أن المرأة وثقت تمام الثقة من وليها واكتفت بما رآه وقالت له مثلا هل أنت مقتنع بهذا الزوج من حيث الدين والخلق، لكان هذا يكفي إذا وثقت به ورضيت بما رضي به لها.
0: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع محمد هيجان الفاهمي العسيري من الرياض، يقول أقدمت على بناء مسكن لي ولعائلتي في أرض في قريتي هي من ملكي وملك أجدادي، وقد اكتشفت أن بجوار هذا المسكن قبرا لأحد عباد الله، وقد قمت بإزالته تماما من موقعه علما بأن عمر هذا القبر يزيد عن 200 عام. وهنا أسأل ماذا يجب علي أن أفعله كفارة لما قمت به؟ إن كنت أخطأت في ذلك هل علي إثم أم أنه لا يلحقني شيء، علما بأنني قد وضعت القبر في مكان آخر غير موقعه الأول وليس في المقبرة العامة بل في مكان خال، فأرشدوني إلى ما يجب علي فعله الآن.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال أنه إذا كان هذا القبر خارج عن البناء والمسكن فإن الأولى بك أن لا تتعرضه، لأن صاحب القبر يملكه حتى يكون ترابا ورميما. ولكن ما دام الأمر قد وقع منك فإن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، ثم إن وضعك إياه في غير المقبرة هذا أيضا خطأ، فإن هذا المكان الذي وضعته فيه قد يكون مملوكا لإنسان، وإذا قدر أنه ليس بمملوك فإنه ربما يصل إليه البنيان والعمران فينقل مرة ثانية. والذي أرى في هذا الأمر أن تراجع المحكمة التي عندكم، هل تنقله من المكان الذي وضعته فيه أخيرا أو تبقيه على ما كان عليه. عليك أن تراجع المحكمة حول هذا الموضوع ليقضي القاضي بما يراه صوابا.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع المقيم بالرياض عرف نفسه برقم 99، يقول: ما هي قصة الغرانيق الواردة في بعض كتب السيرة مع شرح قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا؟
1: قصة الغرانيق هي أنه ذكر بعض المفسرين على قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهدى الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ذكر بعض المفسرين أن هذه القصة كانت حين قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أن الشيطان ألقى في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى.
0: لا.
1: وهذه القصة أنكرها كثير من أهل العلم وقال إنه لا يمكن أن يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في إسنادها. ومن العلماء من لم ينكرها وقال إن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته. فالذي ألقى هذا الكلام هو الشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هو الشيطان فإن ذلك لا يقدح في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، إلى آخر الآيات. وهذا لا يقدح في مقام النبوة وفي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن الضمير في قوله وما ينطق يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم ما يقوله عن ربه وما يبلغه من الوحي فإنه لا ينطقه عن هوى منه أو تقول على الله عز وجل بلا علم، وإنما هو وحي يوحيه الله إليه. ولهذا قال وما ينطق عن الهوى، فأتى بعن الدالة على أن المعنى ما ينطق نطقا صادرا عن هوى، وإنما هو عليه الصلاة والسلام ينطق عن الوحي الذي أوحاه الله إليه. نعم.
0: الفقرة الأخيرة يقول ما هو الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا؟
1: الموقف الذي يجب أن يقفه المسلم من هذا ومن غيره فيما يذكر من الإسرائيليات،
0: نعم،
1: أن يعرض هذه الإسرائيليات على ما في الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، لا لأنه من خبر بني إسرائيل ولكن لأنه موافق للكتاب والسنة، وما خالفه فهو باطل، وما لم يخالفه ولم يوافقه، يعني ما لم تعلم مخالفته ولا موافقته فإنه يتوقف فيه ولا يحكم بصدقه ولا بكذبه.
0: جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول كنت ذات يوم أصلي وكان معي حقيبة فيها مبلغ من المال فوضعتها أمامي لأن جيبي لا يتسع لها، وأثناء الصلاة تقدم إليها أحد ضعاف النفوس وخطفها وهرب بها مسرعا ولم أستطع أن أقطع الصلاة للحاق به، فهل تركي له يأخذها ويهرب طمعا في أجر صلاة الجماعة عمل صحيح، أم أنه كان يجب علي أن أقطع الصلاة وألحق به حتى لو كان المال قليلا؟
1: الجواب في هذه الحال إن كانت الصلاة نفلا فلا شك في أنك يجوز لك قطعها لتحرز مالك، وأما إذا كانت فريضة فهو كذلك أيضا، لك أن تقطع الصلاة من أجل الحفاظ على مالك وإحرازه من هذا الظالم المعتدي. وإذا قطعتها في مثل هذه الحال فإن لك أجر صلاة الجماعة لأنك لم تقطعها إلا لعذر، فلو أنك قطعتها وحميت مالك وحفظته لنفسك ثم أنجيت هذا الرجل من هذا الظلم والعدوان لقول النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين أن نصر الظالم أن تمنعه من الظلم، لو أنك فعلت هذا لكان أولى بك. فالمهم أن قطع الصلاة الفريضة أو النافلة في مثل هذه الحال لا بأس به لأنك تحرز مالك وتمنع غيرك من الظلم.
0: حتى لو كان المال قليلا؟
1: نعم، ولو كان المال قليلا، لأن فيه إضاعة للمال لو تركته،
0: نعم،
1: وفيه أيضا إغراء لمثل هذا الظالم أن يعتدي مرة أخرى على غيرك.
0: بهذه المناسبة ما هي الأشياء أو الحالات التي يجوز قطع الصلاة لها أو من أجلها؟
1: الحالات كثيرة، منها أن يخاف الضرر على نفسه إذا استمر في صلاته، ومنها أن يخاف تلف ماله، ومنها أن يخاف تلف معصوم مثل أن يشاهد شخصا يعتدي على إنسان ليقتله أو لينتهك حرمته أو يرى حية مقبلة على أحد أو سبعا أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم، لأن إنقاذ المعصوم واجب ويفوت إذا استمر في صلاته، أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب، ولكنه يمكنه تداركه بعد أن ينقذ هذا المعصوم من هذه الهلكة. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع إبراهيم سعد حوتة من خميس مشيط أحد رفيدة بعث بسؤال يقول فيه: لقد جرى بين ابنتي وزوجها مشاجرة وسوء تفاهم، وكنت موجودا أثناء تلك المشاجرة فغضبت جدا ودهاني الشيطان لعنه الله، وقلت لزوج ابنتي: طلاق مني، أنك لن تكون زوج ابنتي بعد هذا. وفي أثناء الوقت أسفت على هذا الكلام الذي بدر مني أثناء المشاجرة، فما الحكم فيما قلته؟
1: أولا، قولك الشيطان لعنه الله،
0: نعم،
1: ينبغي أن تقول أعاذني الله منه، فإن هذا هو الأولى. أولا، قولك الشيطان لعنه الله،
0: نعم،
1: ينبغي أن تقول أعاذني الله منه، فإن هذا هو الأولى، لقوله تعالى: وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما قولك طلاق مني ألا تكون زوجا لابنتي، فهذا خطأ منك، فإن هذا معناه أنك توجد العداوة والبغضاء بين ابنتك وزوجها، وهذا غلط، فتوب إلى ربك واستغفره. وإذا كانت ابنتك الآن عندك فأعدها إلى زوجها، لا تحل بينه وبينها. وما وقع منك من هذا الطلاق بهذا اللفظ فإن حكمه حكم اليمين، عليك أن تكفر كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. ثم إني أنصحك وغيرك من الناس عن الحلف بغير الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بالطلاق وبالنذر وبالعتق وما أشبهه هذا أمر لا ينبغي، بل إنما يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى. أما الحلف بصيغة القسم بغير الله فإنه من الشرك والكفر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
0: هذه 3 أسئلة بعث بها المستمع عبد الرحمن إبراهيم أحمد، سوداني مقيم باليمن مدينة باجل. السؤال الأول يقول: نرجو توضيح النوافل التي يصليها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الصلوات المكتوبات بعدد ركعتها، كصلاة الإشراق وصلاة الضحى والرواتب قبل الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، كذلك صلاة التهجد كم عدد ركعتها، وهل يلزم بعدها صلاة الوتر، علما بأن الإنسان قد يكون أوتر بعد العشاء ونام.
1: الرواتب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها 10، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. هذه 10. وقالت عائشة رضي الله عنها: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. هذه 10. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وعلى هذا فتكون الرواتب 12 ركعة: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. إلا أنه ينبغي في الركعتين قبل صلاة الصبح ينبغي فيهما أمران: أحدهما التخفيف، والثاني قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى مع الفاتحة، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية مع الفاتحة، أو في الركعة

0: الركعة الأولى مع الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون في سورة البقرة. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون في سورة آل عمران في الركعة الثانية مع الفاتحة.
1: لا.
0: وأما ركعتي الضحى ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وأقلها أي أقل سنة الضحى ركعتان. وأما تهجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهذا ما كان يصليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل 11 ركعة ولا يزيد على ذلك. ومع هذا فلو أن الإنسان تهجد بأكثر وزاد على 11 ركعة فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، أو قال توتر له ما صلى. فعلى هذا نقول عدد صلاة الليل ليس محصورا بإحدى عشرة، بل يصلي الإنسان نشاطه. وأما إذا أوتر في أول الليل وكان من نيته أن لا يقوم في آخره، فإنه إذا قدر له أن يقوم بعد فإنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر ولا يعيد الوتر.
1: لا.
0: لأن الوتر ختم به صلاة الليل في اعتقاده قبل أن ينام. ولكن ينبغي للإنسان الذي من عادته أن يقوم من آخر الليل أن يجعل وتره في آخر الليل، كما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. أما من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فإنه لا ينام حتى يوتر. نعم.
1: السؤال الثاني يقول ما الحكم في المداومة على قراءة سور معينة يتخذها الإنسان كورد بجانب تلاوة القرآن يوميا، حيث علمنا من بعض الأحاديث بأن قراءة هذه السور لها فضل عظيم كسورة ياسين وسورة حاميم الدخان والفتح والملك وغيرها.
0: أما ما لم يرد به النص من قراءة بعض السور أو الآيات فإنه لا يجوز للإنسان أن يقرأه معتقدا أن ذلك أن قراءة هذا الشيء المعين سنة.
1: لا.
0: لأنه لو فعل ذلك لشرع في دين الله ما ليس منه. وأما ما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه تثبت به الحجة فإنه لا بأس أن يداوم عليه على الوجه الذي جاء، كان جاء بالمداومة يكون مداوما، وإن كان جاء بغير المداومة يكون غير مداوم. والمهم أنه ينبغي بل يجب على العباد وأصحاب الأوراد، يجب عليهم أن يتحروا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبتدعوا في دين الله ما ليس منه. فإنه حتى القرآن إذا خص الإنسان منه شيئا معينا يتخذه دينا بالمداومة عليه أو ما أشبه ذلك وهو لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه يكون حجة، فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل يكون مبتدعا في دين الله ما ليس منه. نعم.
1: السؤال الأخير يقول ما المراد بذكر الله؟ هل المراد تلاوة القرآن وحده أم الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأدعية المأثورة؟
0: ذكر الله عند الإطلاق يشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل. سواء كان ذلك في القلب أو في اللسان أو في الجوارح.
1: نعم.
0: وأما عند التقييد مثل قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإنما يراد به ما جاءت به السنة من الذكر المعروف من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار والثناء على الله سبحانه وتعالى بقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والمهم أن الذكر الذي يحمد عليه العبد أعم من الذكر الخاص، فالذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فذكر الله بقلب مثل التفكر بآياته الشرعية والكونية، وكذلك التوكل عليه والرغبة إليه والإنابة إليه والمحبة وما أشبه ذلك. وأما ذكر الله باللسان فظاهر، وهو كل قول يقرب إلى الله تعالى من الأذكار الخاصة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وغير ذلك. وأما بالجوارح فكل فعل يقرب إلى الله تعالى مثل الصلاة بقيامها وقعودها وركوعها وسجودها والصدقات والنفقات وما أشبهها. فالمهم أنه ينبغي أن نعرف الفرق بين الذكر المطلق العام وبين الذكر الخاص. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من الأخت عين عين ميم من العراق صلاح الدين. سؤالها الأول تقول إنها منذ 5 سنوات بدأت تصوم رمضان، وحرصا منها على عدم الإفطار وطمعا في فضل صيام رمضان، فكانت لا تفطر أبدا حتى إذا أتتها الدورة الشهرية جهلا منها بوجوب الإفطار والقضاء، ولكنها بعد أن علمت أنها كانت تخالف الواجب بفعلها ذلك فقد ندمت عليه، وحينما أهل شهر المحرم عزمت على صيامه وفعلا صامته كله كفارة وتعويضا عن ذلك، فهل هذا يكفي أم يلزمها شيء آخر؟
0: صيامها شهر المحرم كفارة عن ما فعلته من الصيام في حال الحيض وعدم قضائه. إذا كانت تريد أن يكون ذلك كفارة عن ذنب فعلته فإنه لا يجزئها عن القضاء.
1: نعم.
0: وعليها أن تقضي ما أفطرت، بل على الأصح ما صامته في أيام الحيض، لأن ما صامته في أيام الحيض ليس بصحيح. وأما إذا كانت صامت شهر المحرم قضاء عن الأيام التي صامتها في أيام حيضها لاعتقادها أنه صوم فاسد يجب عليه قضاؤه، فإن ذلك صحيح، ويكون هذه الأيام التي قضتها عن الأيام التي صامتها في حال الحيض إذا كانت بعددها. فإن كانت الأيام التي صامت أقل من العدد التي صامته في أيام الحيض فإنه يجب عليها أن تكمل ما بقي.
1: كونها خصصت شهر المحرم بالصيام هل في هذا شيء؟
0: كونها خصصت لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.
1: نعم.
0: فهي خصصته لفضله.
1: السؤال الثاني تقول حينما أنام بالليل دائما أرى في المنام أحلاما مخيفة وأشياء كثيرة تحدث من المعجزات والخوارق مما يجعلني دائما قلقة وخائفة، فبماذا تنصحوني أن أفعل أو أقول عند النوم حتى تختفي عني هذه الأحلام المزعجة؟
0: اقرأي عند النوم آية الكرسي، وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية في أول الجزء الثالث في سورة البقرة، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقرأي كذلك سورة قل هو الله أحد وسورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس. وهذه الأحلام المزعجة المخيفة التي ترينها دواؤها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن لا تحدثي بذلك أحدا، فإن ذلك لا يضرك. ثم إن استيقظت في أثناء النوم من هذه الأحلام فاتفلي عن يسارك ثلاثا واستعيذي بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم انقلبي على الجنب الآخر، إن كنت نائمة على الجنب الأيمن فكوني على الجنب الأيسر، والعكس بالعكس. وكذلك تقومين، أيضا من أسباب دفع هذه الأحلام المكروهة، تقومين وتذكرين الله وتوضئين وتصلين ما شاء الله. هذا كله مما يدفع هذه الأحلام.
1: لا.
0: ثم إنه ينبغي لمن رأى حلما يكرهه، ينبغي له أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، وأن لا يحدث بذلك أحدا، وأن يعرض عنه بقلبه وفكره ولا يذكره، فإن ذلك لا يضره كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد، جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
2: نور على الدرب،
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل، يقول في سؤاله الأول: إذا كان الإنسان يريد السفر مسافة قصر وفعلا خرج من بيته، ولكن أتى عليه وقت الظهر مثلا وهو لا زال في المدينة التي سيسافر منها، فهل يجوز له أن يؤخره مع العصر ويصليهما جمعا وقصرا، أم يجب عليه أن يصليها في وقتها ما دام لم يفارق المدينة بعد؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال يتوقف على معرفة أسباب الجمع، فالجمع لا يقتصر سببه على السفر وحده، بل السفر سبب من أسباب الجمع. وإلا هناك أسباب أخرى غير السفر يجمعها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما حين أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل رضي الله عنه لما صنع ذلك، فقال: أراد أن لا يحرج أمته، أي أراد أن لا يوقعها في حرج. وعلى هذا فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يجوز الجمع. فهذا الذي مشى من منزله يريد السفر ولكن المدينة كانت واسعة كبيرة مترامية الأطراف، ويشق عليه أن يتوقف ليصلي الظهر في وقتها، فإن له أن يجمع فيؤخرها إلى وقت العصر. أما إذا كان لا يشق عليه أن يتوقف في أي مكان، فإنه يجب عليه أن يقف ويصلي الظهر في وقتها، لأنه إلى الآن لم يكن له سبب يبيح الجمع، حيث لم يخرج من بلده فيكون قد فارق البلد ودخل في السفر. واعلم أن الجمع كما يكون عند الحاجة إليه يكون أيضا بفوات مصلحة الجماعة، فإذا كان هؤلاء الجماعة سيتفرقون ولا يصلون جماعة فإن لهم الجمع، ولهذا جاز الجمع للمطر من أجل الجماعة، فإن الناس في أيام الشتاء في أيام الأمطار يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم، وما هذا الجمع إلا لخوف فوات الجماعة، إذ من الممكن أن ينصرفوا بدون جمع ويقال لهم: صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم من أجل المشقة بالحضور إلى المسجد، لكن الجماعة لها شأن كبير، فهي واجبة لا يجوز تركها إلا من عذر شرعي. نعم.
1: السؤال الثاني يقول: إذا وصل إلى المدينة التي يريدها مثلا في وقت صلاة العشاء ولم يكن صلى المغرب في وقتها بل أخرها إلى وقت العشاء، فهل يلزمه أن يصليهما في أول وقت العشاء نظرا لطول وقته، أم لا بأس بتأخيرها ولو إلى آخر وقت العشاء؟ ثم بالنسبة لصلاة العشاء، هل يصليها قصرا مع الجمع أم يتمها مع الجمع إذا كانت إقامته طويلة؟
0: ما دامت البلد التي وصل إليها ليست بلدهم،
1: نعم،
0: وإنما هي بلد آخر سافر إليه ليقضي حاجة منه ثم يرجع إلى بلده، فإنه إذا وصل إلى البلد في وقت المغرب فله أن يؤخرها فيصليها مع العشاء، يصليها مع العشاء جمعا ويقصر العشاء إلى ركعتين، لأنه مسافر، وإن كان في البلد الذي وصل إليه أو وإن وصل إلى البلد الذي يريده، ما دام من نيته أن يرجع إلى بلده إذا انتهت حاجته. ولكن الذي نرى أنه إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة ويسمع فيه الأذان أنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس، وحينئذ فلا بد له من الإتمام، لأن من ائتم بمن يتم وهو مسافر فإنه يجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس سئل عن هذا فقال: تلك هي السنة، أي الإتمام، إتمام المسافر خلف من يصلي أربعا. نعم.
1: هل نحدد مدة الإقامة بأيام معينة؟
0: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم،
1: نعم،
0: يبلغ نحو 10 أقوال، وأصح الأقوال فيها عندي ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أنه لا تحديد للمدة التي ينقطع بها حكم السفر، ما دام هذا الرجل عازما على أنه متى انتهى شغله رجع إلى بلده فهو مسافر لم يتخذها وطنا ولا مقرا. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة، وقد تأملت كثيرا مما استدل به المحددون فلم أرى فيه ما يدل على التحديد، وإنما هي مدة وقعت اتفاقا لا قصدا.
1: نعم.
0: وما وقع اتفاقا فإنه لا يعتبر تشريعا. مثال ذلك أن الذين حددوها بأربعة أيام استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة عام حجة الوداع،
1: نعم،
0: وبقي أربعة أيام فخرج في اليوم الثامن إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه المدة حتى رجع إلى المدينة كما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه. قالوا: فهذا دليل على أن المدة التي لا ينقطع بها حكم السفر أربعة أيام فقط. ومن المعلوم لكل متأمل أن هذه المدة وقعت اتفاقا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قدم في اليوم الثالث أي قبل الخروج إلى منى بخمسة أيام لقصر، ولو لم يكن هذا الحكم، ولو لم يكن هذا هو الحكم لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لأمته، لأنه يعلم أن من الحجاج من يقدم في اليوم الثالث وفي اليوم الثاني، ومنهم من يقدم قبل دخول شهر ذي الحجة، فلو كان الحكم يختلف بين من قدم في اليوم الرابع ومن قدم في اليوم الثالث لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه لأمته، لأن الله تعالى أوجب عليه البلاغ، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال سبحانه وتعالى: فإنما عليك البلاغ، وقال تعالى: اعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فالحاصل أن هذا مثال لمن حددوا، وهو كما رأيت لا يدل على التحديد. كذلك أيضا من أهل العلم من حدها بخمسة عشر يوما كمذهب أبي حنيفة، ومنهم من حده بتسعة عشر يوما كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الراجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لا تحديد لمدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر ما دام الرجل عازما على الرجوع إلى بلده وأنه قد اتخذ هذا البلد لمجرد قضاء الحاجة فقط. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذه المستمعة تركان فكرة بشار من العراق كركوك، تقول: أنا طالبة في الجامعة، وذات يوم كان عندنا درس عن تحنيط الحيوانات، فكنا نقوم بإجراء تجارب على بعض الحيوانات كالأرانب والذئاب والحمام ونحوها، فنحضرها حية ثم نقوم بقتلها. وهنا المشكلة الثانية، فإننا نقتلها بأحد الوسائل التالية: إما بحجزها في مكان خال من الهواء حتى تموت، أو بقتلها بواسطة المخدر ونحو ذلك من الوسائل غير الذبح الشرعي، ولا نستطيع رفض العمل هذا، فهو عبارة عن مادة دراسية يترتب عليها النجاح أو عدمه. فما الحكم الشرعي أولا في التحنيط لغرض التعلم أو للاحتفاظ بالحيوانات المحنطة للزينة؟ وثانيا، ما الحكم في قتل الحيوانات بالوسائل السابقة الذكر؟
0: تحنيط الحيوان من أجل التعلم والحصول على علم ينفع العباد هذا لا بأس به، وذلك لأن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن يجب أن تتخذ أسهل الوسائل للوصول إلى هذا الغرض في قتل هذا الحيوان المحنط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. وإذا خدرت بمخدر من أجل إجراء العملية عليها في حال حياتها فإن هذا لا بأس به أيضا، لأن هذا فيه مصلحة للمتعلمين ولا فيه كبير مضرة على هذا الحيوان، إذ أنه عند التخدير لا يتألم بالتشريح، فلا بأس بذلك. وأما حبسها في محل بحيث لا يصل إليها الهواء فإن في نفسي من هذا شيء، لأن هذا تعذيب شديد عليها، ولا أدري هل الحاجة ملحة إلى هذه العملية أم غير ملحة. وأما بالنسبة لتحنيط هذه الحيوانات للزينة فلا أراه جائزا، وذلك لأنها خلقت لينتفع بها بالأكل، أما بالزينة فإنها فيها شيء من السرف ومن إضاعة المال بغير فائدة، فلا أرى أن تحنط لهذا الغرض، لأن بذل المال فيها إضاعة له.
1: جزاكم الله خيرا. هذا المستمع أحمد سومارتو شمس العيون، أندونيسي مقيم بالمدينة المنورة، يقول: أنا رجل متزوج بامرأتين، وقد أتيت إلى المملكة للعمل، وبعد وصولي بمدة بعثت برسالة إلى إحدى زوجتي وفيها طلاقها، وأنا مصمم على ذلك، وبعد وصول الرسالة لم تقتنع بذلك الطلاق ورفضته ورفضت الزواج بعدي أبدا، وأخيرا وبعد مضي مدة طويلة عدة سنوات جاءني الخبر أنها رفعت علي دعوى بالمحكمة تطلب مني النفقة عن السنوات الماضية بحجة أنها رافضة طلاقها، وتطلب أيضا أن أمكنها من أداء الحج والعمرة على نفقتي، فهل يلزمني نحوها شيء من هذا أم أن الطلاق واقع وليس علي لها أي شيء؟
0: لا ريب أن الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء، ولا أعلم أحدا قال بأنه يشترط لوقوعه رضا المرأة، فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت أم لم ترضى بذلك. ولكن يبقى النظر في مسألتك أيها الأخ ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق، حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم، بأن كانت بمجرد كتابة لا تعرف ولا يدرى من كاتبها. ومثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتحرى فيها، وأن لا يكتب طلاق امرأته بمجرد قلمه الذي قد لا يعرفه أكثر الناس، فإن هذا خطأ، وقد رأيت كثيرا من الناس يفعلون هذا، فتجده يكتب أقول وأنا فلان وفلان وأقر في حالة إقراري شرعا بأني قد طلقت زوجتي فلانة، ثم يوقع، وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير، فإن الأمر يترتب عليه مسائل هامة، ومنها أن المرأة إذا لم يكن عندها وثيقة إلا مثل هذه الوثيقة، فإنها لا تتمكن أن تتزوج بهذه الوثيقة، فإذا حصل أن أحدا يريد أن يطلق زوجته فلا بد أن يتتبع ما يأتي. أولا ينظر هل هي حائض أم طاهر أم حامل، فإن كانت حاملا فإنه يصح أن يقع الطلاق عليها حتى لو كان قد جامعها في يومه، فإنه يجوز أن يطلقها، خلافا لبعض ما يفهمه العامة، يقولون إن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين أتوا بهذا القول. المهم إذا كانت المرأة حاملا فإن طلاقها لا بأس به في الحال ولو كان قد جامعها من يومه. ثانيا إذا لم تكن حاملا وهي حائض فإنه لا يجوز أن يطلقها، وهو حرام عليه، وقد تغيظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومن طلقها في الحيض لم يكن طلقها لعدتها. وإن كانت طاهرا غير حامل فينظر هل جامعها في هذا الطهر أم لم يجامعها، إن كان قد جامعها فإنه لا يحل له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، وإن كان لم يجامعها في هذا الطهر فإنه يحل له طلاقها. والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلق حال الحيض ولا في الطهر الذي جامعها فيه زوجها، ويجوز أن تطلق في حال الحمل وفي الطهر الذي لم يجامعها فيه، فهذه أربع حالات: حيض، طهر جامعها فيه، ففي هاتين الحالين لا يجوز أن يطلقها الزوج. طهر لم يجامعها فيه، حمل، في هاتين الحالين يجوز أن يطلقها الزوج، ولا يشترط لطلاقه أن ترضى بذلك. هذا يجب أن ينظر إليه عند الطلاق. ثانيا يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي، وذلك بأن يطلق الرجل وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين وبخط معروف أو بخط مصدق من قبل المحكمة مثلا، أو من قبل من يوثق بتصديقه ممن يعرف تصديقه أيضا. أما أن يرسل ورقة هكذا غير معروفة الخط ولا موثقة، فإن المرأة قد تنكر الطلاق، قد تقول هذا طلاق لم يثبت، وحينئذ تلجئه إلى المحاكمة والمخاصمة. وليس معنى ذلك أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الوثيقة، لا، لو طلقها الإنسان بدون وثيقة وقع الطلاق، لكن أريد من هذا أن تكون الوثيقة وثيقة الطلاق بيد الزوجة، حتى إذا تمت العدة وأرادت أن تتزوج صار لديها وثيقة تثبت بها فراق زوجها الأول.
1: نعم. من حيث النفقة؟
0: من حيث النفقة كما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة،
1: نعم،
0: ولم ترها وثيقة طلاق، وأنا لا أدري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجل، وعلى هذا فلا بد من محاكمته، فإما أن يثبت أنه طلق بالتاريخ الذي كتب فيه هذه الورقة وإذا ثبت فإنه لا نفقة له عليها، وإما أن لا يثبت وحينئذ يبقى النكاح على ما كان عليه حتى يتبين وجه الأمر فيه.
1: في الحالتين التي ذكرتموها التي هي لا يحل الطلاق، التي هي الطهر الذي يجامعها فيه،
0: نعم،
1: أو في حال الحيض،
0: نعم،
1: لو حصل وطلق فهل يقع الطلاق أو لا؟
0: جمهور أهل العلم،
1: نعم،
0: ومنهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق يقع،
1: يقع،
0: يقع حتى ولو كان في هذا الوقت المحرم إيقاعه فيه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، واختياره هو الصواب.

0: الذي تبين لنا من قواعد الشريعة العامة ومن بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن الطلاق لا يقع، وكيف يقع وهو محرم، والمحرم لا يريد الله تعالى منه إلا أن لا يكون وأن لا يترتب عليه أثره إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد. إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد فإنه لا يمكن أن يقع صحيحا وهو محرم، كما لا تصح الصلاة في أوقات النهي وما أشبه ذلك مما يقع في وجهه، ولا يصح الصيام أيضا في يوم العيد وفي أيام التشريق في الحال التي يحرم فيها.
1: نعم، وعلى أي حال هو آثم الشخص المطلق لأنه فعل
0: محرم بالاتفاق.
1: نعم،
0: ولكن هل يقع الطلاق وتحسب عليه هذه الطلقة أم لا يقع؟ هو كما قلت لك إنه أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على وقوعه.
1: نعم،
0: واختار شيخ الإسلام أنه لا يقع وهو الصحيح عندي إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل جاد الكريم محمد عبد المنان من السودان يقول: اعتاد بعض المزارعين عندنا حينما تثمر مزارعهم ويكثر ورود الطير عليها مما يتلف المحصول عليهم، اعتادوا أن يذهبوا إلى أحد أهل القرية ليعمل لهم ويكتب ورقة تحمي زراعتهم من الطير بشرط أن يأخذ منهم ربع جوال من المحصول، فهل هذا العمل جائز شرعا أم لا؟
0: هذا العمل ليس بجائز شرعا.
1: نعم،
0: وذلك لأنه لا يمكن أن تكون هذه الورقة تطرد الطيور عن المزارع، فإن هذا ليس معلوما بالحس وليس هو أيضا معلوما بالشرع، وكل سبب ليس معلوما بالحس ولا بالشرع فإن اتخاذه محرم، فلا يجوز أن يعملوا هذا العمل، وإنما عليهم أن يكافحوا هذه الطيور التي تنقص محاصيلهم، يكافحوها بالوسائل المعتادة التي يعرفها الناس، دون هذه الأمور التي لا يعلم لها سبب حسي ولا شرعي.
1: السؤال الثاني يقول: كذلك في حالة ما إذا سحر أحدهم يذهبون إلى شيخ كما يسمي نفسه ويكتب لهم ورقة فيها آيات من القرآن ثم يحرقها في النار ويجعلها تحت الشخص المسحور حتى إذا اشتم رائحة الدخان نطق باسم من سحره فيقول: سحرني فلان ابن فلان، ويذكر السبب الذي سحره من أجله، وقد أحدثت هذه الحالة الكثير من المشاكل حتى وصل بعضها إلى السلطات، فما الحكم في هذا العمل من الفاعل والمفعول له؟
0: الحكم أن هذا لا يجوز.
1: نعم،
0: لو كان هذا الرجل الشيخ لو كان يكتب القرآن ويعطيه المريض فيشربه لكان هذا مما ورد عن السلف وكان هذا جائزا وتأثيره ظاهر. أما كونه يكتب الآيات ثم يحرقها حتى يشم هذا المسحور دخانها، فأخشى أن يكون هذا الإحراق امتهانا للقرآن أمام الشياطين التي تريد من بني آدم أن ينتهنوا كتاب الله عز وجل حسا ومعنى، وإلا فلا وجه للإحراق وكونه يشم دخان هذا الورق الذي احترق. فالذي أرى في هذه الحال أنه لا يجوز أن يذهب إلى هذا الرجل ويؤخذ منه هذا الدواء، وأن يستعين المسحور بالأدوية الحسية الطبيعية المعروف تأثيرها، وبالدعاء وبالآيات القرآنية، ومنها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن هاتين السورتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما.
1: بارك الله فيكم. إذا كنت أصلي بجماعة إماما لهم وبعد أن فرغنا من الصلاة تذكرت أنني لم أكن على طهارة، فما العمل وهل علي إثم في ذلك، وهل يلزم إعادة الصلاة على الجميع

0: أم أنا فقط أعيدها؟ وماذا لو اكتشفت ذلك أثناء الصلاة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا صليت في جماعة ثم تبين لك بعد الفراغ من الصلاة أنك لست على وضوء فإنه لا إثم عليك، كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفعلك هذا تضمن أمرين: الأمر الأول الصلاة وأنت محدث، وهذا وقع منك نسيانا فلا إثم عليك لأنه من باب فعل المحرم، وفعل المحرم حال الجهل والنسيان لا إثم فيه لما ذكرناه من الآية الكريمة. والأمر الثاني أنك صليت بغير وضوء، وهذا من باب ترك المأمور ولا يعذر الإنسان فيه بالنسيان، بل إذا نسي أتى بالواجب عليه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فلم يسقطها بالنسيان. وهكذا جميع أوامر الله ورسوله لا تسقط بالنسيان إذا كان وقت الطلب بها، إذا كان الطلب بها باقيا. وعلى هذا فنقول: عليك أن تعيد الصلاة لأنك صليت بغير وضوء. أما بالنسبة للمأمومين الذين أتموا بك فلا إعادة عليهم، لأنهم صلوا بطهارة خلف إمام لا يعلمون عن حاله، فهم أتوا بما أمروا به، فليس عليهم في ذلك شيء. أما إذا ذكرت ذلك في أثناء الصلاة فإن الواجب عليك الانصراف، لأنه لا يجوز لك الاستمرار في صلاة وأنت على غير وضوء، بل يجب عليك أن تنصرف من صلاتك، وحينئذ تأمر أحد من وراءك أن يتم الصلاة بالجماعة الذين خلفك. فإذا كنت قد صليت ركعتين أتم بهم الركعتين الباقيتين إذا كانت الصلاة رباعية. وإن لم تفعل فإن لهم أن يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك فإنهم يتمون صلاتهم كل واحد وحده، ولا تبطل صلاتهم بذلك، لأنهم كما قلت قد أتوا بما يجب عليهم وفعلوا ما أمروا به من الائتمام بهذا الرجل الذين لا يدرون عن حاله. فإذا تبين له أنه غير متوضئ فإن الخلل تبين في صلاته وحده، أما صلاتهم هم فلم يتبين فيها خلل. هذا حكم صلاة هؤلاء بالنسبة لما إذا علمت في أثناء الصلاة، وبالنسبة إذا لم تعلم إلا بعد الصلاة، فالحكم سواء. وأما من فرق من أهل العلم بين كونه علم بعد الصلاة أو علم في أثناء الصلاة، وقال إذا لم يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة، وإذا علم في أثنائها بطل صلاتهم، فإن هذا لا وجه له. فإذا كان إذا ذكر في أثناء الصلاة فما الذي يبطل ما مضى من صلاتهم وهم قد قاموا فيه بما يجب عليهم؟ وحينئذ يستمرون في صلاتهم. وكما قلت الأفضل له أن يعين واحدا منهم يتم بهم الصلاة حتى لا يرتبكوا في بقية صلاتهم.
0: وطبعا هذا بالنسبة إذا كان سواء كان الحدث أكبر أو أصغر،
1: سواء كان حدث أصغر أو أكبر.
0: نعم.
1: أما إذا كان نجاسة، يعني ذكر أن على ثوبه نجاسة في أثناء الصلاة مثلا،
0: نعم،
1: أو في حين فرغ من الصلاة، فإذا ذكر حين فرغ من الصلاة فصلاته هو صحيحة وصلاتهم هم صحيحة أيضا، إذا كانت نجاسة على بدنه أو ثوبه.
0: نعم.
1: ونسي أن يغسلها أو ما علم بها إلا بعد فراغه من الصلاة، فإن صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة أيضا، لأن هذا من باب اجتناب المحظور.
0: نعم.
1: وأما إذا علم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصل هذه النجاسة أو لم يعلم بها إلا في أثناء الصلاة، يعني وهو يصلي رأى بقعة نجسة في ثوبه، فإنه إن تمكن من إزالة هذا الثوب في أثناء الصلاة فعل، كما لو كان عليه ثوبان فأكثر ورأى النجاسة في الثوب الأعلى وخلعه فليستمر في صلاته، أو رأى النجاسة في مشلحه مثلا فخلعها يستمر في صلاته. أما إذا لم يتمكن مثل أن لا يكون عليه إلا ثوب واحد وإذا خلعه تعرى، فإنه حينئذ ينصرف ويتم المأمومون صلاتهم على ما ذكرنا من قبل. ولهذا خلع النبي عليه الصلاة والسلام من عليه ذات يوم وهو يصلي بالناس، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن فخلعتهما، واستمر الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم يستأنفها. وهذا دليل على أن الإنسان إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة أن عليه نجاسة على ثوبه فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا أمكن ويستمر في صلاته.
0: نعم. بالمناسبة لو شاهد هذا الشخص أثناء صلاته شيئا من ماء الرجل مثلا، من مائه الذي ينزل منه في ثوبه،
1: المني طاهر، المني طاهر وليس بنجس، وعلى هذا فلو شاهد الإنسان على ثوبه وهو يصلي أثر مني فإنه يستمر في صلاته ولا حرج عليه.
0: نعم.
1: لكن لو شاهده وعلم أنه من احتلام،
0: نعم،
1: من احتلام لم يغتسل منه، فإنه يجب عليه أن ينصرف من صلاته ويغتسل، وأما المأمومون فكما قلنا في أول الجواب.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد سليمان الشمري من جدة بعث برسالة يقول فيها: أنا شاب عقدت قراني على فتاة من أسرة كريمة، وبعد مضي شهر من حدوث العقد علمت أن الفتاة رجعت في كلامها ورفضت أن تزف إلي بحجة أنها لا تريدني فقط، وقد حاولت جهدي أن أعرف السبب دون جدوى، وأهلها يقولون لا نستطيع إرغامها على الزواج منك وهي لا ترغب في ذلك، ويقولون سنعيد لك المبلغ الذي دفعته والذي هو مسجل في العقد، علما أنني قد خسرت أضعافه، فهل يحق لها الرفض بعد إتمام العقد عليها؟ وإن أصرت على الرفض فهل يلزمون بدفع كل ما خسرت عليها أم يتقيدون بما في العقد فقط؟
1: نقول إنك حين عقدت عليها ملكتها،
0: نعم،
1: وصارت زوجة لك، والطلاق الآن بيدك، إن شئت فطلق وإن شئت فلا تطلق، ولكن مشورتي عليك ونصيحتي لك أنه ما دام الأمر كذلك على الوصف الذي ذكرت أن تطلب منهم ما أعطيتهم وتطلقها، لأن في ذلك إرفاقا بها وبأهلها وإرفاقا بك أنت أيضا، فإن دخولك على امرأة لا تريدك من أول الأمر يترتب عليه والله أعلم أن تسوء العشرة بينكما في المستقبل، وحينئذ تتنكد الحياة ويكون العيش مرا معها. فالذي أشير عليك به وأنصحك أن تدع هذه المرأة، ولك الحق في أن تطلب منهم جميع ما أعطيتهم، فإن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أنها لا تريده. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا ما أراه لك يا أخي، والنساء سواها كثير، ولا تندم على ما جرى، فإنك لا تدري ما تكون العاقبة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: لكن كونهم يرفضون إعطاءه إلا ما سجل في العقد رغم أنه يقول قد خسرت أضعافه،
1: هو على كل حال كل ما أعطاهم إذا طلبه فهو حق له، وإن طلب أكثر فهو حق له أيضا عند أكثر أهل العلم، فإن أكثر أهل العلم يقولون إنه يجوز أن يخلعها بأكثر مما أعطاها لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإنما من صيغ العموم لأنها اسم موصول فتكون عامة، ولكن الأفضل له أن يقتصر على ما أعطاها فقط، ويطلب الخلف من الله سبحانه وتعالى على ما بذل، وهو إذا ترك ذلك لله عز وجل فإن الله تعالى يعوضه خيرا منه.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع ميم ميم ها من عمان بالأردن بعث بعدة أسئلة. سؤاله الأول يقول: عندنا إمام في المسجد حافظ للقرآن مجود، تبدو عليه علامات الصلاح، فهو إلى جانب مواظبته على الصلاة يصوم يوما ويفطر يوما، إلا أنه دائما يعمل حلقات للذكر بعد العشاء تستمر إلى وقت متأخر من الليل يرددون فيها بعض الأذكار، ومن ذلك قولهم: مدد يا سيدي يا رسول الله، ومدد يا سيدي عبد القادر، وما شابه ذلك من الأذكار، فهل هذا جائز ويثابون عليه أم لا؟ وهل تؤثر هذه الأعمال على صحة صلاتنا خلفه؟ فإن كان كذلك فما العمل في صلواتنا الماضية؟ نعم.
1: حقيقة أن ما ذكره السائل يحزن جدا، فإن هذا الإمام الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة ويحافظ على الصيام يصوم يوما ويفطر يوما، وأن ظاهر حاله الاستقامة، قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم أو لا يعلم، فدعاؤه غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة، سواء دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعا غيره، وغيره أقل منه شأنا وأقل منه وجاهة عند الله عز وجل. فإذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر أو غير عبد القادر. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، قال الله تعالى آمرا له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال آمرا له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى آمرا له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بل قال الله تعالى آمرا له: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يجيره أحد من الله فكيف بغيره؟ فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة، والشرك لا يغفره الله عز وجل لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وصاحبه في النار لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونصيحتي لهذا الإمام أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر المحبط للعمل، فإن الشرك يحبط العمل، قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فليتوب إلى الله من هذا وليتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع من أذكار وعبادات ولا يتجاوز ذلك إلى هذه البدع بل إلى هذه الأمور الشركية. وليتلو دائما أو ليتفكر دائما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
0: السؤال الثاني يقول إنه أيضا هذا الإمام يتظاهر بأنه ولي من أولياء الله وأن في يده إصلاح الأمة ويجلس في الخلوة قرابة أسبوع يذكر الله ويزعم أن الله يوحي إليه، فما هي علامات الولاية وهل يعرف الولي حقا أنه ولي؟
1: علامات الولاية وشروطها بينها الله تعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه هي علامات الولاية وشروطها: الإيمان بالله وتقوى الله عز وجل.
0: لا.
1: فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، أما من أشرك به فليس بولي لله بل هو عدو لله، كما قال تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأي رجل أو امرأة يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه مشرك كافر وليس بولي لله ولو ادعى ذلك، بل دعواه أنه ولي مع عدم توحيده وإيمانه وتقواه دعوى كاذبة تنافي الولاية. نعم.
0: هل مثل هذه الأعمال تؤثر على صحة صلاتهم خلف هذا الإمام؟
1: إذا كانوا جاهلين فإنها لا تؤثر، وإن كانوا عالمين بحاله وعالمين بحكم الشرع فيه فإنها لا تصح صلاتهم، لأن الكافر لا تصح صلاته ولو صلى ما دام يشرك بالله سبحانه وتعالى. فالغالب فيما أظن أنهم كانوا جاهلين بهذا، وعليه فليس عليهم إعادتهم فيما مضى من صلاتهم.
0: نعم. سؤاله الثالث يقول رجل فقير وله صديق غني موسر، وحينما يريد صديقه الغني دفع الزكاة يقول له هذا الفقير أعطني جزءا من المال أنفقه لك على بعض الأسر المحتاجة، وهو يعني نفسه ولكنه يستحي أن يصرح له بحاجته فيعطيه المال على أن يوزعه على المحتاجين فيأخذه هو وهو محتاج فعلا، فهل يجوز أخذ الزكاة بهذه الطريقة؟
1: هذا محرم عليه ولا يجوز.
0: نعم.
1: وهو خلاف الأمانة، لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره وهو يأخذه لنفسه، وقد ذكر أهل العلم بأن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه. وعلى هذا فإن الواجب عليه الآن أن يبين لصاحبه بأن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه إلى نفسه، فإن أجازه فذاك، وإن لم يجزه فإن عليه الضمان، أي على هذا الذي تصرف هذا التصرف عليه أن يضمن ما أخذه لنفسه ليؤدي الزكاة عن صاحبه. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة يفعلها بعض الناس الجهال، وهو أنه يكون فقيرا فيأخذ الصدقة الزكاة ثم يغنيه الله فيعطيه الناس على العادة
0: على أنه لا زال فقير،
1: على أنه لم يزل فقيرا، ثم يأخذها فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول أنا ما سألت وهذا رزق سقاه الله إلي، وهذا محرم ولا يجوز، لأن من أغناه الله تعالى حرم عليه أن يأخذ شيئا من الزكاة. ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة، وهذا أيضا محرم ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول، لكنه محرم عليه أن يفعل هذا، ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبها إذا لم يأذن له ويجز تصرفه. وإذا كان هذا صادقا فإنه يقول لصاحب الزكاة الذي أعطاه أنا قد أغناني الله، ولكني إذا تحب أن أعطيها من أراه أهلا فإن أذن له وإلا فليردها إليه. نعم.
0: السؤال الأخير يقول: هناك رجل تزوج من امرأة وبعد أن مكث عمرا طويلا ورزق بالبنين والبنات تبين أنها أخته من الرضاع، ولكنه مع ذلك لم يفارقها ورفض قائلا: أبعد هذا العمر الطويل وهذه العشرة الطويلة أتركها؟ لا يمكن ذلك أبدا، فما الحكم فيه وفي زوجته التي هي أخته من الرضاع؟
1: بعد أن تبين أنها أخته من الرضاع تبين أن النكاح باطل،
0: نعم،
1: وأن المرأة لا تحل له بأي وجه من الوجوه. أما أولاده الذين ولدوا في هذه الحال فإنهم أولاد شرعيون ينسبون إليه شرعا، لأنهم أتوا بوطء شبهة حيث لم يعلموا بأنها أخته من الرضاع. وأما إمساكه إياها على أنها زوجة فهذا لا شك أنه محرم، وإن اعتقد حله وهو يعلم أن الرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب فإنه يكون كافرا لإنكار هذا الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قالوا أخواتكم من الرضاعة. ثم يستتاب، فإن تاب وأقر بأنها حرام عليه وإلا قتل. وفي هذه الحال إذا أراد أن يبقيها عنده على أنها أخته من الرضاعة لا على أنها زوجته، لكن تبقى عنده في البيت وعند أولادها فلا حرج، ليس في هذا شيء، إنما يبقيها على أنها زوجة يتمتع بها تمتع الزوج بزوجته، هذا محرم بإجماع المسلمين ولا يحل له أن يفعل ذلك، بل هو محرم بالنص والإجماع.
0: نعم.
1: ويجب على ولاة الأمور أن يفرقوا بينه وبينها في هذه الحال،
0: لكن طبعا يجب التأكد من صحة الرضاع ومن عدده ووقته.
1: نعم، هو لا بد أن يكون الرضاع محرما.
0: نعم.
1: أما الرضاع الذي لا يحرم فلا أثر له، كما لو لم تكن رضعت من أمها أو رضع أو هو رضع من أمها إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، لأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات فأكثر
0: وكان في الحولين.
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة ميم يا عين من العراق الموصل، بعثت بسؤالين. تقول في سؤالها الأول: إنها امرأة متزوجة ولها 5 أطفال، إلا أنها تشتكي زوجها الذي وصفته بأنه تارك للصلاة والصيام، مدمن على شرب المسكرات والعياذ بالله، مع أنه حج بيت الله وقد كان يؤدي الصلاة، إلا أنه عاد وتركها واستمر على تركها والكفر بها. فتقول: إنها سمعت أن عليها مسؤولية كبيرة نحو زوجها هذا وتصرفه، وأن عليها أن تصلح شأنه، فكيف ذلك وهو الذي له السلطة والقوة في بيته؟ ثم تسأل عن حكم بقائها معه بهذا الوضع، هل تأثم أم لا؟ كما تقول أيضا: إن زوجها يأمرها بالسجود له في حالة دخوله المنزل وخروجه، عملا بالحديث الذي يزعم أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوجب السجود على المرأة لزوجها، فهل هو محق في ذلك أم لا؟ وهل هذا الحديث صحيح أم لا؟
1: أما تركه للصلاة فإنه يقتضي أن يكون كافرا خارجا من الإسلام، ولا يجوز لك البقاء معه ما دام مصرا على ذلك. فإن أمكن نصيحته وإرشاده ورده إلى الإسلام فهذا هو الواجب، وإذا لم يمكن فإنه يجب عليك مفارقته والخروج من بيته، ولا يجوز لك البقاء معه لأنه فسخ نكاحك منه بردته عن الإسلام، وليس له ولاية على أولاده ما دام على هذه الحال. وأما زعمه وأما أمره إياك بالسجود له فلا سمع له ولا طاعة في ذلك، وهو أمر بالكفر والشرك. وأما قوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تسجد المرأة لزوجها فقد كذب في هذا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه، وهو كاذب فيما قاله وفيما نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله له الهداية، وأنت انظري إن هداه الله وإلا فاخرجي من بيته ولا تبقي عنده.
0: وما هي حدود مسؤولية المرأة على زوجها؟
1: حدود مسؤولية المرأة أن تنصحه،
0: نعم،
1: وترشده وتبين له الحق وتدعوه إليه، فإن رجع عن كفره وغيه فهي زوجته، وإن لم يرجع فإنه يجب عليها أن تفارقه.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سؤالها الثاني، تقول فيه، السؤال يتعلق تقريبا بجزء من الموضوع السابق وهو الذي تضمن شكواها من زوجها لقلة دينه وتسلطه عليهم. سؤالها الثاني تقول: ما مدى صحة الحديث القائل الولد وما ملك لأبيه، فإن زوجها هذا يفرض على أحد أبنائه أن يعطيه المال رغم فسقه وفجوره، فكيف أن الابن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الأب ليصرفه في المحرمات ويوزع، إن زوجها هذا يفرض على أحد أبنائه أن يعطيه المال رغم فسقه وفجوره، فكيف أن الابن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الأب ليصرفه في المحرمات ويوزع منه على إخوته الباقين ويحرضهم ضد أخيهم حتى غرس الكره والعداوة بينهم، فهل يلزم هذا الابن إعطاء والده هذا ماله أو شيئا منه وهو بهذه الحال أم لا؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن ما أشارت إليه من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فهو حديث حجة، ولهذا قال أهل العلم إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، فأما ما تعلقت به حاجة الولد أو كان يضر الولد فإنه ليس له أن يتملكه. وكذلك إذا كان الابن، بل إذا كان الأب يأخذه منه ليصرفه في أمور محرمة فإن ذلك حرام عليه ولا يملك هذا الشيء، لأنه يعني الأب لا يملك أن يصرف ماله الخاص به في معاصي الله فكيف بمال ابنه. وعلى هذا فإننا ننصح هذا الأب بأن يتقي الله عز وجل في ولده وفي أهله بل وفي نفسه، ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويقبل على صلواته وعلى عباداته حتى يلقى الله تعالى وهو مؤمن. ونسأل الله العافية والسلامة من الشرور.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد السلام أحمد سالم من خميس مشيط بعث برسالة ضمنها سؤالين، يقول: ما حكم من أخفى مجرما عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء؟
1: يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى.

0: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد أن يعين آثما أو معتديا على إثمه وعدوانه أيا كان. فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته في تمكنه من الهرب أو الستر عليه.
1: لا.
0: اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه شيء، لم يسبق منه بادرة، وظاهر حاله الصلاح، فإننا هنا يمكن أن نقول إن الستر عليه مستحب في هذه الحال إذا علمنا أنه سيستقيم، بل إذا غلب على ظننا، أما العلم فغير معلوم، لكن إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل. فأما من عرف بالفساد ولا يظن فيه الخير فإنه لا يجوز الستر عليه. وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ولا يظن فيه الخير فإنه لا يجوز الستر عليه. وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، فإن المراد بذلك من كان في ستره مصلحة. وأما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز.
1: نعم.
0: من كان في ستره مصلحة، وأما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز.
1: نعم.
0: نعم.
1: هل يدخل في هذا التستر على الأجانب المقيمين مثلا بصفة غير شرعية الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم، أو
0: وهذا
1: مخالفة طبعا لتعاليم أو لأنظمة الدولة؟
0: وهذا أيضا مثله.
1: نعم.
0: مثل هذا أيضا الستر على من أقام في البلاد بغير نظام.
1: نعم.
0: وذلك لأن الدولة تنظم النظم التي ترى أنه من مصلحتها ومن مصلحة رعيتها، فإذا ستر على من خالف هذه الأنظمة فمعنى ذلك أنه أعان هذا المخالف على مخالفته. ثم إن هذا ليس من النصيحة لدولته وحكومته، بل هذا من الإساءة وسوء السمعة. حتى الناس الأجانب إذا رأوا من الرعية مثل هذه الأمور وأنهم يخونون الدولة في أنظمتها ويسترون ما يخالفها، لا شك أنهم يأخذون طابعا سيئا عن هذا الشعب بالنسبة إلى حكومته. فالواجب علينا كرعية تحت راع بايعناه على السمع والطاعة بالمعروف، الواجب علينا أن نعينه على أنظمته التي لا تخالف الشرع والتي يقصد منها مصلحة الرعية ومصلحة البلاد، حتى يكون الراعي والرعية متلاقيين فيما هو من مصلحة البلاد ومنفعتهم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: إذا ارتكب الإنسان جريمة عليها حد شرعي أو قصاص وهرب واختفى حتى ماتت القضية ولم يعد البحث عنه قائما وقد تاب إلى الله وندم على ما فعل، فهل يكفيه هذا أم لا بد من تسليم نفسه لإقامة الحد عليه أو لأخذ القصاص منه؟ وإن لم يفعل ذلك فما الحكم؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان معتديا أو مدافعا عن نفسه؟
0: الإنسان الفاعل للجريمة لا يخلو من حالين، أحدهما بل إحداهما أن تكون الجريمة متعلقة بحق العباد، فهذه لا بد من إيصال حق العباد إليهم.
1: لا.
0: مهما كان الأمر، كالقصاص الوارد في سؤاله. فالإنسان مثلا إذا جنى على شخص فقطع عضوا منه أو قتله، فإنه يجب عليه أن يسلم نفسه إلى ولي هذا القصاص، سواء كان المجني عليه إن كان باقيا وذلك في قطع العضو، أو أولياؤه إذا كان قد مات.

0: لا.
1: أما إذا كان الأمر وهو الحالة الثانية يتعلق بحق الله عز وجل فإنه إذا تاب فيما بينه وبين ربه قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد، ولم يجب على ولي الأمر إقامته إذا علم أنه صلح ورجع إلى الله عز وجل وتاب عليه، لقوله تعالى: في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
2: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
3: نور على الدرب.
4: هذه رسالة من المستمع رمضان محمود أحمد من جمهورية مصر العربية، يقول: أنا أعمل بالعراق منذ حوالي 3 سنوات تقريبا، وقد جمعت مبلغا من المال ولكني لم أخرج زكاته نظرا لصعوبة أحوالي المادية، فعلي الكثير من الدين وأهلي في بلدي ينتظرون مساعدتي لهم بإرسال المال إليهم، فهل علي شيء في ذلك؟ وكذلك بالنسبة للصلاة، فعملي يستمر 13 ساعة متواصلة فلا أتمكن من أدائها، ولو صليتها يوما ما صليتها في اليوم الآخر، فما الحكم في فعل هذا؟
1: تضمن فعلك هذا أمرين: أحدهما ترك الصلاة، والثاني ترك الزكاة، وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فأما الصلاة فإنك لا تعذر بتركها أبدا بأي حال من الأحوال، يجب عليك أن تصلي الصلاة لوقتها مهما كان الأمر، حتى لو قدر أنك تفصل من هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى، أو إلى أن تخرج إلى البر وتحتطب وتبيع الحطب وتأكله، فإنه يجب عليك أن تؤدي الصلاة، ولا يحل لك أن تؤجلها كما يفعله بعض الجهلة إلى أن يناموا، فإذا جاءوا للنوم صلوا الصلوات الخمس، هذا محرم ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر والعياذ بالله، لأنه قد يؤدي إلى الكفر. وأما الزكاة فإن هذا المال الذي تكتسبه إذا بقي عندك حتى تم عليه الحول فإنه يجب عليك أن تؤدي زكاته، وكون أهلك ينتظرون ما ترسل إليه من الدراهم لا يمنع وجوب الزكاة، والزكاة ليست شيئا صعبا وليست جزءا كبيرا من المال، ما هي إلا 1/40 فقط، يعني 2.5%، فهو أمر بسيط وأمر يسير، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تنقص المال، فهي أي الصدقة تزيده بركة ونموا، ويفتح الله للإنسان من أبواب الخير ما لا يخطر على باله إذا أدى ما أوجب الله عليه في ماله. فعليك أن تزكي كل مال تم عليه الحول عندك، أما ما أنفقته أو قضيت به دينا قبل أن يتم الحول عليه فإنه لا زكاة عليك فيه.
4: السؤال الثاني يقول: سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد واقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص، ولكن فقدت ذلك المال وقد أخبرته بذلك فلم يصدق ولم يقتنع وأصر على أن أعطيه نقوده في وقت ضيق حدده هو، فما العمل؟ وهل يلزمني دفع ماله حتى لو كان سرق مني؟
1: هو يقول إنه استقرضه منه.
4: نعم.
1: إذا استقرضت مالا من شخص فإن هذا المال يكون دينا في ذمتك، ويكون المال الذي استقرضته ملكا لك، وعلى هذا فإذا سرق أو احترق أو سقط وضاع فإنه على نصيبك وليس على نصيب المقرض، المقرض ثبت حقه في ذمتك دينا عليك فعليك أن توفيه إياه، وعلى هذا فالذي يطالبك بما أقرضته يجب عليك أن تؤديه إليه، لأنه كما قلت إذا كان قد أقرضك فأنت تملك المال المقرض ويبقى عوضه دينا في ذمتك. توفيه لصاحبه، وكونه عينه بمدة معينة هو على ما اتفقتما عليه.
4: نعم.
1: إذا كان قد أقرضك إلى شهر أو إلى سنة أو إلى أكثر أو أقل فإنه يكون على ما اتفقتما عليه، ويتأجل بحسب التأجيل الذي أو بحسب الأجل الذي اتفقتما عليه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن القرض يجوز تأجيله، ولا يجوز للمقرض إذا أجله أن يطالب به قبل تمام الأجل. وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إن القرض لا يتأجل بتأجيله، وأن المقرض لو أجله فله أن يطالب به قبل الأجل، لأن الأجل عندهم لاغ. والصواب أن الأجل إذا اتفق عليه ثابت لا تجوز المطالبة بالقرض قبل أن يتم. نعم.
4: هذا المال الذي سرق منه يضمنه لصاحبه حتى لو كان سرق من حرز؟
1: هو المال هذا مال المقترض.
4: نعم.
1: ما دام قرضا فهو في ملك المقترض، المقترض ثبت حقه في ذمة المقترض، ما له دخل في المال هذا. نعم. لو كان المال وديعة،
4: نعم،
1: يعني قال له خذ هذا المال عندك وديعة، أو خذ هذا المال أده إلى أهلي في البلد الفلاني،
4: نعم،
1: فحينئذ إذا ضاع هذا المال بدون تفريط من هذا الذي أخذه وبدون تعد فإنه لا ضمان عليه. أما إن فرط ووضعه في مكان ليس محرزا أو تعدى فأنفقه لحاجته فإنه بذلك يكون ضامنا. فأما إذا لم يكن تعد ولا تفريط وكان المال لصاحبه وديعة عند هذا الرجل أو معطى إياه ليدفعه إلى شخص أو إلى أهله في بلد آخر وضاع بلا تعد ولا تفريط أو سرق فإنه لا شيء عليه.
4: بارك الله فيكم. هذه رسالة بعث بها المستمع أحمد سعيد سالمين من مكة المكرمة. في سؤاله الأول في رسالته يقول: ما معنى قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: سبحان الله. معنى هذه الآية أن الله يخبر بأنه حرم على الذين هادوا وهم اليهود، حرم عليهم كل ذي ظفر من البهائم.
4: نعم.
1: وذي الظفر قال أهل العلم هو الذي ليس فيه شق في يديه ولا في رجليه، تكون يداه ورجلاه طبقة واحدة، بمعنى أنه يكون كخف البعير مثلا.
4: نعم.
1: غير مشقوق، لأن الأرجل في البهائم منها ما هو مشقوق كالماعز والبقر، ومنها ما هو غير مشقوق كالإبل.
4: نعم.
1: فحرم عليهم كل ذي ظفر، وحرم عليهم من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثني، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض فإنه حلال لهم.
4: نعم.
1: وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا التحريم إنما هو ببغيهم وعدوانهم، وأنهم لما بغوا واعتدوا حرم عليهم بعض الطيبات، كما قال تعالى في آية أخرى: وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا.
4: يعني هذا كنوع من العقاب في الدنيا.
1: نعم، هو نوع من العقاب، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
4: نعم.
1: وهنا الضمير يعود الله عز وجل، وإنما جاء بصيغة الجمع للتعظيم، وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأعدل الحاكمين. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الإنسان بمعصيته لربه وببغيه قد يحرم بعض الطيبات، إما شرعا كما حصل لليهود، وإما قدرا، فإن الإنسان قد يصاب بآفات تمنعه من تناول بعض الطيبات بسبب عدوانه وبغيه. وكذلك أيضا قد يحدث الله تعالى الجدب والقحط وقلة الثمار بسبب المعاصي والذنوب. فرزق الله عز وجل والطيبات التي أحلها للعباد إذا بغوا واعتدوا فقد يحرمون إياها إما شرعا وإما كونا وقدرا. لكن إذا اتقى الناس والتزموا ما أمر الله به ورسوله وقاموا بطاعة ربهم فإن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين الإيمان والتقوى.
4: هذا التحريم هل هو خاص باليهود فقط؟
1: نعم خاص باليهود. خاص باليهود لقوله وعلى الذين هادوا حرمنا.
4: وهل هو عام؟
1: تقديم المعمول كما قال أهل العلم يفيد الحصر.
4: نعم. وهل هو عام إلى يوم القيامة أو مستمر في الوقت؟
1: لا هو عام عليهم. نعم. وفي شريعتهم ما نسخ
4: لم ينسخ هذا. نعم. إلى يوم القيامة.
1: إلى يوم القيامة. لكن الشريعة كلها.
4: نعم.
1: شريعة اليهود وشريعة النصارى وجميع الشرائع نسخت بشريعة النبي صلى. نعم. الله عليه وسلم. لكن ما داموا متمسكين بدينهم وهم يعتقدون أنهم على دينهم فإن هذا محرم عليهم.
4: نعم. السؤال الثاني يقول حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي وشخص آخر ولكن فيه شك في صحته، فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص آخر على أن يتزوج ابنته وهو يزوج أخته لابن ذلك الرجل، واشترط كل واحد منهما أن يدفع الآخر ما يلزم للفتاة من ملابس وحلي حسب ما يحدده هو، فهل مثل هذا النكاح صحيح أم يدخل في الشغار المحرم؟ فإن كان كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟ وإن لم يكن من قبيل الشغار فما هو الشغار إذن؟
1: هذه الصورة التي ذكرتها لا شك أنها من الشغار.
4: نعم.
1: لأنه لم يكن فيها إلا أو لم يبدأ فيها من المهر إلا ملابس المرأة وحلي، وهذا ليس مهرا معتادا في وقتنا هذا، فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس المرأة بل يكون معه نقود، وعلى هذا فقد زوج كل منهما الآخر بمهر أقل من مهر المثل، وهذا شغار بلا شك، وذلك لأنه أصبح المهر أصبح المهر من شيئين، من المال ومن الأبضاع، فكأن كل واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذل لها وبضع الأخرى، وهذا محرم ولا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فجعل الله سبحانه وتعالى المهر مالا فقط، أن تبتغوا بأموالكم، وهذان الرجلان كان المهر بينهما مالا وبضعا، وعلى هذا فهو حرام ويكون داخلا في الشغار. أما لو بذل كل منهما للمرأة مهر مثلها وكان كل منهما كفءا لمن تزوج بها ورضت كل منهما به فهذا أحله بعض أهل العلم وقال إنه لا يدخل في الشغار، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من الشغار، ولا ريب أن المنع منه أولى، لأن الناس في زمننا هذا قلت أمانتهم وصار الواحد منهم لا يهمه مصلحة موليته وإنما يهمه مصلحة نفسه، فالذي ينبغي أن يمنع هذا مطلقا سدا للذريعة ودفعا للفساد. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ناصر سلمان إبراهيم من جمهورية السودان الديمقراطية يقول هل يجوز أخذ دية المقتول والعمل بها في عمل يكون وقفا له كبناء مسجد أو أي شيء يكون صدقة جارية له أو التصدق بها للفقراء والمساكين؟
1: دية المقتول تؤخذ وهي ملك لورثته يتصرفون فيها كما يشاءون، ولا يجوز أن تصرف في مصالح خيرية إذا كان الورثة غير مرشدين بأن كانوا صغارا أو سفهاء أو مجانين، فإن الواجب أن يبقى نصيب كل من اتصف بهذه بواحدة من هذه الصفة أن يبقى له موفرا، ولا يجوز لهم أن يصرفوها فيما ذكره السائل من بناء مسجد أو غيره. أما إذا كان الورثة كلهم مرشدين ورأوا أن يصرفوها إلى جهة خير تكون للمقتول فإن هذا لا بأس به.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فهذه رسالة من المستمع محمد أحمد واو شين مصري يعمل بالقصيم بريدة، يقول: أنا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين. الأولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة، وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول، فقلت علي الطلاق إن لم تمسوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر. فهم عادة ما يحضرون لنا بعض الهدايا والطعام، ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا. فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال: في هذه المرة ليس عليك شيء، وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فرمه في البحر. وقد صعب علي هذا الأمر لعدة أسباب، فأردت المخرج من هذه اليمين. فقال لي: هات يدك. فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض، وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه، ثم قال: اعطي زوجتك مبلغا يسيرا من المال وهذه كفارة يمينك. ولعلمكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي، وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا، فهل بقي علي شيء بعد هذا؟ والحالة الثانية: حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها، وقد أردت إصلاح ما بينهما فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي، وفي الطريق كانت تتكلم فقلت لها: علي الطلاق ألا تتكلمي في الطريق، ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد أن حلفت. فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى، علما أنني أيضا في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق وإنما أردت المنع لها من الكلام، فهل يقع منهما شيء وماذا يلزمني فعله الآن؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
1: إرشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان، أيمان الطلاق، فإنها أيمان غير مشروعة ولا هي معروفة في عهد السلف أيضا في عهد الصحابة. وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي للمؤمن أن يحلف بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا نسميه يمينا لأنه في حكم اليمين وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق، فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المخلوقات يعتبر محرما ونوعا من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول: والنبي أو الرسول أو الكعبة أو شرفي أو نحو ذلك، أو نحو ذلك مما يحلف به الجهال، فإن ذلك محرم عليه ولا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر. أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية، فقد صرحت في سؤالك أنك لم ترد الطلاق وإنما أردت اليمين، حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر، وأردت منع زوجتك من الكلام في أثناء الطريق. وما دامت هذه نيتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته، بل كفارة ذلك أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم. وإطعامهم إطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين، فإما أن تصنع طعاما غداء أو عشاء فتدعوهم إليه، أي تدعو المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون، وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ، ومقداره 6 كيلوات من الرز، ويحسن أن تجعل معه لحما يكون إداما له حتى يتم الإطعام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يقدر ما يطعم، فقال سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فبين المدفوع إليه ولم يبين المدفوع، فما جرت به العادة أن يكون طعاما فهو طعام، وقد علم أن الغداء أو العشاء يعتبر إطعاما لهم، فيقال أطعمتهم

0: كفارتان لكل يمين كفارة لاختلاف المحلوف عليه، أو تكفيك كفارة واحدة، لأن الكفارة من جنس فتعدد الموجبات لها لا يلزم منه تعددها، كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه يجزئه وضوء واحد. يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبول وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه الخمسة كلها، لأن الموجب فيها شيء واحد. فكذلك الأيمان إذا كان الموجب فيها شيئا واحدا فإنه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن أتيت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحفظ.
1: بالنسبة لما أفتاه به هذا الشخص، يعني كونه يدفع شيئا من المال إلى،
0: قلت لا في أثناء الجواب أنه ليس بصحيح،
1: لكن هل بالنصيحة إلى مثل هؤلاء الذين يتولون الإفتاء؟
0: نعم، النصيحة إلى هؤلاء الذين يتولون الإفتاء بغير علم، أن نقول لهم ولأمثالهم ليحذروا من هذا العمل المحرم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك به، ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها، والقول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته، والقول على الله في أسمائه وصفاته، والقول على الله في أحكامه، والقول على الله في أفعاله. فالمفتون بالأحكام الشرعية قائلون على الله في أحكامه، فلا يحل لهم أن يفتوا بغير علم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء المفتون في الحقيقة يرتكبون إثما عظيما، ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرع في الفتوى وعلى التسابق فيها، ما أدري ما الذي يحملهم، مع أن الأمر خطير جدا وعظيم، والإنسان مفتي واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه. فأنا أنصح هذا الأخ المفتي أن يفتي بغير علم، أنصحه يعني عن الفتوى بغير علم، وأحذره من ذلك هو وغيره أيضا، وأقول الحمد لله إذا كنت تعلم وعندك علم فأفتي الناس بما تعلم، واستعين بالله عز وجل واسأله التوفيق والهداية، وإن كنت لا تعلم فإنما عليك الصبر حتى تراجع المسألة وتتبينها من كلام أهل العلم. ثم إنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به نازلة لا سيما النوازل المشكلة أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في سؤال التوفيق للصواب، وأن يستغفر الله عز وجل عند إصدار الفتوى. وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
1: هذا المستمع أبو بكر حبيب الحاتمي من الصومال دينسور يقول: لماذا لم تبتدأ سورة التوبة بالبسملة كغيرها من السور؟ فإننا إذا أردنا قراءتها نقول قبل البدء فيها: أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة لله ولرسوله، ثم نبدأ في السورة، فهل هذا مشروع أم مخالف؟
0: هذا الدعاء الذي ذكرت عند ابتداء سورة براءة هذا مبتدع لا أصل له، ولا يجوز للإنسان أن يبتدئ به السورة. وقد رأيت وأنا صغير رأيت هذا مكتوبا على هامش

0: يمشي بعض المصاحف، والواجب لمن اطلع عليه أن يطمسه وأن يزيله، لأن هذا من البدع الذي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للشق السؤال الأول، وهو أنها لم تبدأ هذه السورة بالبسملة، فلأنها هكذا جاءت، لأنه لو كانت البسملة موجودة فيها لكانت محفوظة ولكانت موجودة، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهي هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشكل على الصحابة رضي الله عنهم فيما يروى عن عثمان هل هي سورة مستقلة أم آخر سورة الأنفال، فوضعوا بينهما فاصلا دون بسملة. ووضع الفاصل هنا حكم بين حكمين، لأنه لو ثبت أنها من بقية الأنفال لم يكن هناك فاصل ولا بسملة، ولو ثبت أنها مستقلة لكان بسملة بدون فاصل، لكان بسملة وفاصل، فلما لم يثبت هذا ولا هذا جعلوا فاصلا، وكان هذا من الاجتهادات الموافقة للصواب، فإني أعلم علم اليقين أن لو كانت البسملة نازلة أمام هذه السورة لكانت باقية بلا شك، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى هذا فلا يشرع للإنسان إذا ابتدأ بسورة براءة لا يشرع له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع نون عين، جمهورية اليمن الديمقراطية، عدن، يقول أنا رجل متزوج من امرأة وقد عشنا حياة سعيدة هانئة إلى أن تدخل أهلها بالإفساد بيننا وإيقاع الخصومة والمشاكل، وقد حاولت إنهاء كل الخلافات والمشاكل، فكانت إذا أخذها أهلها أذهب وأراضيها ثم أعيدها إلى منزلي معي، وهكذا إلى أن مليت من كثرة المشاكل والخلافات فطلقتها طلقة واحدة، ولأجل ذلك ذهبت إلى أهلها وبقيت عندهم سنة، ولكون الرغبة من كل منا في الآخر لا زالت، فقد استشرت أهلها في إعادتها ووافقوا نظير مبلغ من المال حددوه هم ووافقت عليه، وفعلا دفعت المال واسترجعتها بدون عقد جديد، فهل علي في ذلك شيء أم لا؟
0: هذه المرأة التي طلقتها ثم بقيت عند أهلها سنة، إن كانت عدتها قد انقضت فإنه لا بد من أن تعقد عليها عقدا جديدا، وإن كانت عدتها لم تنقضي فإنه يكفي إرجاعها بدون عقد. قد يقول السامع كيف تبقى سنة ولم تنتهي عدتها؟ فأقول نعم يمكن ذلك، يمكن أن تكون حاملا ولم تضع الحمل بعد، يمكن أن تكون مرضعا والمرضعة عادة لا تحيض، وذوات الحيض لا بد لإكمال العدة من 3 حيض كاملة. وأما ما اشتهر عند العامة من أن عدة الطلاق 3 أشهر مطلقا لغير الحامل، فهذا ليس مبنيا على أصل صحيح، وإنما العدة ب3 أشهر لامرأة غير حامل ولكنها لا تحيض لصغر أو كبر أو سبب آخر، المهم أن 3 أشهر لا تكون عدة إلا لمن لا تحيض، فأما من تحيض فإن عدتها 3 قروء أي 3 حيض ولو طالت المدة. وعلى هذا فلو ارتفع حيضها لمرض أو لرضاع أو نحو ذلك فإنها تنتظر حتى يعود الحيض بعد زوال السبب وتعتد به، فإن زال السبب المانع من الحيض ولم يعد الحيض فإن هناك خلافا بين أهل العلم، هل تنتظر حتى تبلغ سن الإياس أو أنها تنتظر كعدة الآيسة، من حين ما ينقطع السبب. نعم.
1: لو فرضنا أن هذه المرأة وضعها طبيعي، يعني ليست مرضعا وليست حاملا وكانت تحيض كل شهر، فعلى هذا تكون قد خرجت من العدة؟
0: نعم، على هذا إذا كانت
1: نعم. ولا تجوز له إلا بعقد جديد.
0: نعم، إذا كانت تحيض كل شهر مرة،
1: نعم،
0: وكانت هذه المرأة المطلقة قد حاضت 3 مرات فإنها لا تحل له إلا بعقد. هذا إذا لم يكن الطلاق الذي وقع منه آخر 3 تطليقات كما يتبين من سؤاله، فإن ظاهر الحال أنه ما طلقها قبل هذا 2.
1: نعم، هكذا يبدو. لو كان استرجاعها، يعني هو نوى استرجاعها أو ربما تلفظ به ولكن أهلها رفضوا أن تذهب إلى منزل زوجها،
0: إذا رجعها في العدة،
1: نعم،
0: فإنها تكون زوجة له سواء رضي بذلك أهلها أم لا،
1: حتى لو لم تأتي إلى منزله.
0: ولو لم تأتي إلى منزله.
1: نعم.
0: ولو لم تأتي إلى منزله.
1: جزاكم الله خيرا.
0: لكن في مثل هذه الحال، أقول في مثل هذه الحال ينبغي أن يشهد على الرجعة حتى لا يحصل إنكار منها أو من أهلها.
1: نعم. هذه رسالة من المستمع الحاج إدريس حماد، سوداني مقيم بالعراق، يقول: هل هناك قاعدة شرعية يعتمد عليها في تحريم وتحليل أكل الحيوانات؟ فالقرآن والسنة لم يوضحا كل الحيوانات، فهناك حيوانات أليفة محرمة وبعضها حلال وكذلك الوحشية، فإن كان هناك قاعدة أو صفات للمحرمة والحلال فأرجو شرحها حتى نكون على بصيرة، وهل القياس بالشبه اعتبار في هذا أم لا؟
0: الحقيقة أن هذا السؤال وقوله إن الكتاب والسنة لم يبين ذلك، هذا غلط منه، وإنما الصواب أنه لم يتبين له ذلك من الكتاب والسنة. أما الكتاب والسنة فإن الله بينهما، بين فيهما كل شيء، فالقرآن كما قال الله عنه تبيان لكل شيء، والسنة الإيمان بها وتنفيذ أحكامها من الإيمان بالقرآن، فهي متممة ومكملة ومفصلة لما أجمل ومفسرة لما أبهم. ففي القرآن والسنة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسك بهما، ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرآن والسنة حلها وبيانها، لكن منها ما هو مبين على سبيل التعيين، ومنها ما هو مبين على سبيل القواعد والضوابط العامة، ثم الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم، كما يختلف أيضا إدراكهم لما في القرآن والسنة بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى، فإنه كلما قوي الإيمان بالله عز وجل وقبول ما جاء به القرآن والسنة وتقوى الله عز وجل في طاعته، قوي العلم بما في القرآن والسنة من الأحكام. وإني أقول من على هذا المنبر إن القرآن والسنة فيهما العلم والهدى والنور وحل جميع المشاكل، وأن نظامهما ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد، وأنه يغلط غلطا بينا من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تخطئ كثيرا، وإذا وفقت للصواب فإنما تكون صوابا بما وافقت به الكتاب والسنة. وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابط لما يحرم، فأقول: الأصل في كل ما خلق الله تعالى في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان وجماد، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا أكلا وشربا ولباسا وانتفاعا على الحدود التي حدها الله ورسوله. هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنة، حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو. وعلى هذا فلننظر الآن في المحرمات، فمنها الميتة لقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، ومنها الدم المسفوح لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ومنها لحم الخنزير لقوله تعالى في هذه الآية: أو لحم خنزير. وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس، فإن قوله فإنه أي هذا المحرم الذي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام رجس، وليس الضمير عائدا إلى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم، لأن الاستثناء إلا أن يكون أي ذلك المطعوم ميتة أو دما مسفوحا أو لحم الخنزير، فإنه أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس. ومنها الحمر الأهلية، ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ومنها كل ذي ناب من السباع، يعني كل ما له ناب من السباع يحترس به مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرم. ومنها كل مخلب من الصيد كالصقر والعقاب والبازي وما أشبه ذلك. ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال، فإن البغل متولد من الحمار إذا نزع على الفرس على أنثى الخيل، والخيل مباحة والحمر محرمة، فلما تولد من المأكول وغيره غلب جانب التحريم فكان حراما. وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنة مفصلة، وكذلك في كلام أهل العلم، فالأمر بين. وإذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى القاعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل، وهو أن الأصل الحل لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما الشبه فهذا لجأ إليه بعض أهل العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هل هو محرم أم لا، فإننا نلحقه حكما بما أشبهه، ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرم معلوم بنوعه أو بالضوابط التي أشرنا إليها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: كما حرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
1: نعم. هذا سؤال من السائل يقول: احتجت في يوم ما إلى مبلغ من المال، فأعطاني صديق ذهبا لكي أبيعه لسد حاجتي، وطلب مني أن أرد له قدر وزن الذهب ذهبا آخر جديدا، وأن أضيف للوزن عددا من الجرامات يعطيني قيمتها نقدا، فمثلا أعطاني ذهبا مستعملا وزنه 50 جراما على سبيل الدين، وطلب مني أن أرد له هذا الوزن ذهبا جديدا، أو أن أضيف للوزن 30 جراما ذهبا جديدا يعطيني قيمتها نقدا، وقد اتفقت بدل أن يعطيني قيمتها نقدا أن ينقص قدرها من الذهب القديم، فهل في مثل هذا التعامل إثم أم يجوز؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القرض لا شك أنه من الإحسان، إذا أقرض الإنسان شخصا محتاجا فإن ذلك إحسان إليه، والله تعالى يحب المحسنين، ولهذا كان مندوبا إليه لقضاء حاجة أخيه المسلم. ولكنه يجب في هذا القرض أن يتمشى فيه على قواعد الشرع. فإذا أقرضك شيئا فإنك ترد مثله، إذا أقرضك حليا من الذهب فإنك ترد مثله، أقرضك ثوبا ترد مثله، وهكذا ترد كل ما كان له مثل ترد مثله من غير زيادة في العدد ولا في الكيفية. فإذا اشترط عليك المقرض أن ترد أجود منه أو أكثر منه كان ذلك محرما وربا، وذلك لأن القرض إرفاق وليس معاوضة وطمعا. فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى جهة المعاوضة والطمع صار بيعا، ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا يدا بيد مثلا بمثل. وعلى هذا فإن ما صنعته مع صاحبك في استقراض هذا الحلي بهذا الشرط محرم، ولا يجب عليك الآن إلا أن ترد له مثل ما أخذت منه، والذي اشترط عليك من الزيادة يعتبر شرطا لاغيا لا يجوز لك الوفاء به، فضلا عن كونه يجب عليك الوفاء به. فعليكما جميعا أن تلتزم بما شرط الله ورسوله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. فإذا كان هكذا فإن الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته ومعاملاته. نعم،
1: يعني يلزم هذا الشخص أن يعيد لصاحبه الذي اقترض منه قيمة الذهب القديم فقط،
0: ليس قيمته،
1: هو أعطاه لكي يبيعه في السوق ويستفيد من قيمته.
0: الذي فهمته من السؤال إنه أعطاه هذا الذهب قرضا، والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه في السوق.
1: نعم،
0: فإذا المقترض ثبت الآن في ذمته حلي، ما ثبت دراهم. أما إذا كان المقرض أعطاه هذا الذهب وقال: خذ هذا بيعه، يعني على نفقته، على ملكه هو، على ملك المقرض، فإذا بعته فقد أقرضتك
1: قيمته،
0: ثمنه.
1: لا،
0: فهذا نعم يكون المقرض الآن دراهم وليس ذهب، وحينئذ فيرد عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي.
1: نعم، وإن أعطاه الذهب.
0: أما إذا كان قد أقرضه نفس الحلي فإنه يرد عليه مثل حليه،
1: مثلها.
0: نعم،
1: يعني بوزنها.
0: نعم، بوزنها وكيفيتها إذا أمكن، أو بأقل إذا رضي المقرض.
1: نعم،
0: لأنه إذا أفاه دون حقه ورضي فهذا لا بأس به وهو خير أيضا.
1: نعم
0: نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هذا المستمع بوعيطة فوضيل من الجزائر يقول: في القرية التي أقيم فيها بعض العادات توشك أن توقعنا في خطر كبير، منها زيارة بعض قبور أشخاص ماتوا قديما يدعي أجدادنا أنهم من الأولياء الصالحين، وزيادة على هذا فإنهم يسألونهم الخيرات والرزق مثل الأولاد دون أن يسألوا الله العلي القدير، ويلقون إليهم بالنذور كأن يقول الواحد منا: لئن نجحت في الامتحان لأذبحن كبشا وأقدمه قربانا إلى ذلك الولي الصالح ويسميه باسمه الشخصي. وفعلا فهم يوفون بالنذر، فهل يجوز هذا أم لا؟ وما هي نصيحتكم لهم؟
0: نصيحتنا لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره. فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء تحتاج إلى إثبات أنها قبور أولا، إذ قد يصنع شيء يشبه القبر ويقال: هذا قبر فلان، كما حدث ذلك. ثانيا، إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا أولياء لله، لأننا ما ندري هل هم أولياء لله أم أولياء للشياطين. ثالثا، وإذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنهم لا يزارون من أجل التبرك بزيارتهم أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعانة بهم في هذه الأمور، وإنما يزارون كما يزار غيرهم للدعاء لهم فقط، على أنه إذا كان في زيارتهم فتنة فإنه لا تجوز زيارتهم. لو كان في زيارتهم مثلا خوف فتنة بالغلو فيهم فإنه لا تجوز زيارتهم دفعا للمحظور ودرءا للمفاسد. فأنت يا أخي حكم عقلك، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت لا بد أن تتحقق: ثبوت القبر، ثبوت أنه ولي، ثالثا الزيارة لا لأجل الاستعانة بهم ولكن لأجل الدعاء لهم، لأنهم الآن في حاجة مهما كانوا فهم في حاجة إلى الدعاء لهم، أما هم فهم أموات جثث لا ينفعون ولا يضرون. ثم إننا قلنا إن زيارتهم لأجل الدعاء لهم جائزة ما لم تستلزم محظورا، فإن استلزمت محظورا بحيث يغتر بهم فإن زيارتهم لا تجوز. أما من زارهم على وصف الذي ذكره السائل ليستغيث بهم أو نذر لهم فذبح لهم فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، يكون صاحبه به كافرا مخلدا في النار.
1: سؤاله الثاني يقول: ألاحظ أن غالب أفراد المجتمع اليوم استبدلوا تحية الإسلام المشروعة على بعضهم بقولهم صباحا صباح الخير ومساء مساء الخير، فما رأيكم في هذه الظاهرة وهل تكفي عن السلام المشروع أم لا؟
0: هذه الظاهرة ظاهرة لا ينبغي أن يكون عليها المجتمع الإسلامي، لأنه استبدال للتحية الإسلامية بمجرد الترحيب، فقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم هذا دعاء للمسلم عليه بالسلامة من الآفات الدنيوية والدينية مع ما يتضمنه من التحية، فلا ينبغي أن يستبدل هذا أو أن يبدل هذا بشيء لا يتضمن هذا الدعاء. وإذا كان الإنسان يريد أن يسلم السلام المشروع فإنه يقول السلام عليكم، ثم إن شاء قال صباح الخير أو مساء الخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو ما أشبه ذلك. وأشد من ذلك من إذا سلم عليه وقيل السلام عليكم رد بقوله أهلا وسهلا أو بقوله مرحبا أو بقوله حياك الله وما أشبهه، دون أن يرد الرد الواجب وهو أن يقول عليكم السلام، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن دعا لك بالسلام ولم ترد عليه مثل هذا الدعاء فإنك ما حييته بأحسن ولا رددت عليه تحيته. فيجب على من سلم عليه بالسلام المشروع السلام عليكم أن يقول عليكم السلام.
1: ما حكم البدء بالسلام والرد؟
0: البدء بالسلام سنة مؤكدة، وخير الناس من يبدأهم بالسلام، وأما الرد فإنه فرض على من سلم عليه أن يرد، لكن إذا سلم على جماعة فإنه يكفي عن الرد منهم واحد، لأن الرد عند أهل العلم فرض كفاية وليس فرض عين.
1: هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الله ياسين عبد الجليل العروضي من الجمهورية العربية اليمنية. ضمن رسالته 4 أسئلة. سؤاله الأول يقول: امرأة كان لها ولد وقد أصيب بمرض خطير، فنذرت إن شافاه الله من ذلك المرض أن تصوم لله سنة كاملة، وقد شفي ولدها وكبر وتزوج ومضت السنين ولم تستطع الوفاء بنذرها ولم تصم ولا يوما واحدا، فهل لها من مخرج من هذا النذر بكفارة ونحوها؟
0: الجواب على هذا: أولا ينبغي أن يعلم بأن النذر مكروه، بل إن بعض أهل العلم حرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. وكم من إنسان نذر نذرا ثم إذا حصل ما علق عليه النذر تعب في التخلص مما نذر، وربما لا يوفي بما نذر تهاونا، وحينئذ يخشى أن يقع فيما قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلا ينبغي للإنسان أن ينذر مهما كان، والله سبحانه وتعالى يدفع السوء ويجب الخير بدون أن يشرط له شرط. فإذا وقعت في مصيبة أو في بلاء فاسأل الله تعالى أن يرفعه عنك، وإذا أردت خيرا فاسأل الله تعالى أن ييسره لك. أما أن تنذر فكأنما لسان حالك يقول: إن الله لا يعطي إلا بشرط، وهذا أمر لا ينبغي. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالنذر لا يجلب الخير لأحد ولا يدفع السوء عن أحد، ولكن البخيل الذي لا يتصدق إلا إذا ألزم نفسه هو الذي ينذر لأجل أن يتصدق. ونقول ثانيا في الجواب على هذا السؤال: هذه المرأة التي نذرت أن تصوم سنة يجب عليها أن تصوم السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا كانت لا تستطيع أن تصوم فإنه لا شيء عليها، والله أعلم.
1: هل يجوز أن تصوم السنة متفرقة على عدة سنين؟
0: يجوز أن تصومها إذا لم تنوي،
1: نعم،
0: أنها سنة متتابعة أو تشترط ذلك. فإن اشترطت أنها متتابعة أو نوت بقلبها أنها متتابعة وجب عليها أن تفي بما نذرت.
1: نعم، لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فهل يصام عنها أو يكفر عنها؟
0: ينظر إن أخرت بتفريط منها فإنه يصام عنها،
1: نعم،
0: وإن أخرت بغير تفريط كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبل فإنه لا يقضى عنها،
1: لا يقضى عنها، نعم، ولا يكفر
0: عنها.
1: السؤال الثاني يقول: وجدنا كتبا مؤلفة في الطب للشيخ جلال الدين السيوطي، فهل كان عالما بالطب إلى جانب التفسير حسب ما تعلمون، أم أنه اسم على اسم، أو هي منسوبة إليه فقط؟ فإن كنتم قد اطلعتم على شيء منها فما رأيكم فيما اشتملت عليه، وخاصة تلك الرموز والطلاسم التي لا تعرف، والأحرف الأبجدية العربية والعبرية والأرقام، وهذه دواء للجنون وبعض الأمراض الأخرى.
0: أنا لا أعرف عن السيوطي أنه عالم بالطب،
1: نعم،
0: وإن كنت قد قرأت له قديما كتابا يشتمل على عدة علوم منها بحوث في الطب. أما ما ذكره السائل من هذا الكتاب الذي فيه الطلاسم باللغات العبرية والعربية وغيرها والحروف وما أشبهها، فهذا لا أعرف عنه شيئا، ولكن يجب أن يعلم أنه لا يجوز الاستشفاء بأمر لا يعرف معناه. فهذه الحروف التي لا يدرى ما هي، وهي عبارة عن طلاسم معقدات وأشياء لا تعلم، لا يجوز لأحد أن يتداوى بها ولا يستشفي بها، وإنما يستشفى بالكتابة المعروفة التي لا تنافي ما جاءت به الشريعة.
1: نعم. السؤال الثالث يقول: ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ولو كانت السلعة هي نفسها، فيبيعها لواحد مثلا بـ10 ريال وللآخر بـ20 ولثالث بـ5، وهل مثل هذا يجوز أم لا؟
0: إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق وأن هذه السلعة تزداد يوما وتنقص يوما فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق وليس في ذلك محذور. وأما إذا كان هذا الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري وكونه جيدا في المماكسة أو غير جيد، فإذا رأى أنه غير جيد غلبه، وإذا رأى أنه جيد نزل له، فإن هذا لا يجوز لأنه من الغش وخلاف النصيحة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث تميم الداري أنه قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين؟ فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه، وأن لا يجعل لهذا سعرا ولهذا سعرا بسبب غباوة المشتري. أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي في الأسواق ثم يأتي رجل يلح عليه في المماكسة والتنزيل حتى ينزل له، فإن هذا لا يضره لأنه ما خرج عن السعر المعتاد.
1: السؤال الأخير يقول: أخذت أرضا زراعية من شخص ما ودفعت له رهنا فيها قدره 5000 ريال لمدة 3 سنين، وزرعتها تلك المدة وحصدت ثمارها لنفسي ولم أعطه شيئا منها، ورغم ذلك كان المحصول يعادل نصف قيمة الرهن فقط، وبعد نهاية المدة استلم أرضه وأعاد إلي ثمن الرهن كاملا، فما الحكم الشرعي في هذا التعامل؟
0: السؤال ليس بمفهوم كما ينبغي.
1: لا،
0: ولكن يبدو لي أنه قد اتفق مع صاحب الأرض على أن يعطيه شيئا من المحصول، وأن صاحب الأرض استوثق لنفسه بأخذ هذا الرهن، وأنه لما انتهت المدة التي تمت بينهما لم يعطيه شيئا من محصول الأرض، وأخذ الدراهم التي رهنها عند صاحب الأرض ثم انصرف. فإذا كان الأمر كما فهمت من هذا السؤال فإنه يجب عليك الآن أن تذهب إلى صاحب الأرض وأن تعطيه نصيبه من الغلة التي أخذت من هذه الأرض، وأن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعاملة، وأن تكون صريحا في معاملاتك، لا تخفي معاملة على أخيك المسلم الذي جرى بينك وبينه مثل هذه المعاملات.
1: لو فرضنا أنه لم يكن بينهما شرط أن يعطيه شيئا من المحصول، وإنما صاحب الأرض يعني ليس له قدرة على زراعتها فأعطاها هذا الشخص وأخذ منه هذا الرهن،
0: في ظني أن هذا غير ممكن، لأنه الرهن لماذا يأخذ رهنا؟
1: يعني ربما يضمن عدم ادعاء هذا الشخص بعد مضي المدة لأن هذه الأرض له.
0: ما يتصور هذا لا يتصور.
1: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
2: نور على الدرب.
1: هذه رسالة بعث بها السائل أبو يونس من جمهورية اليمن الديمقراطية، يقول: ما حكم تأدية صلاة الجنازة على ميت غائب، وهل لها زمن محدد أم تجوز في أي وقت ولو بعد مضي زمن طويل على الوفاة؟
0: الصلاة على الميت الغائب جائزة، لكن الغائب في غير البلد جائزة وليس لها مدة محدودة، فليصلي عليه إذا كان لم يصلي عليه من قبل وإن طالت المدة، لكن الذي نرى أنه يصلي عليه إذا كان هذا الميت قد مات في زمن يكون المصلي فيه مميزا. أما لو كان هذا الميت قد مات قبل أن يخلق هذا الإنسان فإنه لا تشرع الصلاة عليه. ولهذا لو قال قائل الآن سوف أصلي على أبي بكر أو على عمر أو على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة أو على غيرهم مما ماتوا قديما لقلنا إن هذا ليس بمشروع. لكن لو مات إنسان في زمن أنت فيه موجود ومن أهل الصلاة يعني مميزا فإن لك أن تذهب أن تصلي عليه صلاة الخائف. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصلى على الغائب إلا في حدود شهر فقط، وما زاد على الشهر فإنه لا يصلى عليه. ولكن الصحيح أنه لا بأس، إلا أنه يشترط ما ذكرت، لأنه إذا مات قبل أن تولد مثلا فإنك لست مخاطبا بالصلاة عليه أصلا. وكذلك لو مات في سن لم تبلغ فيه حد التمييز فإنك لست من أهل الصلاة عليه. نعم.
1: السؤال الثاني يقول: في قريتنا مسجد قديم ومندثر، وقد عمل بعض الناس عندنا على تخريبه فهدموا جزءا منه ثم توقفوا وقاموا ببيع بعض الأخشاب التي هدمت، ونظرا لحاجتي إلى تلك الأخشاب فقد اشتريت بعضها وانتفعت بها في بناء بيت لي، فهل علي شيء في ذلك؟
0: ليس عليك شيء في هذا ما دام المسجد قد هدم ليعاد بناؤه على وجه أكمل وأنفع، فإن بيعه في مثل هذه الحال لا بأس به، ولا بأس أن يشتري الإنسان منه ما يريد. أما لو كان هدمه جناية
1: تخريب
0: للتخريب فقط فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه شيئا، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه.
1: السؤال الثالث يقول: أهل قريتنا عندهم عادة في رمضان، وهي صلاتهم 5 فروض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وذلك بعد صلاة آخر جمعة في رمضان، ويعتبرونها قضاء عن أي فرض من هذه لم يصله الإنسان أو نسيه في رمضان، فما الحكم في هذه الصلاة، وهل لها أصل في الشريعة الإسلامية أم لا؟
0: الحكم في هذه الصلاة أنها من البدع وليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، وهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدع وإن استحسنها مبتدعوها ورأوها حسنة في نفوسهم فإنها سيئة عند الله عز وجل، لأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه الصلوات 5 التي يعيدها الإنسان أو التي يقضيها في آخر يوم رمضان لا أصل لها في الشرع. ثم نقول: هل إنك لم تخل إلا في 5 صلوات فقط؟ ربما كنت أخللت في عدة أيام لا في عدة صلوات، والمهم أن ما علمت أنك مخل فيه فقضه متى علمت ذلك بدون تأخير، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأما أنك تفعل هذه الصلوات 5 احتياطا كما زعمت فإن هذا منكر ولا يجوز.
1: السؤال الأخير يقول: ما حكم الصلاة في مسجد يوجد في اتجاه قبلته ضريح لإنسان قد يكون هو مؤسس المسجد وبانية، هل تعتبر الصلاة صحيحة أم باطلة؟
0: لا يجوز أن يوضع في المسجد قبر لا في قبلته ولا خلف المصلين ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. وإذا دفن أحد في المسجد ولو كان هو المؤسس له أو البانية له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس. أما إذا كان القبر سابقا على المسجد فإنه يجب أن يهدم المسجد وأن يبعد عن القبر، لأن فتنة القبور في المساجد عظيمة جدا، ربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد، ربما يدعو إلى الغلو فيه وإلى التبرك به، وهذا خطر عظيم على المسلمين، فيجب عليهم البعد عن كل المساجد التي فيها القبور، سواء كان القبر سابقا على المسجد أم لا. لكن إن كان سابقا وجب أن يهدم المسجد ويغير مكانه، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدفن مع المسلمين.
1: ربما كان يقصد السائل أنه خارج دار المسجد ولكن في اتجاه القبلة،
0: حتى إذا كان خارج دار المسجد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور.
1: لا،
0: فالصلاة إلى القبر محرمة
1: إذا كان قريبا من المسجد،
0: ولا تصح الصلاة إلى القبر. أما إذا كان القبر بعيدا وبينه وبينه شارع ويعلم أنه لا يصلي إليه فهذا لا بأس به.
1: السؤال الثاني يقول: لي ابنة خالة وقد ارتضعت مع إخوتي الذين هم أصغر مني، بأن ارتضع إخوتي من أمها أكثر من 3 مرات. يقول: لي ابنة خالة وقد ارتضعت مع إخوتي الذين هم أصغر مني، بأن ارتضع إخوتي من أمها أكثر من 3 مرات، فهل يصح أن أتقدم لخطبتها زوجة لي، أما أنا فلم أرضع من أمها؟
0: إذا كنت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فإنه يجوز لك أن تتزوج بها، لأنه لا صلة بينك وبينها في هذه الحال، فليست أخت لك ولا أنت أخ لها. أما إخوتك الذين رضعوا أكثر من 3 مرات فإنهم إن رضعوا 5 مرات صاروا إخوة لها، إذا كانوا رضعوا من أمها أكثر من 5 مرات. أما إذا رضعوا 3 أو 4 أو دون ذلك فإنهم لا يكونون إخوة، لأن الرضاع المحرم ما بلغ 5 مرات. قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضاعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. فهذا دليل على أن المحرم 5 رضاعات لا أقل. ويشترط أيضا أن يكون هذا الرضاع في زمن الإرضاع، وهو ما كان قبل الفطام على رأي بعض أهل العلم، أو ما كان قبل الحولين على الرأي الآخر. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع محمد قسم أبو إدريس، سوداني يعمل باليمن. يقول: ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل أن يظهر الزرع على وجه الأرض، أو قبل ظهور الثمرة وبعد خروج الزرع على وجه الأرض؟ هل جائز هذا أم محرم؟
0: نقول: هذا محرم، لا يجوز بيع المحصول حتى يبلغ نموه، وحتى يشتد إذا كان حبا، وحتى ينضج إذا كان عنبا أو نحوه، المهم حتى يطيب أكله ويكون صالحا للأكل. فأما بيع المحصول قبل ذلك فإنه حرام. أما بيع ما يجز في الحال فإنه إذا انتهى إلى جزه جاز بيعه، كما لو كان هناك أعلاف تباع على أنها علف، أو مزارع تباع على أنها علف، فإنها تباع إذا آن جذها وقطعها ولا حرج في ذلك. وإنما كان الأمر هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك لأنه أقطع للنزاع وأبعد عن الخصومات، حيث إن صاحبه المشتري من حين ما يشتريه ينتفع به ولا ينتظر به شيئا، بخلاف ما لو بيع الثمر من أجل الثمر قبل أن يبدو صلاحه، فإنه قد تعتريه آفات يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل. وهذه من حكمة الشرع أنها عن كل بيع يوجب الخصومات والعداوة والنزاع، لأن كل شيء يوجب ذلك فإنه يحدث به من تصدع المؤمنين والتباغض والتباعد بينهم ما ينافي كمال الإيمان.
1: السؤال الثاني يقول: ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن صلاة الجماعة رغم سماعه الأذان؟ وماذا تفيد كلمة لا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟
0: أولا، هذا الحديث ضعيف فلا حجة فيه، ولكن هناك حديث آخر ثابت وحجة، وهو: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والنفي هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، ليس المراد به نفي الصحة، إنما المراد به نفي الكمال، إنما المراد به نفي الكمال، فلا تكمل صلاة من سمع النداء إلا في المسجد. لكن هذا الكمال كمال واجب وليس كمال مستحب، فإن الحضور إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة واجب على الرجال، ولا يجوز لهم التخلف عنها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فيجب على كل من سمع النداء من الرجال أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين، إلا أن يكون هناك عذر شرعي. ومن الأعذار الشرعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان إنسان قد حضر إليه الطعام وهو في حاجة إليه ونفسه متعلقة به، فإن له أن يجلس ويأكل ويعذر بترك الجماعة حينئذ، فإذا فرغ من أكله ذهب إلى المسجد إن أدرك جماعة، وإلا فهو معذور. وكذلك من كان الأخبثان البول والغائط يدافعانه ويلحان على الخروج، فإنه في هذه الحال يقضي حاجته ثم يتوضأ ولو خرج الناس من المسجد، لأنه معذور. ومن العذر أيضا أن يكون هناك مطر ووحل، فإن في ذلك مشقة في حضور المساجد، فله أن يصلي في بيته وفي رحله. وإلا فالأصل وجوب حضور صلاة الجماعة على الرجال في المساجد. نعم.
1: هل يكون مقياس القرب والبعد هو سماع الأذان، خاصة مع وجود مكبرات الصوت الحالية التي قد تسمع من أماكن بعيدة؟
0: لا، هو سماع الأذان بالنسبة للأذان المعتاد الذي ليس فيه مكبر صوت.
1: نعم.
0: وحتى أيضا بالنسبة للأذان المعتاد الذي لا يكون المؤذن فيه خفي الصوت، لأنه قد يكون مؤذن ضعيف الصوت وبيتك قريب من المسجد، لو أذن غيره لسمعته. فالعبرة بذلك القرب المعتاد الذي يسمع فيه النداء في العادة.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد عيسى، سوداني مقيم بالكويت. يقول: لقد كنت في شبابي مقصرا في الدين إلى درجة كبيرة، فكنت لا أصلي ولا أصوم وأسرق من أموال الناس، وقد حلفت أيمانا كثيرة وحنثت فيها وأنا لا أحصي عددها الآن، كما قد صدر مني طلاق لزوجتي مرات كثيرة ولا أعرف العدد بالتحديد، وعشرتنا لا زالت مستمرة وقد أنجبت بنتين، فما الحكم في تركي لما مضى من الفروض والواجبات؟ وما الحكم في الأيمان التي حلفتها وحنثت فيها؟ وما الحكم في الطلاق الذي صدر مني وأجهل عدده الآن؟
0: أما بالنسبة للعبادات التي تركتها في ذلك الوقت، فإنك إذا تبت توبة نصوحا إلى الله عز وجل غفر الله لك ما سلف، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأما بالنسبة للأيمان، فإن عليك أن تكفر كفارة يمين واحدة وتجزئ عن جميع الأيمان على المشهور من مذهب الإمام أحمد، وذلك لأن الأيمان مهما تعددت فإن الواجب فيها شيء واحد، وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. وذهب بعض أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، على أن الأيمان إذا كانت على أشياء متعددة فإن عليه لكل
3: يمين كفارة. وعلى هذا القول وهو أبرع للذمة، على هذا القول يجب عليك أن تتحرى الأيمان التي حلفت وهي متباينة فتخرج عن كل يمين منها كفارة. وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع منك، فإذا كان الطلاق الذي وقع منك أكثر من اثنتين فإن زوجتك الآن لا تحل لك، لأن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فعليك إذا تيقنت أنك قد طلقت ثلاثا فأكثر عليك أن تفارقها ولا تحل لك حينئذ، وعليك أن تتقي الله في هذا الأمر وتعلم أنك إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. الله الموفق.
1: تبارك الله فيكم. هذا المستمع عبد السلام أحمد سالم من خميس مشيط بعث برسالة ضمنها سؤالين، يقول: ما حكم من أخفى مجرما عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء؟
3: يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد أن يعين آثما أو معتديا على إثمه وعدوانه أيا كان، فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته في تمكنه من الهرب أو الستر عليه.
1: لا،
3: اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه شيء، لم يسبق منه بادرة، وظاهر حاله الصلاح، فإننا هنا يمكن أن نقول إن الستر عليه مستحب في هذه الحال إذا علمنا أنه سيستقيم، بل إذا غلب على ظننا، أما العلم فغير معلوم، لكن إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل. فأما من عرف بالفساد ولا يظن فيه الخير فإنه لا يجوز الستر عليه، وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإن المراد بذلك من كان في ستره مصلحة، وأما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل عبد الرحمن سعيد الفقيه من الجبيل، يقول إنه مصاب بضيق الصدر وكثرة الشكوك والوساوس، وخاصة حينما يقرأ في كتب الفقه في أبواب الطلاق والأيمان، وخصوصا حينما يصف حالة رجل طلق زوجته ويذكر قوله بلسانه كأنه هو الناطق بذلك، فإنه يخشى أن يقع منه طلاق رغم أنه يصف طلاق شخص آخر مما سبب له القلق والشك، فهل يقع منه أو من أمثاله ممن يروون حالة طلاق من الغير على ألسنتهم، أو مثلا في حالة تعليم أو نحو ذلك، كما أنه يطلب شرح الحديث إن كان صحيحا بهذا اللفظ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق.
3: لا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ الذي ابتلي بهذا الأمر وهو الوسواس فيما يتعلق بالطلاق والأيمان، نخبره ونرشده إلى أن هذا الأمر الذي يقع منه قد ابتلى به بعض الناس وهو كثير، ودواؤه أن يستعيذ الإنسان بالله تعالى من الشيطان الرجيم وأن لا يلتفت إليه، وأن يعلم أن اليقين لا يزال بالشك، وأن النكاح الثابت الباقي لا يمكن أن يزال بمجرد أوهام ووساوس، وأن زوجته لا تطلق إذا حكى طلاق غيره
4: أو قرأ في كتب العلم ذكر الطلاق أو علم أحدا ممن يقرأ عنده بأحكام الطلاق غل عليه حتى لفظ بالطلاق مغلوبا عليه بدون قصد ولا إرادة فإنه لا يقع منه الطلاق في هذه الحال، فإن بعض

0: إذن فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الموسوس لا يقع طلاقه. وعلى كل حال فإن دواء هذا الوسواس الذي أصاب الأخ السائل وربما أصاب غيره كثيرا دواؤه أن لا يلتفت الإنسان إليه وأن لا يهتم به وأن يعلم إذا أنه إذا حكى طلاق غيره أو قرأ في الفقه باب الطلاق أو درس طلبة في باب الطلاق فإنه لا يطلق زوجته إذا قال مثل أنت طالق يريد أن يمثل به للطلبة أو نحو ذلك. ونصيحتي لهذا وأمثاله أن لا يلتفتوا إلى هذه الوساوس أبدا. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويدخل عليه وساوس في أمور عظيمة كمسألة الطلاق ومسألة الصلاة بل حتى مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ودواء ذلك أن يستعيذ بالله من هذا الأمر وأن ينتهي ويعرض عنه ويلهو عنه وهو بحول الله سيزول. وقد جرب ذلك كثير من الناس فانتفعوا حينما كانوا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم عند إصابتهم بهذا وينتهون عما يوسوسون به، فرأوا من ذلك فائدة عظيمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بمثل هذا حين شكوا إليه أنهم يجدون في نفوسهم ما لو خر أحدهم من السماء لكان أحب إليه من أن ينطق به، أو لو كان حممة أي فحمة محترقة لكان أحب إليه من أن ينطق به، فأرشدهم إلى ذلك صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد. والحديث الذي ذكره ماذا عن صحته؟
0: أما الحديث الذي ذكره فهو صحيح.
1: نعم.
0: فإن الطلاق والنكاح والعتق هزله جد، فمن عقد النكاح وقال أنا هازل فإنه لا يقبل قوله هذا لأنه عقده وأراده وثبوت الحكم عند الله عز وجل. وكذلك من طلق ولو كان هازلا فإن طلاقه يقع ما دام أراد الطلاق، فلو كان يمازح زوجته فقال لها أنت طالق وهو يمازحها فإنها تطلق بذلك. وبهذا نرى أنه يجب على الإنسان أن يحترز في مثل هذه الأمور وأن لا يتلاعب بالطلاق.
1: بالنسبة لعقد النكاح هل تمثلون بمثال لإنعقاده في حالة مثلا هزل؟
0: ممكن.
1: لا.
0: ممكن أن يكون بعض الناس مثلا يمزح مع واحد فيقول مثلا أنا أريد أن تزوجني بنتك وما أشبه ذلك، أو يقول له مثلا لا أنا عندك لست بكفؤ ما أنت مزوجا، فيقول لا أنا أزوجك ويمزح عليه ويقول زوجتك فيقول قبلت. وهذا ربما يقع.
1: لا.
0: فإذا حصل هذا الشيء انعقد النكاح.
1: انعقد لابد أن يكون من ولي الفتاة نفسها.
0: أي نعم، لابد أن يكون من وليها وأن يكون عند من يشترط الإشهاد أن يكون بحضور شهود.
1: نعم. بارك الله فيك.
0: وأما الوعد المجرد فهذا لا ينعقد به النكاح، مثل أن يقول سأزوجك بنتي أو انتظر حتى تكبر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ينعقد به النكاح لأنه وعد.
2: نعم. هذا سؤال من السائل يقول: يعتمد بعض الناس أن الصدقة المبذولة من شخص عليه دين غير مقبولة ولا يؤجر عليها، فهل صحيح هذا؟ وما هي الحقوق الشرعية المالية التي يعفى منها من عليه دين حتى يقضيه؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصدقة من الإنفاق المأمور به شرعا والإحسان إلى عباد الله إذا وقعت موقعها، والإنسان مثاب عليها، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وهي مقبولة سواء كان على الإنسان دين أم لم يكن عليه دين، إذا تمت فيها شروط القبول بأن تكون بإخلاص لله عز وجل

0: ومن كسب طيب ووقعت في محلها، فبهذه الشروط تكون مقبولة بمقتضى الدلائل الشرعية. ولا يشترط أن لا يكون على الإنسان دين، لكن إذا كان الدين يستغرق جميع ما عنده فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتصدق والصدقة مندوبة ليست بواجبة ويدعى دينا واجبا عليه، فليبدأ أولا بالواجب ثم يتصدق. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا تصدق وعليه دين يستغرق، فمنهم من يقول إن ذلك لا يجوز له لأنه إضرار بغريمه وإبقاء لشغل ذمته بهذا الدين الواجب، ومنهم من قال إنه يجوز لكنه خلاف الأولى. وعلى كل حال فلا ينبغي للإنسان الذي عليه دين يستغرق جميع ما عنده، لا ينبغي له أن يتصدق حتى يوفي الدين، لأن الواجب أهم من التطوع. وأما الحقوق الشرعية التي يعفى عنها من عليه دين حتى يقضيه فمنها الحج.
1: لا.
0: فالحج لا يجب على الإنسان الذي عليه دين حتى يوفي دينه. أما الزكاة فقد اختلف أهل العلم هل تسقط عن المدين أو لا تسقط. فمن أهل العلم من يقول إن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين سواء كان المال ظاهرا أم غير ظاهر، ومنهم من يقول إن الزكاة لا تسقط فيما يقابل الدين، بل عليه أن يزكي جميع ما في يده ولو كان عليه دين ينقص النصاب. ومنهم من فصل فقال إن كان المال من الأموال الباطنة التي لا ترى ولا تشاهد كالنقود وعروض التجارة فإن الزكاة تسقط فيما يقابل الدين، وإن كان من الأموال الظاهرة كالمواشي والخارج من الأرض فإن الزكاة لا تسقط. والصحيح عندي أنها لا تسقط سواء كان المال ظاهرا أم غير ظاهر، وأن كل من في يده مال مما تجب فيه الزكاة فعليه أن يؤدي زكاته ولو كان عليه دين، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والحديث في البخاري بهذا اللفظ. ولهذا الدليل من الكتاب والسنة تكون الجهة منفكة فلا تعارض بين الزكاة وبين الدين، الجهة منفكة لأن الدين يجب في الذمة والزكاة تجب في المال، فإذا كان كل منهما يجب في موضع دون ما يجب فيه الآخر لم يحصل بينهما تعارض ولا تصادم، وحينئذ يبقى الدين في ذمة صاحبه وتبقى الزكاة في المال يخرجها منه بكل حال.
1: نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول هناك رجل مصاب بمرض عصبي فيأتيه الإغماء أحيانا ويستمر به مدة ثم يفيق، فما الحكم بالنسبة للوضوء؟ هل ينتقض بالإغماء أم لا؟ وكذلك لو طالت مدة الإغماء حتى فاتت عدة فروض من الصلوات فهل يقضيها أم لا يقضيها؟
0: أما الوضوء فإنه ينتقض بالإغماء.
1: نعم.
0: لأن الإغماء أشد من النوم، والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء. أما النوم اليسير الذي لو أحدث النائم لا أحس بنفسه فإن هذا لا ينقض الوضوء سواء كان من نائم أو قاعد متكئ أو قاعد غير متكئ أو أي حال من الأحوال، ما دام لو أحدث لأحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء. فالإغماء أشد من النوم، فإذا أغمي على الإنسان فإنه يجب عليه الوضوء. أما لو أغمي عليه مدة فات بها عدة صلوات أو صلاة واحدة، فإن العلماء اختلفوا في هذا، هل يجب عليه القضاء مدة الإغماء أو لا يجب؟ فمنهم من قال إنه يجب عليه قضاء الصلوات التي تفوته في مدة الإغماء، قالوا لأن الإغماء كالنوم، والنائم يجب عليه قضاء الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب على المغمى قضاء الصلاة، وذلك لأنه لا يصح قياسه على النائم، لأن النائم إذا استيقظ أوقف وصحى، بخلاف المغمى عليه فإنه لا يملك إيقاظ نفسه ولا يملك أحد أن يوقظه، فبينهما فرق، ومع وجود الفارق لا يصح القياس، ولكن الاحتياط والأولى أن يقضي إبراء لذمته. ثم إن كان هذا واجبا عليه بأصل الشرع أو بمقتضى الشرع فقد أبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا عليه فإن ذلك يكون تطوعا يؤجر به عند الله. نعم.
1: السؤال التالي من المستمع وردي محمد الوردي من سوريا، يقول: كان لأخي الشقيق ابن رضيع، وقد عملت والدته عملية جراحية فقامت أمي بإرضاعه، فهل يجوز له أن يتزوج من ابنتي أو من بنات أحد أعمامه الآخرين أم لا؟
0: إذا كان هذا الطفل قد رضع من أمك 5 رضعات فأكثر فإنه يكون ابنا لها، وإذا كان ابنا لأمك كان أخا لك ولإخوانك، وعلى هذا فلا يجوز له أن يتزوج بأحد من بناتك أو بنات إخوانك، لأنه يكون عما لهم، ولا يتزوج كذلك أحدا من أخواتك أو من بنات أخواتك، لأنه أخ لهن وخال لبناتهم. هذا إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في مدة الرضاع، وهي إما حولان على المشهور، وإما قبل الفطام على القول الثاني. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات فإنه لا يؤثر شيئا، ولا يكون الرضاع ابنا للذي رضع منها أو للتي رضع منها، وحينئذ فإنه يجوز أن يتزوج من بناتك لأنه ليس خالا لهم.
1: الرسالة التالية بعثت بها المستمعة السودانية لم توضح اسمها، بعثت بثلاث أسئلة. في سؤالها الأول تقول: إنها فتاة متزوجة وقد حصلت مشاكل بينها وبين أهل زوجها، فقالت لأم زوجها: ابنك مثل أخي، تقصد من ذلك تحريمه عليها كما يحرم أخوها، وقد امتنعت عن زوجها بسبب كلامها ذلك، فما الحكم في مثل هذا القول إذا صدر من المرأة؟
0: الحكم في هذا القول أنه لا يحل لها أن تنطق بهذا النطق، لأنها شبهت من أحله الله لها بمن حرمه الله عليها، وهو كذب وزور، ولكنه ليس له حكم الظهار، أي أنه لا يلزمها أن تكفر كفارة ظهار، لأن الله تعالى خص الظهار بالرجال حيث قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. لكنه بالنسبة للمرأة إذا قالته لزوجها يلزمها كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام وتكون الأيام متتابعة. والإطعام طعام المساكين يكون على وجهين، فإما أن يصنع غداء أو عشاء ويدعوهم إليه فيأكلون، وإما أن يدفع إليهم من أوسط ما يطعم الناس في بلادهم مقدار 6 كيلوات، والأولى أن يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الإطعام ويكمل.
1: نعم. 6 الكيلو للجميع العشرة.
0: نعم، 6 الكيلو لجميع العشرة.
1: نعم. السؤال الثاني تقول إنها منذ أن وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها، فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن.
0: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن هذا الترك، يعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام، إما أن يكون جهلا وإما أن يكون تهاونا، وكلاهما مصيبة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو لها أن يقبل الله توبتها.
1: السؤال الأخير تقول ما هي الأذكار والأدعية المشروعة التي تقال بعد الانتهاء من كل صلاة، وهل هناك فرق بين الأدعية بالنسبة للصلوات، بمعنى هل لكل صلاة دعاء خاص بها، أم هو دعاء واحد وذكر واحد يقال بعد كل صلاة، وما هو؟
0: الأذكار الواردة بعد الصلوات متنوعة، فإذا أتى الإنسان بنوع منها كان كافيا، لأن العبادات المتنوعة يجوز بل يشرع للإنسان أن يفعلها على تلك الوجوه التي أتت عليها. مثال ذلك الاستفتاح، فيه استفتاحات متنوعة، إذا استفتح بواحد منها أتى بالمشروع، ففيه ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفيه أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فإذا استفتح بالأول أو بالثاني أو بغيرهما مما ورد في الاستفتاح، وهو الذي يقال في أول ركعة قبل الفاتحة، فلا حرج عليه، بل هو الأفضل أن يستفتح بهذا تارة وهذا تارة. وكذلك ما ورد في التشهد، وكذلك ما ورد في أذكار الصلوات، فإذا فرغ الإنسان من الصلاة فإنه يستغفر 3، يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول أيضا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فهذه 99، فهذه 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويجوز أن يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة جميعا، والحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة جميعا، بمعنى أنه يسبح 33 مرة وحدها، ويحمد 33 مرة وحدها، ويكبر 34 جميعا، فهذه 100. ويجوز أيضا أن يقول بدلا عن ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فهذه 100. فهذه الأنواع الأفضل أن يأتي الإنسان منها مرة بهذا ومرة بهذا ليكون قد أتى بالسنة. أما في صلاة المغرب وصلاة الفجر فإنه ورد أنه يقول بعدها 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وكذلك يقول رب أجرني من النار 7 مرات. واعلم أن تنوع العبادات والأذكار من نعمة الله على الإنسان، ذلك لأنه يحصل بها عدة فوائد، منها أن تنوع العبادات يؤدي إلى استحضار الإنسان ما يقول من الذكر، فإن الإنسان إذا دام على ذكر واحد صار يأتي به كما يقول روتينيا بدون أن يحضر قلبه، فإذا تعمد وتقصد تنويعها فإنه بذلك يحصل له حضور القلب. ومن فوائد تنوع العبادات أن الإنسان قد يختار الأسهل منها والأيسر لسبب من الأسباب فيكون في ذلك تسهيل عليه. ومنها أن في كل نوع منها ما ليس في الآخر فيكون بذلك زيادة ثناء على الله عز وجل. والحاصل أن الأذكار الواردة في الصلوات متنوعة كما سمعتم إلى بعض منها. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع حنون من العراق التأميم، يقول لي بعض الأصدقاء الذين كثيرا ما أجلس معهم وأقضي بعض الوقت معهم فيحدث أحيانا منهم بعض المخالفات الدينية في الطريق، فأذكرهم بحقوق الطريق التي يجب الالتزام بها لمن جلس فيها، ولكنهم يكابرون ويقولون إنها واجبة على من جلس في الطريق لا على من مشى فيها، فما رأيكم في هذا وما هو الحديث الذي يتحدث عن هذا المعنى؟
0: رأينا في هذا أن ما ذكروه من أن هذه الحقوق إنما جاءت في من يجلس على الطريق لا في من يمر به هو صحيح، جاءت في من يجلس على الطريق، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الجلوس على الطرقات، أو قال في الطرقات قالوا يا رسول الله هذه مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها، قال فناديتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: لا.
0: وهذه الحقوق الخمسة وإن كانت جاءت في الحديث في من جلس في الطريق فإنها واجبة حتى في على من مر بالطريق، فإن غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة على كل أحد، كل أحد يجب عليه أن يكف أذاه وأن يغض بصره عما لا ينبغي عما لا يجوز النظر إليه، وأن يرد السلام وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فهؤلاء الأصحاب إن امتثلوا ما نهيتهم عنه وتركوه فهذا خير لك ولهم، واستمر على صحبتهم إذا كانوا يأتمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر. أما إذا أصروا على ما هم عليه ولم يقلعوا عما حرم الله عليهم من هذه الأشياء وأمثالها وما هو أعظم منها فإنه لا يجوز لك أن تصاحبهم، لأن مصاحب فاعل السوء له حكم فاعله بقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يفهمه بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. حيث إن بعض الناس فهم من هذا الحديث أن من جلس مع من يفعل المنكر وهو كاره لهذا المنكر بقلبه فإنه قد سلم منه، وهذا فهم خاطئ، لأن من كره بقلبه لا يمكن أن يبقى في مكان أو في حال يكرهها، لو صدق لفارقهم. فمفارقة الإنسان لفاعل المنكر هو الإنكار بالقلب لأنه علامته. أما أن تجلس معهم وتقول أنا أكره ما يفعلون فهذا يخالفه الواقع، وهو جلوسك مع أهل المنكر. فلا يمكن الإنكار بالقلب إلا بمفارقة مكان المعصية ومن يمارس هذه المعصية. نعم.
1: السؤال الثاني يقول: توجد بقرب قريتنا مقبرة وقد جعلت من فوقها الطرق ويجلس الناس عليها، فهل يجوز لهم ذلك؟
0: لا يجوز أن تجعل مقابر المسلمين طرقا يتطرق الناس بها أو يجلسون عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. والواجب أن ترفعوا هذا للمسؤولين لديكم، إما للبلدية أو للمحكمة أو لهيئة الأمر المعروف عن المنكر أو للمسؤول عن هذا الأمر، حتى يزال هذا الطريق وتحترم مقابر المسلمين. نعم.
1: نعم. هذا سؤال من السائل يقول: والدتي على قيد الحياة وقد تزوج والدي غيرها، ولكنها سيئة المعاملة لنا ولوالدنا، وقد أثارت الكثير من الفتن والمشاكل بيننا وبين والدنا حتى تسببت في الفرقة بيننا، إلى أن انتقل هو وزوجته الأخرى وأبناؤه منها إلى منزل آخر، وهجرونا من كل شيء، حتى إنها تسب والدي وتشتمه، وقد جعلتني أكرهها كثيرا، وأحيانا أدعو عليها وعلي بالموت، فهل علي إثم في ذلك، وهي ماذا عليها في فعلها ذلك؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن العدوان على المسلم ولا سيما من بينك وبينه صلة أنه محرم، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على أخيه المسلم بالأذى بقول أو فعل، لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والواجب عليها وعليكم أيضا التواد والتآلف وعدم النزاع والخصومة، وأن تزيلوا ما في نفوسكم من الأحقاد والأضغان والكراهية. وإن الإنسان لا يأخذه العجب أن يقع هذا من والدة لأولادها ومن زوجة لزوجها، ولكن الهداية بيد الله عز وجل، وعليكم أن تبدأوا الحياة من جديد، وأن تناصحوا أمكم لما فيه الخير والصلاح، حتى لا تلجئ الوالد إلى الخروج بزوجته الجديدة وأبنائها. وإذا أمكن إعادة الأمور إلى مجاريها وأن يرجع الوالد إلى بيته الأول وتسكن جميعا عيشة واحدة وبيتا سعيدا، فإن هذا هو الأولى. وأما ما ذكرت من أنك تدعو على نفسك وعليها بالموت فهذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تسأل الله الهداية لوالدتك، والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، إذا شاء واقتضت حكمته أن تعود الأم إلى ما يجب عليها فإن ذلك ممكن وليس على الله بعزيز. فعليك يا أخي بالصبر وكثرة الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يهدي والدتك بما فيه الخير والالتئام والائتلاف.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل حمود علي المالكي من بني مالك، بعث برسالة يقول فيها: أنا رجل متزوج وقد كنت مكثرا من شرب الدخان، وحرصا مني على الإقلاع عنه كلية، فقد أقسمت بالطلاق على ألا أعود لشربه أبدا، وفعلا فقد انقطعت عنه مدة طويلة، ولكن في يوم من الأيام كنت جالسا مع بعض الأصدقاء ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أدخن، فانتبهت لذلك وتذكرت أنني حلفت بالطلاق على تركه، وقد سألت عن ذلك فقيل علي كفارة فقط، ولأنني أشك في عدد الطلقات في ذلك الوقت، فقد أصابني القلق والشك في بقائي مع زوجتي بعدما حدث، ولكني ما زلت ممسكا لها، وحياتنا عادية جدا، فأرجو إرشادي إلى ما يجب علي من ناحية الطلاق، جزاكم الله خيرا.
0: الطلاق الذي وقع منك هو كما أفتاك المفتي، حكمه حكم اليمين وعليك كفارة يمين، ولكني أنصحك عن أمرين: الأمر الأول أن تجعل لسانك يعتاد الحلف بالطلاق، فإن هذا أمر خلاف المشروع، فلا ينبغي للإنسان أن يعتاد الحلف بالطلاق، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الأمر الثاني فإني أنصحك عن الرجوع إلى شرب الدخان، لأن شرب الدخان محرم بدليل الكتاب والسنة، ولا أعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان وهو التتن، لأن هذا ما حدث إلا أخيرا، لكن في نصوص الكتاب والسنة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث إلى يوم القيامة. فمن النصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن المعلوم أن هذا الشراب عن الدخان سبب لأمراض كثيرة مستعصية ربما تؤدي بالإنسان إلى الموت، كما قرر ذلك الآن أكابر الأطباء. ومنها قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذه وجه دلالتها كالآية الأولى. ومنها قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال، نهى أن نعطيهم الأموال، وبين أن الله جعل هذه الأموال قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. ومن المعلوم أن الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، بل فيه مضرة. أما من السنة فيستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيكون صرف المال فيه صرفا، بل يكون صرف المال فيه إضاعة للمال. ومن أدلة السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن قواعد الشرع تشهد له، فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار، وهو نفي بمعنى النهي، ألا يمارس الإنسان ما فيه الضرر أو ما فيه الإضرار بالغير، وحينئذ نقول هل في الدخان ضرر أم لا؟ والجواب على لسان الأطباء فيه ضرر، وحينئذ يكون داخلا في النهي الوارد في هذا الحديث. هذه أدلة تحريم الدخان من حيث الأثر، أما من حيث النظر فإن شارب الدخان يستثقل العبادات البدنية، ولا سيما ما فيها الإمساك عن الأكل والشرب مثل الصيام، فإن الصيام من أثقل شيء على شارب الدخان، لأنه يحبسه عن تناوله في النهار، فيجد من ذلك مشقة عظيمة وثقلا عظيما من هذه العبادة. كذلك أيضا تثقل عليه الصلاة أحيانا، لو جاء وقت الصلاة وهو مشتهل للدخان لوجدته يستثقل هذه الصلاة وينتظر بفارغ الصبر الخلاص منها، وهذا لا شك أنه مؤثر على العبد في سيره إلى ربه عز وجل. فنصيحتي لك أيها الأخ ولعامة إخواننا المسلمين أن يتجنبوا شرب الدخان، ولا يصعب على المرء تركه إذا صدق العزيمة والتوجه إلى ربه باستعانته تبارك وتعالى وسؤاله الخلاص منه، وبإبعاده عن الجلوس مع الذين يشربون. ولهذا عدت إلى شربه حين جلست مع أولئك الذين يشربونه، فالابتعاد عن مجالس من يشربه من أكبر العون على الاعتصام منه، وأهم شيء صدق العزيمة والنية والإخلاص لله والاستعانة به سبحانه وتعالى، فإن هذا كله مما يعين الإنسان على تركه. وقد رأينا أناسا من الله عليهم بتركه فعادت لهم الصحة والقوة والنشاط وحمدوا العاقبة. نعم،
2: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
3: نور على الدرب.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع يحيى موسى يحيى من السودان، يقول في سؤاله الأول في رسالته: نحن نقوم بزراعة الفول، فهل عليه زكاة وكيف تقدر؟ فإن بعض الناس يقولون إن زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها 10%، فهل هذا صحيح أم لا؟
0: نعم، الفول تجب فيه الزكاة لأنه من الحبوب.
1: نعم،
0: وإذا بلغ النصاب وهو 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع الرسول صلى الله عليه وسلم مقدر بالأثقال، لكنه لا يحضرني الآن هذا المقدار، وربما نبينه إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة أو في حلقة قادمة.
1: لا،
0: والواجب فيه العشر كاملا، يعني 10%، يعني 10% إذا كان يشرب بدون مؤونة، أي يشرب سيحا أو يشرب بعروقه بدون سقي أو من الأمطار، فهذا يجب فيه 10%. أما إذا كان يشرب بالمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء، فإن الواجب فيه نصف العشر، أي 5%.
1: نعم، وزكاته من جنسه لا من قيمته.
0: نعم، أما إخراج الزكاة فإنه يجوز إخراجها منه، ويجوز إخراجها من قيمته إذا بيع، كما نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز إخراج القيمة إذا باع الإنسان بستانه. وإخراج القيمة غالبا أنفع للفقراء، لأن الفقير إذا أتته القيمة اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها، لكن إذا أتاه الفول فقد يرغب أن يأكله وقد يرغب أن يبيعه، وحينئذ ربما ينقص عليه.
2: نعم. فيما لو زكينا القيمة، هل نزكيها على قدر زكاة الحب معنى 10% أو على أساس زكاة نقد بنقد؟
0: لا، على أساس زكاة الحب والثمار.
2: يعني نزكي 10%.
0: 10% أو 5%.
2: نعم. السؤال الثاني يقول: في حالات الزواج قد يحدث اتفاق الفتاة والشاب على الزواج مع رفض والدي الفتاة، فيذهبان إلى القاضي فيزوجهما من عنده مع وجود الولي، ولكن بسبب رفضه فإنه لا يرجع إليه لأخذ موافقته، فما حكم مثل هذا الزواج؟
0: إذا رفض الولي أن يزوج المرأة التي هو ولي عليها من خطبها، فإنه ينظر إذا كان هذا الخاطب كفأ في دينه وخلقه، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده لا إلى القاضي. فمثلا إذا كان لها أب وأخ، فرفض الأب أن يزوج والخاطب كفء في دينه وخلقه، فإن لأخيها الشقيق أو الذي من الأب أن يزوجها، فإن لم يكن لها أخ فعمها، وهكذا الأولى فالأولى من عصبتها. فإن لم يكن لها عصبة فإنه يزوجها القاضي حينئذ، لأن القاضي ولي من لا ولي له. أما مع وجود ولي غير ممتنع من تزويج كفء فإنه لا يجوز أن يتولى تزويجها القاضي. نعم.
2: كيف نحكم الآن إذا كان انعقد زواج بهذه الصفة بعد رفض الوالدين عقده القاضي دون الرجوع إلى غيرهما من الأولياء؟
0: نقضي بهذا بأن القاضي هو المسؤول عن هذا الأمر.
2: نعم.
0: ولا نستطيع أن نعترض شيئا حكم به قاض من قضاة المسلمين.
2: السؤال الثالث يقول: عندي مبلغ من المال جمعته منذ عدة سنوات ويتزايد سنة بعد أخرى، ولكني منذ 4 سنوات لم أزكه وأريد الآن تزكيته، فهل أزكي عن السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط، وكم أخرج للزكاة منه؟
0: إذا كان عندك نقد مضى عليه عدة سنوات لم تزكه فإنك آثم في تأخير الزكاة، لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فورا. وعلى هذا فإنك آثم بهذا التأخير، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليك أن تبادر الآن بإخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط عنك شيء من هذه الزكاة، بل عليك أن تتوب وتبادر بالإخراج حتى لا تأتم بها بالتأخير، أو حتى لا تزداد إثما بتأخيرك.
2: نعم. كيف يقدر الزكاة في 4 سنوات؟
0: يقدرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة.
2: نعم.
0: ومعلوم أن في الأموال النقدية فيها ربع عشر، فيخرج ربع العشر عن كل مال، وهو يرجع إلى ما مضى، كم كان ماله عند الحول الأول، عند الحول الثاني، عند الحول الثالث، عند الحول الرابع.
2: نعم.
0: حتى يتبين له. وإذا كان في شك من هذا الأمر فإنه يتحرى ويحتاط في إبراء ذمته.
2: نعم. يعني في المال الذي يثبت عنده في الحول المتأخر ينقص منه ما أخرجه في الحول الذي قبله.
0: لا.
2: نعم.
0: مثلا إذا كان عنده في الحول الأول 10,000.
2: نعم.
0: يخرج زكاة 10,000 عن الحول الأول. عند تمام الحول الثاني صار 20,000.
2: نعم.
0: فإنه يخرج عن 20,000 كلها. عند الحول الثالث صار 30,000 يخرج عن 30,000. عند الحول الرابع صار 40,000 يخرج عن 40,000.
2: نعم.
0: وهكذا.
2: لكن أقصد لو كان المبلغ ثابت بعدد معين فإنه في كل سنة ينقص الذي أخرجه في التي قبله.
0: لا لا، إذا كان ثابتا لا يزيد.
2: نعم.
0: فإنه لا ينقص مقدار الزكاة التي تجب عليه، لأن الصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. فمثلا إذا كان عنده 10,000 ريال فإنه يجب عليه أن يزكيها كل سنة
2: نفس العشرة، عن
0: 4 سنوات نفس العشرة، لأن الزكاة لا تمنع الوجوب.
2: سؤاله الأخير يقول: يقوم بعض مأذوني الأنكحة بعقد نكاح جماعي بأن يعقد لعدة أشخاص بقراءة وخطبة واحدة، فهل يصح مثل هذا العقد؟
0: نعم يصح مثل هذا العقد أو مثل هذه العقود. فإذا اجتمع جماعة عند مأذون واحد ليعقد لهم النكاح وقرأ الخطبة المشفوعة،
2: نعم،
0: وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ 3 آيات وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول، يبدأ بالأول فيقول: قل، ويشير إلى الزوج، قل زوجتك بنتي أو أختي أو ما الذي يريد أن يعقد النكاح لها فلانة،
2: لا.
0: فيقول الزوج: قبلك. ثم بالثاني ثم بالثالث وهكذا، على أنه لو عقد النكاح بدون خطبة أصلا فإنه لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها حاجة، فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم والقصة مشهورة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يخطب عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة. فهذه الخطبة إنما تقال على سبيل الاستحباب فقط،
2: نعم،
0: وليست على سبيل الوجوب. وإذا اجتمع عدة عقود في خطبة واحدة فلا بأس بذلك.
2: نعم.
0: نعم.
2: قراءة الفاتحة عند عقد الزواج، حتى قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد، ويقول: قرأت فاتحتي على فلانة، هذا مشروع؟
0: هذا ليس بمشروع، بل هذا بدعة.
2: نعم،
0: هذا بدعة. وقراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعينة لا تقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع، فإن قرأت في غير الأماكن تعبدا فإنها تعتبر من البدع. وقد رأينا كثيرا من الناس يقرؤون الفاتحة في كل مناسبات، حتى أننا سمعنا من يقول: اقرأوا الفاتحة على الميت وعلى كذا وعلى كذا، وهذا كله من الأمور المبتدعة المنكرة. فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعا بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي بدعة ينكر على فاعلها.
2: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع سليمان عيسى من تشاد نجامينا يقول: أنا الآن أعمل بدولة تشاد في التجارة، وقد قدمت من السودان بعد أن سافر والدي إلى المملكة العربية السعودية، وكان عنده قطعة أرض في السودان، وكان عنده أيضا منزل، وقد كلفني ببيع الأرض والذهاب بثمنها له في السعودية، وقد بعت الأرض فعلا، وبعد مدة سافرت إليه في المدينة المنورة حيث يقيم، وفي ذلك الوقت وهب لي المنزل الموجود في السودان، وللعلم فإن لي أختين، وحين عودتي إلى السودان بعت المنزل وسافرت بقيمته إلى دولة تشاد واستقريت فيها، واشتريت لي منزلا هناك وكونت تجارة مما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان، فهل هذه الهبة لي من والدي صحيحة أم أن لأختي حقا في تجارتي ومنزلي؟
0: تخصيص والدك إياك بهذا البيت بدون أختيك حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وعلى هذا فإنه يجب على والدك الآن أن يسترد ما أعطاك أو أن يستسمح أختيك أو أن يعطيهما مثل ما أعطاك، لكل واحدة منهما نصف ما أعطاك، لأن العطية يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل، إذ لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وقد جعل الله تعالى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا فنقول لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر لك واحد من ثلاثة طرق، فإما أن تأخذ من ولدك الذي خصصته بهذا البيت تأخذ ما أعطيته منه، وإما أن تستسمح البنتين حتى يسمح بذلك، وإما أن تعطي كل بنت نصف ما أعطيت الولد، وبذلك تبرأ ذمتك، وإلا فإنك آثم، وهذا من الجور الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا أشهد على جور.
2: نعم. لو لم يتمكن والده من فعل أحد هذه الأمور الثلاثة بسبب بعده عنه، ولكن نفس الولد أو الذي هو السائل أشرك أختيه في تجارته ومنزله بهذا القدر،
0: لو فعل هذا لكان جيدا وتبرع نعم. بذلك ذمة الوالد.
2: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع ألف صاد باء من اليمن تعز يقول أنا رجل متزوج وقد تركت بلدي وزوجتي وسافرت خارج البلد للعمل، وقد مكثت حوالي 9 أشهر غائبا وقد كانت زوجتي حاملا فوضعت مولودها في 7 أشهر و10 أيام فقط، مما جعل الشك يساورني في أمرها، وقد فكرت في فراقها ولكني لم أستطع نظرا لرغبتي الشديدة، وهي كذلك في استمرار العلاقة الزوجية بيننا، ولكن هذا الشك يقلقني دائما، فأرجو إفادتي، هل يمكن أن تضع الحامل مولودها في 7 أشهر؟ وما هي أقل مدة الحمل الممكنة وأكثرها؟ وبماذا تنصحوني أن أفعل؟
0: ننصحك بأن تبقى على زوجيتك مع هذه المرأة، ونطمئنك بأن ولادتها 7 أشهر ليس فيها شك، فإن أقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها 6 أشهر، لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى وفصاله في عامين، ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فإذا أسقطنا عامين للفصال من 30 شهرا بقي 6 أشهر للحمل، وهذه أقل مدة الحمل التي يمكن أن يعيش فيها إذا خرج. فابنك الآن والحمد لله ليس فيه شك، وينبغي أن تزيل عن نفسك هذه الوساوس إزالة مطلقة. أما أكثر مدة الحمل فإنه لا حد لها على القول الراجح، وإن كان بعض أهل العلم يحدها بأربع وبعضهم بأكثر، لكن ما دام الحمل متيقنا في بطن هذه المرأة فإنها حامل به إلى أن تضعه.
2: نعم. هذا سؤال من السائل محمد يوسف إبراهيم من الظهران يقول كان لي عم وقد توفاه الله، وبعد مضي مدة على وفاته تقدم أحد الأشخاص يقول إن لي على عمك دينا فأوفني، فطلبت منه ما يثبت ذلك الدين من وثيقة ونحوها، فلم يكن عنده شيء، ثم طلبته أن يحلف بالله أن له دينا على عمي، وكذلك رفض أن يحلف بحجة أنه لن يحلف على حق الله، فليس في هذا داعي للقسم، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ هل أعطيه ما ادعاه من الدين أم لا؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أجيب عن سؤال سبق من بعض المستمعين عن مقدار نصاب الحبوب والثمار. وقد سبق أننا قلنا إنه 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدنا بتحرير ذلك وقد حررناه والحمد لله.
2: نعم.
0: فكان صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين وأربعين جراما أو غراما بالبر الجيد الذي زينته زينة العدس، فالصاع النبوي كيلوين أو كيلوان وأربعون غراما بالعدس وهو معروف عند الجميع، أو بالبر الجيد الدجن، ويكون على هذا النصاب، يكون النصاب على هذا 612 كيلو على حسب الوزن الذي ذكرناه الآن.
2: نعم، يعني 300 صاع ضربت في كيلوين وأربعين جرام.
0: اي نعم.
2: نعم.
0: وأما بالنسبة لجواب الأخ السائل، فإن هذا الذي ادعى أن له دينا على عمك لا يلزمك وفاؤه إلا إذا أقام بينه، فإن لم يقم بينه فإنه لا يلزمكم أن توفوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، ويكون هو المفرط حيث لم يثبت هذا ببينة، وليس عليكم شيء. اللهم إلا إذا علمتم أن هذا الرجل ثقة لا يمكن أن يدعي ما ليس له، فحينئذ يجب على من وثق بقوله أن يؤديه ما ينال نصيبه من الميراث. وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يلزمه أن يؤديه شيئا. وكونك طلبت منه اليمين فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له، فإنه يكون هو الذي أسقط حقه، لأنه لا يستحق شيئا إلا بيمين. ولكن كما قلت قبل قليل، إذا كنت أنت تثق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من مال عمك شيئا، فأدي له نصيب أو قسط ما يكون من نصيبك من ميراث عمك، وهكذا كل من صدقه من الورثة فإنه يلزمهم أن يعطوه قسط نصيبهم من الورثة من التركة. مثال ذلك، لنفرض أن عمك له بنت وأن العاصب أنت، فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف. فإذا كان صاحب هذا الدين يدعي 10,000 ريال وأنت تثق من صدقه، فإنك تعطيه من الذي ورثت من عمك، تعطيه 5,000 ريال لأنها مقابل نصيبك، ثم البنت إن صدقته أيضا دفعت الباقي، وإن لم تصدقه فإنه لا يلزمها شيء. هذا هو حكم هذه المسألة.
2: جزاكم الله خيرا. هذه 3 أسئلة بعث بها المستمع إبراهيم المطر من سوريا الجزرة، يقول في سؤاله الأول: عندي 60 رأسا من الغنم أعلفها 6 أشهر من السنة بأنواع من العلف، فمنها التبن والحشيش والشعير، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها؟
0: هذه الغنم التي تعلفها نصف السنة كاملا ليس عليك فيها زكاة، وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب
4: إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى المباح، يعني ترعى ما أنبته الله تعالى في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة. فأما ما لا يرعى، فأما ما يعلف أكثر السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه.

0: ربع عشر قيمتها، أي 2.5% من قيمتها. هذا هو حكم هذه المواشي التي ذكرت.
1: السؤال الثاني يقول: لي أرض زراعية وقد سلمتها إلى أحد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل 20 ليرة في المئة أخذها منه، فهل هذا جائز وبماذا يسمى هذا النوع من التعامل الزراعي شرعا؟
0: نعم يجوز هذا، يجوز لك أن تعطي أرضك من يزرعها بسهم ممن توجها بسهم مشاع ك20% وهو الخمس، أو 40% وهو الخمسان، أو 50% وهو النصف، وهكذا. وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر حين فتحها، عاملهم بما بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، أي بنصفه. فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها من يزرعها بسهم مشاع ممن توجها، ويسمى هذا معاملة ويسمى أيضا مزارعة. نعم.
1: سؤاله الثالث يقول: أنا متزوج من امرأتين وكل واحدة منهما قد أنجبت البنين والبنات، ولكنهما لا تصليان، وأما الصيام فإنهما تصومان ولكن الصلاة ترفضان تأذيتها حتى بعد أن علمتهما وبينت لهما أنها فرض ولا يجوز تركها إلا بأعذار شرعية بالنسبة للنساء ولكن دون جدوى، فماذا يجب علي نحوهما؟
0: يجب عليك نحوهما أن تفارقهما، وذلك لأن تركهما للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة، فتكونا كافرتين بتركهما الصلاة، والكافرة لا تحل للمؤمن لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فالواجب عليك أن لا تمسك بعصمتها هاتين المرأتين لأنهما كافرتان، وليس لهما حق في حضانة أولادهما، فأنت أخرجهما من بيتك وأولادهما عندك، ليس لهما حق في حضانتهما، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. وإني أقول لهما ولعلهما تسمعان: إن صيامكما رمضان غير مقبول، وليس لكما منه إلا التعب والعناء، ذلك لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل، فكيف بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعلها؟ والحاصل أن هاتين المرأتين قد انفسخ نكاحهما منك، إلا أن تتوبا إلى الله وترجعا إلى الإسلام وتصليا، فإن رجعتا وصليتا فهما زوجتاك، وإلا فأخرجهما من بيتك وأبق أولادك عندك. ونسأل الله لنا ولهما الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
1: السؤال، وهذه رسالة من الأخت عين ميم قاف من السودان، ضمنتها سؤالين. تقول في سؤالها الأول: نحن نسكن في منزل منذ 4 سنوات، ومنذ نزلنا هذا المنزل ونحن نمر بحالات سيئة جدا من مرض لأفراد الأسرة ولما نملكه من بهائم، فلم تعد تتكاثر، فلا نسل منها ولا لبن فيها ولا فائدة، مما جعلنا نتشائم من هذا المنزل، فهل يجوز لنا ذلك؟ وهل لو خرجنا منه وانتقلنا إلى منزل آخر لهذا السبب هل نأثم بذلك أم لا؟

0: ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات مشؤوما، يجعل الله سبحانه وتعالى بحكمته مع مصاحبته إما ضرر أو فوات منفعة أو نحو ذلك، إما ضررا أو فوات منفعة أو نحو ذلك. وعلى هذا فلا بأس أن تبيعوا هذا البيت وتنتقلوا إلى بيت غيره، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم الخير فيما تنتقلون إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشؤم في ثلاث، وذكر منها الدار. نعم
1: نعم، ما هي الثلاثة التي فيها الشؤم؟
0: هي الدار والمرأة والفرس.
1: نعم،
0: يعني بعض المركوبات قد يكون فيه شؤم، بعض الزوجات يكون فيه شؤم، بعض البيوت يكون فيه شؤم، فإذا رأيت ذلك فاعلم أنه بتقدير الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر ذلك لتنتقل إلى محل آخر.
1: نعم. السؤال الثاني تقول: نذرت أختي أن تصوم يوم الجمعة، فهل يجوز لها أن توفي بنذرها أم لا؟ وإن لم يجوز فهل تلزمها كفارة تدفعها؟
0: نعم، نقول لها: تصوم يوم الجمعة وتضيف إليه يوم السبت، أو تصوم معه يوم الخميس، وبذلك يكون وفاؤها بالنذر على وجه لا كراهة فيه. أما إفراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، وحينئذ نقول لهذه النادرة: صومي يوم الجمعة وصومي قبله يوما أو بعده يوما.
1: السؤال التالي من المستمع حامد عبد الله سعيد من سلطنة عمان منطقة الظاهرة، يقول: كثيرا ما نقرأ سورة الفلق، ومنها قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، فما معنى هذه الآية، وما معنى قوله: ومن شر النفاثات في العقد؟ ولماذا نسب النفث إلى النساء؟ فهل هو فعل خاص بهن أم يفعله حتى الرجال؟
0: نعم، الغاسق إذا وقب هو الليل، كما قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وإنما أمر بالاستعاذة منه لأن الهوام والسباع وغيرها تنتشر في الليل أكثر من انتشارها في النهار، فلذلك استعاذ الإنسان بربه من هذا الغاسق إذا وقب، أي إذا دخل. وأما النفاثات في العقد فهن النساء اللاتي ينفثن في العقد سحرا يسحرن به الناس، وخصت النساء بذلك لأن الغالب أنه يقع منهن، وإلا فالرجال مثلهن، ولكن الخطاب قد يخص أحيانا بما أو بمن يغلب وقوعه منه، وليس معنى ذلك أنه لا يتعدى إلى غيره ممن يشاركه في العلة.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عبد الرحمن ميم سين من مقديشو الصومال، يقول: أنا أسكن مع بعض أقاربي في منزلهم، ويوجد عندهم كلب في المنزل يقولون إنه لحراسة منزلهم، وكثيرا ما يلمسونه بأيديهم ويغسلون جسمه بأيديهم أيضا، فهل يجوز استعمال الكلاب لمثل هذا الغرض في المنزل فقط؟ وهل يؤثر لمسه باليد على صحة الوضوء أم يعتبر ناقضا؟ وما حكم استعمال الآنية التي قد يعطى طعامه وشرابه فيها؟
0: استعمال أو اقتناء الكلاب لا يجوز إلا فيما رخص به الشارع، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك في ثلاثة أمور: كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب، وكلب الزرع يحرسه من المواشي والأغنام وغيرها، والثالث كلب الصيد ينتفع به الصائد. هذه الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب، وما عداها فإنه لا يجوز. وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة إلى أن يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا يجوز، وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان، فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه. أما لو كان هذا البيت في مكان في البر خال ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يقتنى لحراسة البيت ومن فيه، وحراسة أهله أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث. وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد، وإن كان مسه برطوبة بحيث يمس الإنسان ظهره وهو رطب أو يده أو يد الماس رطبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم، ويجب غسلها أي غسل اليد بعده 7 مرات إحداها بالتراب. وأما الأواني التي يعطى فيها الطعام والشراب فإنه إذا ولغ في الإناء أي شرب منه يجب غسل الإناء 7 مرات إحداها بالتراب، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وضع الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداها بالتراب.
1: أحسن الله إليكم. هذا المستمع جيم ميم سين دال من إيران بعث يسأل يقول: أنا شاب أبلغ 30 من العمر الآن، وقد ضللت مدة 19 سنة بلا صلاة ولا صيام، وقد تزوجت بزوجة لا تصلي ولا تصوم، والآن والحمد لله قد تبت إلى الله توبة نصوحة، فما الحكم فيما مضى من عمري، وما الحكم في زواجي من تلك المرأة التي لا تصوم ولا تصلي إلى الآن؟
0: سؤالك هذا يتضمن شيئين: الشيء الأول بالنسبة إليك حيث كنت لا تصلي ولا تصوم في أول عمرك بعد بلوغك، ولكنك تبت إلى الله الآن توبة نصوحا، فإني أبشرك بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فماذا تبت إلى الله توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل توبتك، وما مضى من تركك للواجب فإن الله يعفو عنه، فإن الإسلام يهدم ما قبله، ولا يجب عليك قضاء شيء مما مضى، لا صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا غيره. وأما بالنسبة لزواجك من هذه المرأة فإن هذه المرأة كافرة، لا يحل للمسلم أن يبقيها عنده، ويجب عليك مفارقتها، إلا إن هداها الله تعالى للإسلام ورجعت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى فإنك تجدد عقد نكاحها وتتزوجها من الآن. ونسأل الله تعالى لكما التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يهديها إلى الإسلام حتى تتم الحياة بينكما على ما يرام.
1: ما فاته من الصلاة والصيام،
0: وهذا هو الشيء الثاني الذي تضمنه سؤالك بالنسبة إلى مشكلة الزوجة.
1: نعم. أقول: ما فاته من الصلاة والصيام في السنين الماضية التي ذكرها؟
0: لا قضاء عليه فيه.
1: لا قضاء عليه.
0: نعم. لأن الله يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
1: نعم.
0: فما دام تركها فإنه يكفر بترك الصلاة، والكافر لا يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات كما في هذه الآية التي ذكرت.
1: نعم. هذه رسالة من المستمع جيم عين ضاء من معهد النماص العلمي، يقول: سمعنا من محدث أن أهل الأعراف هم أناس أو رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله ولم يستأذنوا أهلهم في الخروج للجهاد، ولكنهم خرجوا وقتلوا في سبيل الله وماتوا شهداء ولم يدخلوا الجنة ولا النار، فهم على الأعراف بينهما حتى يقضي الله فيهم يوم القيامة، فهل هذا صحيح أم لا؟ ثم لو كان صحيحا وأراد الإنسان الجهاد والهجرة في سبيل الله في وقتنا الحاضر، فهل يكون مع أهل الأعراف إذا لم يستأذن والديه للخروج لأنهما قد لا يأذن له بذلك؟ وإذا كان كذلك الأمر، فإنا قد قرأنا في القرآن الكريم الحث من الله عز وجل والترغيب في الجهاد بقوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يهاجر في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حثه على الجهاد: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فما قولكم في هذا؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولنا في هذا أن ما سمعت من أن أهل الأعراف هم قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بدون استئذان أهليهم هذا ليس بصحيح، فإن أهل الأعراف على ما قاله أهل العلم هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلهم الذين غلبت عليهم السيئات حتى يدخلوا في النار ليطهروا من سيئاتهم، ولهم قوم غلبت حسناتهم حتى يدخلوا الجنة، ولكنها تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فكان من حكمة الله عز وجل وعدله أن يوقفوا في الأعراف وآخر أمرهم أن يدخلوا الجنة بفضل الله تعالى ورحمته، هؤلاء هم أهل الأعراف. أما ما ذكرت من الجهاد في سبيل الله بدون استئذان الأبوين، فإننا نقول في ذلك: إذا كان الجهاد تطوعا فإنك لا تخرج إلا باستئذان الأبوين، وإذا كان الجهاد واجبا فإنه لا يحتاج إلى إذن الأبوين، بل لك أن تخرج وإن لم تستأذنهما وإن لم يرضيا بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، اللهم إلا أن يكون في ضرورة إلى بقائك، فحينئذ تقدم دفع ضرورتهما على الجهاد. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، حيث كان يحتاجان إلى بل مضطران إلى وجود ابنهما عندهما. وأما فضل الجهاد في سبيل الله والهجرة فإن هذا أمر معلوم بدلالة الكتاب والسنة، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ومن أهم الأعمال الصالحة وأحبها إلى الله عز وجل، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولكن ليعلم أن الجهاد في سبيل الله ليس هو مجرد قتال الكفار، بل إن الجهاد في سبيل الله تعالى هو الذي يقاتل فيه الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا هو الميزان الحقيقي الصحيح الذي يعرف به كون الجهاد في سبيل الله أو ليس في سبيل الله. فمن قاتل دفاعا عن الوطن لمجرد أنه وطن فليس في سبيل الله، ومن جاهد عن وطنه لأنه وطن إسلامي يحتمي به عن الكفار فإنه في سبيل الله. فالميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ميزان بين واضح. نعم من قاتل دون ماله أو دون أهله أو دون نفسه فقتل فهو شهيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيكم. ذكرتم في أول إجابتكم أن الجهاد إذا كان تطوعا فيلزمه أن يستأذن والديه، وإذا كان تطوعا فلا، وإذا كان واجبا لم يلزمه ذلك. هل لنا أن نعرف الحالات التي يكون فيها الجهاد تطوعا ويكون واجبا؟
0: نعم، قال أهل العلم إنه يجب الجهاد إذا استنفره الإمام،
1: نعم،
0: بأن قال له أخرج. ثانيا إذا حصره العدو أو حصر بلده أو كان محتاجا إليه في الجهاد، بحيث يكون المجاهدون مفتقرين إلى وجود هذا الشخص لكونه يعرف أن يتصرف في الآلات المعينة التي يقاتل بها دون غيره.
1: نعم.
0: فهو يجب إذا حصره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام أو كان المجاهدون في حاجة إليه بعينه. وكذلك أمر خامس إذا حضر الصف فإنه لا يجوز الفرار، فإنه من كبائر الذنوب، لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: نعم
0: نعم.
1: والتطوع
0: وفيما عدا ذلك يكون تطوعا
1: فيما عدا هذه الحالات الخمس.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم زاء خاء من العراق الموصل بعث بسؤالين، يقول ما هي نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شيء منها بطل وضوءه، وهل كشف العورة من فوق الركبة من نواقض الوضوء؟ بمعنى لو انكشفت عورة إنسان فوق ركبتيه فهل يلزمه إعادة الوضوء؟ وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء أم لا؟
0: هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الواقع.
1: نعم.
0: ونذكرها لا على الترتيب. أولا يقول هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟ الاستحمام إن كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا كان على الإنسان جنابة ونغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى بذلك رفع الجنابة فإنه يرتفع الحدث عن الأصغر والأكبر، لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نتطهر، أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلا. وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولا، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ثم يغسل باقي جسده. أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو التبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأن ذلك ليس من العبادة وإنما هو من الأمور العادية، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه، بل النظافة مطلقا بأي شيء يحصل به التنظيف. على كل حال إذا كان الاستحمام للتبرد أو للنظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء. المسألة الثانية مما تضمنها السؤال كشف العورة هل ينقض الوضوء؟ والجواب أنه لا ينقض الوضوء، حتى لو نظر إليه أحد فإنه لا ينتقض وضوءه، لا هو ولا الناظر. وإن كان عند العامة أو عند بعض العامة أن النظر إلى العورة ناقض الوضوء أو أن كشفها ناقض الوضوء فهذا لا أصل له.
1: نعم.
0: أما المسألة الثالثة فهي نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم، لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى الدليل. فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، أي الخارج من القبل أو الدبر.
1: نعم.
0: فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء، سواء كان بولا أم غائطا أم مذيا أم منيا أم ريحا، كل شيء يخرج من الدبر أو من القبل فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه. لكن إذا كان منيا وخرج بشهوة فمن المعلوم أنه يجب الغسل.
1: نعم.
0: وإذا كان مذيا فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضا. ومما ينقض الوضوء أيضا النوم إذا كان كثيرا، بحيث لا يشعر النائم لو أحدث. فأما إذا كان النوم يسيرا يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء. ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائما مضطجعا أو قاعدا معتمدا أو قاعدا غير معتمد، المهم حالة حضور قلبه، المهم حالة حضور قلبه. فإذا كان بحيث لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض، وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء. ذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض، وإنما هو مظنة الحدث. فإذا كان الحدث منتفيا لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا ينتقض الوضوء. والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضا لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره. ومن نواقض الوضوء أيضا أكل لحم الجزور، أي الناقة أو الجمل، فإذا أكل الإنسان لحما من لحم الجزور الناقة أو الجمل فإنه ينتقض وضوءه، سواء كان نيئا أم مطبوخا، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة أنه سئل عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فقال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعا إلى مشيئة الإنسان دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئته، وأنه لا بد منه. وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئا كان أم مطبوخا. ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر، فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وكل شيء، كل شيء داخل في اسم اللحم فإنه ينقض الوضوء. وجميع أجزاء البعير ناقض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل، وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوانا يختلف حكمه بالنسبة لأجزاء، فهو إما عن الحيوان إما حلال أو حرام، وإما موجب للوضوء أو غير موجب. وأما يكون بعضه في كذا له حكم وبعضه له حكم فهذا لا يعرف في الشريعة الإسلامية، وإن كان معروفا في شريعة اليهود كما قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم، مع أن الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم، فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن الشحم أي شحم الخنزير محرم. وعلى هذا فنقول اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم ويدخل فيه الأمعاء والكرش، ولأن الوضوء من هذه الأجزاء أحوط وأبرأ للذمة، فإن الإنسان لو أكل من هذه الأجزاء من الكبد أو الأمعاء أو الكرش لو توضأ وصلى فصلاته صحيحة،
2: لكن لو لم يتوضأ وصلى فصلاته باطلة عند كثير من أهل العلم، وعلى هذا فيكون أحوط، وما كان أحوط فإنه أولى لأنه أبرأ للذمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: بارك الله فيكم. بالنسبة للاستحمام ذكرتم أنه إذا كان عن جنابة فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء بعده، لكن إذا لم يكن الاستحمام عن طريق غمس الجسد كله في ماء يعمه، بل كان مثلا بالوسائل الموجودة حاليا أو بإناء صغير يغترف منه ونحو ذلك، بمعنى أنه يتعرض إلى لمس فرجيه بيديه، هل يؤثر هذا أم لا؟
2: غسل الفرج يكون قبل الاغتسال.
1: نعم، أثناء المسح.
2: السنة أن يكون غسل الفرج قبل الاغتسال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. وحتى لو فرض أن الإنسان في أثناء الغسل مس ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الراجح عندنا.
1: نعم.
2: لأنه ليس بقصد منه، ثم إن الأحاديث في ذلك متعارضة، فمن العلماء من جمع بينهما ومنهم من رجح بعضها على بعض. والذي نرى في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، فإن كان لغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب.
1: نعم.
2: هذا اللي نراه في هذه المسألة، ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينقض مطلقا، ويرى آخرون أنه ينقض مطلقا. نعم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
3: نور على الدرب.
4: لقاؤنا هذا أيها السادة يتم مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في منطقة القصيم وإمام وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. فضيلة الشيخ، أول الأسئلة معنا في هذا اللقاء من سائل لم يذكر اسمه، يقول بعد الثناء والسلام: إن الحج شيء مهم على نفس المسلم ويجب أن يعرف عنه كل شيء، وقد حجيت أكثر من مرة ولكن الجاهل عدو نفسه كما يقولون، ولم أقضي على العي بالسؤال في حينه، فبعد قدومي في إحدى السنوات من مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة لأني لم أتأكد أي الجمار هي، فهل علي شيء في ذلك؟ يقول: وفي اليوم الثاني عملت كما عملت في يوم العيد، ولم أبدأ من الجمرة التي تلي مكة المكرمة، وإنما بدأت من التي تلي منى، هل علي شيء في ذلك أيضا؟
5: الحمد لله. أما رميك الجمرات الثلاث يوم العيد فإنه لن يصح منها إلا رمي جمرة العقبة.
4: لا.
5: لأنها هي التي ترمى يوم العيد.
4: لا.
5: ويكون رمي الوسطى والدنيا رميا لاغيا. وأما رميك الجمرات الثلاث اليومين التاليين وبدأتك من الجمرة التي تلي منا فهذا هو الصحيح.
4: لا.
5: فإن الإنسان في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة.
4: لا.
5: وفي الأيام بعده يرمي الجمرات الثلاث مبتدئا بالجمرة الأولى التي تلي منا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي تلي مكة.
4: نعم.
5: نعم.
4: هذه الرسالة من الأخ المرسل شكري ابن علي ابن مغرم أو معزم البكري من الماس من بني بكر. يقول في رسالته هذه: أبعث إليكم برسالة هذه والتي تحمل سؤال يهمني وأرغب في تفسير حل هذا السؤال وإرسال الرد أو إذاعته إذا تكرمتم. يقول: يوجد لي زوجة ولها أخوين أكبر منها ولهم أولاد وبنات كثيرون، وأنجبت زوجتي أولاد وبنات، ولقد قامت والدة زوجتي وأخوانها بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات أخوان زوجتي، والسؤال هو: هل يجوز لأحد أبناء أخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي؟ وعلى من تعود المسؤولية في مثل هذا الموضوع؟ أفيدونا أفادكم الله.
5: الحمد لله. أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك وأولاد إخوة زوجتك فإنهم إخوان، لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض.
4: لا.
5: فإذا قدرنا أن بنتا من بناتك رضعت من جدتها وأن ابنا من أبناء إخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك، ولأنهم إخوة.
4: لا.
5: وأما من لم يرضع من جدته من أولادك أو أولاد إخوة زوجتك فإنه ليس بينهم محرمية، فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالأنثى. فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها ولإخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدته فإنه يجوز له أن يتزوج ببنتك.
4: لا.
5: نعم، هذا الجواب واضح. وأما قول السائل وعلى من تكون مسؤولية في هذا، فليس في ذلك مسؤولية، لأن الرضاع ربما يضطر الناس إليه، لا سيما في الزمن السابق الذي ليس عند الناس ما يستغنون به عند جفاف لبن الأم، فيضطرون إلى أن يطلبوا مرضعة ترضع الطفل، وحينئذ لا يكون في ذلك مسؤولية.
4: أحسنت. هذه الرسالة من يحيى أحمد العنسي من الظهران، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كنا في الأعوام الماضية نترك شعر رؤوسنا قبل الحج لكي نقصر منها بعد الانتهاء من العمرة ثم نحلقها عند التحلل من الحج، لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء الإحرام لأنه ليس طويلا جدا ويتساقط الشعر أو وتساقط الشعر قليل إذا لم يكن معدوما التساقط، ونحن نكده بالمشط لأن الشعر إذا لم يمشط يبدو قبيحا في نظر الناس، فهل علينا شيء في تمشيطه وما حكم الشعر الذي يسقط من غير قصد؟ أفيدونا وفقكم الله.
5: تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي، لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر.
4: نعم.
5: ولا حرج عليه أن يغسله، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر، ولكن إذا سقط شعر من الإنسان بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذا،
4: لا،
5: لأنه غير متعمد لإزالته. وليعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيها،
4: لا،
5: لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
4: لا،
5: فقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك. وفي خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا القيد متعمدا يفيد أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاء،
4: لا،
5: وهذا القيد قيد احترازي لأنه قيد مناسب للحكم، وذلك أن التعمد هو الذي يناسبه إيجاب الجزاء،
4: لا،
5: وأما غير التعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء لما علم من هذا الدين الإسلامي أنه دين السماحة والسهولة واليسر.
4: لا.
5: وعلى هذا فنقول جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلا أو نافيا فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها، لا من وجوب الفدية ولا من فساد النسك فيما يفسد النسك كالجماع.
4: لا،
5: هذا هو الذي تقتضيه الأدلة التي أشرنا إليها.
4: لا،
5: والله الموفق.
4: أحسنت. المرسل ساير ناطر المطيري من القصيم عنيزة يقول: أرجو أن تفيدوني عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هل يجوز ذكر الله داخل الحمام أم لا يجوز؟
5: لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه في داخل الحمام لأن المكان غير لائق.
4: نعم،
5: غير لائق لذلك. إن ذكره بقلبه فلا حرج عليه بدون أن يلفظ به بلسانه، وإلا فالأولى أن لا ينطق به في بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يأخذ منه.
4: لا. طيب، بالنسبة للإنسان يتوضأ في الحمام ويخرج إلى الغسالات، وهذه في الأبنية الحديثة تبدو ظاهرة جدا، هل يجوز له أن يذكر الله مثلا عند تكملة وضوئه على الغسالة، غسالة الأيدي؟
5: غسالة الأيدي إذا كانت خارج الحمام،
4: نعم،
5: خارج محل قضاء الحاجة،
4: نعم،
5: فلا حرج أن يذكر الله تعالى عندها.
4: نعم.
5: أما إذا كانت في داخل محل قضاء الحاجة فإنه لا يذكر الله تعالى بلسانه فيها.
4: نعم.
5: في هذا الموضع لما أشرنا إليه أولا.
4: حسنت.
5: ولكن يذكر الله بقلبه لا حرج عليه فيه.
4: نعم. هذه الرسالة من الأخ عبد الله علي الحشاشي من بلدة ناحش، يقول: أفيدكم أن فيه رجل متولي على حريم يتمان من الوالدين وهو متوليهم من يومهم بزورة حتى الآن، والمذكور جوز واحدة من اليتمان أخوه وواحدة يجبرها على ولده، والهدف من ذلك هو أن الحريم هؤلاء معهم مرزق كثير وجبرهم على جواز أخوه على ولده، مع العلم أنهم عايشون في بيت صغار من يومهم صغار وجبرهم على الجواز من أخوه وولده، أفيدوني جزاكم الله خير، هل هو حق أم باطل؟ ولكم جزيل الشكر.
5: ليس من حق أي ولي من الأولياء أن يجبر موليته على النكاح، حتى الأب نفسه لا يحق له أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد الزواج به.
4: نعم.
5: ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الأب وغيره.
4: نعم.
5: ولا بين البكر وغيرها.
4: نعم.
5: بل في صحيح مسلم قال: والبكر يستأمرها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب.
4: لا.
5: فدل ذلك على أنه لابد من استئذان الرجل لمن يريد أن يزوجها من مولياته، سواء كان أبا أم أخا أم عما أم ابنا، لابد من أن يستأذن في ذلك.
4: لا.
5: وعلى هذا فهذا الرجل الذي كان وليا على هؤلاء الأيتام، ويظهر أنه أجنبي أيضا.
4: نعم.
5: لا يجوز له أن
4: هو عم للبنات،
5: هو لا يجوز له أن يجبر واحدة منهم على أن تتزوج بابنه، لأن ذلك محرم عليه.
4: لا.
5: بل لا يزوج امرأة منهن إلا بعد رضاها واستئذانها استئذانا شرعيا يتبين لها به أوصاف الزوج وحياته.
4: لا.
5: ولا يكفي أيضا أن يقول: أريد أن أزوجك فلانا، وهي لا تدري عن هذا الرجل، عن هذا الرجل الذي يريد أن يزوجها منه، حتى يبين قبيلته ويبين حاله ويبين أخلاقه ويبين كل ما تحتاج المرأة إلى بيانه.
4: لا.
5: نعم.
4: أحسنت. هذه الرسالة من موسى محمد عقيلي من الرياض، يقول بعد السلام والتحية، يقول: نشاهد كثيرا نشاهد في سنوات عديدة كثيرا من اللحوم تذهب هدرا في ميناء، فهل يجوز لي في يوم العيد أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتحلل وألبس ثيابي، وفي اليوم الثالث أو الثاني أذبح فديتي لكي آكل منها وأجد من يأكلها أيضا، أو أنه لا بد من ذبحها قبل التحلل؟
5: لا بأس أن يذبح الإنسان هديه بعد التحلل. وبهذه المناسبة أحب أن أبين أن الأنساك التي تفعل يوم العيد هي كالتالي: أولا رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم النحر، ثم الطواف بالبيت والسعي. هذا هو المشروع في ترتيب هذه الأنساك الأربعة. ولكن لو قدم بعضها على بعض،
4: أنتم قلتم الرمي ثم الذبح ثم النحر.
5: نعم.
4: لا تقصدون الحلق.
5: نعم.
4: نعم.
5: أول الرمي.
4: نعم.
5: ثم ذبح الهدي.
4: نعم.
5: ثم الحلق أو التقصير.
4: نعم.
5: ثم الطواف بالبيت.
4: نعم.
5: هذه الأنساك الأربعة تفعل مرتبة هكذا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف.
4: نعم.
5: ولكن لو قدم بعضها على بعض ولا سيما عند الحاجة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
4: نعم.
5: قضية هذا الرجل لهذا السائل تنطبق على هذه على هذا الحكم، بمعنى أنه يجوز أن يؤخر النحر إلى اليوم الثاني من أيام العيد ويتحلل قبله.
4: لا.
5: لأن التحلل لا يرتبط بذبح الهدي، وإنما التحلل يكون برمي جمرة العقبة والحلق والطواف. ففي الرمي والحلق أو التقصير يتحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني.
4: لا.
5: أما النحر أو ذبح الهدي فإنه لا علاقة له في التحلل.
4: لا. إذن مثلا لو رمى جمرة العقبة وحلق يتحلل،
5: يتحلل التحلل الأول،
4: التحلل الأول،
5: وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني.
4: نعم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: وبعد أخبر سماحتكم بأني أو بأن وقعت نفسي في إحدى الشدائد أو بما يسمونها محنة تؤدي لقتل النفس، وهذه المحنة ارتكبتها في عام 76 و900 ألف. لقد خافت والدتي خوفا شديدا على نفسي من القتل أو القتال، ويومها ليس لدى والدتي أي سلطة أو وسيلة تحل مشكلتي، فمن شدة خوفها علي جعلت في ذمتها صيام شهر ما عدا شهر رمضان من كل سنة، تصوم شهر من عام 76 تتابع صيامها لحد الآن، وأنا الحمد لله رب العالمين لقد نجيت من هذه الشدة بسلام. ووالدتي لقد تجاوز عمرها 40 سنة، فالآن أصبحت تصوم شهرين منهن شهر رمضان المبارك، هذا فرض، والثاني اليمين التي في ذمتها من طرفي، فما المبرر التي يبررها من صيام هذه أو هذا الشهر؟
7: الحمد لله. قبل أن نجيب على هذا السؤال نحب أن نبين لإخواننا المستمعين أن النذر مكروه، بل إنه محرم عند كثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأن الإنسان يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به، ولأن الإنسان ربما لا يستطيع أن يفي بهذا النذر لعذر حقيقي شرعي أو للتهاون، ويكون في ذلك خطر عظيم عليه، كما في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله وحصل لهم ما علقوا عليه هذين الأمرين الصدقة والصلاح، لما آتاهم من فضله بخلوا به يعني فلم يتصدقوا
6: لا.
7: وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين. النتيجة والعقوبة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل ببدنه إذا كان النذر عملا بدنيا كصلاة وصوم، أو البخيل بماله فيما إذا كان النذر ماليا كالصدقة وشبهها. على كل حال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النذر لا يأتي بخير، وما لا يأتي بخير فليس فيه خير. ولهذا ننهى إخواننا أن يلجأوا عند الشدائد إلى النذور، وإنما المطلوب من المسلم أن يلجأ عند الشدائد إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الفرج وإزالة الشدة، ويعلم علما يقينيا بأنه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والإنسان إذا نذر عند الشدة وأزيلت الشدة عنه فليس معنى ذلك أن سبب إزالتها هو النذر، فالشدة لم تزل بالنذر، لأننا لا نعلم أن النذر سبب لإزالة الشدة، وإنما ابتلى الله سبحانه وتعالى المرء فأزال هذه الشدة عند النذر لا بالنذر. وهذا كما يحصل حتى في فتنة عباد القبور الذين يعبدون القبر ويدعون صاحب القبر، ربما يحصل مطلوبهم حين بعد الدعاء مباشرة بعد دعاء صاحب القبر ليختبرهم الله بذلك ويبلوهم. ونحن نعلم أن ما حصل لهم من المطلوب ليس من صاحب القبر، ولكنه حصل عند دعائهم إياه لا بدعائهم إياه. على كل حال، بعد هذه المقدمة نرجع إلى الجواب على هذا السؤال. فأمه التي جعلت في أمتها، والذي يظهر أنها جعلت ذلك بصيغة النذر، بأنها نذرت أن تصوم من كل سنة شهرا لإزالة هذه الشدة، فإننا نقول لها يجب عليها أن تفي بنذرها، لأن الصوم طاعة لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه: من نذر أن يطيع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيجب على المسلم إذا نذر طاعة، سواء كان نذرا معلقا على شرط كهذا النذر
6: لا
7: أو غير معلق، يجب عليه أن يوفي بنذره إذا كان طاعة لله عز وجل. ونسأل الله أن يعينها على ما أزمت به نفسها.
6: طيب، مثلا إذا عجزت لكبر سنها، ألا يسقط عنها النذر كما يسقط عنها صوم رمضان؟
7: إذا عجزت لكبر سنها فإن يعني لا في الشتاء ولا في الصيف عجزت، لأن هذا الشهر لم تقيده بزمن، فهو يصلح في الشتاء ويصلح في الصيف، وكذلك يصلح متتابعا ويصلح متفرقا، إلا إذا كان من نيتها أنه متتابع فيجب فلكل امرئ ما نوى، ويجب عليه أن تفي به متتابعا، عليها أن تفي به متتابعا. فأما إذا قال شهرا وأطلقت، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز متتابعا ويجوز متفرقا. لكن إذا عجزت بكبر كما سألت، فالظاهر أنه يجب عليها ما يجب على العاجز عن صيام رمضان، بمعنى أن تطعن عن كل يوم مسكينا، لأن الواجب بالنذر يحتى به حذو الواجب بالشرع إلا ما قام الدليل على الفرق بينهما فيه.
6: ما هي صيغة النذر التي يجب على الإنسان الوفاء بها؟ هل يسبق ذلك حلف، أو مثلا يقول علي أن أفعل كذا وكذا؟
7: هو صيغة النذر ليس له صيغة معينة، الكل قول يدل على التزام العبد بالشيء لله فهو نذر، فإن قرنه باليمين صار يمينا ونذرا. صار يمينا ونذرا.
6: طيب، لو مثلا نذر شخص إذا رزق مثلا بأولاد أن يقدم مثلا ثلاث مثلا ذبائح، لأن هذا السؤال ورد للبرنامج أكثر من مرة، لكنه لم يعين هل يعطيه للفقراء، يقول إن رزقت كذا وكذا ذبحت كذا وكذا، هل يجوز له أن يأكل منها أو يجب عليه أن يوزعها بكاملها؟
7: في هذه الحال يسأل عن نيته.
6: نعم.
7: فأحيانا يكون الرجل نوى بهذا النذر إظهار الفرح والسرور فقط.
6: نعم.
7: كما يظهر الفرح والسرور بالقادم ويذبح له ذبيحة.
6: نعم.
7: فهذا النذر حكمه نذر مباح.
6: نعم.
7: بمعنى أنه يخير بين أن يفعله ويأكل منه هو وأهله وأقاربه وجيرانه، وبين أن يكفر كفارة يمين.
6: نعم.
7: يعني هذا هو القاعدة في نذر المباح، أن يخير الإنسان بين فعل ما نذر وبين كفارة اليمين.
6: نعم.
7: وأرجو لإخواني المتمسكين بالعربية أن لا ينكروا علي إدخال بين هنا بين العطف والمعطوف عليه.
6: نعم.
7: لأن لكل مقام مقالا. أما إذا كان هذا الذي نذر إن رزقه الله ولدا أن يذبح شاة مثلا،
6: نعم،
7: إذا كان نيته أن يذبحها شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، فإنه يحذى بها حذو الصدقة فتطعم للفقراء والمساكين.
6: نعم. أحسنتم. السؤال الثاني للمجند حسين شهاب الحمد من الجيش العربي السوري، يقول فيه: أسأل سماحتكم الكريمة من طرف قراءة القرآن الكريم، لأنني أحاول على إتقان القراءة لقراءة القرآن الكريم، بل يصعب علي ترميز القراءة، وينبغي أو يبقى يحدث معي التأتأة في القرآن الكريم، وليس لدي أحد من الناس يعلمني الترميز، فهل أتابع بقراءتي في القرآن أم غير جائزة؟ وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام. القرآن الكريم يقرأه الإنسان بقدر ما يستطيع كغيره من الطاعات.
6: نعم.
7: تقول الله ما استطعتم.
6: نعم.
7: فيقرأ الإنسان بقدر استطاعته، إذا كان عنده معرفة للحروف وإقامة لها بقدر المستطاع. وفي هذه الحال إذا كان يشق عليه فإنه له أجر التلاوة وأجر المشقة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق، له أجران، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: نعم.
7: فنقول لهذا الأخ: استمر في قراءتك ما دمت تعرف أن تقرأ، وبقدر ما تستطيع أقم الحروف، وبقدر ما تستطيع لاحظ الرموز والمواقف الصحيحة، وليس عليك شيء وراء ذلك.
6: أحسنتم. هذه الرسالة وردت من المملكة الأردنية الهاشمية، جرش، مخيم غزة، يوسف إبراهيم طبيب بيطري. يقول في رسالته: حضرة الأساتذة والمشايخ معدي ومقدمي نور على الدرب والمشرفين عليه حفظهم الله ورعاهم، والباذلين للجهد الصادق في إعداد وإخراج هذا البرنامج الذي هو علامة من العلامات البارزة في برامج الإذاعة، وكذلك قراءات في صحيح البخاري رضي الله عنه ومن سير الصحابة ومسائل ومشكلات، وأدعو إلى سبيل ربك وغزاة العقول وناشئ في رحاب القرآن الطفل المسلم، بل هو البرنامج المثالي من البرامج حقا، إن لكل برنامج نكهته الخاصة به، وأن لكل لحلاوة وأن على كل لطلاوة. أما بعد، فأني أتوجه لفضيلة الشيخ المعالج ببعض الأسئلة، وهي: أولا، ما رأي فضيلتكم في رؤية نقطة أو نقطتين من الماء الأبيض الرقيق تنزل قبل نزول البول عندما تكون كمية قليلة، وأحيانا أخرى تكون هذه الرؤية بعد الاستيقاظ من النوم دون تذكر أي رؤية في أثناء النوم، وأيضا بدون ظهور أي شيء على الملابس الداخلية، وهل لون الملابس له دخل في الحلم؟ بل أحيانا أخرى تكون الرؤية بعد أداء أكثر من فرض بوضوء واحد وبدون الشعور بلذة، أو نظر أدى إليها.
7: يبدو لي أن هذا ليس ناتجا عن شهوة أو تذكر كما قاله في آخر السؤال. وعلى هذا فإن هذا الماء الأبيض الرقيق لا يعتبر مذيا ولا منيا، وإنما هي رواسب فيما يبدو في قنوات البول وتتعقد على هذا الوجه وتخرج قبل البول وربما تخرج

0: وبينه ليمنعه من فعل شيء، ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشيء يعتقد أنه ارتكب ذنبا عظيما نتيجة عدم انتهائه بسماع جملة حد الله بينك وبينه.
1: أما صيغة القسم بقول الإنسان وحياة الله فهذه لا بأس بها،
0: لا،
1: لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه، ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك. فيجوز أن يقول الحالف وحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله،
0: لا،
1: وبالمصحف أيضا لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى،
0: لا.
1: وأما قولها حرام علي ربنا، فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ولا يجوز مثل هذا الكلام، لأن معنى هذا التحريم هل معناها عبادة الله حرام عليها أو ما أدري ما هذا الكلام.
0: لا.
1: أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء أو حرام علي ألا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا، فهذا هذه صيغة التحريم.
0: لا.
1: صيغة لتحريم الشيء، والشيء إذا حرم وقصد الإنسان به الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
0: لا.
1: فجعل هذا التحريم يمينا وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالرجل أو فالإنسان إذا قال هذا حرام علي أو حرام علي ألا يفعل ألا أفعل كذا، وقصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، قصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، فحكمه حكم اليمين. بمعنى أن نقول كأنك قلت الآن والله لا أفعل هذا الشيء،
0: لا،
1: أو والله لا ألبس هذا الثوب، أو والله لا أكل هذا الطعام. وعلى هذا فما دام الزوج ترك الملابس التي حلفت عليه بهذا اليمين فإنه ليس عليها شيء، ليس عليها كفارة يمين،
0: لا،
1: لأن زوجها بر بيمينها، وإذا بر المحلوف عليه باليمين لم يكن شيئا على الحالف. وأما بالنسبة للصيغة الثالثة الله حد بيني وبينك،
0: لا،
1: فهذا كأنه من باب الاستعادة بالله عز وجل،
0: لا،
1: والاستعادة بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب الإنسان عليها، بمعنى أنه إذا استعاد الرجل بالله عز وجل وجب علينا أن نعيذه، إلا إذا كان ظالما في هذه الاستعادة فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيره إذا كان ظالما، مثل لو أننا أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها،
0: لا،
1: فقال أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيذه لأن إعادته إقراره لأن إعادته معناها إقراره على معصية الله عز وجل،
0: لا،
1: والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك،
0: لا،
1: فإذا كان الله لا يرضاه فنحن أيضا لا نوافقه عليه. فالمهم أن من استعاد بالله تعالى فإننا مأمورون بإعادته وتجنبه،
0: لا،
1: ما لم يستعد بالله من أمر واجب عليه،
0: لا،
1: يخاف أن نلزمه به فإننا لا نعيده في هذه الحال.
0: في الحقيقة بعض الناس يأتي بكلام وكأنه قسم ويعتبره الناشئون أنه قسما، مثلا يأمر ابنه وإذا لم يمتثل قال علي ثيابي أن أضربك أو أن أفعل كذا وكذا، ما الذي ينبغي أن يقال لمثل هؤلاء؟ هل يجازون على ما هم عليه أم يجب؟
1: هذه علي ثيابي أنه قسما، لأن
0: ثيابه بس اللي أعتقد أن هذا قسم أو ربما
1: على كل حال هو أراد بهذه الصيغة،
0: نعم،
1: كما ذكر،
0: نعم،
1: أن يلزم قضيه بهذا الشيء،
0: نعم،
1: أو أن يمنعه منه، لكنها لا نراها قسما لأن ثيابه عليه،
0: نعم،
1: كما قال،
0: نعم،
1: ثيابه عليه.
0: لكن أليس في ذلك تنشئ للأطفال على عادات غير جيدة؟
1: ربما يقال إن هذا ما ينبغي من أجل أنه يخشى ما قلت.

0: نعم.
1: أن يتربى على مثل هذه الأقسامات التي هي لاعبون في الحقيقة.
0: نعم حسنتم.
2: يوجد عندنا بعض التجار الذين يدينون لمدة سنة. يكون مثلا عند التاجر 100 أو 200 قطمة هيل في دكانه، ويجيء الذي يريد أن يتدين منه من هذه القطم الهيل، ويقول له التاجر استلم من مثلا 10-20 حسب الذي استدان منه، ويتسلمها الضعيف، ثم يجي آخر يستدين ويدينها إياه هذا التاجر مرة ثانية، وهي بمكانها ما حركت ويدينها عدة أشخاص، فهل هذا يجوز على أنه يدينها عدة أشخاص وهي بمكانها؟ هل هذا ما في شيء من الربا؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
2: اللهم صل وسلم على رسول الله.
1: هذه المسألة التي ذكرها السائل ابتلي بها كثير من المسلمين مع الأسف الشديد، وهي في الواقع مرة ومحزنة، لكنها مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذه المسألة هي من الحيل التي كان اليهود يرتكبون مثلها أو أقل أو أكثر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل فعلهم من هذه الحيل.
0: لا.
1: من المعلوم أن الرجل لو أعطى شخصا 10,000 ريال نقدا، سلمها له ورقا،
0: لا،
1: وقال: هذه 10 12,000 إلى سنة، من المعلوم للجميع أن هذا ربا،
0: لا،
1: وأنه محرم، وأن المرابي عليه من الوعيد والعقوبة ما هو معلوم لكل المسلمين. فالله تعالى يقول في الذين يرابون: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. والحديث في مسلم، وفيه أحاديث كثيرة تدل على غلظ هذا العمل، عمل الربا، وأنه من كبائر الذنوب العظيمة. فإذا كان معلوما أن ما صورناه من قبل من الربا وهو صريح، فإن التحيل على هذا بأي نوع من أنواع الحيل يعتبر وقوعا فيه، إذ الحيلة على المحرم لا تقلبه مباحا، بل تزيده قبحا إلى قبحه، لأن الحيلة، نعم، لأن الحيلة على المحرم يجتمع فيها أمران محذوران: أحدهما الوقوع في المحرم، والثاني المخادعة لله ورسوله. ونحن نضرب مثلا بما هو أكبر من ذلك: الكفر. فالكافر الصريح الذي يعلن في كفره هو واقع في الكفر، وقد فعل هذا الذنب العظيم. لكن المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر بمظهر الرجل الصالح وهو يبطن الكفر، هذا أشد ذنبا وأعظم. ولهذا جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الذين يصرحون بالكفر. فالمتحيل على الربا أشد من المعطي للربا صراحة، أو أشد من الآخذ للربا صراحة، لأنه جمع بين المحذورين: محذور الربا ومحذور التحيل والخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يسد على المتحيلين جميع أنواع الحيل، وقال لهم: أنتم قصدتم هذا فلكم ما قصدتم، وإنما لكل امرئ ما نوى. والعملية التي أشار إليها الأخ السائل هي موجودة بكثرة مع الأسف ومنتشرة، وهي من ظهور الربا الذي يؤذن بالهلاك والخطر على هذه الأمة. ومن العجب أنه لو وجد حانات زنا أو خمر لكان كل الناس ينكرونها، لكن توجد هذه الحانات الربوية ولكن الناس ساكتون، لا أحد ينكر ولا أحد يشمئز منها، وذلك لأنها كثرت، وكما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس.
2: نعم.
1: هذه الأكياس من الهيل كما قال الأخ تبقى في دكان التاجر مدة سنين يمكن أو شهورا أو أسابيع أو ما شاء الله من هذا.
2: نعم.
1: يأتي إليه التاجر ويشتريها منه حسب ما اتفق مع الفقير على الربح.
2: نعم.
1: لأنه يتفق أولا مع الفقير على أن يبدينك العشر 11 أو 15 أو أكثر أو أقل، ثم يذهب هذا التاجر وهذا المستدين إلى صاحب الدكان ويشتري التاجر منه السلعة بثمن يتفقان عليه، ثم مع ذلك في الحال في نفس المجلس يبيعها على المستدين حسب ما اتفق عليه من الربح أو من المرابحة، ثم بعد ذلك يبيعها المستدين على صاحب الدكان بأنزل مما باعها صاحب الدكان به على التاجر.
2: نعم.
1: ثم يأخذ دراهم ويخرج بها في جيبه. هذه هي القضية الألعوبة والمكر والخديعة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة وسماها الربا، سماها الصفقة الربوية الثلاثية، هذا معنى ما سماها به لأنه غاب عني لفظه الآن.
2: نعم نعم.
1: ومع ذلك قال هذه حرام بلا ريب وربا. وكان رحمه الله يحكي في مسألة التورق قولين لأهل العلم ثم هذا معنى ما سماها به لأنه غاب عني لفظه الآن.
2: نعم نعم.
1: ومع ذلك قال هذه حرام بلا ريب وربا. وكان رحمه الله يحكي في مسألة التورق قولين لأهل العلم ثم يختار هو التحريم، فدل ذلك على أن هذه المسألة ليست هي مسألة التورق التي يتمحش بعض الناس بها ويقول إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التورق. نحن نقول هكذا، إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التورق، لكن ليست مسألة التورق بهذه الحيلة الظاهرة البينة. مسألة التورق كما قال الفقهاء رحمه الله إذا احتاج الإنسان إلى نقد واشترى ما يساوي 100 ب120 إلى أجل.
2: نعم.
1: وطبعا اشتراه على الوجه السليم الصحيح وليس فيه 10-11 ولا 10-15 ولا شيء. أنا احتجت مثلا إلى دراهم فأتيت إلى صاحب الدكان قلت بيع عليه هذا الشيء إلى سنة، هو الآن يسوى 100، قلت له 120 وأخذته وذهبت بعته. هذه هي مسألة التورق.
2: نعم.
1: أما هذه المسألة فليست من التورق في شيء ولا تنطبق على التورق إطلاقا.
2: نعم.
1: ذلك لأنهما أولا يتفقون على المرابحة، فيكون التاجر باع على المستدين ما لا يملك بربح، وهذا وإن لم يكن معينا لكنه في ذمته. وثانيا أنها يحصل فيها بيع الشيء قبل حوثته وقبضه.
2: لا.
1: ثالثا يحصل فيها بيع الشيء قبل نقله عن محله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وكون بعض الناس يقول أنا قبضتها لأنني عددتها، فمجرد العدد ليس قبضا بلا شك، ولا أحد يقول إنه قبض، لأن القبض معناها أن يكون الشيء في قبضتك وفي حوزتك، وأي شيء يكون هذا العدد أن تقبضه، أي شيء يكون من القبض. ولكن العلماء يقولون ما يحتاج إلى عدد فلا بد من عدده لقبضه.
2: نعم.
1: بمعنى أنه لا يتم قبضه إلا بعدده، وهذا أمر صحيح.
2: نعم.
1: وأما مسألة نقول مجرد إنسان يمسحه بيده أو يعده بإشارته يكون هذا قبضا، فهذا لا غير مسلم إطلاقا.
2: نعم.
1: ثم إن هذه الصفقة في الحقيقة غير مرادة، لأن التاجر لا يقلب هذا الهيل.

0: ولا يسأل عن نوعه ولا يسأل عن عيبه وسلامته، وربما يكون هذا قد فسد من طول الزمن، وربما تكون الأرض قد أكلته وهم لا يعلمون. بل إني أعتقد أن التاج أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من الرمل وصفها وقال للناس هذه سكر لهؤلاء الذين يتاجرون بهذه الطريقة،
1: لا
0: أخذوها على أنها سكر بناء على عادتهم أنهم لا يقلبون ولا ينظرون ولا يفعلون شيئا. ولقد حكى لي بعض الناس وهو ثقة أنه جاء ليستدين من شخص، فذهبوا إلى صاحب دكان وعنده بضاعة، لكن هذه البضاعة لا تساوي القدر الذي يريده المستدين، فقال نبيع ندبر لها شأنا، فباعها صاحب الدكان على التاجر أولا، ثم باعها التاجر على الفقير ثانيا، ثم باعها الفقير على صاحب الدكان ثالثا، ثم باعها صاحب الدكان مرة ثانية على التاجر، ثم التاجر على المستدين، حتى أكملت ما يريده هذا المستدين.
1: يعني تباعوها أكثر من مرة.
0: تباعوها أكثر من مرة، هي قيمتها ما تساوي القدر.
1: نعم نعم.
0: لكن لعبوا هذه اللعبة المستديرة حتى وصلوا إلى الدراهم التي يريدها هذا المستدين.
1: نعم.
0: وحدثني شخص آخر أيضا أنهم جاءوا إلى صاحب دكان وعنده سكر، وكان السكر يساوي 100 في سعره الحاضر.
1: نعم.
0: فقال أنا أريد كذا وكذا من الدراهم ألاف. فقال هذا السكر لا يساوي إلا نصف ما تريد. قال إذا نرفع سعره، نرفع قيمته يعني.
1: نعم.
0: حتى يصل إلى الحد الذي تريده. فرفعوا السعر، سعر الكيس بدل من 100 رفعوه حتى يكون قيمة هذا السكر القليل بالغة ما يريده هذا المستدين.
1: نعم.
0: ومثل هذه الحيل كلها انفتحت على الناس من الأم من الباب الأول الذي سأل عنه هذا السائل.
1: نعم نعم.
0: فلا شك عندنا في أن هذه المعاملة واقع فيها من فعلها في الربا، بل هو زائد على الذين يرابون صراحة بأنه يخادع الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدع إلا نفسه وما يشعر.
1: أحسنت.
0: وسوف يندم عندما يحصره أجله.
1: نعم.
0: ولقد ذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أن رجلا حضره الموت فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله، فجعل يقول العشر 11 العشر 11 لأنها ملكت قلبه، فصار والعياذ بالله ابتلي بها عند موته حتى نسي بها شهادة الحق. فنحن ننصح إخواننا المسلمين عن هذه المعاملات المحرمة التي فيها الخداع لله ورسوله والمؤمنين.
1: نعم.
0: ونقول لهم إن ما صنعتم في بهذه الطريقة أشد مما يصنعه الذين يرابون صراحة في البنوك وغيرها.
1: نعم.
0: فإنهم أهون منكم، لذلك لأنهم يفعلون الربا وهم يعتقدون أنه ربا، ويجدون في نفوسهم خجلا من الله عز وجل وانكسارا، ويؤمرون أن يجددوا توبة. المهم أنهم يعرفون أنهم على خطأ وأنهم مستحقون للعقوبة، فتجدهم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه. لكن مثل هؤلاء المتحيلين يرون أنهم على طريقة سليمة حلال، فيبقون على ما هم عليه ولا يكادون يرجعون أبدا عن هذا الغي وهذا الضلال. نسأل الله لنا ولهم السلامة.
1: آمين.
0: ثم إنه حسب ما نعلم أن ما يؤخذ من الربح في البنوك أقل مما يأخذه هؤلاء الفقراء، والفقراء لا يدرون، يظنون أن هذه الطريقة صحيحة وسليمة، فيقولون كوننا نعمل عملا لا إثم فيه ولو زاد علينا الربح أهون من كوننا نعمل عملا محرما. ولكني أقول لهم إن هذه الطريقة أشد إثما من طريقة البنوك.
1: نعم.
0: لأنها كما أسلفنا ربا وخداع.
1: نعم.
0: ولكن يبقى النظر أنه من سياسة التعليم الصحيح الذي مشى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: اللهم صل وسلم،
0: أنه إذا سد الباب من طريق محرم يجب أن يفتح للناس باب من طريق مباح حتى لا يقفوا حيارة. نقول في هذه الحال الطريق إلى السليم إلى ذلك أن الرجل إذا احتاج سلعة معينة بنفسها مثل أن يحتاج إلى سيارة أو إلى مواد بناء أو غيرها فليذهب إلى أهل المعارض الذين يبيعون هذه الأدوات وهذه الأعيان ويشتري منهم العين التي يريدها بنفسها بثمن أكثر مؤجلة وبهذا يسلم من الإثم. فمثلا إذا كان يحتاج إلى اسمنت مثلا ذهب إلى أهل اسمنت واشترى منهم ما يساوي 10,000 ل12,000 وعمر به وكذلك المواد الأخرى من حديد ومواد صحية وما أشبه ذلك وبهذا يسلم. قد يقول أنا لا أريد مواد أو أعيانا أنا أريد دراهم للتزوج أو ما أشبه ذلك. نقول لا حاجة بك إلى هذه المعاملة المحرمة فإما أن تشتري الأغراض التي للزواج بمثل ما أشرنا إليه في مواد البناء وإما أن تصبر حتى يغنيك الله لأن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولا ينبغي الإنسان أن يستدين ليتزوج فهذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي ولم يكن له بها حاجة قال التمس ولو خاتم من حديد فلم يجد فزوجه بما معه من القرآن ولم يرشده إلى أن يستدين أو يستقبض من أحد بل إنما زوجه بما معه من القرآن. فالمهم أن مثل هذا أقصد أن الحاجة للزواج لا ينبغي الإنسان أن يستبيح لنفسه هذه الطريقة المحرمة من أجله.
1: نعم أحسنتم. إذا نقول للمستمع عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله السيف من القصيم في بريدة أن أسئلته الثلاثة قد مرت في الإجابة التي أجاب بها فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وهي الذي يبيع مثلا قطم الهيل وهي في مكانها لعدة أشخاص وكذلك الصنف الثاني الذي يذهب نفس المستدين والمدين لدكان آخر ويشترون السلعة وهو في مكانها أيضا ويسلم صاحب الدكان النقود للمستدين أو الذي يعطي الفلوس نقدا ويقول 10, 12, أو 14 إلى غير ذلك.
0: طيب.
1: أيها السادة رسالتنا أو الرسالة التي وردت الثانية في هذا اللقاء هي من عبد الله بن عبد الرحمن العبد العزيز من منطقة القصيم أيضا يقول الشيخ المجيب على أسئلة نور على الدرب أنا أحب مشاهدة المصارعة الحرة لأنها ترفع عني وتذهب الملل عن نفسي وكنا سابقا نقضي بعض الوقت في الرحلات والسباق والصيد وقد تعقدت الأمور أو أمور وقد تعقدت الآن أمور المعيشة فأصبحنا لا نملك الوقت الكافي للعمل واللهو المباح ونظرا إلى أني لا أملك جهاز التلفاز فإني أذهب في وقت المصارعة إلى أحد المنتزهات أو المقاهي لمشاهدتها وذات مرة جاء أحد المصارعين بحركات مثيرة لجمهور المشاهدين فأخذوا يتصايحون تشجيعا له وإذا بأحد الأخوة يقول يا حبيب النبي استر عليه يا رب خليه وسؤالي هو هل يجوز إطلاق كلمة يا حبيب النبي لشخص غير مسلم؟
0: الحقيقة قبل أن نجيب على هذا السؤال نود أن ننصح الأخ وغيره من المستمعين إلى أن يعرفوا أن الوقت ثمين وأن الإنسان إنما خلق لعبادة الله عز وجل ولا ينبغي أن يضيع وقته في مثل هذه المشاهدات التي لا تعينه على طاعة الله ولا تكسبه مصلحة في دنياه وإنما هي مضيعة وقت لا سيما إذا كانت في منتزهات عامة فإن الغالب أن هذه المنتزهات العامة لا تخلو من مشاهدة أو سماع ما يحرم هذا حسب ما نظن أنها لا تخلو من مشاهدة أو سماع ما يحرم من أغاني وكلام فاحش بذي ومن شرب دخان أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يجوز للإنسان الجلوس مع المتلبسين بها فننصح أن يراجع الكتب النافعة القيمة ما دام إنسان صاحب جد وعمل. وكذلك يراجع بعض الصحف التي تبحث في أمور نافعة أو التي فيها أخبار يطلع الإنسان فيها على أحوال المسلمين وما أشبه ذلك. وأما إطلاق حبيب النبي على رجل لا يعرف هل هو مسلم أو كافر فإنه لا ينبغي. إذا علم أنه كافر لا يجوز إطلاقا، وإذا علم أنه مسلم فهذا يجوز إذا كان هذا المسلم ملتزما بإسلامه حقيقة. وإذا كان مشكوكا فيه فإنه لا ينبغي. والغالب أن الذين يتصارعون هذه المصارعة الحرة الغالب أنهم يكونون غير مسلمين،
1: نعم.
0: فلا ينبغي إطلاق هذا في قوم تجهل حالهم،
1: نعم.
0: لأن حبيب النبي من كان حبيب الله عز وجل،
1: نعم.
0: والله تعالى إنما يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين وغيرهم ممن علق الله محبته بما يتصفون به من صفات يحبها الله.
2: هل يجوز وضع السحاب في ثوب المرأة أم هو حرام؟
3: الحمد لله، السحاب وضعه في ثوب المرأة لا بأس به، سواء كان ذلك من الخلف أم من الأمام، وذلك لأن الأصل في الملابس الإباحة نوعا وكيفية إلا ما ورد الشرع بتحريمه.
2: لا. سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة المشطة المائلة أم هي حرام؟
3: المشطة المائلة لا أتصورها، لكن إذا كان المقصود فرق الرأس من جانب واحد،
2: لا،
3: فإن ذلك خلاف السنة، والسنة أن يكون فرق الرأس من الوسط ليكون الشعر من الجانبين على السواء،
2: لا،
3: من جانب اليمين ومن جانب الشمال. فهذا هو الذي ينبغي للمرأة أن تفعله، أما فرقها من جانب واحد فهذا لا ينبغي، لا سيما إن كان يقتضي التشبه بغير المسلمات فإنه يكون حراما.
2: نعم. تقول أيضا هل يجوز تطويل ثوب المرأة من تحت القدم بحوالي 5 سنتي أفيدونا؟
3: نعم، يجوز للمرأة أن تنزل ثوبها إلى أسفل من الكعب، بل إن هذا هو المشروع في حقها،
2: لا،
3: من أجل أن تستر بذلك قدميها، فإن ستر قدمي المرأة أمر مشروع بل واجب عند أكثر أهل العلم. فالذي ينبغي للمرأة أن تستر قدميها إما بثوب ضاف عليها وإما بلباس شراب أو كنادر أو شبه.
2: تقول أيضا هل للمرأة أن تصلي صلاة التراويح وهل تقضيها إذا أفطرت في رمضان؟ والسلام عليكم.
3: نعم، يشرع للمرأة أن تصلي صلاة التراويح إما في بيتها وإما في المسجد، وإذا أتاها الحيض فإنها لا تقضيها، وذلك لأن الصلاة لا تقضى، لا فرضها ولا نفلها، فلا يشرع لها أن تقضيها إذا طهرت.
2: تقول ملحوظة وتطلب قلب الصفحة، وفعلا وجدنا فيها سؤال، تقول هل يجوز قلع الشعر الذي في الحاجب إذا كان متصلا من على الأنف ومشوه الوجه، ولا سيما إذا كان طويلا وضار، وأنا والله العظيم أني لا أقلد الكفار واليهود والتجمل، ولكن شوه وجهي وليس كل شعر الحاجب، ولكن الذي متصل على الأنف هو المشوه والضار لي، والسلام عليكم.
3: أما إزالة هذا الشعر على سبيل النتف فهذا حرام لا يجوز،
2: لا،
3: لأن هذا نمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. وأما إزالته بغير النتف كالقص والحلق فهذا لا بأس به،
2: لا،
3: وإن كان بعض العلماء يرى أنه حرام وأنه من النمص، والذي ينبغي لها أن تتركه، أي أن لا تتعرض له بشيء إلا إذا ضرها، بحيث ينزل من هذا الشعر شيء على عينيها يؤذي العين أو يحول بينها وبين تمام النظر، فلا بأس أن تقص عنها ما يؤذيها.
2: نعم. هذه الرسالة وردتنا من السائل من الجمانية سعود بن غالب بن راجح، يقول أنا مدان لبنك التنمية العقاري وأدفع زكاة مالي، فهل أترك من مالي مقدار مال البنك بدون زكاة أم لا؟
3: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال، وعلى هذا فإذا كان عليك دين لبنك العقار أو غيره فإنه لا يجب عليك الزكاة، لا تجب عليك الزكاة فيما يقابله.
2: لا.
3: فإذا كان عندك 100,000 مثلا وعليك 50,000 فلا تزكي إلا 50,000 فقط، والخمسون الأخرى في مقابل الدين لا زكاة فيها.
2: لا.
3: وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يسقط الزكاة، وأن الإنسان يجب عليه زكاة ما بيده ولو كان عليه دين يقابله أو أكثر منه. وذهب آخرون إلى أنه إن كان المال ظاهرا كالثمار والحبوب والمواشي وجبت فيه الزكاة ولو كان على الإنسان دين يقابله أو أكثر.
2: لا.
3: وإن كان المال غير ظاهر كالنقدين يعني القروش الفلوس وعروض التجارة فإنه لا تجب عليه الزكاة فيما يقابل الدين، ولكل حجة يتمسك بها. أما من قال إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة فحجته أن الزكاة وجبت مواساة، والمدين ليس أهلا للمواساة لأنه هو بنفسه يستحق أن يعطى فكيف يعطي.
2: لا.
3: ولأنه في هذه الحال ليس بغني ما دام عليه دين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأما من قال بوجوب الزكاة عليه بكل حال فقال إن النصوص عامة في كل خمس أواق، ليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة، وفي الرقة في حديث أبي بكر الذي كتبه قال في الرقة في كل 200 درهم ربع العشر. قالوا فهذه الإطلاقات تدل على وجوب الزكاة سواء كان على الإنسان دين أم لا، ولأن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة، بدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، والإنسان ذو مال ولو كان عليه دين.
2: لا.
3: وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دين فيؤدي زكاة ما بيده، وإذا احتاج لقضاء الدين شيئا أخذه من الزكاة من غيره. وأما الذين فرقوا بين المال الظاهر وغيره فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة، ولم يكن هؤلاء السعاة يسألون من عليهم الزكاة هل عليكم دين أم لا.
2: لا.
3: فدل على وجوب الزكاة فيها مطلقا، ولأن الأموال الظاهرة تتعلق فيها بها أطماع الناس لظهورها وبيانها، والديون أمر خفي يخفى على الناس، فلا يمكن إسقاط الزكاة التي هي ظاهرة بأمر باطن خفي. والذي نرى بعد هذا كله أن الزكاة تجب على المدين ولا تسقط عنه، لأن الأدلة عامة ولا والزكاة في المال ليست في الذمة حتى نقول إن الذمة مشغولة بالدين السابق فلا تشغل بالزكاة، بل نقول إن الزكاة في المال، فما دام هذا المال عنده وجبت عليه الزكاة.
1: لا
3: سيما في مثل دين العقار البنك العقاري.
1: لا.
3: لأن دين البنك العقاري مؤجل والذي يحل منه كل سنة ضئيل، ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل الذي عليه 300,000 للبنك العقاري لا تؤدي زكاة 300,000 من مالك بحجة أن عليك دينا ستقضيه بعد 12 سنة أو أكثر، بل يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك. وإذا حل الطلب الذي عليك للبنك وليس لديك مال توفي به فلك أن تأخذ من الزكاة لأنك من الغارمين.
1: لا.
3: نعم.
1: إلا
3: في مسألة واحدة، لو كان الدين حالا، لو كان الدين حالا مع حلول الزكاة.
1: لا.
3: وأنت الآن ستسلمه إلى صاحبه، فحينئذ نقول ليس عليك زكاة في هذا المال لأنك قد أعددته للوفاء، ولأن عثمان رضي الله عنه كان يخطب ويقول: أيها الناس إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه، أو قال فليؤده. فدل ذلك على أن الدين الحال مقدم، إذا كان الإنسان يدين فيه مقدم على الزكاة.
1: نعم. أو يقال لمن يطلب مال لصندوق التنمية وهو يخشى من تأديب الزكاة يدفعه لصندوق التنمية لكي يزكي عليه هذا الصندوق.
3: كيف
1: مثلا إذا كان يطلب 300,000 لمدد معينة من السنين وهو يخشى تأدية هذه الزكاة يدفع هذا المال إذا كان باق عنده ومستغل.
3: طيب إذا كان يريد أن يعجل الدين.
1: نعم.
3: لا يزكي.
1: نعم.
3: هذا طيب.
1: هذه رسالة وردت من أحمد،
3: لكن بشرط أن يؤديه قبل وجوب الزكاة. يعني مثلا إذا كنت تحل الزكاة في رمضان يؤديه في رجب أو في شعبان.
1: نعم. هذه رسالة وردت من أحمد محمد إبراهيم أبو حدرة العرياني من جدة جامعة الملك عبد العزيز، يقول في رسالته: ما هو رأي فضيلتكم في أمثال هؤلاء الشباب المقلدين؟ وهذه التقاليد ليست لنا ولا ناتجة عن عادتنا، أولا كتربية الشعر إلى ما لا نهاية، وتطويل الثوب إلى أسفل الرجلين، وتعليق السلاسل بأعناقهم، أليس هذا حرام؟ وهل يقبل صلاة وصوم هؤلاء الشباب؟
3: التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها هذا أمر جائز، وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمر لا يجوز. فهؤلاء الذين يطولون شعورهم إلى ما لا نهاية نقول لهم هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا. واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه، هل هو من السنن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته؟ والراجح عندي أن هذه من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى فيه الناس بوقته. في وقته. فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر، إذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل، وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل. ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون، وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل. ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم، ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك غير صادقين، لكنهم يتبعون أهواءهم. ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تجدهم قد أضاعوا شيئا من دينه هو من الواجبات.
1: لا.
3: كإعفاء اللحية مثلا، فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها، وكتهاونهم في الصلاه

0: وفي غيرها من الواجبات الأخرى مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعورهم شعور رؤوسهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عادة استحسنوها فأرادوها وفعلوها.
1: لا.
0: وأما اتخاذ السلاسل فاتخاذ السلاسل محرم للتجمل بها، لأن ذلك من شيم النساء وهو تشبه بالمرأة، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ويزداد تحريما وإثما إذا كان من الذهب، فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعا، من جهة أنه ذهب ومن جهة أنه تشبه بالمرأة، ويزداد قبحا إذا كان فيه صورة، صورة حيوان أو ملك أو أعظم من ذلك، وأخبث إذا كان فيه صليب، فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حليا فيه صورة، سواء كانت صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة في صليب. وهذا أعني لبس ما فيه صورة حرام على الرجال وعلى النساء.
1: نعم.
0: فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب.
2: نعم. يقول إذا غسلت العورة ثم لبست السروال وانتصفت في الوضوء أحدثت، هل أبدأ الوضوء من جديد أو أتجدد؟ أرشدوني جزاكم الله خير.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان إذا غسل عورته وأنقى المحل لا يجب عليه إعادة غسل العورة مرة ثانية إلا إذا خرج منه شيء.
2: لا.
3: وعلى هذا فالسائل إذا كان أحدث في أثناء وضوئه، أي في أثناء تجدده كما يقول العامة، فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه شيء.
2: لا.
3: يعني خارج محسوس، لا الريح، الريح لا يجب غسل الفرج منها إذا لم يخرج معها بلل. فعليه إذا أحدث بريح في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه، ومراد بريح لا رطوبة معها.
2: لا.
3: فإنه لا يعيد غسل فرجه.
2: لا.
3: وإنما يعيد الوضوء من جديد، يعني بمعنى أنه يعود فيغسل كفيه ويتمرمض ويستنشق ويغسل وجهه إلى آخر الوضوء.
2: لا. لا. يقول أيضا ما حكم طلب النكاح باليد؟
3: لا يجوز هذا، أن الإنسان يحاول إخراج منيه بيده، لأن ذلك من العدوان، قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين كمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
2: لا.
3: يعني من طلب وراء الأزواج وما ملكت اليمين فإنه عاد متجاوز للحد. ثم إن فيه ضررا جسميا كما هو معروف عند الأطباء، لأنه يهدم هذه الغريزة هدما بالغا، حتى أنهم قالوا إن المرأة الواحدة منه تعادل في هدم البدن 12 مرة بالجماع الطبيعي.
2: لا.
3: وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب ويكبح شهوته بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الإنسان قوي الشهوة ويخشى على نفسه من الزنا إن لم يخففها بإخراجها هذه المادة فإنه يصوم كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يستطع النكاح.
2: نعم.
3: وإذا كان لا يستطيع أن يصوم فإنه يصبر ويحتسب، وكلما ثارت عليه الشهوة يحاول أن يتشاغل بأمر آخر ينهيه عنها حتى يوفق الله له، فإن الله سبحانه وعد المستعففين بالغنى.
2: لا.
3: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
2: لا. يقول أيضا ما هي مدة المس للمقيم؟
3: قصدها مس على الخفين فيما يبدو.
2: الخفين. نعم.
3: مدته يوم وليلة 24 ساعة.
2: لا.
3: تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، فيحسب من أول مرة مسح إلى دورها من اليوم الثاني، فإذا مسح في تمام الساعة 12 من اليوم فإنه له أن يمسح إلى تمام الساعة 12 من اليوم الذي يليه.
2: لا.
3: وإذا مسح قبل انتهاء المدة وبقي على طهره وانتهت مدته وهو على طهره فإنه لا ينتقض وضوءه، يبقى على وضوئه حتى ينتقض بناقض معلوم.
2: لا.
3: نعم.
2: لأن المدة التي قبل المسح لا يعتد بها، كأن مثلا يتوضأ الفجر ويستمر على طهارته الظهر والعصر والمغرب ثم يتوضأ للعشاء الآخرة، تبدأ المدة من العشاء الآخرة لمدة 24.
3: نعم. لا وأقول لك أيضا لو فرض أنه صلى العشاء الآخرة بوضوء الفجر.
2: نعم.
3: ولم يمسح إلا من اليوم الثاني من الفجر، إلا من الفجر في اليوم الثاني.
2: نعم.
3: فإن المدة تبتدي من الفجر الثاني.
2: نعم.
3: من الفجر من اليوم الثاني.
2: نعم.
3: ولنفرض أنه قبل زمن بداية المسح من اليوم الثالث، لنفرض أنه مسح قبل انتهاء المدة.
2: نعم.
3: وبقي على طهارته إلى العشاء من الليلة الثالثة أو الرابعة، فإن ذلك صحيح أيضا.
2: نعم.
3: ولهذا يخطئ بعض العوام اللي يقولون إن الذي يلبس الخفين يصلي فيهن خمس أوقات. لا، ربما يصلي أكثر من خمس أوقات.
2: نعم.
3: إيه نعم.
2: أيضا يقول هل يجوز الكذب الممازح، يعني الكذب مازحا؟
3: الكذب لا يجوز مازحا ولا جادا، لأنه من الأخلاق الذميمة التي لا تصف بها إلا أهل النفاق. ومن المؤسف أننا نسمع كثيرا من بعض الناس أنهم يقسمون الكذب إلى قسمين، كذب أبيض وكذب أسود. فإذا ترتب على الكذب ضرر بأكل مال أو اعتداء وما أشبه ذلك فهو عندهم كذب أسود، وإذا لم يتضمن ذلك فهو عندهم كذب أبيض. نعم.
2: لا.
3: وهذا تقسيم باطل، فالكذب كله أسود ولكن يزداد سوادا كلما ترتب عليه ضررا أعظم.
2: لا.
3: وبهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين مما يصنعه بعض السفهاء من كذبة إبريل، هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود والنصارى والمجوس وأصحاب الكفر، ثم هي مع كونها كذبا والكذب محرم شرعا وكونها تشبها بغير المسلمين والتشبه بغير المسلمين محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسناده جيد، وأقل أحواله التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. هي مع تضمنها هذين المحذورين هي أيضا إذلال للمسلم أمام عدوه، لأن من المعلوم بطبيعة البشر أن المقلد يفخر على من قلده، ويرى أنه أقدم منه، يرى أنه أقدم منه، ولذلك ضعف مقلده حتى قلده. فهي فيها إذلال للمؤمن بكونه ذيلا وتبعا للكفار. المحذور الرابع أن غالب هذه الكذبة الخبيثة تتضمن أكلا للمال بالباطل أو ترويعا للمسلم.
2: لا،
3: فإنه ربما يكذب فيكلم أهل البيت ويقول إن فلانا يقول ترى عندنا جماعة اليوم ليطبخوا غدا كثيرا ولحما وما أشبه ذلك.
2: نعم.
3: أو ربما يخبرهم بأمر يروعهم، كأن يقول قيمكم بعثته السيارة وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذه الحال. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون عزيزا بدينه، فخورا به، معجبا به، لأجل أن يهابه أعداء المسلمين ويحترموه. وأنا ضامن لكل من اعتز بدين الله أن يكون عزيزا بين الناس، ولكل من ذل أمام أعدائه أن يكون أذل وأذل عند الله وعند أعدائه. فلا تظن أيها المسلم أن متابعتك للكفار وأخذك أخلاقهم، لا تظن أن ذلك يعزك في نفوسهم، بل إنه يذلك غاية الذل، وأنت تعلم ذلك. أنت الآن لو أن أحدا اقتدى بك في أفعالك لرأيت لنفسك فخرا عليه، ورأيت أنه ذل أمامك حيث كان مقلدا لك. وهذا أمر معلوم معروف بطبيعة البشر. وكلما رأى أعداؤنا أننا أقوياء وأعزاء بديننا وأننا لا نبالي بهم ولا نعاملهم إلا بما يقتضيه شريعة الله التي هي شريعة كل العالم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. فإذا كان هذا في أهل الكتاب وهم أهل الكتاب، فما بالك بغيرهم من الكفار. كل من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فإنه من أهل النار. فإذا كان كذلك فما بالنا نحن المسلمين نذل أنفسنا ونتبع غيرنا. وكلنا يعلم ما جرى في محاورة هرقل عظيم الروم مع أبي سفيان وهو كافر، حينما تحرز أبو سفيان أن يكذب في حق النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تؤخذ عليه هذه الكذبة أو هذه الكذبة، مع أنه يود أن يكذب في ود صالح الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا كافرا فما بالك أيها المؤمن تكذب. والله موفق.
2: أحسنت وأسألكم الله. لي زوجتان في بلاد عسير ويمنعهما آباؤهما من السفر معه ويبقى عنهن عدة شهور، هل يأثم في ذلك أم لا؟
3: إذا كان قد اشترط عليه في العقد أن لا يسافر بهما فلآبائهما الحق في منعه من السفر بهما ما لم تختارا السفر معه. فإن اختارت السفر معه حرم على آبائهما منعهما، لأن الحق لهما أي للزوجتين. وإذا كان لم يشترط عليه ذلك فإن الزوج مالك لزوجته، فإذا سافر وطلب أن تسافر معه زوجته وجب عليهما أن تسافر معه، وحرم عليهما وعلى أبيهما الامتناع. فإن امتنعتا أو منعهما أباؤهما فإنه ليس عليه حرج فيما إذا سافر وتأخر عنهما، لأن النفوذ منهما في الحقيقة.
2: رسالة وردت في البرنامج يقول فيها: رجل ترك زوجته أكثر من سنة في البادية وبدون عذر شرعي، ولذلك هو يجمع في الفلوس فقط وحب الدنيا والتفاخر، والآن تاركها في البادية مع أهلها ولكن دون رجل إلى بعد مدة أكثر من 7 شهور ولكي يجمع فلوس فقط، فهل مثل هذا العمل يجوز أم لا؟ نرجو الإفادة سريعا وفقكم الله.
3: الحقيقة أن هذا العمل فسد من هذا الرجل، لأن من أهم ما يجمع له الإنسان الدنيا التمتع بنيل شهوته، وقد بدأ الله سبحانه وتعالى النساء مقدما على القناطير المقنطرة، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فما أدري هذا الرجل كيف يصبر هذه المدة عن أهله من أجل جمع الدنيا التي ليست نافعة له إذا لم يبذلها في نيل متعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم هي إن رضيت بعمله فلا إثم عليه لأن الحق لها، إلا أن يكون في إهماله إياها خوف عليها أن تفتتن أو يفتتن بها، فيجب عليه مراعاة أهله. وإن كانت تطالبه ولم ترضى بغيبته هذه الطويلة فيجب عليه أن يؤدي حقها ولا يهجرها بهذا السفر.
2: نعم أحسنتم.
1: لقد فاتني يوم من شهر رمضان وأنا مسافر، ثم جاء شهر رمضان الثاني ولم أقضي هذا اليوم الذي فاتني، هل يجوز لي أن أقضيه فيما بعد، علما بأن السنة دارت وأنا لم أقضيه، وهل يجوز لي القضاء أم لا؟
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
2: نعم.
3: فهذا الرجل السائل كان مسافرا وأفطر يوما، فعليه أن يقضيه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يقضيه في سنته فلا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فقولها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا بد من القضاء قبل دخول رمضان الثاني.
2: لا،
3: ولكن إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندم على ما فعل وأن يقضي هذا اليوم، لأن القضاء لا يفوت بالتأخير، فيقضي هذا اليوم ويجزئه وتبرأ به ذمته.
2: نعم.
1: سؤالي حول الصلاة في السفر. كنت مسافرا من الرياض إلى بلدة بعيدة وكنت أقصر الصلاة، وذات يوم عزمت على السفر إلى بلدة قريبة منها، فهل يجوز لي جمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير؟ وإذا كان يجوز فأيهما أفضل؟
3: يجوز لك أن تقصر ما دمت لم تعد إلى بلدك.
2: نعم.
3: ويجوز لك كذلك أن تجمع، لأن الجمع من رخص السفر، ولا والقصر من عزائمه وسننه المؤكدة جدا، حتى قال بعض أهل العلم إنه من فرائض السفر وأن المسافر يجب أن يقصر.
2: نعم.
3: ولكن إذا كنت في بلد فإنه يجب عليك حضور الجماعة إذا سمعت النداء لعموم الأدلة الموجبة لمن سمع النداء أن يحضر، وإذا حضرت وصليت مع الإمام المقيم وجب عليك إتمام الصلاة.
2: نعم.
3: أما بالنسبة للجمع
0: فيجوز لك أن تجمع ما دمت في سفرك كما أشرنا إليه، لكن الأفضل في الجمع أن لا يجمع المسافر إلا إذا احتاج إلى الجمع، مثل أن يكون قد جد به السير فيحب أن يواصل مسيرة فيجمع في وقت الأولى أو يؤخر إلى وقت الثانية حسب ما يكون أو أرفق به وأيسر لمسيره.
1: نعم.
0: وعلى هذا فإذا أردت أن تنتقل من البلدة التي سافرت منها إليها من الرياض إلى بلدة أخرى قريبة منها، وأردت أن تواصل سفرك ما بين البلدتين، فلا حرج عليك أن تجمع جمع تقديم في البلدة قبل أن تسافر.

0: مستحبا. والأفضل أن تجمع جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لك. فالأفضل في حقك هو الأيسر في مسيرك.
1: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضل الشيخ محمد بن صالح عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضل الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع أسئلتكم واستفساراتكم التي نعرضها في لقائنا هذا على فضل الشيخ محمد بن صالح عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضلة الشيخ،
3: حياكم.
2: هل رسم ذوات الأرواح كالحيوان والإنسان على الأوراق وتشكيلها بالألوان جائز؟ وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي قال تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة؟
0: نعم، هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان: خلق جسمي وصفي.
2: نعم.
0: وهذا في الصور المجسمة، وخلق وصفي لا جسمي، وهذا في الصور المرسومة، وكلاهما يدخل في هذا الحديث، فإن خلق الصفة كخلق الجسم.
2: نعم.
0: وإن كان الجسم أكثر، لأنه جمع بين الأمرين: الخلق الجسمي والخلق الوصفي. ويدل على ذلك على العموم، وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيما أو كان تلوينا، عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين، فعموم لعنه للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط. ثم إن هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط.
2: نعم.
0: والأولى بالمؤمن أن يكون بعيدا عن الشبه. ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص؟ لا في اتباع الأشد. نقول: صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه.
2: نعم.
0: وهذا ينطبق تماما على أحاديث التصوير.
2: نعم.
0: فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح، لا إنسانا ولا حيوانا آخر، لأنه داخل في لعن المصورين.
2: نعم. أنا أعمل في شركة تويوتا بقسم اللحام، ويعمل معي بعض الخواجات اليونانيين، وفي ذات مرة كنت أشرب كوب من الشاي وأخذه أحدهم وشرب منه ثم رده لي، فهل لو شربت بعده من هذا الكوب يكون حرام أم لا؟ يرجع الإفادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: ليس هذا بحرام، لأن ريق الكافر وعرقه طاهر وليس بنجس، ولذلك أباح الله لنا طعامهم مع أن أيديهم تلمسه، وأباح لنا نساءهم أي نساء أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب مع أنهم كفار.
2: نعم.
0: وهذا يدل على عدم نجاسة بدن الكافر، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن إذا كان شربك بعده يشير إلى استذلالك أمام الكافر فإنه لا يجوز لك هذا، لأن الواجب على المسلم أن يكون عزيزا بإسلامه وأن لا يري الكفار الذل. وكيف يريهم الذل وقد قال الله عز وجل: ولله العزة

0: ولرسوله وللمؤمنين.
1: نعم.
0: فلا يري الرجل الذل أمام الكفار إلا وهو ناقص الإيمان، لأن من كان مؤمنا كامل الإيمان فإنه يرى أنه أعز خلق الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
1: نعم.
0: فكما أن المؤمن أكرم الخلق عند الله وأعزهم، فالكافر أذلهم عند الله وأحطهم. قال الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.
1: لا.
0: وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فلا ينبغي بل ولا يجوز للمسلم أن يستذل أمام الكافر، فإذا كان شربك الفنجال بعده يشير إلى ذلك أمامه فهو حرام عليك، وإلا فلا بأس به.
1: نعم. عن النذر والأكل منه بعث بس يقول نذرت لله تعالى أن أذبح ولقد نفذت النذر وذبحت، ولكني أكلت أنا وأهلي من ذلك وسمعت أنه لا يجوز الأكل منه، فماذا علي؟ هل أعيد الذبح مرة ثانية أو أخرج بمقدار ما أكلت أنا وأهلي وهو ما يقارب 3 كيلو جرام من اللحم، أفيدوني فأنا حائر أو أنه ليس علي شيء؟ ولكم جزيل الشكر.
0: نذر الذبح ينقسم إلى قسمين.
1: نعم.
0: أحدهما أن يكون قربة لله، يريد الإنسان به أن يتقرب إلى الله عز وجل، فهذا لا يأكل منه وإنما يصرفه صدقة للفقراء. والنوع القسم الثاني أن يكون نذر الذبح عادة لا عبادة، أي أن يقصد به الفرح والسرور وجمع الناس عليه وما أشبه ذلك من الأمور المباحة، فهذا لا يكون له حكم العبادة وإنما هو نذر مباح، إن شاء الإنسان فعله وإن شاء كفر عنه كفارة يمين ولم يفعله.
1: نعم.
0: وهذا القسم إذا فعله ونفذ ما نذر به فله أن يأكل منه هو وأهله ولا حرج عليه في ذلك. أما القسم الأول الذي قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فقد قلنا إنه يصرف صدقة للفقراء، وإذا كان قد أكل منه فليضمن مقدار ما أكل ويتصدق به على الفقراء.
1: سؤاله الثاني يقول هو أن الرجل إذا توفي وضعوا عند قبره قراء للقرآن بالأجرة إلى أن يأتي يوم الجمعة، هل يستفيد الميت من هذه القراءة على قبره، وهل القراءة جائزة أم لا؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا العمل من الأمور المنكرة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح، وهو الاجتماع عند القبر والقراءة. وأما كون الميت ينتفع بها فإننا نقول إن كان المقصود انتفاعه بالاستماع فهذا منتف، لأنه قد مات.
1: لا.
0: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فهو وإن كان يسمع، إذا قلنا بأنه يسمع في هذه الحال فإنه لا ينتفع، لأنه لو انتفع لزم منه أن لا ينقطع عمله. والحديث صريح في حصر انتفاع الميت بعمله للثلاث التي ذكر سقنا الحديث بها.
1: لا.
0: وأما إذا كان المقصود انتفاع الميت بالثواب الحاصل للقارئ بمعنى أن القارئ ينوي بثوابه أن يكون لهذا الميت، فإذا تقرر أن هذا من البدع فالبدع لا أجر فيها، بل كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تنقلب الضلالة هداية. ثم إن هذه القراءة وحسب فحوى السؤال تكون بأجرة، والأجرة على الأعمال المقربة إلى الله باطلة، والمستأجر للعمل الصالح إذا نوى بعمله الصالح هذا الصالح من حيث الجنس، وإن كان من حيث النوع ليس بصالح كما سأبينه إن شاء الله،
1: إن شاء الله
0: إذا نوى بالعمل الصالح أجرا في الدنيا فإن عمله هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله ولا يثاب عليه، لقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين لسنا في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا القارئ الذي نوى بقراءته أن يحصل على أجر دنيوي نقول له: هذه القراءة غير مقبولة بل هي حابطة ليس فيها أجر ولا ثواب، وحينئذ لا ينتفع الميت بما أهدي إليه من ثوابها لأنه لا ثواب فيها.
1: لا.
0: إذن فالعملية إضاعة مال وإتلاف وقت وخروج عن سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم، لا سيما إذا كان هذا المال المبذول من تركة الميت وفيها قصار وصغار وسفهاء، فيؤخذ من أموالهم ما ليس بحق فيزداد الإثم إثما، والله المستعان.
1: في الحقيقة هناك بعض الناس بعد أن يدفن الميت يبقون عند قبره مدة يستغفرون الله ويذكرون الله ويتكلمون أيضا مع الميت ويتمسكون بقصة عمرو بن العاص الذي طلب من مشيعيه أن يبقوا عند قبره مدة نحر جزور. نريد أيضا حكم هذا العمل.
0: أما الوقوف عند القبر والاستغفار له وسؤال التثبيت للميت فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل وسلم،
0: أنه إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما ما ذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإن هذا من الأمور الاجتهادية التي يعتبر هدي غيره مخالفا لها،
1: لا،
0: لأن ذلك لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فهو رضي الله عنه قال: لعلي، يقول لمن خاطبهم بالبقاء عنده: أستأنس بكم حتى أراجع رسل ربي، يعني الملائكة الذين يسألون الميت.
1: نعم نعم.
0: فهذا مجرد اجتهاد منه رضي الله عنه، قد يوافق عليه وقد لا يوافق، لكنه ليس على الصورة التي سأل عنها هذا السائل. نعم.
1: أيضا يسأل خلف العمر عن القراءة أيضا، يقول: هل صحيح أنه إذا ظلوا يقرؤون على قبره إلى يوم الجمعة فإن الجمعة تأقيه للأخرى إلى يوم القيامة ولم يعد يحاسب في القبر؟
0: هذا ليس بصحيح، لأن أصل هذا العمل كما أسلفنا ليس من السنن بل هو من البدع، والبدعة لا تفيد شيئا، لا تقربا إلى الله ولا نتائج في الثواب والأجر.
1: نعم. يقول في سؤاله الأخير: إذا توفي الرجل فإن أهله يعطون صدقة قمحا أو دراهم ويدعون بأنها سقوط للصلاة، فهذه الصدقة التي يدفعها أهل الميت هل تسقط من فروضه الخمسة في اليوم والليلة شيئا أم لا؟
0: الجواب: لا، لا تسقط شيئا، وكونه يتصدق عما فرط فيه من الصلوات هذا أيضا أمر بدعي، لأن الصلاة لا تقضى عن الميت لا بعينها ولا ببدلها،
2: وإنما يستغفر له إذا كان فرط فيها ولم يصل إلى حد الكفر، فإنه يستغفر له لعل الله أن يتوب عليه. أما الصدقة للميت لا من أجل أنها بدل عن الصلاة فهذه جائزة، جائزة، ولكنها ليست من الأمور المطلوبة. ففي صحيح البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فهذا دليل على أن الصدقة ينتفع بها الميت، لكن لا تجعل كما ذكر السائل بديلا عن صلاة مفروضة عليه.
1: يقول: إن زوجتي تلبس ملابس زينتها إذا أرادت أن تذهب لأحد أو يأتينا أحد، رغم أني أنهاها عن ذلك ولكن بدون فائدة، فما حكم ذلك؟
2: لا بأس للمرأة أن تتجمل وتتزين لنظيراتها من النساء، إذا لم يخش من ذلك فتنة، ولا ينبغي لك أن تنهاها أنت عن هذا الأمر، لأن هذا أمر جبلت عليه النساء، بل وحتى الرجال، فإن الرجل يحب أن يظهر بمظهر الجمال في ثوبه، فكذلك المرأة. أما إن خشي الفتنة بذلك، مثل أن يكون حولها من يشاهدها من الرجال، أو يكون بعض النساء ينعتها لزوجها، يعني المرأة تنعت هذه المرأة لزوجها، أي لزوج المرأة النائتة، فهذا أيضا محذور، مثل أن تقول مثلا: زوجة فلان عليها كذا وعليها كذا وعليها كذا، تنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها. فأما إذا لم يكن فيه محذور فليس لك حق في منعها من أن تتجمل بما جرت به العادة أمام صاحباتها.
1: نعم. يقول أيضا: إذا أمرتها تقول: إن شاء الله أفعل، ولا تفعل، فما حكم هذا منها؟
2: هو يجب عليها أن تمتثل ما أمرتها به ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو معصية لله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.
1: نعم.
2: ولكن كما أشرنا سابقا، بشرط أن لا يكون عليها ضرر في ذلك ولا معصية لله ورسوله، فإن كان في ذلك معصية لله ورسوله فلا يجوز لها أن توافقك، ولا يجوز لك أيضا أن تأمرها بذلك. وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه لا يجوز، لأنه ليس من العشرة بالمعروف.
1: أرجو عرض أو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتاة وقبل الزواج بشهر تقريبا اجتمع بها، وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة، وكذلك هو الآخر، فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية، وهل يجوز أو يصح زواجهم أم لا، ولكم جزيل الشكر.
2: إذا كان اتصاله بها قبل الدخول وبعد العقد، يعني قبل إجراء حفل الزواج، لكنه بعد العقد، فهذا لا بأس به، لأنها زوجته حيث عقد عليها. وإن كانت مخطوبة وإلى الآن لم يتم العقد فإن هذا حرام عليه وهو زنا، لأنها أجنبية منه حتى يتم عليها العقد. وفي هذه الحال يجب عليهما جميعا أن يتوبا إلى الله، فإذا تاب إلى الله ورجع عما فعل حلت له.
1: نعم.
2: ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة، بمعنى أن لا يجامعها حتى تحيض، لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقد النكاح، وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح يعتبر زنا، ولد زنا لا يلحق والده لأنه ليس على عقد شرعي.
1: لا.
2: اللهم إلا أن يكون لهذا الواطي أو لهذا الرجل شبهة ويعتقد أنه يطأها على وجه حلال، فإنه يكون حينئذ مولودا من وطئ شبهة وينسب إلى أبيه.
1: ما رأي العلماء فيما يلي: المرأة التي تفطر في رمضان بسبب العادة الشهرية هل يحق لها الإعادة لتلك الأيام التي أفطرتها؟
2: نعم، يجب عليها أن تقدر أيام التي أفطرتها.
1: نعم. طيب، يقول: ما حكم المرأة التي تسب أولادها ووالدهم غائب؟
2: سب الأولاد من الولد من الوالد أو الأم إن كان على وجه غير محرم، كما لو قالت يا بليد يا أخرق وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تصل إلى درجة التحريم، فهذا لا بأس به.
1: لا
2: بأس به مع وجود سببه. وإن كان السب على وجه محرم، كما لو لعنته أو قذفته، فهذا حرام عليها سواء كان أبوهم حاضرا أم غائبا. وكذلك بالنسبة للوالد، لا يجوز أن يسب أولاده بشيء بلفظ محرم، فأن يقول لعنكم الله أو يا أولاد الزنا وما أشبه ذلك، لأن هذا حرام.
1: لا.
2: ولا يجوز.
1: نعم. ما حكم المرأة التي تخرج دون إذن من زوجها؟ أرشدونا والله يوفقكم.
2: إذا كان زوجها حاضرا فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه.
1: نعم.
2: وإذا كان غائبا فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي، فإذا منعها فله الحق. فصارت المسألة إذا كان حاضرا لا تخرج إلا بإذنه.
1: نعم.
2: وإذا كان غائبا تخرج إلا أن يمنع.
1: نعم. طيب، هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائبا؟
2: قلنا أن الأصل أنها تخرج ما لم يمنعها.
1: نعم.
2: إن كان قد منعها قبل أن يسافر، قال لا تخرجي من البيت، أو قال لا تخرجي لكذا وكذا وعين، فإنها لا تخرج ولو أذن لها أبوه وأمه، لأن حكمها بيد زوجها لا بيد أبيه وأمه.
1: مثلا يقول لا تخرجي إلا بمشورتي، فهل يحل الوالد أو الوالدة إذا غاب محله أم لا؟
2: لا يحلون محله إلا إذا قال ذلك.
1: نعم، يعني إذا فوض
2: الأمر إليهما.
1: فضيلة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مستمع لا أجد له ذكر اسم في هذه الرسالة، يقول: حسب اعتقادي أن فريضة الحج ولدت بولادة الدين الإسلامي، ولكن تبين لي أن الناس كانوا يحجون قبل الإسلام، وكان الرسول الكريم عليه السلام يجتمع في هؤلاء الحجاج كي يدعوهم للإسلام، فكيف كان ذلك؟ أرجو إفادتي وفقكم الله وجزاكم خيرا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحج في الجاهلية من العبادات المعروفة المألوفة.
1: نعم.
2: وليس فيه تغيير إلا شيئا بسيطا، مثل كون أهل الحرم لا يقفون وقوف عرفة إلا بمزدلفة، كما يدل عليه حديث جابر.
1: نعم.
2: وكذلك جاء الإسلام بتعديل ما خالفوا فيه، حيث كانوا ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس ولا يدفعون من مزدلفة إلا بعد شروقها، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فوقف بعرفة ولم يدفع منها إلا بعد غروب الشمس، ودفع من مزدلفة حين أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس.
1: نعم.
2: ولا أعرف شيئا أكثر من هذا بالنسبة للحج في الجاهلية. وأما في الإسلام فالأمر فيه واضح ولله الحمد، فإن الله تعالى فرضه على القول الراجح في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة وداع، وبين للناس مناسكهم، وفقه الناس في المناسك فقها تاما. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فتعلم الناس الحج ونقله السلف إلى الخلف، وتلقاه الخلف عن السلف حتى أصبح بينا واضحا ولله الحمد، وإن كان يوجد فيه بعض الخلافات التي مصدرها الاجتهاد من أهل العلم، فهذه للمجتهد المصيب أجران وللمجتهد المخطئ أجر واحد.
1: أنا شاب مسلم وعلى علم يقين أن السحر حرام، ومع هذا فإني أجد في هذه الأيام أناسا كثيرين يتعرضون لنوبات مرضية ويترددون على عدة أطباء ولم يفدهم بأي علاج، بينما يذهبون في النهاية إلى أحد المنجمين السحرة فيتبين أنهم مسحورون من قبل أناس آخرين فيشفيهم من آلامهم بطريقته الخاصة، أي باستعمال بعض الكتب. أفيدوني في ذلك أثابكم الله.
2: ما ذكره السائل معناه النشرة أو النشرة، وهي حل السحر عن المسحور.
1: نعم.
2: والأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن تكون من بالقرآن والأدوية الشرعية والأدوية المباحة، فهذه لا بأس بها بما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة.
1: لا.
2: وأما إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقل السحر بسحر مثله، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجازه للضرورة ومنهم من منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان.
1: لا.
2: بإسناد جيد وهو أبو داود. فعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرما، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره، والله سبحانه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أرض إله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: لا. هذه الرسالة وردت من بلد عربي، ويقول في رسالته: لي أب حصل بيني وبينه كلام، ولكن يقول متفرط تصرف، وأني رفضت طلبه الذي طلب مني وهو طلاق زوجتي، وطلب مني ذلك الطلب لأنه تشاجر مع ابنة عمه وهو خالي ونسيبي من ذلك المدة وهي 10 سنوات، عزلني من العيش معه وقطعني ويسوء علي ويحرمني مما ساهمت فيه، أكتب له وهو لا يرد علي. يقول أنني أيضا طلبت من بعض الأقارب أن يتوسطوا بيني وبينه ليصلحوا بيننا لكنه رافض، وأنا مريض وزاد علي المرض بسببه، وأعاني من مقاطعته لي، وأعاني من مرضي، وأعاني عن بعدي عن وطني للبحث عن قوت ابني وزوجتي وبنتي، أفيدونا عن ذلك الوضع أفادكم الله.
2: هذا السؤال يتضمن شقين: الشق الأول أنه عصى والده حين أمره بطلاق زوجته، وهذا العصيان يجب أن يعرف أنه قد يكون آثما به وقد يكون غير آثم. فإذا كان أبوه أمره بطلاق زوجته بسبب وجده فيها يستلزم مفارقتها كسوء أخلاقها مثلا، فإنه يجب عليه طاعة والده بذلك لسببين: السبب الأول
1: لا.
2: أن هذه لا ينبغي للمرء أن يبقيها في ذمته، خصوصا إذا كان لا يمكن إصلاحها، وثانيا طاعة الوالد. وتارة يكون أمر والده بطلاق زوجته ليس لسبب يقتضي ذلك شرعا، ولكنه لكراهة شخصية أو مخاصمة أو ما أشبه ذلك، وطلاقها يوجب ضررا للابن، فمثل هذا لا يلزم الولد إجابة والده إلى طلبه، لأنه لا يلزمه طاعة والده فيما فيه ضرر عليه، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشق الثاني في السؤال فهو محاولته الإصلاح مع أبيه وامتناع أبيه من ذلك، فهذا لا إثم عليه به ما دام قد بذل المجهود في الوصول إلى إصلاح وإلى إزالة هذا الأمر من قلب والده ولم يتمكن، فإن الإثم هنا يكون على الوالد لأن قطيعة الرحم صارت من قبله.
1: لا،
2: والواجب على أبيه في مثل هذه الحال أن يرجع إلى نفسه وأن يعين على بره، وأن يعرف أن هذا أمر صعب، يأمر ولده بطلاق زوجته التي يحبها والتي له منها ولد وفي ذلك ضرر عليه، وليتصور نفسه لو كان أبوه أمره بذلك وهو يحب زوجته فما هو موقفه، وعلى الإنسان أن يعامل غيره بما يحب أن يعامله الغير به، وأن ينزل الناس منزلة نفسه قبل أن يكلفهم الأمور حتى يعرف ويكون مؤمنا حقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولو أننا كنا إذا أردنا معاملة الناس فرضنا أنفسنا نحن الذين نعامل بما نريد أن نعامل به غيرنا وننظر هل ذلك يؤثر علينا أم لا، لكنا ننال خيرا كثيرا ونبعد من الأنانية، لكن مع الأسف أن أكثرنا لا يولي هذا الأمر اهتمامه. والله موفق.
1: سنتم بعث لنا من الأردن من الطفيلة يقول أنا موظف أعمل في إحدى الشركات المساهمة، ويحدث بعض الأحيان أن أطلب من المسؤول المباشر عني أن أترك مكان عملي وأغادر إلى البيت ويسمح لي بذلك، ويقوم بتثبت أو بتثبيت أجر ذلك اليوم مع العلم أنه موظف مثلي وغير مساهم في الشركة التي نعمل فيها. كذلك يحدث أن أطلب منه أن يسمح لي بصنع أو عمل شيء من أموال الشركة مثل عمل طاولة خشب أو طاولة حديد وغير ذلك من الأشياء قليلة القيمة علما بأنها من أموال الشركة المساهمة، ما حكم ذلك وجزاكم الله خير الجزاء؟
2: إذا كانت الشركة تعلم بذلك وتقر عليه فلا حرج، لأن هذا مالها، فإذا رضيت بما يصنع به فلا حرج. وكذلك بالنسبة للعمل وتغيبه المدة اليسيرة بإذن رئيسه المباشر هذا أيضا لا بأس به إذا كانت الشركة تعلم بذلك وتقره، أما إذا كانت الشركة لا تعلم بذلك ولا تقره فإنه لا يجوز لرئيسه أن يأذن له في ذلك إلا إن كان قد جعل إليه أو فيما جرت العادة به من الأمور البسيطة فهذا لا بأس له.
1: هذه رسالة يقول مرسلها فيها أنه أن إنسان حرم عن أكل شيء من يد إنسان، فهل يدفع كفارة وما هي؟
2: هذه المسألة مسألة تحريم ما أحل الله، أفتان الله بها سبحانه وتعالى حيث قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله تحريم الحلال يمينا. فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئا بمعنى أنه أراد الامتناع منه بهذه الصيغة فإنه حينئذ يكون بمنزلة الحالف فله أن يفعل ما حرم ثم يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
1: لا أيضا يقول ممدوح كليب النعيمات من عبد من العارضة، امرأة حرمت عن الدخان وحلفت على القرآن أنها لن تعود لشرب الدخان، وأخيرا دخلت وبعد ذلك دفعت كفارة، وأخيرا أجبرها زوجها أن تدخن ثم لم تعد تدخن، فما حكمها؟
2: الله عافية. هذه كالأولى،
1: نعم،
2: حرمت على نفسها أن تشرب الدخان بقصد الامتناع منه، ولكنها ردت إليه، فيجب عليها كفارة يمين. الكفارة التي بذلت إن كانت بقدر كفارة اليمين، يعني أنها أطعمت 10 مساكين، فقد برئت ذمتها، وإلا فعليها أن تبرئ ذمتها بإطعام 10 مساكين. ثم إنه من الخطأ الذي ارتكبه زوجها حيث أمرها بأن تعود إلى الدخان،
1: لا،
2: لأن هذا أمر بمعصية ولا طاعة للزوج بها أو فيها، لا يجوز لها أن تطيع زوجها فيما يحرم. والدخان اختلف الناس في حكمه أول ما ظهر، فمن مبيح ومن محرم ومن كاره، ومن قائل إن الأولى اجتنابه، ولكن بعد أن تبين ضرره بإجماع الأطباء في عصرنا هذا تبين لنا أنه محرم وأنه لا يجوز للإنسان شربه، لأنه يؤدي إلى ضرر في الجسم، ثم هو إتلاف للمال بدون فائدة، ثم ما يصحبه من الروائح الكريهة التي تؤذي من لم يعتد شربه.
1: هل يجوز بناء القبر؟ وإذا لم يجوز أفيدوني ماذا أفعل؟
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أدري هل يريد ببناء القبر اتخاذ مكان للإنسان يدفن فيه مبنيا، أو أنه يريد ببناء القبر البناء عليه.
1: لا،
3: فإن كان الأول وهو أن يتخذ مكانا يدفن فيه، فإن السنة هو أن يكون القبر ملحدا، أي أن تحفر حفرة ويجعل في مقدمة القبر مما القبلة حفرة أخرى بمقدار جسم الميت يدفن فيها، فإن هذا هو السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: وعلى هذا فمن اتخذ قبرا مبنيا ببناء فإنه يكون مخالفا للسنة.
1: لا،
2: وأما إذا كان يريد البناء على القبور فإن هذا محرم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من تعظيم أهل القبور وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة مع الله.
1: لا،
2: كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت على القبور، فأصبح الناس يشتكون بها بأصحاب هذه القبور مع الله سبحانه وتعالى.
1: لا. نعم. هذه رسالة وردتنا من سوريا من محمد صلاح الدين يعقوب، تتعلق بالحج. يقول منذ 2 قضيت فرض الحج والحمد لله، ولكن عندما كنت بالليل أو بالليلة الثالثة في منى استلومت، ويقصد عن المحتلم، وأصبحت في اليوم الثالث جنوبا، وقبل الشمس تيممت وصليت حتى المساء ورجمت الشيطان، وعند عودتي إلى مكة المكرمة اغتسلت وصليت المغرب والعشاء وطفت طواف الإفاضة ومضيت. يقول حتى الآن لم أذبح، أرجو إعلامي هل كان حجي صحيحا وهل الذبح واجبا أم لا؟
2: لم يذكر تفاصيل الحج وكيفيته من أوله إلى آخره.
1: نعم.
2: لكن الذي ذكر الآن لا يجب بطلان حجه، حجه لا يفسد بما ذكره، ولكن يجب عليه إذا احتلم في منى أو غيرها من المشاعر أن يغتسل، فإن تعذر عليه ذلك وخاف فوت الوقت فإنه يتيمم.
1: لا،
2: ولكن إذا تيمم لصلاة الفجر مثلا التي خاف فوت وقتها فإنه يتعين عليه أن يطلب الماء في النهار ليغتسل ويصلي بغسل.
1: لا،
2: وأما هل يجب عليه الهدي؟
1: قبل أن نذهب عن هذه المسألة، إذا ألا يكفي التيمم عن مثلا الإنسان يغتسل بالماء؟
2: ما يكفي إلا إذا تعذر استعمال الماء، لأن الواجب التطهر بالماء.
1: نعم.
2: فإذا تعذر إما لعدم وجود الماء وإما لخوف الضرر باستعماله جاز أن يتيمم.
1: نعم. طيب بالنسبة للبادية الذين يقيمون في البر يكون عليهم عدة جنابات ويتيممون عنها، هل يلزمهم إذا وردوا للبلد أن
2: نعم يلزمهم إذا وردوا إلى البلد وقدروا على الماء أن يغتسلوا
1: عن الأشياء الماضية؟
2: عن الأشياء الماضية. نعم. لأن الجنابة بالتيمم لا ترتفع ارتفاعا مطلقا.
1: نعم.
2: وإنما الارتفاع حتى يجد الماء. حسنا. وهكذا أيضا في الوضوء، إذا تيمم عن حدث أصغر ووجد الماء وجب عليه أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، أو قال وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته.
1: نعم.
2: فلا بد من هذا.
1: حسنا.
2: نعم. عودا على سؤال الأخ.
1: نعم.
2: يقول: وأما الهدي فلا ندري هل يجب عليه أم لا، لأنه إن كان متمتعا وهو قادر على الهدي وقت حجه وجب عليه أن يهدي.
1: لا.
2: وكذلك إن كان قارنا، أما إذا كان غير قارن ولا متمتع وهو المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي.
1: لا. بين يدينا رسالة من سحنون عبد الله آل سحنون من مدينة أحد رفيدة في الجنوب، يقول: إن والدي بائع ومشتري في دكان، وأنا بعض الأوقات أساعده في البيع، ولكن إذا جاء من محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي، مع العلم أنني أقول في نفسي: اللهم اجعلها على نية أبي، فهل هذه الصدقة جائزة أم لا؟
2: هذه الصدقة جائزة إذا علمت أن والدك لا يمانع فيها.
1: نعم.
2: أما إذا علمت أن والدك يمانع فيها ولا يرضى أن تتصدق فإنه لا يحل لك أن تتصدق بشيء من ماله، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فهذه المسألة وأشباهها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن نعلم رضا صاحب المال فهذا لا بأس به، أو نعلم عدم رضاه وأنه رجل شحيح لا يرضى أن يتصدق بشيء من ماله فهذا لا يجوز، وإما أن نشك، فالأصل احترام المال وأن لا يتصدق به الإنسان إلا إذا علم رضا صاحبه أو غلب على ظنه.
1: نعم. طيب إذا كان الولد مثلا مشارك لأبيه في المال، الولد مثلا يدفع، إذا كان عنده راتب أو دخل يدفعه لوالده،
2: إذا كان مشاركا.
1: نعم.
2: فإن نواه من ماله الخاص، مال خاص بحيث يخصم عليه وينزل من الربح الذي يخصه فلا حرج، هو ماله.
1: لا.
2: وإذا كان يريد أنه من الجميع فحكمه كما سبق.
1: لا. يقول أيضا سحنون من أحد رفيدة، يقول: إنني بعض الأوقات أخذ من الدكان فلوس وليست بالكثير، مثل 10 أو 20 أو ما يشابهها، لكي أشتري بها ما أحتاجه إذا نزلت السوق، ولكن أخذها من غير أن يراني والدي، ولست أقصد يعني أسرقها، ولكن أخاف إذا أخبرت أن يقول: وماذا تشتري؟ وأنا لا أريد أن أخبره، فهل هذه الفلوس تعتبر بالنسبة لي حرام؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
2: نعم، هو لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من ماله بغير رضا كما أسلفنا، لكن نرى في مثل هذه الحال أن تطلب من والدك أن يجعل لك أجرا معلوما في الشهر.
1: لا.
2: لقاء تعبك في ماله. هذا الأجر المعلوم يمكنك أن تتصرف فيه كما شئت من صدقة ونفقة، ويكون بذلك سلامة دينك، وكذلك أيضا يكون فيه عونك على أن تبذل ما تريد.
1: سؤاله الأخير يقول أنني أسمع بعض الناس وخصوصا الأخوة المصريين يقول إذا جاء وقت الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي لك صلاة كذا وكذا، ويذكر الصلاة فرضا حاضرا 4 ركعات أو 3 ركعات إذا كان في صلاة المغرب، فهل هذا القول صحيح أم لا؟
2: هذا القول ليس بصحيح، والتكلم بالنية لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد السلف الصالح، فهو مما أحدثه الناس، ولا داعي له، لأن النية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى عليم بما في قلوب عباده. ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم، إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك، ويعلم مستقبلك وماضيك وحاضرك. فالتكلم بالنية من الأمور التي لم تكن معروفة عند السلف الصالح، ولو كانت خيرا لسبقون إليه. فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم بنيته لا في الصلاة ولا في غيرها من العبادات، لا سرا ولا جهرا.
1: رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع، ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط اعتقادا منه أن الحج هكذا، وهي من طريقة يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع ثم سعى بين الصفا والمروة، يعني بعد طواف الوداع 7 أشواط اعتقادا منه أن الحج هكذا، وهي عن طريقة الجهل، فهل حجه جائز وهل يلحقه إثم، وماذا يجب عليه أن يفعل؟
2: متى تاريخ الكتاب هذا؟
1: هذا تاريخ في شهر 4/1401.
2: الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل 4 شهور. فالواجب على المسلم أولا إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم، لأجل أن يعبد الله على بصيرة. والإنسان لو أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي الطرق أقرب وأيسر، فكيف بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة؟ فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها. هذا واحد. ثانيا، إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به، لا يأتي بعد 4 أشهر يسأل، لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم، ومصلحة أخرى وهي المبادرة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في شيء. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظنا منه أن عليه سعيا لا يؤثر على حجه شيئا ولا على طواف الوداع شيئا، فهو أتى بفعل غير مشروع له لكنه جاهل، فلا يجب عليه شيء.
1: تخفيف شعر الحاجب ما حكمه؟
2: تخفيف شعر الحاجب إن كان بطريق النفس فهو حرام، لأنه من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله. وإذا كان بطريق القص أو الحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص، وقال إن النمص ليس خاصا بالنفس بل هو عام لكل تغيير للشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه. ولكن الذي نرى أنه ينبغي المرأة حتى وإن قلنا بجواب أو بكراهة تخفيفها بطريق القص أو الحلق ألا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر، فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه.
1: نعم.
2: نعم.
1: أيضا ما حكم الحمالات وهي نعم تقول ما حكم الستاينة الحمالات الستيانة الحمالات؟
2: الحمالات لا بأس بها لأنها نوع من التجمل، فإذا كانت المرأة ذات زوج وأرادت أن تفعل هذا لزوجها فليس فيه بأس. أما إذا كانت لم تتزوج صغيرة فأنا لا أحب أن تفعل ذلك، لأنني لا أود من البنت الشابة التي لم تتزوج أن تجعل لها شغفا بهذه الأمور وتهيئا بما يكون سببا لفتنتها أو الفتنة بها.
1: لا. أيضا تقول ما حكم جدل الشعر جديرة واحدة أو ضفيرة واحدة؟
2: هذا أيضا لا أعلم فيه بأسا، إذا جدلتها جديرة واحدة لا أعلم في ذلك بأسا، والأصل الحل، ومن رأى شيئا من السنة يمنع ذلك وجب اتباعه فيه.
1: نعم. هذه رسالة من عبد الكريم خليل من جدة، يقول ما حكم إذا نزل على ثياب بول طفل ذكر عمره عدة شهور؟
2: الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن أن بوله خفيف، خفيف النجاسة.
1: نعم.
2: وأنه يكفي في تطهيره النضح، وهو أن يغمره بالماء، يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك وبدون عصر.
1: نعم. حتى يعني لو لم ينزل الماء على الأرض من الغسل.
2: أي نعم. وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بابن صغير له فوضعه في حجره.
1: نعم.
2: فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله.
1: طيب وبالنسبة للأنثى؟
2: الأنثى لا بد من الغسل، لأن الأصل أن البول نجس.
1: نعم.
2: ويجب غسله، لكن استثني الولد بدلالة السنة عليه.
1: نعم.
2: استثني الولد الذكر يعني.
1: أيضا يقول بعد صلاة الفجر وجدت على الغيار الداخلي الملابس الداخلية وقع من دون أن أشعر بذلك، هل تكون صلاتي صحيحة أم لا وفقكم الله؟
2: إذا كنت لم تنم بعد صلاة الفجر فإن صلاة الفجر غير صحيحة لوقوعها وأنت جنب حيث تيقنت أن هذا مني. أما إذا كنت قد نمت بعد صلاة الفجر ولا تدري هل هذه البقعة من نومتك الأخيرة التي بعد الصلاة أو مما قبل الصلاة، فالأصل أنها مما بعد الصلاة وأن الصلاة صحيحة. وهكذا الحكم أيضا فيما لو وجد الإنسان أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلها، فليجعله من الليلة الماضية القريبة.
1: لا.
2: يعني يجعله من آخر نومة نامها، لأن ذلك هو المتيقن وما قبلها مشكوك فيه.
1: لا.
2: والشك في الأحداث لا يوجب الطهارة منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا.
1: لا.
2: فلا يخرجن من المسجد، رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
1: هذه الرسالة يعرض فيه موضوع عن الأذان، يقول أذان مكة أو مدينة الرياض الذي يرفع إلينا في المذياع، وكان الشخص فاتح المذياع، وهذا الأذان الذي ذكرته هل يجوز متابعته؟ وإذا انتهى هل نقول الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من الأذان الذي يرفعه المؤذن أم لا؟ وما هو الحكم جزاكم الله خيرا؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأذان الذي يرفع لا يخلو إما أن يكون مرفوعا على الهواء.
1: لا.
2: أي أن الأذان كان لوقت الصلاة.
1: لا.
2: من المؤذن، فهذا مجاب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب.
1: نعم.
2: وأما إذا كان الأذان مسجلا وليس أذانا على الوقت, يعني ليس مرفوعا على الهواء وهو الحالة الثانية,
1: نعم,
2: فإنه لا يجيبه, لأن هذا ليس أذانا حقيقيا, يعني أي أنه لم يرفعه الرجل حين أمر برفعه, وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق.
1: نعم. فضيلة الشيخ محمد, كان لكم فيما أعتقد تحفظ عن رفع الأذان أو يرفعه فلان؟
2: نعم.
1: وأنتم في هذه الإجابة وافقتم على كلمة يرفعه أو
2: يرفعه؟ الحقيقة أنها جرت على لساني من غير قصد, ولكن تبعا.
1: نعم.
2: ولكن تبعا, وإنما الذي نرى أنه قال أذن فلان.
1: نعم.
2: لا رفع الأذان
1: أو نودي للصلاة.
2: نعم.
1: هذا
2: نعم. أي نعم.
1: طيب, شق أو شق ثلاثة الثانية عن السجاد, يقول السجاد التي توضع للإمام يوجد في هذا المفرش صور مسجد, هل يجوز أن ينكس المفرش ويوضع صور هذا المشهد في المسجد تحت رجلي الإمام, أم ليس فيه شيء بأن هذه الصورة لا قيمة لها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
2: أولا, نرى أنه لا ينبغي أن يوضع للإمام مثل هذا, لأنه ربما يشوش عليه,
1: يعني المفرش اللي في صورة مسجد.
2: نعم. لأنه ربما يشوش عليه ويلفت نظره, وهذا يخل بالصلاة.
1: نعم.
2: ولهذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خميصة لها أعلام ونظر إلى أعلامها نظرة, أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرسالها.
1: نعم.
2: إلى أبي جهم وقال أتوني بأم بجنية أبي جهم فإنها ألهتني عانفا عن صلاتي. فإذا قدر أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمى أو لكون هذا الأمر قد مر عليه كثيرا فلا تفت إليه, فإننا لا نرى بأسا أن يصلى عليها منكوسة أو غير منكوسة.
1: لا. نعم. هذه الرسالة وردتنا من محافظة الأنبار, يقول مرسلها, في بداية شبابي بدأت بالمواظبة الحقيقية على الصلاة والصيام والذهاب إلى المسجد في كل وقت, وكنت أجد في صلاتي وصيامي نكهة كبيرة فالخشوع وحب العبادة وكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى أبادر به باستمرار على هذا المنوال مدة سنين أو أقل, أو سنتين أو أقل أو أكثر, ولكن الذي حدث خلال هذه المدة هو أنني واجهت ضروبا من المشاكل والمصاعب من الناس أو بالأحرى من الحاقدين على الإسلام, بالإضافة إلى العاطفة الجنسية التي أثرت علي وأنا شاب. كل هذه المؤثرات وغيرها أخذت تنخر في قلبي وتهدم ما بنى النور أو نور الحق, فذهب عني جوهر العبادة من صلاة وصيام وهي خشوع والصدق لله والحب الذي كان متأصلا في روحي, في نفس الوقت الذي لا أريد, وأؤكد لكم ذلك بأن أترك الصلاة والصيام, وفي الوقت ذاته بدأت أذم نفسي, لماذا أنا كذلك؟ لماذا هذا التهاون على الواجبات؟ وجل اهتمامي ودعائي هو الثبات على دين الحق وأن أبقى رجلا صالحا, ولكن الصلاح وكما تعلمون هو بصلاح القلب, وأطلب منكم أو أطلب من سيادتكم أن توجد لهذه المشكلة حل, وأن ترشدوني للعمل الصواب, وما هي الكتب التي ترشدوني لقراءتها, والله يرعاكم ويحفظكم.
2: هذا الرجل الذي أصيب بهذه النكسة ينصحه بأن يصبر ويصابر على ما كان عليه في أول عمره من الاستقامة والخشوع في الصلاة والإقبال إلى الله عز وجل ومحبته, فإنه كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
1: لا.
2: فبالصبر واليقين تنال إمامة الدين. فالإنسان يعرض له مثل هذه العوارض, ولكنه إذا صبر وصابر واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فإنه سوف تكون العاقبة له.
1: لا.
2: فالذي ننصحه أولا بالمصابرة على الأعمال الصالحة والحرص على الخضوع وحضور القلب.

0: يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رابعا، مطالعة كتب الحديث الموثوق بها أيضا، وتفهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة، والحرص على تطبيقها. وخامسا، أن يختار له من الأصحاب من يعينونه على هذا الأمر، من أهل العلم والبصيرة والكفاءة. وبهذه الأسباب يهيئ الله له الأمر مع الاستعانة بالله تعالى وشدة الإقبال إليه.
1: طيب، ما رأيكم أيضا في الأغراق في ملذات الدنيا مثلا والسعي وراها؟ أليس ذلك أيضا يضع أمام الشخص أشياء تبعده عن
0: نعم، هذا لا شك أنه من العوائق.
1: نعم،
0: الكباب على الدنيا والانصراف إليها كلية، وكون الذي يجعلها أكبر همه ومبلغ علمه، لا شك أن هذا من الطوارئ. وما ضر الناس اليوم أن يغاربهم إلا هذا الأمر، حيث أكبوا على الدنيا، منهم من أكب على حب الرئاسة والجاه، منهم من أكب على اللهو واللعب وإضاعة الأوقات في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية، ومنهم من أكب على المبايعات والصفقات، ومنهم من أكب على أمور أخرى لا يتأتى شرحها هنا. فعلى كل حال، نحن نقول: لو أن الناس اقتصدوا في طلب الدنيا واجتهدوا في طلب الآخرة لنالوا خيرا كثيرا، ولكن مع الأسف أنهم اجتهدوا في طلب الدنيا واقتصدوا في طلب الآخرة. إن صح أن نقول اقتصدوا، إن لم نقول أضاعوا أمر الآخرة، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى.
1: أحسنتم. هذه الرسالة من مدينة حلب الشهباء في سوريا، من المرسل الشاب المسلم محمد علي سامرائي. يقول: أدعو الله أن يوفق مقدمي هذا البرنامج الإسلامي والمجيبين على أسئلته، وبعد أنا شاب أعزب غير متزوج، أسافر إلى بعض الدول العربية من أجل العمل لكي أقدم لأخوتي وأخواتي العيش، ثم صادفني شهر رمضان المبارك وأنا في لبنان، وأفطرت في بعض الأيام منه لأنه صادفتني بعض الصعوبات فيه، لأنني بعيد عن أهلي وليس لي من يخدمني، وكان عمري في ذلك الوقت 19 سنة والآن عمري 24 سنة، وأنا أصلي في هذه الأيام، أرشدوني وأنا أريد أن أقضيها، هل يصح صيام أم كفارة؟ وما هو الحل بهذه المسألة؟ علما عندما أفطرت في ذلك الأيام غير مقصود، لكن من ضيق الوقت، وفقكم الله.
0: هذا الرجل ما دام من أهل حلب وكان في لبنان فإنه يعتبر مسافرا، لأنه فارق محل إقامته، والسفر كما قال أهل اللغة مفارقة محل الإقامة، فهو ممن يجوز له أن يفطر في رمضان. وإذا كان أفطر في رمضان متأولا وظانا أنه معذور في هذا الفطر، فإن عليه قضاء ما أفطر يوما بيوم، وبعد ذلك لا يكون عليه كفارة.
1: لكن بالنسبة لتأخر القضاء، لأن أفطرها في السنة 19 والآن في سن 24، ما الحكم في ذلك؟
0: هذا في الحقيقة كما قلنا في حلقة سابقة، إنه يعتبر تفريطا من المؤمن أن يعمل العمل ثم بعد مدة طويلة يذهب يسأل عنه. وألمحنا فيما سبق إلى أنه يجب على المسلم أولا أن لا يدخل في العبادة إلا عن علم وبصيرة، ليعرف كيف يعبد الله. ثم إذا لم يكن ذلك فلا أقل من أن يسأل عن الأمر في وقته حتى لا تفوت عليه الفرصة. فهذا الرجل نقول إنه أخطأ في تأخيره السؤال عن وقته، ولكنه لا يلزمه سوى القضاء، لأن القول الراجح أنه لا يجب على المفرط سوى قضاء رمضان مع التوبة والاستغفار.
1: أحسنتم. قول السادة أصحاب الفضيلة العلماء بعد التحية: الرجاء الإفادة عما يلي عن أهل القرآن، عن هل القرآن يفيد الميت أم لا؟ في بعض الناس

0: أصروا على أن القرآن لم يفد الميت الرجاء إفادتنا وشكرا.
1: هذا الأمر يقع على وجهين.
0: نعم.
1: أحدهما أن يأتي إلى قبر الميت فيقرأ عنده، فهذا لا يستفيد منه الميت، لأن الاستماع الذي يفيد مستمعه إنما هو في حال الحياة، حيث يكتب للمستمع ما يكتب للقارئ. وهنا الميت ميت، انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له.
0: لا.
1: والوجه الثاني أن يقرأ الإنسان القرآن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل ثوابه لأخيه المسلم أو قريبه. فهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأعمال البدنية المحضة لا ينتفع بها الميت ولو أهديت له، لأن الأصل أن العبادات مما يتعلق بشخص العابد،
0: لا،
1: لأنها عبارة عن تذلل وقيام بما كلف به، وهذا لا يكون إلا الفاعل فقط، إلا ما ورد النص انتفاع الميت به، فإنه حسب ما جاء في النص يكون مخصصا لهذا الأصل. ومن العلماء من يرى أن ما جاءت به النصوص من وصول الثواب إلى الأموات في بعض المسائل يدل على أنه يصل إلى الميت من ثواب الأعمال الأخرى ما يهديه إلى الميت.
0: لا.
1: وبناء على هذا الخلاف بين أهل العلم نقول له: إن قراءتك القرآن تقربا إلى الله ثم جعلك الثواب للميت المسلم ينبني على هذا الخلاف. إن قلنا بأنه ينتفع به ويصل إليه ثوابه فهو واصله، وإلا فلا.
0: لا.
1: لكن يبقى النظر هل هذا من الأمور المشفوعة أو من الأمور الجائزة، يعني هل نقول إن الإنسان يطلب منه أن يتقرب إلى الله تعالى بتلاوة القرآن ثم يجعلها لقريبه أو أخيه المسلم، أو أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها؟ فالذي نرى أن هذا من الأمور الجائزة التي لا يندب إلى فعلها،
0: لا،
1: وإنما يندب إلى الدعاء إلى المسلمين والاستغفار لهم وما أشبه ذلك مما يسأل الله تعالى أن ينفعهم به. وأما أن تفعل العبادات وتوديها فهذا أقل ما فيه أن يكون جائزا فقط،
0: لا،
1: وليس من الأمور المندوبة.
0: سؤاله الثاني يقول: الرجاء فدتنا عن بدع المآتم، فيه ناس تعمل للميت ليلة 15 وليلة 40، هل هذا صحيح أم لا؟ وهل ينصب للميت يوم أم ثلاثة؟ الرجاء فدتنا وشكرا.
1: المآتم كلها بدعة، سواء كانت ثلاثة أيام أو على الأسبوع أو على 40 يوما، لأنها لم ترد من فعل السلف الصالح رضي الله عنهم.
0: نعم.
1: ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولأنها إضاعة مال وإتلاف وقت، وربما يحصل فيها من المناكر من الندب والنياحة ما يدخل في اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة التي تنوح ولا تستمع إليها. ثم إنه إن كان من مال الميت من ثلثه آني،
0: لا،
1: فإنه جناية عليه، لأنه صرف له في غير الطاعة. وإن كان من أموال الورثة، فإن كان فيهم صغار أو سفهاء لا يحسنون التصرف فهو جناية عليهم أيضا، لأن الإنسان مؤتمن في أموالهم فلا يصرفه إلا فيما ينفعهم. وإن كان لعقلاء بالغين راشدين،
0: لا،
1: فهو أيضا سفه، لأن بذل الأموال فيما لا يقرب إلى الله أو لا ينتفع المرء به في دنياه من الأمور التي تعتبر سفها ويعتبر بذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
0: نعم.
2: هذه الرسالة ورد علي نور الصومالي تنزانيا. بعدها التحية: السلام عليكم، يسرني أن أشكركم لبرنامجكم هذا، أي نور على الدرب، وكثير ما يفيدني. لي سؤال سألتها من قبل بعض علماء هذا الوطن لكني لم أجد حتى الآن جوابا مقنعا، أطلب أن تجيبوا لي برسالة وبالإذاعة أيضا. فقرأت خطبة لعمر بن الخطاب: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى، إلى آخر خطبة. فبحثت آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام صاد 271، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والعجب أن هذه الآية لا يوجد في الكتاب كما قال عمر بن خطاب في خطبته هذا. والسؤال: من الذي خرجها في الكتب، وما السبب، وهل جناح في قراءتها، وأي سورة كانت فيها، وأن تذكروا الآية التي كانت قبلها وآية التي بعدها. أجيبوا يا أصحاب الفضيلة والعلم، جزاكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هذا الحديث الذي ذكره السائل عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه في الصحيحين.
0: نعم.
1: وأن الآية نزلت في كتاب الله وقرأها الصحابة ووعوها وحفظوها وطبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده، وهي حق بلا شك. لكن هذه الآية مما نسخ لفظه وبقي معناه، وقد ذكر أهل العلم أن النسخ في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا أكثر ما وقع في القرآن.
0: نعم.
1: والثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، والثالث ما نسخ لفظه وحكمه.
0: نعم.
1: فمثال الأول قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
0: نعم.
1: ثم قال بعدها ناسخا لها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فهذا نسخ حكمه وبقي لفظه.
0: نعم.
1: بقي لفظه تذكيرا للأمة بما أنعم الله عليهم من التخفيف، وكذلك إبقاء لثوابه بتلاوته.
0: لا.
1: ومما نسخ، أما القسم الثاني وهو ما نسخ لفظه وبقي حكمه، فمثل هذه الآية آية الرجم، فإن حكمها باق إلى يوم القيامة، وكانت مقروءة وموجودة لكنها نسخ لفظها. والحكمة في نسخ لفظها والله أعلم بيان فضل هذه الأمة على الأمة اليهودية التي كتمت أو حاولت أن تكتم ما كان موجودا في كتابها، وهي آية الرجم، حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه في قضية اليهوديين.
0: لا.
1: حينما زنى رجل بامرأة منهم فجاءوا بالتوراة ووضع القارئ يده على آية الرجم حتى قال عبد الله بن سلام ارفع يدك. الأمة اليهودية كان رجم الزاني ثابتا في التوراة لفظا وحكما، فحاولوا كتمه وعدم العمل به.
2: لا.
1: هذه الأمة نسخ لفظ التلاوة التي تثبت رجم الزاني، لكن الأمة الإسلامية طبقت هذا الحكم على الرغم من كون اللفظ منسوخا، مما يدل على فضلها وعلى امتثالها لأمر الله عز وجل وعدم تحايلها على إبطال شريعته.
2: لا.
1: هذا هو الذي يظهر لي من الحكمة في نسخ لفظها، وإن كان قد روي أن الحكمة هو أن الآية التي أشار إليها الأخ بالسؤال وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما لا تطابق الحكم الثابت الآن، لأن الحكم الثابت الآن معلق بالإحصان لا بالشيخوخة.
2: لا.
1: والآية إن صحت الشيخ والشيخة تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق، فقد يكون الشيخ غير محصن يعني لم يتزوج ومع ذلك لا يرجم، ومقتضى الآية أن يرجم لأنه شيخ، وقد يكون المحصن شابا فيرجم ومقتضى الآية من صحت أنه لا يرجم.
2: لا.
1: ولذلك هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم في القلب من صحتها شيء، وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان، لكن في القلب منها شيء، لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى آية الرجم قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن.
2: لا.
1: فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآية المنسوخة بهذا اللفظ أي بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لأن إثبات أن هذه هي الآية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله.
2: لا.
1: وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة، والحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضا على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة.
2: لا.
1: على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ، أي لفظ الآية التي كانت منسوخة، وهي أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية، أي أن هذا هو لفظها، لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن، ولا تطابق أيضا الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنى إذا أحصن، ففي القلب من صحتها شيء. أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق، فهي غير موجودة في المصحف آية الرجم.
2: لا.
1: وأما أين السورة التي ذكر فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب، والله أعلم بذلك.
2: لا.
1: هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور؟ الله أعلم.
2: لا.
1: لأن الحديث يجب النظر فيه، يجب النظر فيه. والخلاصة أن قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وإن كان مشهورا ومعروفا في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان، فإن في نفسي من صحته شيء. أولا لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت، إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة.
2: لا.
1: ثانيا أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنى إذا أحصن، فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي، فيجب التثبت فيه. إذن هذا القسم الثاني من المنسوخ، ما نسخ لفظه وبقي حكمه. الثالث ما نسخ لفظه وحكمه، ومثلوا له بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم. فإن هذه 10 نسخت لفظا وحكما، ثم استقر الحكم على 5 معلومات.
2: نعم. إذن الأخير من سؤاله، والشق الأخير من سؤاله، وهو يقول: تذكر الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها، إذا لم نعرف السورة نفسها فلن نستطيع.
1: نحن قلنا أنها مقتضى حديث في صحيح ابن حبان أنها في الأحزاب، ولكن لا يعرف بين الآيتين.
2: نعم، حسنت. يقول في رسالته: إذا مات رجل وأخر يعني وترك أولاد وزوجه وأبوه حي، هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها لأن التصرف لوالده في ماله؟
1: هذه المسألة الزوجة لها ما فرض الله لها،
2: نعم،
1: وهو الثمن، ما دام الميت له أولاد،
2: نعم،
1: فلها الثمن ولأبيه السدس، والباقي لأولاده، الباقي لأولاده، فإن كانوا إناثا أخذنا فرضهن ورد الباقي تعصيبا للأب،
2: نعم،
1: وإن كانوا ذكورا أخذ الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين.
2: نعم. بنت لها ابن عم يريد أن يتزوجها، ولكن يشك أن هذا الولد رضع من أمها، وهي توفيت وقد ذكرت أنها أرضعته، ولكن لا ندري هل أرضعته رضاعا يحرم زواجه من بناتها أم ويقول: وسألنا أم هذا الولد وقالت أنها أرضعته شيء لا يبلغ 5 مرات، فما رأيكم في هذه القضية؟
1: رأينا في هذه القضية أنه لا بأس أن يتزوج بها، لأن عدد الرضعات مشكوك فيه من قبل المرضعة، ومعلوم من قبل أم الولد أنه 5 رضعات، وإن كان في شهادة أم الولد هذه، إن كان فيها ما فيها، لأن شهادتها هذه قد يقال إنها تجر إلى ولدها نفعا ليتمكن من نكاح هذه البنت، ولكن مع هذا نقول إن الأولى والأسلم أن يتجنب هذه البنت، لأن النساء سواها كثير، والأمر المشكوك فيه لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه ما دام يتمكن من الخلاص، لا سيما وأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرضاع محرم قليله وكثيره حتى الرضعة الواحدة، ولكن الراجح أنه لا بد من 5 رضعات ينفصل بعضهن عن بعض، فإذا كان دون 5 رضعات فلا تحريم. فالذي نرى لهذا الرجل أن الأسلم والأحوط أن يبتعد عن هذه المرأة، لأنه أبرأ لذمته وأسلم، ثم ربما بعد ما يتزوجها ويأتيه أولاد منها ربما تقوم البينة ممن علم أنه رضع 5 رضعات، وحينئذ يحصل الكسر الذي لا يجبر.
3: يقول في رسالته: أرجو أن تفيدوني، فإذا حج الرجل أو الإنسان منفردا وتروش 3 مرات وهو محرم، هل يجوز التروش وهو محرم؟ وأيضا أرجو أن تفيدوني، عندي جدي متوفى له الرحمة من الله ولم يحج، هل يجوز لي أن أحج عنه أم لا؟
1: الحمد لله رب العالمين. أما الاغتسال للمحرم فلا بأس به لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء اغتسل مرة أو مرتين أو أكثر، ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم وهو محرم، فيغتسل من الجنابة. وأما الحج عن جده الذي لم يحج فلا حرج عليه أيضا أن يحج عنه، لأن ذلك قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3: هذه الرسالة وردتنا من العراق، يقول مرسلها: سلام غشام ميزر السعدون العراق كوت محلة 14 تموز. يقول فيها: في إحدى المرات صليت صلاة الظهر قبل موعدها بخمس دقائق لعدم علمي في الوقت، فهل صلاتي مقبولة أم لا؟
1: الصلاة قبل وقتها لا تجزئ،
3: نعم،
1: حتى ولو كانت قبل الوقت بدقيقة واحدة، ولو كبر للإحرام قبل الوقت فإنه لا تصح الصلاة، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتا محددا، فلا تصح الصلاة قبل وقتها.
3: نعم.
1: وعلى هذا فيجب عليك إعادة الصلاة التي صليتها قبل الوقت في خمس دقائق.
3: نعم. طيب، أليس في تعليق على قول بعض الناس أو بعض السائلين: هل حجي مقبول، أو هل صلاتي مقبولة، أو هل صيامي مقبول؟ في كلمة مقبول
1: ليس في هذا شيء.
3: نعم.
1: لأن المراد بمقبول أنه جار على المناهج الشرعية.
3: نعم.
1: وأما قبول العمل ذاته من هذا الشخص المعين فهو عند الله.
3: نعم.
1: لكن كلامه على أنه مقبول بحسب الظاهر.
3: نعم.
1: على ما تقتضيه قواعد الشريعة، هذا المراد بالمقبول.
3: لديه سؤال آخر يقول فيه: في بعض المرات تصادف صلاة العصر وأنا في المدرسة ولا يسمح لي الوقت أن أصليها في وقتها، وأن الجامع بعيد عن المدرسة، فهل أصليها مع المغرب؟
1: لا يجوز أن تصليها مع المغرب، بل الواجب عليك أن تصليها في وقتها.
3: نعم.
1: لما أشرنا إليه سابقا في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقال: ما أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لأن ذلك يدل على أن تأخيرها إلى ما بعد الغروب لا يجوز ولا تصح.
3: نعم. أيضا سؤاله الأخير يقول: عندما يحتلم الشخص فهل يغتسل أو يغسل جميع جسمه أم لا؟
1: إذا احتلم الرجل أو المرأة فإن رأيا أثر المني بعد اليقظة وجب عليهما الغسل، ويجب تعميم البدن بالماء.
3: نعم.
1: أما إذا احتلم الإنسان ولم ير شيئا فإنه لا يجب عليه الغسل.
3: نعم.
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بما إذا رأت الماء.
3: نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضل الشيخ محمد بن صالح عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضل الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فضل الشيخ محمد.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
2: فضلة الشيخ محمد، في لقاء من لقاءاتنا عرضنا رسالة المرسل حاء خاء قاف نون من الظهران، عرضنا فيها ثلاثة أسئلة وبقي له سؤالان. يقول: لقد سمعت في أحد حلقات هذا البرنامج، وأنا بعد مراجعتي لما ذكر عرفت أن الإجابة صدرت منكم يا فضلة الشيخ محمد. يقول أنه من مات ولم يصلي يسمى كافرا، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. وسؤالي هو: هل من صلى أحيانا وتركها أحيانا وصام عدة أيام قلائل وترك أكثر أيام رمضان، هل يقول نطلق عليه اسم كافرا أم لا؟ وفقكم الله.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول: لقد سبق مني كما ذكرت الإجابة عن حكم تارك الصلاة، وبينت بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وعلى هذا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون وتنفسخ منه زوجته ولا يحل له دخول مكة وحرمها كما هو مبين في حلقة سابقة. ولكن السؤال الذي أورده وهو أنه إذا كان يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا ويصوم بعض أيام رمضان ويترك البعض فما حكمه؟ نقول إن كان يفعل ذلك إنكارا للوجوب والفرضية أو شكا في الوجوب فهو كافر، كافر من أجل هذا، أي من أجل شكه في وجوب هذا الشيء أو من أجل إنكاره لوجوب هذا الشيء، لأن فرض الصلاة والصيام معلوم بالكتاب والسنة والإجماع القطعي من المسلمين، ولا ينكر فرضيته أحد من المسلمين إلا رجلا أسلم جديدا ولم يعرف عن أحكام الإسلام شيئا فقد يخفى عليه هذا الأمر. وأما إذا كان ترك يترك البعض، أي بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان وهو مقر بوجوب الجميع، فهذا فيه خلاف بالنسبة لترك الصلاة. أما الصيام فليس بكافر، لا يكفر بترك بعض الأيام بل يكون فاسقا، ولكن الصلاة هي التي نتكلم عنها.
2: لا.
4: فنقول اختلف العلماء القائلون بتكفير ترك الصلاة هل يكفر بترك فريضة واحدة أو فريضتين أو لا يكفر إلا بترك الجميع، والذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا إذا ترك تركا مطلقا، بمعنى أنه كان لا يصلي ولم يعرف عنه أنه صلى وهو مستمر على ترك الصلاة. فأما إذا كان أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي مع إقراره بالفرضية فلا أستطيع القول بكفره، لأن الحديث يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ومن كان يصلي أحيانا لم يقل لم يصدق عليه أنه ترك الصلاة، والحديث يقول ترك الصلاة والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
2: لا.
4: لم يقل فمن ترك صلاة فقد كفر، ولم يقل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاة، بل قال ترك الصلاة، فظاهره أنه لا يكفر إلا إذا كان تركا عاما مطلقا، وأما إذا كان يترك أحيانا ويصلي أحيانا فهو فاسق ومرتكب أمرا عظيما وجان على نفسه جناية كبيرة.
3: أيضا يقول المستمع من الظهران دلوني على عمل يحميني من الذنوب.
4: العمل الذي يحمي من الذنوب من أهمه إقامة الصلاة.
3: نعم.
4: لقول الله تعالى أتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أقام الإنسان صلاته بأن أتى بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وما أمكنه من مستحباتها، ومن أهم إقامتها الخشوع فيها وهو حضور القلب وعدم تحديث النفس والوساوس والهواجيس، هذا من أهم إقامة الصلاة. فهو إذا أقام الصلاة على هذا الوجه فإنها من أسباب منعه عن كبائر الذنوب وصغائرها. وكذلك أيضا من أهم الأسباب قراءة ما يتحصن به من الشياطين، كقراءة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقبه شيطان حتى يصبح. وكذلك أيضا إذا هم بالذنب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
3: هذه رسالة وردتنا من باكستان يقول الراقم، واعتقد ان يقصد الكاتب او المرسل، الراقم الآثم المولوي غلام الأصفياء من باكستان بلدة ميانة كوندل ضلع كجرات، يقول باسمه سبحانه وتعالى ما تعريف الشرك جامعا ومانعا، وما كانوا يشركون كفار مكة وهو الشرك الأعظم، لأني تعمقت في القرآن والأحاديث فعلمت أنهم ما كانوا يستعينون من الأصنام وما كانوا يلجؤون في الاضطرار إلا إلى الله كما جاء في القرآن. يقول بل كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق والمنجي ومجيب المضطر والمحيي والمميت ومدبر الأمر والمالك كما هو الظاهر من تلبيتهم لا شريك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه الآية قل من بيده ملكوت كل شيء أفتوني جزاكم الله، وما هو شرك كفار قريش؟
4: الجواب على هذا، أولا قول الأخ الكاتب أو الراقم باسمه تعالى هذا خلاف السنة.
3: نعم،
4: فإن السنة أن يقول الإنسان بسم الله بالاسم المظهر.
3: نعم،
4: لا بالضمير، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى عن كتاب سليمان إلى ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الله يبدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. أما الاسم المضمر فإنه لا يدل على اسم الله تبارك وتعالى إلا من كان يعرف أن ابتداء الأمور بسم الله، فقد يعرف أن هذا الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى.
3: نعم.
4: وعلى كل حال فالضمير مبهم يحتاج إلى معرفة مرجعه، فلا ينبغي أن يستعمل في مقام الإظهار، لا سيما وأنه على خلاف السنة الواردة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما بالنسبة لشرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس شركا في الربوبية.
3: نعم.
4: لأن القرآن يدل على أنهم إنما كانوا يشركون في العبادة فقط، أما في الربوبية فيؤمنون بأن الله وحده هو الرب، وأنه مجيب دعوة المضطرين، وأنه هو الذي يكشف السوء، إلى غير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم من إقرارهم بربوبية الله عز وجل وحده.
3: نعم.
4: ولكن هم كانوا مشركين بالعبادة يعبدون غير الله معه، وهذا شرك مخرج عن الملة، لأن التوحيد هو عبارة حسب دلالة اللفظ جعل الشيء واحدا، والله تبارك وتعالى له حقوق يجب أن يفرد بها، وهذه الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها حقوق ملك، والثاني حقوق عبادة، والثالث حقوق أسماء وصفات. ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام.
3: نعم.
4: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والأمر، كما قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر.
3: نعم.
4: فالخلق والأمر وهو التدبير هذا هو الربوبية، وهو مختص بالله عز وجل، فلا خالق إلا الله ولا آمر ومدبر إلا الله عز وجل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، بحيث يؤمن العبد بما أثبت الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم له من الأسماء والصفات على الوجه الذي أراد الله ورسوله وعلى الوجه اللائق به من غير إثبات شبيه له أو مثيل.
3: نعم.
4: لأن إثبات الشبيه أو مثيل هذا هو الشرك. وأما توحيد العبادة فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، بمعنى أن تعبد الله مخلصا له الدين، لقوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فالمشركون إنما أشركوا في هذا القسم، قسم العبادة، حيث كانوا يعبدون مع الله غيره. وقد قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي في عبادته.
2: نعم.
4: وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى في سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقوله في سورة الإخلاص يعني إخلاص العمل، فهي سورة الإخلاص إخلاص العمل، وإن كانت تسمى بسورة الكافرون لكنها في الحقيقة هي سورة إخلاص عمل، كما أن سورة قل هو الله أحد سورة إخلاص علم وعقيدة.
2: نعم.
4: فالحاصل أن هؤلاء مشركون الذين بعث بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا لا يستعينون إلا بالله ولا يستغيثون إلا به ولا يقرون بأن أحدا خالقا سوى الله عز وجل، لكنهم نقول إنهم كانوا مشركين من أجل إشراكهم في العبادة. نعم.
2: إذن على حسب ما فهمنا من كلامكم يا فضيلة الشيخ أنهم لا يشركون بالله إلا في العبادة فقط.
4: نعم.
2: لكن طيب اعتراضهم على الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم،
4: نعم،
2: أليس هذا في اعتراض على توحيد الأسماء والصفات؟
4: نعم، فيه اعتراض على توحيد الأسماء والصفات.
2: نعم.
4: لكنهم لا ينكرونها كلية.
2: نعم.
4: مثل ما يفعلون في العبادة.
2: نعم.
4: يعني يقولون ببعض الأسماء وينكرون ببعض. نعم. والحقيقة أن هذا إنكار بعض الأسماء والصفات يعتبر كإنكار الجميع.
2: نعم.
4: لأنه لا يمكن لأحد أن يقر بشيء ويكفر بمثله إلا كان كافرا بالجميع.
2: نعم. وفي رسالته تحية وتقدير لمقدم هذا البرنامج وللعلماء وفقهم الله لما يحبه ويرضاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ومشكلة لها عواقب وخيمة، أطلب منكم وفقكم الله مناقشتها وتوضيح سبيل سلبيتها على الوطن والمواطنين. النساء أخذت تفد إلى بلادنا وبكثرة، ويا للأسف أخذت تفد علينا نساء غير مسلمات من هنا وهناك وفي بيوت المسلمين ويربين أولادنا، وهؤلاء يا فضلة الشيخ يشكلون بدورهم آثارا لا تخفى على المسلمين، ولا سيما أنهم يكرهون الإسلام ويبطنون الكراهية للمسلمين، وحيث أن اختلاطهم معنا فيه خطر علينا وعلى أولادنا وشبابنا، فنرجو النصح والتوضيح للمواطنين وتحذيرهم من عواقبها الوخيمة وفقكم الله.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي ذكره الأخ هو من الأمور التي وقع فيها كثير من الناس بجلب الخدم من ذكور وإناث. وفي الحقيقة أن جلب كلا الصنفين فيه خطر من ناحيتين: النواحي الاجتماعية والنواحي الأخلاقية.
2: لا.
4: أما النواحي الاجتماعية فإن اعتياد الإنسان على الترف وعدم العمل وعدم المهنة في البيت والتكاسل والاتكال على الغير، كل هذا عليه خطره النفسي على سلوك الإنسان ونفسيته وفكره، لأنه يعتاد الترف والنعيم والتواكل على الغير.
2: لا.
4: وهذا يؤثر فيه ويبقي في نفسه فراغا عظيما لا يتمتع في حياته منه أي بسببه. ولهذا ترى المرأة التي جلبت لها الخادمة تراها فارغة الذهن، فارغة الفكر، ليست تعمل ولا تتحرك، دمها ساكن وطعامها غير هاضم، وذلك لأنها
1: تبقى كأنها ندمانة في طرف من بيتها، تضع يدها كما يقولون على خدها، لا تتحرك ولا تصنع شيئا، وهذا يؤثر عليها نفسيا ويؤثر عليها جسميا. هذا من الناحية الاجتماعية. من الناحية الخلقية أن هؤلاء الخدم إذا كن إناثا فإنهن خطر لا على الشباب الذين في البيت بل وحتى على رب البيت، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وربما يغريه بامرأة قد لا تكون ذات حسب وجمال، ولكن من أجل أنها ممنوعة منه شرعا أو هو ممنوع منها شرعا يزينها الشيطان في قلبه، فيكون ممن زين له سوء عمله فرأه حسنا.
2: نعوذ بالله،
1: نسأل الله السلامة. وقد يقول الإنسان إننا ولله الحمد على دين مكين ونأمن على أنفسنا، ولكن هذا حديث نفس. والإنسان إذا تعرض للفتن فإنه يقع فيها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الإنسان إذا سمع بالدجال أن ينأى عنه، لأن الرجل قد يأتي ويقول أنا مؤمن أنا لن أصدق بالدجال، فلا يزال به يوقعه في الفتن حتى يضله عن سبيل الله. وهكذا أيضا بالنسبة للخدم الوافدين من الذكور، فإن فيهم أن يكون الإنسان متكنا على غيره، مفضيا بأموره إلى غيره، غير مهتم بها مباشرة، وهذا ضرر اجتماعي. وبالنسبة للعائلات من بنات وأخوات وزوجات هو أيضا خطر عليهن، لأنه مع الأسف الشديد نسمع أن بعض الناس يرسل ابنته أو أخته أو زوجته مع هذا السائق وحده، يمشي بها في السيارة، يتكسر بها في الأسواق، في أسواق البلد أو الداخلية أو المتطرفة، وربما يخرج بها عن البلد، ثم لو أراد أن يخرج منها من الذي يمنعه؟ ولهذا لا يحل لإنسان أن يمكن زوجته أو ابنته من أن تركب مع السائق وحده، فإن هذا من أعظم الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة. لا يقال إن هذا ليس بخلوة لأنهم يمشون في السوق، صحيح أنهم يمشون في السوق ولكنهم في خلوة، لأن هذه السيارة بمنزلة غرفة أو حجرة انفرد بها هذا الرجل بهذه المرأة، فهو يستطيع أن يتكلم معها بما شاء، وأن يضحك إليها وتضحك إليه، ويستطيع أن يتفق معها بكل سهولة على أن يخرج إلى خارج البلد ويصنع ما شاء. فالمسألة خطيرة جدا، فسواء قلنا إنها خلوة كما هو الذي يتضح لنا، أو قلنا إنها ليست بخلوة، فإنها معرض للفتنة بلا ريب. ثم إن بعض الناس يقول: إن زوجتي والحمد لله مأمونة تخاف الله، أو إن ابنتي كذلك مأمونة تخاف الله وتخشى العواقب في الدنيا والآخرة. نقول: مهما كان الأمر فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وليس هذا القرن الذي نحن فيه بأفضل من القرن الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا استأجر رجلا ليعمل عنده، فزنى هذا الرجل بامرأته، أي بامرأة من استأجره، فأخبر والد الرجل أن على ابنه الرجم، فابتدى منه بمئة شاة ووليدة، ثم إنه سأل أهل العلم فأخبروه بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، لأن هذا الابن لم يكن قد تزوج. ثم ترافع الرجل وصاحب الزوجة أو زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بينهما بكتاب الله تبارك وتعالى، فرد الغنم والوليدة على والد الابن، وأخبره بأن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وقال لأنيس رجل من الأنصار: اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فذهب إليها فاعترفت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. والحاصل أن هذه القصة وقعت بين الأجير وبين زوجة من استأجره في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير القرون وأسلمها من الفتن وأبعدها عن الفساد. ومع ذلك حصلت هذه القصة، أفلا يمكن أن تحصل في عهدنا هذا؟ إنه يمكن، بل أقرب وأقرب وأقرب بكثير من وقوعها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
3: بس هنا
1: ولهذا نقول إن هذه المسألة فيها خطر عظيم، وإن الواجب على الإنسان أن لا يستجلب خادما إلا عند الحاجة، ثم إذا استجلب خادما ذكرا فإنه يجعله في بيت خارج بيته.
3: نعم.
1: وكذلك بالنسبة إن استخدم خادما في البيت امرأة فليحرص غاية الحرص ألا تنفرد بأحد من الرجال فيقع المحذور.
3: فضل الشيخ محمد، كأني بمن يسمع الحديث الذي رويتموه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أن أجيرا فعل بامرأة مستأجرة، أن ذلك كان في عصر التشريع الإسلامي ولا بد أن يقع هذا لكي يكون هناك حكم لهذا الفعل.
1: جواب على هذا أن نقول إن هذا التشريع الإسلامي سبق هذه الحادثة.
3: نعم.
1: ولهذا أهل العلم أخبر الرجل بأنه ليس على ابنه إلا جلد 100 وتغريب عام.
3: نعم.
1: فالتشريع الإسلامي ثابت قبل أن تحصل هذه الحادثة.
3: نعم.
1: نعم.
3: أثابكم الله. بعثت بهذه الرسالة الأخت حاميم من الرياض حارة الصالحية، تقول إلى حضرة فضيلة الشيخ الذي يجيب في هذه الحلقة تحية طيبة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا امرأة دام زواجي حوالي 3 سنوات ولم أنجب خلالها أطفالا، هل أطلب من زوجي الطلاق وأتزوج من غيره لكي أنجب، أم نذهب إلى طبيب حتى يكشف علينا، وهل هناك أمل في الشفاء؟
1: لا يحق لك أيها السائلة أن تطلبي الزواج أن تطلبي الطلاق من زوجك حتى يتبين الأمر، لأنه قد يكون العقم منك وقد يكون العقم منه.
3: نعم.
1: فإذا ثبت بطريق صحيح أن العقم منه، فحينئذ لك أن تطلبي الفراق والفسخ على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وعند بعض العلماء لا يحق لك طلب الفسخ إلا إذا كان ذلك بشرط عند عقد النكاح، مثل أن تكوني قد اشترطت عند العقد أنه إن تبين أنه عقيم فلك الفسخ. ولكن الصواب أنه إذا ثبت عقمه فإن لك أن تطلب الفسخ منه، لأن لك حقا في الولد، وأنت تريدين الأولاد كما أنه هو أيضا يريد الأولاد.
3: نعم.
1: وهو لو تبين أن العقم منك لطلقك، فكذلك أنت إذا تبين أن العقم منه فلك أن تطلبي منه أن يطلقك أو يفسخ نكاحك، لأن هذا هو العدل. وقد ذكر أهل العلم أن الرجل لا يجوز له أن يعزل عن امرأته إلا بإذنها.
3: نعم.
1: وعلل ذلك بأن لها حقا في الأولاد، فإذا كان العزل لا يجوز إلا بإذن المرأة لأن لها حقا في الأولاد، فكذلك يجوز لها أن تطلب فسخ النكاح إذا تبين أنه عقيم.
3: نعم.
1: نعم.
3: قولكم لو تبين له أنها عقيم لا طلقها أو أبقاها في عصمته وتزوج عليها زوجة أخرى وهي مستحيل عليها ذلك.
1: نعم. هو هذا ما نريد.
3: نعم.
1: المعنى أنه هو يستطيع أن يتخلص منها إذا كانت عقيما.
3: نعم.
1: فإذا قلنا هو يستطيع وهي لا تستطيع صار فيه نوع من الجور.
3: نعم.
1: وإذا قلنا إن لكل منهما أن يفارق الآخر إذا تبين أن العيب فيه فهذا هو غاية العدل.
3: نعم. أيضا تقول الأخت من الرياض في حارة الصالحية: هل يجوز أن تكشف أمي وجهها عند زوجي؟
1: نعم، يجوز لها أن تكشف وجهها عند زوجك
4: لأن الإنسان إذا تزوج امرأة صارت أمها وجدتها من قبل أبيها أو أمها صارت محرما له، يجوز لها أن تكشف له وأن يخلو بها وأن يسافر بها لأنها من محارمه.
3: نعم. أيضا تقول بالنسبة لصلاة الجمعة، هل بالنسبة لصلاة الجمعة للمرأة كم ركعة تصلي في بيتها؟ وشكرا لكم.
4: المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام.
3: نعم.
4: وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا 4 ركعات.
3: هذه الرسالة وردتنا عن العمال، وقد طرحنا رسالة مشابهة لها. يقول السائل سين عين ألف من جدة السؤال: هل يجوز أخذ من العمال الذين تحت كفالة فائدة 25% أو راتب شهري 500 ريال، لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص، أفيدونا جزاكم الله كل خير؟
4: نقول استجلاب العمال من الخارج كان بين هذا المستجلب وبين الحكومة وفقها الله، كان على شروط معينة، فالواجب عليه أولا مراعاة هذه الشروط، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالواجب على من استجلب هؤلاء العمال أن يراعي أولا الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة.
3: نعم.
4: ولا يخرجانها. فإذا كانت الحكومة ترضى أن يتعامل العمال الجالب مع هؤلاء العمال كما يريد، فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة معينة، بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة معينة فيه.
3: نعم.
4: بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس ويكون له تأثير، فيكون هو المطالب وهم منفذون. فإذا اتفق معهم في مثل هذه الحال على شرط معين أي على سهم معين فلا حرج فيه، ولكن كما أسلفنا لابد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه.
3: نعم. لكن لو أراد أن يعطيهم نسبة على العمل الذي يقومون به في مكانه أو في عمله، أعطاهم نسبة حافزا لهم على العمل،
4: لو أراد أن يعطيهم نسبة زائدا عن الأجور اتفق معهم عليها.
3: نعم.
4: فلا حرج في ذلك.
3: نعم.
4: لأن هذه تعتبر كمكافأة أو مجازات على نشاطهم
3: سابقهم. يقول في رسالته إلى حضرات فضيلة العلماء: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أما بعد فإني أريد منكم أن تفتوني في المسائل المهمة. يقول: ما حكم الدخول على بنت عمي أو بنت خالي سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدخول على بنت العم سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، إن كان مع خلوة ليس عندهما أحد فهذا حرام ولا يجوز، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، اتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإن كان معه أحد وأمنت الفتنة ودخل عليها وهي متحجبة غير متبرجة بزينة فلا حرج في ذلك.
3: نعم. أيضا يقول: هل الصلاة تقضى سواء كانت الفرض أو الواجب، وهل تقضى في وقتها كمثل أن فاتتني صلاة المغرب ودخل وقت العشاء ولم أصلي المغرب، فهل يجوز لي أن أصلي العشاء ثم أصلي المغرب بعدها مباشرة، أو أصلي المغرب في اليوم الثاني في وقتها بعد الفرض؟
4: نقول: يجب عليك قضاء الصلاة الفريضة إذا فاتتك لعذر كنسيان ونوم، يجب عليك قضاؤها متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
5: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
2: نعم.
5: وفي المثال الذي ذكرت أنه فاتتك صلاة المغرب ودخل وقت العشاء، تبدأ بصلاة المغرب أولا ثم تصلي العشاء بعدها، لأنه لا بد من الترتيب.

0: تلقيها في وقتها المماثل فهذا ليس بصحيح. وإن كان بعض العامة يظنون أن الإنسان إذا فاتته صلوات فإنه يقضي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني، ولكن هذا جهل. أما الصلوات النوافل فإنها تقضى إذا فاتت، وذلك في المؤقتات كالرواتب مع المفروضات إذا فاتت، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الفجر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة.
1: نعم.
0: وكذلك الوتر إذا فات بنوم أو مرض أو نحوه فإنه يقضى في النهار، لكنه يقضى غير وتر، يقضى شفعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الوتر صلى في النهار 12 ركعة. فعلى هذا إذا فاتك الوتر بنوم، مثل أن كنت أخرت وترك إلى آخر الليل ثم لم تقم، وكان من عادتك أن توتر بثلاث، فإنك تصلي الضحى 4 ركعات.
1: نعم.
0: لا تصلي ثلاثا، لأن الثلاثة إنما كان الحكمة منها أن توتر صلاة الليل، وصلاة الليل قد انقضت، وعلى هذا فتقضي 4 ركعات بدلا عن الثلاث، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوافل المطلقة فإنه لا وقت لها حتى نقول إنها تقضى إذا فات وقتها. وأما نوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فإنها لا تقضى إذا فات سببها. فصلاة الكسوف مثلا إذا زال الكسوف وانجلت الشمس أو القمر فإنها لا تقضى، وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال الجلوس فإنه لا يقضيها لأنها فاتت عن وقتها. وكذلك سنة الوضوء لو توضأ ثم لم يصلي ثم وتأخر وقت صلاته فإنه لا يصليها. فتبين بهذا أن الفرائض تقضى بكل حال في الوقت الذي يزول فيه العذر، وكذلك الرواتب المؤقتة بوقت كالوتر، وكذلك الصلوات النوافل المؤقتة بوقت كالوتر والرواتب. وأما النوافل المطلقة فلا تقضى لأنه لا وقت لها، وإنما يصلي نفلا متى شاء في غير وقت النهي. وأما النوافل ذوات الأسباب وهو القسم الرابع فإنه إذا فاتت أسبابها لا تقضى أيضا، لأنها مربوطة بسببها، فإذا تأخرت عنه لم تكن فعلت من أجله فلا تقضى. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن الصلوات الفائتة تنقسم إلى أقسام، منها ما يقضى على صفته،
1: لا،
0: متى زال العذر المانع من أدائه مثل الصلوات الخمس، ومنها ما يقضى لكن يؤتى عنه ببدل كالجمعة إذا فاتت فإنها تقضى في وقتها متى زال العذر ويصليها الإنسان ظهرا لا يصليها جمعة، ومنها ما يقضى في نظير وقته على صفته كصلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تقضى في اليوم الثاني في وقت صلاة العيد بالأمس، ومنها ما يقضى متى ذكر لكن لا على صفته كالوتر كما أشرنا إليه قريبا.
1: نعم.
0: ومنه ما لا يقضى كذوات الأسباب كما أشرنا إليه أيضا قريبا.
1: نعم.
0: ثم أعلم أنك إذا قضيت فائتة من الفرائض فإنما تقضيها على صفة ما وجبت عليك، فإذا قضيت صلاة الليل في النهار

0: نعم.
1: فإنك تجهر فيها بالقراءة كما لو قضيت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فإنك تقرأ فيها جهرا كما لو أديتها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قضيت صلاة النهار في الليل فإنك تسر بها ولا تجهر كما لو نمت عن صلاة العصر ولم تستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فإنك تصلي العصر لكن تسر فيها بالقراءة. وإذا قضيت صلاة سفر وأنت في بلدك فإنك تقضيها ركعتين ولا تقضيها أربعا لأنها وجبت عليك ركعتين والقضاء يحكي الأداء. وإذا ذكرت صلاة حضر وأنت مسافر وقضيتها فإنك تقضيها أربعا لأنها وجبت عليك أربعا والقضاء يحكي الأداء. والمهم أن المقضية من الفرائض من الصلوات الخمس يقضى على صفته كيفية وكمية.
0: أيضا لديه سؤال يقول من وليد عمر سالم: هل تجوز صلاة الحائض وهل هناك حالة تجوز فيها؟
1: صلاة الحائض لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم.
0: نعم.
1: والحديث ثابت في الصحيحين، فهي لا تصلي، يحرم عليها تحرم عليها الصلاة ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاؤها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
0: نعم. طيب، ما حكم أدائها للصلاة وهي على غير وضوء وإنما تخشى من أو تستحي من الناس ألا تصلي
1: وهي على غير وضوء؟
0: نعم،
1: يعني الحائض
0: على غير طهارة، لا تريد أن تتطهر وإنما تريد أن تقوم أمام الناس لكي تبعد عن نفسها الخجل،
1: وهذا صلاتها حرام عليها ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل.
0: نعم. أيضا يقول: ما هو الدعاء المفضل؟
1: فإن لم يكن لديها ماء مثلا طهرت وهي ما عندها ليس عندها ماء، فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل.
0: يقول أيضا: ما هو الدعاء المفضل لحفظ القرآن الكريم، وما الطريقة التي تنصحون به لحفظ كتاب الله ولكم جزيل الشكر؟
1: لا أعرف في ذلك دعاء يحفظ به القرآن الكريم، ولكن الطريق إلى حفظه هو أن يواظب الإنسان على تحفظه، وللناس في تحفظه طريقان.
0: نعم.
1: أحدهما أن يحفظه آية آية أو آيتين آيتين أو ثلاثا ثلاثا حسب طول الآيات وقصرها، والثاني أن يتحفظه صفحة صفحة. والناس يختلفون، منهم من يفضل أن يتحفظه صفحة صفحة، يعني يقرأ الصفحة ويرددها ويرددها حتى يحفظها، ومنهم من يفضل أن يحفظ الآية ثم يرددها حتى يحفظها ثم يحفظ آية أخرى كذلك وهكذا حتى يتمم.
0: نعم.
1: ثم إنه أيضا ينبغي سواء حفظ بالطريقة الأولى أو بالثانية أن لا يتجاوز شيئا حتى يكون قد أتقنه، لأن لا يبني على غير أساس.
0: نعم.
1: وينبغي أن يستعيد ما حفظه كل يوم خصوصا في الصباح، فإذا عرف أنه قد أجاد ما حفظه أخذ درسا جديدا.
0: هذه رسالة وردتنا من يقول: إني المواطن سين ضاد عين من أحد الأقطار العربية المسلمة، أتقدم إلى فضيلة الشيخ بهذه الأسئلة. سؤاله يقول فيه: هل إن الثأر حرام أم حلال؟
1: الثأر
0: نعم،
1: الأخذ بالثأر بدون تعد لا بأس به، يعني معناه أن تجازي من أساء إليك بمثل إساءته، لقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن إن كان في العفو صلاح فإنه أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولكن بشرط أن يكون في العفو صلاح وإصلاح، فإن لم يكن فيه صلاح وإصلاح، مثل أن يكون المعتدي إنسانا معروفا بالشر والظلم، فإن العفو عنه هنا لا ينبغي، بل أخذه بعقوبته أفضل، لأن ذلك يردعه ويردع أمثاله، إن لم نقل في هذه الحال إن أخذه بعقوبته واجب، وأنه يحرم العفو عنه لما في ذلك من استمراره في التطاول والعدوان على الناس إذا عفي عنه. نعم.
0: سؤاله الآخر يقول: هل يجوز جعل أحد قصص القرآن الكريم مثل قصة يوسف على شكل شعرا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر.
1: القرآن الكريم كلام الله عز وجل، ويجب أن يعظم لأنه كلام الله، وهو قرآن مجيد وقرآن عظيم وقرآن كريم، فلا يجوز أن يعدل به عن الطريقة التي أنزله الله تعالى عليها، لا سيما تحويله إلى شعر، فإن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم الجرأة على الله عز وجل. والقرآن إنما نزل للاتعاظ والتذكر، ولم ينزل لأن يجعل أغاني وشعرا، فمحاولة هذا الشيء من أعظم الجرأة على الله تعالى وأعظم المنكرات، وهي حرام بلا شك.
2: بكم على إحدى المستمعات التي تقول: هل يجوز الدعاء إلى الله عز وجل والتوسل إليه بجاه الأنبياء أو بجاه عباده الصالحين، بمعنى أن نقول: اللهم أن نسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا، وخلاف ذلك من الدعاء؟ ويقول: إنكم قد أشرتم في حديث أو في إجابتكم أنه من وجد حديث يخالف عدم الجواز فيرسل إلينا، وأنه وجد حديث في نيل المرام يقول فيه
1: في بلوغ المرام،
2: يقول الحديث عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وأنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون، رواه البخاري. ويقول: فما رأي فضيلة أستاذنا الجليل في ذلك؟ هل له من صحة أم من الأحاديث الضعيفة الزائدة؟ والله الموفق.
1: الحمد لله رب العالمين. قبل أن أجيب على هذا السؤال، أولا أشكر الأخ على تعاونه مع إخوانه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، فإن الإنسان بشر يخطئ ويصيب ويذهل عن الشيء ويغيب، والشريعة ليست محجورة على أحد معين من الناس، بل كل من آتاه الله تعالى علما وفهما وإخلاصا فإن له الحق في أن يتكلم بما آتاه الله تعالى من علم وفهم وإخلاص.
2: نعم.
1: وهذا هو واجب كل مسلم في هذا الباب وغيره، أن يكون ناصحا لإخوانه حريصا على حفظ شريعة الله، إذا تكلم أحد فيها بخطأ حاول إصلاح الخطأ على وجه الحكمة والصواب. وأما بالنسبة لسؤاله، فهذا الحديث الذي أشار إليه هو حديث صحيح
3: رواه البخاري، لكن من تأمله وجد أنه دليل على عدم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وذلك أن التوسل هو اتخاذ الوسيلة،
2: لا.
3: والوسيلة هي الشيء الموصل إلى المقصود، والوسيلة المذكورة في هذا الحديث نتوسل إليك بنبينا فتسقينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، المراد بها التوسل إلى الله تعالى بدعائه، لأن عمر قال للعباس قم يا عباس فادعو الله، فدعا. ولو كان هذا من باب التوسل بالجاه لكان عمر رضي الله عنه يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوسل بالعباس،
2: لا.
3: لأنه بلا شك جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم من جاه العباس وغيره، فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه لكان الأجدر بأمير المؤمنين عمر أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم دون جاه العباس بن عبد المطلب. والحاصل أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء من يرجى فيهم أن ترجى فيهم إجابة الدعاء لصلاحه لا بأس به، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكذلك أيضا عمر توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فلا بأس إذا رأيت رجلا صالحا حريا بالإجابة لكون طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه حلالا وكونه معروف بالعبادة والتقوى، لا بأس أن تسأل الله تعالى أن تسأله أن يسأل أن يدعو الله لك بما تحب، بشرط أن لا يحصل في ذلك غرور لهذا الشخص الذي طلب منه الدعاء، فإن حصل منه غرور بذلك فإنه لا يحل لك أن تقتله وتهلكه بهذا الطلب منه، لأن ذلك يضره. كما أنني أيضا أقول إن هذا جائز ولكنني لا أحبذه، وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله، لأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية. كما أني أيضا أرغب في أن الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن يدعو له أن ينوي بذلك الإحسان إليه، أي إلى هذا الداعي، دون دفع حاجة هذا المدعو له، لأن ذلك إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشبهه المذموم، وأما إذا قصد بذلك نفع أخيه الداعي بالإحسان إليه، والإحسان إلى المسلم يثاب عليه المرء كما هو معروف، صار هذا أولى وأحسن.
2: هذا المرسل عبد الرحمن صالح الحربي بعث إلينا بهذه الرسالة يقول: ما حكم ذبيحة المجنون؟ حيث أنه في قريتنا مجنون، وفي أحد الليالي أحضر إلينا لحم بقر فقمنا بطهيه فأكلناه، فهل ذبحه حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
3: ذبح المجنون لا يحل أكل ما ذبحه،
2: لا
3: أقول إن ذبح المجنون ليس بصحيح، وذلك لأن من شروط الزكاة قصد التذكية، والمجنون لا يصح منه القصد، كما أنه ربما يفوته التسمية، والتسمية شرط لحل الأكل لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كما أنه ربما يفوته قطع ما يجب قطعه عند الزكاة وهما الودجان، فإن الودجين وهما العرقان الغليظان اللذان يبرز منهما الدم لا بد من قطعهما في الزكاة،
2: لا.
3: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وإنهار الدم لا يحصل إلا بقطع هذين الورجين، لأنه وإن حصل دم بعدم قطعهما لكن إنهار الدم الذي يكون كالنهر لا يكون إلا بقطع هذين الورجين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. فالمهم أنه أن المجنون ذكاته فقد منها قطعا قصد التذكية، وفقد من ويخشى أن لا يسمي الله عليها وأن لا يقطع ما يجب قطعه في التذكية، وكل هذه من أسباب المنع من أكل ما ذبح. وقد نص أهل العلم على أنه من شروط صحة الزكاة أن يكون المذكي عاقلا.
2: هذه الرسالة جاءتنا من شخص لن يذكر اسمه، لكن يقول: ما هي العبارة الصحيحة مما يأتي؟ اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. والثاني يقول: ناقل الكفر ليس بكافر. هو الحقيقة الذي نفهمت من سؤال اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع، التعوذ من العلم هل يجوز أم لا؟
3: هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، علم مقيد بهذا، أن لا يكون نافعا، وذلك لأن العلم إما نافع وإما ضار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فالعلم بالشريعة لا يمكن أن يخرج عن أحد هذين الأمرين، إما نافع لصاحبه إذا عمل به عملا وتعليما ودعوة، وإما ضار له إذا لم يقم بواحد من هذه الأمور الثلاثة. فقولك أعوذ بك من علم لا ينفع هو كقولك اللهم إني أعوذ بك من علم يضر.
2: أيضا يقول: ناقل الكفر ليس بكافر، هل هذا صحيح أم لا؟
3: هو إن قصد أنه حديث فليس بحديث، وإن قصد أنه كلام لأهل العلم فهذا صحيح، أن ناقل الكفر ليس بكافر، بمعنى أن الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يكفر. وهذا أمر معلوم لأهل العلم، وحسب وبحسب النظر أيضا، فإنك إذا قلت قال فلان إن الله ثالث ثلاثة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يعد ذلك كفرا منك، لأنك إنما تحكي قول غيرك.
2: أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يقول أنه متزوج وله امرأة حامل، وأرادت أن تذهب إلى أهلها، فقلت لها: إن ذهبت فأنت مطلقة، وذهبت، أرجو إفادتي، ما العمل علما أنها حامل؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، قبل الإجابة على سؤالك، ننصحك والمستمعين بعدم التسرع في إطلاق مثل هذه العبارة، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ الطلاق لعبا وهزوا، كلما طرأ عليه ذهب يعلق الطلاق. ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما بالنسبة للجواب على سؤاله، فإننا نقول: إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، فلا يخلو من حالين: إحداهما أن يريد بهذا الطلاق، أي أنه متى فعلت ما علق الطلاق عليه فقد طابت نفسه منها، فهو كاره لها حينئذ، غير كاره لطلاقها، فإنه في هذه الحال إذا فعلت ما علق الطلاق عليه وقع الطلاق، لأنه مريد للطلاق، فهو يقول إنها إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسي منها، لا حاجة لا رغبة لي فيها. الحالة الثانية أن يقصد بقوله أنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق، يقصد بذلك التأكيد عليها بعدم الفعل، وهو لا يريد أن يطلقها حتى وإن فعلت ذلك، فهو يحبها ولكنه يكره ما يخاف أن تفعله، فأكد ذلك بقوله أنت طالق إن فعلته. ففي هذه الحال اختلف العلماء هل يقع الطلاق أو يجعل هذا في حكم اليمين، والصواب أن هذا في حكم اليمين، وأنه إذا فعلت المرأة ما علق الطلاق عليه فإنها لا تطلق بذلك، ولكن يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وقول السائل مع العلم بأنها حامل، يظهر لي أنه أراد بهذه الملاحظة ما يظنه بعض العوام من أن طلاق الحامل لا يقع، والحقيقة أن طلاق الحامل يقع كغيرها، بل هو أوسع أنواع الطلاق في المدخول بها، لأن طلاق غير الحامل يشترط فيه أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وأما طلاق الحامل فإنه يقع ويجوز ولو كان قد جامعها جماعا لم تغتسل منه، بمعنى أنه يجوز أن يطلق زوجته الحامل ولو كان قد جامعها، لأن عدتها معلومة من حين الطلاق، فهي داخلة في عموم قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمهم أن طلاق الحامل واقع كطلاق غير الحامل، خلافا لما يظنه بعض العامة. نعم.
0: أيضا لديه سؤال آخر يقول فيه ما هو أو ما حكم صلاة الظهر بالنسبة ليوم الجمعة؟ إذا صليت الجمعة فهل تسقط الفريضة أم تصلى؟ وهل تصلى السنة القبلية والبعدية؟ ما الحكم في ذلك؟ أرجو إرشادي والشكر لفضيلتكم ولكم خالص شكري.
4: إذا صلى الإنسان الجمعة فإن الجمعة هذه هي فريضة الوقت، أي فريضة وقت الظهر، وعلى هذا فلا يصلي الظهر، وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع التي لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يجب النهي عنها، حتى ولو تعددت الجمعة فإنه ليس من المشروع أن يصلي الإنسان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، بل هي بدعة منكرة، لأن الله تعالى لم يوجب على المرء في الوقت الواحد سوى صلاة واحدة وهي الجمعة وقد أتى بها. وأما تعليل من علل ذلك بأن تعدد الجمعة لا يجوز، وأنه إذا تعددت فالجمعة لأسبق المساجد، وهنا الأسبق مجهول، فيؤدي حينئذ إلى بطلان الجمعة كلها وإقامة الظهر بعدها، فنقول لهؤلاء من أين لكم هذا الدليل أو هذا التعليل، وهل بني على أساس من السنة أو على صحيح من النظر؟ لا، بل نقول إن الجمعة إذا تعددت لحاجة فكل الجمعة صحيح، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا وأهل هذا البلد إذا تباعدت جهات البلد أو ضاقت المساجد وتعددت الجمع بحسب الحاجة هم قد اتقوا الله ما استطاعوا، ومن اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما وجب عليه، فكيف يقال إن عمله فاسد وأنه يجب أن يأتي وإنه يجب أن يأتي ببدله وهي صلاة الظهر بدلا عن الجمعة؟ وأما إذا أقيمت الجمعة في أمكنة متعددة بدون حاجة فلا شك أن هذا خلاف السنة وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وهو حرام عند أكثر أهل العلم. ولكن مع هذا لا نقول إن العبادة لا تصح، لأن المسؤولية هنا ليست على العامة، وإنما المسؤولية على ولاة الأمور الذين أذنوا بتعدد الجمعة بدون حاجة. ومن ثم نقول يجب على ولاة الأمور القائمين بشؤون المساجد أن لا يأذنوا في تعدد الجمعة إلا إذا دعت الحاجة لذلك، وهذا لأن للشارع نظرا كبيرا في اجتماع الناس على العبادات لتحصل الإلفة والمودة وتعليم الجاهل، وهذه المجتمعات كزيارات يقوم بها بعض الناس لبعض في مكان واحد، والاجتماعات إما أسبوعية أو حولية أو يومية كما هو معروف. فالاجتماعات اليومية تكون في الأحياء في مساجد كل حي، لأن الشارع لو أوجبها على الناس أن يجتمعوا كل يوم 5 مرات في مكان واحد لكان في ذلك مشقة عليهم، فلهذا خفف عنهم وجعلت اجتماعاتهم في مساجدهم كل حي في مسجده. هذا الاجتماع اليومي. الاجتماع الأسبوعي هو يوم الجمعة، فإن الناس يجتمعون كل أسبوع، ولهذا كانت السنة تقتضي أن يكونوا في مسجد واحد لا يتعدد، لأن هذا الاجتماع الأسبوعي لا يضرهم إذا قاموا به ولا يشق عليهم، وفيه مصلحة كبيرة، يجتمع الناس على إمام واحد وعلى خطيب واحد يوجههم توجيها واحدا فينصرفون وهم على عظة واحدة وصلاة واحدة. وأما الاجتماع الحولي فمثل صلاة الأعياد، فإنها اجتماع حولي وهي أيضا لجميع البلد، ولهذا لا يجوز أن تتعدد مساجد الأعياد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كمساجد الجمعة. والحاصل في الجواب أن نقول من صلى الجمعة فإنه لا يصلي الظهر لا وجوبا ولا استحبابا، لأنه أدى ما وجب عليه في هذا الوقت وهي صلاة الجمعة.
0: يقول أيضا هل تصلى السنة القبلية والبعدية؟ فما الحكم في ذلك؟ أرجو إرشادي والشكر.
4: صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلها، ولكن المشروع لمن جاء إلى المسجد أن يصلي إلى حضور الإمام، وقد ثبت في السنة الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة، وأن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهؤلاء الذين يأتون إلى الجمعة ينبغي لهم أن يشتغلوا بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. وأما السنة بعدها فإنه ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته 2 ركعتين بعد صلاة الجمعة، فهذه هي السنة بعدها أن يصلي 2 ركعتين في بيته، وإن صلى 4 في مكانه في المسجد فهو خير أيضا.
0: من العراق ومن كركوك وردتنا هذه الرسالة من المرسلة ب م ع، تقول أني فتاة في 29 من العمر، زرت مكة المكرمة في شهر رمضان بنية العمرة، ولكن بعد يوم من بقائي في مكة المكرمة مرضت ولم نستطع أن نكمل شعائر العمرة،
5: فقد قمنا بطواف حول الكعبة 7 مرات والصفا والمروة، ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة لزيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المرض، ورجعت إلى البلد، وأنني الآن حزينة ومؤلمة بسبب رجوعنا قبل المدة. وهل هذه الزيارة يعتبر لنا عمرة؟
1: هذا العمل الذي قامت به هذه المرأة طواف وسعي بقي عليها أن تقصر من شعر رأسها، وإذا فعلت الثلاثة الإحرام وهو معلوم من كلامها الطواف والسعي والتقصير فقد أتت بالعمرة كاملة. وأما زيارة المدينة فإنها ليست من مكملات العمرة ولا علاقة لها بالعمرة، وإنما زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة يفعلها الإنسان متى تيسر له ذلك. فعمرتها الآن باق عليها حسب سؤالها باق عليها التقصير لأنها لم تقصر.
5: نعم.
1: والتقصير ليس له وقت، فلو قصرت الآن فقد تمت عمرتها، وقد بقي عليها أيضا طواف الوداع إن كانت لم تمشي أو لم تسافر منذ ساعة فورا. فأما إذا كانت قد سافرت فور انتهاء السعي فإنه لا وداع عليها، لأن الصحيح أن العمرة يجب فيها طواف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأن العمرة كالحج إلا فيما ثبت الخلاف فيه بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك أو كما تصنع في حجك. فالعمرة حج أصغر، كل ما يجب في الحج يجب فيها إلا ما قام الدليل على استثنائه كالوقوف والرمي والمبيت. وعلى هذا فنقول لها إن كنت رجعت منذ سعيت فإن هذا فليس عليك وداع، لأنك في الحقيقة صار طوافك الذي سعيت بعده آخر عهدك البيت. وإن كنت بقيت في مكة فإنك قد أخللت بطواف الوداع.
5: ثم في قولها فضيلة الشيخ ولم أزر مرقد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، كنت أريد أن أقول هذا لكن سبقت. قولها لم أزر مرقد النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرها أنها تريد بسفرها إلى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وشد رحلي لزيارة القبور أيا كانت هذه القبور لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بهذا الشد.
5: نعم.
1: لأن الأمكنة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد 3 فقط، وما عداها من الأمكنة لا تشد إليه الرحال. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إليه، وإنما تشد الرحال إلى مسجده. فإذا شدت الرحلة إلى مسجده وسافرت إلى مسجده وأتت المسجد هناك فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النساء فلا يسن لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
2: هذه الرسالة وردتنا من مود السبيلي أو السبيعي من جدة المملكة العربية السعودية، يقول ما هو وجه المقارنة بين الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، والحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحديث الأخرى من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. نريد الجمع بينهما.
4: الحمد لله رب العالمين. وبعد، فإن من المهم لطالب العلم خاصة أن يعرف الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، ليتمرن على الجمع بين الأدلة، ويتبين له عدم المعارضة، لأن شريعة الله لا تتعارض، وكلام الله تبارك وتعالى وما صح عن رسوله لا يتعارض أيضا. وما ذكره السائل من الأحاديث الأربعة التي قد يظهر منها التعارض فيما بينها، فإن الجمع بينها ولله الحمد ممكن متيسر، وذلك أن نحمل الحديثين الأخيرين: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إن صح، فإن بعض أهل العلم ضعفه وقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل، فإن هذا العموم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يخصص بحديث الفاتحة: من لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فيكون قراءة الإمام فيما عدا سورة الفاتحة له قراءة. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ فأنصتوا، يحمل على ما عدا الفاتحة، فيقال إذا قرأ في غير الفاتحة وأنت قد قرأتها فأنصت له ولا تقرأ معه، لأن قراءة الإمام قراءة لك. هذا هو الجمع بين الحديثين.
0: نعم.
4: والأخذ بالحديثين الأولين وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، الأخذ بهما أحوط، لأن القارئ يكون قد أدى صلاته بيقين دون شك إذا قرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
0: نعم. هذه الرسالة وردتنا من بلاد بني مالك بجيلة، المركز الفرعي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعث بها المرسل يقول: ابنكم البار هلال سراج المالكي. يقول في رسالته: سؤالي هو أن هناك أهل قرية من إحدى قرى بني مالك الحجاز بمنطقة بجيلة، وأهل تلك القرية عندهم عادة دون غيرهم من أهل القرى والقبائل، وهي أنهم عقب انتهائهم من صلاة المشهد في كل يوم عيد، سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر، يذهبون إلى زيارة قبور أهليهم ومن في تلك المقبرة من أموات المسلمين، وذلك من أجل السلام عليهم، وفي أثناء الطريق يتضرعون إلى الله ويدعون، ومن جملة تضرعهم ودعائهم قولهم: الله الله ألا يا الله عبدا ضعيفا يطلب الغفران، إلى أن يقولون أربع تكابير وهم واقفون، ولكنهم لم يشدوا رحال. وعند مشاهدتهم المقبرة وعلى بعد حوالي 80 متر تقريبا، يرفعون أصواتهم تحت تذلل وخشوع بقول لا إله إلا الله، ثم يتقدم أحد القراء وهم واقفون، ثم يسلم على الميتين بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، إلى آخر الدعاء، لا نريد الإطالة بذكره. يقول: نريد أن تذكروا لنا حكم هذه الزيارة وحكم ما يقال فيها وما يفعل.
4: نقول: زيارة القبور مستحبة للرجال كل وقت، ليلا ونهارا في أيام الأعياد وفي غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وفيها فائدتان عظيمتان: إحداهما تذكر الآخرة، والثانية الدعاء لهؤلاء الأموات من المؤمنين والمسلمين. وإذا كانت من العبادات فإنه يجب على المؤمن أن يكون فيها متبعا لا مبتدعا، متبعا في هيئتها وفي زمنها، وهذا الزمن الذي خصصه هؤلاء وهو ما بعد صلاة العيدين يخرجون إلى المقبرة، هذا الزمن ليس
6: واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم يخص المقبرة بزيارة بعد صلاة العيد.
2: نعم.
6: وعلى هذا فتخصيصها بهذا اليوم أو الذهاب إلى المقبرة في هذا اليوم يعتبر من البدع التي لا يجوز للمرء أن يتقيد بها، وإن كان الأصل أن الزيارة مشروعة، لكن تخصيصها في هذا اليوم وبما بعد الصلاة هو من البدع.
2: نعم.
6: هذا واحدة، فهي بدعة زمنية. كذلك أيضا الصيغة التي يؤدون بها هذه الزيارة بكونهم يذهبون مجتمعين ويقولون هذا الدعاء إذا أقبلوا على المقبرة وهذا الذكر ثم يتقدم القارئ فيقرأ، هذا أيضا من البدعة في صيغة الدعاء وفي كيفية الزيارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه يذهب هو وأصحابه مجتمعين، ولا أنهم يعملون كما يعمل هؤلاء من الدعاء بهذه الدعوات في مكانها معين وحين إقبالهم إلى المقبرة. فالواجب على هؤلاء الإخوان أن ينتهوا عن هذا وأن يتوبوا إلى الله وأن يزوروا المقبرة كلما سنحت لهم الفرصة واشتدت بهم الغفلة عن الآخرة، حتى يتذكروا بها ما يصيرون إليه كما صار إليه هؤلاء الأموات الذين كانوا من قبل أحياء على ظهر الأرض.
2: لا.
6: وأن يكونوا متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع عباداتهم، لأننا لو قلنا إن كل من استحسن شيئا تقرب به إلى الله أصبح الدين غير منضبط وأصبح لكل قوم دين، لأن هؤلاء يستحسنون كذا فيدينون لله به، وهؤلاء يستحسنون كذا فيدينون بالله لله به، وحينئذ تتفرق الأمة شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والواجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسعنا ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
2: سؤاله الثاني يقول فيه: هو أني أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل لها علاج بخاخ للأنف، وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة علي عظيمة من ضيق النفس، ولا أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من 3 ساعات، وإن لم أستعمله فإنه يضيق نفسي نهائيا. والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان، حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح صيامي، وإن تركته ما أستطيع، علما أني كنت في بعض الأيام من رمضان أستعمله، ولكن في أني كثير الحرص من وصوله إلى حلقي، فما حكم ذلك وما حكم استعماله؟ وفقكم الله لما في الخير.
6: نسأل الله لك الشفاء والعافية. والجواب على سؤالك أن هذا البخاخ الذي تستعمله ما هو إلا شيء يشبه الغاز، بكونه يتبخر ولا يصل منه شيء إلى المعدة، وحينئذ فنقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم، ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا لا يصل إلى المعدة منه أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب فطر.
2: لا.
6: فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم.
2: نعم. هذه الرسالة سبق أن أجبنا على سؤال منها، وبقية الأسئلة التي وردتنا من المستمعين خاميم من بلاد بني عمرو قرية بران، يقول فيها: فيه مدرس يقول الذي يستمع القرآن الكريم من الراديو حرام، فقلت: قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقال: ما دام أنت تعرف اقرأ في المصحف مع من هو الحق، وفقكم الله.
6: الاستماع إلى القراءة المسجلة لا شك أنه استماع إلى صوت محكي.
2: نعم.
6: ومثبت على هذا الشريط، وهو أمر لا يعارض الآية الكريمة: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالاستماع إليه لا بأس به، بل قد يكون مستحبا إذا كان الإنسان لا يحسن القراءة بنفسه ويحب أن يستمع إلى هذا من إلى القرآن من هذا المسجل، فيكون مأمورا به. فالصواب معك في أنه لا بأس بالاستماع إلى القراءة من المسجل، لأن هذه من الوسائل التي أنعم الله بها علينا الآن، حيث نحفظ كتاب الله بكتابته بالأحرف وبتسجيله بالصوت. ولكن ليعلم أن ما يقال في التسجيل ليس كما يقوله الشخص بنفسه، لا سيما إذا كانت العبادة مقصودة من الفاعل. أقول هذا لئلا يظن ظان أننا لو ركبنا مسجلا على مكبر الصوت في المنارة عند الأذان وسمع منه الأذان من هذا المسجل، فإن هذا لا يجزئ عن الأذان من الإنسان نفسه، لأن الأذان عبادة يجب أن يفعله الفاعل بنفسه بخلاف الشيء المسجل، فإنه حكاية صوت الفاعل أو القارئ أو المسجل، فليس هو فعله. ولهذا قد نفتح المسجل فيحكي لنا صوت إنسان ميت، فإذا لم يكن هو فعله وكان الأذان مشروعا من الفاعل فإنه لا يجزئ الأذان بمكبر الصوت عن أذان البشر نفسه.
0: سؤاله الثاني يقول إن أهالي قبيلتنا بأجمع يجمعون الزكاة ويعطونها الفقيه، فيقولون من صام يجب أن يعطيها الفقيه وهي زكاة البدن، هل هم على حق؟
6: الفقيه ولا الفقير؟
0: لا الفقيه، لا قاضي البلد. أفتونا مأجورين.
6: إذا كان هذا الفقيه أمينا يعطيها الفقراء المستحقين لها فلا بأس أن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو يومين، ويكون إيصاله هو إلى الفقراء قبل صلاة العيد. أما إذا كان الفقيه يأخذها لنفسه بحجة أنه فقيه وهو غني عنها فإنه لا يجوز إعطاؤه إياها، وهو أيضا لا يحل له أن يأخذها وهو غير أهل لها.
0: نعم. أصادف في هذه الأيام أن أصوم يوم الجمعة، وبعض الناس يقولون بأن صوم يوم الجمعة مكروه لأنه يوم عيد للمسلمين، أرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك، ولكم مني جزيل الشكر.
4: الحمد لله رب العالمين. ما قاله هؤلاء لك من أن صوم يوم الجمعة مكروه هو صحيح، لكن ليس على إطلاقه، فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفردها بالصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام.
0: لا.
4: وأما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوما كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك، وكذلك إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج عليه في ذلك ولا كراهة. مثال الأول، إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم عرفة فصادف يوم عرفة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة ويقتصر عليه، لأنه إنما أفرد هذا اليوم لا من أجل أنه يوم الجمعة ولكن من أجل أنه يوم عرفة. وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه فإنه لا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك أيضا لو صام يوم الجمعة لا من أجل سبب خارج عن كونه يوم جمعة فإننا نقول له إن كنت تريد أن تصوم يوم السبت فاستمر في صيامك، وإن كنت لا تريد أن تصوم يوم السبت ولم تصوم يوم الخميس فأفطر
6: كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
6: أما فعلك أنت من كونك تصومين هذه الأيام التي ذكرت وتصادف يوم الجمعة فإنه لا حرج عليك أبدا ولم تفعلي مكروها. نعم.
2: نعم. سؤالها الثاني تقول: نسمع بأنه يستحب بعد صلاة المغرب صلاة 6 ركعات أو أكثر، وهي تسمى صلاة الأوابين، فهل هذه الصلاة ذكرت فيها أحاديث نبوية؟ وهل أداوم على صلاة هذه الركعات؟ وإذا كانت هذه الصلاة غير مسنونة أو لم تذكر فيها أحاديث، فهل يستحب أن أصلي نفل مطلق؟ أم ماذا أفيدون يا أصحاب الفضيلة؟
6: المغرب لها سنة راتبة بعدها وهي ركعتان، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين. وأما 6 ركعات التي تسمى صلاة الأوابين فلا أعلم لها أصلا.
2: نعم.
6: وأما التنفل المطلق فيما بين المغرب والعشاء فإنه لا حرج عليك في هذا، لأن جميع الأوقات التي ليست بوقت نهي كلها يشرع فيها الصلاة نفلا مطلقا.
2: نعم.
6: فإن الصلاة خير موضوع، والإكثار منها مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وقد مدح الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. فأنت إذا تنفلت فيما بين المغرب والعشاء نفلا مطلقا ولو كثر عدده فلا حرج عليك في هذا.
2: نعم. سؤالها الثالث تقول: إني امرأة أغتسل من أسفل السرة إلى الرجل ثم أتوضأ، أفعل ذلك في كل صلاة، وبعض الناس يقولون لي بأن هذا من الوسوسة، وهل الغسل يجزئ عن الوضوء؟
6: هذا الذي تفعلين من غسل أسفل البدن لا أصل له، والمرأة إذا كان عليها غسل من جنابة أو حيض أو نفاس وجب عليها أن تغسل جميع بدنها.
2: نعم.
6: كالرجل إذا يجب عليه غسل من الجنابة فإنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه. وأما ما عدا ما يوجب الغسل فإن عملك هذا غير مشروع، بل المرأة إذا قضت الحاجة من بول أو غائط تغسل ما أصابته النجاسة فقط دون ما سواه ثم تتوضأ للصلاة. وأما هذا العمل الذي تعملينه فلا شك أنه من الوسواس ومن الإسراف ومجاوزة الحدود.
2: لا.
6: فعليك أن تستغفر الله وأن تمتنعي عنه.
2: لا. لا. أيضا شق السؤال تقول: هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟
6: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ.
2: لا.
6: وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة. نعم.
2: سؤالها الرابع تقول: أريد أن أعرف حكم السعي يعني بين الصفا والمروة، هل يعتبر السعي من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط أم شوطين؟ أفيدونا وفقكم الله، وقد كنا نعمل الذهاب من الصفا إلى المروة والعكس شوطا واحدا ونحن نجهل ذلك، وفقكم الله.
6: أما عملكم هذا فهو خلاف المشروع، لكن نظرا لجهلكم يجزئكم، ويكون السعي المشروع الذي تثابون عليه هو 7 الأشواط الأولى فقط التي هي في حسابكم 3.5 أشواط.
2: نعم.
6: والسعي بين الصفا والمروة من الصفا إلى المروة الشوط، والرجوع من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني، وهكذا حتى تتم الأشواط 7 ويكون الانتهاء بالمروة لا بالصفاء، وهذا هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليه، ولم يقل أحد بخلافه إلا قولا يكون وهما من قائله.
2: لا.
6: نعم.
0: أيضا لديها سؤال خامس، تقول ما حكم من صلى العشاء 3 ركعات ثم سلم ثم تكلم قليلا أو مشى قليلا ثم تذكر بأنه صلى 3 ركعات، فهل يعيد الصلاة أم يرجع ويواصل الصلاة ثم يسجد سجود السهو؟
6: الواجب عليه ألا يعيدها.

0: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي. فإذا حصل هذا فالواجب على المرء أن يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم.
1: لا.
0: كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل.
0: وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.
1: هذه رسالة وردتنا من المستمعة المرسلة ميم عين جيم من الرياض، تقول فيها: هل قص الشعر من الأمام ومن الخلف حرام؟ وهل ورد أدلة تؤيد ذلك؟
0: نقول المشروع أن المرأة تبقي رأسها على ما كان عليه ولا تخرج عن عادة أهل بلدها. وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه يكره للمرأة قص رأسها إلا في حج أو عمرة، وحرمه بعض فقهاء الحنابلة، حرموا قص المرأة شعر رأسها.
1: لا.
0: ولكن ليس في المسألة ما يدل على الكراهة أو على التحريم، بل الأصل عدم ذلك، فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها من القدام أو من الخلف على وجه لا تصل به إلى حد التشبه برأس الرجل، لأن الأصل الإباحة. لكن مع ذلك أنا أكره للمرأة أن تفعل هذا الشيء، لأن نظر المرأة وتطلبها لما يجد من العادات المتلقات عن غير بلادها هذا مما يفتح لها باب النظر إلى العادات المستوردة، وربما تقع في عادات محرمة وهي لا تشعر. فكل العادات الواردة إلى بلادنا في المظهر والملبس والمسكن إذا لم تكن من الأمور المحمودة التي دل الشرع على طلبها فإن الأولى البعد عنها وتجنبها نظرا

0: فإن الأولى البعد عنها وتجنبها، نظرا إلى أن النفوس تتطلب المزيد من تقليد الغير، لا سيما إذا شعر الإنسان بالنقص في نفسه وبكمال غيره، فإنه حينئذ يقلد غيره وربما يقع في شرك التقليد الآثم الذي لا تبيحه شريعته. دعنا من العادات، ونحن في الحقيقة عندنا أشياء نتمسك بها يسميها بعضنا عادات وتقاليد، ونحن ننكر عليهم هذه التسمية ونقول لقد ضللتم وما أنتم بالمهتدين، فإن من عاداتنا ما هو من الأمور المشروعة التي لا تتحكم فيها العادات والتقاليد، كمثل الحجاب مثلا، فلا يصح أن نسمي احتجاب المرأة عادة أو تقليدا، وإذا سمينا ذلك عادة أو تقليدا فهو جناية على الشريعة، لأننا حولنا الشريعة إلى عادات وتقاليد، بل هي من الأمور الشرعية التي لا تتحكم فيها الأعراف ولا العادات ولا التقاليد، والتي يلزم المسلم أيا كان وفي أي مكان يلزمه أن يلتزم بها وجوبا فيما يجب واستحبابا فيما يستحب.
1: سؤال الأخت من الرياض الثاني تقول فيه: هل الوقوف للمدرسة لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل إذا كان هذا يضايق المدرسة، حيث كانت عندنا طالبة فلم تقف للمدرسة، فسألتها لماذا لم تقفي كبقية الطالبات، فأخبرتها أن ذلك غير جائز، فحصلت بينهما مناقشة، فأرادت المدرسة إبعاد تلك الطالبة لمدة يومين، ونحن لا نريد أن نفصل، فماذا نفعل وفقكم الله؟
0: إلزام الطالبات أو الطلبة بالقيام المدرس أو المدرسة هذا من الأمور المنكرة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عند الله جاها وعند المؤمنين كان يكره أن يقوم الناس له ولا يحب ذلك، فحسبنا أن نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله هذا، وأن نكره ما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نكره أن يقوم لنا الناس، فكيف أن يليق بنا أن نلزم الناس بالقيام لنا؟ ولهذا ينبغي للمدراء، مدراء المدارس من رجال ونساء، أن يمنع المدرسات أو المدرسين من عمل مثل هذه الأمور. ثم على من فوقهم من الوزارة أو الرئاسة أن تلاحظ ذلك وأن تعمم بالمنع منه، لأن هذا كما أنه خلاف المشروع ففيه نوع من الاستعباد للطلبة والطالبات والإذلال لهم، وكفى بالطالب وقارا وكفى به أدبا أن يكون منتبها للمدرس، متابعا له فيما يقول، مناقشا له فيما يشكل عليه. وأما هذه الأمور الشكلية التي تخالف الشريعة فإنه لا يجوز لأحد أن يلزم بها، فإن أنه ليس من الشرع أن يقوم الناس للمعلم إذا دخل، والرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه لا يقومون له إذا دخل.
1: إذن نرجو من المسؤولين في وزارة المعارف ومن المسؤولين في الرئاسة العامة لتعليم البنات أن يأخذوا توجيهكم ونصيحتكم هذه في عين الاعتبار، وأن يمنعوا قيام الطالبات والطلاب للقيام
0: بذلك.
1: ثالثا تقول المرسلة من الرياض: هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها، مع العلم أننا قد فصلنا ملابسنا

0: بعضها إلى الأكمام أو بعض الأكمام إلى المرفقين، نرجو توضيح الحكم في ذلك.
1: أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل لهم، وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرم، لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها.
0: لا.
1: وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا ويقول ما جرت العادة به في هذا الأمر فلا بأس أن تخرجه المرأة، ولكن في هذا نظرا، لأننا لو اتبعنا الأعراف في مثل هذه المسألة لكنا نخضع لأعراف الأوروبيين وغيرهم من الذين تتكشف نساؤهم بحجة أن هذا من العرف الذي لا تستقبحه النفوس ولا تراه عورة. فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها، فهذا لا بأس بإخراج الذراعي.
0: نعم. هي في الحقيقة تعللت بحجة لكن أو بعلة ما أدري مدى صحة هذه العلة.
1: نعم.
0: لأنها تقول لأننا نفصل أو نخيط ملابسنا ونجعل أكمامها إلى المرفقين، وهذه هي العلة في جعلها.
1: لا بأس تبقى هذه الثياب المخيطة على هذا الوضع.
0: نعم.
1: وتلبس للزوج والمحارم، ويفصل ثياب جديدة إذا كان في البيت من ليس محرما لها.
0: نعم.
1: كأخي زوجها وما أشبهها.
0: إذا لا يجوز المرأة أن تخرج بهذه الملابس للشارع؟
1: لا ما يجوز، ما فيها أشكال. هذا لا يجوز بلا شك.
0: أنا هذا أريد، ما أريد أن أصل إليه. لأنه كثير من النساء الآن يشاهدنا في الأسواق وأكمام ملابسهن إلى المرفقين أو أعلى من المرفقين.
1: هذا لا يجوز بلا شك. هذا حرام ولا يجوز، فيه فتنة عظيمة.
0: نعم. نرجو من المستمعات إن شاء الله أن يسمعنا هذا اللقاء وأن ينتبهنا إلى أمور دينهن وعاقبتهن يوم القيامة. أثابكم الله.
2: يقول في رسالته: لقد عرفنا مصير الرجال في الجنة أن لهم زوجات حور عين، ويقصد الرجال من المسلمين، ولكن ما مصير النساء في الجنة؟ ألهم أزواج أم لا؟
3: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في نعيم أهل الجنة: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ويقول تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ومن المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس، فهو حاصل في الجنة لأهل الجنة ذكورا كانوا أم إناثا. فالمرأة يزوجها الله تبارك وتعالى بالجنة أو في الجنة يزوجها بزوجها الذي كان زوجا لها في الدنيا، كما قال الله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذا كانت لها زوجان في الدنيا فإنها تخير بينهما يوم القيامة في الجنة، وإذا لم تتزوج في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقر به عينها في الجنة. فالنعيم في الجنة ليس قاصرا على الذكور، وإنما هو للذكور وللإناث، ومن جملة النعيم الزواج. ولكن قد يقول قائل: إن الله تعالى ذكر الحور العين وهن زوجات ولم يذكر للنساء أزواجا، فنقول إنما ذكر الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب وهو الراغب في المرأة، فلذلك ذكرت الأزواج للرجال في الجنة وسكت عن الأزواج للنساء. ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس لهن أزواج، بل لهن أزواج من بني آدم.
2: لا. سؤاله الآخر يقول فيه: يقال أنه إذا قامت يوم القيامة فإن المسلمين الذين هم مؤدون للشريعة الإسلامية والمؤمنين بوجود الله ويوم القيامة وغير مؤدين لدين الإسلام ستأتيهم ريح فيموتون، إلا الكفار فهم يرون أهوال يوم القيامة والأشياء التي تحصل حين قيام الساعة، ما مدى صحة ذلك؟
3: ليس هذا بصحيح، بل إذا قامت الساعة فإن

0: ما مدى صحة ذلك؟
1: ليس هذا بصحيح، بل إذا قامت الساعة فإن جميع الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون هذا اليوم العظيم، وينالهم ما ينالهم من شدائده وهمومه وكروبه وغمومه، ولكن الله تعالى ييسره على المسلم كما قال الله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال تعالى: على الكافرين غير يسير. فاليوم عسير وشديد، وعسره وشدته على الجميع، ولكن هذا العسر والشدة ييسر على المؤمنين ويكون غير شاق عليهم بخلاف الكافرين.
0: أيضا لديه سؤال ثالث وأخير، يقول: ذهبنا أنا وأصدقائي للعمرة في رمضان، وكان يوم وصولنا إلى مكة يوم جمعة، قبل صلاة الظهر طفنا على الكعبة ثم جلسنا لكي نصلي الجمعة، وبعد ما بدأ يخطب الإمام وفي الخطبة كان بجنبي صديق لي، فتكلمت معه لكي أسأله عن بعض ما بقي لنا من مناسك العمرة، ولكن لم يرد علي فسكت ولم يكلمني، وبعدما رجعنا إلى مدينتنا عرفت أن الذي يتكلم والإمام يخطب لا جمعة له، هل علي أن أقضي الجمعة ظهرا؟ أفيدوني أفادكم الله وشكرا.
1: الفائدة في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، ومن تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والمراد بنفي جمعته أن يحرم من ثوابها وفضلها، وليس المراد أن لا تجزئ عنه، وعلى هذا فصلاتك الجمعة مجزية ولا يجب عليك إعادتها، بل لا يشرع لك إعادتها، لأن المقصود بنفي الجمعة نفي فضلها وثوابها. ومع هذا نقول لك أيها الأخ السائل، ما دمت جاهلا بهذا الأمر حينما تكلمت فإنه ليس عليك إثم، ولا يفوتك هذا الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وعلى هذا فجمعتك تامة وقد نلت أجرها، لأنك حينما تكلمت مع أخيك كنت جاهلا بالتحريم.
0: هذه الرسالة وردتنا من الأردن من الأخت سين جيم، تقول في رسالتها أنها متزوجة وعندها 3 أولاد والحمد لله، وتقول أن عندها ضعف في الجسم، وعندما تحمل تمرض مرض شديد، وعندما تضع الطفل تفقد الوعي، هل لها أو يجوز لها أن تتناول حبوب منع الحمل وفقكم الله؟
1: حبوب منع الحمل هي فيما ذكر لنا ضارة على الرحم قد تسبب القرحة فيه، ثم إن محاولة منع الحمل في الأصل جائزة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك، ولكن هي خلاف الأولى، لأن تكثير الأولاد أمر مشروع ومطلوب. ولكن مع هذا الضرر الذي أشارت إليه السائلة نقول إنه لا بأس أن تتناول هذه الحبوب إذا أذن بذلك زوجها، وإذا تحسنت حالها وصارت بحال تشعر بأنه لا يصيبها هذا الأذى فإنها تمسك عنها.
0: أيضا لديها سؤال آخر، تقول: هل عندما تحيض المرأة يجوز أن تغتسل أو تغسل شعرها لأنها لا تحمل القذارة في هذه المدة؟
1: نعم، يجوز لها أن تتنظف بغسل جسمها وشعرها وغير ذلك.
0: هذه الرسالة وردتنا من ياسين محمد العبد الحليم، الجمهورية العراقية، محافظة نينوى، ناحية الشورى. يقول في رسالته: هل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى، أم يضعهما معا على فمه الطاهر؟
1: لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه إذا تثاءب،

0: إنما ورد ذلك من قوله حيث أمر صلى الله عليه وسلم الرجل عند التثاؤب يعني أو المرأة أن يكظم يعني يمنع فتح فمه ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه ويضع اليد اليمنى أو اليسرى، المهم أن لا يبقي فمه مفتوحا عند التثاؤب.
1: نعم. سؤاله الثاني يقول هل أن ذبح الديك الأبيض حلال أم حرام في الإسلام، لأنه يقال إذا صاح الديك يسبح ويقول اذكروا الله يا غافلين.
0: الديك الأبيض وغير الأبيض من البهائم التي أحلها الله عز وجل، فيجوز ذبحه ولا حرج فيه، وأما كونه يسبح عند أذانه أو عند صياحه فإن هذا يكون له ولغيره، فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما قال الله تبارك وتعالى.
1: لا.
0: وصياح الديكة ينبغي لمن سمعه أن يسأل الله من فضله كما جاء به الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رأت ملكا، فإذا سمعت صياح الديك الأبيض أو غيره فإن المشروع أن تسأل الله من فضله.
1: هذه الرسالة وردتنا ولم يذكر مرسلها اسمه، ما هو التهليل الذي يقال بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر؟
0: التهليل بل ذكر الله تعالى بعد الصلوات، قد أمر الله به في قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وهذا الذكر الذي أمر الله به مجملا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول إذا سلمت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أنفع ذا الجد منك الجد، وتسبح الله تعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن تسبح الله وتحمده وتكبره 33، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وتقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسواء سبحتها مجموعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو سبحت وحده التسبيح وحده والتحميد وحده والتكبير وحده، فقلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تكمل 33،
1: لا
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى تكمل 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تكمل 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك يجوز أن تسبح وتحمد وتكبر 10 بدلا من 33،
1: لا
0: فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، والله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات، فهذه 30. أيضا هذا مما جاءت به السنة، ومما جاءت به السنة في هذا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه 25 مرة، فيكون المجموع 100. فأي نوع من هذه الأنواع سبحت به فهو جائز، لأن القاعدة الشرعية أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها بل يسن فعلها على هذه الوجوه كلها، هذه مرة وهذه مرة، لأجل أن يأتي الإنسان بالسنة في جميع وجوهها. هذه الأذكار التي قلت عامة في الصلوات المغرب والفجر والظهر والعصر والعشاء، في المغرب يزاد وفي الفجر أيضا يزاد التهليل 10 مرات، وكذلك ربي أجلي من النار 7 مرات.
2: نعم، أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا، عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الأولى من المستمع علي إبراهيم علي من الجوف دومة الجندل يقول: لقد وقع علي طلاق لزوجتي بأن قلت لها إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي مثل أمي وأختي، وللأسف فقد خرجت ولكن ليس من نفس الباب الذي أشرت إليه، ولأنها قد أنجبت 3 أطفال فإني أسأل عن الحكم فيما قلت وماذا يجب علي لكي أسترجعها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على هذا السؤال أوجه النصيحة إلى الأخ السائل وإلى السامعين أيضا بأن لا يتلاعبوا بالألفاظ، هذا التلاعب المشين، فإن التلاعب بمثل هذه الأمور يوقعهم في مشاكل ويوقع أيضا المفتين في مشاكل وفي إشكالات لا نهاية لها، ومن كان يريد أن يحلف فليحلف بالله عز وجل، مع أن الزوج الحازم الذي يكون شخصية أمام زوجته وأمام أولاده لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور، بل مجرد كلمة تدل على المنع يحصل بها الامتناع منهم. أما الرجل الذي يتضاءل أمام أهله حتى يأتي على أهوائهم ولو كانت مخالفة للحق فهذا عنده نقص في الحزم والرجولة، ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان قويا من غير ضعف، لينا، ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف، وأن يجعل كلمته بين أهله لها وزنها ولها قيمتها حتى يعيش فيهم عيشة حميدة. ولست أدعو في ذلك إلى أن يكفهر أمام أهله ويعبس ولا يريهم وجها طلقا، بل أدعو إلى ضد ذلك، إلى أن يكون معهم هينا لينا خيرا، ولكن يكون مع ذلك حازما جادا في أمره غير مغلوب عليه. أما الجواب على هذا السؤال فإن الرجل إذا قال لزوجته إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي فلا يخلو من حالين: إحداهما أن يريد بذلك مجرد منعها لا طلاقها ولا تحريمها، ولكنه نظرا لتأكد ذلك أو لتأكيد ذلك عنده أراد أن يقرن هذا المنع بهذه الصيغة، فإنه في هذه الحال يكون له حكم اليمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا خرجت من الباب فإنها لا تطلق، ولكن يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عينه أو من الباب الآخر من أبواب البيت، لأن الظاهر من قوله أنه يريد أن لا تخرج من البيت، وليس يريد أن لا تخرج من هذا الباب المعين، إلا أن يكون في هذا الباب المعين شيء يقتضي تخصيصه بالحكم فيرجع إلى ذلك. الحال الثاني أن ينوي بقوله إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي، أن يريد بذلك وقوع الطلاق ووقوع التحريم عند وجود الشرط، وحينئذ يكون شرطا له حكم الشروط الأخرى، فإذا وجد الشرط وجد المشروط، فإذا خرجت من هذا الباب أو من غيره من أبواب البيت فإنها تكون طالقا ويكون مظاهرا، فإذا طلقت ولم يسبق هذا الطلاق طلقتان فإن له أن يراجعها، ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمره الله به في كفارة الظهار، بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عينه أو من باب آخر من أبواب البيت، لأن الظاهر من لفظه أن لا تخرج من البيت مطلقا حتى ولو تسورت الجدار، إلا أن يكون في الباب المعين الذي عينه ما يقتضي تخصيص الحكم به أو الشرط به، فيكون خاصا بهذا الباب، فإذا خرجت من غيره فإنها لا تطلق ولا يثبت الظهار.
3: نعم، بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائلة الزهراء عين ميم نون من البيضاء بالجماهيرية العربية الليبية، تقول في السؤال الأول: هل للجن تأثير حقيقة على الإنسان كما نسمع من تسلط بعض ذكور الجن على إناث الإنس وتسلط بعض إناث الجن على الرجال من الإنس؟ وكيف التخلص من هذا إن كان هذا واردا؟ وبأي الطرق يمكن معالجة من به مثل هذه الحالة دون الرجوع إلى وسائل محرمة ومخالفة للتوحيد؟
0: نعم، لا شك أن الجن لهم تأثير على الإنس.
3: نعم.
0: بالأذية التي قد تصل إلى القتل، وربما يؤذونه برمي الحجارة، وربما يؤذونه بالإحاش أن يروعونه، إلى غير ذلك من الأشياء التي ثبتت بها السنة ودل عليها الواقع. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لبعض أصحابه أن يذهب إلى أهله في إحدى الغزوات، وأظنها غزوة الخندق، وكان شابا حديث عهد بعرس، فلما وصل إلى بيته وإذا امرأته على الباب فأنكر عليها ذلك، فقالت له: ادخل. فدخل فإذا حية ملتوية على الفراش، وكان معه رمح، فوخزها بالرمح حتى ماتت، وفي اللحظة التي ماتت فيه هذه الحية مات الرجل، فلا يدرى أيهما أسبق موتا، الحية أم الرجل.
3: نعم.
0: فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، وهذا دليل على أن الجن قد يعتدون على الإنس وأنهم يؤذونهم، كما أن الواقع شاهد بذلك، فإنه قد تواترت الأخبار، استفاضت الأخبار بأن الإنسان قد يأتي إلى الخربة فيرمى بالحجارة وهو لا يرى أحدا من الإنس في هذه الخربة، وقد يسمع أصواتا، وقد يسمع حفيفا كحفيف الأشجار وما أشبه ذلك مما يستوحش به ويتأذى به. وكذلك أيضا قد يدخل الجني إلى جسد الآدمي، إما لعشق أو لقصد الإيذاء أو لسبب آخر من الأسباب.
3: لا.
0: ويشير إلى هذا قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا النوع قد يتحدث الجني من باطن نفس الإنسي
3: وبلسان،
0: ويخاطب من يقرأ عليه آيات من القرآن، وربما يأخذ القارئ عليه عهدا ألا يعود، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي استفاضت بها الأخبار وانتشرت بين الناس. وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شر الجن أن يستعيذ الإنسان أو أن يقرأ الإنسان ما جاءت به السنة مما يتحصن به منهم، مثل آية الكرسي: فإن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم.
3: السؤال الثاني تقول: ماذا يجب أن تفعل امرأة زوجها يتعاطى المسكرات ويأتي الفاحشة مع النساء ويحرمها من حقوقها الشرعية وهي تخاف من الله إن استمرت في حياتها معه بهذا الوضع؟
0: تفعل الزوجة التي زوجها بهذه الصفة يتعاطى المسكرات والزنا والعياذ بالله تطلب الفسخ منه لدى المحكمة، والمحكمة سوف تنظر في ثبوت هذا الأمر من عدمه ثم تحكم بما يكون موافقا للشرع بحول الله تعالى. نعم.
3: إنما لا يجوز لها البقاء تحته بهذا الوضع.
0: نعم، لا، بقاؤها عند هذا الرجل لا شك أنه أمر لا ينبغي، أما أنه يحرم عليه البقاء مع كونه لم يصل إلى حد الكفر ففيه نظر، لكنه لا ينبغي لها أن تفعل، أن تبقى عنده.
3: لا. نعم. السؤال الثالث تقول: رجل اشترى قطعة ذهبية بمبلغ 200 دينار واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن زادت قيمة الذهب أضعافا فباعها 3000 دينار، فما حكم هذه الزيادة؟
0: هذه الزيادة لا بأس بها ولا حرج.
3: نعم.
0: وما زال المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم، يشترون السلع وينتظرون بها زيادة القيمة، وربما يشترونها لأنفسهم للاستعمال ثم إذا ارتفعت القيمة جدا ورأوا الغبطة في بيعها باعوها، مع أنه لم يكن عندهم نية في بيعها من قبل. والمهم أن الزيادة متى كانت تبعا للسوق فإنه لا حرج فيها ولو زادت أضعاف مضاعفة. نعم.
3: لكن لو كانت الزيادة في ذهب بأن بادل بها في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر،
0: بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنا بوزن.
3: نعم.
0: كما ثبت في ذلك الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويدا بيد أيضا، فإذا بعت ذهبا بذهب ولو اختلف في الطيب، يعني بعضهما بعضها أحدهما أطيب من الآخر، فإنه لا يجوز إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد.
3: نعم.
0: فلو أخذت من الذهب عيار 18 مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار 24 فإن هذا حرام ولا يجوز، لأنه لا بد من التساوي. ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لا يجوز أيضا، لأنه لا بد من القبض في مجلس العقد.
3: نعم.
0: ومثل ذلك أيضا بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة، فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبا من التاجر أو من السائق لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة، إذ أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة، وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق.
3: نعم. إنما الفرق فيه بزيادة ونقص يجوز
0: ما دام بالقيمة. إذا اختلف الجنس
3: نعم.
0: فإنه لا بأس بالزيادة والنقص، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
3: إذا كان
0: يدا بيد.
3: يدا بيد. نعم. سؤالها الأخير تقول: سمعت في برنامجكم أنه يمكن التداوي من السحر بتلاوة الآيات القرآنية وبعض الأدوية الحلال، فهل هناك آيات خاصة تقرأ لمثل هذه الحالة أو هناك أدعية خاصة لهذا؟
0: نعم، الآيات الخاصة بهذا مثل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإنه ما تعود أحد بمثلهما. والأدعية الخاصة أن يدعو الإنسان ربه بالشفاء: اللهم اشفيني من هذا الداء، أو كذلك يدعو له من يقرأ عليه بمثل هذا الدعاء المناسب. نعم.
3: هذه الرسالة من السائل سامي بن عياضة من الطائف، يقول: حينما أبدأ في صلاة أي فريضة كثيرا ما ينشغل ذهني ويسرح بعيدا في عالم الدنيا، وحركات الصلاة إنما أؤديها بدون حضور قلب، وأحيانا أنتبه وأتذكر بعد فوات نصف الصلاة وأحيانا لا أنتبه إلا وأنا في التشهد الأخير، فما الحكم في هذه الحالة سواء كنت مأموما أم إماما أم منفردا؟
0: الحكم في هذه الحالة أن الإنسان إذا غلب على صلاته الوسواس عن الهواجيس في أمور الدنيا أو في أمور الدين، كمن كان طالب علم وصار ينشغل إذا دخل في الصلاة بالتدبر في مسائل العلم، أقول إذا غلب هذا على أكثر الصلاة فإن أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة صحيحة وأنها لا تبطل بهذه الوساوس، لكنها ناقصة جدا، فقد ينصرف الإنسان من صلاته لم يكتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها أو أقل، أما ذمته فتبرأ بذلك ولو كثر، لكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب في صلاته، لأن ذلك هو الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة وروحها. ودواء ذلك أن يفعل الإنسان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فعل ذلك أذهبه الله. وإذا كان مأموما في الصف فإن التفل لا يمكنه لأن الناس عن يساره، ولكن يقتصر على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فعل ذلك وكرره أذهب الله ذلك عنه.
3: نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة نضال علي من العراق بغداد تقول: كنت قد نذرت لله إن حقق لي أمرا ما أن أصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع مدى الحياة، والحمد لله قد تحقق لي مرادي، ولكنني حينما بدأت في الوفاء بالنذر وجدت صعوبة بالغة، وخصوصا بعدما التحقت بإحدى الدوائر الحكومية، فيصعب جدا الجمع بين العمل والصيام في وقت واحد، وخصوصا أن الجو حار في بلدنا، فهل لي من مخرج من هذا النذر وما هو؟
0: إذا نذر الإنسان، أولا قبل حقيقة أن أجيب على هذا السؤال، تكرر مرارا من هذا البرنامج التحذير من النذر والنهي عن النذر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا هو الواقع، فإن كثيرا من الناذرين إذا نذروا شيئا وحصل لهم ما نذروا عليه شق عليهم الوفاء بالنذر، وصاروا يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون الخلاص، وربما يدعون ما نذروه فيكون لهم نصيب من هذا الواقع الذي ذكره الله في قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فتأمل قوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، حيث كان عاقبة من لم يفي بما عهد الله عليه من النذر مع أن الله تعالى قد آتاه ما أراد، كان عاقبته أن أعقبه الله نفاقا في قلبه إلى أن يموت والعياذ بالله. والإنسان يجب عليه إذا وقع في أمر أن يسأل الله عز وجل وأن ينتظر فرج منه، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى غني حميد وغني كريم، يعطي بدون أن يشرط له شرط، فيقال لله علي نذر إن حصل كذا أن أفعل كذا، فالرب جل وعلا يعطي ويتكرم من فضله وإحسانه بدون أن يشرط له شرط. بعد هذا نرجع إلى الجواب عن سؤال هذه المرأة التي نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس إذا حصل لها كذا وكذا، وقد حصل لها ما نذرت عليه، فيجب عليها أن توفي بنذرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهذه قد نذرت طاعة من الطاعات وهو صوم يوم الاثنين والخميس، فيجب عليها أن تفي بهذا النذر، وليس هذا من الفعل المكروه حتى نقول إنها تستبدله بشيء آخر، لأن صيام يوم الاثنين والخميس من الأمور المشروعة.
3: نعم. لكن إن صادف في أحد أيام الخميس أو الجمعة أن كان عندها عذر شرعي منعها من الصيام أي نوع من أنواع الأعذار، فهل يعتبر دينا عليها تصومه في أي يوم آخر؟
0: نعم، إذا حصل إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس حالا لا يمكن صيامه فيها كالحيض
3: ومرض
0: كالعيد،
3: نعم،
0: وأيام التشريق فإنها لا تصومه وأما كونها تقضيه فهذا عندي محل نظر وتردد، ولعلنا نراجعه فيما بعد ويتبين فيه الحكم
3: إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع صاد عين حاء مصري يعمل بالرياض، يقول: قدر الله تعالى علي بمرض البهاق ولطف بي إذ جعل أغلب ظهوره على الجلد في أماكن خفية من جسدي، وبدأ هذا المرض في الظهور في سن 20 وقد سعيت للعلاج ولكن لم يأذن الله لي بعد بالشفاء لحكمة يعلمها سبحانه، وبعدها 15 سنة تقدمت للخطبة وكان في ذاك الوقت ظاهرا على ظهر يدي اليمنى 3 بقع ملحوظة بالإضافة إلى غيرها في أجزاء خفية من سائر جسدي، وأثناء مدة الخطبة التي دامت 6 أشهر لم أشأ أن أصارح خطيبتي عن شيء من هذا المرض ولا أهلها خشية العدول عن قبولي، واعتبرت أنا أن ظهوره بيد اليمنى ورؤيتهم لذلك طوال فترة الخطبة يدلهم على احتمال وجوده في أجزاء أخرى من جسدي، وتم الزواج على ذلك، ولكن لما انتقلت إلى بيت الزوجية ورأت زوجتي ما بجسدي من المرض ساءها ذلك وتمردت تمردا شديدا واعتبرت أني مخادع لها بسبب عدم الإفصاح، ولازمها الشعور بأنها باءت بالحسرة والخسران في عقد هذا الزواج، وأشهد أنني قابلت تمردها حين ذاك بالقسوة والشدة أحيانا وبالضرب أحيانا أخرى، ولكنها لم تطلب مني الانفصال، وبعد مرور سنوات من العيش معي على مضض اعتادت بعدها ما قدره الله لي واستسلمت للأمر الواقع، والآن أنجبت 3 أولاد ومر على زواجنا 13 سنة، لكن كثيرا ما يلازمني الندم الشديد على أن الزواج تم على هذه الصورة لدرجة أنني وددت لو أنها طلبت مني الانفصال حتى لا أكون ظالما لها، فهل كنت ظالما لها بعدم المصارحة بما في جسدي رغم ظهور المرض نفسه على يدي أثناء فترة الخطبة، وهل زواجي بهذا الشكل صحيح أم يجب علي شيء آخر أفعله الآن؟
0: لا ريب أن عدم تصريحك لها بما حصل لك من المرض أو بما كان خفيا من المرض لا ريب أنه خداع وأنه غش، والبقعة التي ترى في يدك اليمنى لا نعلم هل هي بينة ظاهرة تدل على هذا المرض أو إنها صغيرة خفية لا تدل على المرض، أو أنها بصورة يظن أنها أثر احتراق أو ما أشبه ذلك، والحاصل أن تمام النصح أنك بينت لها ولأهلها ما خفي عليهم في هذا الأمر، وما عملتها بها بعد ذلك فإنك آثم به، ولكن الحق لها هي وحدها وليس لك الآن إلا أن تطلب منها السماح عما مضى من إخفاء ما فيك من هذا العيب وعما حصل منك من القسوة عليها، فإذا عفت عن ذلك وسمحت ونرجو أن تعفو عن ذلك وتسمح فإن ذلك خير كثير، لقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال تعالى في وصف أهل الجنة: والعافين عن الناس، فالعفو مع الإصلاح خير وفيه ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فنصيحتي لك أن تتحلل من زوجتك وأن تطلب منها السماح، ونصيحتي لها أن تعفو عنك لأنها أم أولادك والحياة بينكما شركها الآن، ونسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع.
3: نعم. له سؤال آخر يتعلق بالموضوع، يقول لقد وصف لي أحد الأطباء نوعا من الأدوية عبارة عن دهان ذو قوام، وهل لو استعملته لا يؤثر على صحة الوضوء لأنه قد ربما يحول بين الماء والبشرة؟
0: لا يجوز لك أن تستعمل الدواء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن هذا ليس علاجا يزيله. إذا كان هذا علاجا يزيله فلا حرج عليك أن تستعمله لأن مدته مؤقتة. أما إذا كان شيئا يخفيه ويمنع وصول الماء فإنه لا يجوز، والحمد لله هذا أمر يكون في كثير من الناس، والإنسان إذا اعتاد هذا الأمر هان عليه، يكون شاقا عليه أول ما يخرج به، ولكنه إذا اعتاده وصار الناس ينظرون إليه فإنه لا شك أنه يزول عنه هذا الإحساس الذي يحسه منه.
4: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل
3: مازن التركي من الرياض، بعث يقول في سؤاله: جاء في كتاب المرأة وحقوقها في الإسلام أن الإسلام جعل من حق الزوجة أن تمتنع عن خدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية بما فيها خدمة الأولاد، وبتعبير آخر إن الإسلام لا يوجب على ذمة الزوجة هذه الأنواع من الخدمة كما في النصوص الفقهية للمذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي. هذا هو رأي هذا المؤلف وقوله في كتابه، فما مدى صحة هذا القول من وجهة النظر الإسلامية؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن لا ينسب الكتاب المؤلف الذي ألفه رجل من الناس أيا كان مستواه العلمي والديني، ولا أحب أن تنسب فتوى صدرت من عالم إلى أن ذلك هو الإسلام، إذ من الممكن جدا أن يكون هذا الرأي الذي زعم أنه هو الإسلام أو هذا الحكم الذي زعم أنه هو حكم الله ورسوله ليس موافقا لحكم الله ورسوله وليس من الإسلام، أي من الأحكام الإسلامية، وإنما يقال الأحكام الفقهية وما أشبه ذلك بدون أن ينسب إلى الإسلام عموما، لأن الذي يتكلم باسم الإسلام هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. أما أهل العلم فكل يعبر عما يراه في مدلولات الأحكام في مدلولات الكتاب والسنة، وجائز أن يكون ما يراه خطأ. وهذه المسألة ثم نأتي بعد ذلك إلى الجواب عن السؤال، وهو هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها أو لا. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها في لا في قليل ولا في كثير، حتى في طبخ الغداء والعشاء ونحوه لا يلزمها أن تقوم به، ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم بما دل عليه العرف في ذلك، فما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك مما جرى به العرف بأن النساء يلتزمن به حتى تعد من امتنعت من ذلك مخالفة للمعروف وجافية جافة، فإنه يلزمها أن تقوم به. وهذا القول هو الراجح، أن المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بما دل عليه العرف وبما كان متعارفا بين الناس،
5: بحسب الأحوال وبحسب الأزمان وبحسب الأمكنة، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فكما أن على الزوج أن يعاشرها بالمعروف، وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال وباختلاف القبائل والعادات، فعليها هي أيضا أن تعاشره كذلك، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعليهن ما عليهن بالمعروف ولهن ما لهن بالمعروف. وبناء على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات إنه يلزمها أن تخدم زوجتها أزوجها في الطبخ وغسيل الأواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب أولادها وحضانة ولدها والقيام بمصالحه، وقد نقول في وقت آخر إنه لا يلزمها أن تطبخ ولا يلزمها أن تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب أولادها، حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد. وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه القرآن والسنة. وأما الآراء الفقهية فإن الآراء الفقهية تنزل على حسب أعرافهم وعاداتهم، والعلماء رحمهم الله يحكمون بحسب ما يرون مما يقتضيه العرف في وقتهم، وإذا تدبر الإنسان ذلك وجده كثيرا في كلامهم يقول يجب كذا ويجب كذا، فإذا تأملته وجدت أن ذلك بحسب ما يكون من العرف في وقتهم. نعم،
3: بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع محمد علي الطيب، سوداني مقيم بالعراق، يقول في بعض الأحيان أكون مسافرا بالطائرة أو بالسيارة ثم يدخل وقت الصلاة أثناء الرحلة وهناك لا أعرف اتجاه القبلة ولا أتمكن من الركوع أو السجود ولست على وضوء ولم أجد ما أتيمم به، فكيف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف؟ فأنا أؤجلها حتى أصل فأصليها قضاء، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟
5: فعلك هذا ليس بصحيح، فإن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلق لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال، ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزا لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب. وعلى هذا يتبين أن ما فعله الأخ السائل من كونه يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت فيصليها قضاء بناء على أنه لا يعرف القبلة وأنه ليس عنده ماء في الطائرة وأنه لا يتمكن من الركوع والسجود، يتبين أن فعله هذا خطأ. ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال؟ نقول يتق الله ما استطاع. فبالنسبة للقبلة يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة أين اتجاه القبلة فيتجه حيث وجهوه إليه، وهذا في صلاة الفريضة. أما النافلة فيصلي حيث كان وجهه كما هو معروف. بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له قم، لأن القيام ممكن والطائرة في الجو، ونقول له اركع لأن الركوع ممكن لا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعا.
3: نعم.
5: فإن لم يتمكن من الركوع قلنا له تومي في الركوع وأنت قائم. في حال السجود نقول أسجد، والغالب أنه لا يمكنه إذا لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة. فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له اجلس بعد أن تقوم من الركوع وتأتي بالواجب اجلس، وأومئ بالسجود وأنت جالس. وأما القعود بين السجدتين والتشهد فأمره واضح، وبهذا تنتهي الصلاة قد اتقى الله فيها ما استطاع. وأما فيما يتعلق بالوضوء فنقول إذا لم يكن لديك ماء وليس هناك ماء يمكن أن تتيمم به فإنك تصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم، لأن ذلك هو منتهى استطاعتك وقدرتك. والمهم أن لا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعده، كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر،
3: هذا جائز.
5: فهذا جائز بل يكون واجبا في هذه الحال.
3: نعم. بالنسبة للتيمم يعني لابد من التيمم بتراب له غبار؟
5: التيمم بالتراب لا يحتاج إلى غبار على القول الراجح.
3: نعم.
5: لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا عام في كل الأوقات. ومعلوم أن المسافرين قد يكونون على أرض رملية ليس فيها غبار، وقد يكونون في زمن الأمطار وبل الأرض فلا يكون غبار.
3: نعم.
5: فالصحيح أنه أن الغبار ليس بشرط،
3: لكن أقصد أنه لا يصح التيمم إلا بتراب
5: بكل ما على الأرض، لكن في الطائرة ما يتمكن الإنسان إلا إذا كان معه تراب فهو يمكن أن يتيمم.
3: نعم. هذا السائل محمد أحمد بدر مصري يعمل بالعراق أيضا، يقول عندنا عادة في يوم العيد بعد أداء صلاة العيد نقوم بزيارة المقابر، فنجد هناك النساء يقمن بالبكاء والنواح فوق المقابر، فما حكم هذا العمل منا ومن النساء؟
5: أما حكم العمل منكم فإنه من البدع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يخصص المقابر بالزيارة في يوم العيد،

0: قد جاء في كل هذه الأشياء. فإذا خصصنا عبادة من العبادات بزمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع. فتخصيص يوم العيد بزيارة المقبرة بدعة ليست واردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. وأما بالنسبة لزيارة النساء فإن زيارة النساء محرمة، لا يجوز للنساء أن يزورن القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. فكيف إذا حصل من زيارتهن ما ذكره السائل من البكاء والنياحة؟ فإنه يكون ظلما فوق ظلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وأخبر أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يبتعدن عن محارمه ولا يزورن المقابر. وإذا كنا يريدن أن يدعون للأموات فليدعون وهم في بيوتهم، والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء.
1: أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من السائل فتحي منصور من الجماهيرية الليبية، يقول: أنا أشكو من كثرة الشك في الطهارة من الجنابة لدرجة أنني أعيد الغسل مرة أخرى أو مرتين، فما الحكم في هذا وماذا يجب علي؟
0: الحكم في هذا أن الشكوك إذا كثرت فإنه لا يلتفت إليها لأنها وسواس كما نص على ذلك أهل العلم. وعليه فإذا كثرت الشكوك فاطرح ولا تلتفت لها ولا تبالي بها ولا تعيد الغسل، بل استمر في صلاتك وعبادتك ولا تعيد شيئا من طهارتك.
1: السؤال الثاني يقول: إذا اغتسل الشخص من الجنابة بعد الحدث مباشرة وبعد أن انتهى ولبس ملابسه أحس بخروج شيء أو وجد أثرا لسائل قد خرج منه، فماذا عليه في هذه الحالة؟
0: هذا السائل الذي خرج منه إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى فلا يجب الغسل، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعود الوضوء فقط.
1: نعم. يقول: ماذا يجب على من به سلس البول أو الريح من حيث الطهارة للصلاة؟
0: يجب على من به سلس بول أو ريح أن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ثيابه وإلى فخذيه، ثم يتوضأ ويصلي الصلاة، وله أن يصلي فروضا ونوافل. أما إذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فإنه إذا أراد أن يفعل هذه النافلة فعلى ما ذكرنا، غسل فرجه وتحفظ بشيء ثم توضأ ثم صلى.
1: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل محمد حامد ذياب من بني مالك، يقول: لي ابن ولأخي ثلاث بنات، إحداهن كبيرة ومتزوجة، وقد رضع ابني من ابنة أخي الكبيرة، فهل يجوز له أن يتزوج من إحدى أخواتها الباقيات أم لا؟
0: إذا كان الرضاع 5 رضاعات فأكثر وكان في الحولين قبل الفطام فإنه يكون ابنا لمن رضع منها، وتكون أخواتها خالات له. ومعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج واحدة من خالاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إذا كان الرضاع دون 5 رضاعات فإنه لا يؤثر، فلا تكون المرضعة أما له ولا أخواتها خالات له، وحينئذ يجوز أن يتزوج من شاء منهن.
1: نعم. ومفهوم 5 رضاعات ما هو؟
0: 5 رضاعات يرى بعض أهل العلم أن كل رضعة، أن الرضعة هي أن يمسك

0: الرضيع الثدي.
1: نعم.
0: فمتى أطلقه فهي رضعة، فإذا عدا إليه فهي رضعة ثانية، وهكذا ولو في مجلس واحد. ويرى آخرون من أهل العلم أن الرضعة مثل الوجبة من الطعام للكبير، وأنه لا عبرة بالتقام الثدي ثم إطلاقه ما دام المجلس واحدا، وهذا أحوط، لأنه أقرب إلى مفهوم اللفظ، ولأن الأصل الحل، فلا يثبت التحريم إلا بدليل بين يرفع ذلك الحل. ومن أخذ بالاحتياط وأخذ بالقول الأول
1: لا،
0: على أن الرضعة هي إمساك الثدي ثم إطلاقه ثم إطلاقه، فلا بأس بذلك، لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب. نعم.
1: والرأي الراجح من القولين؟
0: الراجح عندي أنه أن الرضعة اسم للوجبة.
1: نعم.
0: وأنه إذا كان في مجلس واحد فلو أطلق الثدي ثم عاد ثم أطلقه ثم عاد فهي رضعة واحدة
1: ما دامت في مجلس واحد. نعم. والسن ليس هناك شرط في السن؟
0: أما السن فإن بعض العلماء يرى أن المعتبر الحولان.
1: نعم.
0: وبعضهم يرى أن المعتبر الفطام، فمتى فطم الصبي ولو قبل الحولين وصار يتغذى بالطعام والشراب فلا أثر لرضاعه. ومنهم وإذا لم يفطم ولو تجاوز الحولين فإن رضاعه معتبر. ومنهم من يقيده بالحولين، يقول لأن الحولين أضبط، إذ أن الأول قد يخفى كونه مفطوما أم غير مفطوم.
1: نعم.
0: وهذا والحولان أضبط. نعم. والله أعلم.
1: السؤال الثاني يقول: بينما كانت أغنامي ترعى في البر إذا اعتدى عليها سبع واختطف إحداها فلحقت به فوجدته قد كسر أحد أعضائها ولكنها لازالت حية لم تمت، فذكيتها، فهل يجوز الأكل من لحمها أم لا؟
0: نعم، يجوز الأكل من لحمها ما دمت أدركتها حية، لقول الله تعالى: وما أكل السبع، يعني حرام عليكم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فما أدركت زكاته من مأكل السبع والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة فإنه يكون حلالا.
1: يعني جميع لحمها حلال، حتى الجزء الذي قد شرع السبع في أكله،
0: حتى الجزء الذي شرع السبع في أكله، أما إذا كان قد قطعه أي السبع فإنه لا يحل أكله، لأن ما أبين من حي فهو كميتته.
1: إذا قطعه حتى انفصل عن باقي الجسد.
0: نعم.

0: لأن ما أبين من حي فهو كميتته.
1: إذا قطعه حتى انفصل عن باقي الجسد
0: نعم
1: فهذا لا يجوز.
0: نعم
1: نعم بارك الله فيكم. هذا السائل ألف مصري يعمل بالرياض بعث بسؤالين. السؤال الأول يقول: أنا رجل متزوج وقد أنجبت زوجتي 6 من الأطفال، ولكني بعد هذا أشك في حسن سلوكها نظرا لبعد الشبه بيني وبين بعض الأولاد، فهل هذا يعتبر داعيا للشك فيها أم لا؟ وماذا علي أن أفعل؟
0: عليك إذا جاءت امرأتك بولد يكون شبهه موجبا للشبهة عليك أن لا تلتفت إلى ذلك، لأنه ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلام أسود، وكان الرجل وامرأته بغير هذا اللون. فهو يعرض ويبين ما في نفسه من الشبهة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. فقال: أنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهكذا ابنك لعله نزعه عرق. فأنت لا تدري، فقد يكون من أجدادك أو أجداد امرأتك من هو بهذا الشبه الذي استغربته من بين أولادك، فلا تلتفت إلى هذا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما دامت زوجتك مستقيمة فلا يكونن في نفسك شك منها. نعم.
1: نعم. السؤال الثاني: هل يجوز لمن عليه دين أن يؤدي فريضة الحج إن لم يكن قد أداها من قبل، أو أداها ولكنه يريد أن يتطوع؟
0: إذا كان على الإنسان دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعا للحج، وعلى هذا فيوفي الدين، ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج. وأما إذا كان الدين أقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد أداء الدين، فإنه يقضي دينه ثم يحج حينئذ، سواء كان فرضا أم تطوعا. لكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بها، وغير الفريضة هو بالخيار، إن شاء تطوع وإن شاء فلا إثم عليه.
1: هذه الرسالة من السائل أنور عبد الهادي محمد، عراقي يدرس بالباكستان. يقول: لقد قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده، وقد ذكر المؤلف أن المذاهب الأربعة قد أباحوا هذا النوع من الزواج، وحرمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة، فما هو الحكم الصحيح في هذا؟ فإن كان جائزا فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها.
0: المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم، وأنه داخل في نكاح المتعة، وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الرجل لو تزوج المطلقة 3 بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلا ومحرما ولم تحل للزوج الأول، كما لو شرط ذلك في نفس العقد. وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية

0: التحليل، أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضا. وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه، لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به، وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل هذا المسمى انفسخ النكاح تلقائيا، فليست النية كالشرط. وهذا الفرق بين ظاهر، لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائيا، وإذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزم به عند تمام المدة. وهذا الفرق لا شك أنه مؤثر في الحكم، ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر، أي أن الإنسان إذا تزوج بنية أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها، فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب، فيكون في ذلك خداع وغش لهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. والحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط، فذهب قوم من أهل العلم وهو المشهور مثل الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة، وعلل ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياسا على التحليل الذي تكون نيته كشرطه. وقال آخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر، وإن الفرق بين النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق، أو انفسخ النكاح إن كان النكاح مؤجلا إلى هذه المدة. وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم، ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها، لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب، وحينئذ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم، فإن علمهم فهو نكاح المتعة، وإن كتمه كان غشا وخداعا، فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل.
1: هذه رسالة من المستمع زايد غرم الله الشهري من النماص، يقول لي والدة وقد ورثت نصيبها من بعد أبيها المتوفى فأعطته لأخيها الشقيق، علما أن لها 8 أولاد بين ذكور وإناث، فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعا، وما مقدار نصيب أولادها من إرثها؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المرأة كما قال السائل ورثت من أبيها ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيها،
1: لا،
0: وأحد أبنائها يسأل هل هذه العطية جائزة، فنقول إذا كانت هذه العطية في حال صحتها فإنها جائزة، ولها أن تتصرف في مالها بما شاءت، غير أنها لا تفضل أحدا من أولادها على أحد. أما أن تعطي أولادها، أما أن تعطي أخاها أو أحد من أقاربها سوى أولادها فلها الحق في ذلك ولا أحد يمنعها منه. وأما سؤاله ما نصيبه من إرثها، فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها فليس لهم حق فيه ما دامت الأم على قيد الحياة، وإذا ماتت فإن إرثها يقسم على حسب ما تقتضيه الشريعة في وقت موتها، ولا يمكن الحكم عليه الآن. أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث الذي ورثته من أبيها في مرض موتها المخوف أو ما في حكمه، فإنه ليس لها أن تتصرف فيما زاد على الثلث. فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها فإنه يتوقف على إجازة الورثة، وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها فإن عطيتها تامة. نعم.
1: بارك الله فيكم. السائل من السودان ومقيم بالمملكة، لم يذكر اسمه، يقول: من العادات عندنا في السودان في حالات الزواج والختان أن يقوم الواحد منا بدفع مبلغ من المال للعريس أو لوالي أمر المختون مساعدة له في الزواج، وعندما يتزوج الشخص الآخر يقوم ذلك العريس بالدفع للعريس الجديد، أي يرد ذلك وكأنه دين يرده زائدا عن المبلغ الذي كان قد دفع له. فإذا كان هذا الأمر من قبيل التعاون ويدخل في باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكيف الحكم في هذه الزيادة؟ كأن أدفع له في زواجه 100 ريال فيعطيني في زواجي 300، أقول هل تعتبر هذه الزيادة ربا أم أنها حلال؟
0: السؤال هنا يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى ما يعطى عند الختان مساعدة لولي أمر المختون، والثانية ما يعطى المتزوج مساعدة له على زواجه. فأما في الختان إنما يعطاه ولي الأمر لا بأس به إذا كان يتحمل مالا كثيرا فيعطى مساعدة له، وأما إذا كان لا يتحمل مالا كثيرا كما هو المعروف فإنه لا حاجة إلى أن يعطى إعانة على ذلك. أما في مسألة الزوج أو المتزوج فإنه أيضا لا بأس من إعانته، والإعانة لا تعتبر قرضا، ولذلك لو مات المتزوج الذي أعين لم تبقى هذه الإعانة دينا في ذمته ولم تؤخذ من تركته، فدل هذا على أنها ليست قرضا ولا في حكم القرض، وإنما هي مجرد مساعدة. والزوج إذا أعان المتزوج الآخر بعد ذلك بمال أكثر مما أعين به فإنه لا حرج فيه، لأن هذا من باب المعروف والإحسان والمكافأة، والإنسان لا حرج عليه أن يكافئ من أسدى إليه معروفا بأكثر من معروفه، فإن ذلك غاية الكرم. ولهذا لما استقرض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ولم يجد لوفائه إلا رباعا خياري إلا خيارا رباعيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوه، أي أعطوا المقرض، فإن خياركم أحسنهم قضاء.
1: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
2: نور على الدرب.
1: أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل مطر من جيزان: كنا في حلقتنا الماضية قد استعرضنا سؤالا له ووعدناه بإكمال عرض بقية أسئلته، وهذا سؤاله الثاني. يقول: رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وأحرم من آبار علي مفردا بالحج، فهل هذا يعتبر متمتعا بناء على العمرة السابقة أم لا؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما دام هذا الرجل حين أتى بالعمرة في أشهر الحج قد عزم على أن يحج من عامه فإنه يكون متمتعا، لأن سفره بين العمرة والحج لا يبطل التمتع إلا إذا رجع إلى بلده وأنشأ السفر من بلده إلى الحج فحينئذ ينقطع تمتعه، لأنه أفرد كل نسك بسفر مستقل. فهذا الرجل الذي رجع، الذي ذهب إلى المدينة بعد أن أدى العمرة ثم أحرم بالحج من آبار علي، يلزمه هدي التمتع لعموم قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
1: نعم. سؤاله الثاني يقول: رجل تعدى ميقاته ودخل مكة وسأل ماذا يصنع، فقيل له: ارجع إلى أقرب ميقات وأحرم منه، وفعل، فهل يجزئ هذا أم لابد من الرجوع إلى ميقاته الذي جاوزه في قدومه؟
0: إذا مر الإنسان بالميقات ناويا النسك إما حجا أو عمرة فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه بما أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وهذه المسألة التي ذكر السائل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له: ارجع إلى أدنى ميقات فأحرم منه، نقول له إن هذه الفتوى التي أفتيها ليست بصواب، وأن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر منه أو مر به، لأنه الميقات الذي يجب عليه الإحرام منه، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أشرنا إليه آنفا. ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم واعتمد على ذلك فإنه لا شيء عليه، لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم، وخطأ المفتي ليس عليه منه شيء.
1: نعم. هذه رسالة من المستمع علي سعيد عبد البديع من الرياض، يقول: حج أبي في العام الماضي وهو رجل عامي ويمشي على رجل واحدة معتمدا على عصا، فسمع أن طواف الوداع 6 أشواط ونظرا لظروفه تركه، فماذا يجب أن أفعله بالنسبة له حتى أطمئن على أداء هذه الشعيرة على الوجه الأكمل، خصوصا وأنني لم أتمكن من الحج هذا العام، فهل أعطي لبعض الحجاج قيمة الدم ثم يذبح عنه أم أكلفه بالطواف عنه، وهل إذا ذهبت لأداء عمرة أو طواف أنا نيابة عنه أكون قد فعلت ما يجب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
0: ما دام والدك لم يترك إلا طواف الوداع فقط، فإن أهل العلم يقولون في من ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، وعلى هذا فتوكل أحدا يذهب إلى مكة من الذاهبين إلى مكة ليشتري لك شاة أو معزا ويذبحها ويتصدق بها على الفقراء هناك.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع مصطفى شعبان مصري مقيم بمكة المكرمة النزهة، بعث ب3 أسئلة. السؤال الأول يقول: لقد قمت منذ 3 سنوات بالحج لي وكنت لا أعلم إلا القليل عن مناسك الحج، وذهبت مع بعض أصدقائي الذين حجوا في الأعوام السابقة، ولكننا عندما وصلنا إلى عرفات تاه البعض عنا وكان معهم كل حاجاتنا، ولم يبق معي غير نقودي وواحد من أصدقائنا، وأكملنا باقي مناسك الحج كمثل باقي الحجاج، نسير معهم ونفعل كما يفعلون حتى نزلنا من منى بعد رمي الجمرات جميعها، ولا أدري أن علينا غير طواف الوداع،
3: ولم أعمل طواف الإفاضة، ورجعت إلى جدة حيث أنني مصري وأعمل فيها، وكنت أعزب، وطبعا لم أعمل طواف وداع إلا عند مغادرتي المملكة في فترة الإجازة. ثم قمت بعدما علمت بتقصيري في الحج في الحجة الأولى بالحج مرة ثانية لي، وطبعا بحثت في مناسك الحج وقرأت الكثير عنه قبل ذهابي ثانيا حتى لا أقصر في شيء مرة أخرى، والحمد لله. وأخبروني أن الحجة الثانية تعوض النقص في الأولى، فأريد معرفة حقيقة الأمر منكم، هل علي شيء الآن بالنسبة للحجة الأولى التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات؟
0: تكرر في هذه الحلقة ذكر هذه الإشكالات التي يقول فيها السائلون إنهم سألوا وقيل لهم كذا، وأنا أحب أن أسأل من الذي يسألون؟ هل هم يسألون عامة الناس أو يسألون أي إنسان رأوه؟ فإن كان الأمر كذلك فإنه تقصير منهم، وهذا لا تبرأ به الذمة، ولا يكون لهم به حجة عند الله، لأن الله إنما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسؤالك لمن لا تعلم أنه من أهل الذكر سؤال لا يفيد، لأن من ليس من أهل الذكر هو مثلك جاهل لا يصح لأن يسأل. أما إذا كانوا يسألون أهل علم ويثقون بعلمهم ودينهم فإنهم يكونون معذورون أمام الله عز وجل ولا يلزمهم شيء. وحينئذ فهذا الذي أفتاه بأن حجته الأخيرة تجزئه عن حجته الأولى في إفتائه نظر، لأن حجته الأولى لم تتم، إذ أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، وعلى هذا فكان ينبغي لهذا المفتي أن يأمره بأن يطوف طواف الإفاضة ليكمل حجه الأول، ثم بعد ذلك يأتي بالحج الأخير ويكون الحج الأخير تطوعا. نعم،
3: أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: أنا الآن أعمل في مكة المكرمة منذ 2 عامين، فهل عندما أسافر في فترة إجازتي السنوية يجب أن أطوف طواف وداع، مع العلم أنني أقوم بالحج سواء لي أو للأهل المتوفين؟ وهل يمكن عمل الطواف للوداع ليلا ثم السفر صباحا؟ أي هل يمكن النوم بعد الطواف وتناول الطعام أو شراؤه ثم السفر أم لا؟
0: طواف الوداع واجب على كل إنسان غادر مكة وهو حاج أو معتمر.
3: نعم.
0: فإذا قدمت للحج أو للعمرة وأتيت بذلك فإنك لا تخرج حتى تطوف للوداع. أما إذا قدمت إلى مكة لغير حج ولا عمرة بل لعمل أو لزيارة قريب أو ما أشبه ذلك، فإن طواف الوداع لا يلزمك حينئذ، لأنك لم تأتي بنسك حتى يلزمك طواف الوداع. ويجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولكن العلماء رخصوا لمن طاف طواف الوداع، رخصوا له في الأشياء التي يفعلها وهو عابر وماشٍ، مثل أن يشتري حاجة في طريقه أو أن ينتظر رفقة متى جاءوا ركب ومشى. وأما من طاف للوداع ثم أقام ونوى إقامة لغير هذه الأشياء وأمثالها فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع.
3: السؤال الأخير يقول: إذا كان السؤال الأخير في الواقع لا يتعلق بالحج بل بالزكاة، يقول: إذا كان لي ميراث من الوالد عبارة عن 1/3 منزل ويدر علي دخلا من إيجاره، فكيف يمكن حساب زكاته سنويا؟ وهل يصح إعطاء أي نقود لبعض الأقارب أو الأصدقاء تكون زكاة، خاصة لأن دخلهم قليل ومحدود؟
0: هذا العقار الذي أعددته للإجارة ليس فيه شيء من الزكاة، لأنه لم يعد للتجارة وإنما أعد للاستغلال، ولكن الزكاة في أجرته إذا قبضتها وتم عليها سنة من العقد فإنه يجب عليك أن تزكيها. فإذا قدر أنك آجرته في شهر محرم ثم عند تمام ذي الحجة أعطاك الأجرة، فإنه يجب عليك أن تؤدي الزكاة لأنه تم عليه الحول.
3: نعم.
0: وإن أعطاك الأجرة في أثناء السنة وصرفتها قبل أن تتم الحول، أن يتم الحول، فلا زكاة عليك فيها. وأما صرف هذه الزكاة وغيرها من الزكوات إلى الأقارب والأصدقاء فإن كانوا أهلا لها ومستحقين لها، فإن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، وهم أفضل من غيرهم. وإن كانوا لا يستحقون الزكاة فإنه لا يجوز أن تصرفها إليهم، بل يجب أن تصرفها إلى من أوجب الله صرفها إليهم، في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
3: بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع صالح سليمان عبد الله من الأحساء المزروعية، يقول: ما الحكم في من ذهب لأداء فريضة الحج والعمرة قارنا؟ هل يجزئ طواف القدوم للحج عن طواف العمرة؟ وهل يجزئ السعي للحج عن السعي للعمرة؟ أم عليه أن يطوف طواف القدوم للحج ثم الطواف بنية العمرة ثم السعي للحج ثم السعي للعمرة؟
0: إذا حج الإنسان قارنا،
3: نعم،
0: فإنه يجزئه طواف الحج وسعي الحج عن العمرة والحج جميعا، ويكون طواف القدوم طواف سنة. وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أخره إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ولا يسعى، لأنه سعى من قبل. والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعا. نعم.
3: السؤال الثاني يقول: أثناء الطواف للعمرة أو الحج حان وقت صلاة الظهر أو العصر أو أي فريضة أخرى، فهل يصلي ثم يكمل بقية أشواط الطواف، أم يصلي ويبدأ الطواف من جديد، أم يكمل الطواف ثم يصلي متأخرا؟
0: إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف، سواء طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تطوع،
3: لا،
0: فإنك تنصرف من طوافك وتصلي ثم ترجع وتكمل الطواف ولا تستأنفه من جديد، وتكمل الطواف من الموضع الذي انتهيت إليه من قبل.
3: نعم.
0: ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد.
3: نعم.
0: لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي، فلا يمكن أن يكون باطلا. نعم.
3: من فعل شيئا من محظورات الإحرام، هذا سؤاله الثالث، يقول: من فعل شيئا من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه كأن مشط شعر رأسه فعل ذلك ناسيا، هل عليه شيء؟
0: إذا فعل شيء من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه وهو لم يعقد النية بعد فلا شيء عليه، لأن العبرة بالنية لا بلبس الثوب، ولكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك فإنه إذا فعل شيئا من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. لا. ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر فيذكر إن كان ناسيا ويعلم إن كان جاهلا، يجب عليه أن يتخلى من ذلك المحظور. مثال هذا لو أن رجلا نسي فلبس ثوبا وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب. وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبى، فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فورا ولا شيء عليه. وكذلك لو كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياط بل منسوجة نسجا، يظن أن المحرم لبس ما فيه خياطة، فإنه لا شيء عليه. ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإن لم يكن فيها توصيل فإنها من اللباس الممنوع، فإنه يجب عليه أن يخلعها. والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظورات الإحرام أن يكون محظور الإحرام من اللباس والطيب ونحوهما أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما، وإن كان بعض العلماء فرق بين هذا وهذا، ولكن الصحيح عدم التفريق، لأن هذا من المحظور الذي يعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان والإكراه. واعلم أن الفدية في حلق الرأس ذكرها الله تعالى في القرآن في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام 3 أيام، والإطعام إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
3: السؤال الرابع يقول رجل لبس ملابس الإحرام ولكنه لم يترك الذراع الأيمن مكشوفا وغطى الصدر والظهر والذراعين، فهل عليه شيء؟ وإذا أمسك بمظلة لحماية رأسه من الشمس فهل عليه شيء؟ وكذلك لو لبس حزاما من الجلد حول وسطه فوق الإزار وهو مخيط فهل يؤثر هذا على صحة الإحرام؟
0: المسألة الأولى إذا لم يكشف كتفه الأيمن.
3: نعم.
0: والواقع أن أكثر الحجاج يغلطون في هذه المسألة، حيث يكشفون الكتف من حين الإحرام إلى أن يحلوا من الإحرام.
3: نعم.
0: وهذا سببه الجهل، وذلك لأن كشف الكتف الأيمن إنما يشرع في حال طواف القدوم فقط. وعلى هذا فإذا أحرمت فإنك تغطي جميع الكتفين.
3: نعم.
0: حتى تشرع في طواف القدوم، فإذا شرعت في طواف القدوم اضطبعت بأن تكشف الكتف الأيمن وتجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر، فإذا فرغت من الطواف أعدت الرداء على ما كان عليه، أي غطيت الكتفين جميعا.
3: نعم.
0: وبهذا يزول الإشكال الذي ذكره السائل، فيكون الإنسان مغطيا كتفيه وقاية للحر أو البرد إلى أن يبدأ بالطواف. وأما المسألة الثانية وهي حمل المظلة على الرأس، وقاية من حر الشمس فإن هذا لا بأس به ولا حرج، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس، رأس الرجل، لأن هذا ليس تغطية بل هو تضليل من الشر من الشمس والحر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال، أحدهما يقود به راحلته والثاني رافع ثوبه يظلله من الشمس حتى أو من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا دليل على أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو محرم.
3: نعم.
0: قبل أن يتحلل. وأما السؤال الثالث
3: وهو وضع حزام
0: حول الحزام على وسطه فإنه لا بأس به ولا حرج فيه. وقوله مع أنه مخيط، هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة، حيث ظنوا إن معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط أن ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة، وليس كذلك، بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مخيطا على قدر العضو ولبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة وما أشبهها.
3: لا.
0: وليس مراد أهل العلم ما كان فيه خياطة. ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس، وإن كان قد خيط بعضه ببعض.
3: نعم. إذن على هذا يجوز يعني جميع أنواع الأحزمة.
0: نعم.
3: وما يسمى منها بالكمر لحفظ النقود وال.
0: نعم. كل هذه جائزة.
3: أو البعض الأنواع من الأحذية أيضا.
0: نعم.
3: نعم. سؤاله الأخير يقول: أدى حاج مناسك الحج ولم يتمكن من الذهاب لزيارة المسجد النبوي وسافر مباشرة، فهل من ضرورة قبول الحج أن يلحق بالزيارة أم لا؟
0: هذا ليس من ضرورة الحج، ليس من ضرورة الحج أن يزور الإنسان المسجد النبوي، ولا علاقة له بالحج، وإنما زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في كل وقت، ولكن أهل العلم ذكروها في المناسك لأنهم فيما سبق كان يشق على الناس أن يأتوا لزيارة المسجد النبوي، فكانوا يجعلونها مع فعل الحج ليكون السفر إليها واحدا، وإلا فلا علاقة لها بالنسك. بل من اعتقد أن لها علاقة في النسك فإن اعتقاده ليس بصحيح، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. نعم.
3: بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن، يقول: ما حكم حج من أحرم بالحج متمتعا وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر، بل حل من إحرامه وبقي إلى يوم الثامن من ذي الحجة، فأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوداع، فماذا عليه في ذلك؟
0: هذا الحاج ترك التقصير في عمرته، والتقصير من واجبات العمرة، وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعها للفقراء. وعلى هذا فنقول لهذا الحاج: يجب عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء، وبهذا تتم عمرتك وحجك.
3: نعم. وإن كان الآن خارج مكة،
0: وإن كان خارج مكة يوصي أن يذبح له الفدية بمكة،
3: لابد أن تذبح في مكة.
0: نعم.
4: نعم.
0: نعم. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. هذا السائل صالح جابر سوداني مقيم بالكويت، يقول: لقد أديت فريضة الحج في عام مضى مع تفيلي، ولقد كان اسمي الصحيح صالح جابر، وقد اشتريت عقدا للعمل بدولة الكويت باسم عبد الله الشيخ نافع، ولقد استخرجت جواز سفر بهذا الاسم ومن ثم أديت به فريضة الحج في ذلك العام، فهل يصح حجي أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
0: إن حجك صحيح لأن تزوير اسمك لا يؤثر في صحة الحج.
4: نعم.
0: ولكن عليك الإثم بتزوير الاسم، وعليك الآن أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعدل اسمك إلى الاسم الصحيح الذي كنت مسمّم به من قبل حتى لا يحصل تلاعب لدى المسؤولين، ولئلا تسقط الحقوق التي وجبت عليك باسمك الأول باختلاف اسمك الثاني عن الاسم الأول، فتكون بذلك آكل المال بالباطل مع الكذب الذي افتريته بتغيير اسمك. وبهذه المناسبة أود أن أنصح كل من سمع كلامي هذا بأن الأمر ليس بالهين بالنسبة لأولئك الذين يزورون الأسماء ويستعيرون أسماء لغيرهم من أجل أن يستفيدوا من إعانات الحكومة أو من أمور أخرى، أو من أجل أن يصلوا إلى أغراض لهم بأسماء غيرهم من هذه الأسماء المزورة، فإن ذلك تلاعب في المعاملات وكذب وغش وخداع للمسؤولين والحكام. وليعلموا أن من اتقى الله عز وجل جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وأن من رزقه الله جعل له من أمره يسرا، وأن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، وأن من اتقى الله وقال قولا سديدا أصلح الله له عمله وغفر له ذنبه، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نعم.
4: له سؤال آخر يقول ما هو الوقت المخصص لرمي الجمرات بداية ونهاية؟ فقد رميت الجمرة الأخيرة في الساعة 9 صباحا وكنت مع كفيلي وهو الذي أصر على الرمي في هذا الوقت بالرغم من إلحاحي لتأخيرها حتى بعد الظهر، فهل أجزأ عنا ذلك الرمي أم علينا شيء نفعله؟
0: وقت الرمي بالنسبة لرمي جمرة العقبة يوم العيد،
4: نعم،
0: يكون لأهل القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد، ولغيرهم من الضعفاء ومن لا يستطيع مزاحمة الناس من الصغار والنساء يكون وقت الرمي في حقهم من آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت ترتقب غروب القمر ليلة العيد، فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة. أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيد، وإذا كان الإنسان في زحام أو كان بعيدا وأحب أن يؤخره إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم 11. وأما بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق وهي اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، فإن ابتداء الرمي يكون من زوال الشمس أي من انتصاف النهار عند دخول وقت الظهر، ويستمر إلى الليل، وإذا كان هناك مشقة بالزحام أو غيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر. ولا يحل الرمي في اليوم 11 واليوم 12، لا يحل الرمي قبل الزوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال للناس خذوا عني مناسككم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر الرمي إلى هذا الوقت مع أنه في شدة الحر، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت. ويدل لذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي من حين أن تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمى قبل الزوال، وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل لأجل أن يصلي صلاة الظهر في أول وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل. والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز قبل الزوال، والله الموفق.
4: أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من السائل ألف قاف يا لام من الرياض، يقول: في أثناء السير نهارا وأنا محرم وضعت طرف الإحرام على رأسي، وحينما تيقظت لذلك رفعته من على رأسي ولم أعد لذلك مرة أخرى، فهل علي شيء؟
0: ليس عليك شيء، لأنك وضعته ناسيا، والإنسان إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا فإنه لا شيء عليه، ولكنه يجب عليه إذا ذكر أن يتخلى عن ذلك المحظور. والدليل على أنه لا شيء عليه قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم.
4: السؤال الثاني يقول: قمت برمي الجمرات أول أيام العيد وثاني يوم، وانصرفت معتقدا أن رمي التعجيل يومين أول أيام العيد وثاني الأيام، وبعد عودتي إلى الرياض عرفني أحد الإخوان بأن الرمي المعجل يومين بعد أول أيام العيد لا يوما واحدا مثل ما فعلت، فما الذي يجب علي فيما سبق مع أني لم أطف طواف الوداع؟ وهل حجي صحيح بذلك الشكل؟
0: حجك صحيح لأنك لم تترك فيه ركنا من أركان الحج، ولكنك تركت فيه ثلاثة واجبات: الواجب الأول المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والواجب الثاني رمي جمرات في اليوم الثاني عشر، والواجب الثالث طواف الوداع. ويجب عليك على كل واحد منها دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، لأن الواجب عند أهل العلم إذا تركه الإنسان عن الواجب في الحج، إذا تركه الإنسان وجب عليه دم يذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إخواننا الحجاج على هذا الخطأ الذي ارتكبه أخونا السائل، فإن كثير من الحجاج يفهمون مثل ما فهم، يفهمون أن معنى قوله تعالى: فمن تعجل في يومين، أي خرج في اليوم الحادي عشر، فيعتبرون اليومين يوم العيد واليوم الحادي عشر، والأمر ليس كذلك، بل هذا خطأ فهم، هذا خطأ في الفهم، لأن الله تعالى قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق أولها اليوم الحادي عشر، وعلى هذا فيكون قوله: فمن تعجل في يومين، أي من أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر. فينبغي أن يصحح الإنسان مفهومه نحو هذه المسألة حتى لا يخطئ، والله موفق.
4: جزاكم الله خيرا. هذا السائل إبراهيم مطر من جيزان بعث بسؤالين، يقول في السؤال الأول: رجل وقف في عرفة وفي ذلك اليوم مرض حتى خرج وقت الرمي وأيام التشريق، فماذا يفعل هذا الحاج وقد ذهب وقت الرمي وتعدى وقت طواف الإفاضة؟
0: الحقيقة أن السؤال لم يفصل فيه، فهو يقول أنه مرض من يوم عرفة ولا ندري هل بقي في عرفة حتى غربت الشمس، وهل بات بمزدلفة، وهل بات بمنى، فهذا السؤال فيه إشكال واضح. فنقول: إذا كان هذا الرجل الذي مرض في يوم عرفة مرض مرضا لا يتمكن معه من إتمام النسك، وقد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه، ولكن إن كان هذا الحج فريضته فإنه يؤديه في سنة أخرى. وإن كان لم يشترط فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من إكمال حجه له أن يتحلل، ولكن يجب عليه هدي، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
4: نعم.
0: فقوله فإن أحصرتم، الصحيح أنه يشمل حصر العدو وحصر غيره، ومعنى الإحصار أن يمنع الإنسان مانع من إتمام نسكه، وعلى هذا فيتحلل بعمرة، فيتحلل ويذبح هديا ولا شيء عليه سوى ذلك، إلا إذا كان لم يؤدي فريضة الحج فإنه يحج من العام القادم. أما إذا كان الرجل واصل المسير في حجه ووقف بمزدلفة ولكنه في منى لم يبت ولم يرم الجمرات، فإنه في هذه الحال يكون حجه صحيحا ومجزئا، ولكن عليه دم لكل واجب تركه، فيلزمه على هذا دمان: أحدهما للمبيت بمنى، والثاني لرمي الجمرات. وأما طواف الوداع فيطوفه إذا أراد أن يخرج.
4: طواف الإفاضة،
0: هو لم يطف طواف الإفاضة؟
4: نعم،
0: طواف الإفاضة يبقى حتى يعافيه الله فيطوف،
4: يبقى عليه.
0: نعم،
4: ولو تأخر
0: لأنه أي طواف الإفاضة ليس له حد.

0: حكم هذا مع العلم أنه قد أتى أهله في تلك الفترة؟
1: يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله، لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني، ومن حل التحلل الأول دون الثاني حرم، وبيح له كل شيء إلا النساء. ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه. أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل، وإن كان عالما فإن عليه شاة على ما قاله أهل العلم يذبحها ويوزعها على الفقراء، وعليه أيضا أن يحرم ليطوف طواف الإفاضة محرما، لأنه فسد إحرامه بجماعه بعد التحلل. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا السائل سعيد محمد يقول: كنت أعمل سائقا، وفي شهر الحج اتفق جماعة على الحج وكلموني على ذلك بما أني سائق سيارة، ولكي أتنقل بهم في سيارتي بين المشاعر، ونويت الحج معهم. وعندما وصلنا مكة ودخلنا المسجد الحرام وطفنا طواف القدوم، بعد ذلك خرجنا وإذا بهم قد غيروا رأيهم وقالوا لي: أوقف السيارة في مكة وأنت اذهب وحج لوحدك. وكنت قد اتفقت معهم على مبلغ معين من المال، وأعطوني أقل منه بكثير، وعندها غضبت ونزلت إلى جدة وقطعت حجي، ومن يومها وأنا لا أعرف ماذا يترتب علي من جراء ذلك. فهل لهم الحق أولا في نقض هذا الاتفاق على الأجرة؟ وثانيا، ماذا علي في العدول عن الحج، وهم أيضا فقد عدلوا عن الحج وقطعوه من تلك اللحظة؟
1: أما بالنسبة للأجرة فإن لك الأجرة كاملة.
0: نعم.
1: ما دام الفسخ من قبلهم، لأنه لا عذر منك أنت ولا تفريط، وإنما هم الذين قطعوا ذلك على أنفسهم، فيلزمهم أن يسلموا الأجرة كاملة. وأما بالنسبة للحج فإن كنتم قد تحللتم بعمرة، يعني طفتم وسعيتم وقصرتم ثم حللتم على نية أن تأتوا بالحج في وقته، فإنه لا شيء عليكم، حيث انصرفتم من الإحرام قبل أن تحرموا. وأما إن كان ذلك بعد الإحرام فإنه يجب عليك الآن أن تتحلل بعمرة لفوات الحج، وعليك أن تأتي بالحج الذي تحللت منه بدون عذر، وعليك أيضا على ما قاله أهل العلم أن تذبح لذلك فدية، لأنك أخطأت حينما تحللت بدون عذر.
0: هذه الرسالة من السائل محمد العبد الله الصالح من قطر، يقول: ما هو الدليل على وجوب المبيت بمزدلفة ولا يكتفى بكونه سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء والضعفة في الرحيل بعد نصف الليل؟
1: الدليل على وجوبه قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس وقد اجتمع به في صلاة الفجر يوم مزدلفة، فقال: يا رسول الله، إني أتعبت نفسي وأكلت راحلتي، وما تركت جبلا إلا وقفت عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من منى في آخر الليل، والترخيص يدل على أن الأصل العزيمة هو الوجوب، بل إن بعض أهل

0: علم ذهب إلى أن مزدلفة الوقوف فيها ركن من أركان الحج، لأن الله تعالى أمر به في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليه وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف أي مزدلفة. ولكن القول الوسط وقال الوسط من أقوال أهل العلم أن المبيت بها واجب وليس بركن ولا سنة. نعم.
1: السؤال الثاني يقول حججت مفردا وطفت للقدوم وسعيت، فهل علي سعي بعد طواف الإفاضة؟
0: ليس عليك سعي بعد طواف الإفاضة، فالمفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي هو سعي الحج، فلا يعيده مرة أخرى بعد طواف الإفاضة.
1: سؤاله الثالث يقول بتنا على بعد 400 متر تقريبا من حدود مزدلفة ولم نعلم بذلك إلا في الصباح، فماذا علينا؟
0: عليكم عند أهل العلم فدية شاة تذبحونها وتوزعونها على فقراء مكة، لأنكم تركتم واجبا من واجبات الحج. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الحجاج بأن ينتبهوا للحدود، حدود المشاعر، لا في عرفة ولا في مزدلفة، فإن كثيرا من الناس في عرفة ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون هناك إلى أن تغرب الشمس ثم ينصرفون ولا يدخلون إلى عرفة، وهؤلاء إذا انصرفوا فإنهم ينصرفون بدون حج. ولهذا يجب أن الإنسان يتحرى من حدود عرفة ويتعرف إليها، وهي أميال قائمة والحمد لله بينة. وكذلك في مزدلفة، فإن كثير من الناس مع التعب من الانصراف من عرفة ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، وهؤلاء إذا لم يقوموا من مكانهم هذا إلا بعد طلوع الفجر وصلاة الفجر فإنه يكون قد فاتهم الوقوف بمزدلفة، فيلزمهم فدية يذبحونها ويوزعونها على الفقراء، لأنهم تركوا واجبا، وترك الواجب عند أهل العلم موجب للهدي.
1: نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل من القصيم الديبية، رمز لاسمه بالأحرف ميم جيم ها، يقول إذا أخذ شخص مالا ليحج عن آخر وقدره 7000 ريال ثم استهلك في حجه 3000 فقط وبقي الباقي معه، فهل يجب عليه أن يرده على صاحبه أم ينتفع به وحلال عليه؟
0: إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم على نفقته فإنه لا يلزمه أن يدفعها إلى من أعطاه هذه الدراهم، إلا إذا كان الذي أعطاه قال له حج منها ولم يقل حج بها، فإذا قال حج منها فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن يرده إلى صاحبه، فإن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. وأما إذا قال حج بها فإنه لازمه أن يرد شيئا إذا بقي، اللهم إلا أن يكون الذي أعطاه رجلا لا يدري عن الأمور ويظن أن الحج يتكلف مصاريف كثيرة، فأعطاه بناء على غرته وعدم معرفته، فحينئذ يجب عليه أن يبين له وأن يقول له إني حججت بكذا وكذا وأن الذي أعطيتني أكثر مما أستحق، وحينئذ إذا رخص له فيه وسمح له فلا حرج.
1: نعم.
2: لكن إذا لم يحدد أو لم يخصص بالقول، لم يقل حج منها ولم يقل حج بها وترك الأمر مبهما، فهل يلزم هذا بإرجاع الزائد إلى صاحبه؟
0: هو إذا أعطاه الدراهم ماذا يقول له؟
1: نعم،
0: ماذا يقول له؟
1: يقول هذا مبلغ ربما مقابل الحج أو تكلفة الحج.
0: إذا قال تكلفة الحج فمعناه أنه أن ما زاد على التكلفة يرد عليه،
1: وما نقص يطالب به.
0: وما نقص يطلب به.
1: نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: لي والدة متوفاة وأريد أن أضحي عنها من مالي، فهل أشركها في ضحيتي أنا وأهل بيتي أم أضحي عنها بأضحية خاصة؟
0: لا يشرع للميت أضحية خاصة تخص به، وإن كان هذا جائزا لكنه ليس بمشروع، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما أعلم أنه ضحى عن أحد من الأموات أضحية مستقلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ماتت زوجته خديجة، وماتت زوجته زينب بنت خزيمة، ومات ومثن بناته إلا فاطمة، ومات أبناؤه، ومات عمه حمزة، ولم يخص أحدا منهم بأضحية، وإنما كان يقول عليه الصلاة والسلام عند تضحيته: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، فيشمل آل بيته الأحياء والأموات. وإذا كان كذلك فإن الأفضل في حق السائل أن لا يخص أمته بأضحية خاصة، وإنما يضحي بأضحية عنه وعن أهل بيته وتشمل الأحياء والأموات. هذه هي السنة. وإن بعض الناس يضحي بأضحية عن الميت أول سنة يموت، يسمونها أضحية الحفرة أو أضحية الدفنة، وهذا من البدع، لأن تخصيص الميت بأضحية بهذا الاسم في أول سنة يموت لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، فيكون من البدع التي ابتدعها الناس، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم. هذا سؤال من السائل
2: يقول: أنا أعمل في ذبح البهائم وبيع لحمها،
1: وبالذات نقوم بذبح الأغنام، ونقوم بذبحها وسلخها في المسلخ الحكومي المعد لذلك بعد أن يختم عليها من قبل المراقبين، والأغنام التي نسلخها من الأغنام المحلية البلدية كما يقال، وهذه أقيامها تزيد عن غيرها من المستورد، ولكنني أقوم بذبح بعض الأغنام المستوردة كالتي ترد من أستراليا أو تركيا مثلا خفية وخارج المسلخ، وأقوم ببيعها ضمن تلك التي هي من البلد، بينما هي أقل قيمة بكثير، وأبيعها بنفس سعر المحلية على من يشتري مني دون سؤال، معتمدا على ثقته في أو على عادتي وما عرفه عني أنني لا أذبح إلا المحلي. أما من يسألني فإنني أخبره بالصحيح. فما حكم عملي هذا، وما حكم المال الذي كسبته بهذه الطريقة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تضمن هذا السؤال شيئين: الشيء الأول أن هذا الرجل كان يذبح خارج المسلخ المعد للذبح فيه خفية، وهذا العمل محرم إذا كانت الدولة قد أصدرت نظاما بمنعه، لأن فيه مخالفة لولاة الأمور في غير معصية الله، ومخالفة ولاة الأمور في غير معصية الله محرمة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، ولأن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهوا. وعلى هذا فعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل ويرجع إليه ويقلع عن فعله هذا.
1: نعم.
0: أما الشيء الثاني الذي اشتمل عليه هذا السؤال فهو إدخاله هذا اللحم مع اللحوم البلدية التي هي أراب عند الناس وأحب إليهم، وهذا من الغش، لأنه يجعل هذا اللحم في صفاف اللحم الجيد وهو دونه رغبة ودونه شهية عند الناس فيكون من الغش، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش فليس مني. فعليه أيضا أن يتوب من معاملة الناس بالغش، وأن تكون معاملته للناس صريحة بينة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. أما ما اكتسبه من هذا المال المحرم فالذي أرى أن يتصدق بما يزيد على قيمة اللحم الذي أدخله في اللحوم الجيدة، يتصدق به تائبا إلى الله متخلصا منه لا متقربا به إلى الله تعالى، لأن هذه الزيادة جاءت نتيجة لفعل محرم، وما كان نتيجة لفعل محرم فإن تحقيق التوبة منه أن يتبرأ منه ويبتعد عنه، ونرجو من الله تعالى أن يتوب عليه وأن يهدينا جميعا للنصح والبيان.
1: بارك الله فيكم. هذه الرسالة لمستمع من ليبيا لم يذكر اسمه، يقول: هو شاب يبلغ من العمر 29 سنة، وهذا الشاب أرسل إليه أهله أنهم قد خطبوا له فتاة يعرفها، وعندما وصله الخبر قال: هي علي كظهر أمي، وهي مطلقة بالثلاث لأنه لا يريدها. وعندما حضر إلى أهله وجدهم لم يخطبوا له الفتاة ولكن مجرد اقتراح، ولكن هذا الشاب في نهاية الأمر اقتنع بهذه الفتاة وأراد أن يخطبها، فهو يسأل: ما هو الحكم فيما صدر منه؟ وهل عليه كفارة في الظهار أم لا؟ وما هو حكم الطلاق بالثلاث الذي قاله، علما بأنه عندما قال هاتين الكلمتين لم يعقد له على الفتاة، وإنما كان مجرد رأي من أهله؟
0: قبل الجواب على هذا السؤال، أنصح هذا الأخ من هذا التسرع وهذا الحمق، فإن كونه يظاهر منها ويطلقها ثلاثا قبل أن يعقد له، وبمجرد أن أخبر أنها مخطوبة له، يعتبر من التسرع والحمق بمكان. والإنسان العاقل الحازم هو الذي يملك نفسه ولا يتصرف إلا تصرفا يحمد عاقبته، وكم من إنسان قلبه الطيش والغضب فتصرف تصرفا يندم له فيما بعد. أما ما أوقعه من ظهار أو طلاق على هذه المرأة التي لم يعقد له عليها فإنه ليس بشيء، لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ولأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو لم يأخذ بساقها حتى الآن ولم يعقد له عليها، ولأن الطلاق حل قيد النكاح، وما دام لم يتزوج فليس هناك قيد يحله. أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، فأضاف الظهار إلى نسائهم، وما دامت المرأة لم يعقد له عليها فليست من نسائهم، فلا يلحقها ظهاره. ولكن إذا كان هذا الرجل نوى بالظهار الامتناع من جماعها، فإنه يخرج كفارة يمين إذا عقد له عليها وجمعها، أحوط وأبرأ لذمته. أما الظهار فلا يلزمه لأنها ليست من نسائه كما سبق.
1: نعم. نعم، يعني فقط تلزمه كفارة يمين.
0: كفارة يمين ما دام حلف أن لا يجمعها.
1: نعم، إذا نعم كانت نيته ذلك.
0: نعم.
1: وهي كفارة اليمين؟
0: كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
1: نعم. هذه الرسالة من المستمعة خالدة شكر الجوادي من العراق نينوى، تقول إنها امرأة متزوجة منذ 9 سنين، وقد كانت متزوجة من رجل وأنجبت منه طفلا. من المستمعة خالدة شكر الجوادي من العراق نينوى، تقول إنها امرأة متزوجة منذ 9 سنين، وقد كانت متزوجة من رجل وأنجبت منه طفلا، وقد حصل بينهما طلاق بسبب سوء سلوكه الديني، فهو مدمن على شرب الخمر، تارك للصلاة، مستهين بالقرآن وأهله. وبعد طلاقها تزوجت من رجل آخر وبقي طفلها مع أبيه، ولم بسبب سوء سلوكه الديني، فهو مدمن على شرب الخمر، تارك للصلاة، مستهين بالقرآن وأهله.

0: رجل آخر وبقي طفلها مع أبيه ولم تستطع البعد عن طفلها، فلم يدم زواجها الثاني كثيرا بل طلقها الآخر تقديرا لظروفها، وما أن سمع زوجها الأول بذلك حتى أخذ يتردد على دارهم بطفله ويعرض لهم رغبته في استردادها، وكان أهلها يمانعون من عودتها لما يعلمون من سوء سلوكه، ولكن والدها اشترط عليه أن يقلع عن شرب الخمر وأن يستقيم في كل أمور دينه ووعده بذلك، وهي يمانعون من عودتها لما يعلمون من سوء سلوكه، ولكن والدها اشترط عليه أن يقلع عن شرب الخمر وأن يستقيم في كل أمور دينه ووعده بذلك، وهي أيضا وافقت طمعا في بقائها بجانب طفلها، وفعلا عادت إليه، ولكن طبائعه لم تتغير بل ازداد سوءا، وأصبح يجمع من حوله قرناءه ويناديهم في منزله يمارسون كل أنواع الشر والفسوق من شرب ورقص وغير ذلك حتى مع نسائهم، وكان دائما يكلفها بعمل الأكل والشراب لهم حتى أصبح منزلها وكأنه دار ضيافة مع قلة دخله، مما جعل الديون تتراكم عليه وجعلها تهمل نفسها وأطفالها وتشتغل بخدمة الضيوف جلساء السوء، وكثيرا ما يردد كلمة الطلاق عليها إذا رفضت فعل شيء، وربما يحنث ولا يبالي، وهذا قليل من كثير مما يفعله ويمارسه مع جلسائه، فما هي نصيحتكم لي مع هذا الرجل أن أفعله؟
1: أولا نبدأ بنصيحة هذا الرجل،
0: نعم،
1: فنحذره من هذه المعاصي العظيمة بل من الكفر، لأنه بتركه الصلاة صار مرتدا كافرا لا تحل له زوجته حتى يتوب إلى الله عز وجل ويقوم بالصلاة، ونريد أن نبين له أن العقوبة والعياذ بالله قد عجز له بتراكم هذه الدين عليه وضيق الأمور عليه، ونبين له أنه لو اتقى الله عز وجل لجعل له فرجا ومخرجا، قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح، وكل ذنب فإن الله تعالى يغفره بالتوبة، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما بالنسبة لهذه الزوجة فإن والدها أخطأ في تزويجها إياه بمجرد أن وعده بأنه سيتوب، وليس من حقه أن يزوجها إياه حتى يعلم توبته باستقامته، ولهذا وعدهم فأخلفهم ولم يفي بالوعد، وكم من الوعود التي ما طل بها أصحابها وخالفوها إذا لم يكن عندهم تقوى لله عز وجل. والحل لهذه المشكلة التي وقعت الآن أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة، لأنها لا تحل له ما دام تاركا للصلاة، وأما أولادها فليس له عليهم حضانة، لأن من شرط الحضانة أن يكون الحاضن أمينا على محضونه، ومن كانت هذه حاله فإنه ليس بأمين عليه، فلا يحل أن يبقى أولاده عنده، بل الواجب أن يكونوا عند أمهم تقوم برعايتهم وصيانتهم وما يلزم لهم. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع ميم عين ميم سوداني مقيم بجدة، يقول توفيت والدتي وعمري لا يتجاوز 7 أشهر، فتولت جدتي أمر تربيتي وإرضاعي، علما أن آخر مولود لها عمره 7 سنوات، ولم يكن آنذاك بها لبن، ولكن مع استمرار الرضاع توفر بها اللبن وأرضعتني إلى أن كبرت.

0: بعد بلوغي أردت الزواج بإحدى بنات خالتي التي هي بنت لهذه الجدة التي أرضعتني، وقد سألت عن ذلك فأجبت بالجواز، وفعلا تزوجتها منذ 3 سنوات، ولكني أشك في صحة هذا الزواج، فما الحكم فيه وماذا يجب علي إن لم يكن صحيحا؟
1: إذا رضعت من جدتك كما قلت هذه المدة الطويلة التي تزيد على 5 مرات فإنك بذلك تكون ولدا لها لأنها أرضعتك. وقد سمى الله تعالى المرضعات أما، وقال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا فتكون أنت أخا لكل أولاد هذه المرأة وهي جدتك، تكون أخا لكل أولادها من بنين وبنات.
0: لا.
1: وإذا كان كذلك فإن خالتك تكون أختا لك، وتكون بناتها بنات أختك، وأنت خالهن، فلا يحل لك أن تتزوج بهن، وعليك الآن أن تفارق هذه المرأة وأن تبتعد عنها لأن النكاح لم ينعقد.
0: كون الجدة كبيرة في السن وقد انقطع لبنها فترة هذا لا يؤثر؟
1: نعم لا يؤثر.
0: نعم. ما دام وجد اللبن.
1: نعم.
0: هذه رسالة من المستمع خلوي غازي محمد المطيري من السر، يقول توفيت زوجتي وكانت قد أوصت بثلث مالها لولدها حين يبلغ سن الرشد، وقد حفظت ذلك الثلث إلى أن بلغ ولدها سن الرشد فدفعته إليه، ولكنه سيء التصرف فيه ولا يعمل لتنميته وزيادته، بل يصرف منه حتى يتناقص ودون عمل لزيادته. فأنا أسأل أولا هل مثل هذه الوصية صحيحة أم لا، وهل أترك ولدها يتصرف كيف يشاء في هذا الثلث أم أسترده منه حتى أعلم منه حسن التصرف؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: هذه الوصية صحيحة، ولكنها قالت في وصيتها إنه يكون بيدك حتى يبلغ ابنها سن الرشد. ومعنى بلوغ ابنها سن الرشد أن يكون رشيدا، فلا يحل لك أن تسلمه إليه حتى تعلم أنه قد صار رشيدا في تصرفه. وما دام الأمر قد وقع فإنه لا بد أن تبلغ الأمر إلى المحكمة التي في بلدكم حتى تقوم بما يجب نحو هذا الموضوع.
0: هذه رسالة من السائلة فاطمة خالد أم عماد من الأردن، تقول إنها امرأة لرجل يبلغ 64 سنة من العمر وهو مصاب بمرض السكر، لذا فهو سريع الغضب، وحينما يغضب لأي سبب فإنه تصدر منه ألفاظ غير لائقة، وكثيرا ما يتلفظ بالطلاق حتى لو لم تكن امرأته هي السبب، وقد طلقها مرات كثيرة في مناسبات متعددة، ومنها ما يكون طلاقه 3 كقوله طالق طالق طالق، هذه في حالة، وفي حالة أخرى يطلقها على المذاهب الأربعة وأخرى وأخرى، ولكنها لا تخرج من بيته بسبب أولادها وحرصها على البقاء معهم، لذلك فهي صابرة على طبعه وغضبه، ولكنها ليست معه كما تكون الزوجات، فهي تعتبره أجنبيا منها ولا تجالسه ولا يرى منها غير الوجه، ولكنها تسأل ما حكم بقائها معه على هذه الحالة، هل تستمر على ذلك أم تفارقه أم تعامله معاملة الأزواج في كل شيء، وطلاقه الذي يصدر منه لا يقع بالنظر لسرعة غضبه ومرضه أم ماذا تفعل؟ وهي أيضا صدر منها في إحدى حالات الشجار بينهما أن قالت له أنت مثل ابني وأخي، فما حكم مثل هذا القول إذا صدر من الزوجة؟
1: خلاصة الجواب على هذا السؤال: إذا كان الزوج حين إصداره الطلاق في حالة غضب لا يملك نفسه معها، فإن طلاقه لا يقع عليه، لأنه لا طلاق في إغلاق. والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون في ابتدائه بحيث يعقل الغاضب ما يقول ويملك نفسه، فتصرفه كتصرف غير الغاضب لأنه ليس ثمة مانع من تنفيذه، وإذا طلق في هذه الحال فإن طلاقه يقع. الحالة الثانية أن يكون غضبه شديدا جدا بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في البيت أم في السوق، في حال يكون كالمغمى عليه، فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب، وذلك لأنه ليس له فكر وليس له عقل بما يقول حينئذ. الحال الثالثة أن يكون الغضب متوسطا بين الحال الأولى والثانية بحيث يعي ما يقول ويدري ما يقول، لكنه عاجز عن ملك نفسه، لا يملك نفسه مع هذا الغضب، ففي طلاقه خلاف، ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم. والراجح عندي أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال، لأنه كالمكره، إذ أن الحالة النفسية الكامنة تلجئه إلجاء إلى أن يقول هذا الطلاق، ولا سيما أن زوجها كما ذكرت كان معه مرض نفسي، فإذا كان زوجها في هذه الحال فإنه لا يقع طلاقه عليها مهما كرره. وأما بالنسبة لما قالته هي له في بعض خصوماتها إنه كابنها، فإن هذا ليس بظهار، والمرأة ليست من أهل الظهار، فلو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر ابني أو كظهر أخي فليس هذا بظهار، ولا يلزمها فيه كفارة ظهار أيضا، لأن كفارة الظهار إنما تلزم من يقع منه الظهار وهو الزوج، وأما هي فلا يلزمها كفارة الظهار إذا قالت ذلك لزوجها، ولكن عليها كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد ما تطعم أو وجدت لكن لم تجد مساكين فإنها تصوم 3 أيام متتابعة. وها هنا مسألة وردت في سؤالها، وهي أنها ذكرت أن زوجها يقول أنت طالق طالق طالق، وهذا التكرار على هذا الوجه، أعني تكرار الخبر دون الجملة كلها، لا يقع به الثلاث حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد، إلا أن ينوي الثلاث بذلك، فإن لم ينوي الثلاث فإنه لا يقع إلا واحدة. فلو قال إنسان لزوجته أنت طالق طالق طالق ولم ينوي الثلاث لم يلزمه إلا واحدة فقط. وبعض الناس قد يجهل حكم هذه المسألة ويظن أن المذهب وقوع الطلاق الثلاث في هذه العبارة، ولم يتبين له الفرق بين تكرار الجملة كلها وتكرار الخبر وحده. فتكرار الخبر وحده لا يتعد به الطلاق إلا إذا نواه. فإذا قال قائل لزوجته أنت طالق طالق طالق وجاء يسأل هل تطلق زوجتي ثلاثا، نقول له هل نويت الثلاث؟ فإن قال نعم صار الطلاق ثلاثا على المشهور من المذهب، وإن قال نويت واحدة لم يكن إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب، وإن قال لم أنوي شيئا إنما أطلقت هذا التكرار وليس عندي تلك الساعة نية، قلنا له أيضا لا يقع عليك إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب. أما على القول الراجح الذي نراه فإنه لا يقع الطلاق الثلاث ولو كرر الجملة كلها، حتى لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة، فلما تتايع الناس فيه ألزمهم عمر وقال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن تكرار الطلاق أو تكرار الطلاق باللفظ لا يقع متعددا إلا إذا كان بعد رجعة أو نكاح جديد.
0: نعم، إذن ماذا نقول لهذه الزوجة؟ نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي كأن شيئا لم يصدف؟ نعم،
1: نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي إذا كانت حاله كما ذكرنا.
0: نعم،
1: يعني في حال غضب لا يستطيع أن يملك نفسه فيها.
0: نعم،
1: فإن الطلاق لا يقع منه حينئذ على زوجته، فتبقى زوجة له،
0: وما صدر منها هي عليها كفارة يمين.
1: أي نعم.
0: بالنسبة لما صدر منها. نعم،
1: إذن الخلاصة
0: نعم
1: أن زوجها إذا كان يغضب حتى لا يستطيع ملك نفسه في حال غضبه فإنه لا يقع منه طلاق ولا ظهار ولا غير، فتبقى على ما هي عليه عنده. وأما بالنسبة لها فألزمها كفارة يمين فيما قالته لزوجها من ألفاظ الظهار.
0: نعم.
1: ثم إنه وقع في سؤالها أنها قالت إنني لا أكشف له سوى وجهي، وظاهر هذا أنها تكشف له وجهها في حال تعتقد أنها قد بانت منه وأنها ليست زوجة، ولكني أقول لها ولمن يسمع إن كشف الوجه محرم إلا للرجال المحارم، فمن ليس بمحرم لها فليس لها أن تكشف له وجهها، إنه يحرم عليها أن تكشف له وجهه، لأن الوجه من أعظم ما يكون سببا للفتنة من جسم المرأة، فهو أعظم فتنة من الرجل، التي قال من قال بالجواز كشف وجه إنه يجب عليها أن تستر رجلها وأن تكشف وجهها، ويجوز لها أن تكشف وجهها. فيقال أي فتنة أعظم، أن يرى الإنسان قدم امرأة أو أن يرى وجهها؟
0: نعم.
1: ولا ريب عند كل عاقل له نظر في النساء أن فتنة الإنسان بالوجه أعظم بكثير من فتنة الرجل، ولعل الله أن يسر لنا موقفا آخر نتكلم فيه عن هذه المسألة المهمة العظيمة التي بدأ بعض الناس يتهاون بها في هذه البلاد التي كانت تتمسك بها تمسكا يقتضيه الدين وترتضيه الأخلاق، والله موفق.
2: بارك الله فيكم. هذا سؤال
0: من المستمع أحمد وداعة علي مقيم بمنطقة الباحة، يقول سألت أحد العلماء عن مدى جواز تخصيص زوجتي بنصيب من تركتي، فقال لي إن كنت أريد ذلك بقصد مكافأتها على خدمتها وعشرتها الطيبة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا أردت ذلك بقصد الإضرار بباقي الورثة فإن هذا لا يجوز، وفي تقديري مع ضعف علمي أن المرأة نصيبها معروف حسب ما قرره الشرع، وقول هذا يتعارض في نظري مع ما ورد في الكتاب والسنة، فما رأيكم في ذلك؟ وإن كان كلام هذا العالم صحيحا فهل يمكن أن نقيس على ذلك أنه يمكن أن أخص أحد أولادي بنصيب من التركة دون إخوته بدعوى أنه وقف معي مواقف جيدة دون إخوته وخدمني أكثر منهم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على السؤال أحب أن أحذر من أن يتكلم الإنسان بغير علم فيما شرعه الله تعالى، لأن المتكلم فيما يكون من الشريعة معبر عن الله ورسوله، فعليه أن يحترز وأن يتحرى الصواب بقدر ما أمكنه قبل أن يتكلم. والجرأة على الفتية ليست بالأمر الهين، فإن الإنسان سوف يسأل، وربما تساهل الإنسان في فتية من الإفتاءات فضل بها كثير من الناس. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل ذكره: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد جعل الله تعالى في الأمر سعة بأن يقول من استفتي ولا علم عنده يقول لا أعلم فيما لا يعلمه، فإن ذلك أبرأ لذمته وأعز له وأرفع له عند الله عز وجل. فإن من قال فيما لا أعلم إنني لا أعلم فقد تواضع، ومن تواضع لله رفعه. وبهذا يثق الناس من علمه واستفتائه، لأنه إذا عرفوا أنه يقول فيما لا يعلم لا أعلم وثقوا منه، وعرفوا أنه لا يقدم على الفتوى إلا عن علم. وما أفتى به في هذه المسألة من أنه يجوز أن توصي لزوجتك بشيء من مالك نظرا لمعاملتها الطيبة معك، فإنها فتوى المعارضة لما دل عليه الكتاب والسنة، فإن الله تعالى فرض للزوجة من مالك بعد موتك شيئا محدودا: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وقد قال الله تعالى في آيات المواريث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالحد الذي حده الله للزوجة بعد موت زوجها من ماله هو إما الربع وإما الثمن، لا زيادة على ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وعلى هذا فإذا كنت تريد أن تبر امرأتك بشيء نظرا لمعاملتها الطيبة معك، فبإمكانك أن تبرها في حال صحتك، فتعطيها ما تكافئها به من مالك. أما بعد موتك فإن الأمر محدود مقدر من قبل الشرع، لا يجوز أن يتعدى فيه الإنسان. وأما بالنسبة لما ذكرت أنه يمكن أن يقاس عليه الوصية لأحد من أولادك بشيء حيث كان يبرك أكثر من إخوانه، فإن هذا كما عرفت من بطلان الأصل، وإذا بطل الأصل بطل الفرع، أي أنه إذا بطل المقيس عليه بطل المقيس.
0: نعم.
1: على أن الأولاد يختصون بخصيصة أخرى، وهي أنه إذا كان هذا الولد البار له إخوة فإنه لا يجوز أن تعطيه شيئا زائدا ولو زائدا على إخوانه ولو كان ذلك في حياتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بشير بن سعد ليشهده على عطيته لابنه النعمان ابن بشير، قال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلتهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان أعطى النعمان لبره به أكثر من غيره أم لا، فعلم أنه لا يجوز للوالد أن ينحل أحدا من أولاده دون الآخرين ولو كان أبر منهم. وبر هذا البار أجره على الله عز وجل. والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لزوجته بأكثر من ميراثها نظرا لقيامها بواجبها نحوه، ولا يجوز لأحد أن يخص أحدا من أولاده بشيء دون إخوته نظرا لكونه أبر منهم، بل يجب عليه العدل بين أولاده. والعدل هو أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه، وليس معناه أن يسوي بينهم، فإذا لا. أعطى هذا 10 أعطى الآخر 10 مثلا، لا، قد يحتاج هذا الإنسان حاجة تبلغ 1000 والثاني يحتاج حاجة تبلغ 100، فإذا أعطى كل واحد منهما حاجته فقد عدل بينهما، وإن كان هذا تبلغ حاجته 1000 والثاني تبلغ 100. والمهم أن القيام بالواجب بالنسبة للأولاد عدل ولو كان واجب أحدهم يتطلب أكثر من الآخر.
2: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
3: نور على الدرب.
2: هذا سؤال من المستمعة: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ فبعض الناس قال إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة ويجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها بعد أن تغطي شعر رأسها وبقية جسمها، وبعضهم قال إن هذا حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام إخوان زوجها، وأنا الآن لا أعرف أين الصواب من الخطأ، أرجو إفادتي، كما أرجو أن توضح لنا معنى الآيات القرآنية من سورة الأحزاب وكذلك بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادت المرأة أن تغطي وجهها أمام إخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الأجانب ولكن زوجها هددها بالطلاق إذا هي فعلت ذلك وغطت وجهها، فماذا تفعل؟ وهل الآية الآتية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها أم لا، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه، وهل معنى الحديث السابق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوان زوجها أم لا؟ وإذا كان يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال، فما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أن يحتجب من ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصر، حيث قال لهما احتجب منه، فقالت إحداهما للرسول: أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال الرسول لهما: أفعميان أنتما ألستما تبصرانه؟ وإذا كان الوجه والكفان عند المرأة ليس بعورة ويجوز أن تكشف المرأة عنهما، فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الأخرى؟ فأرجو التفصيل في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا.
1: هذا الموضوع من أهم الموضوعات وأشدها إلحاحا لبيان الحق فيه في هذا العصر الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء، حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدعونها حججا وليست بحجج في الواقع.
2: نعم.
1: وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر. فليت الأمر اقتصر على وجه الكفين، على كشف الوجه والكفين، ولكن بدا الرأس وبدت الرقبة وبدا النحر وبدا الذراعان وبدا العضدان وبدت الأقدام والسيقان، حتى أصبح الأمر أمرا منكرا بإجماع المسلمين بناء على ما فتح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى أمر محرم فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرم، لأن من القواعد المقررة في علم الشريعة سد الذرائع، أي سد ما كان ذريعة إلى حرام. فالمباح حتى لو كان مباحا صريحا إذا كان منتجا ولا بد لأمر محرم صار ذلك الأمر محرما. ألا ترى إلى قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كيف نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين، مع أن سبها أمر مشروع بل واجب إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين عن الكفين فإن كشفهما يكون حراما، والفتنة في زماننا هذا محققة في كشف الوجه والكفين. وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لا شك فيه، فإن العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة فهو حرام. وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقرة فقرة. فقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ نقول إن هذا حرام، فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب لا يحل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم، ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم، كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضا، بل إن إخوان الزوج وأقاربه أشد خطرا من الأجانب. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أنه يجب الفرار منه كما يفر من الموت.
0: نعم.
1: وعلى هذا فإنه يتبين به الجواب، أو بهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية، وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق إذا لم تكشف وجهها لإخوته، فنقول إن هذا أمر بمعصية، والأمر بالمعصية لا يجوز للإنسان أن يمتثله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإني لأعجب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته بأن تكشف وجهها لإخوانه، فإن هذا دليل على عدم الغيرة إذ أن الإنسان يغار، الإنسان ذو الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأته مكشوفا أمامه. وعليه فنقول تصمم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لإخوانه ولو هددها بالطلاق. والرجل الذي لا يحجز بينه وبين زوجته إلا مثل هذه المسألة معناه أنه ليس له رغبة في زوجته، إذ كان له رغبة في زوجته لكان تصميمها على أن تحتجب عن إخوته مما يدعو إلى إمساكها والتمسك بها.
0: نعم.
1: نعم. وأما
0: الأدلة
1: الفقرة الثالثة وهي هل الآية الكريمة قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هل هي تدل على فرض الحجاب على المرأة؟ نقول نعم هي تدل على ذلك، لأن الجلابيب جمع جلباب وهو بمنزلة العباءة للمرأة، وإذا كان الواجب أن تدني عليها منه فمعنى ذلك أنه لا بد أن تستر وجهها. ولهذا قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله، ومعنى هذا أن الآية تدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها. أما ما ذكره السائل من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه، فالحديث ضعيف، فإن راويه أبا داود قال خالد بن الدريك لم يدرك عائشة فيكون منقطعا، وفي أحد رواته ضعف أيضا فيجتمع فيه علتان الانقطاع وضعف السند، وفيه أيضا علة ثالثة وهي أن أسماء بنت أبي بكر لا يمكنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يصفن بشرتها وهي في سن كبير حين دخلت عليه، هذا من أبعد ما يكون لأنه مخالف للحياء الذي هو من الإيمان، فهو معلول متنا وسندا فلا يحتج به. وأما ما ذكره السائل في حديث أم سلمة وميمونة حين دخل عليهما ابن أم مكتوم فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجب منه، فالحديث ضعيف أشار إلى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، ويدل لضعفه أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن فتنة، فإن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وفاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، وكذلك عمل الناس يدل على هذا.
0: نعم.
1: فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها، ولو كان نظرها إلى وجه الرجل محرما لوجب على الرجال أن يحتجبوا عن النساء كما يحتجب النساء عن الرجال، وهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في أعراف المسلمين. فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل بشرط أن لا يكون هناك فتنة، فإن كان هناك فتنة فهو محرم.
0: نعم.
1: وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الأخيرة التي ذكر فيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعوا النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الثانية، فإن هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة، وأنه يجب على المرأة أن تستر

0: رسالة من السائلة أم عوف من العراق بغداد، تقول هي امرأة كانت متزوجة وأنجبت من زوجها ابنا وبنتا خلال 3 سنوات، وبعد ذلك حصل بينهما سوء تفاهم ونشبت بينهما خلافات فهجرها وانفصلت عنه بدون طلاق، وبقيت مدة 6 سنوات دون أن يطلقها، فرفعت عليه دعوى في المحكمة طالبة الطلاق ولم يحضر هو بل وكل والده، وفعلا حضر والده وصدر الحكم لصالحها بالتفريق بينهما. فهي تسأل أولا، هل هذا يعتبر طلاقا شرعيا بهذا الشكل وتبدأ فيه العدة من تاريخ صدور الحكم أم ماذا؟ وما هو الحكم الشرعي في فعل هذا الزوج معها؟ وهل تجب عليه لها النفقة خلال تلك المدة التي علقها فيها؟
1: هذا الذي جرى من المحكمة لا يعتبر طلاقا، وإنما هو فسخ، إلا أن يكون صدر من القاضي بلفظ الطلاق واعتبره طلاقا فهو طلاق. ويحكم بالعدة من صدور الحكم، أي من تاريخ صدور الحكم لا من علمها بها، أي علمها بهذه المفارقة. وأما وجوب النفقة عليه في مدة تعليقها فإن هذا لا يرجع إلينا، وإنما يرجع إلى المحكمة. إذا شاءت أن تطالبه بذلك فإن المحكمة هي التي تفصل بينهما، وإن تركته فلا حرج عليها لأن الأمر يرجع إليها هي.
0: لكن هو ألا يأثم بتركها هذه المدة الطويلة دون أن
1: يقفل بأمرها؟ نعم، يأثم إذا لم يكن منها سبب، فإن كان منها سبب فإنه لا إثم عليه، لأننا في الحقيقة لا ندري ما هو سبب هذا الخلاف وسبب مفارقتها لبيت زوجها، قد تكون هي السبب في ذلك. فإذا كانت هي السبب في ذلك فإنه ليس لها نفقة وليس عليه إثم في هجرها ما دامت هي التي هجرته.
0: هذا السؤال من المستمع عبد السلام عجة من جمهورية جيبوتي، يقول إذا غاب رجل عن زوجته مدة طويلة ولا يعلم خبره، فتزوجت من رجل آخر وبعد عشرتهما مدة عاد زوجها الأول من غيبته، فهل يستمر نكاح الرجل الثاني بها أم ينفسخ؟ ولو قدر بينهما ولد فلمن يلحق نسبا؟ وهل تعتد من الزوج الثاني؟ وإذا عادت للأول فهل يكفي عقدهما القديم أم لا بد من تجديد عقد؟
1: هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة المفقود، فإذا فقد الزوج ومضت المدة التي يبحث عنه فيها ثم حكم بموته واعتدت منه وتزوجت آخر ثم قدم، فإن له الخيار بين أن يبقي الزواج بحاله وبين أن ترد زوجته إليه. فإن بقي الزواج بحاله فالأمر ظاهر والعقد صحيح، وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه، ولكنه لا يجامعها حتى تنتهي عدتها من الثاني، ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول، لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يبطله حتى تحتاج إلى عقد. وأما ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي ينسب إلى أبيه، لأنه حصل من نكاح مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فهو حق وصحيح.
0: إنما الزوج الثاني ليس له خيار فيما إذا أراد الزوج الأول استرجاعه.
1: الزوج الثاني ليس له الخيار فيما إذا أراد الخيار للأول فقط.
0: الأول فقط. نعم. السؤال الثاني يقول إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين، فهل انقطاع صيامها بسبب عذرها الشرعي يؤثر على شرطية التتابع؟
1: لا يؤثر على شرطية التتابع، لأنه إفطار بعذر شرعي، وهكذا.

0: نقول في غيرها، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو بعذر حسي فإنه لا ينقطع التتابع. فإذا قدر أن شخصا عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع، لأنه فطر مأذون فيه. وكذلك لو انقطع بعذر شرعي كما لو صار في أثناء هذين الشهرين صادف شهر رمضان أو صادف أيام عيد الأضحى وأيام التشريق وما أشبه ذلك فإنه لا يقطع التتابع،
1: إنما عليه يعني فورا أو فور انتهاء هذا العذر أن يستأنف الصيام.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم. أيها الخلف رشدان العازمي من الكويت يقول: خرجت ذات يوم أنا وبعض أصحابي في نزهة إلى البر، وكان المكان الذي ذهبنا إليه يبعد عن المدينة التي نسكن فيها بحوالي 70 كيلومتر. ولما حان وقت صلاة رباعية اختلفنا حول جواز القصر في هذه المسافة لسببين: أولهما أننا لسنا مسافرين وإنما خرجنا للنزهة، وثانيهما أن المسافة التي بيننا وبين المدينة أقل من مسافة القصر. ولكن منا من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة لمسافة 3 فراسخ، فهي تقارب المسافة التي قطعناها. وقصر بعده أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فما رأيكم في هذا من ناحية جواز القصر لمن قطع مسافته وإن لم يكن مسافرا، ومن ناحية ضبط المسافة بالكيلومتر ومقارنته بالفراسخ؟ جزاكم الله خيرا.
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم صل على.
0: الجواب على هذا السؤال هو أن أهل العلم اختلفوا في جواز القصر، هل يحدد بمدة أو بمسافة أو لا يحدد، ويرجع في ذلك إلى العرف.
1: نعم.
0: فأكثر أهل العلم يرون أنه محدد بالمسافة، ومقدارها 81 كيلا و300 و14 مترا، فمن قطع هذه المسافة ولو في نصف يوم فإنه يحل له قصر الصلاة والفطر في رمضان. ويرى آخرون من أهل العلم أنه لا يحدد بمسافة، أعني القصر، أعني السفر الذي يبيح القصر والفطر، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، فما سماه الناس سفرا فهو سفر، وذلك بأن يكون الخروج مستعدا له الإنسان متأهبا له وهو السفر، يودع عند سفره ويستقبل عند قدومه. وهذا القول هو ظاهر الأدلة، لأن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يحدد الله تعالى مسافة هذا الضرب بل أطلقه، فمتى كان الإنسان ضاربا في الأرض مفارقا لوطنه فإنه يحل له القصر. وثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسافة كان إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، وهذا أقل بكثير مما ذكره السائل، حيث ذكر أنهم بعدوا عن البلدة نحو 70 كيلو.
1: نعم.
0: والمهم أن هذا القول هو الراجح، لأنه لا دليل يدل على تحديد المسافة، فمتى سمى الناس هذا ضربا في الأرض وسفرا ثبتت له أحكام السفر. قد تكون المسافة القصيرة سفرا باعتبار طول مدة الإقامة، وقد تكون المسافة البعيدة غير سفر باعتبار قصر مدة الإقامة. فهؤلاء الذين خرجوا إلى هذه النزهة إذا كانوا سيبقون يومين أو ثلاثة أو أكثر فمعنى ذلك أنهم متأهبون أهبة السفر مستعدون لهذه الرحلة فيجوز لهم القصر حتى وإن كانوا قد خرجوا لنزهة لأن الآية والنصوص عامة. وأما إذا كانوا سيخرجون في الصباح ويرجعون في المساء فالظاهر أن هذا ليس بسفر وأنه لا يحل لهم القصر. وليعلم أنه ينبغي أن نتخذ قاعدة مهمة وهي أننا إذا شككنا في جواز إذا شككنا في وجود شروط الجواز فالأصل عدم الوجود. وعلى هذا فإذا شككنا هل هذا سفر أو ليس بسفر فإن الأصل عدم أن يكون سفرا فلا يستباح به القصر ولا الفطر لأن الأصل وجوب الإتمام فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بوجود شيء متيقن يبيح لنا القصر.
1: نعم.
0: وبناء على هذه القاعدة نكون إذا شككنا في كون هذا سفرا أو غير سفر يكون الاحتياط ألا نقصر الصلاة.
1: بوجود أو توفر وسائل النقل الحالية وسرعة قطع هذه المسافة التي هي مثلا 80 كيلو أو أكثر أيضا هل هذا يبيح يعني أحكام السفر بالنسبة لقصر الصلاة والفقر؟
0: نعم على القول بتحديد السفر بالمسافة لا فرق بين أن أقطعها في يوم
1: يعني ليست العلة هي المشقة والتعب
0: نعم لا فرق بين أن يقطعها بيوم أو يومين أو نصف ساعة أو أكثر وقد صرح بذلك أهل العلم. وليست العلة هي المشقة في السفر بل لأن السفر مظنة المشقة سواء وجدت أم لم توجد. ولهذا يباح للإنسان أن يقصر الصلاة ركعتين وهو مقيم في سفره كما أقام النبي عليه الصلاة والسلام في سفره في الحج أقام 4 أيام قبل خروجه إلى المشاعر وأقام 6 أيام في المشاعر وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل على محمد. بارك الله فيكم. هذه السائلة أم نشوى من المنطقة الشرقية تقول هي امرأة متزوجة من رجل من أقاربها يكبرها في السن وقد أنجبت منه الأبناء والبنات وهو يصلي ويصوم ولكنه أحيانا يرتكب بعض المحرمات التي تنسيه دينه وأهله فيترك كل شيء إضافة إلى سوء عشرته معهم في البيت وسوء أخلاقه فلا تعرف منه الكلمة الطيبة ولا السلام عندما يدخل البيت ولو كان غائبا عنه مدة أسبوع وقد جعلتها هذه الأمور تكرهه كثيرا وتتمنى أن يفارقها إلى الأبد أو يفارق الحياة وقد أخذ ابنها الأكبر يقلد أباه في فعل بعض المحرمات ولذلك فهي تكرهه أيضا لتقليده أباه في فعل الحرام وعدم خوفه من الله فتدعو عليه بالموت لذلك فهي تسأل أولا عن حكم الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج وثانيا عن حكم الدعاء على الولد وهل في ذلك تفريق بين الأولاد في المعاملة لأن من أولادها من تحبهم وتعطف عليهم وثالثا تريد أن تعمل عملية تمنع أن تحمل من هذا الرجل الخبيث كما تصفه فهي تكره أن تنجب منه زيادة خوفا أن يسلكوا مسلكه ورابعا إن هي فارقته فمع من يكون الأولاد فهي تخشى عليهم إن بقوا مع والدهم أن يؤثر عليهم ويفسد أخلاقهم. نعم
0: قبل الجواب على هذا السؤال نوجه نصيحة إلى هذا الرجل إن كان ما قالته زوجته فيه صدقا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عما وصبته به زوجته حتى تستقر له الحياة وتطيب له فإن الله عز وجل وعد وعدا مؤكدا بأن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أن يحييه حياة طيبة قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا رجع الله عز وجل وتاب إليه وأناب وحافظ على ما أوجب الله عليه سيجد لذة وطعما للإيمان وانشراحا بشعائر الإسلام وتطيب له الحياة ويكون كأنه ولد من حينه. ثم إنما سألته هذه المرأة ما سألت عنه هذه المرأة من محاولة فراق زوجها، أرى أن لا تفارقه ما دام لم يخرج عن الإسلام بذنوبه، ولكن تصبر وتحتسب من أجل الأولاد وعدم تفرقهم، وعليها أن تكرر النصيحة لزوجها، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه على يديها. وأما الدعاء على ولدها بالموت فهذا خطأ، ولا ينبغي الإنسان إذا رأى ضالا أن يدعو عليه بالموت، بل الذي ينبغي أن يحاول النصيحة معه بقدر الإمكان ويسأل الله عز وجل له الهداية، فإن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وبحمده يقلبها كيف يشاء. وكم من شيء أيس الإنسان منه في تصوره فيسر الله تعالى حصوله. فلا تستبعدي أيتها المرأة أن يهدي الله سبحانه وتعالى ولدك، ادعي له بالهدايا وكرر له النصح، والله على كل شيء قدير. وأما محاولتها أن تمتنع من الإنجاب منه فهذه نظرية خاطئة، وذلك لأن الإنجاب أمر محبوب في الشريعة، وكلما كثرت الأمة كان ذلك أفضل وأكثر هيبة لها. ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بالكثرة، حيث قال سبحانه وتعالى وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتزوج الودود الولود لتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة. والأمة كلما كثرت قويت ماديا ومعنويا كما هو ظاهر، الذين يظنون أن الكثرة توجب ضيق المعيشة، وهؤلاء أساءوا الظن بالله عز وجل وخالفوا الواقع. وقد قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأولئك الأمم الذين ضاقت عليهم العيشة بكثرتهم إنما أتوا من حيث قلة اعتمادهم على الله عز وجل وتوكلهم عليه، ولو أنهم توكلوا على الله وصدقوا بوعده ما ضاقت عليهم المعيشة. وأما سؤالها الرابع عن أولادها ماذا يكونون لو فارقت زوجها، فهذا أمره إلى المحكمة، هي التي تبت في هذا الأمر وتنظر في الحال والواقع أي الأمرين أصلح أن يكون عند أبيهم أو عند أمهم.
1: والمعتبر في هذا صلاح أمر الأولاد.
0: نعم، المعتبر بهذا في هذا صلاح الأولاد، لأن الحضانة إنما وجبت من أجل حماية الطفل وصيانته وأصلاحه. ولهذا قال أهل العلم إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه ولو كان أحق من غيره من حيث الترتيب، لأن المدار كما قلت على إصلاح الولد وصيانته عما يضره.
1: نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل من العراق بغداد، رمز لاسمه بالأحرف عين سين جيم، بعث في الواقع بعدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول ما هي حقيقة نجاسة المشرك والكافر؟ وهل معنى هذا أنه لو مس أحد المسلمين أحد المشركين أو الكفار وهو على طهارة أن طهارته قد انتقضت، أم أن النجاسة معنوية وليست حسية؟
0: نجاسة المشركين بل نجاسة جميع الكفار نجاسة معنوية،
1: نعم،
0: وليست نجاسة حسية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، ومعلوم أن المؤمن ينجس نجاسة حسية، إذا أصابته النجاسة تنجس،
1: نعم،
0: فقوله لا ينجس علم أن المراد نفي النجاسة المعنوية. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأخبر الله تعالى أنه نجس. وإذا قرن هذا بما ثبت في حديث أبي هريرة من أن المؤمن لا ينجس علمنا أن المراد بالنجاسة بنجاسة المشرك وكذلك غيره من الكفار نجاسة معنوية وليست حسية. ولهذا أباح الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب مع أنهم يباشرونه بأيديهم، وأباح لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب بالزواج بهن مع أن الإنسان سيباشرهن، ولم يأمرنا بغسل ما أصابته أيديهم ولا بغسل ما مس نساءهم بالزواج. وأما قول السائل إنه إذا مس الكافر يقول انتقض وضوءه،
1: نعم،
0: فهذا وهم منه، فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء حتى لو كانت نجاسة حسية كالبول والعذرة والدم النجس وما أشبهه، فإن مسه لا ينقض الوضوء وإنما يوجب غسل ما تلوث بالنجاسة فقط. نعم.
1: السؤال الثاني يقول ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من إثم، كأن يمنع زوج زوجته من مواصلة أهلها وأقاربها، أو يمنع والد ابنه أو ابنته من مواصلة أقربائه أو أقربائها لأمها أو لأمه كأجداده وأخواله؟
0: الذي يأمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله، فإن الله تعالى أمر بصلة الأرحام وأخبر وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صلة الرحم، وأخبر الله تعالى في القرآن أن قطيعة الرحم من أسباب اللعنة كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالآمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله، عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يأمر بما أمر الله به أن يوصل. وأما بالنسبة للمأمور بقطيعة الرحم فإنه لا يحل له أن يمتثل أمر من أمره بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمر الرجل زوجته أن تقطع صلة رحمها أو أن تقطع رحمها فلا يلزمها أن توافقه على ذلك، اللهم إلا إذا كان هذا يضره في عيشها معه، مثل أن يكون اتصالها بأرحامها أي بأقاربها يكون سببا لإلقاء العداوة بينها وبين زوجها أو إلقاء الوحشة بينها وبين زوجها، أو يكون ذهابها إليهم يستوجب أن تقع في أمر محرم مما يكون في بعض البيوت،
1: نعم،
0: فإن له الحق في منعها من ذلك، لكن لا بقصد قطيعة الرحم بل بقصد توقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم. وبهذه النية يكون غير آمر بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل. وكذلك نقول بالنسبة للأولاد،
1: نعم،
0: الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى أقاربهم من أخوال وأعمام، إذا كان الغرض بذلك ألا يصل هؤلاء فلا شك أن هذا محرم، وأنه مضاد لله ورسوله. وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن يكون من مخالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه إنما قصد بذلك الإصلاح.
1: سؤاله الثالث يقول: ما معنى قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟
0: معنى الآية ظاهر
1: نعم،
0: وهو أن الله حكم بالفلاح على من وقاه الله تعالى شح نفسه، أي طمعها فيما ليس لها، أو طمعها بحيث تمنع ما يجب عليها، لأن الشح مداره على أمرين:
1: نعم،
0: إما طمع فيما ليس لك أو فيما ليس من حقك، وإما منع لما يجب عليك بذله. فمن وقاه الله شح نفسه بحيث لا يطمع فيما لا يستحق ولا يمنع ما يجب عليه فإن هذا من أسباب الفلاح. فمثلا إذا وقي الإنسان شح نفسه في الزكاة فصار يخرج جميع ما يجب عليه منها، ويسره الله تعالى للبذل في الصدقات وما يقرب إلى الله عز وجل، فهذا قد وقي شح نفسه في بذل ما يحبه الله عز وجل وعدم منع ما يجب عليه. ومن وقاه الله تعالى أخذ أموال الناس بالباطل من سرقة أو خيانة أو ما أشبه ذلك فقد وقاه الله شح نفسه، فيكون وقاية شح النفس بأن يحمي الله عز وجل المرء من الطمع فيما لا يستحق أو من منع ما يجب عليه بذله. فمن وقي شح ذلك فمن وقي ذلك كان من المفلحين. والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه.
1: نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الرابع يقول: أين كان يسكن قوم ثمود وما هي قصة عقرهم الناقة؟
0: ثمود يسكنون بلاد الحجر، وهي معروفة، مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك. وهذه الديار ديار قوم أهلكهم الله عز وجل بالصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وهم أعني ثمود هم قوم صالح، أعطاهم الله تعالى آية عظيمة وهي الناقة التي لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، يشربون من لبنها وتشرب الماء هي في اليوم الثاني، ولكنهم والعياذ بالله كفروا هذه النعمة وعقروا الناقة وعتوا عن من ربهم وتحدوا نبيهم صالحا بقولهم: ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وهذه البلاد لا يجوز لأحد دخولها إلا معتبرا خائفا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا ديار هؤلاء إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. والمعنى أنه لا يحل للإنسان أن يدخلها إلا معتبرا خائفا وجلا، أما أن يذهب إليها على سبيل الفرجة والتنزه فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام،
1: الله
0: قال: إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها.
1: سؤاله الأخير يقول: يوجد في مدينة الكوفة مسجد يقال إن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام قد زاروا هذا المسجد، ولكل نبي فيه محراب ودعاء مكتوب على المحراب، والناس يزورون هذا المسجد بكثرة ويتنقلون بين محاريبه ويدعون عند كل محراب بما كتب عليه من الدعاء بعدد الركعات التي يريد الزائر أن يصليها، فهل هذا صحيح؟ وهل زيارة هذا المسجد لهذا الغرض جائزة أم لا؟
0: هذا باطل قطعا.
1: نعم،
0: فإن سيد الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزره بلا ريب، وكذلك الأنبياء قبله لا يمكن أن يكونوا قد زاروه، لأنه إن قصد بالأنبياء الأنبياء الذين لم يرسلوا فإنهم 24,000، وإن قصد الرسل فهم 310 رسولا، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا قد زاروا هذا المسجد، وإنما هذا من التزوير الذي يقتل به أكل المال بالباطل وصد الناس عن سبيل الله. والذهاب إلى هذا المسجد بهذه النية محرم ولا يجوز، والواجب على المسلمين أن يتحققوا في هذه الأمور، وأن ينصحوا من مارس القيام بتعظيمها واحترامها. وليس هناك مساجد تشد الرحال إليها إلا 3، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك من المشاهد أو المساجد فإنه لا يجوز أن تشد إليها الرحال مطلقة في أي حال من الأحوال. ثم إن غالب هذه الأمور تكون كذبا مزورة، والمؤمن العاقل يعرف أن هذا من التزوير بأول نظرة.
1: لكن حكم الصلاة فيه،
0: حكم الصلاة فيها قلت لك إنها أو قلت في الجواب إنه لا يجوز قصده للصلاة فيه وأنه حرام. وأما الصلاة فيه كبقعة مثل أن يمر به الإنسان مرورا عابرا فيصلي فيه فإنه لا بأس به.

0: مثل أن يمر به الإنسان مرورا عابرا
1: نعم
0: فيصلي فيه فإنه لا بأس به،
1: يعني دون اعتبار الإمام،
0: بدون أن يعتقد ما ذكره السائل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا، إلا أن يخشى أن يفتتن أحد بصلاته فيه فإنه يتجنبه ويتقدم عنه ويصلي في مكان آخر.
1: نعم
2: جزاكم الله خيرا. هذا السائل تين سين من جمهورية اليمن الديمقراطية حضر موت، يقول أنا رجل متزوج ولي 8 أشهر منذ تزوجت، ولكني كثير الوسوسة ودواما أشعر بنفسي توسوس في الطلاق، وليس بيني وبين زوجتي أي مشكلة ولا أستطيع أن أطلقها، وأكثر الأحيان تأتي هذه الوسوسة وأنا في الصلاة، يعني أشعر بنفسي تقول إذا ما وقع كذا وكذا على أي شيء معين فعلي بالطلاق، وبعض الأحيان قد يقع ذلك صحيح وبعض الأحيان لا يقع، وأيضا في بعض الأيام أجلس أنا وزوجتي فنتحدث في أي حديث كان لا يتعلق بهذا الشيء، ولكني لا أشعر إلا بنفسي تقول طالقة، ولكني لا أنطق بهذه الوسوسة عند زوجتي، وقد دخلني الشك من هذا الأمر، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا حتى أتخلص من ذلك الوسواس، وهل يقع شيء بذلك أم لا؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين للأخ السائل ولغيره من يستمعون إلى هذا البرنامج بأن الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فللشيطان هجمات على القلب يدخل فيها القلق على الإنسان والتعب النفسي حتى يكدر عليه حياته. واستمع إلى قول الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يتبين لك أن الشيطان حريص على ما يحزن المرء، كما أنه حريص على ما يفسد دينه، وطريق التخلص منه أن يلجأ الإنسان إلى ربه بصدق وإخلاص فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وليتحصن بالله عز وجل حتى يحميه من هذا الشيء من هذا الشيطان العدو له. وإذا استعاذ بالله منه ولجأ إلى ربه بصدق وأعرض عنه بنفسه حتى كأن شيئا لم يكن من هذه الوساوس فإن الله تعالى يذهبه عنه. ونصيحتي لهذا الأخ الذي ابتلي بهذا الوسواس في طلاق امرأته أن لا يلتفت إلى ذلك أبدا، وأن يعرض عنه إعراضا كليا، فإذا أحس به في نفسه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهبه الله عنه. أما من ناحية الحكمية فإن الطلاق لا يقع بهذه الوساوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فما حدث الإنسان به نفسه من طلاق أو غيره فإنه لا يعتبر شيئا، وإذا كان طلاقا فإنه لا يعتبر حتى لو عزم في نفسه على أن يطلق لا يكون طلاقا حتى ينطق به، فيقول مثلا زوجتي طالق. ثم إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة، بل هو مغلق عليه مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق،

0: فلا يقع منه طلاق إذا لم يريده إرادة حقيقية بطمأنينة. فهذا الشيء الذي يكون مرغم عليه الإنسان بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق. وقد ذكر لي بعض الناس الذين ابتلوا بمثل هذا أنه قال مرة من المرات ما دمت في قلق وتعب سأطلق، فطلق بإرادة حقيقية تخلصا من هذا الضيق الذي يجده في نفسه. وهذا خطأ، خطأ عظيم، والشيطان لا يريد من ابن آدم إلا مثل هذا، أن يفرق بينه وبين أهله، ولا سيما إذا كان بينهم أولاد فإنه يحب أن يفرق بينهم أكثر لعظم الضرر. والعدو كما هو معلوم لكل أحد يحب الإضرار بعدوه بكل طريق وبكل وسيلة. والطريقة التي فعلها هذا الذي ذكر لي طريقة ليست بصواب، وليس دواء من ابتلي بالوسواس أن يوقع ما يريد الشيطان منه، بل دواؤه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ونظير هذا أن بعض الناس يكون على طهارة فيشك في الحدث هل أحدث أم لا، فيذهب ويتبول أو يخرج الريح من دبره من أجل أن ينتقض وضوءه يقينا ثم يتوضأ، وهذا أيضا خطأ، وهو خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث سئل عن رجل يجد الشيء في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالمهم أن كل هذه الشكوك التي ترد على ما هو حاصل وكائن يقينا يجب على الإنسان أن يرفضها ولا يعتبر بها وليعرض عنها حتى تزول بإذن الله عز وجل.
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع عين طاء ألف هاء من المدينة المنورة يقول لي أخت من الأب وقد زوجها أبي من رجل بدون رضاها وبدون أخذ إذنها وهي تبلغ 21 سنة، ووقت عقد النكاح شهد شهود زورا بأنها موافقة ووقعت والدتها بدلا عنها على وثيقة العقد، وهكذا تم الزواج وهي لا تزال رافضة هذا الزوج مهما كانت الأسباب، فما الحكم في هذا العقد وفي شهادة الشهود؟
0: هذه الأخت لك إن كانت بكرا وأجبرها أبوها على الزواج بهذا الرجل فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح، ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفؤا.
1: نعم.
0: ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بما لا تريد وإن كان كفؤا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا عام لم يستثنى منه أحد من الأولياء، بل قد ورد في صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه. وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرما، والمحرم لا يكون صحيحا نافذا، لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي، وما نهى الشارع عنه فإنه يريد من الأمة أن لا تتلبس به أو تفعله. ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع، وهذا أمر لا يكون. وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك لابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجا فاسدا والعقد فاسد، فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة.
1: لا.
0: أما بالنسبة لشاهد الزور فإن هذا والعياذ بالله قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر، فذكرها وكان متكئا فجلس، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قالوا ليس وسكت. فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقولوا كلمة الحق وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زورا وأنهم راجعون في شهادتهم هذه. وكذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذبا فإنها آثمة بذلك، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وألا تعود لمثل هذا.
1: أحسن الله إليكم. الرسالة التالية للأخت ألف سين ميم عين من الأردن طيبة بني عوان، تقول درجة على ألسنة الكثير من الناس حينما يفعل أحد شيئا لا يرضى عنه أو يحصل أمر غير مرغوب فيه أن يقولوا حرام هذا أن يحصل أو حرام أن تفعل هذا، وإن لم يقترن هذا من القائل بنية تحريم شيء أحله الله ولكنه أمر اعتادوا قوله، فهل عليهم في ذلك شيء أم هو من لغو القول الذي لا نؤاخذ عليه؟
0: هذا الذي وصفوه بالتحريم إما أن يكون مما حرمه الله، كما لو قالوا حرام أن يقع الزنا من هذا الرجل، حرام أن يسرق الإنسان وما أشبه ذلك، فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع. وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يصب بالتحريم ولو لفظا، لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله عز وجل أو يوهم الحجر على الله عز وجل في قضائه وقدره، بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري، لأن التحريم يكون قدريا ويكون شرعيا، فما يتعلق بفعل الله عز وجل فإنه يكون تحريما قدريا، وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريما شرعيا. وعلى هذا فينهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي، لأن التحريم القدري ليس إليهم أيضا بل هو إلى الله عز وجل، هو الذي يفعل ما يشاء فيحدث ما شاء أن يحدثه ويمنع ما شاء أن يمنعه. والمهم أن الذي أرى أنهم يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يبتعدون عنها، وإن كان قصدهم بذلك شيئا صحيحا حيث يقصدون فيما أظن أن هذا الشيء بعيد أن يقع أو بعيد ألا يقع، ولكن مع ذلك أرى أن يتنزهوا عن هذه الكلمة.
1: نعم، بارك الله فيكم. السائل ألف ميم ألف من السودان بعث بهذا السؤال، يقول رجل تزوج من ابنة خاله وقد أنجبت له 5 أطفال، وبعد هذه المدة دار حديث بين الأسرة ووالدته، فذكرت والدته أنها أرضعت زوجة ابنها يوم أن كان عمرها 9 أشهر، وقالت في أول الأمر إنها أرضعتها مرة واحدة، وبعد الإلحاح عليها في الصدق والتأكد منه قالت إنها لا تتذكر كم رضعة أرضعتها، أهي مرة واحدة أم أكثر لطول المدة، فقد مضى على ذلك حوالي 20 عاما، فماذا يفعل هذا الزوج في هذه الحالة؟
0: ليس على الزوج في هذه الحالة شيء، وذلك لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان 5 رضاعات في الحولين وقبل الفطام، فما دون ذلك فإنه لا يحرم ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاع. ولكن إذا حصل شك في الرضاع هل بلغ 5 أو هو دون 5، فإن الأصل عدم ثبوت ذلك فلا تحريم حينئذ، لكن الاحتياط أن لا يتزوجها مع الشك. أما وقد تم الزواج الآن وانعقد على وجه صحيح فإنه لا يلزمه أن يفارقها لعدم وجود المفسد المتيقن، فالعقد الآن ثابت متيقن والمفسد غير متيقن.
1: نعم.
0: ولا يترك المتيقن لغير المتيقن، وحينئذ فإنه يبقى مع زوجته هذه ولا حرج عليه، إلا أن تتذكر الأم فيما بعد أنها أرضعت هذه المرأة 5 مرات فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم، فإنه حينئذ يتبين أن العقد فاسد ويجب عليه مفارقتها. والأولاد الذين حصلوا أولاد شرعيون لهذا الرجل، لأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه حصل بمقتضى الحكم الشرعي.
1: لا. أحسن الله إليكم. الرسالة التالية من الأخت كاف ميم عين من العراق محافظة البصرة، تقول: توفي رجل كان يتصف بالكرم وحسن الخلق، ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم، وبعد وفاته دفع أهله مبلغ 3000 دينار لشخص آخر لكي يصلي عنه قضاء ما فاته من صلوات ويصوم عنه، فهل يصح ذلك شرعا؟ وما حكم أخذ المال عن ذلك؟
0: هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا يصوم، توفي والعياذ بالله على الكفر.
1: نعم.
0: لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم والذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أن تارك الصلاة كافر، أما جاحد الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي. والنصوص الواردة إنما وردت في الترك لا في الجحود، فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع بأن نحمله على الجحود كما فعل بعض أهل العلم، وحمل النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحودا، فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه واعتبار وصف آخر لم يكن مذكورا، كما أن هذا الحمل متناقض، وذلك لأن الجاحد كافر ولو صلى، حتى لو كان يصلي مع الجماعة ويتقدم إلى المسجد وهو يعتقد أن الصلوات 5 غير مفروضة عليه وإنما يفعلها على سبيل التطوع فإنه كافر. فتبين بهذا أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جحودا حمل غير صحيح وليس في محله، وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي يكون كافرا، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه ويصلي عنه فإن هذا ليس بصحيح، لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة، فلا يصح أن يقول شخص لآخر أجرك على أن تصلي عني أو تصوم عني، وإنما اختلف العلماء في الحج على خلاف لا ليس هذا موضع ذكره. وهذا المال الذي أخذه بغير حق، فالواجب عليه أن يرده إلى أهله لأنه أخذه بغير حق، والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت لأنه غير مسلم، وغير المسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال، حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
1: هذا لأنه غير مسلم فقط أم لأنه أيضا لا يجوز الإجارة عن القرب؟
0: ذكرنا الوجهين.
1: نعم
0: الوجهين، هذا لأنه
1: يعني حتى لو كان مسلما لا يجوز،
0: حتى لو كان مسلما لا يجوز أن يؤاجر من يصلي عنه أو يصوم عنه.
1: نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني للأخت تقول: رجل متزوج من امرأة وله منها 3 أولاد وقد تزوج عليها بأخرى هي ابنة أختها وعاش معها إلى أن أنجبت له 3 أبناء وبنتا واحدة، ولكننا سمعنا في هذا البرنامج أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها، فما الحكم في زواجهم هذا وماذا عليهم أن يفعلوا؟
0: زواجهم هذا غير صحيح بل هو باطل، والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وقد ذكر الله تعالى الجمع بين الأختين في جملة المحرمات، فقال: وأن تجمعوا بين الأختين. والسنة بينت أيضا أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرم، فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم، ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح، اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل، فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم فيكون أولاد لأبيهم وأمهم.
1: نعم. لو أراد أن يستبقيها ويطلق الأولى يصح هذا؟
0: إذا كان يريد هذه الثانية فإن النكاح الأول لا يمكن أن يبنى عليه.
1: نعم.
0: بل إذا طلقت الأولى وانتهت عدتها فإنه يعقد على الثانية عقدا جديدا، لأن النكاح الأول ليس بصحيح،
1: يعني لابد أن تنتهي عدة الأولى.
0: نعم.
1: بعد الطلاق.
0: نعم.
1: نعم. سؤالها الأخير تقول: هل يجوز استعمال بعض المواد الغذائية كالطحين والبيض والعسل واللبن ونحوها كعلاج لما قد يصيب الوجه من أمراض كالكلف ونحوه، وإن لم يكن لمرض بل لمجرد تجميل البشرة، فهل يجوز أيضا؟
0: الجواب: من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن، ولكن إذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به، كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقوله تعالى لكم يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم.
1: لا.
0: وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه، فاستعمالها أولى. وليعلم أن التجميل لا بأس به، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، ولكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله، هذا أمر لا ينبغي، لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل رمز لاسمه بالأحرف زاء لام ميم عين من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يقول: عندي صديق سحرت زوجته من قبل أناس أعداء له ولأهله، وحاول أن يعالجها بشتى الطرق مثل الكي وغيره ولكن دون فائدة، ودلنا رجل على إنسان يعالج السحر بالسحر، ف فهل عليه إثم لأنه يستخدم السحر في نفع الناس من السحرة الآخرين ولم يضر به أحد؟ وهل على صديقي هذا إثم لأنه ذهب إلى هذا الساحر لعلاج زوجته مما أصابها من السحر؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أن السحر من أكبر المحرمات، بل هو من الكفر إذا كان الساحر يستعين بالأحوال الشيطانية على سحره أو يتوصل به إلى الشرك. وقد قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على المكائد بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا دليل على أن تعلم السحر كفر، السحر المتلقى من الشياطين، وعلى هذا فيجب الحذر منه والبعد عنه حتى لا يقع الإنسان في الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله. وأما حل السحر عن المسحور فإنه ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون بالأدعية والأدوية المباحة وبالقرآن، فهذا جائز لا بأس به.
1: لا،
0: ومن أحسن ما يقرأ به على المسحور: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وتارة يكون حل السحر بسحر، وهذا مختلف فيه سلفا وخلفا، فمن العلماء من رخص فيه لما فيه من إزالة الشر عن هذا المسحور، ومنهم من منعه وقال إنه لا يحل السحر إلا ساحر.
1: لا،
0: وهذا أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وعمل الشيطان هو ما كان بالسحر، أما ما كان بالقرآن أو بالأدعية المباحة أو بالأدوية المباحة فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه. وعلى من ابتلي بهذا الأمر أن يصبر وأن يكثر من القراءة والأدوية المباحة والأدوية المباحة حتى يشفيه الله تعالى من ذلك.
1: الشخص الذي يستخدم السحر أو يزاول السحر ماذا عليه؟
0: سبق أن قلنا أنه إذا كان سحره بواسطة الشياطين أو لا يتوصل إليه إلا بشرك، لأن هذا شرك مخرج عن الملة.

0: بارك الله فيكم. السؤال التالي للأخت فعين ميم من العراق بغداد، تقول إنها امرأة تزوجت من رجل كان متزوجا قبلها بأخرى، وقد أنجبت له 9 أولاد أكبرهم فتاة متزوجة، وقد توفيت زوجته الأولى فتزوج بها وكانت بمثابة الأم لأولاده الموجودين في البيت، إلا أنها لم تلق من زوجها وأولاده إلا كل شقاء وأذى حتى من ابنته المتزوجة، فهي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه وتأتي لتحدث المشاكل والخلافات في بيت أبيها مع زوجته، ويحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من أبيهم الذي لا يحاول منعهم أو ردعهم، بل على العكس يقف إلى جانبهم ظلما، حتى واجباته المنزلية ولوازم البيت لا يقوم بشيء، بل هي التي تشتري كل ما يحتاجه البيت من مالها الخاص، إلى أن باعت ما كانت تملكه من حلي مع أن هذا من واجباته، وليت ذلك قوبل بالعرفان والشكر، بل حصل العكس تماما، وقد طلبت منه الطلاق فرفض أن يطلقها، فلا هو عاشرها بإحسان ولا فارقها بإحسان، فما رأيكم في هذا، وبماذا تنصحون هذا الزوج نحو زوجته وأولاده؟
1: الذي ننصح به هذا الزوج وأولاده أن يتقوا الله عز وجل في هذه المرأة إذا كان ما تقوله حقا، وأن يعاشر هذا الرجل زوجته بالمعروف، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
0: نعم.
1: وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وكونه لا يعاشرها إلا بمثل هذه العشرة التي قالتها أمر منكر، هو به آثم عند الله عز وجل، وسوف تأخذ ذلك من حسناته يوم القيامة في يوم هو أشد ما يكون فيه إلى الحسنات، هو أشد ما يكون فيه حاجة إلى الحسنات.
0: نعم.
1: وأما ما يتعلق بالزوجة وماذا عليها في هذه الحال، فنقول إنها فأقول إني أمرها بأن تصبر وتحتسب وتعظ الزوج بما يخوفه ويرقق قلبه، فإن لم يجري شيئا فإن الله يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرارا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، فلتطلب تكوين جماعة من أهل الخير يتدخلون في الموضوع ويصلحون بينهما على ما يرونه من جمع أو تفريق بعوض أو بدون عوض.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال التالي للمستمع شداد الرحيلي من المدينة المنورة، يقول ما هي الفواسق 5 التي تقتل في الحل والحرم، وهل معنى هذا أننا لو وجدناها أو بعضها ونحن محرمين وفي داخل حدود الحرم أنه يجوز قتلها، ولماذا هذه 5 دون غيرها مع أنه قد يكون هناك من الدواب والسباع ما هو أخطر منها على الإنسان ومع ذلك لم تذكر، أم أنه يقاس عليها ما شابهها؟
1: الفواسق 5 هي الفأرة والعقرب والكلب العقور والغراب والحدأة.
0: نعم.
1: هذه هي 5 التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام 5 كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق 5 وهو محرم أو محل، داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم، لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان، ويقاس على هذه 5 ما كان مثلها أو أشد منها، إلا أن الحيات التي في البيوت لا تقتل إلا بعد أن يحرج عليها 3، لأنه يخشى أن تكون من الجن، إلا الأبتر وذي الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت. نعم.

0: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين. فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلا أن تكون أبتر أو ذات طفيتين.
1: يعني
0: الأبتر يعني قصير الذنب،
1: يعني ينذرها قبل القتل.
0: فالأبتر هو قصير الذنب،
1: نعم،
0: وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره، فهذان النوعان يقتلان مطلقا، وما عداهما فإنه لا يقتل ولكن يحرج عليه 3 مرات بأن يقول لها أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها مما يدل على أنه ينذرها،
1: نعم،
0: ولا يسمح لها بالبقاء في بيته. فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن، أو أنها وإن كانت جنا أهدرت حرمتها، فحينئذ يقتلها.
1: نعم.
0: ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فإن له أن يدافعها ولو بأول مرة يدافعها، فإن أدى إلى قتلها لم يندفع أداها إلا بقتلها، أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها، فله أن يقتلها حينئذ، لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.
1: نعم.
0: نعم.
1: إنما الأمر لا يقتصر على هذه، أو التحريم لا يقتصر، الحلية لا تقتصر على هذه الخمس بعينها، بل نقيس إيه عليها ما شابهها في الأذى.
0: مشروعية قتل الفواسق لا تختص بهذه الخمس،
1: نعم،
0: بل يقاس عليها ما كان مثلها أو أشد ضررا منها.
1: طيب هذا القياس متروك لاجتهاد الشخص؟
0: نعم، الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي يكون أهلا لذلك،
1: نعم،
0: بأن يكون عنده علم بموارد الشريعة ومصادرها، وعلم بالأوصاف والعلل التي تقتضي الإلحاق أو عدمه.
1: نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عين عين عين من جمهورية مصر العربية، يعمل بالمملكة. يقول: تزوجت بزوجتي عن طريق المبادلة، وجاء ذلك لعدة مضايقات من أحد الجيران الأقارب. فعندما جاء الشاب ليخطب أختي أراد أن يصرفه عنها أحد الجيران الأقارب لأنني لم أخطب ابنتهم، وجاء خطيب أختي وقال بأن والدي ووالدتي لم يوافقا على زواجي من ابنتكم إلا أن تتزوج أنت أختي. فشاورت بعض الزملاء في العمل وقالوا لي هذا شيء حسن، ولم ينهني أحد ويعرفني بأن هذا محرم. وبعد الزواج حصل منه مشاكل بسبب البدل لا حصر لها، فاعترفت بخطئي، ولقد رزقت 4 أولاد والأمور قد استقرت، ولكني سألت رجلا متفقها في الدين وقال لي بأن زواجك ليس من الإسلام والإسلام يبطله، ويسمي زواجك الشغار، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد بأن تعقد عقدا من جديد وتعطي مهرا لزوجتك قبل أن تلازمها، علما بأننا عقدنا العقد الأول بمقدم وبمؤخر ولم أعطها من المقدم شيء، إلا أنني جهزت بيتي وشقيقتي وهو جهز بيته وشقيقته، فهل ذلك العقد يكون باطلا ولا بد من تجديده، أو ماذا علينا أن نفعل؟
0: إن هذا العقد الذي ذكرت هو على خلاف نكاح الشغار، لأن نكاح الشغار يقول لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك، وأما سؤالك فإنه يقول لا أتزوج ابنتك أو أختك حتى تتزوج أختي.
1: نعم.
0: فهو على العكس من نكاح الشغار. ومع هذا فإننا نقول إذا وقع ذلك على سبيل المبادلة، بمعنى أن كل واحدة من المرأتين تكون مهرا للأخرى، فإن ذلك لا يجوز، لأن الله تعالى اشترط للحل أن يبذل المال، فقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأنت والرجل الآخر لم تبتغيا بأموالكما، بل كل واحد منكما جعل المرأة مهرا للأخرى، وهذا حرام ولا يصح. أما إذا سميتما مهرا فإن بعض أهل العلم يقول في نكاح الشرار إنه إذا سمي لهما مهرا كاملا ورضيت كل امرأة بالرجل الذي تزوجها فإن النكاح حينئذ يكون صحيحا. والذي أفتيكم به أن ترجعوا في هذا إلى المحكمة لديكم، فإن أقرت النكاح الأول فعلى ما تراه المحكمة، وإن لم تقره ورأى الحاكم الشرعي أنه لا بد من إعادة النكاح فليعد النكاح.
1: نعم نعم. هو يقول عقدنا العقد بمقدم وبمؤخر لكنه لم يدفع شيئا من المقدم.
0: نعم، هو ظاهره أنه أن المهر قد سمي لكل من الزوجتين لكن لم يسلم، فيبقى في ذمة الزوج، ولكن يبقى النظر هل نكاح الشغار هو أن يتزوج كل منهما بدون مهر أو بمهر قليل يتحيلون به، وأنه إذا تزوج كل منهما بالمهر كاملا ورضيت الزوجتان فليس بشغار. وهذا موضع نزاع بين أهل العلم، وحيث إنه موضع نزاع فالذي أفتي به ما سبق أن نرجع في ذلك إلى المحكمة.
1: نعم بارك الله فيكم. هذه السائلة أم حسين من العراق بغداد، تقول هي امرأة مؤمنة وتحاول جهدها أن تنفذ أمر الله في كل شيء وتطلب رضاه، ولكن قبل عدة سنوات كان زوجها يشرب الخمر ولا يصلي، بل كان يكفر بصلاتها وصومها، وحاولت أن ترشده إلى الطريق الصحيح فلم تستطع إلا بتضرع إلى الله والتوسل إليه في إبعاده عن الخمر، فاستجاب الله تعالى دعاءها وترك الخمر. وقد سمعت في هذا البرنامج أن الله حرم المؤمنات على الكافرين لأن زوجها لم يكن يصلي، فقد وضعته بين أمرين، إما الفراق برغم ما عندهم من أولاد وبنات متزوجات وغير متزوجات وأطفال، وإما أن يتوب إلى الله تعالى ويصلي له ويؤمن به، وقد أطاع أمر الله بالصلاة والحمد لله، ولكنها في حيرة وفي تفكير دائم، هل ما فات من استمرارها في العيش مع زوجها عندما كان كافرا فيه ذنب عليها، وماذا عليها أن تفعل لكي تكفر عن ذنبها إذا كان كذلك؟
0: هذه المسألة من أخطر المسائل في عصرنا هذا، وأهمها وأجدرها بالعناية.
1: نعم.
0: وقد تقدم لنا في غير ما حلقة في هذا البرنامج بأن تارك الصلاة يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة بدلالة الكتاب والسنة والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. وبينا أن أدلة القائلين بعدم كفره ليس فيها أو ليس لها أو ليس فيها ما يدل على ما استدلوا به عليها، لأنها إما نصوص عامة خصصت بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، وإما أنها أحاديث قيدت بوصف لا يمكن أن يدع الإنسان معه الصلاة، وإما أنها أحاديث كانت في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة، وإما أنه لا دلالة فيها أصلا على ما ذكروا. وعلى كل حال فالذي أراه في هذه المسألة التي سألت عنها المرأة أنه لا بد من إعادة عقد النكاح ما دام حين عقد النكاح عليها وهو على الوصف الذي ذكرت لا يصلي بل يكفر بالصلاة، لا بد من أن يعاد العقد مرة أخرى، وبهذا تنحل المشكلة. وفي ظني أن إعادة العقد أمر يسير على الزوج وعلى الزوجة أيضا، لأنه ليس فيه أكثر من أن يحضر الولي وهو أبوها إن كان موجودا، أو أحد أبنائها إن كان بالغا عاقلا ولم يكن أبوها موجودا، ويتم العقد
2: بالشهود وبمهر يتفقان عليه، والله أعلم.
3: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
4: نور على الدرب.
1: جزاكم الله خيرا. السؤال التالي للمستمع محمد مدني أحمد من جدة، يقول: أنا متزوج من زوجة ولي منها 4 أولاد، وكانت دائمة الخلافات معي، وكنت أحلف عليها بالطلاق 3، وفي نفس الوقت هي تطلب الطلاق، وكذلك نيتي أثناء الخلاف الطلاق، وسبق مرة أن طلقتها فعلا ثم استرجعتها، وبعد رجوعها تكررت نفس الخلافات والحلف، وبعد نهاية الخلاف يقوم بعض الأصدقاء والأهل بالصلح ولم يتم أي شيء، وحتى ذلك الحين على ذمتي، وكنت خلال هذه الفترة جاهلا بعيدا عن الصلاة وأمور الدين، وقد تكرر هذا أكثر من 10 مرات، فما الحكم في ذلك؟
2: الحكم في ذلك ما دمت تقصد بما تقول الطلاق فإن الطلاق يقع، وإذا وقع الطلاق فإنه إذا تكرر 3 حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك بنكاح صحيح، ثم يكون الفراق بينه وبينها بموت أو طلاق أو نحوه وتنقضي عدتها، فحينئذ تحل لك. هذا إذا كان ما فعلته من المعاصي لا يخرجك من الإسلام، أما إذا كانت المعصية التي تمارسها وتقوم بها تخرج من الإسلام، فإن الرجل يرتد والعياذ بالله ينفسخ نكاحه، إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فإن نكاحه باق، وكذلك أيضا بعد انتهاء العدة على قول الراجح ما دام للزوجة رغبة في الرجوع إليه.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل أحمد، السيد أحمد، مصري يعمل بالأردن عمان، يقول: ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب، وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة، وهل المال العائد به معي من عملي في خارج بلدي عليه زكاة، وإن كان عليه زكاة فهل تقع عن الموجود معي فقط أم الذي أرسلته في السنوات السابقة إلى أهلي للمصروف، وعن قطعة أرض لبنائها منزلا، وهل الذي أدفعه إلى أخي مصاريف الدراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة أم لا تحل الزكاة على أخي؟
2: هذه عدة مسائل في هذا السؤال. أما الأولى فهي نصاب الذهب والفضة. نصاب الذهب 20 مثقالا.
1: نعم.
2: وأما ويساوي بالجرام 85 جراما.
1: نعم.
2: وأما نصاب الفضة فهو 140 مثقالا، ويساوي بدرهم الفضة السعودية 56 ريالا. وأما الأموال التي تحصلها في بلد غير بلادك فتجب فيها الزكاة كما لو حصلتها في بلادك، وما تم عليه الحول وجب إخراج زكاته، وما صرفته لأهلك قبل تمام الحول أو لنفسك فإنه لا زكاة فيه، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. وأما ما تعطيه لأخيك في نفقاته المدرسية فإن كان أخوك تجب عليك نفقته فإن هذا من النفقة عليه فلا تحتسبه من الزكاة، وإن كانت نفقته لا تجب عليك لكون الأب موجودا فإن لك أن تحتسبه من الزكاة ما دام أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه، والإنفاق أو الصدقة على الأقارب المستحقين لها إذا لم تجب نفقتهم أفضل من الصدقة على غيرهم، لأنها تجمع بين الصدقة والصلة. نعم.
1: وعن قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها منزلا؟
2: وأما قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها مسكنا له فليس فيها شيء، شيء من الزكاة، لأن جميع عروض التجارة أو جميع العروض التي لا تجب الزكاة في أصلها ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للتجارة، فأما إذا أعدها للسكنة أو للاستعمال المنزلي أو ما أشبه ذلك فليس فيها شيء، إلا أن الذهب والفضة ولو كان حليا مستعملا ففيه الزكاة على القول الراجح إذا بلغ النصاب.
1: نعم. بالنسبة للأرض لو كان مترددا بين بنائها أو الاتجار بها،
2: لو كان مترددا بين بنائها والتجار بها فلا شيء عليه أيضا.
1: نعم.
2: لأنه لا بد أن يكون عازما على أنها للتجارة، إذ أن الأصل عدم وجود الزكاة في الأراضي والعقارات حتى يتحقق أنها للتجارة.
1: وإذا كانت للإيجار؟
2: إذا كانت للإيجار فليس فيها زكاة
1: في عينها. نعم.
2: ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول
1: وبلغت نصابا. نعم.
2: نعم.
1: بارك الله فيكم وأثابكم. أيها المستمع فرج الحربي من جدة يقول: والدي توفي وترك ميراثا مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله، وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بثلث من ميراثها صدقة لله تعالى، وبقي من الورثة 4 بنات وابنان، ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم، فكيف العمل في ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما والدكم فإنها يؤخذ منها ثلث مال أولا من أجل صرفه إلى الوصية، ثم يقسم الباقي، فتأخذ والدتكم وهي زوجته إن كانت باقية في ذمته حتى مات تأخذ الثمن، والباقي يكون بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد. وأما بالنسبة لتركة والدتكم فإنها ينزع منها الثلث أولا من أجل صرفه فيما أوصت فيه،
1: لا.
2: ثم يقسم الباقي وهو الثلثان بينكم أيها الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل من السودان محمد عثمان أحمد يقول: لماذا بعض علماء الأصول يقولون إن من موانع اعتبار الدليل مفهوم المخالفة، ولذلك يقدمون المنطوق من الآيات والأحاديث بالأخذ على المفهوم منها عند التعارض، فهل لقاعدتهم هذه نص ينص عليها من الكتاب والسنة أم لا؟ وإذا لم يكن لها نص من الكتاب والسنة فما حكم هؤلاء في الإسلام، لأنهم يرفضون بشدة حكم المفهوم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إذا تعارض مع المنطوق، فمثلا يرفضون حكم ما تضمنته آية المائدة وهي قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، بدعوى أنها مفهوم، ويأخذون ما تضمنته آية الأنعام وهي قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ويحتجون بهذه الآية ونحوها بتحليل ذبيحة كل من في الأرض جميعا إذا ذكر الله عند ذبح الذبيحة وإن كان الذابح وثنيا أو مرتدا. أجيبونا بارك الله فيكم عن هذا الموضوع. نعم.
2: هذه القاعدة التي ذكرها أهل الأصول في أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم ظاهرة جدا، لأن دلالة المنطوق واضحة في محل النطق، أما دلالة المفهوم فإن اللفظ يدل عليها لا في محل النطق، وما دل عليه اللفظ في محل النطق فإنه أولى. ولأن دلالة المفهوم قد تكون غير مرادة،
1: لا.
2: وقد تصدق ببعض الصور دون بعض، بخلاف دلالة المنطوق فإنها دالة على كل صورها، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. وأما ما ذكره السائل من التمثيل بآية المائدة مع آية الأنعام فإنه لا ريب أن غير أهل الكتاب لا تحل ذبيحتهم، لأن الله تعالى خصص ذلك بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهذا القيد ليس من باب اللقب كما قاله بعضهم، وإنما هو من قيد الوصف، إذ أن صلة الموصول بمنزلة الوصف، فأنت إذا قلت يعجبني الذي فهم فهو بمنزلة قولك يعجبني الفاهم.
1: لا.
2: والفاهم وصف وله مفهوم يعلق به الحكم. فطعام الذين أوتوا الكتاب هو كقولك طعام المؤتين الكتاب، وهذا وصف وليس لقبا كما ادعاه بعضهم. وبناء على ذلك تكون دلالة المنطوق فيه ظاهرة ودلالة المفهوم فيه ظاهرة، لأن الحكم إذا علق على وصف ثبت بوجوده وانتفى بانتفائه. فيكون منطوق الآية طعام الذين أوتوا الكتاب حل، وطعام غير الذين أوتوا الكتاب ليس بحل. وبهذا يكون قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي مما ذبحه من هو أهل للذبح وهو المسلم والكتابي من اليهود والنصارى. هذا هو القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
1: السؤال الثاني يقول رجل طلق امرأته 3 مرات متفرقة غير أنه طلقها في طهر جامع فيه في كل مرة، هل يقع بهذا 3 تطليقات في هذه الحالة أم لا؟
2: هذه المسألة بناء على أنه طلق 3 مرات وكل مرة يعتبرها طلقة ويعتد بها، ما أستطيع أن أفتي فيها برأي وأرى أن يستفتي فيها أحدا من علماء بلده وفيهم الكفاية إن شاء الله تعالى.
1: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الله عين ميم عين مصري يعمل بالعراق، يقول سؤالي مكون من 3 فقرات عن الطلاق. يقول زوجتي فعلت شيئا لا يرضيني حتى إنني غضبت منها غضبا شديدا وأقسمت عليها 4 طلقات لو تكرر هذا العمل مرة أخرى فسوف أضربك ضربا شديدا، وبعدها تصالحنا وحافظت على القسم، وبعد ذلك تهاونت مرة أخرى وذلك عن نسيان منها كما تقول هي، فما الحكم في هذا؟
2: نقول إنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يؤكد شيئا أن يؤكده بالطلاق.
1: نعم.
2: لأن ذلك بمعنى اليمين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا أردت أن تؤكد شيئا فأكده باليمين بالله سبحانه وتعالى لا بالطلاق، وذلك لأن التأكيد بالطلاق خلاف المشروع، ولأن التأكيد بالطلاق يرى كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنه يثبت به حكم الطلاق لا حكم اليمين، فيكون الإنسان بذلك مخاطرا فيما إذا حلف بالطلاق على زوجته أن تفعل شيئا أو ألا تفعله. أما ما وقع لهذا الرجل من كونه حلف بالطلاق 4 مرات على زوجته إن فعلت هذا الشيء أن يضربها ضربا شديدا، فإنه ليس له حق في أن يضربها ضربا شديدا، وإنما إذا فعلت ما يقتضي الضرب فإنه يضربها ضربا غير مبرح. وعليه فإنه لما عادت إلى فعل هذا الشيء الآن لا يضربها ذلك الضرب الشديد الذي حلف بالطلاق عليه، ولكن يكفر عن طلاقه هذا أو عن حلفه بطلاقه هذا، يكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين كما ذكر الله عز وجل 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وإطعام العشرة المساكين له وجهان. الوجه الأول أن يصنع غداء أو عشاء ويدعو عشرة مساكين يأكلون، والوجه الثاني أن يطعمهم شيئا غير مطبوخ ومقداره 6 كيلو من الرز يعطيها العشرة.
1: لا.
2: وإذا حصل أن يجعل معها شيئا من الإدام من لحم أو غيره فإنه أكمل وأفضل.
1: نعم. الحالة الثانية يقول: نهيت زوجتي عن فعل شيء غير الأول، وقلت لها لو أن أحدا من أسرتي أقصد والدي أو والدتي قال لك افعلي ذلك العمل فقولي إن زوجي قد نهاني عن ذلك بالطلاق، وعندما تغيبت عن المنزل علمت أنها فعلت ذلك فغضبت غضبا شديدا وقلت لها أنت طالق 2 مرات، وكنت أقصد بهذا اللفظ أني أذكرها بما قلت لها عن هذا العمل سابقا، فما الحكم في ذلك؟
2: الحكم في ذلك أن قولك الأخير أنت طالق إذا كنت في غضب شديد لا تدري ما تقول فإنه لا يقع الطلاق منك، أما إذا كنت في حال تملك نفسك ويمكنك أن تتصرف تصرفا سليما وقلت لها أنت طالق وادعيت أن ذلك تذكير لها بما سبق فإن هذا يرجع فيه إلى المحكمة لأنك ادعيت خلاف الظاهر، فإن الظاهر من هذه الجملة أنك أوقات الطلاق عليها لمخالفتها ما ذكرت، وحيث إنك ادعيت خلاف الظاهر فإنه لابد من أن يكون ذلك راجعا إلى المحكمة، إلا إذا صدقتك المرأة بما تقول فإنه يقبل منك تلك الدعوة، ولكن كلامك في الحقيقة خلاف الواقع، ادعاؤك أن هذا تذكير لما سبق خلاف ظاهر الكلام والأحوال المقترنة به، فعليك يا أخي أن تتقي الله عز وجل وأن لا تلتمس الحيل في مثل هذه الأمور العظيمة الخطيرة، بل عليك أن تكون صادقا فيما تقول، وأرى أنه لا بد من رفع هذه المسألة إلى المحكمة لتنظر في الأحوال وفي إمكان صدقك فيما ادعيت من عدمه.
1: الحالة الأخيرة يقول: في هذه الأيام التي أعمل فيها بالعراق أرسلت لزوجتي رسالة بعدم فعلها لشيء آخر غير الأول والثاني، وبعدها أرسل لي أحد أفراد أسرتي بأنها فعلت ما نهيتها عنه، فغضبت غضبا شديدا حتى إنني لم أذهب إلى العمل في اليوم الثاني، وأرسلت شريطا مسجلا عليه لوالدي قولي إن زوجتي لابد أن تخرج من البيت لأنني طلقتها ولا أدري كم مرة قلت تلك العبارة، ولكن والدي لم يبلغ زوجتي بذلك، وأرسل لي رسالة وأنكر فيها ما قاله أخي وأقسم أنها لم تفعل شيئا، وأرسلت رسالة لزوجتي وقلت لها إنك لابد أن تخرجي من البيت وإن شاء الله عندما أرجع سوف أعطي لك كل ما لك من جهاز ونحوه، ولكن الرسالة أخذتها والدتي من موظف البريد دون علم زوجتي أن لها رسالة ولم تظهرها لها، يعني أن زوجتي لم تقرأ الرسالة ولم تعلم بما فيها وكذلك لم تعلم بالشريط المسجل عليه الطلاق، فما الحكم في هذا وهل يجوز لي الاستمرار في الحياة الزوجية معها؟
2: طلاقك الأول الذي أرسلت إلى والدك بالشريط كان مبنيا على أنها فعلت ما نهيتها عنه، وإذا تبين أنها لم تفعله فإنه لا يقع عليك الطلاق، لأن الطلاق المبني على سبب إذا تبين عدم وجود السبب فإنه لا طلاق حينئذ، أما طلاقك الأخير فإذا كان نيتك بقولك لا بد أن تخرج من البيت نيتك الطلاق فإنه يقع الطلاق عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج، بنكاح صحيح ثم يكون الفراق.
5: مثل هذا الأخ وغيره كثير من الإخوة المستمعين الذين يبعثون برسائل واستفسارات يسألون فيها عن طلقات صدرت منهم، يعني عملية إرسالهم الرسائل وانتظارهم إلى أن تصل الإجابة، وقد تصل وقد لا تصل أيضا، هذا ربما قد يفوت عليهم شيئا من ناحية الحكم الشرعي، فيما لو كان هناك حكم بعدم وقوع الطلاق أو حكم بجواز الرجعة، يعني قد تفوت مدة العدة المحددة. فهل يعني عملية انتظارهم هذه شيء لا بأس به، أو يجب أن يبحثوا حولهم عن حكم أو عن حل لقضيتهم؟
2: الذي أرى أنه كما قلت يجب أن يبحثوا عن علماء في أماكنهم حتى يبتوا في الأمر، فإن هذا أولى وأحسن، والحمد لله لا تخلو بقاع الأرض من علماء يبينون للناس أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم إني أيضا أنصح هؤلاء الناس عن التلاعب العظيم بالطلاق، وكل إنسان يطلق على أدنى سبب ثم بعد ذلك يذهب إلى أعتاب العلماء في كل مكان ليحصل له المخلص مما وقع فيه، فإن هذا خلاف العقل وخلاف الاتزان. والإنسان إذا غضب يجب أن يملك نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وليس الشديد بالسرعة، إنما هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى لا ينفذ ما حمله غضبه عليه.
5: بارك الله فيكم. هذه الرسالة من المستمع جعيث هزاع من الخرج، يقول ما هي قصة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وقوله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، وهل يدخل في ذلك من يتفاخرون بأنسابهم وعراقة أسرهم ويمنعون بناتهم من التزوج إلا بمن كان من مستواهم نسبا فقط، بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى التي أرشد إليها الدين الحنيف، وكذلك أبناؤهم لا يتزوجون من بنات غيرهم إلا ممن كانوا في مستواهم نسبا، وما هي نصيحتكم لهم؟
2: لا شك أن الطعن في النسب أو الفخر به من أمور الجاهلية، والذين ينبغي أن يكون مصدرا للحمد والذم هو الدين والخلق، وهو الذي ينبغي أن يكون الرفض والقبول مبنيا عليه في مسألة التزويج. فإنه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالذي ينبغي للإنسان أن يكون اعتباره للقبول والرفض مبنيا على هذين الخلق، على هذين الأمرين الدين والخلق. حتى المال لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إليه التفاتا كبيرا في هذا الموضوع،
5: لا،
2: وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من جملة المقاصد في الزواج أن تنكح المرأة لحسبها كما تنكح لجمالها ومالها ودينها، ولكنه حتى على اعتبار الدين في قوله فاظفر بذات الدين. ولا ريب أيضا أن الحسب له أثره في العلاقات بين الناس، ولكن كون نجعله هو الأول والأخير وهو الذي تبنى عليه الأمور في القبول والرفض هذا أمر لا ينبغي. والفقهاء رحمهم الله في هذا الباب اختلفوا، فمنهم من قال إن المرأة التي تكون من قبائل معروفة لا تزوج برجل ليس من القبائل،
5: لا،
2: وبعضهم يقول تزوج ولكن لمن لم يرضى من أوليائها أن يفسخ النكاح، والذي أرى أنه لا ينبغي أن يعتبر إلا ما اعتبره الشرع من الدين والخلق. ولكن الناس إذا اعتادوا شيئا لا يكون مخالفا للشرع ويكون موافقا لقول من أقوال أهل العلم، فإنه لا يعاب عليهم ولا ينكر عليهم ما دام قد قال به أحد من أهل العلم وليس فيه مخالفة لنص. وعلى كل حال فالذي ينبغي اعتباره هو الخلق والدين، والله أعلم.
5: نعم، أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من المستمع محمد حسن، سوداني مقيم بالباحة، يقول: لقد سمعت كثيرا أن الذكرى الجماعية بدعة ولا يجوز، ولكن حسب علمي المتواضع اطلعت على بعض الأحاديث التي تفيد أنه لا حرج في ذلك، ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم بما معناه أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأعتقد أن السيوطي أشار لهذا الحديث في كتابه الحاوي للفتاوي، وبناء عليه قال بجواز الذكر الجماعي. ثم الحديث الآخر والذي معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. فلم ينكر عليهم ذلك، وواضح بأن الذكر هنا مطلق، علما بأن كل ذلك يتعارض ويتناقض مع ما جاء في آخر سورة الأعراف من قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. نرجو أن توضحوا لنا الصواب في هذا الموضوع وفقكم الله.
2: الصواب في هذا الموضوع أن الحديث الذي أشار إليه السائل، بل الحديثان في الذين يتدارسون كتاب الله ويتلونه، وكذلك في القوم الذين يذكرون الله، أن هذا مطلق، فيحمل على المقيد المتعارف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يكن من المتعارف بينهم أنهم يذكرون الله تعالى بلفظ جماعي أو يقرؤون القرآن بلفظ جماعي. وفي قوله ويتدارسونه بينهم يدل على أن هذه المدارسة تكون بالتناوب، إما أن يقرأ واحد فإذا أتم قراءته قرأ الثاني ما قرأ الأول وهكذا، وإما أن يكون كل واحد منهم يقرأ جزءا ثم يقرأ الآخر مما وقف عليه الأول. هذا هو ظاهر الحديث. وأما الحديث الآخر الذي فيه أنهم يذكرون الله تعالى، فإن نقول هذا مطلق، فيحمل على ما كان متعارفا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يكن متعارفا بينهم أن يجتمعوا وأن يذكروا بذكر واحد جماعة. ويدلك على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي، فكل إنسان يذكر الله تعالى لنفسه. وأما قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، فهذا المراد به الذكر الخاص للمرء، وهو أيضا مخصوص بما دلت عليه السنة من الجهر به، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يشرع الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعض أهل العلم إن الإسرار به أفضل، وإجابتهم عن حديث ابن عباس بأن ذلك للتعليم، فإن فيه نظرا.
5: نعم.
2: وذلك لأن التعليم يحصل بدون هذا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم فقراء المهاجرين ماذا يقولونه دبر الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ثم إن التعليم يحصل بالمرة الواحدة، لا بأن يحافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة، أو يحافظون عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صلاة، ثم نقول سلمنا أنه للتعليم، فهو للتعليم في أصل الذكر وفي صفته، بمعنى أن الرسول يعلمهم ما هو الذكر الذي يقال في أدبار الصلوات، وما كيفية تلاوة هذا الذكر والإتيان به، أنه يكون جهرا. وهذا هو القول الذي يؤيده حديث ابن عباس المذكور، وهو في صحيح البخاري.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل خ س م من الرياض يقول في سؤاله الأول: كنت متزوجا من امرأة وحسب الظروف العائلية طلقتها، إلا أنني عند ذهابي إلى المحكمة الشرعية كان معي والدي واثنين من الشهود، لكن والدي قال لي: قل للقاضي طلقتها منذ 6 أشهر لئلا تكون ملزما بالنفقة خلال الفترة الماضية عن مطالبتهم لك عند مطالبتهم لك فيما بعد، ولجهلي وعدم معرفتي نفذت ما قال لي والدي، فهل علي ذنب في ذلك؟ وهل الطلاق صحيح علما بأنني طلقتها بالثلاث وصدر بذلك صك شرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، فأنا لست مرتاحا نفسيا مما نصحني به والدي وعملت به.
2: نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن ما أمرك به والدك محرم، لأنه تضمن الكذب وإسقاط حق المرأة بالإنفاق عليها مدة العدة، وعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إليه، لعل الله أن يتوب عليه. أما بالنسبة لحق الزوجة فإن عليك أن تؤدي إليها نفقتها في العدة منذ كتبت طلاقها. وأما طلاقك إياها وإقرارك بأنك طلقتها منذ 6 أشهر، فإن كنت قد نويت وقوعه في الحال فإن الطلاق يقع ويلغو قولك قبل 6 أشهر، وإن لم تنوي وقوعه في الحال فلا بد من مراجعة القاضي حتى يحكم لك بمقتضى قولك بما يراه في هذه المسألة. وإني أنصح والدك وكل من يستمع إلى هذا البرنامج بأن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن كل كسب يكسبونه أو كل غرامة تندفع عنهم بسبب الكذب فإنه لا خير لهم في ذلك، وأن يعلموا أن الدنيا دار ممر ومتاعها قليل، ولكن الأعمال الصالحة أغلى وأنفس، فإن تسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة خير من الدنيا وما فيها، وهذه الحقوق التي تنتهك بسبب الكذب سوف يأخذها أصحابها يوم القيامة من أعمالهم الصالحة.
1: السؤال الثاني يقول: لدي بنت من المرأة المطلقة، وكنت أعطيهم نفقتها منذ بداية طفولتها لفترة من الزمن، إلا أنهم أنكروا ما قد أعطيتهم من مصروف لابنتي، وتوقفت من إعطائهم أي شيء خوفا من نكراني فيما بعد عند مطالبتي لابنتي أو عند مطالبتي بابنتي. والآن بلغت البنت 7 سنوات، فهل لي الحق في أخذها؟ وكيف يمكن لي إعطائهم مصروف السنوات الماضية؟ وكيف يقدر هذا المصروف منذ طفولتها إلى أن بلغت 7 سنوات؟
2: جواب هذه المسألة يكون عند المحكمة.
1: نعم.
2: فإن تراضيت معهم على شيء وتصالحت على شيء فأنتم على ما تصالحتم عليه ما دام في نطاق الحدود الشرعية، وإن لم يكن اتفاق وصلح فلن يزيل هذه المشكلة، ولن يفض النزاع إلا الحاكم الشرعي.
5: نعم. له سؤال أخير يقول: شاب بلغ من العمر 31 سنة، وخلال هذه الفترة من الزمن وبعد سن الرشد ترك الصوم والصلاة لمدة سنتين فقط من هذا العمر، فهل لهذا كفارة؟ علما بأنه الآن يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان، إلا أنه متألم وخائف من الله حسرة على ما فاته في تلك السنتين لركنين من أركان الإسلام. نعم.
2: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم في من ترك العبادات المؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذر، فمنهم من قال إنه يجب عليه القضاء، ومنهم من قال إنه لا يجب عليه القضاء. مثال ذلك رجل ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر، أو لم يصوم رمضان عمدا حتى خرج وقته بدون عذر. فمن أهل العلم من يقول إنه يجب عليه القضاء لأن الله تعالى أوجب على الصائم على المسافر والمريض في رمضان أوجب عليهم القضاء، فإذا أوجب الله القضاء على المعذور فغيره من باب أولى. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على من نسيها حتى خرج وقتها، وأوجب عليه على من نام عنها حتى خرج وقتها أوجب عليه أن يقضيها. قالوا: فإذا وجب القضاء على المعذور فغير المعذور من باب أولى. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب القضاء على من ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذر، وذلك لأن العبادة المؤقتة عبادة موصوفة بأن تقع في ذلك الزمن المعين، فإذا أخرجت عنه بتقديم أو تأخير فإنها لا تقبل. فكما أن الرجل لو صلى قبل الوقت لم تقبل منه على أنها فريضة، ولو صام قبل شهر رمضان لم يقبل منه على أنه فريضة، فكذلك إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه، وكذلك لو أخر صيام رمضان بدون عذر فإنه لا يقبل منه. وهذا القول هو الراجح، وذلك لأن الإنسان إذا أخرج العبادة عن وقتها وعملها بعده فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان عمله مردودا فإن تكليفه لقضائه تكليف لا فائدة منه. وعلى هذا فنقول لهذا السائل: ما دمت قد تركت الصلاة سنتين والصيام سنتين بدون عذر، فإن عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة نصوحا، وتكثر من الأعمال الصالحة، ولا تقضي ما فات، لأنك لو قضيته لم تنتفع منه، ولكن التوبة تجب ما قبلها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل على محمد، بارك الله فيكم. سؤال التالي للمستمع أحمد، مصري يعمل بمنطقة حائل، يقول: ما هي الكتب التي تفقه المسلم في أصول دينه وتوضح له الأحكام الشرعية الصحيحة، علما أنني سمعت في برنامجكم أن بعض الكتب غير مستندة إلى صحة فيما تشتمل عليه، فأرجو إرشادي إلى أهم تلك الكتب الصحيحة.
2: أهم الكتب كتاب الله عز وجل، تقرأه وتتعلم معناه إما من خلال التفاسير الموثوقة، وإما على أحد من أهل العلم، ثم تتذكر بما في القرآن من مواعظ وأحكام، لقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبعد ذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الكتب المؤلفة فيها كتاب منتقى الأخبار وكتاب بلوغ المرام، تدرسهما وتراجع شروحهما وتسأل عما أشكل عليك فيهما أهل العلم الموثوقين بعلمهم ودينهم. ثم ما تيسر لك من كتب الفقه على حسب توجيه من يكون عندك من أهل العلم في بلدك. وإذا حصل للإنسان نية صحيحة في طلب العلم فإن الله تعالى ييسر له طريقه. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس طريقا يلتمس فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
5: سؤاله الثاني يقول: أنا شاب في 26 من عمري متزوج، ولكن منذ زواجي هذا وأنا أعيش حياة غير سعيدة، لأنني تزوجت هذه الزوجة لأجل أخي الأصغر والذي كان يريد الزواج من أختها الصغرى، والتي تمسك والدها بأن لا يزوجه إياها إلا إذا تزوجت الكبرى، ولما أحسست بأن أخي سوف يضيع مستقبله بسبب هذه الفتاة تزوجت الكبرى وأنا أكرهها، والآن أريد طلاقها، فهل في ذلك إثم علي لأني أعرف أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، علما أنني أمضيت معها 7 سنوات هي أسوأ سنوات عمري، وبسببها تركت بلدي لأعمل هنا بالمملكة، ولمدة 4 سنوات على التوالي لم أعد إليها، وقد أنجبت منها طفلة، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل علي إثم في هجرها تلك المدة الطويلة؟
2: ما دمت يمكنك أن تصبر عليها فالصبر خير، لقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لا سيما وأنها قد أنجبت منك ابنة، فإنك لو فارقتها لكان في ذلك خطر على هذه البنت أن تضيع بينك وبين أمها أو بينك وبين أمها وزوجها الذي يتزوجها بعدك.
5: نعم.
2: وعلى هذا فالأولى لك الصبر. أما غيابك عنها لمدة 4 سنوات متوالية فإن الحق لها ما دامت لم تطالبك بذلك، وأنت واثق أو أنت مطمئن عليها في بلدها فإنه لا حرج عليك أن تبقى هذه المدة. وأما إذا كنت تخشى عليها في بلدها أو كانت تطالبك بالحضور فلا بد من الحضور، إلا إذا كان بقاؤك هنا أمرا ضروريا لطلب المعيشة فإنك معذور في ذلك، ولك أن تخيرها بعد هذا فتقول: إن شئت أن تصبري على هذا وإن شئت وسعت لك.
5: نعم. هذه العادة التي قد يتخذها بعض أولياء أمور الفتيات من عدم تزويج الكبرى وإن طلبت قبل الصغرى وإن طلبت قبل الكبرى، هذه ليس فيها شيء؟
2: نعم. أما هذه العادة التي ذكرت فإنها نعم. عادة سيئة، ولا يحل لأحد أن يمنع امرأة خطبت منه والخاطب كفء وهي قد رضيت من أجل أن أختها الكبرى لم تتزوج، فإن هذا عدوان على حق المخطوبة.
5: نعم.
2: وما ذنبها أن تمنع حتى تتزوج الكبيرة؟ وربما أن الله سبحانه وتعالى لا ييسر الكبيرة زوجا.
5: نعم.
2: ليس خطبة المرأة الكبيرة أمرا محتما، بل هو أمر محتمل، وتضيع مستقبل البنت الصغيرة من أجل الكبيرة هذه جناية وخطأ، ولا يجوز مع موافقتها ورضاها بالخاطب وكونه كفءا لها.
5: أحسن الله إليكم. هذه الرسالة للمستمع أبو سالم من العراق، ضمنها سؤالين. السؤال الأول يقول: بعض الناس عندنا يذبحون الذبائح لغير الله، للإمام علي رضي الله عنه مثلا أو للشيخ عبد القادر، وأحيانا يكلفني بعضهم أن أذبح له بتلك النية، ولكني في داخل نفسي أقول هي لله تعالى، لعلمي أن ذلك لا يجوز، فهل في هذا شيء؟ وهل يلحقني شيء من الإثم؟ وهل يجوز الأكل من لحوم تلك الذبائح؟
2: الذبح لغير الله شرك.
5: نعم.
2: لأن ذبح عبادة كما أمر الله به في قوله: فصل لربك وانحر، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة والعياذ بالله، سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة أو لرسول من الرسل أو لنبي من الأنبياء أو لخليفة من الخلفاء أو لولي

0: من أنصار، ولا يحل لك أنت أن تذبح له هذه الذبيحة وأنت تعلم أنه ينوي بذلك ذبحها لغير الله عز وجل، فإن فعلت فقد شاركته في الإثم، حتى لو نويتها لله فإن ذلك لا ينفع، لأن الاعتبار بنية صاحبها الذي وكلك.
1: نعم.
0: فلا تفعل هذا. وأما الأكل من لحوم هذه الميتة، من لحوم هذه الذبيحة، فإنه محرم، لأنها أهل لغير الله بها، وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم، كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، فهي من قسم المحرمات لا يحل أكلها لا لذابحها ولا لك ولا لغيركما.
1: نعم. السؤال الثاني يقول: لي صديق أراد أن يتزوج من إحدى الفتيات عندنا، فعندما تقدم لخطبتها اشترط أهلها أن تكون أخته بديلة لها يتزوجها أحدهم، فهل يجوز لو وافق على تزويج أحدهم أخته ويدفع لهم مهرا زيادة، أم لا يجوز ذلك ما دام مشروطا هذا الزواج بذاك؟
0: هذا لا يجوز أن يمتنع أحد من تزويج موليته إلا إذا زوجه الخاطب موليته.
1: نعم.
0: فإن هذا محرم ولا يجوز، وهو من نكاح الشغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وذلك لأن المرأة أمانة بيد وليها، فإذا فتح الباب للأولياء في هذا صارت النساء لعبا بأيدي أوليائهن، يزوجها من يحقق له رغبته ولو كان غير كفء، ويمنعها من لا يحقق له رغبته وإن كان كفءا.
1: لا.
0: وهذا خلاف الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها، وهو من الخيانة التي نهى الله عنها. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد مطيح الحامد المالكي من الليث، يقول: لي أخ قد رضع من امرأة أكثر من 5 رضعات، ولهذه المرأة أخت، فهل تصبح هذه الأخت خالة لأخي وتحرم عليه لأنه رضع من أختها أم لا؟ وبالنسبة لي أنا، هل تحرم علي هذه المرأة التي أرضعت أخي وأختها أم لا، علما أنني لم أرضع منها نهائيا؟
0: أخوك الذي رضع من هذه المرأة 5 رضعات فأكثر قبل الفطام والحولين، يكون ابنا لها، وعلى هذا فتكون أختها خالة له، لا يحل له أن يتزوج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن أخت أمك من النسب لا تحل لك وهي خالتك، فكذلك أخت أمك من الرضاع لا تحل لك وهي خالتك. وأما بالنسبة لك أنت فإن الرضاع لا ينتشر حكمه إليك، لأن الرضاع لا ينتشر من قبل المرتضع إلا للمرتضع ومن تفرع منه من الذرية. وأما إخوته وآباؤه وأمهاته فإنه لا ينتشر إليهم التحريم. وعلى هذا فيجوز لك أن تتزوج المرأة التي أرضعت أخاك، وأن تتزوج أختها أيضا، وأن تتزوج بنتها التي هي أخت أخيك. والمهم من القاعدة في هذا الباب أن الرضاع لا ينتشر بالنسبة للمرتضع إلا له ولمن تفرع منه من الذرية من ذكور وإناث وأولادهم وإن نزلوا. أما آباؤه وأمهاته وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته وأخواله فلا ينتشر إليهم التحريم. وإنما لم ينتشر إليهم التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع

0: أحرم من النسب، وأنت بالنسبة إلى هذه المرأة التي أرضعت أخاك لا علاقة لك بها، فهي ليست أمك وليست خالتك وليست أختك ولا عمتك، فإذا لا علاقة بينك وبينها، وكذلك بقية أقارب المرتضع غير من تفرع منه من الذرية. أما من تفرع منه من الذرية فإن الرضاع ينتشر إليهم، لأن المرأة التي أرضعت والدهم هي جدتهم، وأخواتها خالات للمرتضع، وخالة الرجل خالة لمن تفرع منه، كما أن عمة الرجل عمة لمن تفرع منه، والله أعلم.
1: نعم، يعني حتى أولاد هذه المرأة التي أرضعت هذا الرجل وأولاده أيضا لا يجوز أن يتزوجوا من بعض.
0: نعم، أولاد هذه المرأة يكونون إخوة للرضيع،
1: وبالتالي
0: ويكون هذا الرضيع عما لأولاد الذكور وخالا لأولاد الإناث.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال التالي من الأخت مليحة صالح عبد من العراق بغداد حي الفردوس، تقول أنني أعمل في دائرة وهذه يكثر فيها النصارى جدا، ونحن نتعامل معهم ونودهم أحيانا أكثر من المسلمين، وأنا سمعت وقرأت أن هذا لا يجوز على الرغم من أنني أصوم وأصلي وأرتدي الحجاب الشرعي وأخاف الله، وأحيانا أجادلهم إلى درجة الخصومة ولكن دون جدوى، وأحيانا أو كثيرا ما يكذبوا أو يكذبون ما أقول، ولكن بعد يوم أعود وأتكلم معهم طمعا في إسلامهم لأنهم يودونني كثيرا، وأنا أظل في حيرة من هذه الصداقة، وخصوصا مع إحداهن، فهي لا تؤذيني ولا تسيء إلي، ولكني أخاف الله تعالى وأخشى أن يكون علي إثم في صداقتي لها وإخلاصي لها، ولكن يعلم الله أنني أطمع كثيرا في دخولها ورفاقها في الإسلام، ولذلك حافظت على علاقتي بها، فهل علي شيء في هذا؟
0: نعم، لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله وأن يتبرأ منهم، لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وعلى هذا فلا يحل لك أن يقع في قلبك محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء لك في الواقع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق. أما كونك تعاملينهم باللين والرفق طمعا في إسلامهم وإيمانهم فهذا لا بأس به، لأنه من باب التأليف على الإسلام، ولكن إذا عيست منهم فعامليهم بما يستحقون أن تعامليهم به.
1: ماذا عن مودتهم أكثر من المسلمين، أو عن مدحهم أو ربما أو يكون مدحهم بصفة عامة، كمن يقول مثلا إن المسيحيين أو يعني غير المسلمين قد يكونوا أفضل من المسلمين في بعض المعاملات أو في شيء بصفة عامة؟ يعني
0: لا شك أن الذي يقول أن الذي وادهم أكثر من المسلمين أن هذا فعل محرما عظيما.
1: نعم،
0: فإنه يجب عليه أن يحب المؤمنين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، أما أن يود أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عليه عظيم وحرام عليه، بل لا يجوز أن يودهم ولو أقل من المسلمين كما سمعتم من الآية.
1: نعم.
0: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق. وكذلك أيضا من أثنى عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره فإنه قد فعل إثما وأساء الظن بإخوانه المسلمين وأحسن الظن بمن ليسوا أهلا لإحسان الظن. والواجب على المؤمن أن يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشؤون في الأعمال وفي غيرها. وإذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه أن ينصحهم وأن يحذرهم وأن يبين لهم مغبة الظلم لأن الله أن يهديهم على يده.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل حسن أحمد الحسين من خميس مشيط حارة الضباط يقول والدتي مرضت مرضا شديدا ونذرت على نفسها إذا شافاها الله من هذا المرض أن تصوم 9 أيام من كل شهر فشفيت بإذن الله من مرضها وصامت هذه الأيام 10 أشهر في كل شهر 9 أيام ولكن حصل لها ظروف في الحياة من رعي الأغنام والزراعة والحصاد ونحو ذلك فلم تستطع صيام هذه الأيام فاقتصرت على صيام 3 أيام من كل شهر وهي إلى الآن لم تقطع صيام هذه الأيام 3 فماذا عليها في ترك صيام الأيام 6 المتبقية من النذر وماذا يجب عليها أن تعمل إن أرادت التخلص من هذا النذر؟
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإنه قبل الإجابة على سؤال المرأة أو سؤال الرجل عن نذر أمه أود أن أقول إن النذر مكروه بل إن بعض أهل العلم حرمه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالشفاء لا يجلبه النذر والغنى لا يجلبه النذر والولد لا يجلبه النذر والنجاح في الحياة أو في الدراسة لا يجلبه النذر إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة أو زوال الأمور المكروهة لا يكون النذر جالبا لها لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير وإنما الخير بإذن الله عز وجل. والرب عز وجل كريم يتكرم على عباده بدون أن يشترطوا له شيئا يتعبدون له به من صيام أو صدقة أو غيرها. ثم إن النذر إلزام للنفس بما لم يلزمه الله عز وجل وتكليف لها بما لم تكلف به. ثم إن كثيرا من الناذرين يصعب عليهم بعد ذلك الوفاء بالنذر ويشق عليهم وربما يتهاونون به ويدعونه وهذا خطر عظيم. واستمع إلى قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان حالهم بعد ذلك؟ ماذا كانت؟ قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وما أكثر الناذرين الذين إذا نذروا شيئا بحصول شيء فحصل ذلك الشيء الذي علق عليه النذر ما أكثر الذين يتجولون يمينا وشمالا ليجدوا عالما يرخص لهم في الخلاص مما ألزموا به أنفسهم. فإذا علمت أيها المؤمن عاقبة النذر وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فإنك تتجنبه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وحماية لنفسك من أن تلزمها بما لم يلزمك الله به. ولكن بعد هذا كله إذا نذر الإنسان طاعة سواء كان نذرا مطلقا أو معلقا بشرط فإنه يجب عليه أن يفي بتلك الطاعة لأنها تكون واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووالدتك هذه نذرت نذرا يمكنها أن تقوم به، وهو أن تصوم 9 أيام من كل شهر إذا شفاها الله تعالى، وقد شفاها الله من ذات من مرضها الذي علقت على الشفاء منه هذا النذر. ويمكنها أن تصوم هذه الأيام 9 موزعة على الشهر، فتصوم 3 في العشر الأول، و3 في العشر الأوسط، و3 في العشر الأخير من الشهر، ما دامت لم تشترط التابع أو تنوي، ولا خلاص لها من ذلك. اللهم إلا أن تعجز عنه عجزا يبيح لها الفطر في رمضان من مرض ونحوه، فحينئذ لها أن تدع ذلك من أجل هذا العذر وتقضيه في وقت آخر. نعم
1: أحسن الله إليكم. السؤال التالي للمستمع عبيد العواد العبيد، سوري مقيم في عمان، يقول: أنا متزوج من ابنة عمي منذ 5 أو 6 سنوات، ولكن في وقت عقد القران عقدت عليها باسم غير اسمها، فما الحكم في هذا؟ وإن كان الاسم المستعار يوافق اسم أختي لها، فما الحكم أيضا؟ وهل عقدي عليها صحيح؟
0: أولا أنصحك أنت وغيرك عن مثل هذه الأعمال المشينة التي لا تليق بالمؤمن، أن يكذب وأن يجعل الأمور في قالب غير الحقيقة، لما في ذلك من الخطورة العظيمة لا سيما في مثل الزواج. وأما بالنسبة لهذا العقد، فإذا كانت الزوجة معلومة بعينها لك وللولي وللشهود، ولكن حصل الكذب في الاسم فقط، فإن النكاح يكون صحيحا، لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ. وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك، فإن العقد ينظر فيه. وعلى هذا فإذا كان معلوما لديك ولدى وليها ولدى الشهود بأن التي عقدت عليها هي فلانة المعينة المعلومة ولكن سميت بغير اسمها، فإن النكاح صحيح، وعليك أن تتوب إلى الله وأن تعدل الاسم بما يطابق الواقع.
1: السؤال التالي للمستمع سوداني مقيم بالمملكة، لم يذكر اسمه، يقول: جاء في الحديث الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وجاء في سورة البقرة قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الآية. نرجو التوفيق في هذه المسألة ببيان تفسير الحديث والآية والجمع بينهما.
0: الحديث الذي أشار إليه السائل
1: نعم
0: هو كالتوضيح لآيات الفرائض، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الفرائض قال في الآية الأولى منها: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقال في الآية الثانية: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا يدل على أن من كان من أهل المواريث فإنه لا يحل أن يوصي له الميت بشيء، لأنه إذا أوصى به فقد أعطاه أكثر مما جعله الله له، وهذا من تعدي الحدود. وأما الآية التي في سورة البقرة فإن قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يخص منها من كان وارثا، فإن من كان وارثا فإنه لا يوصى له. ويمكن أن يكون الوالد غير وارث فيما لو حصل اختلاف دين بينه وبين ولده، فإنه لا توارث بينهما، فإذا حصل مانع من موانع الإرث أصبح الوالد أهلا للوصية، وأما الأقربون فكذلك، نقول من كان منهم وارثا فإنه لا وصية له، ومن كان غير وارث فإنه يوصى له. فتكون آية البقرة مخصوصة بآية المواريث.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: من المعلوم إذا كان الشيء محرما فإن المال المكتسب منه يعتبر حراما أيضا، فالخمر مثلا حرام، لذا المال الناتج عن بيعها حرام أيضا، وعليه فقد أقيم حفل فني كبير في أوروبا وفي كثير من بلدان المسلمين، جمعت عن طريقه أموال لشراء أغذية لمنكوبي المجاعة في أفريقيا، ولا شك أن هذا الحفل يشتمل على أشياء محرمة، وبناء على ما ذكرناه فهل يعتبر هذا المال وهذه الأغذية حرام؟ وكذلك ما يتلقاه المسلمون المحتاجون من غيرهم من غير المسلمين من إعانات نقدية أو عينية، هل هي حرام أم حلال؟
0: الأمر كما ذكر السائل أن كل شيء اكتسب بالحرام فإنه يكون حراما.
1: نعم،
0: ولا ينفع صاحبه الذي اكتسبه، إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن خلفه كان زادا له إلى النار. أما بالنسبة لمن بذل له ذلك الشيء فإنه لا يكون حراما عليه، وذلك لأن التحريم كان للكسب لا للعين، فكل شيء محرم لكسبه فكل شيء محرم لكسبه يكون حراما على الكاسب فقط، وأما من أخذه من هذا الكاسب بطريق حلال فإنه ليس حراما عليه. أما ما كان حراما لعينه فإنه حرام على الكاسب وعلى غيره، كما لو علمت أن هذا السارق سرق هذا الشيء من فلان فإنه لا يحل لك أن تأخذ هذا المسروق، لأن عينه اللهم إلا أن تأخذه استنقاذا لترده إلى صاحبه، فإنه حينئذ يكون واجبا عليك إذا قدرت عليه بدون ضرر عليك. وكذلك ما يحصل من إعانات من غير المسلمين للمسلمين يجوز قبولها بشرط أن لا يكون في ذلك إذلال للمسلمين، فإن كان هؤلاء الكفار يتبرعون بهذه الأموال لإذلال المسلمين وإخضاعهم وكونهم تحت رحمتهم فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا ينبغي بل لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه لا سيما أمام أعداء الله الكفار. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من المستمع عوض ناصر أحمد اليافعي من الطائف، يقول في سؤاله الأول: يوجد عندنا مسجد في القرية وهو مهجور منذ فترة طويلة ولا أحد يصلي فيه، وكذلك الماء لا يوجد فيه إلا أيام الأمطار، وإن وجد هذا الماء فالمصلون يتوضؤون بهذا الماء الوضوء الكامل، فهل يجوز ذلك علما بأنه يبقى فترة طويلة وتخرج منه رائحة ويتغير لونه ولا زالوا يتوضؤون منه، فما هو الحكم في ذلك؟ وهل يجوز بناء مسجد آخر قريب منه؟
0: الحكم في ذلك أن وضوءهم من هذا الماء المتغير بمكثه لا بأس به، وهذا الماء طهور، وإن تغير لأنه لم يتغير بممازج خارج، وإنما تغير بطول مكثه في هذا المكان، وهذا لا بأس به، يتوضؤون منه ووضوءهم صحيح. أما إقامة مسجد آخر بقرب هذا المسجد فإنه لا يجوز، لأن ذلك من الإضرار بالمسجد الأول، وقد ذكر أهل العلم أن ذلك محرم، وأنه يجب هدم المتأخر منهما لأنه هو الذي حصل به الإضرار. ولا يخفى على الجميع قول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. لا يخفى على أحد هذه الآية، وأن كل من بنى مسجدا يحصل به الإضرار بالمسجد الآخر وتفريق المسلمين فإنه يكون له نصيب من هذه الآية.
1: نعم. لكن لو عمل على إصلاح هذا المسجد وإعادة بنائه من جديد وتحسينه
0: لكن هذا إذا كان هذا المسجد القديم لا يمكن الانتفاع به.
1: نعم.
0: فإنه لا بأس من تجديد بنائه على وجه يكون به راحة المصلين. ومثل هذا ينبغي أن تراجع فيه الجهات المسؤولة حتى لا يتلاعب الناس بالمساجد القديمة.
1: نعم. السؤال الثاني يقول: توجد عند والدي أرض يقال لها السبيل لصالح المسجد المذكور، ووالدي يقوم بواجب هذه الأرض ويأخذ النصف مقابل القيام بها، والنصف الآخر للمسجد يسجله عنده بعد تحديد القيمة، ويظل المبلغ عنده رصيدا دون أن يعمل به شيئا لصالح المسجد، فهل يجوز ذلك أم يجب ترك هذا السبيل للمسجد بالكامل؟ وهل على والدي شيء لعدم قيامه بأي عمل لصالح المسجد من المبلغ الموجود عنده؟ وهل هو ملزم بذلك؟
0: لا شك أن جدك الذي أوقف هذا السبيل قد جعل له ناظرا عليه من الذرية أو من غيرهم، وإذا كان والدك هو الناظر عليه فإن عليه أن يفعل ما هو أحسن لهذا الوقف من تنميته أو تنمية مغله، وله أن يأخذ إذا لم يتبرع بقدر عمله، لأنه لا يلزم أن يعمل بشيء بدون أجرة، فله أن يأخذ ما يأخذه غيره بحسب العادة وحسب العرف. وأما ما يحصل من المغل فالواجب عليه أن يصرفه في مصالح هذا المسجد ولا يعطله. فإن كان المغل أكثر مما يحتاجه المسجد وكان المغل يتوفر كل سنة فإنه يصرف الفاضل عن حاجة المسجد إلى مسجد آخر ليكثر بذلك أجر الموقف.
1: نعم.
0: ولا يعطل هذا المغل. نعم.
1: سؤاله الثالث يقول: هذا المسجد يحيط به سور، وفي داخل هذا السور يوجد قبر، والقبر ليس داخل المسجد بل داخل السور المحيط بالمسجد والقبر، فهل يجوز ذلك وهل يؤثر هذا على صحة الصلاة في المسجد؟
0: الذي أرى أنه يجب عليك فورا منذ من حين ما تسمع هذا الجواب،
1: نعم،
0: أن تتصل بالمحكمة لديكم حتى ينظر القاضي ماذا يأمر به نحو هذا القبر، لأنه لا يجوز أن يبقى القبر داخل رحبة المسجد، بل ينظر إذا كان القبر هو الأول فيحترم القبر ويخرج من المسجد بتدخيل سور المسجد عنه حتى يكون خارجه، وإذا كان المسجد هو الأول فإنه ينبش القبر ويدفن في مقابر الناس.
1: نعم. السؤال الأخير يقول: توجد أرض لشخص يقال إنه أخذها من واحد قال له: إذا أنت ترغب في أخذ هذه الأرض ملكا فيجب أن تقرأ كل يوم جزءا من القرآن بعد صلاة الفجر، وأخذ هذا الرجل الأرض بذلك الشرط، والآن هذا الشخص يريد أن يسلم هذه الأرض لأنه عاجز عن الاستمرار في القراءة لكبر سنه، وأولاده لا يقرؤون القرآن وهو يخاف أن يموت أو يحدث له أي مكروه بسبب ترك الأرض عند أولاده، فيقول: كيف يعمل في هذه الأرض لأن جميع الناس عندهم رفضوا أخذها بسبب شرط القراءة، فكيف يتصرف فيها وما حكم أخذها وتملكها بذلك الثمن الذي هو القراءة؟
0: هذه الصيغة على وجهين.
1: نعم.
0: إن كان صاحب الأرض أراد أن يجعلها أجرة لمن يقرأ له هذا القدر كل يوم فإن هذه الأجرة لا تصح، لأن القراءة من أعمال القرب، وأعمال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وإن كان صاحب الأرض قد أوقفها على من يقرأ كل يوم جزءا فيكون هذا قد أوقفها على القراء، فمن لم يكن قارئا فإنه لا يستحق منها شيئا. وعلى هذا أو على التقديرين كليهما لا بد أن تسلمها إلى المحكمة الشرعية وهي التي تتولى أمرها، والله موفق.
1: بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع سين جيم ميم من سلطنة عمان صحار، وفي الواقع بعث بعدة أسئلة، كنا في حلقة ماضية قد عرضنا بعضها، وهذا سؤال بقي له. يقول فيه: ما معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية؟
0: قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، الضمير ها يعود إلى النار.
1: نعم.
0: وإن بمعنى ما، أي ما منكم أحد إلا وارد على النار، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. واختلف العلماء رحمهم الله في الورود المذكور في هذه الآية، فمنهم من قال إن الورود الدخول فيها، ولكنه أي أن جميع الناس يدخلونها، ولكن المؤمنين لا يحسون بحرها، بل تكون عليهم بردا وسلاما، كما كانت النار في الدنيا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما.
1: نعم.
0: واستدل هؤلاء بأن الورود يأتي بمعنى الدخول، استدلوا بقوله تعالى: يقدم عن فرعون، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وبقوله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم: المراد بالورود في قوله وإن منكم إلا واردها، المراد به العبور على الصراط، لأن الصراط يمد فوق جهنم فيعبر الناس فيه على قدر أعمالهم، فهذا العبور على هذا الصراط هو الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. وأيدوا قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وذلك في صلح الحديبية حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت شجرة هناك، وبأنه ثبت في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقوله حرم على النار وقوله في الحديث الذي قبله لا يدخل النار أحد، يدل على أنه على أن المؤمنين لا يدخلون النار. وإذا كان كذلك تعين أن يكون المراد بالورود هو المرور فوقها، وكلا القولين له وجه، والعلم عند الله تعالى. ولكن المهم أن نعلم علم اليقين أن من مات من أهل الكبائر فإنه إذا دخل النار يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها إن شاء الله تعالى أن يعذبه، وقد يغفر الله له، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن ينبغي الإنسان، بل يجب عليه، أن يبادر بالتوبة من كل معصية، لأنه لا يدري، فربما لا يكون داخل تحت مشيئة الله المغفرة له. فإن من مات بدون توبة من كبائر الذنوب غير الكفر والشرك فإنه يخشى أن لا يغفر الله له، لأن الله قيد المغفرة له بالمشيئة، فقال: لمن يشاء. فلا ينبغي أن يتخذ بعض الناس هذه الآية سبيلا إلى التهاون بالتوبة وعدم المبالاة بفعل الكبائر، إذ لا يدري أيدخل في من شاء الله أن يغفر له أم لا يدخل، فهو على خطر حتى يتوب إلى الله توبة نصوحة.
1: نعم. هذه رسالة من المستمع عوض الرحمن السوداني مقيم بالعراق، يقول: ذات يوم فاتتنا صلاة العصر في وقتها، ولم نتذكر إلا بعد سماع أذان المغرب، فقمنا وصلينا المغرب مع الجماعة، ثم صلينا بعده العصر، فرآنا أحد الإخوة وقال: كان يجب عليكم أن تصلوا المغرب أولا ثم العصر ثم تصلوا المغرب ثانية، فهل كلامه صحيح أم لا؟ وإن لم يكن صحيحا فما هو الحكم إذن في مثل هذه الحالة، وماذا يجب علينا؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها وليس عنده من يوقظه ولا من يذكره حتى خرج وقتها، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي هذه المسألة التي وقعت للسائل الذي ينبغي أن يبدأ أولا بصلاة العصر ثم بصلاة المغرب حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في أحد الأيام في غزوة الخندق قضاها مرتبة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبناء على هذا فلو أنكم حينما جئتم إلى المسجد وهم يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر، ثم إذا سلم الإمام من صلاة المغرب تأتون ببقية صلاة العصر، فتكون الصلاة مغربا للجماعة وتكون لكم عصرا، وهذا لا يضر، أعني اختلاف نية الإمام والمأموم، لأن الأفعال واحدة. والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون النية، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، ثم ذكر الركوع والسجود. فيكون قوله فلا: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يكون تفسيرا لقوله فلا تختلفوا عليه. أما النية فأمرها باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن نية الإمام إذا كانت مخالفة لنية المأموم فإنه لا بأس به، فتصح صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وبالعكس. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله في الرجل يأتي في ليالي رمضان والإمام يصلي التراويح أنه لا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، فتكون للإمام نافلة لأنها التراويح، وهي لهذا الداخل فريضة لأنها صلاة العشاء. ولكن ما حدث منكم بناء على أنه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم المغرب على صلاة العصر، فإنه لا حرج عليكم في ذلك ولا يلزمكم إعادة المغرب بعد صلاة العصر، لأن الترتيب وقعت مخالفته عن جهل، وإذا كانت عن جهل فلا حرج عليكم في ذلك. بل إن من أهل العلم من يقول إن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، وبناء على هذا القول يصح لكم ويجوز أن تدخلوا مع الإمام بنية المغرب، فإذا سلم أتيتم بعد ذلك بصلاة العصر من أجل المحافظة على إدراك صلاة الجماعة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. لو كان الإنسان في من قادم أو قادما من سفر وقد أجل صلاة لكي يجمعها مع التي بعدها جمع تأخير، فوصل المدينة في وقت الصلاة التي بعدها والجماعة يصلون تلك الصلاة كمن أخر المغرب ليصليه مع العشاء، فوصل المدينة وأهلها يصلون صلاة العشاء، فهل ينضم معهم بصلاة العشاء أن يصلي المغرب قبلها؟
0: ينضم معهم بنية صلاة المغرب كما قلت.
1: لا،
0: وفي هذه الحال إن كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية وما بعدها
1: لا،
0: فالأمر ظاهر، إن دخل مع الإمام في الركعة الثانية سلم معه لأنه يكون صلى ثلاثا، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة. أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب،
1: لا.
0: فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلم، ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاتين.
1: يعني ينفصل عن إمامه؟
0: ينفرد عن إمامه ويسلم.
1: لا.
0: وهذا الانفصال جائز لأنه لعذر، والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن ذلك أي من الانفصال للعذر ما لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة طارئ يستلزم السرعة في الصلاة، فإن له أن ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته خفيفة ثم يذهب إلى هذا الطارئ، مثله لو حصل له ألم في بطنه أو اضطرار إلى تبول أو تغوط أو حصل في معدته روجان يخشى أن يقيء في صلاته وما أشبه ذلك. المهم أن الانفراد لعذر عن الإمام جائز، وهذا انفراد لعذر. ثم إنه لا حرج عليك في هذه الحال إذا أتيت وهم في صلاة العشاء أن تدخل معهم بنية صلاة العشاء، ثم بعد ذلك تأتي بالمغرب، كما أشرنا إليه قبل قليل بأن بعض أهل العلم يرى أنه أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت فصادها من القصيم.
2: ما مدى صحة هذين الحديثين؟ من لم يكن له شيخ فشيخه شيطانه، ومن لم يكن له شيخ يكون مسخرة للشيطان، وهل معنى هذا أنه لابد للمسلم أن يقلد شيخا ويصدقه في أقواله وأفعاله؟
0: هذان الحديثان باطلان موضوعان ولا يجوز نسبتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
0: ولكن على المسلم إذا كان بين قوم اشتهر عندهم هذان الحديثان عليه أن يبين للناس بطلانهما حتى يحذروا منهما، ولا يجب على المسلم أن نقلد أحدا في عباداته ومعاملاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد من الناس أن أحدا سوى الرسول عليه الصلاة والسلام يجب تقليده فإنه أخطأ خطأ عظيما. وكما قال بعض أهل العلم يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأنه لا أحد يجب تقليده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كل أحد من الناس سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه معرض للخطأ كما أنه يكون موافقا للصواب. فهو أي قائل هذا القول أنه لا بد للإنسان من شيخ يكون سائرا خلفه، قال قولا خطأ على إطلاقه. صحيح أن من كان عاميا من الناس لا يعرف ما يقول فإن الله تعالى أمره أن يسأل أهل الذكر كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن هذا لا يلزم منه أن يتخذ شيخا معينا يقتدي بأقواله وأفعاله بحيث لا يدع قوله لقول أحد سواه، وإنما يتبع الإنسان من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب. وأعني بذلك من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب من العلماء الموثوقين بعلمهم ودينهم وأمانتهم، دون الشيوخ المزورين الذين يظهرون للناس أنهم شيوخ طريقة وأن لهم مكاشفات وما أشبه هذا مما يروجه مشايخ أهل البدع، فإن هؤلاء المشايخ لا يستحقون أن يتبعوا في شيء من أقوالهم، بل الواجب أن يبين بطلان أقوالهم وما هم عليه من الضلال حتى يحذر الناس منهم.
2: نعم. أعتقد أيضا أن الأمر لا يقتصر على مجرد تقليدهم، بل قد يتعدى ذلك إلى تقديسهم و التماس الخير والنفع منهم أيضا ودفع الضر.
0: نعم، هذا ربما يكون.
2: نعم.
0: وإذا كان كذلك فإنه يخشى أن يخرج بهم هذا الاعتقاد إلى الشرك الأكبر.
2: نعم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان لقاؤنا هذا اليوم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين
2: المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة.
3: نور على الدرب.
2: بارك الله فيكم. الرسالة التالية للمستمع عبد الواحد بن خليفة محمد التونسي من مكة المكرمة، يقول: من الناس من يجيب على أسئلة مسابقة القرآن التي تذاع من الإذاعة أو بعض المسابقات الأخرى من إذاعات مختلفة تكون إذاعتها خلال شهر رمضان المبارك، ثم بعد إجابته لها يكررها أو يكرر كتابتها عدة مرات ويكتب عليها أسماء أقاربه وربما أصدقائه، فإذا فازوا أعطاهم شيئا مقابل استخدام أسمائهم، وهذا باتفاقه معهم على ذلك. هذا صنف من الناس. وهناك صنف آخر من يبحث عن الإجابة وهي جهود غيرهم ثم ينقلها ويرسلها، فإذا فاز يأخذ هو الجائزة التي هي مقررة لمن استفاد بمعلومات تلك الأسئلة وصرف جهده ووقته فيها. وهناك صنف ثالث قد يكون أكثر خطرا، وهو ما يحدث في بعض الدول الإسلامية بأن يجيب المرء عن الأسئلة ثم يصورها مرارا ويبيع تلك الصور في الشوارع والأسواق كأوراق اليانصيب، فيرسلها المشتري بعد نسخها بيده والفوز والجائزة له، وقد يكون من بينهم غير المسلمين، فما الحكم الشرعي فيما يحصل من مكافآت بهذه الطريقة؟ أهي حلال أم حرام؟
4: قبل الجواب على هذه الأسئلة الثلاثة أو على بيان أحكام هذه الأصناف الثلاثة،
2: نعم،
4: أقول إنه يشكر البرنامج الذي يجعل هذه الجوائز للمتفوقين لما في ذلك من الإعانة على العلم والفهم، لا سيما إذا كان فيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرعية.
2: نعم.
4: ولكن أخشى على الذين يدخلون هذه المسابقات أن يكون غرضهم من ذلك نفس المادة أو نفس المكافأة المادية، فيضيع بذلك أجرهم فيما إذا كان من الأمور الشرعية، بل يأثمون بذلك، فإن طلبهم العلم الشرعي لهذا الغرض طلب غير صحيح، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وهذا خطر عظيم. فلا يجوز للمرء أن يدخل في مسابقة شرعية من أجل الحصول على هذه المكافأة المادية، لأنه جعل الأفضل والأكمل جعله وسيلة لما هو أدنى.
2: لا.
4: فإن علم أحكام الله عز وجل وعلم معاني كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى من أن يجعل وسيلة لينال به الإنسان عرضا من الدنيا. وبعد هذا فإن ما ذكره الأخ من هذه الأصناف الثلاثة كله محرم. أما الصنف الأول وهو أن يجيب بعدة أجوبة ويكتب على كل جواب اسم أحد من أقاربه أو أصدقائه، فلأنه كذب وتزوير وخيانة للبرنامج، ويكون سببا لأكل المال بغير حق بل بالباطل. فجمع ثلاثة أوصاف كلها واحد منها يثبت به التحريم: الكذب والخيانة وأكل المال بالباطل. وعلى هذا فيكون هذا الفعل محرما. وأما الصنف الثاني وهو أن يتلقى الأجوبة من الناس تكتب له، يأخذ أجوبة من الناس يكتبونها له ثم يقدمها، فهو أيضا محرم، لأن هذا الرجل نقل جوابا من غيره، فهو جواب غيره وليس جوابه. وليس من هذا أن يبحث الرجل عن جواب هذه الأسئلة مما في الكتب أو من أفواه أهل العلم بذلك، لأن المقصود من هذا البرنامج هو أن يصل الإنسان إلى العلم، وليس كل أحد يكون عالما للشيء بنفسه، بل لا بد من المراجعة مما عن